0: دالي هذا الشخص الأنيق
1: يا أخي أحرجت
0: على هالكشخة الجميلة اليوم.
1: والله أحرجت
0: والله. أنت لو شفت صدق والله أنيق أنيق وانت اصلا انيق بكل شيء يعني. عموما يعني مسي عليكم ترى احنا مسي على طاقمنا هذه. هذا من اجمل المساء اليوم مع علي ومع محمد الحماضي ومع معدات البرنامج هبة العمران عايشة الزير وايضا نور مطيري. والهديه لازم تبداها مع علي. احلى اغنيه عندك هداء كذا مع الانطلاق يستاهل علي.
1: يكفي يكفي بس إطلالة محمد الحميدي وإطلالة
0: لا محمد يعني محمد إن محمد ما يحتاج لكن الإهداء لابد أن يقدم لشخصك الكريم اليوم على هذا الجمال والآن ويعني الروقان ولا ويا ظافر يلا
1: جاي لاقي رايق وجالس
0: والله تصدق إن أحيانا لما تروق تحس إن الجو لطيف
1: جدا.
0: إيه والله
1: وايضا حتى يطري الجو في العمل يعني هذا المفروض على اي واحد انه يتعامل في عمله بروح اخرى. احنا عارفين الناس كلهم عندهم ضغوطات وعندهم التزامات وعندهم اعباء لكن لابد ترى في عملك في مجال عمل كل التقاء بمثل هالجيل الجميله.
0: لا والله يا ابد ما نجلم من بعدك يا حبيبنا علي لكن ترى احنا دائما مستمعين الكرام نحب انه في كل بدايه حلقه انه ناخذ جو انيق مع الزملاء ونداعب هالأجواء الجميلة في مملكتنا الحبيبة هوا بلادي. ثلاث ساعات إن شاء الله متواصلة معكم وانطلاقة حلوة الكثير من الفقرات الأخبار ضيوفنا مراسلينا وكل ما يدور أيضا في بلادنا منجزات وفعاليات ومشاريع. بداية حلوة وانطلاقة جميلة. محمد الحميضي ينطلق معكم في هوا بلادي فاصل غنائي وراجعي لكم بقوة في هوا بلادي.

0: أعزائي المسافرين أهلا وسهلا بكم على متن رحلتي وبلادي على أثير إذاعة الرياض.
1: يلا
0: الله
1: عايش الجو
0: عايش
1: جو الرحلات. أنت شفت حمد قبل شوي؟
0: أوه.
1: كان متأخرين على رحلة
0: يا هاي والله. والله بعدين تعرف هو يصلح
1: خلاص إذا أغلق
0: أغلق بوابة و... لا بس أنه ترى هو كان عنده يعني رحلة يعني مضطر للإقلاع لها يعني
1: هبوطي
0: منطقة وبعدين مو بأنه هبوط هي مجدولة أساسا
1: صحيح
0: راح الاتصال راح الاتصال يا حبيبنا شايف
1: شفت هذا هو اللي
0: يكون هذا اللي ترى يعني شوف أحيانا بعض الأحوال الجوية تعكر المزاج لكن خلنا أجل يعني من هالأمور وناخذ لنا خبر حلو جميل على متن رحلتنا مش رأيك
1: يلا.
0: في الحرس الوطني عندهم حفل لختام هاكاثون الابتكار الرقمي بحضور نائب وزير الحرس الوطني. الهاكاثون في الابتكار الرقمي بتنظيم وزارة الحرس الوطني في كلية الملك عبد الله بن عبد العزيز للقيادة والأركان. هناك مشاركة لعدد من الطلاب والطالبات والجامعات السعودية. الهاكاثون فيه هدف تحفيز المبتكرين وتمكين المواهب وعقول المبدعين من طلاب وطالبات الجامعات السعودية.
1: وطبعا بناء مجتمع ابتكاري للعمل على فرص وتحديات حقيقية جرى تصميمها بالتعاون مع شركاء النجاح في وكالة الشؤون الفنية بالوزارة من خلال ورش عمل العصف الذهني والتفكير التصميمي.
0: يا سلام. طبعا المسارات في ثلاث مسارات ابتكارية: المدن الذكية، إدارة المرافق، مستقبل التعليم والتدريب الرقمي، والأنظمة الذكية للأمن والسلامة. ما شاء الله طبعا كانت على مدى 3 أيام فيها عدد من الورش التدريبية وجلسات إرشادية وبالتوفيق لوزارة الحرس الوطني وكلية الملك عبد الله بن عبد العزيز للقيادة والأركان على مثل هذا الاهتمام بمجال الهاكاثون في الابتكار الرقمي. الحين مجدول الرحلة خلاص ما يحتاج لا خلاص ما عاد فيه طبعا كان على طول يدور يدور يدور
1: ينتظر الهبوط
0: ينتظر الإذن بالهبوط ها فتم الأمور الحمد لله بسلام
1: وصلنا نجران
0: اي نعم نجران نجران الحمد لله
1: والأجواء جميلة
0: اي والله سلمى الصالح في نجران وجولة أيضا ممتعة معها إن شاء الله فمساء الخير سلمى
2: يا مرحبا فيكم في نجران
0: يا هلا وسهلا حياك الله أهم شيء إن شاء الله الأجواء ممتعة من خلال هالجولة معك سلمى ومع المستمعين الكرام
2: الأجواء ممتعة والرسالة أيضا تكون ممتعة لكم والمستمعين
0: أبد أبد المايك لك يا سلمى نترك لك المجال لهالجولة
2: طبعا مستمعينا تتنوع المبادرات الهادفة في منطقة نجران ومبادرتنا اليوم تتكلم عن المشاركة في رقي الحركة التعليمية من خلال تقديم دعم للدروس الأولية لمستفيدي التعليم الأبناء طبعا ليتكلم عن هذا الموضوع استضفنا الأستاذ فارس عبد الله زبارة معلم فصول أولية مدرس متقاعد يا هلا وسهلا فيك أستاذ فارس

0: عبر أثير إذاعة الرياض.
1: الله يطول عمرك، مرحبا بكم جميع، والله يحييك ويحيي الأخ ناصر والأخ علي، وأنا تحت أمركم، ما جيت هنا إلا لخدمتكم وخدمة التعليم إن شاء الله.
0: يا أهلا وسهلا فيك أستاذ فارس. أستاذ فارس، في البداية ودنا نعطي مستمعينا فكرة، من وين انطلقت هذه الفكرة؟
1: والله الفكرة انطلقت من من من شكاوى أولياء الأمور في التردد أو عدم الانطلاق في القراءة والكتابة، من خلال مجالس، كل ما جلسنا في مجلس ولين كثير من الناس يقول ولدي أو بنتي غير منطلق في القراءة.
0: يعني أخذت الفكرة من احتياج المجتمع،
1: احتياج المجتمع ومن شكاوى أولياء الأمور.
0: ما هي الفئة المستهدفة في هذا المشروع؟
1: والله الفئة المستهدفة اللي هي المرحلة الابتدائية وبعض طلاب المرحلة المتوسطة اللي عندهم إشكالية في القراءة والكتابة.
0: جميل. طيب إذا انطلقنا معك يا أستاذ فارس، نقول لك بشكل مختصر أعطنا الطريقة المميزة اللي تعطيها أبنائنا على أساس أنه يوصلوا إلى الليفل المعين اللي أنت تهدف له.
1: والله هو تشخيص الحالة، تشخيص الحالة هو الأهم. يعني كل طالب يجيني أجلس معه، أخليه يقرأ قدامي، أشوف إيش المهارات المفقودة عنده، ونشتغل على جانب النقص اللي عنده بحيث نعيد له تأسيسه في المهارات، وبعدها ينطلق معنا إن شاء الله.
0: جميل. كم لك في هذا المشروع؟
1: المشروع من بعد التقاعد، يعني يمكن لي 5 سنوات.
0: طيب من خلال عملك هل وجدت عليه إقبال من الأهالي؟
1: الإقبال موجود، ولكن الوقت فيه إشكالية. أحياناً لو وقتنا في الإجازات يكون السفر مشكلة، لو وقتنا خلال وقت التعليم يقولون ضغط على الطالب، فترتين نحن ندرس الصباح ونزيد نجيبه في البرنامج هذه، لكن الإقبال مع النتيجة زاد الإقبال.
0: جميل. طيب من خلال هذه الفترة، أنا أشوف أنها فترة لا بأس فيها، طويلة، ما هي الثمار اللي جنيتها من هذا المشروع؟
1: الثمار نحن غطينا المفقود التعليمي أو الفاقد التعليمي خلال الفترة البسيطة، بحيث نحن أعدنا للطالب تأسيسه في المهارات اللي مسببة له الإشكالية في الانطلاق في القراءة والكتابة. وأيضا الخط ترى مهمل في الفترة الأخيرة هذه، احنا اشتغلنا على أساسيات كتابة الخط من جديد.
0: جميل جدا صراحة، الله يوفقك ويسر لك، وفعلا مشروع يعني مثمر بالنسبة لأبنائنا في التعليم. شاكرين لك حضورك أستاذ فارس خلال هذه الرسالة، ومزيد من التوفيق.
1: الله يعطيك العافية ويسلمك، وجهودك واضحة في منطقة نجران من خلال لقاءاتك مع الكثير من الكوادر، وأشكر الأخ ناصر والأخ علي، والله يوفقكم ويبارك فيكم، ونفتخر بأبنائنا في مجال الإذاعة.
2: الله شكرا يعطيك العافية.
0: شكرا لك أستاذ فارس، وشكرا لكم أيضا مستمعينا، نعود بكم إلى الزملاء بالاستديو.
2: يعطيك العافية سلمى، وشكرا لك ولضيفك الكريم وهذا الموضوع الرائع والجميل، ودائما عودتينا يا سلمى على
3: الجولات
2: الممتعة.
3: والله
2: الجولات الممتعة. يعطيك العافية. شكرا يا سلمى.

0: انا صراحه بغير اسمي يا علي.
1: والله
0: ايه
1: ليش
0: يا اخي؟ احس ان بيغلطون في اسمي. واجد
1: جميل
0: ناصر.
1: انت كلوك ناصر.
0: يقولون لي ناصر. مره واحد يقول لي طاهر. ايش رايك؟ يعني اتقبل الموضوع
1: محاوله.
0: اي والله اي والله صادق والله. انا يعني انا الامانه اي والله ايجابيه حلوه.
1: بس طاهر حلو حلو قريب من ظافر قريب.
0: اي يعني بس شوف حرف الضاء والفاء.
1: شوف انت تحسس من هذه المواضيع؟
0: لا
1: انا والله والله اقابل احيانا ناس يغلط في اسمي، يعرف العائله بس الاسم يقول ما تذكرته او فلان ولا ما ادري. طبيعي

0: الموضوع أخذ بحسن نية، عرفت؟ ثاني شيء يعني التمس للعذر. أنا ترى من النوعية هذه يا ظافر. ليش قاعد أقول لك التمس للعذر؟ لأنه أنا أنسى في الأسماء هذه وألخبط والله العظيم بشكل كبير،
1: ويصير يعني أخطاء في الأسماء،
0: وتصير أخطاء في الأسماء. يعني بقول لك شيء، اليوم أسلم على واحد و... وكل شوي كل شوي أقول له
1: والله تصير،
0: شلونك يا بندر؟ عساك طيب يا بندر بخير؟ ولا طلع مو بندر،
1: مو بندر،
0: طلع فهد.
1: أنا لأن يعني ذكرت موقف
0: وإحراج جاني مو طبيعي، لكن قلت لك تعذرني والله، لأني لي فترة ما شفته، فترة طويلة فعلا.
1: ذكرت أنا موقف ترى. احنا مجموعة من الشباب كنا معزومين، ففي واحد نعرفه شكلا بس ما نعرف اسمه. طبعا كيف حالك؟ طيب ايش اخبارك؟ ايه كل السالفة طول الوقت ان نقول كيف حالك؟ طيب يعني انحرجنا ونبي نذكر اسم الرجال ما نعرفين،
0: او على الاقل ابو فلان،
1: والله باقي الرجال ما تزوج عشان نقول له ابو فلان. اي فالمسألة ان نسينا اسم الرجال،
0: فكنا اقرب ولا ما تعرفون؟
1: لا احنا نعرفه شخصيا، بس اقول لك نسينا اسم الرجال. واحنا في مناسبه، وصعب انك انت يسلم عليك الرجال بحراره، وحنا نقول يا الله يجي الفرج، يا رب يا رب يجي الفرج. شوي الا واحد يناديه قلنا كيف حالك على طول،
0: على طول
1: لقطنا ام الاسم على طول. بس انا شكينا انه فعلا ترى تحصل هالمواقف، وهي مواقف مضحكه عموما، يعني نصير ان نضحك منها ونستانس.
0: صحيح،
1: لكن يعني
0: ناخذ الحياه بابتسام.
1: شوف
0: عادي مشي. حطيتني
1: محمد يضحك،
0: حطيتني
1: طاهر عادي
0: كله يمشي. اهم شيء
1: هو بلادي،
0: هو بلادي وكابتن الحميدي
1: مروق معنا ومستانس على الاسم.
0: يا سلام عليه، يا سلام.
1: يلا مع
0: هزه الراس هذه
1: والله. ما خلاص انا خلاص اجل، انا كذا افكر في الموضوع.
0: طاهر ولا ناصر؟ ايش تفكر فيه؟
1: يا الله. عموما مستمعي الكرام، معكم مستمرين في هوا بلادي. فاصل غناء وراجع لكم.

0: هوا بلادي، هوا بلادي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي
4: جلسة الليل.

0: تزينها للتعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله. اي شف الله انا يا اخي ثاني مره
1: عرفت الظافر اللي قاعد كذا على المايك تمن اذا شاف اللمبه حمراء.
0: لا يعني لا مو انا يا اخي نقفل المايك. طيب ما يبي نتكلم، ايش رايك
1: حبيبي؟ تكلم خذ راحتك.
0: ايه والله اني يعني ما ادري صراحه، بس عادي لسه. عموما يعني بناخذك في الاحوال الجويه لانك انت قائدنا، وبنعطيك يعني ومضى عن الاحوال الجويه. عموما مستمعي الكرام، المملكه تحتفي باليوم العربي للارصاد الجويه. طبعا هذا الاحتفاء تحت شعار استثمارنا في الارصاد الجويه، استثمر في مستقبل امن. يا سلام
1: يا سلام، عنوان جميل ورائع،
0: عنوان ممتاز. فالمملكة شاركت ممثلة في المركز الوطني للأرصاد بالاحتفاء باليوم العربي للأرصاد الجوية. طبعا هو يوافق 15 سبتمبر من كل عام تحت شعار استثمارنا في الأرصاد الجوية واستثمار في مستقبل آمن.
1: طبعا هذا تأكيد لأهمية الاستثمار في القدرات الأرصادية والتقنيات الحديثة والكفاءات البشرية ودورها في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الجاهزية للظواهر الجوية ودعم التنمية المستدامة.
0: السلام. طبعا هذا لأنه شعار هذا العام يجسد أهمية الاستثمار عالي في الأرصاد الجوية. الاستثمار في سلامة المجتمع في مستقبله، لأنه مبني على تطوير منظومات للرصد والتنبؤ والإنذار المبكر، وهذا بدورة يسهم في توفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرار. الاستثمار في العمل الأرصادي يشمل أيضا تطوير البنية التحتية والتقنيات، وهذا مهم لأنه في تأهيل الكفاءات الوطنية ما شاء الله، ودعم لمجال البحث العلمي
1: وتعزيز القدرة على تحليل البيانات وتوظيفها في تقديم خدمات تلبي احتياجات المستفيدين. وطبعا هذا التكامل وهذه العناصر تمثل أساسا للارتقاء بجودة الخدمات الأرصادية وتعظيم أثرها في مختلف القطاعات.
0: المملكة يعني صاحبة مبادرة اليوم العربي للأرصاد الجوية، إذ قدمت مقترحها في اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية عام 2019، واختير 15 من او تاريخ 15 سبتمبر من كل عام موعدا سنويا للاحتفاء بهذه المناسبه. طبعا هو سبب في سبب انه احياء لذكرى انشاء اللجنه العربيه الدائمه للارصاد الجويه في 15 سبتمبر تقريبا كان عام 1970.
1: صحيح.
0: فهو بموجب قرار مجلس جامعه الدول العربيه على المستوى الوزاري، وفي تنسيق الجهود امانه، لكن بالتوفيق للأرصاد الجوية وللمركز الوطني للأرصاد الجوية للاهتمام بكل ما من شأنه الحفاظ على أجواء مملكتنا وأيضا متابعة التقنيات الحديثة في هذا المجال.
1: وطبعا حلت طائرة هوا بلادي في منطقة القصيم، وصلنا اللهم لك الحمد القصيم، وصلنا إلى زميلنا سامي الشبرمي اللي استقبلنا يعني بحفاوة الاستقبال المعتادة من الزملاء في جولاتنا المتنقلة ما بين مدن المملكة. مساء الخير يا سامي.
2: يا مساء النور والسرور علي ظافر، أهلا وسهلا.
0: هلا والله، هلا والله بالغالي،
1: إن شاء الله بخير.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا. يا هلا وسهلا.
0: والله أنا أحس أنك مزكم اليوم يا سامي ولا؟

0: والله نوعا ما لا حساسية شوي ضعف.
1: اي باين صوتك مو بصوت سامي، مو بصوت سامي اللي نعرف.
2: ليه الجو تغير في القصيم؟
0: والله نوعا ما، والوقت هذا يعني يعني تبدأ الحساسية يعني، ولا الحساسية الله يكون بعونه يعني، يبي سلامتك علشان يرتاح شوي.
1: سلامتك سلامتك حبيبنا، ولك وصفة بعدين برسلها على الخاص. حبيبنا سامي،
2: سامي جولتك اليوم إن شاء الله يعني يعني تتميز بالجمال اللي عودتنا عليه سامي.
0: أكيد اليوم معك. اليوم ظافر علي بالتأكيد يعني بنقدم لكم يعني إن شاء الله محتوى يعني متفرد، محتوى متميز. اليوم أنا أتواجد في مركز القرعة هنا في الجهة الغربية لمدينة بريدة، ومن أحد المزارع المتميزة اللي يعني أقل ما يقال عنها عنوانها التميز والإبداع. يمكن رغم يعني ما تشوفون الزراعة والمزارع في منطقة القصيم والتنوع الزراعي، اليوم هذه المزرعة أخذت خط متفرد، أبدعت في هذا الخط وأبدعت في زراعة المنتجات العضوية. هذه المزرعة مزرعة الهجرسية، واللي حصدت الجائزة الكبرى وتوجت بأفضل مزرعة في المنطقة لعام 2026. سلم الجائزة سمو أمير منطقة القصيم لصاحب المزرعة الخبير الزراعي عبد الله الهجرس، وذلك عن منتج السكري في حفل تكريم نهائي كرنفال بريدة الدولي للتمور. طبعا بناخذكم أكثر وأكثر، ونبي نرحب في البداية مع العم عبد الله الهجرس ونقول حياك الله ومساك الله بالخير.
3: يا هلا ومرحبا فيكم جميعا، وحياكم الله في مزرعة الهجرسية للمنتجات العضوية. طبعا هي بدأت المزرعة في 2006 في مشروع تحت مظلة مشروع تطوير الزراعة العضوية بالمملكة العربية السعودية، وحصلنا على التوثيق 2009 على النظام الأوروبي، وبعد ما جاءت اللي هي النظام السعودي للزراعة العضوية حصلنا على الشعار العضوي 2012، وإلى الآن الحمد لله احنا يعني المدة اللي احنا قضيناها في مجال الزراعة العضوية 20 سنة الحمد لله.
0: ما شاء الله تبارك الله. أبو علي نبارك لكم الجائزة الكبرى، حصلتم جائزة الكرنفال وذلك عن منتج السكري، يعني ما شاء الله تبارك الله تميز، ومن تميز إلى تميز، تحقق مزرعة الهجرسية للمنتجات الزراعية.
3: والله يعني ليست يعني الحمد لله ليست هذه المرة الأولى اللي احنا نحصل فيها على تميز، لأنه سبق للمزرعة أن حصلت على توثيق الحاشي العضوي على مستوى يمكن العالم العربي أو العالم كافة. طبعا هذا كان تم نقله ذا الحاشي من مزرعة الهجرسية إلى معرض المنامة بالبحرين باسم المملكة العربية السعودية، وأول حاشي على مستوى العالم.
0: ما شاء الله عضوي. طيب
3: يعني لا تكسرون يعني.
0: ما شاء الله تستاهل تستاهل تستاهل. لا بس أنت يعني في موطن السكري في القصيم وتفوز بجائزة السكري، منافسة يعني ما شاء الله تبارك الله قوية، منافسة محتدمة يعني.
3: طبعا أخويا الآن أنت عارف الزراعة العضوية، إذا بديت في الزراعة العضوية انس أي شيء اسمه سماد ومبيد كيماوي نهائيا، ده حطه ورا ظهرك ورمه ورا ظهرك، لأنه إذا استعملته مرة واحدة بس تبقى تحت التحول سنتين في النباتات وثلاث سنوات في الأشجار المعمرة ومن ضمنها النخيل. لكن الملفت للنظر يا أخوان بالنسبة الشيء اللي ما يتأثر بين الزراعة العضوية والزراعة التقليدية النخلة سبحان الله العظيم، ثمرها هو سواء تقليدي ولا عضوي الثمر واحد، بس يجيك الحجم انت يا العضوي ممكن تتدخل في موضوع انك تصغر الحجم. انت لما تبغى تزرع النخلة يبي لازم انت تحدد انت تبي كم ولا كيف، هذا هو المسار حق الهجرسية.
0: ما شاء الله. طيب انت يعني ما يدخل فيها اي تدخل كيماوي او يعني سماد صناعي، مع ذلك المنتج يعني ينافس من حيث الحجم واللون.
3: طبعا ينافس من حيث الحجم واللون، لكن هذه السنة يا أخوان حصل دروب في الانتاج عامة، كل السكر اللي في المناطق القريبة من منطقة القصيم وبوريدة بالذات النواحي اللي شمال حصل دروب، لأنه صار عندنا ارتفاع في درجة الحرارة غير طبيعي في شهر من 7/6 إلى 15/6، ارتفاع غير ما هو يعني ارتفعت من 37 إلى 44 43. هذا أثر على إيش؟ أثر على جريان العصارة في النبات.
0: جميل. بالنسبة للجائزة يعني ومقاييس الجائزة
3: يا طول العمر، أول

0: المرحلة اللي هي تعبئة النماذج وده هم انتجوا المرحلة الثانية يا طويل العمر، تعطي فكرة عن المزرعة بشريط فيديو مسجل حوالي 30 أو 35 دقيقة. هم بعدين المرحلة الثالثة تجي يا طويل العمر وتقدم، طلبوا منا تقديم 5 كيلو من 3 إلى 5 كيلو في كرتون مكتوب عليه اسم المزرعة واسم صاحب المزرعة. وعندما جاء وقت التسليم صراحة مجرد ما دخلت مع غرفة مخصص غرفة خاصة، لا مو بالمختبر، غرفة خاصة للمسؤولين عن الجائزة، كانوا 5 من ضمنهم الدكتور سليمان اليحيى هذا من كلية الهندسة وبروفيسور هو وعنده تجارب كبيرة على النخيل.
1: جميل.
0: لما تدخل لازم يصورونك وانت داخل ماسك الكرتون بيدك، يصورونك لين تنزله على الطاولة وبعدين يكتبون عليك أوراق وكل حاجة انك سلمت وانك انت مسؤول انه هذا من مزرعة الهجرسية وكل حاجة.
1: جميل.
0: تعهدات تكتب عليه. بعدها طويل العمر لما اكتملت العينات مدة 2 يوم اكتملت العينات، اصلا في البداية ترى كانت 60 مزرعة داخلة، تمت الفلترة حقتها وصلت 10 مزارعين، هم من تمت الفلترة الثانية وصاروا 6 مزارعين، هم اللي طلب منهم اللي هي العينات هذه على اساس
1: يتم مرحلة الكشف،
0: يتم الكشف عليها، كشفوا عليها طويل العمر. وبعدها قالوا خلاص بعد الكشف ده نبي نزور المزرعة، يعني يوم 9 و10 كشفوا، ويوم 11 و12 زاروا المزارع، ويوم 13 اللي هي الجائزة.
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله.
0: فطبعا زيارتهم للمزرعة دخل الجو عندنا وجابوا العينة اللي هم أخذوا وقارنوها باللي احنا نفرز هنا عندنا، قارنوها باللي عندنا يعني ما وجدوها أنها مطابقة 100%، ما فيها أي اختلاف. هذا جانب. بعدين أيضا الري، ركزوا على الري، لازم بالتنقيط وأمور كثيرة. أيضا ركزوا على إيش، على التربة، أخذوا عينات من التربة وفحصوها قبل ما يعني اشتغلوا شغل كبير جدا الإخوان صراحة. فهذه الجائزة ما جت تراها من فراغ،
1: وانت تستاهل يا ابو علي،
0: لكن للعموم علشان يكون عندك فكرة، أنا سبق وشاركت في معرض بايوفاخ للمنتجات العضوية في نيومبرغ في ألمانيا ب 2019.
1: ما شاء الله.
0: التمور أنا شاركت بالتمور وشاركت بالتمرية بالشوكولاتة دي، وشاركت طويل العمر بقهوة الشعير، وشاركت بالتلبينة، وشاركت بالقرصات.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: والتمور لما جيت بدخل ألمانيا قالوا لازم احنا نحلل على النظام الأوروبي، خذوا مني عينة كيلو تمر، شيء حرز عندي بالثلاجة ووضع عليه الشمع الأحمر، وأخذوا الكيلو الثاني معهم وودوا ألمانيا. أنا صعقت صراحة لما جت نتائج التحليل، لقيت محللين على 650 مبيد. قلت ليش تحللون على 650 مبيد؟ إحنا بالسعودية ما عندنا يومها إلا كان 180 مبيد، ما هو معقول يعني. قالوا لا، أنت داخل أوروبا لازم نطبق عليك النظام الأوروبي.
1: جميل، الله يعطيك العافية يا أبو علي.
0: وجتها شفتوا لا، والحمد لله نجحنا فيها يعني.
1: من نجاح لنجاح، وموفق يا أبو علي، شكرا لك.
0: الله يعافيك.
1: شكرا.
0: أبدا. فأي شيء تبونه يعني أو أي استفسار أو شيء أنا ترى
1: ما تكسر يا أبو علي، وموفق يا رب ومن نجاح لنجاح.
0: آمين وياك إن شاء الله.
1: شكرا الخبير الزراعي عبد الله الهجري صاحب مزرعة الهجرسية، هذه المزرعة المتخصصة والمختصة بالمنتجات العضوية. يعني ما شاء الله تبارك الله أبو علي، ما هو فقط متخصص بالتمور، عنده الكثير والكثير، أيضا عنده الدقيق وما الدقيق، وكلها منتجات عضوية وصناعات تحويلية. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، مثل ما شاء الله أبو علي الله يعطيه طولة العمر والصحة والعافية. قبل شوي قدم لي بعض المنتجات، أنا حسبها شوكولاتة، قلت يا أبو علي أنا موقف السكر، قال لي لا، السكر ما يدخل المزرعة، كلها صناعات تحويلية عضوية من المزرعة.
2: يا سلام. حتى البر سامي،
1: البر، نعم البر بأنواعه، والطحين الأسمر والبر المعية والتلبينة، ما شاء الله تبارك الله، كلها أبو علي متعاون مع مصانع تنتج له هو إنتاجية مزرعة هجرسية، وهي يعني ما شاء الله تبارك الله منتجات عضوية 100%.
2: والله عاد يا سامي، دائما الله يبارك له، وعاد إنه دائما إنها يعني من المزرعة اللي إن شاء الله إنها يعني على قولتهم تكون هدف استراتيجي لأي أحد يعني يحب المنتجات يعني، وبالذات حنا ترى يعني من الناس اللي يحب هالمنتجات

0: الصحيه للامانه.
1: اكيد صحيح صحيح،
0: فهذا جانب حلو يعني.
1: ابو علي العم عبد الله الهجوس ما شاء الله يعني سباق في هالمجال، واكثر له اكثر من 20 سنه في هذا المجال، ومتخصص في الزراعات العضويه ما شاء الله بشكل كامل 100%.
0: لانه ابو علي، وعلي عندنا ما يحتاج
2: صراحه. الله يبارك له، هو اللي قائم على الاعمال هذه بنفسه، فيستحق هذه الجائزه، ونبارك له هذه الجائزه.
1: يستحق.
2: ويعطيك العافيه سامي، شكرا لك وعلى هالجوله الجميله والرائعه.
1: الله يعطيكم العافيه.
0: شكرا لك.
2: عافيه والالف لا باس عليك يا سامي.
1: حياكم الله.
0: يا هلا
1: وسهلا. شكرا لكم يا ربي.

0: المنتجات علي فعلا العضوية. من المزارع العضوية لها محبين صحيح. ويمكن اليوم أغلب الآن الشركات الآن المنتجة للمنتجات العضوية صحيح الأسعار مبالغ فيها، لكن أحيانا تقول يا أخي هذا الخيار صحي،
1: هو الخيار الصحي وهو الخيار الأفضل. يعني مبالغة الأسعار فعلا أحيانا يقول لك لأنه عضوي
0: أنا ما أعرف يعني
1: إضافات إيه؟ ولا كيماويات.
0: أنا والله ماني خبير في الأسعار والتقسيم، بس يعني بأمانة يعني أحس أنه مبالغ فيها. يعني أغلب المنتجات العضوية على مستوى المملكة فيها والله صراحة شوي. فالإنسان يعني المواطن البسيط أو المقيم يقول يا أخي بدل أنا بأخذ المنتج الثاني خيار الثاني غالي شوي، والله في ناس يقول لك لا والله أنا بأخذ حتى لو غالي والغالي حالي
1: في المجال، في مجال صحتك صحة أهلك يعني الأمور هذه تتنازل عنها، تقول لابد أنه يكون يعني حاجة مفيدة وبعيدة عن الأضرار. وهذا أتفق معك أن بعض المواد
0: والمنتجات
1: تكون العضوية تكون غالية، لكن يقول لك أنه إحنا قاعدين نقدم لك منتج نظيف، منتج ما عليه كيماوي، ما عليه أشياء مضرة بالصحة، من الطازج من المزرعة. ومثل ما الأخ عبد الله الهجر صاحب المزرعة قاعد يهتم قاعد يتابع لذلك ما شاء الله قاعد يحصد نتائج هذا التعب بهذه الجوائز اللي يحصل عليها بصراحة الله يطيل.
0: والله أنا أشوف بعض المشروبات يعني الفواكه العضوية يعني مبالغ في السعر، يعني في الخمسينات مشروب،
1: لا تشتريها
0: 45
1: لا تشتريها
0: يعني انا مو لا لا يعني السعر انت تحس انه تقول يا ولد ليش هالسعر يعني صراحه. بس عموما يعني نقول ان شاء الله انه يكون فيها الفائده باذن الله تعالى لكل من يحب هذه المنتجات، وبالعكس يعني خيار امن. لكن في النهايه نقول انه دائما انت خيار وجهه خيارك ووجهتك انت كمهتم في هذا الجانب. دائما نقول انه في دقائق فارقه كبيره في مواجهه اي طارئ بي، وكثير من نشاهد ان هناك جاهزيه مسبقه لهذا الامر واستجابه ايضا منسقه في الميدان، لانه هي خط الدفاع الاول لحمايه البيئه البحريه والساحليه كمحور اساسي. والاهم من هذا علي انه هناك تمرين تعبوي استجابه 24 في محاكاه لحادث تلوث بحري افتراضي، ويختبر سرعة الاستجابة وتكامل الأدوار بين الجهات وصولا إلى احتواء هذا التلوث والحد من أثاره. وهذه الحقيقة يعني نقول أنه فخر لهذا الوطن الغالي أن يكون عندنا مثل هذه الاستجابة سريعة. لكن الحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الأستاذ سعد المطرفي المتحدث الرسمي والمدير التنفيذي للإعلام والاتصال المؤسسي بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. هلا وسهلا فيك استاذ سعد.
1: حياك الله استاذ سعد.
2: يا مرحبا حياكم الله. السلام عليكم.
1: وسهلا عليكم
0: السلام. يا هلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا الله يحييك ويعطيك مالف عافية.
2: الله يعافيكم.
1: خلينا في البداية نتكلم عن ابرز الاهداف اللي يسعى لها هذا التمرين، تمرين استجابة 24، الى تحقيقها في رفع الجاهزية لمواجهة حوادث التلوث البحري.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اولا يعني الاهداف دائما هو الوقوف على مدى جاهزية الجهات المشاركة. طبعا احنا الان في تمرين استجابة 25 في منطقة الشرقية في جزيرة دارين وتاروت، وهي حقيقه احنا دائما في مراقبه للاداء وقياس الكفاءه ووضع المعايير، ونحاول دائما ان نتخطى هذه المعايير التي نضعها لانفسنا. هو دائما الوقوف على مدى جاهزيه الفريق المشارك او الفرق المشاركه. احنا اليوم عندنا 51 جهه حكوميه مشاركه في هذا التمرين، وايضا جاهزية الفريق وجاهزية أيضا حتى الجانب التقني أيضا.
0: طيب سعد، يعني من الجوانب الحلوة اللي دائم حنا نقول أنه القطاعات الحكومية تركز عليها اللي هو موضوع التعاون بين القطاعات الحكومية، لكن استجابة 24 في تمارين ميدانية وسيناريوهات أيضا للتلوث واقعية. ما الذي تضيف هذه المحاكاة عموما إلى خطط الاستجابة لمثل هذه الطوارئ لا قدر الله؟
2: طيب أول مسألة التعديل هو تمرين 25
0: 25 نعم. عموما أي تفضل أستاذ.
2: هو مثل ما قلت لك، يعني هو أنت عندما يكون معك 51 جهة مشاركة، أنت تتكلم على جهات متعددة في المملكة السعودية، عندك بالإضافة إلى المركز عندك حرس الحدود، عندك الهلال الأحمر، عندك الدفاع المدني، عندك رامكو، عندك شركة سيل. كل هذه الجهات حقيقة هي تقف على مدى جاهزية أداء، مدى يعني اختبار سرعة الاستجابة، اختبار نقاط الضغط، ضمان استمرارية الحركة الملاحية، حماية الأمن الغذائي والمائي، التنوع الأحيائي. احنا في الشرقية نتكلم عن المانغروف. كل هذه الأمور حتى يعني نشوف مدى النضج التشغيلي اللي وصلت له الجهات الحكومية والتمرين بصفة عامة.
0: جميل.
2: هدف حقيقة أن نتأكد بأن الجهات المشاركة عندما لا سمح الله يحصل حادث لدينا سرعة في الانتشار، لدينا سرعة في الاستجابة، لدينا سرعة في التحكم في هذه الأزمة، البقع الزيتية أو الأمواج الخطرة في البحار لا سمح الله، لدينا أيضا التقنية، لدينا أيضا احتوائها قبل أن تصل إلى السواحلنا أو مياهنا الساحلية وسواحلنا، حتى لا تؤثر على الحياة التنوع الحي، وأيضا حتى لا تؤثر على مواردنا الاقتصادية والسياحية أيضا.
0: صحيح. جميل. صحيح. أنا بس يمكن من حديثك، ويمكن اسمح لي أخوي علي، أنه موضوع هل هناك مدة افتراضية في عملية الاحتواء دائما تركزون عليها، أو معايير معينة في هذا الجانب أستاذ سعد؟
2: لا شك، لا شك، نحن اليوم احنا نتكلم على إمكانية احتواء 75 ألف برميل في، وهذا كان التحدي اللي في هذا التمرين. هناك قياس دقيق جدا في مدى كسر حاجز الـ يعني الرقم السابق. احنا دائما في تحدي مع نفسنا. فمثلا احنا الان نحن نتحدث عن من 150 الى من عفوا من 5 من 55 الى 100 دقيقه، ونحن نتكلم عن دقائق، ترى خلي بالك نتكلم على 4 ميل بحري وعرض و4 ميل بحري طول مثلا. صحيح. تتكلم عن مثل الدقائق هنا، لأنه هذا تعرف هذه موية والرياح. صحيح. قد يعني تأخذ المواد هذه إلى الساحل، فأنت في تحدي وفي سباق مع نفسك
1: مع الوقت. صحيح.
2: نعم.
1: برغم كبر المساحة. طيب، دور المعدات والتقنيات المستخدمة في عمليات احتواء التلوث تكلمنا عنها، وخصوصا ممتاز. في المناطق البحرية والساحلية الحساسة.
2: ممتاز. احنا عندما نتكلم عن التقنيات في هذا العام، عندنا حقيقة أبرز التقنيات اللي استخدمناها في التمرين التعبوي العوامة الذكية على سبيل المثال، وهي أكثر وتعطينا أكثر من 20 ألف قراءة وتحليل في الساعة الواحدة. ترى احنا نتكلم هنا على 500,000 قراءة في اليوم، قراءة يومية. طبعا ايضا نحن نستخدم الدرونز الحراريه اللي هي تغطي مساحات واسعه، وهي تاخذ العينات وتنقلها الى المختبرات المتنقله اللي موجوده ايضا في منطقه التمرين. كذلك التعامل مع الاقمار او الرقابه عبر الاقمار الصناعيه، مراقبه مياه الالتزام للسفن في الموانئ. كل هذه حقيقه نحن نراقبها ونحاول ان نحدث العوامل التقنية أكثر وأكثر. دعني أضيف أمر آخر فقط أيضا. صح. ليس فقط على التقنية، لكن أيضا حتى على الكوادر البشرية. نحن نتكلم على أبناء وبنات هذا البلد العظيم المعطاء.

0: احنا قمنا بأكثر من 200 برنامج تدريبي للشباب والبنات، تخرج منها حتى الآن أو حضرها حتى الآن أو أنجزها حتى الآن أكثر من 6500 شاب وشابة. نتحدث على 75 ألف مشارك منذ أن بدأنا تمني التعبوية حتى اليوم.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: يعطيك العافية حقيقة.
1: والله هذا إنجاز ترى بحد ذاته.
0: اي
1: نعم والله أخوي سعد، يعني الأمانة هذا إنجاز، وأنا أعتقد أن استجابة 25 سيكون في أيضا استفادة من التمارين التعبوية، وسيكون أيضا له رافد مهم جدا الاستفادة أيضا من السلبيات اللي موجودة اللي ممكن أيضا أنه تلافيها في أي طارئ لا قدر الله.
0: لا شك.
1: أنا أشكرك والله أستاذ سعد المطرفي على هذا الحوار الجميل و هذه القراءة الجميلة لهذا التمرين التعبوي استجابة 25. شكرا لك، أعطيك العافية.
0: العفو، شكرا لكم. شكرا
1: شكرا لك، يا هلا وسهلا.

0: يعني 6500 شاب وشابة مدربين في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اهتمام بالأدوار أيضا. يعني سجلت بعض المعلومات الجميلة، يقول لك العوامات قراءات يومية أو حتى يمكن يعني بشكل يومي
1: هذه المعدات،
0: المعدات المستخدمة، تخيل 45,000 برميل هي عملية العمليات التدريب. يعني هذا يدلك على كل مقومات هذا التمرين التعبوي وما هي مدى الاستفادة من هذه التمارين التعبوية.
1: ولا تنسى النقطة المهمة اللي قالها أنك تتعامل مع الحدث في دقائق،
0: صحيح،
1: رغم كبر المساحة، مساحة كبيرة، لكن حنا نتعامل مع هذا الموضوع مثل ما ذكر الأستاذ سعد في دقائق، ما نقدر نتأخر عن الموضوع هذا لأنه تلوث ممكن يضر بالكائنات البحرية،
0: صحيح،
1: ممكن يضر بمصادر الإنسان في هذا البحر.
0: سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة
1: وتغير موقع التلوث مع الرياح اللي حاصلة في البحر. أنت في عالم،
0: عالم آخر كبير. يعني أنا أعتقد أنه قرأت معلومة في مجلة القافلة لشركة أرامكو أنه كان في معلومة بحرية في نمط حديث موضوعنا عن الالتزام البيئي، فأنه العلم تطور في عملية احتواء مثل هذه الظروف لا قدر الله. وبالتالي أنا أعتقد أنه مثل هذه التمارين مهمة جدا، تمارين ميدانية مهمة، لابد يكون عندك سيناريو لمثل هذه الأمور لا قدر الله. فأنا أعتقد أنه يعني شيء جميل جدا وإبداع أيضا أنك تقدم إنجاز وطني جميل بتدريب شباب وشابات الوطن.
1: 51 جهة مشاركة،
0: يعني أنا
1: رقم جميل. وكيف التعاون؟ ترى أحيانا كثرة الجهات المشاركة تحدث ربكة، وأنت قاعد تقول أنك تتعامل في وقت قصير جدا،
0: تقريبا 100 ساعة قال أو أقل،
1: تقريبا
0: أقل من 100 ساعة.
1: لكن اللي إحنا نتكلم أنه الحدث هذا لازم يعني تعالجه في دقائق. 51 جهة حكومية، كيف إدارة الحشود هذه والتنظيم والتنسيق،
0: وكيف تتعامل معهم أصلا؟ يعني شوف فن التعامل ما بين الإدارات الحكومية والقطاعات، علي، ترى يحتاج إلى توازن، وكل جهة تعرف دورها الرئيسي، صحيح، وما هو مناط فيها وما هي الأدوار اللي ستقوم فيها في مثل هذا الأمر، إلى جانب أنه لابد يكون في يعني مدير عمليات لهذا الأمر واحتواء لهذا الموضوع. فشكرا لكل القطاعات الحكومية، شكرا لكل الجهات التي تشارك مثل هذه التمارين الميدانية التي تقدم من خلال تدريب أيضا أبناء وبنات هذا الوطن الغالي.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
2: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
3: يلا توكلنا على الله.
1: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
4: هبوك يا الطفش، الحين مش قاعد أسوي
1: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
4: سوالف مع نفسي ولا مش أسوي
1: سوالف ولعب.
5: وانا
6: اشتبي
5: أبي ألعب معكم،
1: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
7: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
1: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في عوا بلادي، ويا مساء الخير،
1: يا مساء الجمال، يا مساء الأناقة.
0: رجعنا لكم بعد هذا الموجز والفاصل الرائع والجميلة من مخرجنا محمد الحميضي، الله يعطيه العافية. ظافر عندنا أخبار.
1: اي والله عندنا اي وش دعوة جولات. عندنا كل شيء تبيه. يا سلام. عندنا كل شيء، حتى نروح المحميات، نروح تبي احتفالات، تبي منجزات، اللي تبي. بس انت وش تبي فيها؟ نروح وين تبي؟ وين تبي انت؟ بس اختار.
0: انا راكب في
1: الموجة،
0: راكب في الطيارة.
1: أبد. مسير تستمتع. مسير. طيب انا بخليك مخير. تستمتع، انا بخليك تستمتع بارقام حلوة. محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية تواصل ريادتها في استعادة الحياة الفطرية. الجميل انه البيانات الصادرة عن الهيئة اطلقت 1646 كائن فطري حتى ديسمبر 2026. هذه علي تعكس التزام المحمية فعلا بإعادة توازن البيئي وإحياء الموروث الطبيعي لهذه المحميات والمملكة عموما، لأنه هو مستهدف مستهدفات رؤية المملكة 2030. طبعا فيها برامج إنمائية وبيئية، ولذلك هذه بهذه الأرقام تسجل قفزة نوعية في مسار توطين وتنمية التنوع البيولوجي داخل المملكة.
0: والحفاظ عليه، هذا نوع من الحفاظ عليه. يعني احنا نعرف انه في كائنات حية مو انقرضت بس قلت في اماكن معينة.
1: صحيح.
0: سبب عدم المحافظة عليها. الان بدأت المحميات بالمحافظة عليها وزيادة تكاثرها. هذا شيء جميل.
1: ومنها النمر العربي مثلا، الوع الجبلي، المها العربي، الحبارة، الغزال العربي. إيه سلام،
0: ترى لهم دور كبير هذولا في المحافظة على البيئة.
1: توازن بيئي، توازن بيئي.
0: سبحان الله العظيم. يعني
1: يعني أنت زرت محميات قبل كذا؟
0: لا.
1: أنا زرت محمية في الطائف، وصراحة محمية جميلة. محمية المحمية اللي في الطائف أعتقد أنها محمية الأمير سعود الفيصل، لكنه الجميل فيها جدا رائعة. فيها أنواع فطرية من أو أنواع كائنات حية، لكن كان منها النمر العربي. عادوا إكثار هذا النوع، والجميل فيه إنه مهتمين في عملية الإكثار منه. ولما نسأل المختصين في السبب إنه يعني قلة، قالوا إنه خلاص كان في عملية يعني تلاشي لهذا النمر العربي.
0: سبحان الله.
1: اي ووجدوا انه في نوع واحد او نوعين موجوده، وسووا عمليه اكثار لها. ومهتمين اصلا في عمليه اكثارها. فهذا يقول لك انه من التوازن البيئي.
0: ومثل ما ذكرنا يا ظافر، انه ترى سبحان الله كل كائن حي الله خلقه يعني لحمايه الطبيعه، له دور في هذه البيئه.
1: صحيح.
0: له دور في هذه البيئه، فبالتالي اختفائه ممكن يؤثر على هذا التوازن البيئي، لذلك هم يحافظون على الاكثار من هذه.
1: والله عاد في ناس منهم الله يهديهم.
0: تذكر
1: بس
0: تذكر الضب.
1: ايه صار في غرامات الحين، لما تشوفها لا تسوي شيء.
0: انا واقف عند اشاره قبل اسبوع اسبوعين، والله قاطع قدامنا من عند الاشاره ولا احد يتكلم ولا
1: ما في غرامه. على طول على طول
0: قاطع الشارع فز الحرب،
1: يقول ها انا قدامكم اللي في خارجيه.
0: ايه رجعت لانه كان في صيد جائر عليها.
1: لا شوف، لأنه في عملية كان صيد جائر فعلا. والله علي يعني أنا وافقك الرأي، صيد جائر، وفي ناس ما كانت يعني ما لديها الوعي البيئي بالمحافظة على مثل الأنواع. فأنت يعني لابد يكون عندك وعي وثقافة. مو معناها أنك أنت لما يسمح لك بالصيد في حمية من المحميات ويعطونك شروط معينة وآلية معينة، أنك أنت والله خلاص يعني
0: تأخذ راحتك.
1: لا لا لا لا، في وقت محدد وفي آلية معينة التزم فيها. ولو في ناس يعني حتى بعيد عن المحميات، خارج المحميات، فهذه مشكلة. لابد يكون عندك يعني اهتمام بالمجال البيئي ووعي وثقافة. عموما شكرا لمحمية الملك سلمان على مثل هذه الإنجازات، ومزيد من النجاحات إن شاء الله في مجال البيئة واستعادة الحياة الفطرية.

0: اسألها.
1: طبعا احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ونروح الى فقرة فعاليات في هذا اليوم. وطبعا احنا نعرف ان الوقت في تسارع في الاكتشافات الطبية واتساع افاق الابتكار، تبرز التقنية الحيوية الطبية كأحد المجالات اللي ترسم ملامح مستقبل الصحة والطب. ومن الرياض تأتي قمة الرياض للتقنية الحيوية الطبية، لتجمع نخبة من الخبراء والباحثين والمبتكرين صناع القرار في منصة دولية تتلاقى فيها المعرفة والخبرة والفرص، ولمناقشة مستقبل هذا القطاع وتبادل التجارب وبحث سبل تطوير منظومته.
0: السلام. عموما لهذا الموضوع يعني حابين أنه نستضيف الدكتور محمد الطخيس، مدير أبحاث إدارة التعاونات والشراكات كي مارك. حياك الله دكتور.
1: حياك الله دكتور.
0: يا هلا وسهلا، يسعد مساك دكتور.
2: مساك يا مرحبا.
0: دكتور محمد، يعني دائما المملكة لها توجه كبير جدا في مجال التقنيات الحيوية الطبية، وانعقادها أيضا في الرياض يعطي أهمية كبيرة جدا. ما أهمية انعقاد قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية، وما الهدف الذي أيضا تسعى إلى تحقيقه؟
2: السلام عليكم.
0: يعطيكم السلام.
1: حياك
0: الله. أهلا.
2: الله يبقيك. أولا نحمد الله ونشكر على النجاح، والحمد لله البلد في الصناعة الطبية من نجاح لنجاح آخر. هذه القمة الرابعة، وكان فيها الحمد لله صدور وتضخم في القمم من المرة الأولى لحد اليوم الحمد لله. توطين الصناعات الحيوية هي من أعظم وأعظم الإنجازات ومن في الرؤية. فالقمة في انعقاد هذه المرة الرابعة بالعدد الضخم اللي حضر الحمد لله، يعني في اليوم الأول سجلنا فوق 7,000 زائر، من طبعا متحدثين، من أعضاء شركات، من الشركات الصغيرة للشركات الكبيرة في مجال ياما استثمارات في قطاع التقنية الحيوية أو في صناعات التقنية الحيوية. من أعظم صراحة الأهداف اللي كنا نسعى لها أول شيء الشراكات والتعاونات بين المنصات الداخلية في المملكة العربية السعودية والشركات والمنصات الخارجية، بحيث أن يكون في تعاون وشراكات لمصانع، لأبحاث في أمراض الكانسر عافانا الله وإياكم، وسكل سيلز والأمور هذه كلها. الحمد لله كان فيه من أعظم صراحة الأهداف أن يكون فيه تعاونات تعلن في القمة، تعاونات تستحدث في القمة، من الاجتماعات اللي صارت الحمد لله يكون فيه تعاونات مستقبلية في مجالات التقنية الحيوية وتوطين الأدوية واللقاحات
1: بإذن الله. إن شاء الله يعني تستفيدون من هذه القمة وتخرج بنتائج إيجابية، لكنها هي تجمع خبراء وباحثين ومبتكرين ومستثمرين.

0: دكتور من مختلف دول العالم، إيش الإضافة اللي ممكن تضيفها هذه المشاركة الدولية لهذا القطاع؟
1: والله أنت عارف زي ما يقولون العلم منتشر في كل العالم، صحيح. فإذا كان في منصة واحدة تجمع كل العباقرة والعلماء وكذلك المستثمرين، فيقولك إذا اجتمع المال مع القدرات مع القوى في منصة واحدة يكون يسهل الاكتشافات. فالحمد لله كان عندنا في منصات كانت الاجتماعات الثنائية في داخل القمة، كان في ورش عمل ودورات تدريبية تجمع بين الخبراء والباحثين والمبتكرين، كان في مسابقات للشركات الناشئة بحضور مستثمرين عالميين ووطنيين، بحيث أن على قولتهم جمعنا كل الأرمز بحيث أن نطلع في منتج نهائي ينفع فيه البلد بإذن الله في الصناعات الحيوية.
2: جميل جميل. والأجمل أنه يعني أيضا دعم البحث والتطوير دكتور، خاصة أنه في مشاريع قابلة للتطبيق والتنفيذ، فهل يمكن الاستفادة منها؟
1: اي نعم، يعني الحمد لله بدينا في اليوم الثاني كان في زي المسابقه للشركات الصغيره او الافكار اللي عندهم في براءه اختراع بحضور مستثمرين، بحيث انه يعرضون افكارهم يعرضون مشاريعهم بحيث ينتقلون من مثلا الفكره البدائيه الى تطبيقها على ارض الواقع.
2: الله حلو والله جميل. وهل يمكن ايضا الاستفاده منها يعني خاصه في هذه القمه وايضا النتائج الايجابيه منها، لانه اليوم حنا مثل هالقمم نستفيد من ايجابيتها اكثر من ايضا الورش اللي موجوده فيها؟
1: اي ربنا لك الحمد، كان في اعلانات على اشياء حدثت داخل القمه من توقيع اتفاقيات
2: وذكرات
1: تفاهم، يعني في اليوم الاول بس اعلن عن 13 اتفاقيه.
2: يا سلام.
1: واليوم كذلك وقعت اتفاقيات جديدة وأعلن كذلك عن اتفاقيات في داخل القمة.
2: الله يعطيكم العافية والله جهد كبير.
0: سلام.
1: الله يعافيك
0: دكتور محمد. بين محاور القمة دعم القدرات والاستثمار والشركات، وهذا شيء جميل ورائع، لكن كيف يمكن لهذه المسارات أن تسهم في بناء هذه المنظومة بشكل متكامل لدعم التقنية الحيوية الطبية في المملكة؟
1: اولا الحمد لله برؤيه سمو سيدي وتمكين القيادات في المملكه كان في توافر بالذات في داخل القمه ان كيف ننقل بعض الخبرات وبعض التقنيات من الخارج لداخل المملكه. وكان من ضمن الاتفاقيات اللي اعلنت في اليوم الاول عن بناء مصانع داخل المملكه باستخدام القدرات في المملكه والتقنيات الخارجيه وتوطينها داخل المملكه. هذه من أهم المخرجات اللي ودنا نطلع فيها بحيث نوطن الصناعات الحيوية واللقاحات والمضادات الحيوية إن شاء الله.
2: الجميل إنه الخبراء من كل أنحاء العالم، لكن أي والله هذا الأجمل دكتور محمد. والأجمل أيضا إن شاء الله أن المخرجات اللي تطمحون إليها من خلال هذه القمة أن تكون إيجابية ومميزة. لكن سؤالي يمكن هو سؤال يعني في نهاية هذا اللقاء، ما الأثر اللي تتوقع إن شاء الله لمستقبل هذا القطاع في المملكة؟ لأنه إحنا ما شاء الله الدولة تعطي وتقدم وتدعم، لكن أنت من وجهة نظرك بعد هذا الكم الكبير من الاتفاقات وتوقيع الاتفاقيات أين ترى مستقبل هذا القطاع تحديدا؟
1: مستقبل واعد بإذن الله، وإحنا نرى بعض من النور حاليا بدينا فيه ونراه حاليا الحمد لله، يعني في أشياء كثيرة بدأت، في أشياء كثيرة بدينا نشوف نتائجها من ناحية الصناعات، من ناحية المصانع، من ناحية نقل المعرفة لداخل المملكة، وإن شاء الله من على قولتهم تطور إلى تطور في التوطين بحيث أن تكون المملكة هي بادية وردي في هذا المسار وبدأنا نشوف نتائجها بحيث تكون قبلة إن شاء الله للصناعات الحيوية وتوطين الصناعات
0: بإذن الله. يعطيكم العافية دكتور محمد الطخيس
1: مدير
0: أبحاث إدارة التعاونات والشركات كيمارك، كان معنا في فقرة فعاليات في هذه الحلقة. يعطيك ألف عافية.
2: شكرا لك دكتور.
0: يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا لكم.
2: يا هلا وسهلا.

0: جهود جبارة علي، جهود مميزة للأمانة، ما شاء الله تبارك الله، أكثر من 13 اتفاقية أو مذكرة تفاهم، هذا يعطيك دليل على دعم القطاع، دعم أيضا المجال التنموي في مجال التقنية الحيوية الطبية، وكل هذا التركيز ترى من والدعم هو من قيادتنا، لأنه هو محفز رئيسي. اليوم الرياض أصبحت وجهة في مثل هذه القمم اللي تبحث عن مستقبل المملكة، سواء كان في الطب أو في التقنية الحيوية الطبية.
1: يا سلام، 7000 زائر في اليوم.

0: أول يقولك
1: ما شاء الله،
0: يعني ما شاء الله
1: رقم كبير
0: جدا، وفي شراكات وفي مخرجات من هذه القمة، وفي تفاعل من الدكتور محمد الطخيس. يعني يقولك حنا بدأنا نشوف ونلمس بعض المخرجات الآن على الواقع، من مصانع، من أدوات، من تقنية، وهذا شيء جميل يا رب لك الحمد. فحنا من منجز إلى منجز دائما، القمم عندنا دائما تقام يا رب صحيح. لك الحمد، ونخرج منها بفائدة واستفادة لهذا البلد.
1: صرنا العظيم. قبلة للعالم في مثل هالمجالات والقمم الرائعة. اليوم حتى اختيار التقنية الحيوية الطبية ومن خلال هذه القمة، فأنت ترسم فعلا ملامح مستقبل في مجال الصحة والطب عموما، والمملكة بقيادتها تركز على هذا المجال تحديدا. اليوم التركيز على المجال الطبي والتقنيات الطبية ترى مهم جدا، توقيع الشراكات صحيح. واحد من الأشياء المهمة.
0: نعم.
1: أيضا الخبراء والمختصين في مجالات الطب الدقيقة والحيوية هذه من صحيح. أجمل الأشياء أنك أنت تستفيد من خبراتهم، ولربما أيضا تعقد معهم شراكات نوعية
0: بإذن الله طبعا، وتكون مفيدة للبلد
1: أكيد طبعا،
0: لأبناء البلد وللاستثمار حتى في البلد
1: صحيح، والمعرفة
0: ممكن من خلال هذه الاتفاقيات تأتي بمستثمر أجنبي إلى البلد
1: صحيح،
0: وتعقد مع الاتفاقيات. فالقطاع الصحي في المملكة العربية السعودية مقبل على تطور كبير إن شاء الله. شكرا للقائمين على هذه المنصة الدولية اللي تتلاقى فيها المعرفة والخبرة والفرص.
1: مستمرين معكم في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خلكم معنا.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ويا هلا ويا مرحبا في كل المتابعين من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وتطبيقها سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع وإن شاء الله أوقات جميلة ورائعة. حنا في ساعتنا الثانية بانتظار ساعتنا الثالثة وبانتظار الكثير من الفعاليات والفقرات في برنامج هوا بلادي، بالإضافة إلى جولات زملائنا المراسلين في أنحاء المملكة من مناطقهم ينقلون لنا الفعاليات والأحداث اللي تحدث في هذه المناطق والمحافظات العزيزة على قلوبنا. فنرحب فيكم ونتمنى إن شاء الله لكم وقت ممتع وجميل، وما زلنا مستمرين ومتواصلين معكم في هذه الفقرات وأيضا في حصاد المراسلين. طبعا جولتنا اليوم حتكون في منطقة حائل، موضوع جميل ورائع لزميلتنا من حائل سعاد الشمري. مساء الخير يا سعاد.
1: يا أهلا وسهلا زميلي علي، مساء الخير عليك وعلى السادة المستمعين.
0: حياك الله سعاد. اليوم وين متواجدة وجولتك بعنوان يعني جميل ورائع عن التطوع؟
1: أكيد اليوم جولتنا علي في حائل عروس الشمال، وتحديدا راح نتكلم عن جائزة أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد، وهي جائزة سموه للتطوع. مستمعينا، هذه الجائزة يعني جائزة

0: جاءت بدورتها الأولى في منطقة حائل، هدفها اليوم أنها تكرم كل متطوع سواء من الجهات أو الأفراد أو حتى الفرق التطوعية.
1: ممتاز.
0: يعني اليوم علي جائزة على مستوى المنطقة، هدفها اليوم تكرم كل متطوع في منطقة حائل.
1: يستحقون التكريم، ومن يقوم بهذه المبادرات وهي أحد أهداف رؤية المملكة 2030، العمل التطوعي وزراعته وتأسيس لهذا العمل التطوعي في المملكة. طيب،
0: أكيد
1: كلنا أذان صاغية لجولتك سعاد، تفضلي.
0: أكيد مستمعينا، هذه الجائزة التي انطلقت بتدشين من سمو أمير المنطقة وفتح التسجيل فيها في تاريخ 7 سبتمبر، وراح يستمر التسجيل بمشيئة الله إلى تاريخ 30 سبتمبر. طبعا هذه الجائزة هي تستهدف 3 مسارات، المسار الأول هو مسار الجهات، واللي تعمل اليوم الجائزة من خلاله أنها تكرم الجهات الحكومية والقطاع الغير ربحي من خلال 3 مسارات: مسار تنظيم العمل التطوعي للجهات اللي نظمت العمل التطوعي، وأيضا مسار تفعيل العمل التطوعي، ومسار دعم العمل التطوعي. أيضا هذه الجائزة ما نسيت الفرق التطوعية، يعني أكيد اليوم في المنطقة فرق تطوعية تحت مظلات سواء كانت حكومية أو حتى غير ربحية لهم نصيب من جائزة سموها. فاليوم في جائزة الفرق التطوعية عندنا مسارين: مسار التنظيم الإداري ومسار المبادرات، وأخيرا الأفراد. يعني حنا اليوم وفق مستهدفات الرؤية نصل إلى أعداد كبيرة تخطت المستهدفات في عدد المتطوعين، فالأفراد لهم نصيب كبير من جائزة سمو أمير منطقة حائل للتطوع. في هذه الجائزة هي تستهدف 3 مسارات: مسار العام، وأيضا المسار المهاري، والمسار الافتراضي. طبعا الآن مفتوح التسجيل لأبناء المنطقة ولفرق التطوعية في المنطقة وأيضا للجهات إلى حتى نهاية شهر سبتمبر، وبعدها سيتم التحكيم وسيتم إعلان النتائج في الحفل الختامي في شهر ديسمبر بمشيئة الله.
1: يعطيك العافية أخت سعاد، زميلتنا سعاد الشمري، على هذا الموضوع. بلا شك يعني الدورة الأولى أكيد نتائجها رائعة وجميلة، وهذا التكريم اللي يستحق المتطوعين من خلال جائزة الأمير عبد العزيز بن سعد للتطوع في دورتها الأولى لعام 2026. يعطيك العافية سعاد، شكرا لك وعلى هذه الجولة، ونتمنى إن شاء الله لكم التوفيق والنجاح. شكرا.

وبلا شك طبعاً التطوع والعمل التطوعي من أبرز أهداف رؤية المملكة في 2030، وهي من مستهدفات هذه الرؤية. وطبعاً تكريم المتطوعين وجميع المتطوعين العاملين في هذه الجهة، سواء في حائل أو في غير حائل من مناطق المملكة، يستحقون التكريم لأنه عمل مجتمعي، عمل يشعرك بالعمل الجماعي لنمو هذه البلاد. دائما وأبدا يعني احنا نقول انه العمل التطوعي عمل متقن وعمل يدل على إنسانية من يعمل في هذا المجال. شكرا لكل المتطوعين والقائمين على الأعمال الاجتماعية المجتمعية اللي تخدم بلادنا المملكة العربية السعودية. احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي. فاصل قصير ونستكمل فقرات برنامج هوا بلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام.
2: خلي البطولة وتشوف المستوى.
3: مين الأخ؟
4: علي هوجين إدارة أعمال مصارعين.
1: ونسمع فيها معكم الأغاني،
5: وأنا ما بيأصيح اليوم ما ودي يكون،
1: والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هند السالم.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
7: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
8: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
7: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
9: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
10: هوا بلادي هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي، واخبارنا لازالت وفقراتنا ايضا وحصاد مراسلينا الجميل دائما ان نحلق معكم في كل ما يستجد في وطننا الغالي. دائما نركز على اللحظات الحلوه المنجزات، وهذه من اجمل اللحظات اللي نعيشها لما تكون بلدنا في منجز جميل ورائع ومميز. خلونا نروح أيضا إلى خبرنا التالي مستمعين الكرام، ونروح إلى العلا. فيلم العلا توقع مذكرة تفاهم مع شيرون ميديا لتمويل الانتاج السينمائي. جميل جدا أنك أنت تهتم بالمجال السينمائي وتهتم أيضا بالمجال الثقافي وأيضا توثيق هذه اللحظات الجميلة. لكن فيلم العلا، وقعت فيلم العلا وكالة الأفلام التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا مذكرة تفاهم مع شركة شيرون ميديا المتخصصة طبعا في مجال الانتاج السينمائي. هذا طبعا كان على هامش مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2026، في هدف استراتيجي هو توسيع حلول التمويل المتاحة لصناع الأفلام في المملكة والمنطقة والعالم. لذلك فيلم العلا في مبادرة لصناع الأفلام في المملكة، وهناك آلية موحدة وإجراءات واضحة للتدقيق المالي تتيح أيضا لصناع الأفلام في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستفادة من منظومة الإنتاج في العلا، لأنه هناك مرافق حديثة ومسارح ضوئية مصممة خصيصا للإنتاج، إلى جانب أيضا التنوع في المواقع الطبيعية والتاريخية. لذلك هذه بوجود كفاءات محلية تعمل من خلال فيلم العلا ومن خلال هذه الشراكة، وهناك تصميم لبرامج تدريبية ومبادرات لتطوير مهارات طواقم الإنتاج، دعم فرص التوظيف المحلي، كل هذا بما يسهم في بناء قدرات إنتاجية مستدامة، وكذلك توسيع مشاركة الكفاءات الوطنية في صناعة السينما.

وأيضا إلى سفن تبوك تستقبل تجربة هوت ويلز إي كارتينج بشراكة أيضا مع متى العالمية. الجميل جدا الشراكات السياحية والمجال السياحي اليوم في العلا. تبوك سفن تبوك أيضا اللي هي مملوكة لشركة القدية للاستثمار طبعا دعت من خلال مشاريعها في الترفيه زوار وأهالي منطقة تبوك لاكتشاف تجربة هوت ويلز إي كارتينج طبعا في واجهتها الترفيهية سفن تبوك اللي طورتها شركة القدية من خلال الشراكات التجارية مع القطاع الخاص. الجميل انه هناك يعني عالم هوت ويلز الى حلبة سباق كهربائية واقعية، مسارات كارتينج عالمية وعالية ايضا في الاداء، ومسارات ايضا ديناميكية متعددة المستويات. هي محاطة بعناصر بصرية تفاعلية لانه فيها يعني هوية جميلة، فما بالك لما يكون هناك تنوع جميل جدا في مختلف تناسب الفعاليات اللي تناسب مختلف الفئات العمرية، بما فيها سيارات مخصصة للأطفال وثنائية المقاعد. هذه يعني تتيح لك أنك تخوض التجارب مع الأسرة والعائلة، فرصة لاختبار قدراتهم أيضا، تنمية الثقة وقضاء أوقات ممتعة جدا. ففي تجربة بيئات تفاعلية، وهذه تضيف أيضا تشكيلة حصرية من الفعاليات والبرامج اللي تعد أيضا واجهة من واجهات شركة القدية للاستثمار من خلال سفن تبوك.

وانطلاق الدراسة في جامعة الرياض للفنون هو استثمار جديد في مستقبل الاقتصاد الإبداعي السعودي، لأنه جامعة الرياض بدأت في استقبال أول دفعة من طلابها لتفتح أيضا أفق جديد وفصل جديد في مسيرة التعليم الثقافي والفني في المملكة، وبذلك تدشن أول جامعة سعودية متخصصة في الثقافة والفنون. انطلاقة هذه الجامعة مستمعين الكرام هو لجهود المملكة لبناء منظومة ثقافية متكاملة. طبعا هي لا تقتصر على تنظيم الفعاليات وإطلاق المبادرات، لا لا لا لا، في إعداد لك

عزيز مكانة الثقافة في نهضة المملكة وبناء القدرات البشرية في مختلف القطاعات. طبعا هناك 4 كليات وثمانية برامج للمرحلة الأولى. المرحلة الأولى من انطلقت من كلية المسرح والفنون الأدعية وكلية الأفلام، كلية الموسيقى، كلية الإدارة الثقافية، وفيها 8 برامج أكاديمية متخصصة. الجامعة أيضا فيها عند توسع تدريجي، لأنه حتضم 13 كلية بحلول عام 2030. فهناك مجالات التصميم والعمارة، الأزياء والفنون البصرية والتصوير، الدراسات التراثية والحضارية، جانب أيضا من دراسات المتاحف وإدارتها، الأداب واللغات، المكتبات، المخطوطات، التعليم الثقافي، فنون الطهي، برامج متنوعة. وهي ضمن أيضا نموذج تعليمي يجمع بين الدراسة النظرية والتجربة العملية، يعني في ربط إبداعي جميل، احتياجات المشهد الثقافي المتغير، فمجالات رائعة جدا. الجامعة يعني مجال ثقافي مفتوح، فحتكون إن شاء الله ضمن أفضل 50 جامعة متخصصة في الثقافة والفنون. يعني هذا ما تطمح له الجامعة، لأنه تصبح مؤسسة رائدة في التعليم الثقافي والفني. وهذا كله إن شاء الله أنه يكون منجز من منجزاتنا بإذن الله تعالى، وليش ما نكون الأول بإذن الله. هذا مو صعب علينا، لأنه عندنا مجالات متنوعة وعندنا مبدعين ومبدعات المجال الثقافي، تطوير المشروعات الثقافية، اهتمام بالمجال الثقافي. فانطلاق جامعة الرياض بالنسبة لنا نقول أنه مرحلة مهمة يعني بصراحة في تطوير القطاع الثقافي السعودي، لأنه تنقل هذا التعليم الفني والثقافي من مجموعة مسارات ومبادرات متفرقة إلى منظومة أكاديمية، ما في شك في هذا الموضوع. ولا أكاديمية وين؟ متخصصة في إعداد الكفاءات اللي يحتاجها القطاع الثقافي في السنوات المقبلة. يعني اليوم في التصميم والعمارة أو في الأزياء أو الفنون البصرية، هي كل هذه التخصصات هي يعني متاحة ضمن توجهات وزارة الثقافة، فهي جانب من الاحتياج. عندك اقتصاد إبداعي أيضا لا يبنى إلا بالمواهب، أهميتها يحتاج إلى تعليم، ففي حس إبداعي ومعرفة مهنية. كل هذه ربط مهم جدا لإدارة المشاريع وفهم الجمهور، فهم السوق. فأهمية الجامعة تحول هذا الشغف كله إلى مهارة، ومهارة مسار مهني جميل في إنتاج ثقافي نقول عنه يحمل قيمة اجتماعية واقتصادية، وهذا اللي نطمح له. فندرك تماما هذه المرحلة، ودائما نقول إنه حنا يعني جيل نحتاج إلى الإبداع، وحنا كل يوم عندنا إبداع وكل يوم عندنا منجز، ومنجزاتنا تتوالى اللهم لك الحمد. فالجمهور يبني نموذج رائع جدا حول هذه الجامعة بإذن الله تعالى، وطموح لا يتوقف. فتخصصات رائعة جدا في الإدارة الثقافية وفي جوانب الفنون، وهذا يعكس فهم متقدم لطبيعة القطاع والعلاقة ما بين الإبداع والاقتصاد. بالتوفيق إن شاء الله جامعة الرياض للفنون، وإن شاء الله نرى هذه الجامعة ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم. معكم مستمرين في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خلوكم معنا.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
2: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
3: يلا توكلنا على
1: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
4: أبوك يا الطفش، الحين وش قاعد أسوي؟
1: أشياء كثيرة نقدر نسويها،
4: سوالف مع نفسي ولا وش أسوي؟
1: سوالف ولعب.
5: وانا
6: اشتبي
5: هبلعب معكم،
1: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
7: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
1: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
8: جنت وغضريه،
9: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
10: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
11: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
12: مع إطلالة موسم جديد
13: شاعر الراية،
12: حيث يلتقي الشعر بأهله. معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: مسار

0: في حياتنا اليومية نتعامل مع أشخاص مختلفين، ومن بينهم أشخاص يميلون للتشاؤم والشكوى ونقل الطاقة السلبية لكل اللي حولهم. والسؤال هنا كيف نتعامل معهم بطريقة تحافظ على علاقتنا وفي نفس الوقت تحمينا من التأثير بسلوكهم ومشاعرهم. في حلقتنا اليوم رح نتعرف على أفضل الطرق للتعامل مع الأشخاص السلبيين ووضع الحدود الصحية. معنا ضيف الحلقة الأستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية. في البداية أستاذ نايف، كيف نميز بين الشخص اللي هو بطبيعته شخصية سلبية وبين الإنسان اللي يمر بمرحلة صعبة؟
1: والله شوفي، الشخص اللي يمر بموقف معين ربما يكون سلبي بسبب هذا الموقف، أما بعضهم لا، هو سلبي دائما مستمر معه، السلبية دائما مستمرة معه في حله وترحاله، وهذا هو هنا الإشكالية. الشخص هذا هو أصعب شيء الجلوس معه أو الحديث معه، لأنها أصلا تجد أن الجو كله شؤم، تحس أن الجو كده سواد، ما عنده سلبية، ما عنده إضاءة، ما عنده نور، تجد في كل شيء يشكك فيها، كل شيء يدخل الجانب السلبي فيها يدخل. فهذا الشخص، وهذا الشخص هذا صعب أنك تستمر معه، لأنك أنت راح خاصة الشخص الإيجابي، الشخص الإيجابي بيتعب معه جدا. أما بعضهم لا، هو إيجابي وكل شيء، ولكن صار له موقف فصار سلبي من في شيء معين، ولكن بدرجة مؤقتة. فهذا هو الفرق بين الأول والثاني.
0: طيب، والشخص اللي مر في موقف مثلا معين، حدث معين، ومن بعدها استمر بالسلبية، يعني الموضوع أخذ منه سنوات، كيف نتعامل معه؟
1: شوفي، أول حاجة لازم نعرف الموقف، نوعية الموقف، هذا واحد. اثنين، يعني نحل الموضوع. اثنين، هل يستدعي هذا الوقت كاملا لهذا الموقف، نعم أو لا. ثلاثة، لازم نعطيه أمثلة ونماذج الناس تعدت وتخطت هذا الأمر، حتى أنت ليش ما تتخطى وش السبب. فلازم يتعدل السلوك اللي هو المشكلة اللي يعني صارت هي سبب رئيسي في السلبية عنده. إذا تعدلت هذا يتعدل ما بعده، لكن هي النقطة هنا المشكلة، مو بس السلبية، ما قبلها اللي هي المشكلة الأساسية نفسها هي اللي المفروض تحسن. في بعضهم إذا وفاة أخ أو وفاة أم تلقاه إنه يطول في الحزن، في السلبية، صار يحط مواقف سلبية. طب ليش؟ هنا لازم نضرب له أمثلة. في قبل الرسول صلى الله عليه وسلم توفى والصحابة تخطوا هذا الأمر، وقبله ناس أفضل وناس أقل وناس أكثر، عشان يبدأ يعرف. ونرجع دائم للإيمان.
0: إذن نحل المشكلة من الأساس، اللي هي كانت السبب في التأثير السلبي اللي

0: نتجت عنه الشخصية هذه.
1: بالضبط بالضبط، هو هذا الصحيح.
0: طيب إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الشخص السلبي على الآخرين؟ يعني كيف ممكن شخص سلبي يؤثر على حياتنا النفسية، على طريقة تفكيرنا، على طريقة ردود أفعالنا؟
1: أنا أشوف الاحتكاك، الاحتكاك هو الإشكالية، أنك تحتك بأشخاص عندهم هذا الطابع يؤثر عليك حتى أنت في حياتك، حتى ما تقدر تنجز لأنه أثر عليك. من الاحتكاك الزائد مع هالأشخاص يؤثر كثير في هذا الأمر، عشان كذا لازم انتقاء الأصدقاء الإيجابيين، سبحان الله يولد في داخلنا إحنا حتى لما كنا إيجابيين يولد الإيجابية فينا، كل قرين بالمقارن يقتدي.
0: طيب كيف إذا كان الشخص هذا قريب أنا ما أقدر إني ما أحتك فيه، ضروري هو في محط أسرتي، كيف
1: أتعلم؟ أيها السلام عليك، قصدك زوج أو زوجة أو أب أو أم أو أخ أو أخت
0: أو ابن،
1: يعني يكون أو ابن أو أم. أيوه. فهذا دام هذا لائما كل ما رأيته في الجانب هذا اعتزل هذا الكلام، يعني لا يصير بينك وبينه أي نقطة حوار حول هذا الموضوع، خلاص حاولك تغلق الموضوع أبدا. هو يعرف مع الوقت أن هذا الشيء كل ما أنت تحدثت عنه أو هو ما تحدث عنه أنت تهرب تبعد عن المشكلة أو تغير الموضوع، خلاص يبدأ مع الوقت هو يتحسن يصير مختلف جدا. يعني أنا أذكر في شخص كانت زوجته تعمل شيء ما يحبه هو، لكن إذا صارت تعملها قام عنها وتركها وراح، مع الفجأة قالت أنا ما أبغى أعيش مع هذا الشيء، أنا أبغى أعيش معك أنت، قال خلص أنا اللي بيعيش معي كذا. فتغير هذا الأمر الجانب السلبي بسبب أنه عدل السلوك في هذه النقطة، قال هبت خليك على راح تبغين هذا الشيء خلي يسوي اللي تبغينه، ولكن هو قال إذا أنت بتسوينا أنا بروح، متى ما خلصتي أنا موجود في المكان الفلاني. فراحت صارت تركت النقطة الأولى بسبب هذا النقطة. فإذا كانوا القريبين مرة فأنا أحاول أبعد الموضوع، أغير الموضوع، أني ما أناقش فيه، أسكت، ما أعطيهم أي حوارات إضافية في هذه النقطة، خاصة الأقرباء. أما البعيدين فعلى ما قالوا البدائل كثيرة،
0: البعيدين نتجنبهم، ولكن القريب حتى لو أنا بديت أبعد عنه يعني ممكن أنا أعطيه الآن يعني زي ما يقولوا زيادة ضغط نفسي، فأنا راح أسبب له زيادة سلبية لأني لما أتجنبه هو بيفسرها أنه أنا مش مستوعبة الحالة اللي هو فيها، أني أنا ما أقدر المشاعر اللي هو فيها. المقربين إحنا بحاجة دائما نبذل معهم مجهود أكبر.
1: شوف الاحتواء رقم واحد لازم تحتوي، اثنين لازم يعرف نيتك، نيتك انك انت تصلح وتزين، بس ما يعرف نيتك انك انت صح هو صح انت صح هو غلط، هنا يبدا المشكله، انه لا يحس انه الله انت الصح وهو الغلط، لا اني انا ابدل فيها اشياء مع المعاشره، مع الاشياء مع المعاشره، ما يكون بالنصح المباشر، وانت تعرفي الان طريقه النصح المباشر ما هي مقبوله اكثر من الحوار. فانا احاور على اي نقطه فيها السلبيه هذه، ليش صارت وكيف صارت وشون صارت، فأنا أحتويه وأبين له أني أنا معه ماني ضده، هذه أهم شيء، أني أنا أبين معه أني أنا معه ماني ضده.
0: يعني أنت مع مواجهة الشخص السلبي
1: بس مو مواجهة من أجل المواجهة، لا المواجهة من أجل التحسين والتعديل، وليس المواجهة أني أنا ضدك، لا أنا معك، لازم أنا وياك نوقف، يمكن أنا خطأ وأنت صح، يمكن أنت صح وأنا غلط، ما في مو مشكلة يعني، ولكن وشلون أن نلتقي في نقاط تصير للجميع مرضية، يعني هذا أهم حاجة.
0: أسلوب التجاهل أستاذ نايف، بعض الأشخاص يتعمد يستخدم أسلوب التجاهل بغرض أنه يخفف من حدة المواقف.
1: والله شوفي في بعض التجاهل يولد أشياء أكبر أنت غنى عنها. في التجاهل بعض الأحيان لازم تعرف من تتجاهل ولماذا تتجاهل وش عواقب التجاهل، هذه لازم نعرفها. أما أني أنا أتجاهل ولا أعرف العواقب هذه مشكلة كثيرة، ربما التجاهل يعني أنا لو تجاهلت أخوي ربما يروح مع شخص مختلف، شخص سيء أكثر، فأنا الآن ضريته ما نفعته لأني تجاهلته، كل ما جاي يناقشني تركته، كل ما جاي لجلس تركته، فيروح بيبحث عن غيري. فهذه التجاهل مو بالضرورة صحيح في كل الأمور، لازم تعرف من تتجاهل معه ومن الشخص هذا وعلى أي أساس تجاهلت وش عواقب التجاهل، هذه لازم نحطها في الحسبان.
0: والتجاهل يكون بنسبة يعني مش تجاهل
1: بالضبط، لا مو 100% كاملا. لا التجاهل في جزئية واحدة، ولكن لا يمنع أني أنا أكون معه في أمور كثيرة، ربما نلتقي أنا وياه في فرضا في سواليف مختلفة، في

0: في راح في سفر في أي شيء، ولكن في نقطة أنا وياه مختلفين فيها، فأنا هذه لا معنى. بس مثل ما قلت لك التجاهل لا بقدر، أنا ما أرى أن التجاهل الكامل قلب جذري بتاتا، لأنه ربما يبحث عن غيرك فأنت بغنى عن هذا الشيء حقيقة.
1: كيف نقدر نضع حدود بين قوسين صحية مع الأشخاص السلبيين وبنفس الوقت ما نشعر تجاههم بالذنب أو ما نشعر بالأنانية؟
0: شوفي، لازم ندرك أن حمايتنا حماية يعني راحتنا النفسية ليست أنانية، هذه لازم نحطها في الحسبان. واضح لك؟
1: صحيح.
0: يعني نقول يعني إذا جينا نتحدث باللطف، إذا جينا ونتفهم ما يشعر به الشخص الثاني، لكن ممكن ما نستطيع الاستمرار في الحديث، ولازم هذه النقطة نجعل حماية يعني حماية راحتنا النفسية ليست أنانية. هذا من الأشياء المهمة جدا، لأنه لا يظن أنه أنت حامي نفسك أنه أنانية، لا، من أجل شيء معين.
1: طيب كيف نضع هذه الحدود؟
0: والله شوفي، حدود البعيد ترى تختلف عن حدود القريب.
1: أعطيني هذه وهذه.
0: يعني أنا أقول لك حدود البعيد أن تقدر تقلبه، بدل ما هو صديق تقدر تخليه زميل، وبدل ما هو يعني مقرب مرة تقدر تخليه صديق في أماكن معينة، في جهة في في في يعني أنت وياه تلتقون في مكان معين، لا معنى صداقة، ولكن تنتهي بشيء معين بمكان معين. في الحدود مهمة أنك تضع الحدود. أما القريب، وضع الحدود لازم تكون بحذر، لازم تضع بحذر. أنا يعني أنك أنا أحط لك حدود، أنك فرضا أنا زوج وأنت زوجة، أنك أنت ما تكون سبب في مشاكل أسرتي، أنا أحط لك حد، وأنا ما أكون سبب في مشاكل أسرتك، نحط حد في هذه النقطة، أني أنا ما تجاوز عن حدودي في الحديث عن أهلك أو تحدثني عن أهلي أو عن فرضا أسلوبي في التعامل مع الأولاد. معلش ما يصح نحط حد، أني ما أقدر، ما أبغاك أنت تقلل من قدري أمام الأولاد، هنا حد، أنا ما أقدر أقلل أو أني أضعف أنت كرجل أقلل من قدرك قدام أولادك، أو أني أصغرك أو أنك أبينك أنك ما تفهم، حتى لو في خطأ من عندك ما أبين قدامهم. فهذه حدود، هذه الحدود لازم ترسم وتوضح وتوضع النقاط على الحروف، لازم من الأساس من الأول، أزيد من أنه بعدين، لأن مع الوقت ربما الأم تصير مصغرة في عيون الأولاد أو العكس، الأب يكون مصغر في عيون الأولاد. فالحدود هذه تلعب دور حتى في الأهل هنا أو الأهل هنا أو الأقارب هنا. فرضا واحد يعزم أصدقاء وإخوانه موجود، لهم حدود هنا، في حدود في التعامل، في حدود في التواصل، في حدود يعني أمام الأقرباء أمام البعيدين. هذه كلها مهمة جدا، هذه الحدود لازم ترسم وتوضح، أنا أرى أنها مهمة جدا. أي نعم.
1: طيب في حال تواجد الشخص السلبي في بيئة أنا ما أقدر أبعد عنها، معي مثلا في الدوام نفس القسم في نفس المكتب، أنا مضطرة أني أتعامل معه، ما أقدر أبعده، ما أقدر أحط له حدود لأنه في بيننا شغل ولازم ننجز، كيف أتعامل مع هذا الشخص؟
0: أول شيء ركزي على التعامل المهني. ممتاز، هذا واحد. اثنين ومهمة جدا، قلل الاحتكاك الغير ضروري مرة، يعني لا تدخلوا في دوامة الشكوى والجدال وتوجه الحديث دائما نحو العمل والحلول، يعني خلك زي ما يقولون ألف باء سين جيم، خلاص انتهى، لا ندخل في التعمق. مع الوقت هو يعرف قدره وأنا أعرف قدري، هو يعرف حدوده وأنا أعرف حدودي، انتهينا. فالسلبي هذا لا حدود العمل فقط، يعني لا يبدأ المشاكل أو إن الجدال أو يحكي لك أو يشكي لك في شيء غير العمل الخاص بالنفس العمل. أما في بيئة العمل لا تسمعين له ولا يسمع لك أبدا، فهذا هو الصح. هنا يبدأ هو الآن يعرف إنه الشخص هذا ما يتقبل مني أي مشاكل أو جوانب سلبية أنا أشكيها أو أحكيها، يعرف إنك أنت تبغى منه إيميل معين يرسله ترسلين له تستقبل انتهى، ما يصير حتى في البريكات يكون في تواصل أو تسمعين منه أو يسمع منك أبدا. فهنا تقلل من سلبيته، وفي نفس الوقت بعد النصح، هذه حطيها ببالك، بعد النصح هذه النقطة، بعد أنك أنت وجهت للنقطة الأولى مرة ثانية الثالثة، حتى يعرف أنك أنت مو من هذه الأمور أو من الأشخاص اللي يسمعون. أنا شخص حدي العمل، خلصنا أقول لك مع السلامة، شكرا لك، انتهى.
1: تقنين التعامل قدر المستطاع
0: بالضبط، ومع الاحترام أهم حاجة.
1: ما في شك. ممكن أننا نساعد الشخص السلبي ونأخذ بيده على تحسين نظرته للحياة، أو أنه التغيير لازم وحتما ولا بد يبدأ منه هو؟
0: والله أنا أرى أن البداية دائما من عنده، إحنا نساعده نكون مسببات زي خدمة مساندة له، بس ما نكون عندنا الأساس، هو الأساس، لأنه لو فرضا أنا وياك رحنا عنه بيرجع لعادته القديمة، ولكن إذا كنا يساعد نفسه هو وإحنا مساعدين معه، نشجعه نحفزه، يعني نزيد من ثقته لنفسه، نقلل من هذا الجانب السلبي اللي عنده، فبيستمر. ولكن تكون الرغبة والإصرار والرغبة والبدء من عنده لازم، عشان دائما اللي تشوفه هو اللي يبدأ يدري أنه هو اللي يريد.
1: طيب إذا هو ما يدري أنه سلبي، هو يحسب نفسه طبيعي؟
0: لا، لازم يوضح لأن النقطة هذه أنت ترك دائما، كل ما جلسنا أنت سواليفك عن الجوانب السلبية، أنت كذا، ما والله ترى الجو يطلع يعني شؤم وسوداوي، والزملاء صاروا ما تشوفهم يتركونك. وبعدين لازم يدرب في أو يقوى في الجانب التطوير الذات من خلال الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي، لازم كيف يتعامل معه. في ناس يصلون إلى مناصب ربما بدون شهادات بذكائهم الاجتماعي، وربما ناس بشهاداتهم ما وصلوا مكان كثير. فحلو انه لو ان حصلنا على دوره في ذكاء العاطفي او ذكاء الاجتماعي ونادينا قلنا يا ليت تحضرها، فهذه كلها تعتبر مساعدات. احنا دورنا المساعده، بس لازم البدايه الاولى والاولى واللبنه الاولى لازم تكون من عندها، لازم نسميها احنا في عالم اللي هو الخطوه الاولى لازم تكون من عنده، لان اذا انت اكتشفت ان في خطوه الاولى، الخطوه الثانيه تيجي ان شاء الله، والثالثه تيجي، والرابعه وغيرها. يعني
1: لازم هو يعترف بوجود المشكلة،
0: هذه مهمة جدا، لأن ما تستطيع أنك تحل المشكلة إذا ما اعترفت فيها.
1: يعني ما يضر إذا لفتنا انتباهه في البداية؟
0: لا إذا فعلا ثبت هذا الشيء، نعم لا مانع، ولازم، ولكن مو هوى، مو إنه ما يعجبني أنا، لا، الجميع يتفق، وليس أنا الحالي، أنا ماني معيار، أو أنت ما أنت معيار كشخص، ربما مع البقية كويس، لكن مو معي هم كويس.
1: طيب ما هذه طيب مشكلة. طيب أنت الآن مثلا على معيار شريك الحياة، ممكن،
0: لا هنا مختلفة، أنا تكلمت عن جانب المهني والعمل،
1: لا احنا نتكلم بشكل عام.
0: اي بشكل عام لا مختلف هنا، لا مختلف الأمر كثير هنا، لا لازم هو يعترف وأنا أعترف، لازم نلتقي النقطة أني فعلا أن هذا شيء ترى يضايقني وهذا شيء يضايقك، أنا ما أحب أسمع كذا وأنت ما تسمع كذا، لازم نعترف أو نكتشف هذه النقطة، انه يكتشف ان هذه النقطه ترى تزعلني انا وضايقني. اما اللي تو الموقف الاول ومثال السابق، انا اقصد انه جميع اللي في العمل.
1: لا موضوع العمل ممكن يكون الكل متفق عليه، لكن انا اقول بالضبط. في حاله ثانيه يكون الشخص هذا مثلا ابنك،
0: بالضبط، لازم مثلا يعترف بالمشكله. لازم يعترف بالمشكله، هذا اهم نقطه، عشان تلقى له حل. الدكتور ما يقدر يعطيك علاج الا لين ايش يبين لك المشكله.
1: ايوه، وموضوع انه انك ذكرت انه في الحاله الاولى انه تقول لازم الجميع يتفق، في الحاله الثانيه بالضبط. مش بالضروره اكثر من شخص.
0: لا لا لا لا مو بالضروره، لا لاني ربما انا الوحيد المتضرر،
1: صح،
0: يعني زي الام اللي ما عندها الا ولد وزوجها متوفي ولا منفصله ولا اي شيء، انا الوحيده المتضرره يعني. اما اذا كان عنده اخوان، عنده، ممكن نتفق احنا كاسره، ولكن كشخص مع امه ولا شخص مع ابوه، لا هذه بحالة فردية يعني.
1: تمام. طيب أستاذ نايف، كيف نحافظ على طاقتنا الإيجابية ونحن محاطين بأشخاص كثيري الشكوى وكثيري الانتقاد؟ يعني بمعنى أنه في بيئة نوعا ما نقدر نقول عليها سامة.
0: دائما لازم نختار من نسمح له بالدخول إلى أفكارنا، هذا مهم، نقطة واضح؟
1: لا، ولازم نوضح كيف نختار اللي يدخل إلى أفكارنا.
0: الأفكار يعني مو كل أمور في أشياء في بالنا إن بننفذها بعدين أو إن بنطرحها بعدين، إن ندخل أي شخص إن كان، لازم نختار هذول الأشخاص. ربما في أفكار كويسة وممتازة، إذا دخلنا السلبيين هذه الأفكار تتبخر، بسبب ان لم يعني نتفق على اختيار الاشخاص المناسبين بالدخول الى افكارنا. 2، التوازن، هذا مهم جدا، يعني نبتعد عن الحادثة السلبية أو ممارسة الأنشطة والأشياء اللي تعطينا يعني جانب سلبي ونستبدلها بالأنشطة اللي تعطينا الطاقة الإيجابية. ودائما

0: اي شخص بيد بيكون بصفنا او جنبنا يكون نحسن الاختيار، مو اي شخص يكون معنا.
1: هذا في حال احنا اخترنا الشخص. طيب اذا كانوا بالضبط. الاشخاص هذول عائله،
0: هذا نغير مفاهيم الان، نعدل المفاهيم.
1: اوكي،
0: مختلف الجانب، هنا نعدل المفاهيم. لازم في امور، ومثل ما قلت لك نطرح لهم بعض القصص، بعض الامور، بعض المواقف اللي تغيرت لاشخاص بعد ما غيروا تفكيرهم، غيروا مفاهيمهم، تغيروا. فهذه من الاشياء المهمه.
1: كذا نفس التكنيك صار مع الغريب والقريب، انه كلهم
0: كلهم، لان شو اقول لك، هذول المواقف للبعيد والقريب مناسبه.
1: طيب لا، انا ابغى اشياء تخص القريب، يعني البعيد انا بجرب، بحاول ان غلبت الروم على قولتهم بخليه وامشي، لكن انا مضطره اني اتعامل مع بيئه سامه، مثلا عائله، اسره، بيت عيله كبير، في كثير من الاقارب مجتمعين، وفي نسبه سلبيه كبيره، لكن انا ما اقدر اتركهم.
0: لا، ما تقدر تتركهم، بس تقدر انك انت تغير مفاهيمهم، تغير مفاهيم من خلال الإقناع، من خلال الحديث الفردي وليس الجماعي، لأن الواحد في الحديث الجماعي تأخذه العزة بالإثم. الحديث الفردي مختلفة، أنت تتكلمين مع أختك بانفراد، غير أنك تتكلمين مع أختك قدام بنات خالتك والعماتك، كلها مختلف. هذا حتى هو يشعر بهذا الشيء. وأهم حاجة أنه ما نبينها بشكل عام قدام الجميع، قدام الأسرة، قدام الأهل، عائلة كبيرة، عائلة صغيرة، ما يصلح. لازم شخص فردي نوضح لها الإشكالية اللي عنده، وإنه دائما كل ما جلسنا أنا راك أنت اللي تضرب أمثلة سيئة، تضرب أمثلة سلبية، تجد في بعضهم وده ينطلق بس بسبب حديثك انكسرت مجاديفه. وده هذا تقول والله أصحابي عندهم ماجستير كثير، هذول معاطلين، وأنا الآن مقبل على ماجستير، هذه أنت كسرت مجاديفي. مو كلنا متشابهين، مو كلنا، هو كل واحد وإمكانياته وقدرة. حتى الإخوان وهم الإخوان مختلفين في الهمة، مختلفين وهم اخوان، فما بالك البعيد. فحلو انك ما تضرب بشكل عام او انك ما تعمم.
1: صحيح،
0: عشان نعرف هذه النقطه.
1: صحيح، ولو كانت البيئه سامه من المهم جدا اننا احنا نحصن انفسنا، نمنع انفسنا من اننا نتاثر أبداً. الى درجه التقليد، لانه الانسان بعد فتره من العشره بين وبين الناس
0: يتاثر.
1: ايوه
0: صح، 100% التاثر وارد، التاثر وارد، عشان كذا لازم نضع طوق حمايه.
1: كيف نحمي أنفسنا؟ طيب أعطينا تكنيك نقدر من خلاله نعمل زي الجدار على أنفسنا، حصن نمنع أنفسنا من أننا نتأثر من الناس السلبيين، مع أنه إحنا عايشين وسطهم.
0: ممتاز. أول حاجة لا نهرب منهم، الهروب هم حل. هذا واحد، لازم نغير مفاهيمهم، لأنه كل ما درسنا بصير هالسلبية، فإننا ما حلينا. لازم نغير الشخص نفسه، مو اني انا ابتعد، انا مو حل الابتعاد. وبعض الاحيان الابتعاد صعب، صعب مره جدا، وحل متعب وعليه عواقب. فانا لازم اصلح الشخص الثاني، نحسن قدر المستطاع. يجينا من نجيه من عده طرق، يعني مو بس مني انا، حتى اذا جيت انا فرضا بسولف معه وبكلمه بانفراد وعدله، لازم في شخص اخر انه يقول له عشان يحس هو انه غلطان، ما يكون انا الحالي او انا لوحدي بس اللي اتكلم. لا، لازم اخته الثانيه واخوه الثالث. ليش؟ علشان يبين انه هو يكتشف انه فعلا هذه مشكله، والدليل انه حسوا بها الجميع وليس شخص واحد. فهذه من الاشياء اللي لازم نحطها في الحسبان، ان هذا من الاول حمايه، اثنين ان نغير مفاهيمه، ثلاثه ان نحاول ان نجعله نكون له صداقات ايجابيه ربما ياثرون عليه. كل هذه الأمور لتحسين المشكلة نفسها، وهذا كله هينعكس علينا. أربعة، لازم إن إحنا نحدد النقاط التواجد مع بعضنا، لازم إن نلتقي باتجاهات معينة في بين وبينه، يعني في أمور كل ما جلسنا أثر فينا لازم نغير الموضوع في هذه النقطة، لازم نغيره، مع لأنه هو يكتشف ترابا. وفي نقطة مهمة حلوة اللي هو نبتعد عن العاطفة. العاطفة تراها متعبة جدا، يعني أنا كل ما غلط الشخص أتعاطف معه، أتعاطف معه، ما راح يتغير، ما راح يتغير أبدا. لازم في صراع، في شيء يعني صارم شوي يخليه زي ما تقول كأنك تهزه، انتبه، خلاص خلاص اللي سويته يعني كفاية، إلى متى؟ لازم يحس بهذا الشيء. أما أنه نتعاطف معه والله خايفين عليه، خايفين، لا، لازم نهزه هزة عشان يعرف أنه هو غلطان. انه الان هو جالس يبث السلبيه معنا لدرجه انه

0: ان نكره الجلسه معه او ان نبتعد او ان الجلسه ابو ساعه، وخاصه بين الاباء للاسف بعض الاباء الا من رحم الله تجد ان مع اسرته اذا جلسوا راح يسالهم عن امورهم الخاصه او عطني جوالك خلني اشوفه، هذا تجد ان الاولاد ينفرون كل واحد يروح لغرفته اذا جابوهم، واذا ما هم موجود تلقاهم مبسوطين يضحكون يسولفون. هذه لازم من الأشياء المهمة تعدل، الزوجة تعدلها للزوج أو الزوج يعدلها للزوج على هذه النقاط، أو سألهم عن أمورهم الخاصة أو واجباتهم أو عملهم، وهم جالسين يبغون يأخذون يعطون يسولفون يضحكون. فهذه من الأشياء المهمة اللي لازم تعدل في هذه الأمور.
1: متى تتحول محاولة احتواء الشخص السلبي إلى استنزاف لنا؟ وقتها يجب أن نختار الابتعاد.
0: إذا تكررت الإساءة أو التقليل أو الشكوى دون رغبة في التغيير، يعني تصير صحتنا النفسية وثقتنا بأنفسنا يعني تصير فيها تأثر، فيها تأثير، هنا الإشكالية، هنا نقع لنا في في في في المحظور.
1: أعطيني أمثلة توضح تحولي إلى شخص مستنزف عاطفيا نفسيا.
0: والله هذا أضرب لك مثال،
1: أو أعطيني مثلا إشارات إذا بديت أشوفها في نفسي معناته أقول لا هذه ريد فلاج لازم أهدى شوي.
0: أيوة، اللي هو عدم قول لا، هذه أصعب شيء اللي تستنزفك سواء في العمل أو في البيت، إنك ما تقول لا
1: مع الكلمة
0: لا مع إيه أي مع الشخص المستنزف اللي يستنزف استنزفك داخليا، استنزفك عاطفيا، استنزفك مهنيا، استنزفك كذا، انك ما تقول لا، هذه مشكلة كبيرة لازم تراجع نفسك فيها. ليش انا دائما اقول نعم نعم؟ ليش ما اقول لا؟ طيب لان بعض الاحيان النعم تجيب عليها عواقب، ضغط على اسرتك. الان لو جو مديرك في العمل قال ابغاك تسوي كذا، قلت خلاص طيب، تجد انك تنقل عملك للبيت وضغطت نفسك في البيت على حساب اسرتك واولادك، ومع الوقت صار الشخص الموظف هذا اللي ما يطلع الا 7 المغرب ولا 8 كانه ابعد الاشخاص عن اسرته.
1: حلو، هذه واحد، انه الانسان لا يكثر من كلمه نعم ويتقبل قول لا.
0: اثنين، نعم بس يتقبل بقول لا ويعطي، ما يصير لا دائما، نعم مره ولا كثير ومنه، واذا قال لا بسبب إنه والله أنا عندي اليوم ظرف سريع، عندي طلعة، عندي روحة، عندي جي، عندي ضغط، عندي عمل، عندي، فيصير بس ما يصير لا الناشفة.
1: لا، إحنا نتكلم عن شخص سلبي سواء كان زميل عمل أو مدير أو صديق أو
0: أيا كان، يعني أنا لي كان. بعد بالضبط، أنا بعد أنا شخص محترم مقدر نفسي، ما أكون يعني أصير مثله، لا بقدر أنا أصير واحد. هذا اثنين، هذا واحد. اثنين اللي هو العطاء بدون أخذ، العطاء بدون أخذ. تجد في ناس يستنزفونك عاطفيا، يستنزفونك في مالك، يستنزفونك في أوقاتك، يعطي يطلب يطلب ويأخذ بس ما تشوف منه شيء أبدا. هنا ستوب، لا ما يصلح، ما تجي عقلا، ما تجي عقلا أني أنا أخذ وأني أنا أعطي ولا أخذ. هي مو أخذ عطاء بس، قدر، راع مشاعر، لازم فيه أمور هذا الشيء. خمسة، لازم توقف عند الحد، لازم توقف عند الحد، تقول استوب، هنا أنت انتقلت من نقطة أو من مربع إلى مربع، من مربع أنك زيادة أنك سلبي إلى مربع أنك تستنزفني، تستنزف قدراتي، قواي، عاطفتي، كل هذه الأمور لازم أوقف استوب. أنا ما عاد أقدر أعطيك، ما عاد أقدر أجاوب معك، لأن أنت ما زلت على طريقك السلبي، على اسلوبك اللي فيه سوداويه كثير. انا اشوف اني انا اتعب، انا امرض وانت ولا بالك ولا حسيت بها. وترى هذا يجي في الطالب، في الشخص النرجسي اكثر.
1: إيش زياده الاستنزاف؟
0: ايه استنزاف مره الجوانب. تخيل ان يجيك شخص سلبي ونرجسي، يعني ظلام على ظلام دامس. هذا مزعج جدا، زياده الا انه نرجسي، زياده الا انه سلبي، وزيادة لا ويزود عليها بعضهم أنه نقاد ينقد على أي شغلة فيها تكسير ولا مو تكسير، نقول أنها لو أنها زينة بس ما عجبته ينقد اللي فات الأخضر واليابس،
1: وساعات ينقد حتى اللي عاجبه من باب
0: شو أقول لك. أيوة. بالضبط، ما يبغى يبين، ما يبغى يبين إعجابه، بالعربي ما يبغى يبين إعجابه، يحس أنها إهانة لها ويحس أنها كذا كأنها طالعة من غير خاطر، هو كذا نفسيا سبحان الله،
1: ويحسب نفسه أنه هو يعني في النقد أو في الانتقاد أنه هو قاعد يعني يحفز، هو فعليا قاعد يستنزف وقاعد بالضبط. يأخذ من طاقتك وتقديرك وجهدك
0: بالضبط، لدرجة أنه يصير يقل عندك العطاء، ينعكس هذا الشيء. اثنين، تصير ما تصير تهتم بنفسك كثير، وخاصة للأسف للشخص اللي يحاول يرضي من أجل تبعات، يعني فرضا والله أنا برضي زوجي ذا النرجسي ذا السلبي بسبب أنه والله خفت ينفصل عشان عندي أولاد، عشان عندي بكرة ما عندي دخل مادي، ما عندي وظيفة، ما هذه كلها تدور في مخك.
1: أو ممكن الحب هو يكون السبب في أنه الإنسان يسمح للشخص المستنزف النرجسي الأناني أنه يقتات على مشاعر الأشخاص اللي تحبه.
0: صح،
1: لأنه يعني المشاعر، وأنت تفضلت في واحدة من النقاط قلت أنه المشاعر لازم تكون قوية في اتخاذ القرارات، في تحديد الخطوة التالية، لازم الإنسان يكون ناشف شوي. فللأسف أنه استغلال من بعض الأشخاص السلبيين نقطة العاطفة، يلعب على موضوع العاطفة لأنه عارف أنه الشخص هذا يحبه، عارف أنه أمه تحبه، فرح يأخذ منها قدر المستطاع، بعدين تتغير الخطة. لكن أنه في كثير من الأشخاص السلبيين هو مو عارف أنه سلبي، لكن هو يعتبر نفسه أنه له الحق في أنه يأخذ كل ما أراد، حتى بأي طريقة إن كانت.
0: لا، ويعني وقريب منها بعض الأحيان للأشياء اللي غير واجبة تصير استحقاق فعلا. يعني فرضا واحد يهديك كل عيد هدية، يوم العيد من العياد ما جاب شيء تزعل، ترى ليش انقلب من أنه كان هدية إلى استحقاق. هذا مزعجة جدا ترى
1: فعلا.
0: لازم الواحد هنا، وهذه صراحة دارجة صاير عندنا كثير هذه للأسف.
1: هذه برضو لازم تدخل تحت نقطة اللي أنت ذكرتها، أنه قل لا، لا تصير دائما
0: بالضبط. بالضبط.
1: لأنهم يتعودوا بالضبط. على الإيه، فتصير لا مستنكرة.
0: الإيه مزعجة جدا، في كتب دائما تقول متى تقول لا، كتب كثيرة عنها. متى تقول لا، في كتب مرة أنا أنصح في قراءتها مرة، لأن النعم للأسف عليها توابع كثيرة ما يشعر بها ترى الشخص الثاني أبدا، ما يشعر بها.
1: صحيح.
0: أبدا، لأنه لو أنه يشعر بها ما طلب.
1: بالضبط، لأنه في ناس صعبة كلمة لا عندهم أصلا، هي صعبة، يحس أنها أنه فيها
0: أيوة بالضبط،
1: فيها غلط على الشخص اللي قدامه.
0: بالضبط، مثل ما قلت كأنها استحقاق.
1: صحيح،
0: هو خلاص يرى أنها استحقاق. لا أنا ليش تقول لا، لازم تقول نعم خلاص.
1: أنا أقصد الشخص
0: اللي نعم جت الآن قلت لي لا، إيه أنا قصدي الشخص اللي يطلب.
1: أي أنا أقصد الشخص اللي يعطي، تكون كلمة لا صعبة منه، ما يقدر يقول لا بسهولة.
0: أيوة
1: زي ما قلت، بعضهم خلاص يأخذها استحقاق، وأنه هذا الصح، أنه هذا العادي الطبيعي، أنه هو دائما ينقاله إيه.
0: صح، هذه تراها مشكلة كبيرة، هي لازم تعالج هذه النقطة. كثير للأسف يظن أنها عطاء، مو بعطاء، هذه بعض الأحيان يسمونها استغفال.
1: صح،
0: تدخل في مربع الاستغفال. ليش؟ والدليل أنا دائما أنصح الموظفين دائما خاصة في العمل، إذا أنت موظف جديد ضع رقم لك خاص ورقم للعمل، ينتهي عملك اغلق جوالك انتهى. والله العظيم أنا مدير وأنا فاهم هذه النقطة، إذا يوم أدق عليك ما تردي أدق خلاص ما راح أدق عليك، أدري أنك برا العمل ما تردي، أروح أبحث عن شخص ثاني يرد.
1: صحيح، وترجع برضو للمهام اللي يقوم فيها الشخص، يعني
0: إذا كان له مهام خارجية هذا أمر آخر.
1: بس أنا قلت عملك في الكادر الطبي ما يقدر، لكن
0: لا لا لا لا، أنا أتكلم على وظيفة تنتهي بالساعة.
1: أيوة فهمت عليك،
0: انتهى خلاص. يعني هنا ترى مع الوقت يدرون، وللمعلومية أكثر الأشخاص المستغلين الأشخاص اللي يفتحون جوالاتهم 24 ساعة.
1: صحيح،
0: هذول أشخاص مستغلين، للأسف في ناس ما يقدرون، وفي النهاية دخلك ودخل اللي ما يرد واحد.
1: صحيح، وبدينا كذا أخذنا الموضوع في اتجاه الحلطمة على الدوام. أستاذ نايف، آخر سؤال أو آخر فقرة في مسار، هي نحتاج منك نصيحة عملية تقدمها لشخص يشعر أن سلبية الآخرين بدأت تأثر على ثقته بنفسه وعلى حياته.
0: النصيحة للشخص السلبي أو الأشخاص المتضررين؟
1: لا، الأشخاص المتضررين، شخص بدأ يحس أنه السلبيين بدأوا يأخذوا من حياته جزء.
0: لازم شو يسمونها، اتخاذ موقف، لازم لازم اتخاذ

0: موقف، يعني بضرب شيء قريب وشيء بعيد. الشيء القريب المصارحة، لازم، ما ينفع المجاملة. هذا شيء ضايقني، هذا شيء زعلني، هذا شيء يعني يكسر مجاديفي. أنا أم ولا أنا زوجة، أنا أشتغل وأتعب والأخير ما ألقى كلمة حلوة، لا ما ألقى يعني شكر، ما ألقى كذا. فأنا أقول له يا أخي ترى مو عيب إنك تشكرني، تشكر عيالك على المجهود هذا، على الأسرة، على إخوانك، على أخواتك، شيء طبيعي. خلنا نولد في داخله، في داخل الشخص الثاني الجميل والشكر. حتى الآن أطفالك لو تقول أخذ من ذا تقول له قل له شكرا، خله يتربى على هذا الشيء، مو كأنه ياخذه بس يسكت، لا، إن هذا الشخص ما أعطاك هالشيء اللي يستاهلنا كلمة شكرا أقل شيء. هذا واحد. اثنين اللي بالنسبة، أما البعيد العادي إني أنا أحاول أغير، إن لم يتغير أبدل الأصدقاء أبدا، مو عيب أبدا، مو بالضرورة، ما الله أراد وخلقني إني أكون صديقك أبدا. جميل. إذا أنت ماشي بالطريقة اللي أنا أراها مناسبة لي وتساعدني وتناسبني، لا يعني بضرب لك، تعرف الذكاء العاطفي قائم على ثلاث زوايا. الزاوية الأولى إني أعرف نفسي وأعرف كيف أتعامل معها أنا كنفسي. الزاوية الثانية إني أعرف اللي قدامي وأعرف أتعامل معه، يعني لازم مو تعامل واحد لكل الأصدقاء، هذا له كذا وذا جوه وذا معروفة، هذا بالنسبة للأصدقاء والأقارب أو الإخوان أو الأزواج أو أي كان. المربع الثالث هو الأهم، أجعل اللي أمامي يعرف كيف يتعامل معي، وهذا هو الأهم. على أساس تقوم الأشياء كثيرة، يعني في ناس لهم حد لا تتجاوز حد ذكرتك، وفي ناس لا، الحد مفتوح لهم. أنا شلون أنا دربتهم على أنهم كيف يتعاملون معي، هذا هو الذكاء الاجتماعي والعاطفي.
1: جميل.
0: هذا فعلشان كده هذه النصيحة المهمة، لازم الجوانب القطعية، ولازم التغيير ولا مانع مع التحسين والتعديل. إن قدرت في ناس ترى سبحان الله ما يدري إنه سلبي، وهو سلبي بس ما يدري إنه سلبي، لازم يوضح له إن هذا ترى غلط، وهذا أسلوب كذا، مو بزين إنك تعمل كذا، مو بزين كذا. خاصة مع المراهقين يسوون أشياء ما يدرون، لازم يعلمون ترى بابا هذا غلط، هذا يا ماما كذا، حلو إن تسوين كذا، حلو إنك ما تسوين كذا. هو يبغى له تعلم، ما ولد عالم، هو لازم يعلم.
1: تمام. طيب أستاذ نايف، الحين أنا وأنت بننتقل إلى فقرة صح أو خطأ، بعطيك جمل وتعلق عليها بصح أو خطأ.
0: طيب تفضل.
1: هل هروبنا من مواجهة المشكلات ضعفا في القدرة على التعامل معها؟
0: خطأ. الهروب دائما مستمر من مشكلة يضعف قدرتنا على التعامل، هذه لازم نعرفها. لكن لازم ناخذ مساحة مؤقتة للتفكير والهدوء، ترى هذا يكون تصرف صحي يعتبر.
1: جميل جدا. هل الابتعاد عن الشخص السلبي نوع من حماية الذات؟
0: صح وصح وصح وصح. إذا كانت العلاقة تستنزفنا نفسيا وتؤثر في سلامنا الروحي والداخلي، فالابتعاد أو التقليل والاحتكاك يكون وسيلة لحماية الذات، أنا أرى هذا الشيء.
1: يؤثر الشخص السلبي علينا عندما نسمح له بذلك؟
0: صح إلى حد كبير، يعني لا نستطيع دائما منع الآخرين من التصرف بسلبية، لكن نستطيع التحكم في مقدار تأثيرها علينا من خلال الوعي والحدود وطريقة استجابتنا مع الشخص هذا.
1: جميل جدا. أستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية، شكرا لك لوجودك معنا في حلقة اليوم من برنامج مسار، يعطيك العافية.
0: شكرا لك أستاذ هند، شكرا المستمعين، صلى الله لي ولكم التوفيق والسداد، وسعد جدا بهذا اللقاء.
1: يعطيك العافية ونلقاك على خير. مع السلامة. ببساطة، وجود الأشخاص السلبيين حولنا أمر لا مفر منه، لكن الأهم هو كيف نتعامل معهم دون أن نسمح لسلوكهم بالتأثير علينا. هنا بقول لكم أربع خطوات للتعامل مع الأشخاص السلبيين. أولاً، ضع حدوداً واضحة. لا تسمح للشخص السلبي أنه يتجاوز حدودك أو يحول كل حوار إلى شكوى وانتقاد. ثانياً، لا تأخذ سلبيته بشكل شخصي. تذكر أن طريقته في التفكير ونظرته للحياة غالباً تعكس ما يبر به الشخص وليس قيمتك أو شخصيتك. ثالثاً، اختر ردودك بوعي. ليس كل تعليق سلبي يحتاج إلى رد أو نقاش، أحياناً يكون التجاهل أو تغيير الموضوع أفضل من الدخول في جدال. رابعاً، ابتعد عن

0: لما يصبح الأمر مؤذياً. إذا أصبحت العلاقة تستنزفك باستمرار وتؤثر على راحتك ونفسيتك، فمن حقك أن تقلل التواصل أو تبتعد، فحماية سلامتك النفسية ليست أنانية. في النهاية، لا نستطيع دائماً تغيير الأشخاص من حولنا، لكننا نستطيع التحكم في طريقة تعاملنا معهم والوعي بحدودنا واختيار علاقاتنا بعناية، وهذا الشيء أكيد يساعدنا على الحفاظ على طاقتنا وراحتنا النفسية. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، التقديم هند السالم، الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
1: مسار.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: عندما يطلق الليل أشرعته على الكون، يهدأ الضجيج وتغفو الكائنات، ننصت إلى البوح الأنثوي الهامس كل مساء.

همسات ناعمة تكتبها مريم الغامدي، إخراج عبد الرحمن الأحمدي.

0: تغمرني الحيرة كثيرا هذه الأيام.
1: الحيرة؟
0: أشعر أنها تمزقني، تشتت أشلائي، تبعثرني على مرافق التساؤل.
1: فضفضي، أزيلي العبء عن كاهلك.
0: أحتاج إلى طبيب نفسي يهدئ ما بي من تيه ودوخان.
1: اعتبريني طبيبا نفسيا.
0: ما زلت صغيرة.
1: ما مررت به يجعلني أشعر بما تشعرين به.
0: صدقتي، العمر ليس مقياسا للنضج، فكم من شباب يافعين تولوا أمور من هم أكبر سنا منهم يا صديقتي الشابة، وكم من أربعينيين لم يحتملوا وقع السنين.
1: قولي إذن، كلي أذان لاقطة.
0: أذان لاقطة أم صاغية؟
1: هل نسيتي نحن في عصر التقنية؟ والأذن أصبحت مثل الميكروفون، تلتقط وتسجل.
0: ألم أقل لك العمر ليس مقياسا للنضج؟
1: أذناي مهيئتان للتسجيل بحساسية عالية.
0: اسمعي إذن.

0: ليلى فتاة في عمر الربيع، جميلة رقيقة حية، تخدش مشاعرها الكلمة القاسية، حالمة كنسمة صيف. كانت تحلم بالتخرج والزواج والأمومة،
1: حلم كل بنت طبيعية.
0: كان فارس أحلامها يزورها في أحلام اليقظة، شاب وسيم رائع اللفتاة والسمات.
1: صورة الفارس المثالية لكل فتاة تدخل مرحلة الأنوثة.
0: رسمت صورته في كراستها الصغيرة وفي كل دوائر الفرح نقشته على وجه المساء.
1: مثلي، كنت أراه كلما هبت نسمة الربيعية تعبق بعطر الخزامة.
0: كانت تناجيه كل ليلة عندما ينبسط السكون على الكائنات. كانت تحلم به كثيرا، وطيفه كان يحوم في سقف حجرتها الصغيرة المزينة بورود الربيع وذات مساء.

0: ذات مساء اقتحم صمت هوى أحلامها على مهرته البيضاء.
1: ذات مساء اقتحم صوت أبيها صمت السكون،
0: أيقظها من الحلم،
1: فجر أحلامها الوردية. تهاوت آمالها على الزجاج المسحوق لتغرق في بحر الدموع الدامية.
0: صوت الواقع
1: ووقع الخبر
0: أثرت فضولي،
1: صفعها بالقرار المفاجئ.
0: صادر أحلامها،
1: زوجها من رجل يحمل على كاهله أضعاف سنينها الصغيرة.
0: مرارة الواقع،
1: زوج لثلاث وأب لاثني عشر من الأولاد والبنات.
0: وليلى
1: بكت، توسلت، تحجرت دماؤها في الشرايين.
0: وفارس الأحلام،
1: حلم تبدد في جنبات الخزائن المكدسة بالمال والحلي.
0: تزوجت ليلى المال والحلي،
1: غارت صورة الطير.

0: من المسؤول عن اغتيال المشاعر؟
1: المال والحلي،
0: جبروت السلطة الأسرية،
1: وليلى ضحية سلبت منها الإرادة والرأي.
0: للمال نفوذ يغري صغيرات السن، وقد تستكين ليلى لنفوذه وتضحي بأحلامها.
1: صغيرات السن لديهن الشباب والعزم والحماسة.
0: للمال قوة وجبروت لا يستهان بهما،
1: وللشباب صوت يدافع عن حقوقه.
0: في زمننا يا سيدتي يعلو صوت المال ويغطي على صوت الحقوق.

0: لو كانت ليلى ابنتي لما وأدت أحلامها الصغيرة في كنف رجل لا يشاركها الطموح والحماس ووضع الأسس لحياة مستقبلية تبنيها مع من هو في عمرها.
1: لو كانت ليلى أختي لخططت لها استراتيجية الاستقرار
0: مع رجل تبدأ معه رحلة الكفاح،
1: مع رجل يضمن لها الحياة المادية الآمنة
0: مهما كان عمره،
1: المهم ألا يضطرها إلى الانتظار الطويل في قائمة الباحثين عن الاستقرار المادي.
0: والحب والتقارب في العمر،
1: الحب والشباب بلا مال شيخوخة مبكرة يا سيدتي. نحن في زمن المادة، أريد رجلا يغنيني عن إرهاق نفسي في العمل وتربية الأولاد وتوزيع المهام
0: والأحلام واستشراف المستقبل.
1: من يضمن لي أن الشباب سيحقق لي حلمي؟ ومن يستطيع استشراف المستقبل
0: والمشاعر المشتركة وانتظار أول طفل لهما معا؟ أليس تحقيقا لأحلام الشباب؟
1: أفيقي يا سيدتي، نحن في زمن العولمة، في زمن الشبكة العنكبوتية، في زمن البحث عن عصب الحياة. المال هو السيد، هو الاستقرار.
0: والحب والتفاهم؟
1: الحب يشترى بالمال يا سيدتي.
0: يا إلهي، في أي كوكب نعيش؟ في أي واقع نحلم؟ أين قصص الحب التي ضحى أصحابها بكل شيء في سبيل من يحبون؟ أين الذين تنازلوا عن عروشهم من أجل من يحبون؟ أين الذين تعذبوا وعانوا ليحظوا بلقاء من أحبوا؟
1: الحب موجود ولكنه غير مكان إقامته، فسكن البنوك واستلقى على دفتر الشيكات.

0: الحب هو الحب في كل مكان وزمان، حتى لو تبدلت العصور يبقى الحب ميزان المشاعر والعواطف.
1: والمال هو المال في كل مكان وزمان، حتى لو تبدلت العصور واختلفت التواريخ يبقى المال ميزان السلطة.
0: لقد زدتني حيرة على حيرتي أيتها الشابة، كنت كمن يحتمي بالرمضاء من النار.
1: أنا لسان الواقع يا سيدتي، لسان حال الشباب في هذا الزمن.
0: يؤسفني أن أقول إنه واقع مرير، وشباب أغرتهم المادة على مطالب القلب.

0: دارت الهمسات بين
1: مريم الغامدي
0: وغادير السعيد،
1: وسجل الهمسات
0: محمد الشهري.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.

0: إعداد وتقديم
1: بندر الدوخي،
0: إخراج
1: سعيد شوشة الثبيتي.

أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشاعر هو جورج صيدح، ولد بدمشق سنة 1893، وفيها تلقى دراسته الأولية، ثم انتقل إلى لبنان حيث درس في معهد عين طورة وتخرج منه سنة 1911. وفي عام 1925 سافر إلى مصر للعمل في التجارة، ثم غادر القاهرة إلى فرنسا، وهناك اقترن بفتاة فرنسية ورحل بها إلى فنزويلا، واتخذ من مدينة كاراكاس مقرا لتجارته. وفي فنزويلا أنشأ مجلة الأرزة، وفي عام 1947 انتقل إلى الأرجنتين واستقر في بونس آيرس، وواصل نشاطه التجاري والأدبي، وبرز اسمه في المهاجر، وتناقل الوطن العربي قصائده، وقام برحلات في أمريكا اللاتينية يترجم لأدباء المهجر، ثم أنهى نشاطه التجاري في أمريكا وعاد إلى الوطن العربي، وقام في بيروت سنة 1952 ونال الجنسية اللبنانية. ولكنه لم يلبث أن عاد إلى باريس وأقام فيها إلى أن توفي سنة 1978. وجورج صيدح شاعر أديب مؤرخ، يتقن اللغتين الفرنسية والإسبانية، وله فيهما كتابات وأشعار. ومن آثاره الشعرية الدواوين الآتية: النوافل، صدر في فنزويلا عام 1949، ديوان نبضات، أصدره في باريس سنة 1953، وحكاية مغترب، أصدره في بيروت سنة 1960. وجورج صيدح في هذه الدواوين عربي القلب واللسان والإحساس، حتى في رحيله بين أوروبا ومهاجر أمريكا كان مع الوطن بحبه وذكرياته وحنينه وأحاسيسه ومواقفه. وله إضافة إلى هذه الدواوين كتاب ترجم فيه لبعض شعراء المهجر، وهو بعنوان أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية. وقصيدته التالية قالها على ضفاف بحيرة ليما في مدينة جنيف أثناء هجرته إلى أمريكا.

لي في البحيرة مركب، لي في البحيرة مركب كالصرح لا يتقلب، هو في العشية مسرح، هو في الضحية ملعب، هو في النهار

0: البحر حمامة هو في الليالي كوكب، جمع الزوارق حوله كالولد يجمعها الأب، فإذا رسى لالت به وإذا جرى تتعقب، وإذا أشار تبعثرت أو أقبلت تترتب، عبثا تغالب سيره الأمواج فهو الأغلب، يرتادها مذعورة منثورة تتوثب، يرتادها مذعورة منثورة تتوثب، زبدا تطير أمامه ووراءه تتألب، فكأنه قلم يمد من اللجين ويكتب، إن هل هللت الشواطئ والثغور ترحب، آنا يواصلها وآونة يصد ويهرب، والطير من وكناتها، والطير من وكناتها تهفو إليه وتصحب، فكأنها رسل الدساكر بالتحايا تخطب، وكأنه ملك أطل على رعايا تركب، جئنا زرافات على الوحدان فينا نحدب، لاهين كالأطفال في حضن السفينة نلعب، وأمامنا البهجات تفتن من تشاء وتخلب، حتى إذا تم الطواف بنا وحان المغرب، نصب الخوان فلا ترى إلا صحافا تنهب، وفمي أذوق الطيبات به ولا أستطيب، هيهات أن يستعذب اللذات من يتعذب، وفمي أذوق الطيبات به ولا أستطيب، هيهات أن يستعذب اللذات من يتعذب، لم يبق في قيثارتي وتر يرف ويطرب، كل النجوم وقد هوى نجمي بعيني غيهب، لم يبق في قيثارتي وتر يرف ويطرب، كل النجوم وقد هوى نجمي بعيني غيهب، إني أتيتك يا بحيرة مدنفا أتطيب، أنا ذلك الشبح المريب الواجف المتغرب، حيران أية محنة أشكو وأية أندب، لي مدمع في القلب، لي مدمع في القلب سال عن العيون محجب، حذر الحسود، حذر الحسود إذا رأى من ذلتي ما يرغب، ثقلت على نفسي الحياة، ثقلت على نفسي الحياة وضاق فيها المذهب، لا مال لا آمال لا هدف يلوح فأطلب، يا مال كم قصر تشيد وكم ضمير تخرب، إن يؤسر الليث ازدرى ملك السباع الثعلب، ومتى الفريسة جندلت، ومتى الفريسة جندلت كثرت عليها الأعقب، واستنسر الصرصور واستشرى لديها الأرنب، فإذا عيالك أنشبوا ما ليس خصمك ينشب، من خاب سعيا في الحياة له الصداقة أخيب. من خاب سعيا في الحياة له الصداقة أخيب. إن جال تعتزل المجال وحين يضرب تضرب. ما اليأس، ما اليأس إلا أن تموت وأنت حي تتأب.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.
3: سواليف الناس.

0: ما أكلت كويس يمها، ليش فطورنا ما يعجبك؟
1: يا بنتي مو كده، أنا فطرت قبل ما أجيكي. أنا قايمة من الساعة 5 الفجر عشان رحلة أبوك الساعة 8:30. سويت له الفطور وجهزت أغراضه وراح هو للمطار، وأنا قلت بدل ما أقعد لحالي أروح عند بنتي هدى.
0: الله يحييك يمه، بس لو أني مكانك يمه كان ما خلينا أبوي يروح الحالة. ليش ما رحتي معه يمه؟ تغيرين على الأقل جو وتشوفين بلد ما عمرك أصلا شفتيها.
1: والله يا بنتي أبوك ما عنده مانع، بس قال لي أخاف أخذك معايا وضيق صدرك هناك. يعني معقول أخليكي بالفندق لحالك طول اليوم؟ قلت في خاطري يا بنت ليش أروح مدام ما هو فاضي يمشيني هناك، أزين أقعد مع بنتي أوسع صدري.
0: والله أبركها من ساعة يمه، بس أبوي وش عنده في المغرب؟
1: أنت ما تدري تعالش هناك مثل كل سنة مسكي هدسك الله يكفينا شر، مبهدله مرة مبهدله. عاد يقول لك هناك مصحة في الدار البيضاء مخصصة عندهم للديسك، يقول من المطار للمصحة ومن المصحة للمطار. الله يعافيه ويشفيه ويعافينا إحنا كمان.
0: آمين يا رب العالمين. بس حسب علمي يمه إن هناك بلدان غير المغرب مشهورة بالعلاج الطبيعي.
1: لا يا هدى، ما نفع إلا مصحة المغرب. أنا لاحظته إذا جاء من هناك ما شاء الله صدره موسع وراجع شباب وما شاء الله عليه جنن.
0: أجل خليني أزهم وأبشر ناصر إنك عندنا أكيد بيفرح.
1: لا لا لا لا أرجوك لا تزهمي عليه، اتركينا منه.
0: ليش ليش طيب يما؟
1: يا بنتي زوجك ناصر ودي يشوف العمى ولا يشوفني، اتركيه بس خلينا في ساعة خير.
0: لا يما حرام، ناصر دايم يتكلم عني كلام زين. انت فاهمة غلط يما، دايم إذا صار عندنا أكلة حلوة يقول يا ليت يا ليت خالتي عمشة معنا، وإذا طلعنا يقول يا ليت يا ليت خالتي عمشة معنا.
1: يا بنتي أنا أدرى، يقول المثل القلوب شواهد، مجرد كلام ياكل عقلك بيه، ولو هو وده إني أختفي من قدامه.
0: على العموم على العموم وجودك هالشهر معنا إن شاء الله يمكن يصفي القلوب ويعيد المياه لمجاريها.
1: إن شاء الله نشوف. هاتي بس القهوة هاتي القهوة.

0: هدى هدهوتي هدى.
1: هلا
0: يا هدى.
1: هلا هلا والله القوة. ها خير، وش ذا اللي معك؟
0: احنا صندوق بردقان جايبه لك من النوع اللي يحبه قلبت، لقيته رخيص وقلت فرصة.
1: عندي لك مفاجأة حلوة.
0: بالله يا هدى، انا حاس اليوم من اول يوم سعد. هاتي زيديني زيدي سعادتي.
1: أمي
0: زيدي
1: امي عندنا يا ناصر.
0: ها وشو؟ اعطيني مويه، اعطيني شو، اعطيني. الحمد لله. حرام عليك يا هدى، تصدميني دفعة واحدة. كان أعطيتيني الخبر واحدة واحدة، تعرفيني ما تحمل.
1: خير خير يا حبيبي، وش فيك كذا؟ طيحت البردقان وش رايك؟ وش فيك؟
0: من الصدمة، قصدي من الفرحة. يعني يا هدى أنت مثل اللي جدع علي مليون ريال فجأة، لازم أنصدم من الفرحة.
1: أنا قايلة كذا. أنا كنت ناوية أكلمك بالتليفون في العمل، بس قلت أحسن تكون مفاجأة.
0: يا هدى ياهي فاجعه، ياهي مفاجعه، قصدي ياهي مفاجعه. لو تدرين عن مشاعري في هاللحظه.
1: لا وابشرك، تبي تقعد عندنا شهر كامل.
0: شهر؟
1: ايه
0: شهر. ليش يا هدى ليش؟ وش سويت انا؟ وش سويت؟
1: وشلون يعني ليش؟
0: قصدي يعني ليش شهر بس؟ ليش ما يكون سنه؟
1: أنا قايلة إنك تبي تنبسط. يلا حبيبي غير ملابسك وخليني أصحي أمي علشان تتغذى. يلا
0: يلا الله يعيني.

0: أجل تقولين خالي راح لمصحة الديسك في المغرب الشقيق يا خالة؟
1: إي نعم إيه.
0: الحقيقة يا خالتي يلها أعلم باللي في النفوس ليت الديسك يعني يطول معه علشان نسعد بوجودك في منزلنا تملينا فرح وسعادة لأنك ما شاء الله عليك خير عام القريب والبعيد يعني مكان ما تحلين يحل معك الفرح والخير. أنت ما شاء الله تبارك الله وجه السعد على كل واحد تدخلين بيته ما شاء الله.
1: إيه الله أعلم الله أعلم.
0: تدرين يا خالة أخ لو عندي الإمكانية إني لا أدبر لك إجازة في مكان يناسبك وتتحقق رغبتي في إسعادك. مكان يا خالة يخليك تستغنين عن كوبون العودة في التذكرة من حلاوته. مكان
2: أشوفكم آخر انسجام فاتني شيء من الحكي الحلو.
1: هدى هات اللي ينسونه بس الظاهر إن القولون حقي بدأ يتعبني.
3: الإذاعة زمان في الختام. تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: قهوة الصباح.
4: صباح الأدب الرفيع، صباح الكلمة التي لا تشيب، والحكمة التي تخترق الزمن لتصل إلينا غضة طرية. يقولون إن المرأة هو متوسط الخمسة أشخاص الذين يقضي معهم معظم وقته. نحن نتأثر دون أن نشعر بروح من نجالس، نقتبس من طباعهم ونرتدي أفكارهم كما نرتدي ثيابنا. أهلا بكم في رحلة أدبية بين سطور الإمام الشافعي لنكتشف معا كيف نختار مرآة أنفسنا. يقول الإمام الشافعي في أبيات تكتب بماء الذهب عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم يكمل في نص آخر بليغ أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. كلمات موجزة لكنها تضعنا أمام مسؤولية كبرى تجاه أنفسنا في اختيار الخليل. لماذا يربط الإمام الشافعي قيمتنا بين الناس بمن نصاحب؟ لأن الصاحب ليس مجرد رفيق لتمضية الوقت، بل هو معد بطباعه. الصاحب الإيجابي يرفع سقف طموحاتك، والمحبط يكسر مجاديفك. عندما نصحب الأخيار الذين ذكرهم الشافعي، نحن لا نبحث عن الكمال، بل نبحث عن البيئة التي تنمو فيها بذور الخير بداخلنا. تخيلوا أن الصداقة تشبه العدسة، فإما أن تجعلك ترى العالم بوضوح وجمال، أو تعتم رؤيتك وتجعلك تائها في الدروب المظلمة. الذكر الجميل الذي ناله العظماء لم يكن بمجهودهم الفردي فحسب، بل بجودة القلوب التي أحاطت بهم ودفعتهم للأمام. تذكروا دائما أن اختيار الصديق هو في الحقيقة إعادة صياغة لشخصيتكم. دققوا في الوجوه التي تقابلونها كل صباح، وفي الأرواح التي تمنحونها مفاتيح ثقتكم. كونوا ممن يصحبون الأخيار ليس فقط لتعلو بمقداركم، بل لتهدأ نفوسكم وتشرق أرواحكم بجمال من حولكم. انتهت رحلتنا مع الشافعي اليوم، لكن الحكمة مستمرة. غدا نلتقي، دمتم بخير ودامت اختياراتكم جميلة كأرواحكم. إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
8: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: ديرتي حبيبتي،

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست

واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
3: مع إطلالة موسم جديد،
0: شاعر الراية
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر

0: الرباية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد ضيبري، أهلا بكم. سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الفرنسية. سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك الأردن تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. المملكة تجدد التأكيد على حقها المشروع في الدفاع عن أمن الحرمين وجميع أراضيها. إدانات دولية وإقليمية واسعة لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكان

مكة المكرمة. الجوازات تصدر أكثر من 22 ألف قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. نائب أمير مكة المكرمة يدشن مبادرة صانع المستقبل. الصحة تعلن بدء تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية وتؤكد إتاحة حجز المواعيد عبر تطبيق صحتي. مستشفى التخصصي يعالج طفلين بقلب متبرع واحد في أول إجراء من نوعه بالشرق الأوسط وأوروبا. هيئة العقار تعلن عن بدء أعمال السجل العقاري لثلاث قطع عقارية بمنطقة المدينة المنورة. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد أن 18 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. خبرنا الأخير في هذا الموجز، القوات المسلحة اليمنية تستهدف تحركات الميليشيات الحوثية في الساحل الغربي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهات القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباح الخميس الونيس عديل الروح الجميل العزيز على القلب، وأهلا وسهلا بالخميس. وما الخميس يوم عابر، إنما هو جنة الأيام.
1: أيام الله أكبر، أخيرا
0: صباحكم جميل أصدقائي، أينما كنتم وأينما حللتم في السيارات الطائرات والغواصات والسفن والقطارات كذلك والمترو. اللي رايح المترو الحين أهنيك على جوك.
1: إيه والله
0: فواحد شفت سنابته اليوم

0: كافي وسماعات ومترو. قلت يا الله ايش عنده؟
1: شملت ايش يبيلها؟
0: ايش عنده؟ حبس حبيت جوا صباح. صباح الخير بدريه.
1: صباح الخير.
0: شلونك؟
1: في احسن حال اليوم الخميس.
0: معوده ورب كعب منورين والله.
1: خميس كله الوان اورنج اخضر كل الالوان
0: وما خلق الله.
1: خميس مختلف اليوم. خميس فلة وأخيرا وصلنا الخميس.
0: الله
1: وأخيرا وصلنا.
0: يبا يبا يبا.
1: يعني أحد الخميسات الخريفية في فصل الخريف. يعني جميل. حلها عدلت.
0: تحس ودك تقول قولها خمس مرات. أحد الخميسات الخريفية خمس خمسة
1: مختلفة. خميسات مختلفة. ونقول صباح الخير يا الرياض وصباح الخير الكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها الغربها من شمالها الجنوبها. صباح الخميس صباح الوناسة صباح الفلة صباح الأنس من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة. نصبح عليكم بالخير اللي عد فقراتها هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي وأيضا بإشراف فهد حساني ومعاكم وحشة المكسر عبد العزيز الجربو
0: تشقلب
1: ومعكم أنا بدرية خالد أيضا زميلي فهد الغامدي. اليوم مبسوطين في هذه الأجواء الخميسية وحيكتمل يعني البسطة من هنا إلى الساعة 10.
0: إيه يلا يلا يلا يلا يلا
1: حطه

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة، والآن مع حالة الطقس لليوم. توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران. وأشار المركز إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى أجزاء من مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.

0: وصلنا لسؤال حلقتنا لليوم. سؤالنا مختلف بما أنه اليوم الخميس جبنا لكم كذا سؤال كذا شلون يقول يعني سؤال فعلا واحد مفروض يوقف شوي يفكر فيه، اللي هو سؤال يخص الخطبة والملكة ومدى توافق الأشخاص مع بعض، مدى ارتياح الشريك مع شريكة يعني قبل ما يقبلون على مرحلة اللي هي الزواج. اليوم يقول يعني كذا، طبعا في حياة أي شخص مقبل على الزواج في هذه المرحلة اللي هي مرحلة الخطبة مرحلة الملكة، ويفترض أنها تكون فترة جيدة للتعارف، أنه كل أحد يعني أنت تحس أنه فترة الخطبة والملكة فيها شوية تمثيك، واحد طلع زين ما عنده، بس هو اللي يفترض أنه كل واحد يعرف إيش يحب الثاني، طباعه، الأشياء اللي صحيح أنه ما تعرفها زين إلا لما يصير بعد فترة الزواج يمكن مدة طويلة، لكن تأخذ كذا اللمسات البسيطة اللي تحس أنه هذا الشخص أنا مرتاح له، هذا الشخص أنا متوافق معه. اليوم نبي نعرف هل أنت فعلا لما تشعر كذا تشعر بعدم ارتياح، تشعر بتردد حتى لما بعد الخطبة يعني جلست مع الشريك وتكلمت معه، بس الشخص كويس يعني وشكله كويس وتفكيره كويس، بس أنا ماني مرتاح.
1: الله،
0: إيه تكمل ولا تقول لا لحظة أنتم ما فيكم شيء، بس أنا ماني عارف ليش ماني مرتاح.
1: أيوة،
0: ماني عارف ليش ما عندي قبول، ليه ما الله. ما بي أكمل.
1: يا سلام.
0: إيه، فهل أنت تكمل مثلا هي تقول لا خلاص، إنه أهلها يقولوا لها فستان فرح وصديقاتك بتعزمينهم والقصص هذه اللي تنبسط فيها البنت، وهل هو يقول لا إنه بنتك كويسة وما أقدر أكسر بخاطرها هي فرحانة، فتلقى الشاب شوي يستحي إنه يكسر بخاطر البنت.
1: أيوة،
0: بس هو مو مرتاح.
1: طيب، عدم الارتياح هذا يا أصدقاء يا مستمعين يا كرام، هل عدم الارتياح هذا يعتبر دليل على أن هناك خلل سيصبح لاحقا بعد الزواج؟ هل عدم الارتياح هذا بناء على فراسة، ولا مجرد أنت إنسان شخص فجأة حسيت أن هناك مسؤولية مفاجئة ستصبح في هذا الوقت فقلت أسلم في مسؤولية ولد، أحس أني بفقد حرية المطلقة؟
0: ماني متعود.
1: أيوة، ترى فعلا ترى إحساس عدم الارتياح ترى مزيج كثير من المواقف ترى ومن المشاعر اللي ممكن تصيبك في تلك اللحظة. يعني تلاقي شخص عادي ويلا أنا قررت أتزوج ومدري إيش وسوى الشقة والأثاث والدنيا

0: لانه الابن او البنت مقبل على حياه غريبه عجيبه، مو ابوك ولا هي امك اللي بتدلعك ولا بيدلعونك، اختلف الوضع تماما. لازم تقول تشرحون لك كل شيء. واليوم مثلا يجب على كل اب وام، واليوم الاذاعه قاعده تقدم دور كبير، اليوم ما فتحت هالموضوع انا متاكد الا لتوصيل رساله يا شباب انتبهوا. شو احنا والاذاعه قاعده تقول السلبي والايجابي على اساس انتبه. يعني ما شاء الله تبارك الله اليوم في وعي كبير قاعدين نستشعره ونلمسه من الاذاعه، وتحديدا من اذاعه الرياض. احنا انا متابع جدا للاذاعه، هو وليس البرنامج صباح الخير، جميع البرامج، جميع حتى اختيار وانتقاء الضيوف لاشياء تمسها الحياه اليوميه.
1: سلام.
0: فاشكر لكم. او هذا هو شيء. شيء ثاني انا اقول دورك يا اب انك لازم تجلس مع بنتك تشرح لها. الله عبد العزيز دق الميوزك يقول قفل اقفل.
2: لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فيها مشاكل بسيطة، فيها شيء، لكن تعودي عليه. اعرفي وش يحب زوجك واعرفي وش يكره وركزي عليه، والله العظيم تملكينه بكل حواسه. وأيضا أنت يا الرجل اعرف زوجتك وش تحب وش تكره، لا تدور اللي تكره تنشب لها والدور اللي ما تحب تدوره، هنا تبقى المشاكل. لكن هي الحياة بسيطة، ما احنا بغيناها بسيطة وسهلناها. والله الحياة جميلة. اليوم المجتمع ما يكتمل لها بزواج وأبناء وأسرة ومجتمع ومسؤولية، هذه الحياة. طول عمرك عزابي ولا طول عمرك أنا ماني متزوج أنا ما عندي مسؤولية. وبعدين اليوم الحمد لله في المملكة العربية السعودية تحديدا اليوم الشاب بدأ يقبل على الزواج، كل اللي حوله ربعه جماعته كلهم سووا له عونه، قدم له اللي يعطيه 500 واللي يعطيه 1000 واللي يعطيه 2000 واللي يعطيه 5 واللي يعطيه 10، وهذا الشيء مزيد للجميع. فاليوم الشاب المقبل أقول لك اقبل وابشر بالخير. الزواج معان أو الزوج معان بإذن الله عز وجل، ما في قلق ولا في خوف، ولكن خوف الله في هذه البنت وانت خوف الله في هذا الرجل.
1: نعم.
2: اي والله يا مال العافيه. والله يا سليمان دائما مشاركاتك رائعه، وكمان يعني انا بضيف شيء على مشاركه سليمان، يعني اول تتكلم عن ابائنا وامهاتنا، يعني ابائنا وامهاتنا كانوا يعرفون، يعني يعرف طبع البنت وهي تعرف طبع الولد، هذه كرنت جارتهم، هذه بنت عمه،
1: هي
2: يلعبها وهو صغير.
1: اي والله
2: عارف طبعها وعارف وين العيوب اللي فيها ومتقبلها، وعارف الاشياء الزينه اللي في البنت ومتقبلها، وهي نفس الشيء عارفه عيوبه وعارفه، فكل شيء كان واضح لانهم كانوا مجتمع صغير كذا ومع بعض ويشوفون بعض.
1: شوفي ويخافون الله في بعض،
2: ويخافون الله
1: ويحشمون بعض. وغير عن كذا يعني خذيها برضو نقطة بدرية، يعني كمان يعني نتكلم عن موضوع ان المشاريع برضو، يعني برضو كان يشيلون هم هذه، لا يعني مثلا يقول لك هذه والله مثلا بنت عمي، هذا والله بنت خالي، هذه بنت فلان، هذا شعر وجهي، هذا مدري كيف، والبنت كذا، لا والله انا خاف والله
2: في قيم،
1: في في في اي في اشياء ارتكز عليها، ترتكز عليها الاسره مهما كان في مشاكل، ما تتزعزع ابدا في خلاف، ما تتزعزع ابدا. الحين على أطرف مشكلة الوضع قب، وهذا لا، وتلقى أهلهم اللي يسندونه وهذا يأيدونه، ما في محضر خير.
2: تغيرت القيم، يعني نشوف الحين مو كل البنات، خلنا نقول بعضهم إيه؟ يعني تبي الزواج عندها، لو تسألها وش الزواج تقول لك شنطة سفرة، عرفت تبي واحد يحقق لها أحلامها. الآن صار في هذه الدورات وصاروا ينبهون الشباب، عرفت الولد لما تجي تسأله، يعني يمكن من فترة قبل هذه الفترة يبغى واحدة زي اللي يشوفها في التلفزيون في الفيديوهات، واحدة وكذا مقصوصة قص من فيديو كليب، يعني في اختلاف في القيم مختلفة. إيه
1: والمشكلة طالع أخوي، لا تطلب طلب يعني فوق ليفل عالي شوي، يعني أهدى شوي، يعني كل واحد
2: إيه يعني حتى
1: ما تدري عادي يا أخي. في فيلم نزل الجميلة والوحشة، أبعاد الأمور طيبة، لا تفقد الأمل سواء الأمور طيبة. طيب
2: بقول 0-1-1-40-5-3 أبو عبد الله يسعد لنا صباحك.
1: حيو
3: يسعد صباحكم أيضا، وأخي العزيز زهد والأخت العزيزة ودي وكلكم والزملاء من خلف الكنترول،
1: حياك الله يا أبو عبد الله.
3: طرحت موضوع فعلا مهم، وهو قد تغيير الفكرة أو تغيير الاتجاه لأول نظرة أو ثالث بعد النظرة الأولى أو الاجتماع مع
1: الزوجة.
3: يا أخي ترى في البعض
1: أبو عبد الله، أرفع صوتك معليش أبو عبد الله.
3: أقول الارتياح ترى ما يتم إلا بعد الاجتماع وبعد بعد التواصل بين الطرفين، لا تحكم في أول نظرة. فقد البعض يحبط الزوجة، قد

0: الزواج وكل شيء هم يقول أنا ما بيها شافها وقال هذا يا أخي إحباط موت للي تقدمت لها. هذا حصلت عند واحد قريب لي أخذ وحدة ويوم مضى من المدة حوالي شهر لاحظت الزوجة أنه مو مرتاح لها وأنه يعني قد يقدم على شيء يحطمها نفسيا. قالت ريدة أنا عارفة أنك ما ارتحت لي لكن لا تستعجل علي في هذه الفترة تراك ستهلك لي لو أنت قدمت إلى قدوم طلاقي أو الانتقال مني اترك لي شهر أو شهرين فلا تستعجل علي. قال قلت ترك هالفترتين تغيرت سبحان نظرته واصبحت هذه اللي كان كارهها خلال فترات البسيطة من أغلى الناس انفتحت سبحان الله تغيرت النظرة لا تحكم في أول نظرة أو في أول اجتماع ترك تتغير حتى مع أي واحد قابله كأنك تحس أنك ما مرتاح له لكن مع الممارسة والله تجده إنه من أحسن الناس اللي كنت تكره أو أنك ما
1: صح صح صح يا أبو عبد الله والله فعلا
0: حكم المسبق ما هو بطيب. أنا ما ودي أقول وأنا أنصح نفسي وأنصح المشاركين عدم الإطالة في المحاضرة أنا خلي لي قبلنا يعني طول لأن في ناس يستقبلون وفي ناس ينتظرون يجب علينا أن نقتصر في الموضوع ونعطي الموضوع حقه بسرعة ونترك المجال للآخر.
1: شكرا يا أبو عبد الله شكرا لك يا أبو عبد الله. نعم تفضل
2: 011-40-53 أسمى
1: الله لا
2: أسمى يسعد صباحك يا أسمى
3: يا مرحبا
1: إدارات من كل مكان
3: هلا وغلا صباح الخير
2: هلا بك والله
3: يلا حيو ناري الموضوع
1: شو الدخل حتى مو ناري كذا
2: حدأكم ما كانت مقطع الشايع
1: ناري كذا كذا أنا حسيت حركة اليد كذا
3: إي والله اللي قلتها أنا أخذت مقتطفات للأسف أنا ما دخلت إلا متأخر للأسف أخذت مقتطفات إنه عن الزواج وعن ردة فعلك عن الزواج صحيح؟
2: لا عن الراحة وعدم الراحة اللي تجي وقت الخطبة وقت الملكة هل يكمل ولا يوقف ولا شلون يتصرف؟
3: أيوة شوفي صدقا إذا أنت دارس الموضوع وجازم على الزواج ونفس الشيء أنت يا البنت وخلاص يعني تمت الخطبة أو باقي شيء بسيط إنه يتم بعد الاستخارة أحيانا يكون في ردة فعل هي تكون خوف هي رغبة بالشيء هذا وإن الشخص هذا ما في شيء يعني إنه شخص ممتاز بس أحيانا يكون في خوف داخلي من التجربة خوض التجربة هذه أنا صح أسوي زي الرهاب زي إيه فهذا يعني أنا أنصح إذا كانت بنت أنصح كل بنت أو شاب إنه يلجأ لأقرب الناس له اللي هي أمه أبوه يكونوا قريبين منه عاطفيا أكثر ترى من لا يقول صديق لا يقول بس الأم والأبو بتكون تجربتهم أثرى من غيرهم راح يعطون يعني أنفسهم فرصة انهم يعني ما ينقضون الشيء هذا او مثلا تترك يعني ترفض الشخص هذا وهو شخص كامل ما كامل لله سبحانه بس يعني عنده مقومات انه يكون رجل وقد المسؤوليه فانا ما اعطي يعني احساسي هذا اللي فيه الخوف ما اعطيه فرصه اتجاوزه بتوجيه من أمي بتوجيه من قرايبي أصحاب التجربة لأنه الزواج ترى ما يحكم عليه من أول سنة لا تسأل العريس لأنه يحل عليه السنة أي فأنت لا هي تعتبر السنة الأولى تعارف بين الزوجين السنة الثانية يكون في طفل أو شيء يكون نفس الشيء أحيانا بعد السنة الثالثة ترى يكون في مشاكل أو ردود فعل بين الأزواج هذه النقطة الفاصلة هذه النقطة اللي تستمر العلاقة وما تستمر هذه اللي فيها اختبار الصبر والتحمل يعني أكثر شيء دائما لأنها ما هي تجربة بسيطة دائما يكون في ردة فعل الخوف
2: يعني هذا. يعني هل يعني أنت الآن تنصحين إنه يهدي إذا كان يفكر هل هو شعور رهبة شعور خوف ولا شعور عدم راحة
3: أيوة.
2: يعني في فرق بين الاثنين يكلم اللي حواليه خاصة اللي عندهم تجربة سابقة قبله يمكن أيوة. يفرق

0: يعرف يفرق بين عدم الراحة، عدم القبول، وبين الخوف والرهبة.
1: يلا لا
2: صحيح.
0: يا سلام عليك يا سلام. شهر بشهر
2: لأن حرام تروح عليهم الحياة كذا، يعني حرام، لأنه أحيانا يكون الرجل فعلا ممتاز، البنت نفس الشيء تكون فعلا ممتازة، بس ردة الفعل من أني أنا كيف أنا بدخل كيف بدخل هذه الحياة؟
0: إيه، وبعدين بيصير في أطفال. أيوة يعني ما ينفع يكون غير متوافقين ولا غير مرتاحين لبعض وفي أطفال بيربونهم، يعني ما ينفع.
1: لا بعد أنا عندي نقطة اعتراض هنا.
0: إيه شكرا يا شكرا.
1: حطت يد على يد اسمه واللي هي لا شوفوا أنا ما عندي مشكلة مع موضوع قضية التوافق. يا جماعة الخير، يعني عذرا على هذه الكلمة، بس أنا أحسها حجة للانفصال، حجة لجعل ذريعة غير مشروعة لانقطاع العلاقات أو للانفصال.
0: استخدمت كثيرا
1: يمكن. أيوة، لأنه عدم توافق
0: كثير. مرتحت
1: يعني في
0: أنا مرتحت.
1: لا عدم توافق ذي هذه تومتش. أيوة. هذه يعني سمعتها في عند الزملاء، سمعتها في تجارب سابقة، سمعتها في ايش في ايش عدم توافق. تطالع ايش التوافق؟ طيب مبني على اشياء دنيويه، ما هو ابدا مبني على
0: اكتشفت الرصيد في البنك، ما هو اللي تتخيله. انا مرتحت.
1: فانت تطالع كذا، انت تقول ايش عدم التوافق هذا اللي تتكلمون عنه؟ حرفيا اللي مثلا الشيء اللي فعلا تحس انه فيه ذريعه شرعيه، ذريعه انسانيه حقيقه، وتسبب معضله لمثلا امضاء هذه السنوات المتبقيه، انا اقول لك صح، هذا هذا هذا السبب القاطع اللي ممكن يسبب انفصال او عدم. لكن انت تتكلم عن موضوع مثلا والله عدم ارتياح، والله عدم توافق، ايش اللي حتى مثلا في الخطب في هذا، شوف الجيل الجديد يروحون خطبه ولا ملكه ولا هذا. يا اخي حسيتها شوي حسيتها طفله. لا يا شيخ يا رجل،
0: هذا بعد الملكه يقول حسيتها طفله.
1: اي حس لا انه كذا ايوه حسيت انه فيه طيب شيء كويس. طيب مرة شيء كويس.
0: لا يمكن قصده في التفكير، التفكير هاي أصغر من تفكيره.
1: يا أخي
0: هو ناضج وهي لسه ما نضجت.
1: يا أخي خلا لا تنضج يا أخي.
0: لا معليش، هذول بيعيشون، هذا شراكة بيعيشون الحياة قدام.
1: الدنيا تغير.
0: لازم تفكيرهم زي بعض.
1: يا جماعة الخير بس أصدوركم.
0: والله.
1: والله العظيم. تنضج على أساس بغي ببنون إمبراطورية.
0: 0-1-1-4-5-3 إبراهيم يسعد صباحك.
1: تعال تعال إبراهيم، تعال قد أوزعت يا إبراهيم.
3: هلا هلا السلام عليكم.
1: تعال يا أخوي تعال.
3: صباحكم الله بالخير.
1: صباحك الله برضا والنعيم.
3: كيف حالكم طيبين؟
1: خير.
3: أنا صراحة أنا سجنت مع هذا المحدث الحديث اللي دار بينكم، فكنت على الهواء مستمتع صراحة.
1: الله الله الله.

0: عقدوا العزم واتفقوا الأهالي باليوم الملكة. يا أخي أحس إني ماني مرتاح. البنت قالت يا أمي أنا أحس إني ماني مرتاح. وش ذا وش تشوفه؟
1: هذا شعور طبيعي يعني ردة فعل. وهذا وأنا أعتقد إنك ما تسلم نفسك لش اسمه للهواجيس وعدم الارتياح وهذا فمن الطبيعي يعني هذا. فأنت عندما تجزم الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى الله. طالما أنت حاولت تقدمت لها للخطبة واتفقتم وخلصت الأمور فأنت توكل على الله وعلى ما قال والله عندها يتيسر الأمور والله والخير فيما اختارها الله.
0: يا سلام.
1: أما من الطبيعي أن يجيك ولكن يا فهد اللقاء أول لقاء وهذا ترى الإنسان ما هو ملاك صح ولا لا لا الزوجة ولا الزوج يعني توقع أن يعني ما في مثالية يعني صح ولا لا لا بد ما يتصير فيه خلافات ولا بد ما تصير فيه
0: طبيعي في عيوب في خلافات في تقصير طبيعي
1: نعم وظروف مادية وظروف اجتماعية
0: اتفق
1: نعم. فأحيانا لا أن الإنسان على مد رجلك على قد رطاك أنت لا تنفسل نفسك بالناس تشوف يعني تندفع من وراء السوشيال ميديا والكلام اللي الفاضي هذا. فأنا أشوف أنه يعني لابد من خلاف يعني أنا أشوف ناس انفصلوا بسبب حاجات تافهة والله يا بعد بعض الناس يعني علشان كلمة تافهة وعلشان يعني حاجة ما تذكر
0: بالضبط ولا تغير في الحياة
1: هذا. أنت يعني أسات البنت هذه واسات لنفسك تحملت من الديون وتحملت وبنات الناس ما هي لعبة بيدي صح ولا لا
0: عزر له.
1: فطبعا يعني الإنسان كل ما ولا يكون فيه هدف إن يعني أنا تزوجت علشان أراتبها على علشان راتبها أو علشان أنا بعد تزوجته علشان ماله ولا علشان هذا
0: أيوة.
1: فإذا دخلت المال بالأمور أو
0: الماديات بشكل عام
1: بالمادة بشكل عام ترى بتخرب بيت الزوجية وهذا
0: عزر
1: فهينا
0: هيا باقي واحدة
1: باقي وحده أيوة. فهذا الحين بعض الناس يتحول من مرحله الى مرحله
0: ايوه
1: من مرحله فقر الى غنى من مرحله عدم اهتمام الى اهتمام من مرحله ضعف الى قوه فالله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ويذل من يشاء
0: الله اكبر ونعم
1: الوكيل لكن ما في احسن من الانسان اللي طال عمرك يكون له بعض الناس الحين عندما الله يعطيه ولا شيء يشوف نفسه على الناس اللي كانوا معه وقت ما كان بحاجة من يقف معه
0: وعلمني فيهم علمني
1: عندكم هذول من النوعية هذه يا فهد
0: والله مروا علي والله رب الكريم
1: أنا والله حسب أنه بس عندي أنا يعني.
0: والله يا مروا علي
1: نعم
0: وكنا نتشاطر الصحن الواحد والله ورب
1: أنت
0: الكريم
1: أنت أي شيء تعطيه ابتغ وجه الله سبحانه وتعالى فيه لا دور جزاه من إبراهيم ولا من زيد ولا من عبيد
0: الله أكبر
1: خل مقصدك لله سبحانه وتعالى والله يعوضك حتى وننكره الناس
0: اطربني ايش قال فيهم الشاعر
1: نعم يقول مصيبة كان بعض الناس بعد الضعف جاله ريش تهدوا له أمور قبل هذا ما يحصلها مع الأنواع هذه يا جماعة كيف سوي ويشترى ما في حل إلا تنزلها ما نزلها ترى بعض البشر ما فيها خير لها من التطنيش ولو مريتها بالدرب من حقك تجاهلها أخير من الإنجاد المعهم الحجران والتهميش اللي همشت بعض الخلق خير منك جاملها
0: الله أكبر صح لسانك كل سان شاعر
1: طال عمرك من من من قولي ما
0: والله نعم وكرم صح لسانك ولا فضفوك والله يا إبراهيم
1: الله يحفظك تحياتي لك يا فادي وهذه شهادة تاج على الرأس
0: سلم راسك والله ما وأنت فوق التقييم فوق التقييم والشهادة يعلم الله لا احنا متذوقين فقط لها الشعر الطيب
1: لا والله لا والله ما جل من بعد
0: الله يطول
1: انا دافع يا فهد
0: ما عليك
1: انا ما شارك بالابيات هذه الا ببرنامج
0: والله والله نعم وكرم والله اجت واحسنت ولا فضفوك اي والله
1: الله يحفظكم الله جميعا
2: شكرا على المشاركه
0: الله على قول راشد تبعا لهذا يقول لك يعني تذكرت يوم قال ريش هلا العظيم والله طلع لك ريش يا الزين وصرت الطير هلا العظيم هلا العظيم اقسم بالله العظيم ولد تطلع فاصل ولا نت في الريش ابو نادر
2: لا نت في الريش اصبر 0-1-1-4-5-3 ابو نادر يسعد صباحك
3: صباح اسعد السلام عليكم
2: يا هلا بك والله
3: الله يعطيكم العافيه اختي بدريه اخوي فهد
2: هلا بك والله مرحبا بك
3: موضوع جميل وانتم اجمع
2: الله يحفظك
0: حالك
3: والله يا اخي الفاضل شبابنا الله يرحم اللي راح ويطول عمره الحي ما في السوالف هذه ما في احد ابد ياخذها لا شافه ولا جلس معه ولا يوم كان اباء وامهات صحيح بعدين الان ما ارتحت يا اخي الذهب وهو ذهب اول ما يستخرج ذهب شكله بايخ يسقال ويسحب ويطرق ويطلع شكلها ما عليه يعني الحياه تخليهم يولفون

0: العاب غصب. اما يا طول العمر لا والله انا ما ارتحت لها. ما ارتحت ليش يا اخي؟ الحياه ما يتكاثر فقط، انت ما انت حيوان، انت انسان يعني. والله العظيم يعني تقبل
1: القيم تغيرت يا بنادر.
0: اول زواج يا اختي الفاضله، اول الزواج يعني كلنا ما انت نفسك الان بعد العيال، ولا بنفس العقليه ولا بنفس التفكير.
1: ايه صح
0: ايه. انا والله ما عجبني شكل، والله ما عجبني شكل، والله انت ما عندك الا النظره الشرعيه يعني. وش
1: صح إيه، والنظرة الشرعية يعني هي اللي تحس فيها في بالقبول، إنه ممكن أعيش مع هذا الشخص ولا مو ممكن أعيش، وأنت أصلاً ما جيت للخطبة إلا أنت سائل عن الناس وسائل عن هالبيت وجاهز ومتحضر ومتخذ قرار الزواج.
0: طيب يا أختي الفاضلة الآن، ما إذا النظرة الشرعية هذه اللي هي 10 دقائق أو 5 دقائق أو ربع ساعة، يعني الشخص اللي قدامك هذا يعني 60% من شخصيته تحت ضغط مرتبك الحياة موجود. إيه لا تقول والله تعتع ما يعرف يسولف، يا أخي أنت تعتع بل يا أخوي وقت الملكة، ولا طلع لك أخو المرة اللي في العائلة الشقي اللي مدلعينه جدانه ووالدينه وجلس قدامك وخلاك محتوى
1: بلشه،
0: وأنت رجال وتعرف تسولف وبلوة بعد، والله العظيم تغدي 10 كتمان تضيع يعني. والله العظيم صحيح يا
2: أخي،
0: يا الله محتوى العالم ساكته ويضحك عليك.
2: جنون والله جنون.
1: موقف يحسد عليه.
0: نعم طيب خلاص نقول هذا والله ما يصح. ليش والله
1: أو يطاح
0: انتو فوق ما هو صحيح. الحياة عشرة، الحياة
3: يا سلام.
0: بعد شوفي الحياة ما خذ الآدم اللي بعقلية صدقيني راح تستمر الحياة، ولا إذا كل شخص بيجلس يا أخي هاللي قدامك، أنت لا تتخيل أنك ترسم شخصية في بالك وتجي تقول بحصلها قدامي. لا مو صحيح،
2: لا تتوقع.
0: توكل على الله وطلب الله الخير، ولو الزواج وأنا أخوك يا طول العمر على ما قال، احنا ما احنا بهايم بس تكاثر.
2: الله اكبر.
0: لا لا لا لا لا خرجت يا صار عيالك حافظين دينهم طايعين
2: عشره عشره
0: انهم بيكونون ضارين لبنا من لبنات المجتمع الصالح، حيكونون مخرجات العائله هذه طيبه.
2: يا سلام يا سلام. هو شوف هي يعني حسن المعشر واللط والتنازل والتغافل، هي هذه العلاقة الزوجية قائمة أصلا، حتى كل العلاقات مبنية على الشيء هذا، لكن في الزواج بشكل أعمق وأكثر فعلا فيها من اللطف والرحمة والمودة.
1: أي والله. وفي النهاية أنا أفكر في شيء في النهاية يعني
2: سجد.
1: اصبر أعلمك الحين وش أفكر، إن الإنسان ما يحصل إلا على شبيهه في النهاية، يعني كون تكرر عليك نفس النمط، يعني خاصة الأشخاص اللي يدخلون زواجات فاشلة، كون تكرر عليك نفس نمط الطريقة ونفس نمط اللي أنت تكرهه، معناته في شيء غلط أنت فيك. يعني اجلس مع نفسك وشوف إيش الموضوع.
2: أعترض.
1: ما يجيك إلا شبيهك. أنا أؤمن بهذه الحكاية.
2: أعترض.
1: وش تعترض عليه؟
2: وش يجيك شبيهك؟
1: لازم
2: في زر. يعني ممكن بس انه يعني قضيه انه يجيني شبيه هذه احسها شويه فيها ظلم. اي يعني مستحيل، يعني الواحد دائما هو مصلح النيه، مصلح الامور، مصلح لهذا. يجيني شبيه هي ما ادري سبحان الله احيانا بغض النظر، ربما انت تفكر فيها بطريقه اخرى، ممكن ربي قاعد يمهد لك أو مثلا يصقل شخصيتك.
1: يا سلام.
2: حتى تتغير هذه العقلية وينضج هذا العقل،
1: دروس
2: يصير حتى لما تقبل بعدين، حتى بعد التجارب هذه الفاشلة تجد، مو بس أنت تجد العوض، أنت تكون العوض لشخص يحتاج هذا العوض.
1: الله يا سلام.
2: أي.
1: لأنه الشراكة هذه ما فيها
2: طب وليس يا عمي.
1: حياة ابن الحلال شراكة.
2: سهلات.
1: الواحد يتنقى صح.
2: الله العظيم.
1: 011-45-5-3 ليان يسعد لنا صباحك.
4: إن الخميس إذا أتى غنت له أوتار قلب الشاعري بلا كلل. يوما أنيسا وبه سعادة خاطري، حل الخميسك لن يقاربك الملل.
2: الله.
4: وخذ لنفسك وقتا ما صباح المملكة.
2: الله.
4: ليكمل جو الأنس والبسمات.
1: يا سلام.
2: الله. الله. يعني حل الخميسك حتى يقاربك الملل، يعني شوف يعني في الأمها بس بطريقة الجاهلية.
1: لا

0: بعد دخلت صباح المملكة يعني في القصيدة
1: شغل. لا هي. لا لا
0: متعب عليه العربية الفصحى، أنا أحب ليام بالعربية الفصحى.
1: مايسترو مايسترو ما فهمناش منه.
0: يسعد صباحك يا ليام، يسعد خميسك.
1: تقلبت ليام وين راحت؟
2: كيف الأبيات؟
0: روعة.
1: يعني بعد ما مدحنا تقول كيف الأبيات وش
0: باهي
1: أثر رجعي ليام
2: تستاهلين
1: والله تستاهلين.
0: معلش يحق لها ليان
1: الله العظيم. انت شويه اقسم بالله
0: قولي لها يا ليان.
2: صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: طبعا امس انا شاركتي برنامج ثاني صراحه، اول مره حسني متوتره عشان اول مره.
0: اول مره في البرنامج الثاني.
2: في برنامج من برامج المسائيه.
0: ولسات التوتر عندك؟
1: لا لا
2: ايوه. وجاتني واحده تقول يعني انت تقولين قصايد، بس ما اقول قصايد في ماني متعوده، هذا يمكن اول مره اشارك.
0: ايه
1: يا سلام. ايوه وشاركت وكانت مشاركتك رهيبه يعني كانت طيبه. طب صار يعني بس مشاركتك معنا احسن صح؟
2: اكيد.
1: خلاص
0: احنا نستنى مشاركاتك بفارغ الصبر ننتظرها، خاصه يوم الخميس تشرفينا.
2: ايه اليوم ما قلت قصيده؟
0: لا هو قال انت ما سمعتي.
2: انت ما قلتي.
0: لا عشان هو قال عنده واجب.
1: الله اكبر. أيه. انا متاخر على متاخرات
0: خميسيه خريفيه غير شكل.
1: نعم. أيه. قولها خمس مرات.
2: انا القصيده اليوم مثل هذا اليوم اول قصيده قلتها قبل خمس سنوات.
0: ايه بديت يوم
2: يعني
0: الخميس
2: ذكرى الثانويه. أيه.
0: الثانويه الخامسه. ايه الله يا سلام. وش يقولون ذكرى ذكرى ثانويه سعيده الخامسه.
2: ايه الغير السادسة.
0: هذه احصائية ليان ليوم الخميس. استفيد. حنا الشعراء نفهم بعض. انت صرت من ضمن الشعراء، المفروض تتعود على هذا.
1: يقول الشاعر
0: ايه عطى عطى صدى.
1: يا ليلي لي يا ليلي يا الله. لا اوكي طيب انا اسف.
0: لا غير غير
1: والله. طيب خلاص اوكي انا اسف اسلم. عشان خميس وكذا معليش يا جماعة. يلا ليان الموضوع.
2: بالنسبة للموضوع أنا أشوف عدم الارتياح سبب غير مقنع للرفض.
0: إيه ليه؟ اشرحي لنا.
2: لأني أنا في البداية ما ارتحت مرة لكني وافقت.
0: ما ارتحتي مرة بس إنه بعدين اكتشفت إنه مريح صح؟
2: إيه لأن هو المشكلة إيش؟ لأن أنا كان عندي رهبة وخوف من الجاي، لأن يعني مثل ما تعرفين البنت طول عمرها في بيتها فجأة تكون مع رجال غريب أكيد بتكون عندها رهبة وخوف.
0: إيه يعني ما كان ارتياح، كان رهبة وخوف وتوتر، فما نسميه ارتياح لأنه جاء بعدين.
2: اي رهبة وخوف لكن أشوف يعني إذا كان الرجال كويس مو كل مرة يجي رجال كويس ما يرفض عشان عدم ارتياح.
0: أوكي.
2: أو رهبة وخوف.
0: أوكي. مرة صراحة مشاركة حلوة لأنه فيه إذا اختفى الخوف والرهبة طلع اكتشفتي صفات الشخص اللي قدامك.
1: الله
0: يا سلام حلو قصيدة.
1: لا لا ما في شو
0: لا لا ترى ترى ترى إيه دقيق. أيوة
1: نعم.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: لقيت الكلمة.
1: أحسن.
0: أبي قصيدة. عطنا قصيدة قبل
1: لا لازم.
0: إيه
1: طيب لا لا. العمل تحت الضغط ما حطيتها في السي في ترى.
0: والله إيه. يلا
1: قصيدة. طيب يقول لك اطلع فاصل يا
0: للي جمع الكلمات.
1: إيه نعم. شوفه شرعي ذي مو قصيده.
0: عطنا فاصل.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها،

0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح هذه الصباحات الخميسية الجميلة من برنامج صباح المملكة. وصلنا لفقرتنا الصحية، وفي كل مرة يدخل فيها المريض إلى منشأة صحية يكون عنده ثقة بأنه الرعاية اللي راح يتلقاها راح تساعده على التعافي وتحافظ على سلامته في كل خطوة يخطوها. وأيضا هنا تأتي أهمية سلامة المرضى كجزء أساسي من جودة الرعاية الصحية. اليوم 17 سبتمبر يوافق من كل عام اليوم العالمي لسلامة المرضى، وهي مناسبة أطلقتها منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوعي بأهمية سلامة المرضى، وأيضا لتسليط الضوء على الممارسات اللي تجعل الرعاية الصحية أكثر أمان وأكثر جودة. وفي كل عام يسلط هذا اليوم الضوء على موضوع محدد يمس حياة المرضى، أيضا جودة الرعاية المقدمة. وطبعا موضوع هذا العام الرعاية الآمنة للأمراض المزمنة، اللي يؤكد أهمية المتابعة المستمرة والتعامل الآمن مع احتياجات المرضى الصحية. راح نتكلم أكثر وأكثر حول هذه المناسبة وأيضا أبرز أهدافها، ويسعدنا أنه تكون معنا أخصائية سلامة المرضى الأستاذة طرفة العبيدان، ونقولها يسعدنا صباحك.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله على الاستضافة، شكرا أستاذة بثية.
0: يا مرحبا بك والله. اليوم يوافق اليوم العالمي لسلامة المرضى، يعني نبغى نتعرف على هذا اليوم، وأيضا إيش تمثل هذه المناسبة أهمية لكل فرد في المجتمع؟
1: شكرا للاستضافة. بداية، اليوم العالمي لسلامة المرضى هي مناسبة عالمية أطلقتها منظمة الصحة العالمية، الهدف منها تعزيز الوعي بأهمية سلامة المرضى، ويكون فيها أيضا تسليط ضوء على الممارسات تساعد على تقديم الرعاية الصحية أكثر أمان وجودة. هذه المناسبة تأكد أن سلامة المريض هي من أسس الرعاية الصحية، وتكون تبدأ من وصول المريض للمنشأة وتستمر خلال تشخيص والمتابعة والعلاج حتى عودته للمنزل. طبعا أهمية هذا اليوم تكمن في أنه يفتح المجال جميع أمام جميع أفراد المجتمع، ولا تقتصر فقط على عاملين القطاع الصحي، بحيث أنهم يفهمون حقوقهم، أدوارهم، الخطوات التي ممكن تساعدهم في حمايتهم وتقليل المخاطر التي يمكن الوقاية منها. وأيضا تعزز ثقافة التواصل بين المريض والفريق الصحي، لأن المريض الواعي وأسرته يعتبرون شركاء مهمين في رحلة الرعاية الصحية الآن.
0: صحيح. اليوم لما نتكلم عن سلامة المرضى، يعني إحنا زي ما ذكرتي، يعني هل نقدر نقول إنها مسؤولية المنشآت الصحية، مسؤولية الممارسين، ولا برضو زي ما ذكرتي أنت المريض وأسرته برضو ممكن يكون لهم دور كبير فيها؟
1: طيب، بس يعني بشكل بسيط نوضح أن سلامة المريض معناها أن المريض يحصل على الرعاية الصحية اللي يحتاجها بطريقة آمنة، والحد من الأضرار التي يمكن الوقاية منها خلال تقديم الرعاية الصحية، وأيضا يكون في وضوح للمعلومات من أفراد الفريق الصحي، معرفة المريض وتشخيصه وخطة علاجه. ممكن تكون سلامة المرضى أحيانا في تفاصيل بسيطة، يعني مثل أنه يتأكد من هوية المريض قبل ما نعطي الدواء، يتأكد أن الدواء والجرعة مناسبة له، أن المريض فهم التعليمات اللي يحتاجها أيضا حتى بعد خروجه من المنشأة الصحية. وأيضا سلامة المرضى هي مسؤولية مشتركة،

0: للمنشآت الصحية والممارسين الصحيين مسؤولين عن توفير بيئة آمنة أو تطبيق ممارسات وإجراءات لتقلل من المخاطر والأضرار. في المقابل المريض أيضا يقع عليه دور فإنه يقدم معلومات صحيحة عن حالته الصحية، عن الأدوية اللي يستخدمها، طرح الأسئلة إذا ما كانت المعلومات واضحة بالنسبة له، التزام بالتعليمات والمواعيد. كل هذه الأدوار إذا تكاملت تساعد أن الرعاية الصحية تكون أكثر أمان.
1: اليوم العالمي لسلامة المرضى هذا العام يركز على الرعاية الآمنة للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، لماذا تم اختيار هذا الموضوع تحديدا؟
0: طيب تم اختيار موضوع توفير رعاية مأمونة طوال العمر، وهذا كان شعار العام هذا لليوم العالمي لسلامة المرضى، لأن الأمراض الغير معدية والأمراض المزمنة صارت جزء من حياة كثير من الناس. وش نقصد فيها؟ نقصد فيها مثل السكري، ارتفاع الضغط، أمراض القلب، الأمراض التنفسية. طبعا هذه الأمراض ما تتطلب أن المريض يعني يكون يحصل على زيارة واحدة أو علاج لفترة قصيرة. هذه الأمراض تحتاج أن يكون في متابعة مستمرة، مجموعة من الأدوية أخذها المريض، يكون في تخصصات، في تواصل مستمر بين الفريق الصحي والمريض. طبعا طول رحلة العلاج والمتابعة تعني أنه ممكن يكون في فرص لحدوث تحديات ممكن تأثر على سلامة المريض، مثل أن التعليمات ما تكون واضحة، أو مثل المريض ينسى يأخذ جرعة من الدواء، أو تفويت بعض المواعيد من قبل المرضى، أو المعلومات اللي يحصل عليها ما تكون بشكل واضح من الجهات اللي تقدم لها الرعاية. لذلك يركز اليوم العالمي هذا العام على أن تكون رحلة المريض المصاب بمرض مزمن رحلة آمنة ومتكاملة، يحصل على المعلومات اللي يحتاج إليها، تكون أدويته ومواعيده وخطط علاجه واضحة له ولأسرته. فالهدف مو فقط العلاج المرض، الهدف أنه يكون في مساعدة المريض على أنه يتعايش مع مرضه بطريقة أفضل، أنه يحافظ على جودة حياته، أنه يكون في تقليل المضاعفات والمخاطر اللي يمكن الوقاية منها خلال المتابعة والوعي والتواصل الجيد.
1: برضو يعني كثير من الناس كذا يسمعون عن المركز السعودي لسلامة المرضى، لكن ممكن إنهم ما يعرفون دوره بشكل واضح. يعني إحنا اليوم نبي منك تعرفينا على هذا المركز، وأيضا إيش أبرز الأشياء اللي يقوم فيها لتعزيز سلامة المرضى في المملكة العربية السعودية.
0: ممتاز. المركز السعودي سلامة المرضى هي جهة وطنية تعمل على تعزيز سلامة المرضى في المملكة. الهدف الأساسي أن تكون سلامة المريض هي أولوية في كل خطوة من خطوات الرعاية الصحية. يعمل المركز مع مختلف جهات ومنشآت صحية على دعم تطوير سياسات وممارسات تساعد على تقليل المخاطر والأضرار التي يمكن الوقاية منها، تعزيز ثقافة سلامة المرضى في القطاع الصحي. أيضا يهتم المركز بالتعلم والتحسين المستمر من خلال الاستفادة من الخبرات والدروس المستفادة، فهم التحديات والمخاطر التي تؤثر على سلامة المرضى، المساهمة في تطوير حلول وممارسات تساعد على الحد منها. وأيضا ما يقصر دور المركز على دعم القطاع الصحي والممارسين الصحيين. نعمل أيضا مع على رفع الوعي مع المرضى وأسرهم والمجتمع بأهمية سلامة المرضى، لأن نؤمن في المركز أن المريض شريك أساسي في الرعاية، والسؤال والاستفسار ومعرفة المعلومات الصحية الصحيحة بإذن الله تصنع فرق حقيقي في سلامة
1: بإذن الله. اليوم بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، إيش أعد المركز هذا العام؟ وهل في فعاليات وأنشطة مع أفراد المجتمع؟ هل يعني برضو الممارسين والمنشآت الصحية، يعني إيش ركز عليه المركز؟
0: اليوم العالمي يمثل فرصة مهمة للمركز بحيث يتم فيه تسليط الضوء على موضوع مهم لكل فرد من أفراد المجتمع، نوسع في دائرة الوعي بأهمية الرعاية الصحية الآمنة، وخصوصا في هذا العام الأشخاص المصابين بالأمراض غير معدية والمزمنة. المركز أعد أيضا مجموعة من الأنشطة والفعاليات تجمع بين توعية وتفاعل، الهدف منها أن إيصال رسائل اليوم العالمي بطريقة سهلة ومبسطة وقريبة من الناس. من ضمن الجهود أنشطة توعية موجهة للمجتمع، أيضا برامج وشركات تستهدف الممارسين الصحيين والمنشآت والجهات ذات العلاقة، لأن تعزيز سلامة المرضى يحتاج تكامل يعني إطراف وجهود. أيضا نحرص فعاليات هذا العام أن تكون رسائل واضحة وسهلة، بحيث أن كل فرد يعرف كيف يساهم في تعزيز سلامته وسلامة من حوله من خلال الاهتمام بصحته، الالتزام بالمتابعة، السؤال إذا ما كانت معلومات واضحة ومشاركة المعلومات صحيحة مع الأسرة والمجتمع.
1: كيف نقدر نعرف تفاصيل الفعاليات والمشاركة فيها؟ يعني هل هي نازلة في مكان؟ هل يتم الإعلان عنها؟ كيف؟
0: صحيح، احنا ندعو أفراد المجتمع لمتابعة حسابات مركز سعودي سنة المرضى في منصات الرسمية، فيها تم الإعلان عن تفاصيل فعاليات، مواعيدها، أماكنها، طرق المشاركة. ونرحب فيكم جميعا مشاركة باليوم العالمي، لأنها مي مناسبة خاصة لعملية القطاع الصحي، هي مناسبة تهم كل شخص، كل أسرة. المشاركة ممكن تكون حضور فعاليات، أو ممكن إطلاع على المحتوى التوعوي الاستفادة منه، ممكن يكون عن طريق مشاركته مع الأسرة والأصدقاء، معرفة أو طرح الأسئلة ومعرفة الطرق اللي تساعد كيف أن الفرد المجتمع أن يكون شريك في الرعاية الصحية.
1: أخيرا، في رسالة تودين أنك توجهينها لكل فرد يمكن بشأن الاهتمام بصحته وأيضا سلامته؟
0: رسالتنا لكل فرد في المجتمع هي اهتم بصحتك، كن واعي فيها، لا تتردد أنك تسأل عن أي ما يتعلق، أي أمر يتعلق بصحتك أو صحة من تحب. مهم أن يكون في تواصل بينك وبين الفريق الطبي المسؤول، مهم يكون في وقاية أو فحص مستمر لتجنب حدوث هذه الأمراض من البداية، أو الوقاية منها من البداية. مهم أيضا متابعة دورية مع الفريق الصحي، لأن الاهتمام، الوعي والحرص على الوقاية المتابعة تساعد أن الأمراض هذه بداية نقي المجتمع منها، وأيضا نتجنب المضاعفات اللي ممكن تحدث منها.
1: تمام. أخصائية سلامة المرضى الأستاذة طرفة العبيدان، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة اللي تخص المركز السعودي لسلامة المرضى، وكل الشكر لكم على هذه الجهود اللي تبذلونها في اليوم العالمي لسلامة المرضى. شكرا لك أيضا لقبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك،
0: يعطيكم العافية وشكرا لكم.
1: حياك. فإذن مستمعينا الكرام، سلامة المرضى ما هي فقط مسؤولية الطبيب أو الممرض أو المنشأة الصحية وحدها، هي منظومة متكاملة تبدأ من وعي المريض وتمتد إلى كل شخص يشارك في تقديم الرعاية الصحية. دائما الأمراض المزمنة تحديدا تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى اهتمام، ورحلة المريض معها ممكن تمتد لسنوات. لذلك وضوح المعلومات، الالتزام بالخطة العلاجية، وأيضا التواصل الجيد بين المريض والفريق الطبي، كلها عوامل تساعد على جعل هذه الرحلة أكثر أمانا. واليوم العالمي لسلامة المرضى يذكرنا أنه جودة الرعاية ما تقاس فقط بالعلاج، بالعكس هي يمكن تقاس بمدى حصوله على هذا العلاج في بيئة آمنة، وأيضا بطريقة تقلل المخاطر وأيضا تحفظ كرامته وتحفظ حقوقه. اليوم زي ما شفنا وشاركتنا أخصائية سلامة المرضى الأستاذة طرفة العبيدان، شاركتنا هذه المعلومات الرائعة فيما يخص المركز السعودي لسلامة المرضى، ونقولهم كل الشكر لكم على هذه الجهود الجميلة اللي تبذلونها من أجل خدمة المرضى وأيضا توصيل العلاج لهم في هذه البيئة الآمنة. هذا الفريق الطبي الجميل اللي يساعد على جعل رحلتهم، رحلة المريض، أكثر أمان وأيضا أكثر وضوح في الخطة العلاجية. وإحنا أكيد لدينا المزيد والمزيد من الفقرات في برنامج صباح المملكة، فخليكم قريبين.

0: نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صباح المملكة.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج الصباح المملكة، ورجعنا لكم بهالدراسات والأبحاث والتقارير عن شيء
1: غريب
0: الكل يحبه يعني، بس إنه شوي في غرابة. يعني وش الدراسة تقول؟
1: الدراسة تتكلم عن الشوكولاتة أو الشوكولات أو الشوكولاتة زي ما نقولها.
0: شوكليطة. إيه.
1: وش يقول لك؟
0: إيش يقول؟
1: يقول في دراسة علمية، أنت لا تعلق الحين، علق في الأخير. يقول لك في دراسة علمية حديثة قالت إنه مجرد استنشاق رائحة الشوكولاتة قبل ممارسة التمارين الرياضية. إيه. وش يصلح؟ يسهم في تحسين الأداء.
0: والله.
1: إذ تمكن المشاركون اللي استنشقوا رائحة الشوكولاتة تمكنوا في تجربة هم صلحوها من تنفيذ أكبر عدد من التكرارات بدون ما يشعرون بزيادة مماثلة في المجهود.
0: طيب، يقول لك أظهرت النتائج أن رائحة الشوكولاتة الداكنة كانت الأكثر تأثيراً. ليه؟ لأن ارتبط استنشاقها بأداء نحو 18 تكرار إضافي في تمرين تمديد الساقين مقارنة بالماء، فيما ارتبطت رائحة شوكولاتة الحليب بنحو 9 تكرارات إضافية.
1: وشملت الدراسة 23 رجلا من الأصحاء، احنا الستات ما يفيد فينا، تتراوح أعمارهم بين أوائل ومنتصف العشرينات، ويتمتعون أيضا بمستوى متوسط من التدريب الرياضي.
0: يعني أوائل منتصف العشرينات طبيعي ما يحتاج شوكولاتة،
1: ما شاء الله،
0: بسم الله عليه. إيه. ويعني تعرض المشاركون خلال التجربة لثلاث عينات مختلفة، شملت شوكولاتة داكنة سائلة تحتوي على 90% من الكاكاو، وشوكولاتة بالحليب تحتوي على 60% من الكاكاو، إضافة إلى الماء بوصفه، يعني عينة ضابطة.
1: أظهرت النتائج أن استنشاق رائحة الشوكولاتة الداكنة ارتبطت بانخفاض الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام مقابل ارتفاع الإحساس بالشبع مقارنة بالماء والشوكولاتة بالحليب.
0: وتسلط النتائج الضوء على الدور المحتمل لحاسة الشم في التأثير في الشهية والأداء البدني، خصوصا أن المشاركين كانوا صائمين خلال التجربة، ومع ذلك ظهرت تغيرات في شعورهم بالجوع وفي قدرتهم على أداء التمرين بعد التعرض لرائحة الشوكولاتة.
1: موضوع بسيط، قبل ما تروح الجيم مر البقالة أخذ لك شوكولاتة كذا، وأنت على الآلة فكها كذا
0: وشم يا صاحب
1: كذا بالدس، شم لا حد يصورك
0: بين كل عدة وعدة.
1: أعطيها.
0: يا أخي والله بعض الدراسات أحيانا، يعني أحيانا أحسها تسخر من الجهد البدني للرياضي. يعني الرجل يتمرن ويرتب نومه ومحسوبة سعراته بالملي وياخذ احتياجه اليومي ويسوي اللي هو بريكات، اللي هي ما بين كل مجموعة عدات أو تكرارات لمدة دقيقتين إلى دقيقتين ونصف حتى يعود نبض القلب للطبيعة حتى يرجع بطاقة أخرى، يجي يقول لك شم شوكولاتة. يا رجل.
1: والله انتم مكروفين يا رجال في التجارب حقة الدراسات. 23 رجلا من الأصحاء كلهم عطاهم يشمون شوكولاتة
0: وما أقدر، ما أقدر أعتمدها. 23 رجال.
1: جرب انت، طيب نجرب فيك.
0: ما في، البروتين حقي شوكولاتة، أخذت وطفي في نص التمرين أحيانا، والله العظيم.
1: طب خذ شوكولاتة، أخذ بروتين بالشوكولاتة،
0: هو بالشوكولاتة.

0: اوكي
1: ايه ف
0: يمكن لازم تفكها زين وتشمها.
1: ما يكون التمرين قوي ولا مكتمل ولا اي شيء الا اذا كان في نوم كافي. في نوم كافي
0: يا سلام. ايه
1: عندك سعرات كافيه لا تقل عن 1000 سعره قبل التمرين انت حتشتغل صح.
0: يا غريب الدراسه دي بس برضو بنجربها لك.
1: هلا العظيم
0: اطلع فاصل خلني اقنعه.
1: ما اقدر جيبوا لي شوكولاته.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة من صالات عرض السيارات. طبعا وفتنا زميلة نورة مالكي بهذه الجولة للمهتمين بالسيارات وبهذه التفاصيل وهذه الأمور. استمعوا لهذه الوقفة، نسمع ونستفيد وراجع لكم زميلة.

0: أهلا فيكم مستمعينا الكرام، اليوم طبعا متواجدة في أحدى صالات العرض للسيارات ونلتقي بالأستاذ خالد الشمري، يتكلمنا اليوم عن هالمجال قد إيش هو واسع طبعا، وأكيد راح يعني يكون لقاء ثري بالمعلومات اللي تحتاجونها اليوم مستمعينا في هذا المجال، مجال السيارات. أهلا وسهلا أستاذ خالد وحياك الله.
1: يا هلا وسهلا، حياكم الله وتشرف فيكم بخدمتكم جميعا. الله يرضى عليكم،
0: يعطيك العافية. اليوم أنت يعني ما شاء الله لك خبرة نقدر نقول طويلة في مجال السيارات، لو تحدثنا يعني عن هالرحلة الجميلة، متى بدأت معك من حب وشغف أو تخصص، أو أنت مثلا يعني هاوي الموضوع هذا؟
1: بالنسبة لي بصراحة مبدئيا أنا هاوي للسيارات، بعدها انتقلت إلى التخصص ولله الحمد طبعا في موضوع بيع السيارات والاستشارات من قبل العملاء والتوجه أو توجيه العميل للشيء الصحيح، خصوصا عندك طويلة العمر أغلب العملاء أو في بعض أو جزء كبير من العملاء ممكن ينظرون للسيارة من الشكل الخارجي أو التصميم، صحيح في تصاميم جدا ممتازة لكن في خفايا كثيرة المفترض أنه العميل يعرفها. يعني عندك على سبيل المثال من أهم وأبرز الأشياء المهمة الوكيل وكذلك خدمات ما بعد البيع، توفر خدمات ما بعد البيع، قطع الغيار، الصيانة، السيرفس، هذه يعني أهم شيء أو أهم نقطة
0: يعني ممكن يركز عليها العميل
1: فعلا فعلا، خصوصا يا طويلة العمر موضوع السيرفس، موضوع الصيانات السريعة، الصيانات أو لا سمح الله لا قدر الله الحوادث ما حوادث، الأمور هذه ضرورية. فممكن بعض السيارات تصير لها عائق، يعني ممكن توقف في الشهر
0: فعلاً
1: أو أقل شوي،
0: تكون البداية جميلة معايا لكن
1: لا سمح الله إذا ولا قدر الله إذا صار شيء فهنا راح يكون شوي
0: والعميل
1: تجربة سيئة.
0: طبعاً سواء رجل أو سيدة يجيك متحمس طبعاً صحيح. وقت الشراء وحاب يشتري الأفضل سواء من يعني شكل خارجي ومميزات، ولكن لا ينظر طبعاً، هذه نقطة صراحة مهمة.
1: هذه بصراحة يعني أهم نقطة بصراحة بالنسبة لي أنصح فيها كل أحد سواء قريب أو بعيد أو أي أحد. جميل. هذه النقطة من أهم النقاط اللي موجودة عندنا.
0: نقدر نقول هالمجال في إيجابيات في سلبيات، أكيد خلال طبعاً عملك في هذا المجال وش الإيجابيات وش السلبيات؟
1: صحيح. عندك من أهم الإيجابيات بصراحة أولاً خدمة العميل، طبعاً لازم تكون خدمة جميلة واستثنائية. صحيح. وأنا بالنسبة لي أخذها رحلة ورحلة بصراحة ممتعة. منها نتعرف على العميل، نتعرف وش الشيء اللي يرغب فيه وش الشيء اللي يحتاجه بالسيارة، بناء عليه نعطيه اللي يحتاجه.
0: الآن تغير فكرة دائما يعني مستقبل دائما الزوار في الصالة، دائما احنا نقول له انه قاعد يستقطبنا بس ما هم يعني وش مصلحتنا، ولا
1: في ناس كثير بصراحة
0: أهم انه مصلحته. ايه هو
1: بالضبط يعني ايه بالضبط، لكن حنا بالشيء الفعلي لازم نفهم وش توجه العميل، وش احتياجه، مثلا عندك عدد العائلة، وش استخدامه للسيارة، هل هو استخدام ثقيل استخدام خفيف، هل هي مثلا بتكون سيارة رئيسية أو أساسية أو ثانوية، فلازم نفهم احتياج العميل بالضبط.
0: تقدر تعطي ممكن مجموعة أسئلة يجاوب عليها
1: بالضبط
0: خلالها.
1: أو أي بالضبط استنتج من العميل نستنتج وش الشيء اللي يحتاجه العميل ونعطيه أفضل شيء بالنسبة له.
0: أهم المواقف نقدر نقول اللي واجهتك، أكيد دائما يعني الناس اللي يستقبلون الناس بكل طبعا صفاتهم، في ناس يجيك يعني ما شاء الله يعني خلوق، وفي ناس لا والله مستعجل، في ناس ممكن عصبي، ممكن ما حد يفهمك أو ممكن نقدر نقول جاهل في الموضوع هذا ما راح يفهمك، فكيف أنت مثلا يعني يعني تتعامل مع الأمور هذه، وأيضا ودي تعطينا مواقف
1: عندك. خلينا على قولتهم للناس اللي مثلا أو الأخوات للنساء خصوصا انهم توهم دخلوا بهالمجال هذا، لا محشومين عن الجهل. فاول شيء نستقبل العميل طبعا، نشوف وش احتياج العميله، بعدها نشرح لها تفاصيل السياره تمام، ثم نعطيها تجربه القياده. هنا يا طويله العمر اثناء تجربه القياده هي تعرف هي تعرف هل السياره مناسبه
0: بعد ما تشتري.
1: لا تطلع تشوف السيارة، تشوف الديتيلز، نشرح لها على السيارة كذلك، وأثناء تجربة القيادة نعطيها المعلومات وتشوفها بعينها أثناء تجربة القيادة، يعني تكون تجربة حقيقية فعلا. بناء عليه أو إذا شافت السيارة والقيادة وخذت الفكرة كاملة هنا تقرر. أيوة هنا بعدها تقدر تقرر.
0: جميل. حلو. طيب اليوم أنا جاية بشتري سيارة كسيدة أو يمكن أي رجل آخر، وش أهم الشروط أو الأشياء اللي أنت تقول أنت ركز عليها أو تنبه العميل أنه ترى كذا كذا لازم تركز على كذا، لازم شيء أساسي يعني لكل شراء سيارة
1: عندك؟ أول شيء نفهم احتياج العميل وهل عنده عائلة أو لا. عندك يعني. إيه عندك،
0: لأنه في ناس ما عنده عائلة بس يحب السيارة الكبيرة يعني.
1: فعلاً فعلاً. هنا إذا خلاص هو يرغب بالسيارة الكبيرة لا نعطيه الأوبشن والخيارات اللي موجودة عندنا. نعم. في بعض ناس يقول لك لا أنا يا أخي استخدامي ثقيل أو ممكن للأوفرود، نعطيه سيارات مناسبة للأوفرود. في شخص يجي يقول لك لا أنا رجال بس أتمشى بسيارة هادية رايقة تعتبر من أفخم السيارات اللي موجودة في السوق، كذلك نعطيه.
0: طيب اليوم طبعاً تكسح على السوق طبعاً اللي هو الصيني، واليوم قاعدين يقولون ناس حلو مو حلو، حلو طبعاً للشكل وكل شيء أنا أشوفه حلو، بس ما أدري اليوم كخبرة اليوم أنت مع أو ضد أو تقدر تقول إيوة وانتبهوا من كذا وكذا مثلاً؟
1: في براندات بصراحة صينية ما هي سهلة نهائياً. أي نعم. وفي
0: براند بالبراند
1: أي نعم أي نعم عندك، وكذلك ترى في براندات صينية تعتبر يعني قديمة شوي يعني نتكلم تقريبا في سيارات موجودة عندنا هنا في السعودية تقريبا من 2009 أو 2010 وبراندات صينية وإلى الآن وإلى الآن موجودة. فبصراحة السوق الصيني أو السيارات الصينية ترى عالم كبير وبحر كبير بصراحة، خصوصا في براندات جديدة قاعد تطلع وفي براندات جديدة قاعد تثبت نفسها وتثبت جدارتها بصراحة.
0: أي فرق الأسعار
1: بالضبط فرق الأسعار، بس أهم شيء أحرص عليه يسألون على خدمات ما بعد البيع.
0: جميل.
1: هذا أهم شيء،
0: هذا أهم حاجة
1: قبل لا تأخذ السيارة اسأل على خدمات ما بعد البيع، افهم البروسس عندهم كامل.
0: جميل.
1: ويفضل إذا تعرف أحد ماخذ من الوكالة تسأله شخصيا.
0: صراحة يعني هالصالة صراحة زيارتها جميلة، الواحد يقدر يقول اليوم يترفى فيها صراحة ويمتع نظرة بالسيارات الجميلة. أستاذ خالد يعني لو أنا قابل شخص زيك أنا أقول خلاص أنا إن شاء الله بإذن الله راح يعني أشتري السيارة المناسبة لي وإن شاء الله ما فيها خسارة بإذن الله. فإحنا نتمنى إن شاء الله مثلاءك كثير إن شاء الله في صالات العرض. يعطيك العافية أستاذ خالد، وتشرفنا صراحة فيك أستاذ خالد الشمري اليوم في إحدى الصالات متحدث وأيضا له باع طويل في مجال السيارات. شكرا لك أستاذ خالد.
1: ألف شكر لكم وتشرفت بخدمتكم، وألف شكر لكم على الاستضافة الجميلة.
0: جميلة.
1: وهذه إضافة لي بصراحة.
0: الله يعطيك العافية. شكرا لك. الله يعطيك العافية يا رب. أيضا شكر لكم أنتم مستمعينا الكرام، ونعود لزملائنا بالاستديو.
2: صباح المملكة.

0: وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة وعندنا خبر جدا رائع. يعني كذا لما تتحول الأفكار المبتكرة إلى مشاريع وتصنع كذا أثر حقيقي يعطيك الإنجاز أكبر من مجرد جائزة، يصير إنجاز، يصير شاهد على تطور العمل وأيضا جودة الممارسات. اليوم في إنجاز جديد للقطاع الثقافي السعودي، وزارة الثقافة حصدت 10 جوائز من جوائز ستيفي أوردز. تعال أقول لك الخبر. وش يقول الخبر؟
1: وش يقول؟
0: الخبر يقول فازت وزارة الثقافة بعشر من جوائز ستيفي أوورد، اللي تعد من أبرز الجوائز الإقليمية اللي تكرم الابتكار في بيئات العمل، وذلك نظير مجموعة من المشاريع الثقافية اللي أنجزتها الوزارة في مجالات الابتكار والاستدامة في القطاع الثقافي.
1: واشتملت هذه الجوائز على جائزتين ذهبيتين لمشروع مسابقة المهارات الثقافية ضمن مسار الابتكار في تطبيقات معلومات الأعمال لصناعة أثر وطني قابل للقياس، ومشروع دليل الثقافة والفنون في المشهد الحضري ضمن مسار الابتكار الاستراتيجي في المنشورات الحكومية، وجائزتين فضيتين لمشروع حاضنة الثقافة ضمن مسار الابتكار في تطبيقات معلومات الأعمال لصناعة أثر ثقافي مستدام، ومشروع دعم تنفيذ البرامج والأنشطة ضمن مسار الابتكار المؤسسي الذي يعيد تمكين القطاع غير الربحي الثقافي.
0: وحصدت الوزارة 6 جوائز برونزية شملت مشاريع وبرامج ثقافية نفذتها في الفترة الماضية، وهي مسابقة المهارات الثقافية وأيضا نموذج رائد للابتكار في الفعاليات الحكومية، وأيضا مسابقة المهارات الثقافية بصفتها إنجاز مبتكر في مجال النمو المؤسسي، وبرامج الدعم مقابل الأداء بوصفه ابتكار مؤسسي يعيد تعريف كفاءة التمويل الحكومي، إضافة إلى الجمعيات المهنية باعتبارها نموذج متكامل للتميز في الابتكار للمنظمات غير الربحية، وأيضا برنامج الثقافة في مرافق الضيافة نموذج رائد أيضا للتميز في الابتكار للمؤسسات الحكومية، والدليل الإرشادي لرحلة التجارة الدولية للثقافة في المملكة كون ابتكار نوعي في المنشورات الحكومية.
1: وتعد جوائز ستيفي التي انطلقت في عام 2002 للميلاد من أبرز الجوائز الإقليمية التي تعنى بتقدير وتكريم الأداء المؤسسي المتفوق وتعزيز ثقافة التميز وإبراز أفضل الممارسات في مختلف القطاعات، حيث تشتمل عدة مجالات منها الابتكار والتقنية والتسويق وخدمة العملاء والموارد البشرية والاستدامة والإدارة المؤسسية.
0: السلام، جوائز فضية، جوائز ذهبية، جوائز برونزية،
1: شغالين يعني ما شاء الله،
0: شيء رائع، شيء رائع الحقيقة، ملفت أيضا. وزي ما ذكر الخبر أنه جوائز ستيفي أوردز كانت يعني انطلقت 2002 يعني، وكونه أنه في مجالات متعددة من بينها الابتكار التقنية الاستدامة والتسويق وأيضا موارد بشرية والإدارة المؤسسية وخدمة العملاء، يعني إنجاز يعكس الحراك اللي يشهد القطاع الثقافي في المملكة العربية السعودية. يعني الثقافة ما عادت محصورة في الفعاليات، ما عادت محصورة في المناسبات، أصبحت يمكن تشمل منظومة واسعة من المشاريع والمبادرات اللي تعتمد أساسا على الابتكار وتطوير الأساليب، أساليب العمل. يعني إحنا شفنا كذا فكرة رائدة برضو توجد في بالجوائز، يعني في نماذج كثيرة يعني تمثل الاستدامة.
1: السلام، ما لحد منا، الله اللي عزنا، الله ملك الحمد، الله يديم علينا هالنعمة وهالفضل وهالتطور إن شاء الله والازدهار في مملكتي الحبيبة. فاصل غنائي قصير وراجعي لكم مستمعين، كونوا على السمع.

0: وحياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وحياكم في فقرة هلا بالخميس. الفقرة هذه أصدقاء دائما ما نستقبل فيها أشخاص ملهمين، أشخاص يعني يمارسون هواياتهم بشكل مستمر، يلهمون، ينورون على أشياء جديدة في الحياة، رياضة، سفر، توثيق، تاريخ، ما إلى ذلك. طبعا في هذه الفقرة مستمعينا نتكلم فيها يعني عن موضوع مهم جدا، ونتكلم عن مدينتنا الحبيبة الرياض. رياض اليوم طبعا مدينة كبيرة وممتدة، تتغير ملامحها وتتوسع أحيائها بشكل مستمر، لكن خلف كل حي اسم، وخلف كل اسم حكاية، وخلف كل طريق ومزرعة وبلدة قصة من تاريخ هذه المدينة. حلقتنا اليوم مستمعينا بنعود بكم إلى الرياض القديمة، إلى أحيائها وحاراتها وإلى الهجار والبلدات، وأيضا اللي كانت حولها، للتعرف على قصص ربما عاشها آبائنا وأجدائنا، لكننا يعني خلنا نقول لكنها قد تكون غائبة عن كثير من أبناء الجيل الجديد، ما يدري عن بعض القصص، بعض الأحياء، بعض التفاصيل. ضيفنا اليوم مهتم بتاريخ الرياض وأحيائها يا أصدقاء، ويسعى من خلال محتوى إلى توثيق ذاكرة المكان والتعريف بقصصه وتاريخي. فخلونا نرحب بالأستاذ منصور البريدي، صاحب سناب أحياء الرياض. حياك الله وبياك أستاذ منصور.
1: أهلا وسهلا، مرحبتين، حياك الله، كيف حالك؟
0: خير ما العافية، بشرنا عنك.
1: الله يطول عمرك وعمرك إن شاء الله. صبحك بالخير وعلى المتابعين وعلى المستمعين وعلى هذه المدينة الجميلة، وأهلنا الجميلين كلهم أجمع.
0: يطول لي عمرك أستاذ منصور، نورتنا وشرفتنا ببناء صباح المملكة. بداية أستاذ منصور، يعني قبل ما ندخل في تفاصيل تاريخ رياض وأحياء، ودنا تعرفنا أولا بأحياء الرياض، هذا الحساب وش قصته، إيش قصة بك، شلون بدأ، إيش هالفكرة؟
1: والله بالنسبة لسناب أحياء الرياض بدأ فكرة من من من من زي ما تقول من أساس أو أصل هذه المدينة الجميلة. الهدف منه لا أكثر ولا أقل، طال عمرك
0: عمرك يا رب.
1: لحظة شوي نشوف هذا معي أخوي.
0: نعم معك.
1: بقول لك من أساس المدينة، من حي أم سليم، حي أم قرو، حي النمر، حلة النمر، أسماء كثيرة كانت في مدينة الرياض اندثرت وأنتهت. بدأ سناب بتوثيق الذكريات، توثيق المعلومات، الشيء الجميل اللي فعلا الناس بدأت تنساه. بديت أرجع الناس للأحياء القديمة، للذكريات، للبيوت القديمة، للشيء اللي عشناه وأهلنا وآبائنا وأجدادنا. يمكن عشان الجيل الجديد يعرف أو يفهم أن الموروث هذا هو الأساس، هو الذكريات والشيء الجميل في حياتنا. لما نتذكر والدينا، لما نتذكر كل شيء قدمت لنا دولتنا المباركة في هذه الدولة فعلا، لأن ما تشوف الأحياء الجميلة الآن الجديدة في مدينة الرياض، ثم ترجع لحي وسط البلد تشوف شيء من الجمال، تشوف شيء من التراث، تشوف شيء من قوة هذه الدولة المباركة بقادتها اللي فعلا قدموا لنا وعطونا الكثير الكثير. فلا بد ان نرجع بالجيل الجديد للذكريات القديمة، كونهم يشوفون مدينة الرياض اللي فعلا كنا نتكلم عليها بأحيائها، لأن الناس تعرف مدينة الرياض فقط، بس مجرد حي لو قلنا الملقى، الياسمين، الأحياء الجديدة، الشرق الرياض، غرب الرياض، بس الدرعية، في أماكن كثيرة توسع المدينة الآن. الدرعية الآن، أول الدرعية نعتبرها سفر، عرقة نعتبرها سفر، الآن الدرعية دخلت وعرقة من ضمن الرياض الآن، أو وسط الرياض صارت الآن
0: فعلا.
1: نعم
0: فعلا. طيب الرياض اليوم مثل ما ذكرت أستاذ منصور، يعني ما شاء الله مدينة مترامة الأطراف، يعني من شرقها لغربها لشمالها لجنوبها متسعة جدا ما شاء الله تبارك الله. لكن لو رجعنا للرياض القديمة قبل التوسع العمراني الكبير، قبل ضم الكثير من الأحياء، كيف كان شكل المدينة؟ يعني وش كان حدود الرياض الفعلية في ذلك الوقت؟
1: يعني لما أقول لك يمكن يستغرب الكثير أو يمكن يتبسم ابتسامة أو يمكن تطلع الضحكات. يعني كانت أول الرياض حدود الناصرية، حي الناصرية منفوحة أتيت. يعني الآن الشفا كان أول الناس يسمون بداية الشفا دي راب، يعني منطقة بعيدة.
0: الله.
1: كان أول يعني حدودها معتال منفوحة، لما تيجي لم الشميسي البديعة القديمة، يعني لما تيجي عند شارع المدينة المنورة الآن اللي يعرفونه بشارع المدينة المنورة، أو كنا نسميه هذه البديعة القديمة، أو عند بيوت الشيخ عبد العزيز بن باز، هذه هنا. أنا أتذكر الوالد كان يقص لي قصة ويقول كان ابن سيار الله يغفر له ويرحمه الشيخ محمد بن سيار، يقول يوم سكنت عليه قالوا من اللي يسكن برا الرياض؟ فليش برا الرياض؟ كأنه طلع برا الرياض، برا النطاق. كانت أم سليم، شميسي، العجلية، أم قرو، معتال، الناصرية، الملز، هذا هو الملقى الآن. حي الملز هو القصة الجديدة في مدينة الرياض.
0: ايوه
1: مالك الان، شوف ما شاء الله الاطراف، شوف
0: اي ما شاء الله تبارك الله الرياض، ما شاء الله تبارك الله. كل شوي تلقى لوكيشن ولا تلقى احد يرسل لك موقع تقول يا ولد انت وين رايح انت، مسافر انت ولا وين؟ طيب استاذ منصور، سنابك يعني الان قضيه التوثيق وسرد هذه القصص يكون بتغطيه مباشره طبعا لهذه الاحياء وتصوير بعض المناطق وما الى ذلك، هل هو بشكل يومي أم بشكل أسبوعي، وكيف هي طريقة المحتوى؟
1: والله فكرة السناب هو شيء أساس أنها تكون يومية.
0: يومية،
1: ولكن الآن لما جينا نتكلم بصدق وأمانة، مدينة الرياض أحياء تقريبا تتعدى على الأصابع اللي كنا أننا نوثقها الآن كقديمة.
0: أيوة.
1: زين، فصح أنها حواري وصح أنها مناطق، يمكن مدينة لو قلت لك إن حي أم سليم الحي البسيط هذا الصغير حتى الآن نسوي فيه تقريبا 17 حلقة
0: ما شاء الله،
1: فما بالك عاد الشميسي، وكم وفي شباب جميلين معي في نفس المكان وفي نفس المحتوى وله المنطقة معينة. صح أنه مين مختصر على أي شخص معين، كل واحد يغطي منطقة معينة
0: بالضبط،
1: ولكن فكرة سناب أحياء الرياض طلعت طال عمرك من الحي نفسه، من أم سليم، من الشميسي، من الأجرية. لما جي أنا لو أجيك أقول لك أسماء الآن تمسك راسك تستغرب، لما اقول الوشم كله بيعرف حي الوشم،
0: الله انا داوم،
1: ولكن لما اجي اقول لك حي الوشام ما حد يعرفه.
0: ايوه،
1: لما اجي اقول لك السويدي، حي السويدي اللي كل الناس يعرفون اللي جنب البديعة ولا الزهرة ولا
0: بالضبط،
1: حي السويدي كان اول شارع الخزان.
0: الله،
1: يستغربون الناس. نعم، كان في شارع الخزان، كان جنب حديقة الفوطة، كان هناك يسمى حي السويدي.
0: الله،
1: فالآن تستغرب الآن من المنطقة الجديدة أو الحي الجديد.
0: يعني تغيرت مسميات كثيرة في الأحياء القديمة
1: كثير، واندثرت كثيرة، زي حي النمر، زي أشياء كثيرة. حي النمر ما حد يعرفه، لو قلت حي النمر وين؟ لو قلت لكم صدة ما حد يعرفه مصدة.
0: وش هو الحين حي النمر؟ وش صار
1: حي النمر؟ هذا في, في, في, في منطقة بين السبالة وما بين الشميسي القديم.
0: أوه.
1: ما حد اندثر. لما اجي اقول لك مصدة ما حد يعرف مصدة، اللي الان المعقلية في اسواق المعقلية والى اخره وسط البلد. لما اجي اقول لك العجلية قلة من يعرف العجلية ما بين شارع الخزان وحي ام سليم. لما اجي اقول لك اماكن كثيرة، لما اجي ارددها ام قرو، في ناس قبل تقريبا ثلاثة أيام أربع أيام كان اجتماع جميل لحي أم قرو. وعلى فكرة ترى أنا حي والله من المنبر هذا جميع من يقوم على هذه الاجتماعات، اجتماع حي أم قرو، اجتماع دايل وتيقة، اجتماع حي أم سليم، اجتماع الشميسي، شباب حلوين يعودون الذكريات الجميلة بكل ما تعني هذه الكلمة من تقدير واحترام. مجرد يحطونها يا في قاعة، يا يحطونها في استراحة، يا يحطونها في أحد البيوت اللي في وسط المنطقة اللي هم يسوون فيها الاحتفالية. وكل الهدف نجمع الأحباب الأولين، نجمع الصداقات، نعيد الذكريات الجميلة، تعشف الدموع، تعشف الابتسامات، تعشف الأحضان، تعشف الذكريات. لما الواحد يقابل شخص كبير في السن جالس جنبه يقول هذا مدرسي أو هذا مدير مدرستي في يوم من الأيام الابتدائية، ذكريات جميلة يفتقدها كثير من الناس.
0: سبحان الله، والله فعلا ترى تقلب الذكريات وربطها بالمكان والأشخاص والرجوع بتلك الفترة يتذكر مثلا أيام الصبا، أيام التعليم، أيام كان طالب، انتقال مرحلة وظيفية، ويرى هالتطور تدريجيا في الأحياء والتغير الجذري اللي قاعد يصير الآن في مدينتنا الحبيبة الرياض، ترى فعلا شيء فعلا يجعل المشاعر تختلط في هذه اللحظة. طيب بسألك أستاذ منصور، يعني هل وجدت صعوبة في توثيق الأحياء بالمراجع، بالمسميات، بالأحداث، بربط الأشخاص ببعضهم؟ هل كان في صعوبة في فكرة أنه تبدأ هذه الفكرة؟
1: والله شوف، من ناحية الصعوبة موجودة، ومن ناحية أن بعض الأوقات تحس مضايقات أو تحس في ناس ما يبغون يوثقون في مكان معين، أو يزعل يقول والله أنت ليش تجيب اسم سيرة العائلة أو الأهل، أو أنك تقول هذا البيت كان في فلان ابن فلان. وبعض الناس بالعكس، يعني والله لو قلت لك، أنا في لقاء سابق معك في نفس، أنا قلت لك أن في واحدة كلمتني حرمة كبيرة في منطقة أو في محافظة برا الرياض، تثني وتشكر، تقول أنت رجعتني 60 سنة وراء، رجعتي لذكرياتي. أنا أحيانا أحاول أني أخذ معي كبار السن في نفس المكان، أطلع أنا ويا ذكريات، خليه يكلم من حارته. صعب اني اتكلم عن حي معين انا كمنصور عبد الله البريدي، ولكن لما اجيب الاخ فلان ولا الاخ فلان وهذا ساكن المنطقه هذه من 60-70 سنة، يتحدث عن ذكرياته، عن اهله، عن احباب، عن اصدقاء، عن جيرانه، عن مدير مدرسته، عن مدرس الرياضه اللي كان يدرس. انا واحد جبته معي يذكر الله يذكره بالخير، قال ابن عويس، قال يا اخي هذا كان مدرس الحساب، اول ما نعرف كلمه حساب الان، لا الرياضيات والاجتماعيات، اول ما كان عندنا الاجتماعيات والرياضيات ما في الا حساب، تاريخ، جغرافيا، فقه، كل شيء نجيبه بمسماه العائدي، ما نجمع بجمع كم مسميات. فعلا شوف، لما انا اوثق احيانا تحس بتعب، احيانا تحس بالام فعلا في جسدك من الشمس، لانك لازم توثق في وقت مبكر علشان التصوير يكون واضح، المكان يكون واضح، لان لذتها تكون او ردت الكلمه الحلوه اللي تطلع من الشخص اللي يعطيك اكثر فيها ايجابيه اكثر ما كان فيها سلبيه. سلام. فيها ذكر طيب، فيها دعوات. يا رجل والله يكفيك الدعوات لك ووالديك، الله يجزاك خير، الله يرحم والديك، ذكرتنا عدتنا بالذكريات. يمكن الشيء اللي أنا فعلا أعانيه أو الشيء اللي أنا تضايقت منه هو عدم توثيق الحساب فعلا لدى منصة سناب شات، لأني أحمل اسم معين هو سناب أحياء الرياض، هم يقولون لا، التوثيق ما يوصل أو ما يعطى لأسماء المناطق. حطه باسمك الشخصي، وأنا عرفت من تقريبا 5 سنوات سناب أحياء الرياض. أيوة. صعب أنك تخير، حتى وصلنا المحافظات، غطيت محافظات منطقة الرياض اللي حولها، غطيت وصلت زي المشاركات في المهرجانات، فرمدة والخراف، وكذلك شقرة وفلفل شقرة، وفي أشياء كثيرة. كذلك تقدر تغطي منطقتك الداخلية والخارجية في مدينة الرياض بالذات أو خارج. الآن ما تقدر تقول مدينة الرياض، تقول دولة الرياض، دولة إنه مو في مدينة، مساحات وأماكن يمكن تصعب عليك إنك تغطيها في فعلا. أيام أو في شهور.
0: فعلا. طيب أستاذ منصور، يعني تنتقل يعني بين الهجر والبلدات القريبة من الرياض، وش أبرز الهجر اللي تشوف إن تاريخها غير معروف بالشكل الكافي، أو ما بدت تختفي تدريجيا، أو حتى ربما قلة وناس ينعدون على الأصابع اللي يعرفونها؟
1: حبيب قلبي، أول شيء في عندنا أشياء، أماكن جميلة جدا جدا جدا، يمكن الناس يعني أبعدت عنها من تالي أو من في الفترة الأخيرة، زي صلبوخ. أيوة. لما أجي أقول صلبوخ كانت ممر للجميع، كان كل يمر لما هذا الطريق، سواء بيروح للقصيم، بيروح لأي مكان، لازم يمر صلبوخ. بعد الطريق الجديد، أو بعد طريق افتتاح طريق القصيم الجديد الله يعز دولتنا، ما عاد الناس تروح لمصربوخ. مدينة صربوخ مدينة أو قرية حجرية، يعني حتى بيوتها معظم بيوتها من الحجر، حتى لو قلت لك السقوف، سقوف البيوت من الحجر. شيء خيالي لما أنك تصور في المكان هذا وتشوف المكان هذا، بدأت الناس تتناسى. مع أنه قائم بأهله وبأحبابه وبالناس اللي فيه ما شاء الله تبارك الرحمن، إلا أن الذكريات بدأت تنتهي لما تمر لم القرينة. القرينة يا أخي قرية ومحافظة جميلة ومركز جميل جدا، بتراثه بذكرياته بناسه. لما تمر لم ملهم، ملهم يمكن الآن بعد التطور الجديد الناس التفتت له وصارت فيها بعض المشاريع للدولة، إلا أنها برضو في أماكن جميلة جدا الناس بدأت تتناساها. العينة لما تيجي سدوس، حزوة، في أماكن تراثية وأثرية موجودة في سدوس يمكن يشيب لها الرأس لما أنك تركز فيها. وفيها قرية كاملة، قرية كاملة مبنية من هالدولة المباركة، فعلا شيء جمال. بس الناس تتناسى لما تيجي ثرمدة وذكريات ثرمدة وآثار ثرمدة، شيء جميل جدا جدا. وأنا هيك عن محافظات بلدنا ودولتنا المباركة على مستوى توسعها وعلى مستوى مناطقها، ومن أصلا على مستوى دولها، ما أقول مناطقها تماما. لو ما تجي لدول قريبة لنا الله يعزها ويرفع قدرها في دول الخليج، يمكن ما تقارن بمدينة عندنا الآن دولة المملكة العربية. أنا أقول إن الرياض دولة في وسط دولة.
0: أيوة.
1: الله يعز هذه الدولة المباركة ويمتع خادم الحرم الشريف ولي عهده الأمين بالصحة والسلام، وجزاهم الله عنا جزاء يعني خير الجزاء. لما نتكلم بجد، لما نتكلم بواقع، والله ما لنا إلا نرفع كف الضراعة لهم، إن الله يمدهم بالصحة والعافية كل ما قدمه ملوكنا، جميع ملوكنا، من ملكنا الله يغفر له ويرحمه الملك عبد العزيز، وخصوصا مقبلين على يوم وطني جميل. نسأل الله العظيم أن يجعل كل ما قدموا لنا في موازين أعمالهم، وأن الله يغفر ويرحم من كان منهم وراح منهم، ويطول عمر خادم الحرمين ولي عهده وكل منهم موجود منهم يا رب يا كريم.
0: اللهم آمين. ختاما أستاذ منصور، ودنا بكلمة أخيرة، وأيضا ودي برضو أسألك مع الختام، هل تتوقع أن يوما ما فكرة حساب أحياء الرياض راح يقل اهتمام الناس بهذا الموروث بهذه الأحياء، ولا تشوف أنه لا والله بيظل حي، بيظل ذكر جميل، وبيظل حتى استمرارية للتوثيق لهذا الموروث؟
1: الله يطول عمرك على الكلمة الحلوة هذه. أنا بس بقول كلمة أنا أقولها دائما لأولادي وأحفادي، أقول لهم يمكن لو يبقى من منصور بن عبد الله بريدي يمكن تبقى الذكرى الحلوة هذه اللي يقدمها. سناب أحياء الرياض منتد بما راح يعطيني يا الله من صحة وسلامة، إلا أني أقول لجميع كل واحد في الدولة المباركة، ترى مو عيب انك توثق شيء جميل في بلدنا، والله هذا اقل واجب، اقل واجب انك تقول هذه المكان هذا والمكان هذا والمكان هذا ذكرى جميلة. لا تتوسع، لا تقول شيء مو في الواقع، الشيء الواقعي، ولا تجي للسلبيات، تعال خذ الايجابيات الجميلة. فما اقدر اطلع 1000 سلبية في منصور بن عبد الله بريدي، واقدر اطلع ايجابية واحدة جميلة، ما بالك في دولة، ما بالك في مدينة عطتنا وعطتنا وعطتنا أشياء كثيرة. سناب أحياء الرياض مستمر بمشيئتي اللي ما كان معنا بأمر منصور بن عبد الرضي. يمكن أقدر أقول في اليوم هذا المبارك وأشكر أول شيء، وأشكر المعد الله يطول عمره، اذكروا منصور عبد الرضي بس بذكرى. منصور عبد الرضي والله العظيم ما حط السناب هذا، لا حط في دعايات ولا إعلانات ولا قدم أي شيء. منصور حبي يقدم محتوى جميل تذكرونه بعد عمر طويل، وتقولون الله يغفر له ويرحمه، قدم شيء جميل جدا لهذه الدولة المباركة. أشكرك حبيبي، أشكرك بصميم قلبي، أشكر هذه الإذاعة الجميلة اللي دائما تقدم لها الشيء الجميل. وأسأل الله العظيم إن الله بس يمكنني بتوثيق هذا الحساب بحيث إني بس أوصله أهدافه، ولا هو راح يوصل بعلم الطيب وشرواك الطيبين.
0: شرواك الطيب، طول لي عمرك، والله يمدك بالصحة العافية أستاذ منصور بن عبد الله البريدي. شكرا للأمان على إثراك لنا وعلى هاللقاء الجميل وعلى روحك الجميلة وعلى هالطيب النفس ما شاء الله تبارك الله، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.
1: وأنا أشكر جزيل الشكر وأشكر المعد وأشكر كل من على هذا البرنامج الجميل، وآسف إذا خطيت أو طلع مني كلمة غلط أو طلع مني كلمة غير لائقة، فهذا من عند الله اللي أنا قدمته، والأخطاء من عندي أنا الضعيف المسكين، فأسأل
0: إيه
1: الله
0: طول
1: لي
0: عمرك.
1: ولكم والتوفيق والسداد،
0: طول
1: وإن
0: عمرك.
1: أشوفك على المناصب يا حبيب قلبي.
0: اللهم آمين وياك إن شاء الله وما من
1: شكرا
0: قصور،
1: حبيبي،
0: والله
1: شكرا،
0: يجمل حالك. شكرا لك أستاذ منصور،
1: شكرا يا حبيب
0: في
1: قلبي،
0: أمان الله،
1: شكرا، هلا وسهلا، هلا
0: في
1: وسهلا.
0: أمان الله.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء صباح هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وعندنا خبر، إيش يقول الخبر يا فهد؟
1: الخبر يقول أعلن وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري إطلاق مهرجان ليونز الرياض بوصفه مهرجانا إقليميا متخصصا ضمن منظومة ليونز العالمية لفعالية التسويق الإبداعي، وتنظم شركة تحالف بالشراكة مع وزارة الإعلام والمنظومة العالمية.
0: ويقام المهرجان في الفترة من السادس إلى الثامن من ديسمبر 2027 في مركز الملك عبدالله المالي كافد بالرياض، ويجمع أيضا كبار مسؤولي التسويق وقادة الإبداع والوكالات والعلامات التجارية والمواهب الصاعدة من المنطقة والعالم.

0: أيضا يتناول برنامجه التميز الإبداعي والفعالية والثقافة ومستقبل القطاع.
1: ويستهدف المهرجان دعم نمو الاقتصاد الإبداعي في المملكة عبر استقطاب الخبرات والمواهب العالمية ونقل المعرفة وتنمية القدرات الوطنية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات وفرص العمل النوعية، إلى جانب تمكين المبدعين السعوديين وربطهم بالشبكات والأسواق الدولية بما يعزز توطين الصناعات الإبداعية.
0: ويأتي المهرجان ضمن سلسلة منصات إقليمية تكمل مهرجان كان ليونز الذي يظل محور المنظومة ومعيارها الدولي للتميز الإبداعي، فيما تبقى دبي لينكس منصة الجوائز الراسخة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصمم ليونز الرياض ليكمل الاثنين عبر جمع منظومة التسويق الأوسع في المملكة وأيضا تنمية المواهب وربط الأفكار الإقليمية بالشبكات العالمية. وسيعلن خلال الأشهر المقبلة عن برنامج المهرجان والمتحدثين والعلامات التجارية المشاركة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، والفقرة التالية هي من إعداد زميلتنا هيفاء سليم. وكذا مع اقتراب مناسبة جدا غالية على قلوبنا جميعا، مناسبة اليوم الوطني السعودي، تتجدد الفعاليات اللي تحتفي بالوطن وتبرز في الوقت نفسه إبداعات أبنائه وبناته. وضمن هذه الأجواء الوطنية تنطلق النسخة الثالثة الهوية الوطنية من معرض تجار، ليجمع جميع الأنشطة التجارية تحت سقف واحد مقسمة على حسب تخصصاتها، من مساحة تعكس طموح الشباب وروح الريادة، وأيضا تحتفي بالمنتج المحلي والابتكار، وذلك بوجود منشآت كداعم لرواد الأعمال وورش العمل. اليوم نقترب أكثر من تفاصيل هذا المعرض وما يميز نسخته الثالثة، ولماذا اختير مناسبة اليوم الوطني لتكون موعد لانطلاقة. اليوم خلينا نرحب بمديرة المعرض الأستاذة مشاعل القحطاني، ونقولها يسعدنا صباحك.
1: صباحكم يا رب، حياك الله أخت بدرية.
0: يا هلا بك والله. اليوم خلينا نبدأ من الفكرة، إيش اللي يميز النسخة الثالثة من معرض تجار عن النسخ السابقة، وإيش الجديد اللي أضيف هذا العام؟
1: والله حرصنا في شركة مظلة الأعمال أن تكون النسخة الثالثة نسخة مميزة، بما أنها الحمد لله نجحت في النسختين السابقة، والنسخة هذه هي فرصة استثمارية حقيقية لكل الشركات والقطاعات اللي حابة تشارك في المعرض، واللي شاركت أوريدي معنا من خلال المشاركة في أكبر تجمع تجاري في يوم الوطني. راح يكون إن شاء الله المعرض من بعد اليوم الوطني من تاريخ 24 إلى تاريخ 26 سبتمبر، وهذه فرصة كبيرة جدا لكل الشركات أنها تقدر تسوق لنفسها وتبيع منتجاتها وخدماتها تحت مظلة المعرض.
0: المعرض حيكون فين عشان نعرف نجيكم؟
1: بإذن الله تنورينا والله في قاعة أرينا بإذن الله في مخرج 9.
0: برضو هذه النسخة مختلفة، تجي احتفاء باليوم الوطني، كيف انعكس هذا الطابع الوطني وأيضا الهوية السعودية على تفاصيل المعرض واختيارات المشاركين؟
1: هذه النسخة هي من أفضل النسخ اللي اخترناها أنها تتزامن مع احتفالات اليوم الوطني. أولاً لأن ما شاء الله تعرفين التجار حالياً ما شاء الله كل رواد أعمال صاروا ما شاء الله تجار كبروا معنا، إحنا في النسخة الأولى والثانية كانوا التجار في بداياتهم، حالياً انطلقوا ما شاء الله وصار كل واحد عنده شركات وتوسع أكثر. ففي النسخة هذه حرصنا أنه يكون اليوم الوطني نحتفي بكل تاجر أنه يقدم خدماته ويقدم جهوده اللي راح يقدمها للوطن من متاجر، من منتجات، من مشاريع سعودية تليق بتطور المملكة وطموحها. وفي النسخة هذه أيضا حرصنا على أن تكون الكود اللي موحدينه داخل المعرض في البناء والبوثات كلها مبنية بكود موحد يعكس طابع السعودية ويعكس طابع المنتجات السعودية.
0: الله يا سلام، يعني المعرض يجمع تجار وأصحاب مشاريع مختلفة، إيش المعايير اللي تعتمدونها في اختيار المشاركين، وكيف تحرصون على تقديم تنوع يهم الزائر؟
1: دائما في معرض تجار نعتمد على قدرة العلامة التجارية أنها تقدم أفضل تجربة للزائر، وبعد حرصنا جدا على تنوع الشركات. عندنا في معرض تجار النسخة هذه عندنا شركات استشارية، شركات تمويل، شركات ماركتينج، وأيضا متاجر إلكترونية ومتاجر اللي هي الفاشن والأمور هذه. فحرصنا جدا أن يكون مشارك لما يدخل يستفيد من القطاعات الثانية تكون مكملة له، وأيضا الزائر لما يدخل يلقى التنوع اللي يحاول يكفي احتياجه اللي هو يبغى يشوفه. دائما احنا في ايام يوم وطني دائما نشوف وش عروض يوم وطني هذه السنه، دائما هذا السؤال يجينا. فمعرض التجار يجمع لك عروض اليوم الوطني لكل المتاجر والشركات تحت مظله واحده.
0: يعني احنا سمعنا انه في باقات يمكن للمشاركه بالمعرض، خلينا نعرف يعني اقل باقه يعني قيمتها كم، واذا احد من المستمعين عنده متجر وحاب انه يشارك في هذا المعرض يعني هل في فرصه متاحه لهم؟
1: اكيد نرحب والله بكل المستمعين الاذاعه، وعندنا الباقات اللي موجوده، عندنا اقل باقه قيمتها فقط 7500، وهذه الباقه تتميز أنها تشمل كل احتياجات التاجر داخل المعرض. دائما في المعارض يدخل العميل بهدك أنه يصمم ويبني ويجهز البوث. احنا فينا في بزنس أمبريلا السنة هذه وفرنا في معرض تجار اللي هي باقة حجز المساحة وتصميمها وبنائها وأيضا تجهيزاتها المتكاملة. راح يكون البوث مجهز، حتى طباعة الشعار راح يكون علينا، يعني راح يكون العميل أو اللي هو المشارك معنا محفول مكفول على قولتهم، أنه فقط يرفع شعاره ويستلم جناحه مباشرة.
0: الله يا سلام. خلينا نقول يعني آخر سؤال، يعني إيش تقولون لأصحاب المشاريع التجار اللي يفكرون أنهم يشاركون في مثل هذه المعارض، أيضا للزوار اللي حابين يعيشون تجربة تجار في نسختها الوطنية الثالثة؟
1: أنصح التجار وادعوهم أنهم يشاركون في المعرض هذه النسخة، لأنه راح يكون تغطية إعلامية متكاملة من مؤثرين ومن جهات إعلامية، بالإضافة للتنوع الشركات الموجود، هذا راح يضيف جدا كثير. ودائما الحملات التسويقية في الموسم تكون قيمتها جدا غالية على الشركات المتوسطة والصغيرة، فإحنا وفرناها لهم باكج متكامل فقط بالقيمة الاشتراك راح يتوفر فيها كافة الخدمات. وبالإضافة لزوارنا ندعوهم يجربون زيارة المعرض خلال 3 أيام هذه، واحد تصادف أساسا ويكند، فنترحب في الجميع إن شاء الله تكون نورنا في المعرض. وتجار دائما لكل التجار
0: بإذن الله، لازم إحنا نحضر هذا المعرض، لازم نشوفه يعني، وحكون أنا إن شاء الله من أول الأشخاص اللي يحضرونه. مديرة معرض تجار الأستاذة مشاعل القحطاني، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة، على مشاركتنا هذه المعلومات، شكرا لك أيضا على قبول دعوة برنامج صباح المملكة، شكرا لك.
1: يعطيكم العافية وأنا أشكركم على هذا اللقاء.
0: حقيقة أنا متحمسة أروح أزور هذا المعرض، يعني معرض تجار اليوم يقام في مساحة العرض المنتجات الخدمات، أيضا يفتح ترى نافذة أن الواحد يتعرف على كذا تجارب تجارية متنوعة، يعطي رواد الأعمال فرصة أنهم الظهور والتواصل والوصول إلى جمهور أكبر. أنه يختارون هذا اليوم الوطني السعودي موعد لانطلاق النسخة الثالثة، هذا يضيف على المعرض بعد خاص. يعني اليوم احتفالنا باليوم الوطني ما يكون بس بالكلمات بالفعل، برضو نحتفي بأبنائنا وبناتنا اللي وما يقدمونه في مشاريعهم، في أفكارهم، في منتجاتهم اللي أكيد تعكس الطموح وتعكس الإبداع. دعم المنتج المحلي وأيضا دعم رواد الأعمال يعني يعطي هذه المساحة، أنه نعطيهم مساحة أكبر للأفكار السعودية أنها تنمو تتطور، خاصة لما تتوفر لها هذه المنصات اللي تجمع أصحاب المشاريع بالمجتمع، وأيضا تعرف الجمهور بالإبداعات اللي نشوفها اليوم في الأفكار السعودية. حقيقة معرض تجار اليوم مع اقتراب اليوم الوطني، هذه أجمل حقيقة صورة للاحتفال، أننا نشوف وطن يفتح هذه الفرصة لأبنائه، وأبناء يحملون هذه الطموحات ويحولونها المشاريع وأيضا الإنجازات. احنا معنا المزيد المزيد، خليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

ومكملين معكم في آخر وقفة ومعانا فقرة بالأرقام وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ووزارة الإعلام السعودي، 23% من المجتمع السعودي يفضلون البرامج والمسلسلات بشكل عام، بينما تتضاعف هذه النسب وترتفع وتيرة الإقبال بشكل كبير جداً خلال مواسم معينة. المسلسلات الدرامية تأتي في المرتبة الأولى 42%، وأيضاً تحتل المسلسلات الكوميدية المرتبة الثانية 20%. يعني كثير من المسلسلات الحقيقة في هذا الأرقام تشير إلى أنه فعلا المجتمع السعودي يفضل مشاهدة المسلسلة. وإحنا هنا وصلنا لنهاية فقرتنا ليوم الخميس. كل الشكر لكل من كان معانا وشارك معانا، وأيضا كل الشكر للمتصلين، كل الشكر لمعدتنا هناء الصباغ وعمر العتيبي وأيضا سعداء الشهري، كل الشكر لعبد العزيز الجربوع. شكرا مني أنا لكم بدرية خالد وأيضا زميلي فهد الغامدي. نلقاكم يوم الأحد، استمتعوا بالخميس.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عيناً تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخاً، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين. معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبدالعزيز العثمان، وزميلنا من التنفيذ والإخراج الزميل محمد الفلاج. ويسرنا استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53، ومتابعة حلقة هذا البرنامج من خلال تطبيق الإذاعات السعودية ومن أي إذاعة. نرحب فيكم ومتابعتكم واستفساراتكم في هذا البرنامج. واليوم برنامج خاص الحقيقة، أنا سعدت باتصال أحد الزميلات اللي هي ضيفتنا اليوم للمشاركة في برنامج ويوم، أو خلينا نقول شهر الحقيقة، هو لكبار السن ما يتعلق بالخرف المبكر، أو إحنا يسمونه الناس الزهايمر. فأنا سعدت الحقيقة بهذه الدعوة الكريمة من الجمعية السعودية الخيرية للألزهايمر، وهم ضيوفنا اليوم. واليوم بنتحدث عن هذه الفئة الغالية علينا، كبار السن، وأيضا أنا من المصنفين من كبار السن الآن. فإحنا نتكلم عن كيف نتعامل معهم، ويعني إيش الخدمات اللي تقدم لهم، وأيضا المفاهيم الخاطئة اللي عند بعض الناس عند كبار السن، أو شعور أن الشخص اللي تجاوز عمر معين 60 أو 70 أو كذا خلاص هو يجلس ومعزز مكرم، وإحنا أولاده وبناته نخدمه، ويكون فيه تأثيرات يعني عكسية لهذا. أحيانا بعض الأمراض اللي تغير وتؤثر على صحة كبار السن، ودائما نقول شوفوا ما شاء الله الأجانب يوم تقاعدوا وكبروا السن صاروا يسافرون ويروحون ويجون ويكشخون ويلبسون، طيب احنا ليش ما نسوي مثلهم؟ وايش المشكله؟ فاحنا في حلقه اليوم بنتحدث عن هذا الجانب، وبنتحدث عن جانب مهم جدا حقيقه اختاره ضيف الحلقه الدكتور متعب، اللي هو ان صحتك اليوم تقرر صحتك غدا، يعني غدا بعد 10 سنين، بعد 20 سنه. فإحنا ما ننتظر المرض لما يجي أو الكبير السن، بل إحنا جميعنا المفروض إحنا نبدأ نهتم بصحتنا اليوم. فنقول مستمعي الكرام، نرحب فيكم في حلقة اليوم اللي بنتكلم عن صحتك في 80 تبدأ في 40، أو صحة 40 هي من يقرر ماذا يكون عليك أو صحتك في 80. نقول لمستمعي الكرام لا تروحون بعيد، لحظات وأعود إليكم.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.
3: مرحبا بكم مستمعي الكرام. نتكلم اليوم عن صحة

0: كبار السن. متى يجب أن نبدأ بها؟ ما هي الإشكاليات الصحية اللي عادة تواجه كبار السن؟ إيش دورنا كممارسين صحيين، خدمات صحية، جمعيات غير ربحية؟ وإيش دورنا كأبناء وبنات لهؤلاء الناس؟ وكيف إحنا نستعد أيضا لهذه اللحظة؟ نحن سعيدين جدا بأن يكون ضيفنا اليوم سعادة أخي الدكتور متعب العتيبي، هو استشاري الطب النفسي لكبار السن. مرحبا بك دكتور متعب، وشكرا لقبولك دعوتنا.
1: يا أهلا وسهلا، ومساء الخير على المستمعين الكرام وعليكم جميعا. أبدأ بالشكر لكم أخي الدكتور عبد العزيز على الدعوة الكريمة، والشكر موصول لإذاعة الرياض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقة نافعة ومفيدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم خير الناس من طال عمره وحسن عمله بإذن الله.
0: فعلا حقيقة هذه الحقيقة تكون انطلاقة. أيضا يسرنا أن تكون ضيفتنا اليوم الأستاذة ريناد المسيطير، وهي رئيسة قسم التثقيف الصحي بجمعية الزهايمر. شكرا لك أختي ريناد قبول الدعوة، ومرحبا بك في برنامج فيتامين.
2: شكرا لك دكتور عبد العزيز على الدعوة الكريمة، وبإذن الله تكون حلقة مفيدة ونقدر نوصل رسالتنا لكافة أفراد المجتمع
0: إن شاء الله. طبعا احنا دائما في البرنامج احنا نتكلم نسولف، نتكلم يا دكتور متعب، يعني ايش الأمراض اللي قد يصاب فيها كبار السن؟
1: جميل، خلينا أبدأ في البداية في بعض الأرقام اللي تكون مفيدة كمدخل للحلقة. يعني للمتابعين في الفترة الماضية وجدنا أحد ثمرات برنامج التحول الصحي ومعدل العمر في المملكة العربية السعودية ارتفع إلى 80 سنة،
0: صحيح،
1: مقارنة بمثلا 2015 أو 2016 كانت في حاجة 74 و73. طبعا هذه الزيادة في العمر هي زيادة في عدد السنوات، طبعا هذا معدل إحصائي بشكل عام، يعتمد على الخدمات الصحية الجيدة، يعتمد على عمر الإنسان من طفولته من ولادته إلى أن يكبر، كم عدد السنوات اللي ممكن يعيشها، لأنه كان في بدايات في التسعينات مثلا كان عدد وفيات الأطفال عالية جدا مقارنة بالوضع الحالي الآن. فلو أخذنا الأرقام نجد أن في ازدياد في عدد السنوات والناس اللي يصلون لستين سنة فما فوق، لكن لا نقف عند هذا الحد. فيها أرقام تصف ليس فقط عدد السنوات وإنما جودة هذه السنوات، جودة السنوات اللي الإنسان يعيشها بصحة جيدة، يعيشها بقدرة كاملة، يستطيع أن يمارس ما يريد أن يمارسه. المفهوم هذا كان بدأ في بداياته على أنه مصطلح يصف الشيخوخة الصحية، الشيخوخة الناجحة عفوا، وكان المبدأ في هالأساس على أساس أن الشيخوخة الناجحة هي الشيخوخة اللي خالية من الأمراض، هي اللي خالية من الإعاقة، اللي الإنسان فيها يكون قادر ذهنيا، قادر على ممارسة ما يستطيع. لكن هذا المفهوم يناقض الواقع، احنا نجد كثير من الكبار السن عنده أمراض وعنده بعض الضعف في قدراته، ولكنه قادر على ممارسة حياته بشكل جيد ومستمتع بها. فما هو العائق؟ فقط العمر ولا العائق الأمراض. لابد أن نفكر بأسلوب مختلف، ليش بعض الناس في سن 80 و70 مثل ما ذكرت في المقدمة لا يمارس حياته بشكل جيد رغم وجود الأمراض ورغم وجود الإعاقات؟ هنا نقل المفهوم إلى مفهوم آخر، لأن لما نذكر شيخوخة ناجحة المقابل لها شيخوخة فاشلة، وهذا مصطلح غير دقيق. إحصائيات اللي تذكرها اللي نذكرها على مستوى المحلي أن تقريبا 50% من المسنين في المملكة العربية السعودية لديهم مرضين أو أكثر. فإذا بنفرض هذا التصنيف نستثني تقريبا 50% أنهم ليست شيخوختهم ناجحة، والأفضل استخدام مصطلح مختلف اللي هي الشيخوخة الصحية. نعم. هذه تعبر أكثر، وممكن نتطرق فيها بالتفصيل إذا خلال الحوار.
0: والحقيقة دكتور يعني أولا أنا ما اخترت عنوان الحلقة، وأنت جزاك الله خير صححتني في التعديل، كنت وضعت عنوان أن العمر ليس مجرد رقم. يعني المسألة لا تقول عمرك 60 ولا 70، إيش جودة حياتك؟
1: صحيح.
0: قد يكون شخص عمره 60 وصحته ما اهتم بصحته ولا نمط حياته، وواحد عمره 80
1: لا شك لا شك. وهذا اللي يخلينا نقول انه وش اللي يفرق بين اثنين في الثمانين؟
0: اي نعم،
1: واحد وكأنه في سن صغير قادر على ممارسة حياته رغم وجود الأمراض، ورغم تلقى عنده السكر وضغط ومشاكل في المفاصل والقلب، ولكن يمارس حياته بشكل جيد. هذا يخلينا ناخذ بعد آخر لفهم الحالة الصحية لكبير السن. هل هي مربوطة بالأمراض؟ هل المعيار فيها المرض؟ المعيار الحقيقي هي الصحة بشكل عام. المقصود فيها أن الشخص يصل إلى سن متقدم 70-80 سنة ولا زال قادر على ممارسة ما يرغب في ممارسته، لا زال قادر على ممارسة ما يحب، لا زال قادر على خدمة نفسه، لا زال قادر أنه يكون مستمتع متطلع. هذه يحكمها عدة عوامل. في مصطلح جيد اسمه القدرات الذاتية. القدرات الذاتية هي مجموعة من قدرات الشخص البدنية والذهنية الغير مرتبطة بالمرض. يعني مثلا أضرب مثال، قدرتها الحركية، قدرتها الحركية على ليس فقط المشي، قدرتها على الحركة، القيام، التوازن، هذه تساعد في أنه يمارس حياة جيدة ونمط شيخوخة صحية. قدرتها على السمع والبصر، التواصل، كلما كانت ضعيفة حتى لو عندها أمراض كلما كان لا يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي، وهذه تصب في صالح في اتجاه أنها شيخوخة غير صحية. حالتها المزاجية، حالتها النفسية، كلما كانت حالتها المزاجية والنفسية غير جيدة كلما كان قدرته على ممارسة قدرات أو ما يحب أو ما يهوى كانت أقل. قدرتها أيضا الذهنية، يعني شخص تجد عنده مثلا اضطرابات في النوم أو تجد عنده أدوية مؤثرة على تركيزه ذاكرته، يقل تواصله، تقل رغبته في المبادرة، تقل رغبته في الخروج، تقل، وهذا يعكس نمط حياة شيخوخة غير صحية بغض النظر هل عنده أمراض أو ما عنده أمراض. فكل هالعوامل لما تدمجها مع القدرات الوظيفية، إنه البيئة المحيطة اللي حوالينا الممكنة له، وجود مثلا مسجد على خطوات منه، وجود مرافق إنه يأخذه معه،
0: واحد من عياله،
1: واحد من عياله يأخذ معه، لا زال يعني ليست فقط حصرا على مرض أو حصرا على قدرات، لا، حتى قدرة البيئة المحيطة له. لذلك الآن من ضمن الأمور اللي تساعد ويفكر فيها على مستوى أعلى، يعني على مستوى البيت كيف تهيئ البيت، على مستوى المدينة كيف تهيئ المدينة، صحيح، بحيث أنها تكون ممكنة. يعني شخص مثلا في الثمانين المسجد يبعد عنه كيلو كيلو ونص، يعيش في الدور الثالث أو الرابع، لا يستطيع الحركة، لا يستطيع النزول، عندها الرغبة لكن البيئة غير ممكنة له، هذا في الأخير ينطوي، صحيح، مقابل شخص آخر في نفس العمر ولديه نفس الأمراض ولكن البيئة ممكنة له، فتجده يخرج يقابل الناس، يروح للمسجد حتى لو على عربة. يعني عندنا يعني في نفس الحي اللي أنا أسكن فيه شخص كان منطوي لأنه أصيب بجلطة وصار غير قادر على أنه يحضر المسجد، انطوى وتأثر مزاجه بشكل كبير لأنها كانت بالنسبة له سلوى بجانب الجانب الديني أنه يخرج ويقابل الناس. جزاهم الله خير أبنائه، رغم أنه يعني يحتاج يقطع الشارع من بيته، وضعوا معه أحد، ربما لأنهم غير قادرين على أنهم يحضرون معه كل الأوقات، وضعوا معه أحد ومهدوا الطريق والجزيرة بحيث أنه يستطيع أنه يوصله للمسجد. كل صلاة تجده موجود مع المؤذن
0: ما شاء الله،
1: وتجده متفاعل ونفسيته تغيرت، فقط تغيير بسيط، تغيير فقط بسيط، غير مزاجه وغير نفسيته.
0: لا شك أستاذ ريناد، يعني وأنت رئيسة قسم التثقيف الصحي وأنا حقيقة أنا دائما أدعم هذا التخصص المهم، يعني في ظل هذه الظروف، يعني أنت كمثقفة صحية غير الألزهايمر، كمثقفة صحية وش رؤيتك في كيف توعية مثل الناس الأسر لدعم مثلا كبار السن لتحقيق يعني هنقول الشيخوخة الصحية؟
2: طبعا دورنا كتثقيف صحي أو كمثقفة صحية صراحة يتطلب جهد لإيصال الرسالة حسب بيئة الأسرة نفسها والمريض. أنا الحين كعملي في الجمعية واللي يخص مرض الزهايمر، نحاول نوصل لهم فكرة أنه هو الآن

0: كبير سن مصاب بالزهايمر، لكن يتطلب مننا التعامل معه بطريقة معينة، مو عشان شيء قد ما أنه عشان حنا هو يكون مرتاح، يقدر يتجاوب معنا. وزي ما ذكر الدكتور متعب، ما نسحب منه كل الصلاحيات أو نخليه بس جالس بالبيت طول الوقت ما يسوي أي شيء، حتى وإن كان مصاب بالمرض. فرسالتنا صراحة أنه حنا للأسر كاملة، سواء كان عندهم مريض مصاب أو لا، أن التعامل مع كبار السن يتطلب طولة بال وصبر.
1: صحيح.
0: نحاول أن احنا نفهم تغيرات الحياة اللي مرت
1: أيوة
0: عليهم،
1: صح.
0: التغيرات سواء كانت في التقنية، في التكنولوجيا، في طبيعة الحياة بشكل كامل. فمهم مننا كلنا صراحة أنه نطول بالنا، نصبر معهم، نفهمهم وش يحبون يسوون، ونتقبل اللي يحبون يسوونه.
1: وهذا المهم جدا. يعني بعض الناس يقول أبوي هو اللي قبل 40 سنة،
0: بالضبط.
1: هو الآن لابد تعتقد أن أبوك الآن ترى في ظرف مختلف، يحتاج رعاية مختلفة وبأسلوب مختلف. يعني أنك ما تجعل تسحب مثل ما تفضلت يا دكتور، تسحب صلاحياته وتقول خلاص اجلس وإحنا بنخدمك، وهذاك الشخص اللي كان يعطي ويامر وينهى وثم تقول له اجلس. والأمر الآخر كان ودينا نخصص له حلقة معك أختي ريناد عن يعني هذه التقنية اللي سرقت الأبناء والبنات من أهلهم. صار الشخص ما أبغاك تجلس عندي جسدا وانت قاعد تناظر وسائل التواصل الاجتماعي، أبغاك تسولف معي، أبغاك تسولف معي عن ماضي الجميل وعن ذكريات الجميل اللي تبعث في يعني الحماس. وهذا يعني يجعلنا يا دكتور نتكلم عن الحمد لله المجتمع السعودي مترابط، والاهتمام بكبير السن جزء من الدين، والدولة رعاها الله أيضا تدعم مثل هذه الأمور، وجمعيات متخصصة في هذا الأمر، الجميع يثني على كل شخص يعني يهتم بوالده. أنا ودي تحدثني عن الصورة السعودية في هذا الجانب.
2: جميل والله، يعني اللهم لك الحمد، احنا في بلد الجهود متضافرة اللهم لك الحمد في جميع الخدمات، ليست حصرا على القطاع الصحي وإنما جميع الخدمات، لكن حديثنا اليوم عن ما يتعلق بكبار السن تحديدا. خلينا نبدأ ببعض الأرقام بس عشان يعطينا صورة جيدة عن الوضع. يعني لو أخذنا آخر الإحصائيات عن أعداد المسنين اللي هم حسب التصنيف 60 سنة فما فوق في المملكة العربية السعودية، نجد الآن ما يقارب 1,800,000-1,700,000 شخص يعيشون في المملكة فوق 60 سنة. والأعداد في جميع يعني أنحاء العالم، الأعداد تتزايد في هذه الفئة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، زي ما ذكرنا للخدمات الصحية وما يتعلق فيها. فلو مثلا أخذنا رقم بعد 5 سنوات من الآن، راح يضاف ما يقارب 500,000 شخص. لو انتقلنا إلى 10 سنوات، راح يضاف حوالي 1,000,000 شخص إضافي، وهكذا. فنسبة المعدل الارتفاع في طرف 60 سنة وأكثر أعلى من الطرف الآخر اللي هو تحت 18 و 19. لازلنا بلد فتي، ولكن تشكل نسبة كبار السن في المملكة ما يقارب 5% حاليا. على مدى 25 سنة خلنا نقول راح ترتفع النسبة إلى أعلى، راح يتضاعف عدد المسنين ما يقارب 3 مرات، نصل إلى 6 مليون تقريبا. فهذه لازم يواجهها خدمات توازي هذا الازدياد في العدد. إضافة إلى نقطة مهمة، معدل الخصومة. يعني لو رجعنا للثمانينات، الأسرة
1: ما شاء الله 12-13،
2: فالمعدل العام حوالي 7-8. الآن الإحصائيات الأخيرة تقول معدل 2-3.
1: صحيح.
2: الأسرة النووية سابقا كان يعيش في البيت 3 أجيال.
1: أي نعم.
2: الآن لا، انحصرت، صار لا، من كل 10 أسر 7 أسر أسرة نووية. فبدأت يعني بدأ هذا الوضع يصير واضح الآن. فإحنا نتوقع خلال السنوات القادمة هذا الوضع، أنه يكون فيه أسر نووية أكثر، في زيادة، في مرأة عاملة، فبدأت

0: الحاجة إلى تطوير خدمات إضافية تخدم كبار السن حالية. صدر خلال الفترة الماضية 2022 نظام بمرسوم ملكي لخدمات المسنين وكبار السن، يحتوي على إذا ماني غلطان 13 أو 15 بند، يصف مادة يصف حقوق وما يتعلق بخدمات المسنين وحقوقهم وواجبات الأبناء، وكانت يعني واضحة، بنود صريحة، أيضا الأبحاث اللي قاعدة تصير وتتعلق بكبار السن حاليا في جمعيات، أنا أحب أشير لها بصراحة لأنها جهود يعني تذكر فتشكر. جمعية مثلا جمعية شارك، جمعية غير ربحية، هي جمعية تقوم بخدمات عامة للمملكة، مسح إحصائي، أحد الأشياء اللي قدمتها في الفترة الماضية ونشرت هي مسح للمسنين فوق 60 سنة، وظهرت بأرقام جميلة. يعني هو عبارة عن اتصال مع الناس مسجلين في الجمعية، يتواصلون معهم ويأخذون استبيان عن أشياء أخرى، كم عدد المدخنين، الأوزان، السكري وخلافه. أحد الأبحاث اللي عملوها شيء يتعلق بكبار السن 60 سنة وفوق. من الأشياء الملفتة اللي وجدوها أنه 8 من 10 مثلا من المسنين لا يصلون للقدر الكافي من الحركة. ثلثين المسنين في المملكة 60 سنة وفوق عندهم زيادة في الوزن. 50% عندهم مرضين مزمنين أو أكثر. فهذه كلها أشياء تخلي صاحب القرار في المملكة يبدأ في الاستعداد، يبدأ في أخذ الإجراءات اللازمة. بروتوكولات خاصة الآن من وزارة الصحة تركز على كيف تساعد كبار السن فيما يتعلق بالقدرات الذهنية، وأخذ عوامل والتركيز عليها تقلل من خطر الإصابة بضعف الذاكرة والتركيز وخلافه. أيضا فيها في منظمة غير ربحية تحت رئاسة سمو سيدي ولي العهد تسمى هيفوليوشن فاونديشن، هذه عالمية لكن مقرها في المملكة العربية السعودية، تدعم كل الأبحاث منطلقة من المملكة إلى العالم، كل الأبحاث فيما يتعلق بكبار السن، وتعتبر غير ربحية، ورأس المال المخصص لها عالي جدا لأنها تدعم الأبحاث في جميع أنحاء العالم بما فيها المملكة. هذه من ضمن الجهود اللي عملت في المملكة فيما يتعلق بفئات كبار السن.
1: جميل. أيضا أستاذ ريناد، استمرار الكلام الجميل اللي ذكر تفضل فيه الدكتور متعب، أنتم كجمعية إيش الخدمات اللي تقدمونها مثلا لكبار السن بالذات المصابين بالألزهايمر تخصص الجمعية؟
2: في الجمعية الخدمات اللي نقدمها، احنا الصراحة نشوف هو مرض الزهايمر مرض مؤلم جدا، صحيح، على المريض وعلى الأسرة أكثر من المريض. فخدماتنا احنا عندنا خدمات نقدمها، نشوف رقم واحد عندنا مريض الزهايمر، وأيضا رقم واحد عندنا مقدم الرعاية اللي هو أي شخص قاعد يهتم في المريض، سواء زوج أو زوجة أو الأبناء أو الأخوان والخوات. فخدماتنا احنا في كل مرة على مدار السنة نشوف إيش احتياج الأسرة أو مقدمين الرعاية والمريض. عندنا خدمات عينية للمريض نفسه، يعني باختصار حنا نكون كدليل مع الأسرة في هذه الرحلة. خدمات تنفع المريض مثل إذا هم محتاجين، عندنا حنا قائمة فيها أسماء الأطباء في جميع مناطق المملكة المختصين، نساعد فيها المرضى كدليل أنه وين يروحون يشخصون لو بدأوا يلاحظون في بداية الأعراض اللي تكون في البداية مع كبير السن.
1: وهذول من وين يجوكم أستاذ ريناد؟ يعني مو تعرفون أن هذا الشخص عندك كبير سن، هل هم يتصلون فيكم أو أنكم بطريقة معينة؟
2: هم صراحة يتصلون فينا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يشوفون مثلا محاضرة معينة، أو الأطباء أحيانا يذكروننا لهم أو يحولونهم علينا. وغالبا صراحة تزيد عندنا الاتصالات خلال حملة الشهر العالمي الزهايمر اللي هي تكون في سبتمبر، لأنه تكون يعني حملة توعوية للأمانة قوية ومنتشرة في كل مناطق المملكة، سواء في جميع القطاعات والجهات، ونحاول دائما نوصل رسالة سواء يعني للأسر اللي عندهم مصاب أو للأسر بشكل عام يعني.

0: تنتبهون للأعراض اللي تكون في البداية.
1: جميل. طبعا أنا وضعت رابط حساب الجمعية على حساب الإذاعة بحيث أن الاتصال والتواصل معهم، أيضا متابعة بعض النشاطات اللي تقدم يعني خلال هذا الشهر وطول السنة. دكتور متعب، أنا في البداية تكلمت يعني عن نقطة ودي توضيحها للمستمعين الكرام، إيش الفرق بين الألزهايمر والخرف؟
2: جميل السؤال، ويسأل بصراحة كثيرا. إحنا لما نتكلم عن الخرف اللي هو المصطلح الشائع عند الناس، الخرف خلنا نقول هي المظلة العامة، يعني خلني أحط مثال تشبيهي يمكن يصف الصورة بشكل أكثر. لما نقول شخص محموم يعني أصيب بحمى، فيتبادر للذهن مجموعة من الأعراض. يعني أنا أتصور أن الشخص حرارته مرتفعة، عنده خمول، عنده ثقل، عنده فقد شهية، في مجموعة من الأعراض تتشكل أستطيع من خلالها أن أقول هذا الشخص مصاب بحمى محموم. لكن هذا لا يكفي، يجي السؤال الأهم اللي بعدها، وش سبب الحمى اللي عنده؟
1: صحيح.
2: فتبدأ تتشعب الأسباب. خلنا نشيل الحمى ونضع الخرف. إذا قيل الخرف تتشكل في بالي مجموعة من الأعراض، نسيان، ضعف إدراك، تضيع وقت، زمان، مكان، هذه تتشكل كمجموعة من الأعراض. لكن هذا لا يكفي، يجي السؤال اللي بعدها، وش سبب هذا الخرف؟ السبب الأول من 7 من 10 أسباب، يعني 7 من 10 هي تحديدا الزهايمر. ثم تختلف الأسباب الأخرى، في شيء له علاقة بالخرف الوعائي، اللي له علاقة بالجلطات، في شيء له علاقة بأسباب نادرة للخرف، فيه اضطرابات مرتبطة بالهرمونات، بالغدد وخلافه. لكن الزهايمر يختلف عنها بطبيعة ظهور الأعراض في البداية، كيف تبدأ تظهر الأعراض، اللي هي تبدأ بالنسيان، لأنه يبدأ في بدايته في مركز الذاكرة في الدماغ، فتبدأ الأعراض تظهر تبعا للموقع اللي بدأ فيه الخلل.
1: طيب إذن هذا أيضا يدعونا المشكلة، تعال يا دكتورة، الآن اعتبرني الآن، ترى يا دكتورة أنا أنسى بعض المرات، أنسى اللفة اللي بلف منها، وأنسى جوالي، وأنسى وين حطيته، هل أنا الآن كذا عندي؟
2: والله جميل السؤال، فعلا ترى كثير من الناس وخاصة لما يصاب أحد أفراد الأسرة بالتشخيص الخرف ولا الزهايمر تحديدا، يبدأ يزيد القلق، فيصير الإنسان مراقب لنفسه، تجده كان سابقا عنده من هالهفوات هذه لكن ما كان مركز عليها، الآن بدأ يقلق، أو أنه يحضر محاضرة، أو أنه يستمع إلى برنامج مثل برنامجنا اليوم، يبدأ يقلق. لا يكون عندي في التفريق مهم، كيف أنا أعرف اللي يهمني أنا الآن؟ حاجتين، النمط والتأثير على الوظائف.
1: أيوة.
2: غير كذا النسيان العابر أو النسيان اللي يتوافق مع مشكلة صحية، أو النسيان اللي يصاحب ضغط نفسي مر به الشخص خلال الفترة الماضية، أو الشخص اللي عنده اضطراب في النوم معرض أنه يصير عنده شيء من النسيان، لكن هو نمط النسيان المتكرر، وخاصة ليس نسيان زلة، خلني أسميه نسيان حدث
1: مهم،
2: حدث يتكون عبر وقت، يعني مثل جلستنا الآن هذه حدث، صرت فيها كلام وأخذ وعطى وجلسة وفيها حوار ثم تفرقنا، الآن هذا الوقت من الزمن هو حدث، هذه أحد علامات الزهايمر، أن الحدث ينسى. فتجد أن مثلا موعد ويجون في مثلا الصباح حاضرتنا الوالدة ولا الوالد موعد، وفي المغرب يسأل أحد الأبناء وين رحت اليوم، نسي الحدث. أو النسيان السريع اللي نكون جالسين نتقهوى ونزلت فنجالي رحت قريب 5 دقائق ورجعت، وينك اليوم ما شفتك، هذا نسيان لافت. أو النسيان اللي يلمس الأشياء المهمة، يعني مثلا قابل رجال وعزمه وألح عليه وقال تجينا يوم بكرة ولا بعد ونسي، هذا حدث مهم، نسيانه يضع علامة استفهام، والدليل أنه بدأ يؤثر على الوظائف، لأنه فعلا لخبط الوظائف الشخص أثر، لا مجرد نسيان عابر فقط عادي، أو نسيان يتعلق بالأمور المالية، أو نسيان فالنسيان المؤثر والمتكرر الصانع لنمط هذا هو اللي يلفت الانتباه ونسيان الحدث.
1: هل له وقت معين؟ هل في عمر معين نقول؟
2: كلما ازداد العمر يعني يعتبر العامل الرئيسي لحالات الزهايمر هو العمر، كلما زاد العمر كلما زاد الخطر، لكن ليس حتميا. يعني في خلنا ناخذها نرجع للأرقام مرة ثانية لأنها تعطيك صورة، يعني من بعد 60 يبدأ يزيد الخطر في حالات الزهايمر، لكن من 60 إلى 75 14% يصابون. فيعني تتكلم عن عدد يمكن فوق 80 سليمين. طيب ارفع الرقم شوي، قل مثلا من 75 لين 85 يصير يختلف، يصير كل 8 تقريبا 7 واحد منهم ينصاب. طب ارفع فوق 90 يصير يقترب العدد، كل 3 في واحد منهم مصاب. لكن في النهاية حتى اللي فوق 90 3 في 2 سليمين وواحد هو اللي مصاب، فهم فوق 90. فهو يزيد الخطر ولكن ليس حتميا اللي هو العمر.
1: وهل في فرق بين الرجل والمرأة في هالمواضيع؟
2: هما في مرحلة عمرية كلما كان أقل السن يمكن يكون الرجل أكثر، لكن بعد سن معين بعد 80 يتساوون.
1: نعم والله يا أخي معلومات مهمة. أستاذ ريناد، يعني احنا يتكلم الدكتور عن هذه الصعوبات، أنتم كجمعية كيف تتعاملون مع الصعوبات اللي ممكن تشوفونها في الأسر؟
0: من خلال صراحة البرامج والخدمات اللي نقدمها لهم، فزي ما ذكرت من شوي إن في عندنا البرامج اللي نقدمها لمقدمين الرعاية تكون منوعة من جوانب كثيرة، في عندنا نفسية اجتماعية ترفيهية، وأيضا من خلال الجلسة معهم عند يعني من أهم الأشياء صراحة للتعامل مع المريض أو في خطة العلاج لمريض الزهايمر اللي هو طرق التعامل الصحيحة معه.
1: يعني أنتم تزورونهم في البيت ولا يجونكم في
0: حسب اللي يناسبهم. حنا نستقبل اتصالات، نستقبل استشارات عن طريق الواتساب. إذا حابين يزورونا في الجمعية أكيد ينورونا، إذا حابين زيارة منزلية نسوي لهم زيارات منزلية ميدانية، ينزل فريق متكامل من الجمعية نجلس معهم نشوف إيش التحديات أو الصعوبات اللي يواجهونها وكيف حنا ممكن نقدر نساعدهم فيها ونسهلها لهم أكثر.
1: هل تتعامل معكم الجهات المختصة من المستشفيات أو كذا أو المراكز الصحية؟
0: أكيد حنا كجمعية الجهة الإشرافية علينا هي المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي. نعم. أو وزارة الصحة. بالنسبة للمستشفيات فحنا عندنا اتفاقيات مع مستشفيات كثيرة يساعدونا كثير صراحة في تقديم الخدمات للمرضى وللأسرة كاملة.
1: جميل. دكتور متعب، يعني عندي أسئلة كثيرة بس للأسف الوقت بدأ. سؤال مرة مهم أول شيء لي أنا وبعدين للمستمعين، هل ممكن يتم تأخير يعني الخرف هذا لو صار؟ هل ممكن بسؤال بطريقة أخرى أو سؤال آخر، أن واحد يعيش بكامل صحته الإدراكية إلى عمر 80 و90 وهو يسولف ويعني طبيعي؟
2: طبعا الغالبية يعيشون إلى السن، يعني الأكثرية هم اللي ما يصابون ترى، عشان بس الناس يعني ما يصير في قلق، الأكثرية لا يصابون، الأقلية هم اللي يصابون. وحتى الأقلية حتى مع وجود بعض العوامل الوراثية، يعني بالمناسبة في محاضرة راح تكون تحت مظلة الجمعية الزهايمر إن شاء الله راح أتحدث فيها عن العوامل الوراثية وما يتعلق بالعوامل الوراثية والفحص الجيني وما يتعلق بالفحص الجيني، لأنها جانب مهم ويتكرر السؤال عليه كثيرا. حتى مع وجود العوامل الوراثية فيه عوامل قابلة أنها تقلل الخطر بنسبة تصل حتى إلى 50%، هذه نتائج إحصائية. وأحد بروتوكولات وزارة الصحة اللي ذكرناه يركز على حوالي 13 عامل من هالعوامل هذه، والدراسات الأخيرة حددت العوامل هذه وحددت النسب اللي ممكن أنها تقل معها يعني احتمالية الإصابة بالخرف وتأخيره. لو نبي نتطرق لها خلينا نذكر الأشياء اللي متعلقة هو شيء بالبيئة السعودية بناء على الأرقام اللي ذكرت في دراسات محلية. ثلاث عوامل مهمة. واحد، الحركة.
1: طبعا
2: الحركة هي أحد العوامل اللي تؤخر الإصابة وتمنع إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى من الإصابة. الحركة مهمة، الحركة المقصود فيها ما هو فقط المشي، الحركة اللي تساعد على فيها مجهود بدني، يعني حركة جادة، إضافة إلى تمارين التقوية الجسمية اللي هو يتعلق فيها. الجانب الثاني هو الجانب الحسي. الجانب الحسي اللي هو كلما كان الشخص مفصول كلما زاد خطر الإصابة. النظارات كثير عند سن 40 أو 45 يبدأ يضعف النظر عنده، القراءة مقبول اجتماعيا أنه يلبس النظارة. المشكلة دائما في السماعة.
1: نعم.
2: فمن وصل للستين 65 ضعف بسيط في السمع يجد أنها فيها شيء من أنه لما تلبس السماعة وكأنها علامة كبرت على عمر أي. فيحاول يتجنبها، ما لا أسمع زين أسمع زين، يبدأ يضعف السمع عنده تدريجيا. المشكلة في السماعة أنها تحتاج تقبل للإذن، فإذا وصل لسن 70 75 80 صار لا يستطيع التكيف معها بشكل سهل. حتى لو ما يسمع، يعني هو يعرف أنه ما يسمع بس عندها أحسن من أنه يتحمل أذى السماعة لأنها أخرت. إذا انفصل عن التواصل، في كثير من الدراسات تربط بين كم عدد النقص اللي عندك بالدسب اللي هو معيار السمع القياس، وكم نسبة الخطر اللي ممكن تزيد عندك للإصابة بالزهايمر. علاقة واضحة، ضعف السمع هو أحد العلامات اللي قابلة للتدارك، ولو ما طلعنا اليوم إلا بهالرسالة أنا تكفيني. أنه ضعف السمع يفصل كبير السن عمن حوله، يؤثر على قدراته الذهنية، يؤثر على قدرته النفسية، لا يستطيع التواصل، يشعر أنه معزول، لا يستطيع أن يستمتع بما حوله، بما يستمتع بالتواصل مع عائلته، فلها انعكاس على قدراته الذهنية ولها انعكاس على قدرته المزاجية، وكلاهما يؤثر على المزاج. النقطة الثالثة هي زيادة الوزن. زيادة الوزن شائعة في المجتمع زي ما ذكرنا قبل شوي، ثلثين. الضغط الدم أحد الأشياء اللي في مجتمعنا، كلها هذه عوامل قابلة للتدارك وكلها مثبتة أن الإنسان قادر. ولذلك ذكرنا أنه ما تبنيه ما تسدد، وكأنها يعني شيء تعملها الآن رصيدا لك في المستقبل، شيء تسددها الآن من وقتك من جهدك حتى تستثمر في كبرك.
1: وبلا شك تعرف بعد كذا إذا أصيب الإنسان بأي إعاقة معينة، عدم قدرة على السمع والنظر والمشي والحركة، يبدأ ينعزل عن المجتمع فتكبر مشكلته. يعني أول شيء يبغى خدمة خاصة، وأنا أقول الله يكتب أجر كل من لديه كبير سن، ويا حظه
2: جدا
1: بالأجر لأنه بيخدم هذا كبير السن سواء أب أو أم أو جدة أو جدة. ولكن المسألة ما هي تنظير، ترى هذا مسكين يبغى أحد يسولف معه ويجي معه ويوكله، ونوعية أكله مختلفة وشرابه مختلف، ويصير
2: حتى نتكلم عن المصاب طبعا،
1: أيه حتى أيه. نوعية السوالف يعني أيضا، وهذا الحقيقة يدعونا يعني أختي ريناد نتكلم عن فيه، لازال فيه بعض المفاهيم الخاطئة عن عن عن كبار السن وعن الزهايمر بصفة عامة، ليتك تعطينا مختصر فيها.
0: المفاهيم الخاطئة في زي ما ذكر الدكتور متعب في البداية، أنه في اعتقاد صراحة شائع أنه أي كبير سن يعني راح يصاب بالزهايمر. وضح الدكتور، أنا ما ودي أعيد نفس الكلام. وبرضو من الأشياء اللي حنواجهها كثير حاليا في الجمعية من الاستشارات أو الأسئلة، أنه في اعتقاد أنه إذا سألني المريض السؤال أكثر من مرة وقلت وكان جوابي عليه أنه أنا قلت لك قبل شوي أو وش فيك نسيت، أو مثلا يسرون يسألون طب مين أنا تذكرش اسمي، هذا مين فلان، إيه هم يعتقدون أنهم قاعدين يحفزون ذاكرته أو أنه بالسؤال كذا بيخلونه يفكر شوي ويجاوب. لكن للأمانة هذا تحط المريض في موقف سيء صعب، بيخاف بيحزن أنه هو نسى المعلومة هذه، وهذه أهم رسالة سواء مصاب أو غير مصاب صراحة، يعني الكل كبار السن، إنه حنا ما نسألهم هذه الأسئلة المحرجة اللي تخليه يبدأ يشك أو يحاول يفكر أو يتذكر أنا ليش نسيت هذه المعلومة مثلا.
1: دكتور متعب، أنت بدأت بفكرة أو موضوع الشيخوخة الصحية، باقي لنا دقيقة، ما هي مفاتيح الصحة على أساس نختم بها حلقة
2: الجميل. جميل، احنا ذكرنا جزء منها اللي هي الحياة الصحية بشكل عام، فأكملها غير الحركة والنشاط البدني، غير التواصل السمعي والبصري.

0: نوم جيد، يعني نوم مبكر صحيان في مثل ما كان آباءنا وأجدادنا سابقا. فيه نمط ثابت للنوم، فيه البعد عن الكافيين قبل النوم، البعد عن شاشات الجوال وما يتعلق فيها قبل النوم، كلها تزيد من جودة النوم وبالتالي تنعكس على صحة الإنسان، الحالة المزاجية والحالة النفسية. يعني فيه من يعني من فوق 60 سنة نمط ظهور أعراض الاكتئاب ما تكون نفس من هم تحت 60، لا تظهر بطريقة أنه يشتكي أنه ضايق صدري ولا أنه يعبر عن الحزن بنفس الطريقة اللي يعبر عنها الأصغر سنا، تجد أنها مختلفة، تجد أن شخص كبير السن حالة المزاجية إذا أصيب بالاكتئاب ما يعبر عنها بشكل مباشر، تجد أنه مثلا ممكن تزيد الشكوى الغير مفهومة صحيا، زيادة الطلب للأبناء أنهم يكونون حوالينا، يكونون قريبين منه. هذه تخليه يفكر وش اللي تغير الفترة الأخيرة وخلاه بالشكل كذا، العزلة، بدأ يصير منعزل. وفقط إضافة أو إضاءة على موضوع العزلة، طبيعة كبير السن أساساً لما يتجاوز الشخص سن 60 أو يصل للسبعين، يعني نفسياً يختلف نمط حياته، تثمينه للوقت يختلف، لم يعد مثل اللي في 20 و30،
1: يحسب
0: الزمن له قيمة الآن مختلفة. فتجد أن مثلاً دائرة العلاقات حوالينا تبدأ تقل، هذا لا يعني أنه مكتئب، دائرة العلاقات تقل حوالينا لا يعني أنه مكتئب، تجد أنه يرفع قيمة وجودة من يجلس معهم، يقرب إلى العائلة أكثر، يقرب إلى الأبناء أكثر، يبحث عن معنى للعلاقة، عن طمأنينة في هالعلاقة هذه. يمكن يفهم أنه انعزل، ولكن لا، هو انتقى علاقاته، ما عاد هو زي أول له رغبة في الأخذ والعطاء والجدال والنقاش. في مفهوم آخر اللي هو الميل للإيجابية، الميل الإيجابية بمعنى أن قدرته للانتباه للأشياء الإيجابية حوالينا أعلى من هم أصغر سنا. فتجد أنه إذا بغيت تحفزه لا, لا, لا تقول له والله إذا ما أخذت علاجك ترى بيصير لك جلطة، لأن نظرته للجانب السلبي ليست مثل نظرته للجانب الإيجابي. قل له أنك تبي تستطيع المشي أفضل، قل له أنك تبي تستطيع أنك تجلس مع عيالك، تبي تطلع للمسجد، تبي تروح، عزز الجانب الإيجابي كمحفز وليس الجانب السلبي، لأن طبيعة نفسيته وشخصية الكبير السن مختلفة عن الأصغر. هذا يمكن يمشي بالتخويف والتهديد، هذا ما يشوفها السلبية، يشوف الإيجابية أكثر، فيميل لالتقاط الإيجابية وترسخ في ذهنه أكثر.
1: حقيقة موضوع الحقيقة جميل وطرحكم جميل، فشكرا لك الدكتور متعب العتيبي، وأنت استشاري الطب النفسي لكبار السن، وشكرا لك أستاذة ريناد المسيطير، وأنت رئيسة قسم التثقيف الصحي بجمعية الزهايمر. شكرا لكم الحقيقة على هذا يعني إثراء هذا الحوار، نتمنى دائما يعني الشفاء للمرضى والمصابين، وأيضا نقول الله يكتب أجر كل من يقوم في خدمة كبار السن. الموضوع ليس بهالبساطة، لكني أدعو دائما بالاتصال بالجمعيات المختصة، مراجعة الاستشاريين المختصين لعلاج وطب كبار السن، سواء من الجانب الجسدي أو الجانب النفسي، لأنهم الحمد لله متواجدين هناك، يعني تخصص طب كبار السن موجود في كل المستشفيات. مستمعي الكرام، شكرا لكم أن كنتم معنا، نشكرك دكتور متعب حقيقة، أستاذ ريناد،
2: شكرا لك،
1: شكرا لكم، وشكرا لكم مستمعي الكرام، نلقاكم على خير في حلقة قادمة، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات الدكتور عبد العزيز العثمان والزميل محمد الفلاج، ونلقاكم على خير الأسبوع القادم.
3: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: وعي.
1: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً.

0: والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: 11 صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام. موجز أخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. ولي العهد يبحث مع الرئيس الفرنسي المستجدات الإقليمية وحرية الملاحة. ولي العهد يعزي رئيس وزراء بريطانيا وإيرلندا الشمالية في وفاة والده. استمرار الإدانات لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. اختتام منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض. وزير الإعلام يطلق مهرجان لوينز الرياض في مشاركة مسؤولية التسويق والإبداع. رئيس الغذاء والدواء يبحث في سنغافورة تعزيز الرقابة الدوائية والطبية. البنك المركزي يرفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس. المملكة تشارك في اليوم العالمي لسلامة المرضى بتعزيز جودة الرعاية الصحية. وادي طيبة يوقع مذكرة في مجالات التقنية والتحول الرقمي وتطوير الأعمال. حرس الحدود وجامعة الملك فيصل توقعان مذكرة في التعليم والتدريب. الاتحاد السعودي يطلق مشروع تطوير أكاديميات الأندية لإعداد المواهب. المنتخب السعودي يدشن اليوم معسكرا للإعدادي لكأس الخليج 27. ومن الأخبار العربية والدولية، إيطاليا تدعم حزمة عقوبات أوروبية على مستوطنين إسرائيليين. مقتل فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. البرلمان اللبناني يجدد الثقة بحكومة نواف سلام للمرة الثالثة. موجات الحر في فرنسا تتسبب في 8000 وفاة إضافية. الصين تصدر أول معيار عالمي للأجهزة الطبية في الذكاء الاصطناعي. خبرنا الأخير في هذا الموجز، قرعة كأس الرابطة الإنجليزية تسفر عن مواجهة ليفربول وتشيلسي. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض. يوم جديد وإطلالة جديدة وأكيد حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج مقهى ديرتي، اللي نطلع عليكم فيه من جوهرة وعروس الشمال. حايل حايل يا بعد حي. اليوم يسعدني أن أكون معكم أنا في التقديم سلطان الشعيب وزميلتي سعاد الشمري، وأكيد يخرج لكم برنامج عبد العزيز الهيبي. سعاد يعطيك العافية، حياك الله.
1: الله يعافيك ويحييك زميلي سلطان.
0: اليوم حلقتنا سعاد مميزة،
1: أكيد إن شاء الله
0: تميزها بمين؟ بضيفنا أكيد.
1: أكيد، وفي الموضوع إن شاء الله اللي راح نتكلم فيه بإذن الله.
0: أنا الموضوع صراحة جدا عجبني، لأنه أحس إن بتعمق في شغلات وبنعرف شغلات. إحنا في كل حلقة نشوف ضيوفنا مواضيع غريبة وقصص غريبة، وحتى ناخذ معلومات جديدة. يعني شايف الضيوف السابقين يصدموننا في مواضيع جديدة، فبنتعرف فيها وياك إن شاء الله اليوم سعاد مع ضيفتنا اللي بتتألق اليوم في حوارها، وتتألق أكيد في المعلومات اللي بتثري فيها حلقتنا إن شاء الله في برنامج مقهى ديرتي.
1: إن شاء الله أكيد سلطان. إذا مستمعينا الكرام، أرحب بضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة نوف البنيان، وهي أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة حائل. اليوم أهلا فيك دكتورة معنا في هذه الحلقة المميزة.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله في هذا اللقاء اللي أنا سعيدة فيه بمعرفتكم أستاذ سلطان أستاذ سعاد. يعني من الجميل أنكم تلتقون في هذا المكان وبنفس هذه الروح المنطلقة.
1: أكيد دكتورة، شكرا لك. اليوم مستمعينا وزميلي سلطان ودكتورتي الفاضلة، اليوم عنوان حلقتنا هو عنوان مميز، رح نقرأ فيه حائل بطريقة مختلفة. اليوم رح نتكلم عن حائل، هو حكاية المكان وذاكرة الإنسان. دكتورة، اليوم لما نتكلم عن حائل والتاريخ الحضارة اللي موجودة في حائل، كيف يمكن أننا نقرأ هذه المكانة من خلال اللي ترك الإنسان فيها من المواقع، أيضا من الآثار، واللي حافظنا عليه في حائل من العادات والتقاليد؟ كيف يمكن أن نقرأ حائل من خلال هذه الزوايا؟
2: سؤال جميل جدا حقيقة. أريد أن أنوه لأمر هام، بأنني عندما وصلت إلى حائل وأنا لست من حائل، ولكن أبهرتني حائل بجمالها، وكأنها كتاب مفتوح، كتاب مفتوح في من ناحية جبالها ومن ناحية أهلها ومن ناحية جميع الأمور التي كنت أشاهدها. فإذا أردت أن أصف حائل فرأيتها في المجتمع الحائلي، حائل بديعة بكل مواصفاتها وبكل جمالياتها التي استنبطتها أنا كزائرة لهذا المكان من هذه النواحي الهامة. الإنسان في حائل هو من صنع هذه الذاكرة، ذاكرة حائل الجميلة التي تميزت بهذه الرموز الحضارية. الإنسان منذ القدم هو الذي صنع هذا الجمال. حائل مدينة مركزية واقعة في موقع استراتيجي مر عليها تاريخ قديم ووسيط وحديث، فعبر من خلالها الإنسان ليصل إلى الآن كل ما تركه تراثا جميلا رائعا. هذا التراث أشاد في العالم وجعل منها حائل العالمية.
0: نعم، جميل جدا نسمع هذا الكلام وقلت من البداية، وفعلا احنا نتكلم عن مراحل المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة حائل بشكل خاص، مرت مراحل العديدة وتنوعها، في كل مرحلة لها حضارة خاصة مختلفة. اليوم بس بسألك، عندنا نتكلم عن التراث المادي وغير المادي، وش نعني بهذه ببساطة دكتورة؟
2: السؤال بسيط في حروف وكلماته، إنما عندما نشرح هذا السؤال علميا يكون التراث المادي هو كل ما نلمسه، كل ما نستطيع أن نلمسه.
0: مثال دكتورة؟
2: مثال المواد، الأدوات، الصخور، هذه تعتبر تراث مادي
0: ملموس. جميل.
2: إنما التراث الغير مادي يتمثل في العادات والتقاليد السلام. والأهازيج والفنون والأزياء والعبارات التي يتداولها المجتمع، هذا تراث غير مادي. فالفرق بسيط في معناه، إنما أريد أن أنوه إلى أمر هام، لا يمكن فصل التراث المادي عن التراث الغير مادي. ما معنى ذلك؟ عندما على سبيل المثال، عندما نأخذ بيت من الطين، هو تراث مادي، إنما الذي صنع هذا البيت هو إنسان له رؤية وله قدرة على التكيف وله ذكاء خاص في استخدامه.

0: استخدام المواد البيئية المحيطة به من بيئته. له روح في هذا المنزل الذي أراد أن يقطنه هو وعائلته، وله حي يحمل الكثير من العادات والتقاليد. فالمجتمع هذا لا يمكن أن يشكل هذا البيت الطيني. الروح الموجودة في البيت الطيني هي من أعطت البيت الطيني الجمال.
1: ممتاز. أكيد هذا الارتباط بين التراث المادي والغير مادي أصلا يعطينا اليوم هذا البعد. يعني أنا دائما كنت أتوقع يعني سلطان دكتورة أن التراث المادي هو شيء منفصل تماما عن التراث الغير مادي، لكن بعد الكلام أكيد الشرح الوافي اللي طلعتينا فيه دكتورة توضحت الصورة بشكل أكبر. خلينا نتكلم شوي عن التراث المادي. مثل ما ذكرتي التراث المادي هو البيوت الطينية، المواقع الأثرية، ممكن حتى النقوش الصخرية اللي تتميز فيها منطقتنا سلطان،
2: والأدوات زي ما ذكرت
1: والأدوات أكيد. طب خلينا نتكلم شوي عن هذا النوع من التراث والتراث المادي. وش يخبرنا عن هذه الشواهد؟ إيش تبي تقول لنا هذه الشواهد عن حياة الإنسان في حائل قديما؟
0: الحقيقة ذكرت قبل قليل أن حائل المدينة أو منطقة حائل عموما منطقة عريقة متجذرة في التاريخ. منذ العصور القديمة مر بها الإنسان ونحت على صخورها الكثير من الآثار التي عبرت عن حياة ذلك الإنسان والبيئة المحيطة، الأدوات المستخدمة، حتى أنواع الحيوانات. عندما نذهب إلى جبة ونرى صحيح. رسومات، نرى رسومات لأنواع من الحيوانات
2: مختلفة.
0: الآلات التي كان يستخدمها الإنسان موجودة في المتحف. كل ذلك عبر عنه الإنسان الأول وبقيت شاهدا عليه. إذا انتقلنا بعد ذلك نجد الإنسان الحائلي أخذ من القديم وأضاف إليه الجديد وطوره بالشكل الذي يلائمه. فالتكيف يلازم الإنسان الحائلي، وهذا من جماليات الإنسان في حائل، أنه يستطيع التكيف مع بيئته بشكل كبير جدا ويطوع نفسه وذاته كيف يدير ذلك المكان بما هو متوفر. فحائل منذ هذه العصور المتعاقبة أعطت لنا الكثير من التواريخ والكثير من الآثار المادية. قبل فترة من الزمن قمت بدراسة عن قصر القشلة، يعتبر معلم
1: صحيح.
0: ويعتبر قصر تاريخي
2: ومرحلة مراحل
0: ومرحلة مراحل تاريخ المملكة العربية صحيح. السعودية. الإبداع الهندسي في بناء هذا القصر يبدأ من اختيار المكان. الملك عبد العزيز رحمه الله عندما اختار هذا المكان اختاره في وسط المجتمع الحائلي،
1: صح،
0: قريب وليس فوق الجبال. لم يكن عبارة عن منبر لينادي به أو مكان ليحاصر به مجتمع، إنما كان هو مكان ليحمي هذا المجتمع، قلب الجيش. الحجرات اللي موجودة، البناء، طريقة البناء، طريقة الساحات اللي موجودة تعبر عن ذكاء، ذكاء قيادي، ذكاء هندسي. فالخلاصة أن الآثار المادية المتواجدة في حائل كثيرة جدا، وكل أثر من هذه الآثار يعبر عن مرحلة تاريخية مختلفة تماما عن سابقتها، على نباهة وذكاء من المجتمع سواء قديما أو حديثا.
2: اهتم في البناء، واليوم قاعدين نشوف احنا ونعيش كيف كانوا عايشين في فعلا قصر قشلة، مثال يحتذى به، مثال مهم في منطقة حائل. والجميل انه هيئة التراث اليوم قاعد تحافظ عليه بشتى انواع الجمال، خلينا نقول انه قاعد تعطيه جماليات اكثر. دكتورة صحيح.
0: تركته على حاله، اني انا اتركه على حاله وارممه بنفس المستوى بنفس الجماليات، هذا إبداع. حتى عندما حاولت أني أعرف مواد البناء المستخدمة وقرأتها قراءة، وجدت أن هذه المواد فعلا من الموفورات حائل نفسها، شجر الأثل أو
1: من بيئة المنطقة،
0: بيئة حائل. فهذا الأمر يدعو للتفكير كيف كان الأستاذ، طبعا الأستاذ كلمة كانت تتبع المهندس
2: المعلم البناء
0: معلم البناء، كيف كان الأستاذ يفكر، كيف استطاع أن يرفع هذه الأبنية بأي نوع من الذكاء الهندسي
2: والقوة أيضا.
0: والقوة طبعا
2: دكتور، برجع بس معليش للمادي والغير المادي. لما نتكلم عنه ذكرت في غير المادي دكتور.

0: المباراه، أبعرف بس بالابرز عناصر التراث غير المادي في منطقه حائل. انت كنت عادت تقاليد قبل شوي،
1: نعم.
0: بدي اعرف تفاعل
1: التراث الغير مادي هو من جعل حائل في المقدمه، ابرزها العادات والتقاليد، كرم الضيافه، التكاتف الاسري الذي نلحظه. يعني أنا قريبا وجدت أنه في بعض الإحصائيات أن دار المسنين لا يوجد فيها مسن، معناته العادات والتقاليد الموجودة في حائل هي تعتبر نوع من أنواع التراث الغير مادي اللي موجود، الاحترام، التقدير، التكاتف في الأعياد، يعني حاجة مبهجة جدا ما هي موجودة، أنا ما قد شفتها في أي منطقة أخرى. كيف الجيران كلهم يبدأوا يضعون موائدهم مع بعضهم في نفس الحي،
0: صباح العيد،
1: شيء جميل جدا. الأهازيج، الزي الحائلي، أنواع الفنون الحائلية، الحرف اليدوية التي ألمحها في الأسواق الشعبية في حائل، هذه كلها تعتبر تراث غير مادي يحمل روح الإنسان الحائلي.
0: طيب دكتورة، نتكلم عن انه من العادات والتقاليد في منطقة حائل، ذكرتي انت الحالة الاجتماعية المترابطة في منطقة حائل. عندنا احنا في حائل تعرفينها عند الرجال اكثر، وفي في النساء اعتقد تعال الشابة الحائلية.
1: نعم، الشابة الحائلية
0: بعد الفجر لمين أذن العشاء، هم شبات من شبة لشبة،
2: وظاهرة الباب المفتوح ترى مرتبطة بالشابة.
0: اي نعم، وهذه قاعد تشوفها في الآونة الأخيرة بقوة، صارت اول كنا نشوفها في القرى، الحين شفناها داخل منطقة حائل،
2: داخل المدينة. صحيح.
0: اي نعم، فهذه من العادات الغير المادية دكتورة.
1: أريد أن أنوه لأمر هام، هذه هي عادات المسلم، وهذا ما نبه إليه الإسلام في كرم الضيف، فحائل وأهل حائل يتبعون في ذلك أمر الدين الإسلامي في الضيافة وفي احترام الضيوف وفي، فهذه من أجمل العادات اللي أنا لاحظتها في حائل هي مسألة الشابة. والأجمل منها يا سلطان ويا سعاد أنه أنت في الشابة يجيك واحد ثاني يدعيك بشابة أخرى ما تخلص،
2: تستمر يعني موال الشابة لنهاية اليوم.
1: جميل جدا، جميل جدا، فهذه من النقاط الهامة والجميلة البديعة الصراحة.
2: أكيد أكيد أكيد سلطان ودكتورة، يعني اليوم حائل يعني تزخر بالكثير اليوم من عناصر التراث المادي وغير المادي. بس معك دكتورة ودي نتكلم شوية عن جانب مختلف اليوم. هذه العناصر أكيد في أحد من العناصر أنت تخافين وتخشين أن الجيل الجديد الحالي أنه يفقد هذا النوع من العنصر إذا ما وثقنا أو ما حفظنا عليه بطريقة معينة.
1: إيش الشاهد في الموضوع؟ شاهد أن الرواية الشفهية هي أكثر شيء أنا أخاف أن نفقده في حائل.
0: عايز تكلم مرة ثانية؟
1: الرواية الشفهية.
0: الشفهية.
1: نعم. الرواية اللي موجودة في ذاكرة كبار السن لابد أن نحافظ عليها. الأبنية نستطيع أن نرممها، الأدوات نستطيع أن نضعها في صندوق في متحف.
0: صحيح.
1: لكن بعض الروايات الشفهية التي تحمل حدثا تاريخيا أو تحمل قصة مثل شعبي أو قصة حصلت في أيام كذا أو كذا، من يحملها؟
2: إن لم توثق يعني دكتورة أو تكتب.
1: نعم.
2: يعني
1: فأتمنى حقيقة أن يكون هناك جهود من الباحثين أو المهتمين بجمع الروايات التاريخية في حائل من أفواه هؤلاء المبدعين من كبار السن. من جهة سيكونوا سعداء بأن أنت تأخذ منهم وترصد هذه المعلومات بأسمائهم.
0: ما كنت ترى أحد يدون هذا الشيء، يعني سفع مخرجنا توي يقول لي ما حد عاصر هذا الشيء وأخذ شفهيا.
1: لا يوجد كتاب في روايات شفهية مأخوذة من أفواه كبار السن في حائل. فلو يكون هذا العمل مشترك مثلا ما بين قسم التاريخ في جامعة حائل والزملاء في خارجها، فهذا العمل سيسهم في حفظ الرواية الشفهية، لأنه بدونها سوف نفقد الكثير.
0: يمكن كتسجيل نسجله وقاعد يتكلم، ناخذ منه كلام شفهي
1: بعد إذنه من أخلاقيات البحث العلمي،
0: ناخذ منه وندونها كأرشيف
1: باسمه.
0: إيوه، باسمه، صوته واسمه
1: وبتاريخ اللقاء، وتفضل هذه الرواية أبد الدهر. لا قدر الله توفى الرجل أو المرأة، هناك رواية مدونة، فيا سعاد نحن لا نخشى على تراثنا من الضياع إلا الرواية الشفهية. جميعها نستطيع أن نتداركها، إلا الرواية الشفهية لابد أن نقوم بحفظها بهذه الآلية وبهذه الطريقة حتى نستطيع أن نحفظ كثير من تاريخ المنطقة.
0: جميل جدا. اليوم سعاد فعلا دكتور قاعد تتكلم عن شيء مهم، ومفروض أيضا نشوف دور كبير من وزارة الإعلام يكون له خلينا نقول جانب لو يساعد مع جامعة حايل في تسجيل مثل هذه الشخصيات وسجلها كصوت صورة.
1: نعم.
0: ويكون إرشيف عندهم بحيث أنه يرجعوا له الباحثين، يرجعوا له الأشخاص، لأنه فعلا زي ما ذكرتي في ناس سابقا عندهم معلومات ولكن للأسف توفوا ودفنت معهم هذه المعلومات،
1: بعضهم لا يعلم عنهم أحد. فيكون البحث أولا عن الشخصيات هذه وحصرها، ومن ثم تقسيم الموضوعات، وكل موضوع نشبعه بما يحتاج.
0: دكتورة كلام جدا جميل، أنا مستمتع صراحة، ما ودي أطلع فاصل ولكن مخرجنا يقول نطلع فاصل وبنرجع نكمل إن شاء الله نقاشنا عن خلينا نقول حكاية المكان والزمان وذاكرة الإنسان في حلقتنا اليوم مع الدكتورة نوف البنيان اللي بتثري الحلقة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، بعد يعني هذا الفاصل الجميل نرجع معك زميلي سلطان وضيفتنا الدكتورة نوف في هذه الحلقة المميزة اللي نتكلم فيها اليوم عن حائل، حكاية المكان وذاكرة الإنسان. وكنا نتكلم قبل الفاصل

0: أكثر شيء تخشين أن اليوم يفقد لأنه لم يوثق بطريقة مناسبة؟ اليوم هل تشوفين دكتورة أنه يكفي أننا نوثق التراث يعني بالكتب وبالمتاحف، ولا لازم إحنا نحافظ عليه بطريقة حقيقية من خلال أن إحنا نحافظ أنه أصلاً يكون حاضر في حياة الناس في أذهانهم خصوصاً الجيل الحالي؟
1: حقيقة أستاذة سعاد، من الأشياء الجميلة اللي أنا لابد أن ننوه إليها جهود المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تعزز هذا الجانب بشكل كبير، وأصلا من مرتكزات الرؤية تعزيز الهوية الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية بحفظ الجذور والآثار الموجودة والتراث الموجود في المملكة. والآن نحن نرى الصغير والكبير يتبعون هذا الأمر بشكل جميل، يعني في الأعياد أو في المناسبات الوطنية أو في المواسم نجد الأطفال والكبار يرتدون الأزياء التقليدية، وهذا شيء رائع وجميل. إذن هناك جهود متكاتفة ما بين الجهات العليا في الدولة ووزارات المعنية، سواء وزارة السياحة أو هيئة التراث أو أمراء المناطق، وكلهم يعملون سويا من أجل حفظ هذا التراث بطرق شتى. وهذه الجهود تتبع رؤية سيدي ولي العهد، رؤية 2030. نحن كمواطنين ما هو دورنا؟ هذا السؤال لابد أن نطرح على أنفسنا. التراث الحائلي، التراث الجنوبي، أي تراث في مناطق المملكة مسؤولية المجتمع، مسؤولية الإنسان نفسه.
0: كيف يعني دكتور مسؤولية المجتمع؟
1: مسؤوليتهم بجميع اتجاهات، سواء ابتداء من الأسرة، لابد أن تذكر الجيل بأهمية هذا التراث في صب القهوة، في شرب القهوة، في أبرز الرموز اللي تتعلق بتراثنا السعودي وتقاليدنا السعودية. ثم بعد ذلك يأتي دور المدرسة في تكثيف الجهود وتوجيه هذا النشأ، نحن لابد أن نركز على هذا النشأ حتى لا ينسى تاريخه. ومن بعد ذلك المؤسسات التعليمية الكبرى، المؤسسات الثقافية، الوزارات والهيئات، كلها مجتمعة تعمل من أجل أن تدعم هذا المجتمع وتذكي في نفسه نار الغيرة على تراثه حتى يحافظ عليه من خلال التكثيف، التوجيه في وسائل الإعلام كما تفعلون الآن، أو عن طريق المراكز الحيوية التي تسهم في تذكير الأجيال بأهمية الحفظ على التراث.
0: إذن لاحظ يعني سلطان ودكتورة نوف، يعني في كثير من المناسبات اللي تكون في المنطقة تقام في المناطق والمواقع الأثرية، يعني زي قصر القشلاق قد استضاف أكثر من يعني فعالية وأكثر من تجمع يعني بمختلف القطاعات. هل اليوم هذا الدور تشوفينا يعني مناسب؟ هل يدعم اليوم المحافظة على هذا التراث لما إحنا نعمل اليوم نفعل هذه الفعاليات داخل هذه المواقع؟
1: نعم مناسب جدا، شريطة أن يكون هناك مرشدين لهذا الموقع يستطيعون أن يشرحوا للحاضرين أهمية هذا المكان وكيف بني هذا المكان وما هي جهود الدولة في حفظ هذا المكان.
2: دكتورة ما يكون الفعالية ما تكون على المكان نفسه، تكون فعالية أخرى تقام داخل المكان،
1: وإن يكون
2: نعم.
1: وإن يكون لابد، أنا حضرت أكثر من مناسبة وكان من الملاحظات التي أردت إيصالها هي أن نعطي المكان قيمة، مرشدين يقومون بشرحه للحاضرين. لأنه أنا في أكثر زياراتي لقصر القشلة لاحظت أن هناك سياح من خارج المملكة، مو من خارج حايل فقط، كانوا يسألون
2: سياح أجانب
1: أجانب، فبالتالي فما بالك يعني عندما تكون هناك مناسبة وطنية أو أي مناسبة ويكون فيها حشود كثيرة، أكيد هناك من يريد أن يسأل. فمتى يكون هناك التوافق؟ عندما تشترك الجهود، فيكون حاضرة وزارة السياحة، حاضرة هيئة التراث، حاضرين المسؤولين عن هذه الفعالية، فبالتالي سيكون البرنامج ناجح أكيد.
2: نعم دكتورة، بسألك بس سؤال، أنا من الناس اللي صراحة متضايق نوعا ما من أسلوب العمارة عندنا. من 30-40 سنة احنا تبنى عندنا العمارة، المبنى، السكن، الشقق، الفنادق بطريقة خلينا نقول واقعيا ما حت هويتنا. اليوم قاعد أشوف في بعض المبادرات الحكومية من بعض الوزارات إنها ترجع هذا الشيء، ولكن

0: تجيبنا بطريقة خلينا نتكلم أوروبية أو شرق أسيوية أو في طرق أخرى. يعني مثلا القرميد هذا يحط في أوروبا عشان ثلج، إحنا ما عندنا ثلج دكتور، فيحطون لنا في البيوت. في البيوت فنتكلم، أنت أستاذة في التاريخ والحضارة بجامعة حايل، وبأسألك العمارة بالتحديد، البناء كيف تشوف الأسلوب، إيش ينقص الأسلوب، من الجهة المفروض تقوي خلينا نقول تثقيف أو ألزام المنشآت الإنشائية بعمارتنا وبتغيير هويتها.
1: أستاذ سلطان، بالنسبة للعمارة التقليدية في المملكة العربية السعودية لابد أن نبدأ من الأسفل إلى الأعلى. كيف كانت هذه العمارة؟ العمارة كانت مبنية بحرفية عالية من ناحية اختيار مواد البناء، من ناحية التصميم، من ناحية التصميم المطابق للشريعة الإسلامية بالأحوشة التي تتوسط هذه المنازل، طرق التهوية و فإذا أردت أن أحافظ على هذا الجمال لابد أني أقنع الأجيال الموجودة الآن واللي هي واقفة على أمر العمارة بجماليات الماضي حتى تستحضر الآن في رسوماتها الهندسية في الحاضر، ولا نفرض فرض. الإقناع بالجماليات إن هذه جزء من هويتك، هذا الجزء الأصيل لابد أنت كمهندس معماري أن تقوم بتطوير مكتبك الهندسي من خلال هذه الرسومات التي تتبع التصور القديم في العمارة التقليدية في بلادك. حتى لو جاك مواطن ويرغب في بناء منزل بطريقة أوروبية زي ما تفضلت، نحاول احنا نرجع لجذوره ونعمل بتحديث المناظر القديمة والزوايا القديمة بأسلوب هندسي بديع يرضي العميل. فبالتالي هذا من جهد المكاتب الهندسية. الدولة حفظها الله الآن أقرت على المناطق هذا الأمر، إنه منطقة حايل يكون لها فيها نوع الطابع النجدي كما هو موجود في الرياض، ومنطقة المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة طابع آخر، وهكذا والجنوب بطابع آخر. فلابد أول شيء نقنع الجمهور، وإقناع الجمهور يكون بجهود مكثفة تجعل حب هذه العمارة والقناعة التامة بها موجود في قلوبهم، بالتالي هو ما رح يرضى أنه يبني على طراز غير الطراز المتعارف عليه في بلاد.
2: أكيد. يمكن دكتورة وسلطان، إحنا شفنا بوادر هذه الجهود في المنطقة.
1: نعم.
2: من خلال تدشين استوديو حائل للتصميم اللي شفنا هيئة تطوير المنطقة، مكتب استشارات موجود داخل هيئة تطوير المنطقة. صحيح. للمستثمرين والمواطنين اللي بيبنون اليوم مراكزهم التجارية وحتى منازلهم يستشيرون في العمارة السعودية الهوية الحائلية في البناء. هذه أكيد من الجهود اللي احنا قاعدين نشوفها اليوم في المنطقة دكتورة. دكتورة، ودي نتكلم أيضا عن جهود الدولة ولكن في الحفاظ على التراث المادي والغير مادي. دكتورة، كيف تشوفين اليوم جهود الدولة في الحفاظ على هذا التراث كجزء أصيل من يعني المملكة العربية السعودية؟
1: حائل منذ أن دخلت العالمية عن طريق منظمة اليونسكو التي رصدت كثير من الشواهد في جبة وشويمس عام 2015 تقريبا، بدأت في هذه اللحظة أن تدخل عالم آخر. فالمملكة العربية السعودية والحكومة الرشيدة وأمير منطقة حايل حفظه الله سمو الأمير عبد العزيز بن سعد له جهود موفقة في هذا المجال. فلو ذهبنا إلى وزارة فرع وزارة السياحة أو فرع هيئة التراث الموجودة في حايل سنجد القائمين عليها يقومون بجهود جبارة، وهم في أهبة الاستعداد لاستقبال أي ملاحظات في هذه الجوانب. أنا من الأشخاص اللي ذكرت لهم بعض المواقع، فكانت موجودة في منطقة النيصية. مباني إيه. قديمة، فذكروا لي مشكورين أنهم يقومون بحماية هذه المناطق بطرق معينة، فكانت عندي ملاحظات، يستقبلوا الملاحظات على الرحب والسعة. ففي جهود، ولكن أنا أذكر أنه هذه الجهود اللي موجودة والمبذولة تتطلب مننا إحنا كمجتمع والإنسان الحائلي بالذات عليه أن يعمل مع الدولة في الحفاظ على هذا التراث، لأنه الحفاظ على هذا التراث لابد أن يكون فيه جهود مجتمعية.

0: يبدأ من الدولة مع الإنسان الحائلي والمجتمع بشكل
1: عام. نعم دكتورة. دكتورة كلامك جدا شيق صراحة، أنا جدا استمتعت. في أسئلة أبغى أسألك إياها بس الوقت اللي ذهبنا، كنت بتكلم بعد عن عادات وتقاليدنا، بتكلم عن القرى والهجر عن طبيعتها، ولكن كان ودنا يكون وقتنا أكبر، ولكن جدا أخذنا معلومات استفدنا واستمتعنا معك. وقت حلقتنا انتهى. أنا حاب أشكر بشكر جزيل على هذا اللقاء، وأتمنى إن شاء الله نلتقيك في قادم الأيام وأنت بصحة وعافية ومعلومات وافية بحول الله تعالى. دكتورة كلمة أخيرة دكتورة في عجالة.
0: شكرا جزيلا، وأنا أرجع وأقول أنه تراث حائل وجمال حائل يبدأ من الإنسان وينتهي بالإنسان. شكرا لكم على هذا اللقاء.
1: أنا عفو سعاد، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، شكرا لك دكتورة نوف، شكرا لك زميلي سلطان، وأكيد شكرا لمستمعين الكرام اللي كانوا يعني شركاء في هذه الحلقة المثرية في ما يتعلق بالتراث المادي والغير مادي في حائل.
1: نعم، نلتقيكم إن شاء الله بحلقة قادمة في برنامج مقهى ديرتي. كنت معكم أنا سلطان الشعيب من التقديم، وزميلتي سعاد الشمري، وأيضا في التنفيذ زميلنا المهندس رشيد فهيد، والمونتاج بدر العميم، وأخرج لكم هذه الحلقة عبد العزيز الهيبي، وأشرف على البرنامج عبد العزيز المسعود. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة من جوهرة وعروس الشمال حائل في برنامج
2: مقهى ديرتي.
1: حياكم الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي،

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا وسمي بصاهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: نفّى.
1: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن. في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. الماء أساس الحياة وأحد أهم مقومات الأمن والتنمية والاستقرار، ومع تزايد التحديات المرتبطة بندرة الموارد والتغيرات المناخية والنمو السكاني واتساع المدن، أصبح الأمن المائي

0: قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل الدول واستدامة تنميتها. وفي المملكة تكتسب المياه أهمية خاصة بحكم طبيعة البيئة والمناخ ومحدودية الموارد المائية الطبيعية في مقابل تنمية اقتصادية وعمرانية متسارعة، وهو ما جعل تنويع مصادر المياه والتوسع في التحلية وإعادة الاستخدام ورفع كفاءة الاستهلاك والابتكار في إدارة الموارد محاور رئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتتأكد أهمية هذا الملف مع تسمية عام 2027 بعام الماء، ما يفتح مساحة أوسع لتعزيز الوعي بقيمة المياه واستحضار حضورها في حياة المجتمع وثقافته وبيئته، إلى جانب المسؤولية المشتركة تجاه استدامتها للأجيال القادمة. فما المقصود بالأمن المائي؟ وما أبرز التحديات التي تواجه استدامة المياه في المملكة؟ وكيف يمكن أن يشكل عام الماء فرصة لتعزيز ثقافة المحافظة على هذا المورد الحيوي؟ للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد أخصائية الاستدامة الأستاذة هيفاء آل إسماعيل. أهلا وسهلا بك أستاذة هيفاء.
1: أهلا وسهلا بك، حياك الله.
0: خليني أبدأ معك مباشرة بهذا السؤال، عندما نتحدث عن الأمن المائي ماذا نعني بهذا المفهوم؟
1: الأمن المائي في مفهومه العام هو قدرة الدولة على ضمان توفير المياه بالكميات والجودة المناسبة بصورة آمنة ومستدامة، بما يكفي لاحتياجات السكان واستمرار الأنشطة التنموية والاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار لحماية الموارد والقدرة على مواجهة أي مخاطر مستقبلية قد تؤثر في الإمداد. لهذا المفهوم عمق خاص في المملكة، لأن التعامل مع الماء عندنا ارتبط منذ وقت مبكر ببناء الدولة واستقرار المدن وخدمة الحجاج وكذلك استمرار التنمية. فمن رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله بدأت إدارة الموارد المائية تتطور بصورة منظمة، ثم اتسعت الأدوات والمصادر تدريجياً حتى وصلت إلى المنظومة التي نراها اليوم.
0: نعم أستاذ هيفاء، المملكة كما هو معلوم ذات طبيعة جغرافية ومناخية خاصة ومختلفة، إيش أبرز التحديات التي تجعل الأمن المائي قضية استراتيجية بالنسبة لنا؟
1: التحدي في المملكة يرتبط أولاً بخصوصية الجغرافيا والمناخ. لدينا مساحة واسعة، تفاوت بين المناطق في الأمطار والسيول والمياه الجوفية، كذلك تباعد المدن ومراكز الطلب وارتفاع الاحتياجات مع النمو السكاني والعمراني. كذلك هناك أو كان التحدي دائما هو كيف ندير هذا التنوع المائي بكفاءة، كيف نضمن وصول المياه واستمرار الإمداد في مختلف مناطق المملكة. لهذا نرى أن بناء المنظومة تطور وفق احتياجات كل مرحلة. بدأ الاهتمام بالماء منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم جاء التنظيم المؤسسي والرصد في عهد الملك سعود، وبعد ذلك توسعت السدود والآبار، ثم فتحت التحلية في عهد الملك فيصل مصدرا جديدا للإمداد. استمر بعد ذلك التوسع في الإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. لذلك الأمن المائي بالنسبة للمملكة قضية استراتيجية، لأنه يرتبط مباشرة باستدامة المدن، كذلك الاقتصاد والصناعة، الزراعة وجودة الحياة واستمرار التنمية نفسها.
0: نعم، من منظور الاستدامة الذي تتحدثين عنه، هل التحدي الأكبر يكمن في إيجاد مصادر جديدة للمياه أم في إدارة ما نملكه الآن من موارد بكفاءة أكبر؟
1: نعم، من منظور الاستدامة لا أضع إيجاد مصادر جديدة وإدارة الموارد بكفاءة في مواجهة بعضهما، لأن الأمن المائي يحتاج الاثنين. تنويع المصادر يعطينا مرونة وأمانا أكبر في الإمداد، بينما الكفاءة تضمن ألا نهدر ما استثمرنا في توفيره أصلا. يعني هذا تقريبا ما تكشفه رحلة المملكة نفسها. لو رجعنا إلى ثلاثية الأمن المائي نجد أن البداية كانت بمعرفة المورد، ثم إدارته وحفظه، ثم توسيع مصادر الإمداد، واليوم نضيف إلى ذلك خفض الفاقد وإعادة استخدام المياه المعالجة، إدارة الطلب والاستفادة كذلك من التقنية. فليس الهدف أن ننتج ماء أكثر باستمرار ولا أن نكتفي بالترشيد، الهدف أن تكون لدينا مصادر متنوعة وأن نحسن إدارة كل قطرة تدخل هذه المنظومة.
0: نعم، خليني بروح معك أيضا الموضوع مهم جدا. المملكة العربية السعودية تعتمد بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر، هذه الخطوة كيف أسهمت يعني في تعزيز الأمن المائي، وإيش أبرز التحديات أيضا البيئية والاقتصادية المرتبطة بها؟
1: التحلية من أهم التحولات في تاريخ الأمن المائي السعودي، لأنها وسعت خيارات المملكة المائية، جعلت البحر مصدرا استراتيجيا للإمداد إلى جانب المياه الجوفية والسطحية ومياه الأمطار والسيول. أنا يعني تحدثت في هذا التحول أو عن هذا التحول وكتبنا عنه أنه بعد مرحلة الرصد ودراسة الموارد والسدود بدأت التحلية تدخل بصورة مؤسسية في عهد الملك فيصل. من هنا بدأ فصل جديد في رحلة الماء السعودية. اليوم أصبحت التحلية ركيزة رئيسية في إمداد المدن، لكن من منظور الاستدامة لا يكفي أن نقيس النجاح بحجم الإنتاج فقط، لأن هناك استهلاك الطاقة، التكلفة الاقتصادية إلى جانب الأثر البيئي. من بين هذه التحديات كذلك الرجيع الملحي، والرجيع الملحي هو المياه العالية الملوحة المتبقية بعد عملية التحلية، لذلك من المهم تطوير طرق إدارتها وتقليل أثرها على البيئة البحرية. فالتحدي اليوم ليس هل نستطيع التحلية، المملكة قطعت في ذلك شوط طويل، التحدي هو كيف ننتج المياه المحلاة بكفاءة أعلى وطاقة أقل وأثر بيئي أقل.
0: نعم أستاذة هيفا، إلى أي مدى يمكن للابتكار والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة أن تجعل إنتاج المياه وتحليتها أكثر كفاءة؟
1: الابتكار كان حاضرا في رحلة المياه السعودية من البدايات، لكن صورته تغيرت مع تغير المرحلة. في البدايات كان التطور في المسح الجيولوجي، الرصد الهيدرولوجي، تقنيات الحفر، ثم جاء التطور في السدود والتحلية ونقل المياه لمسافات طويلة. أما اليوم فأصبحنا نتحدث عن البيانات والذكاء الاصطناعي، أجهزة الاستشعار، فيمكننا اليوم التنبؤ بالطلب، اكتشاف التسربات، تحسين تشغيل الشبكات، وكذلك التدخل في الصيانة قبل حدوث الأعطال. في التحلية تحديدا كلما استطعنا خفض استهلاك الطاقة وتطوير تقنيات أكثر كفاءة والاستفادة كذلك من الطاقة المتجددة، أصبح إنتاج المياه أكثر استدامة اقتصاديا وبيئيا، وهذا يعكس انتقال المملكة من بناء القدرة على إنتاج الماء إلى بناء القدرة على إنتاجه وإدارته بكفاءة أعلى.
0: نعم أستاذة هيفا، اسمحي لي أطلع فاصل قصير ثم نعاود الحديث عن هذا الموضوع الهام والحساس. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
0: من جديد أهلا بكم مستمعي الكرام في برنامجكم أبعاد، في هذه الحلقة التي نتحدث من خلالها عن الأمن المائي مع الأستاذة هيفاء آل إسماعيل، أخصائية الاستدامة البيئية. أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد أستاذة هيفاء.
1: حياك الله.
0: خليني أروح معك أيضا في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والظواهر أيضا المناخية المختلفة والمتطرفة، كيف يمكن أن تتأثر معادلة الأمن المائي في المملكة والمنطقة بشكل عام خلال العقود المقبلة؟
1: نعم، المملكة لديها تاريخ طويل في التعامل مع التفاوت المناخي، لأن الأمطار والسيول تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة المملكة، وكذلك درجات الحرارة ومعدلات التبخر مرتفعة في أجزاء واسعة، لذلك كانت إدارة المياه مرتبطة بفهم الجغرافيا والمناخ. لعل السدود مثال واضح على ذلك، لأنها تساعد في إدارة مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها والحد من أخطارها. ثم جاءت التحلية وأضافت مصدر لا يعتمد مباشرة على انتظام الأمطار. مع التغيرات المناخية تصبح المرونة المائية

0: وبيانات تساعد على التنبؤ بالطلب والمخاطر. الأمن المائي مستقبلاً لا يتعلق فقط بكمية المياه، إنما بقدرة المنظومة على التكيف والاستمرار.
1: نعم، أين يقع الأمن المائي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأبرز التحولات التي يشهدها قطاع المياه باتجاه المزيد من الكفاءة والاستدامة؟
0: الأمن المائي اليوم يقع في صميم استدامة التنمية. لا يمكن الحديث عن توسع عمراني أو صناعي أو توسع سياحي أو اقتصادي دون إمداد مائي موثوق ومستدام. إذا نظرنا إلى المسار السعودي سنجد أن كل مرحلة بنت ما تحتاجه المرحلة التالية. يعني في عهد الملك سعود جاء التأسيس المؤسسي والربط ودراسة الموارد، في عهد الملك فيصل دخلت التحلية مرحلة جديدة، ثم اتسعت البنية التحتية للإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. اليوم مع رؤية السعودية 2030 أصبح التركيز أكبر على الحوكمة ورفع الكفاءة وخفض الفاقد وكذلك إعادة استخدام المياه المعالجة. دخلت أيضا التقنية والابتكار والشراكات بشكل أكبر. بالنسبة لي التحول المهم أن السؤال لم يعد فقط كم ننتج من المياه، إنما أيضا ما كفاءة ما ننتجه اليوم، كم نفقد، كم نعيد استخدامه، كيف نحافظ على استدامة المنظومة للأجيال القادمة.
1: جميل. أيضا يعني بلا شك أنه تسمية عام 2027 بعام الماء يعني أمر مهم للغاية ويعطي دلالات كبيرة. كيف تقرأين دلالات هذه التسمية وما الذي يمكن أن تضيفه إلى جهود المملكة في تعزيز الوعي بقيمة المياه واستدامتها؟
0: أرى أن اختيار المملكة عام 2027 عاما للماء يحمل دلالة وطنية مهمة، لأنه يأتي امتدادا لمسيرة طويلة في بناء الأمن المائي. في الوقت نفسه يفتح مرحلة جديدة يكون فيها التركيز أكبر على الكفاءة والاستدامة وكذلك الابتكار. هذا الاختيار كان أحد أهم دوافع سلسلة رحلة الماء بالنسبة لي، لأني عدت من خلال المقالات إلى جذور التجربة السعودية لأقرأ كيف تشكلت المنظومة عبر الزمن وكيف تطورت من إدارة الموارد إلى تنويع مصادر الإمداد ثم إلى الكفاءة والتقنية. بالنسبة لي لا يتوقف الأمر عند الكتابة عنها، لكن من خلال عملي في مجال الاستدامة أعمل أيضا على تطوير مبادرات مرتبطة بالمياه، لأني أرى أن قيمة عام الماء الحقيقية أن يتحول هذا الزخم إلى مشروعات ومبادرات قابلة للقياس، وكذلك تشارك فيها الجهات والقطاع الخاص والمجتمع وتستمر آثارها إلى بعد 2027.
1: جميل. كيف يمكن استثمار عام الماء بحيث يتجاوز الفعاليات والمناسبات ويتحول إلى فرصة لإحداث تغيير مستدام في ثقافة المجتمع وسلوك الأفراد والمؤسسات تجاه المياه؟
0: أفضل استثمار العام الماء 2027 يبدأ من تحويل الاهتمام إلى التزام. يعني كل جهة يفترض أن تسأل نفسها ما الأثر الذي أستطيع أن أحققه في كفاءة المياه؟ هل أخفض استهلاكي؟ هل أرفع إعادة الاستخدام؟ أتبنى تقنية معينة؟ أم أشارك في مثلا مبادرة ذات أثر يمكن قياسه؟ من هنا يأتي دور الجهات الوطنية القائمة في القطاع، وكذلك دور الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع. كل طرف يتحرك من موقعه، الجامعات بالبحث والابتكار، الشركات بالتطبيق والتمويل، الجهات المختصة بالمؤشرات والحوكمة والمتابعة. يعني أهم ما يمكن أن يقدمه عام الماء هو أن يغير طريقة التفكير نفسها من فعالية نتحدث فيها عن الماء إلى مشروع له هدف ومؤشر ونتيجة، وهنا فقط يتحول العام إلى فرصة حقيقية للتغيير.
1: أيضا على مستوى المجتمع، هل ترين أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه تحتاج اليوم إلى الانتقال من مجرد توعية إلى تغيير سلوك؟ وأيضا كيف يمكن تحقيق ذلك عمليا على أرض الواقع؟
0: نعم، أعتقد أن المرحلة اليوم تحتاج فعلا إلى الانتقال من معرفة أهمية الماء إلى ممارسة سلوك مختلف اتجاهه. المملكة قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة الإمداد، ويبقى دور الفرد مهم في حماية هذا الإنجاز ورفع الكفاءة. كذلك تغيير السلوك يبدأ عندما تكون المعلومة أقرب للناس وأكثر ارتباط بحياتهم اليومية، أن يعرف الفرد حجم الاستهلاك، أين يحدث

0: الهدر؟ ما الأثر الذي يصنعه التغيير البسيط؟ هنا تصبح التوعية أكثر فاعلية، لأنها تنتقل من رسالة عامة إلى ممارسة يمكن للإنسان أنه يلاحظ نتيجتها. من منظور الاستدامة أرى أن القياس مهم جدا، لأن السلوك الذي نستطيع قياسه يمكننا تحسينه فيما بعد، لهذا نحتاج إلى أدوات، رسائل، كذلك حوافز تساعد الأسر والمنشآت على متابعة استهلاكها وتحويل الترشيد إلى عادة مستمرة.
1: جميل. أستاذة هيفا، الدور الذي يمكن أن تقوم به المدارس والجامعات وأيضا وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية في بناء وعي مائي مستدام خصوصا لدى الأجيال الجديدة؟
0: نعم، أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة، لأن نقدم للأجيال الجديدة من خلال القصة السعودية نفسها، ليس فقط من خلال رسائل ترشيد مثلا. هذا أحد الدوافع الأساسية لكتابة سلسلة رحلة الماء. لدينا تاريخ ثري يبدأ من نماذج الوقف، المشروعات المائية التاريخية، كذلك من رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم بناء المؤسسات والرصد والسدود والتحلية، وصولا اليوم إلى التقنية والابتكار والاستدامة. هذه ليست فقط قصة ماء، إنما قصة تنمية وبناء وابتكار. المدرسة اليوم تبني السلوك والعادة، الجامعة تنتج المعرفة والبحث والحلول، وكذلك لدينا الإعلام يحول هذه المعلومات والسياسات إلى وعي يفهم المجتمع، والمؤسسات أيضا الثقافية تحفظ ذاكرة الماء وتربطها بالهوية والتنمية. عندما نقدم الماء بهذه الطريقة يتحول من موضوع ترشيد موسمي إلى مجال للابتكار والمسؤولية وصناعة المستقبل.
1: الحقيقة أنه الحديث عن هذا الموضوع يطول، وهو يعني من الأهمية بمكان التطرق إليه وأيضا التفصيل فيه، ولا سيما في مثل هذا التوقيت بالذات. شكرا جزيلا لك الأستاذة هيفا آل إسماعيل، أخصائية التنمية البيئية، شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك وسعدت جدا بهذا الحوار، خاصة أن موضوع الأمن المائي يستحق فعلا هذه المساحة والاهتمام، وأتمنى أن أكون وفقت في تقديم صورة تليق بمنظومة الأمن المائي في المملكة العربية السعودية.
1: بلا شك، شكرا جزيلا لك، شكرا وافرا لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، شكر مقدم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: في دقائق.
5: العالم اليوم يواجه مشكلة بيئية ضخمة اسمها التلوث البلاستيكي. البلاستيك موجود في كل مكان حولنا، من أكياس التسوق إلى عبوات المياه. لكن هل فكرنا يوما وش يصير لهذا البلاستيك بعد ما نرميه؟ البلاستيك ما يتحلل بسرعة، بل يبقى في البيئة مئات السنين، مسبب أضرار كبيرة للحيوانات والتربة وحتى البشر. تخيل معي، أكثر من 300 مليون طن من البلاستيك يتم إنتاجها سنويا حول العالم، و9% فقط يتم إعادة تدويرها، والباقي ينتهي في المحيطات، الصحاري والمدافن، ملوثا كوكب الأرض. الدراسات تشير إلى أن هناك حوالي 8 ملايين طن من البلاستيك تدخل المحيطات كل عام، وهذه النفايات البلاستيكية تشكل خطر كبير على الكائنات البحرية. السلاحف مثلا تخلط بين أكياس البلاستيك وقناديل البحر وتبتلعها، مما يسبب اختناقها وموتها. لكن التأثير ما يوقف هنا، البلاستيك يتحلل إلى جزيئات صغيرة تسمى المايكروبلاستيك، اللي تدخل في السلسلة الغذائية. هذا يعني أننا كبشر ممكن نأكل ونشرب بلاستيك دون ما ننتبه. تخيل الضرر على صحتنا من السموم اللي تنتقل بسبب هذا التلوث. لكن هل في حلول؟ أكيد في حلول. البداية تبدأ منا، الحد من استخدام البلاستيك ما يحتاج تغييرات ضخمة في حياتنا، بالخطوات بسيطة لكن مؤثرة. أولاً، استبدل الأكياس البلاستيكية بأكياس قماشية قابلة لإعادة الاستخدام. تخيل لو كل شخص قلل استخدامه للأكياس البلاستيكية، كم طن من النفايات بنوع

0: تؤثر على بيئتنا. ثانياً، استخدم زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة بدلاً من شراء العبوات البلاستيكية. بهذه الخطوة البسيطة راح تقل كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية. ثالثاً، قلل من شراء المنتجات المغلفة بالبلاستيك. حاول تختار المنتجات اللي تستخدم تغليف صديق للبيئة مثل ورق أو زجاج. ولا ننسى أهمية إعادة التدوير. إذا كنت مضطر لاستخدام البلاستيك، تأكد أنه يتم التخلص منه بشكل صحيح ويعاد تدويره. دعم مراكز إعادة التدوير وتشجيع الشركات على استخدام مواد مستدامة يعتبر جزء مهم من الحل. التغيير ما يجي من فرد واحد، لازم كلنا نتعاون، المدارس، الشركات والحكومات، كلهم يلعبون دور كبير. ممكن نشر الوعي حول أضرار البلاستيك من خلال حملات توعوية ومبادرات مجتمعية. والأهم هو تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على البيئة، لأنهم جيل المستقبل. لما الأطفال يتعلمون قيمة الأرض ويكبرون على حبها، يكون عندنا مجتمع واعي قادر على مواجهة التحديات البيئية. ختاماً، التلوث البلاستيكي مو مشكلة شخص أو بلد، هو تحدي عالمي. الحل يبدأ مننا كأفراد بخياراتنا اليومية وبوعينا. تذكر إن كل خطوة صغيرة باتجاه تقليل البلاستيك تعني كوكباً أنظف.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

0: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك إيمانا
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستكلها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عندك كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: فرصة.
4: ماذا لو أن أجمل ما نملكه لا نعرف قيمته إلا بعد أن يصبح ذكرى؟ في أشياء ما نودعها ولا نعرف متى حتى نفقدها، ما يكون لها آخر يوم واضح ولا حفلة وداع ولا أحد يقول لنا انتبه ترى هذه هي المرة الأخيرة. آخر مرة تسمع صوت اعتدت عليه، آخر مرة تدخل مكان كنت تدخل إليه بدون تفكير، آخر مرة يجتمع فيها الجميع على نفس الطاولة، وآخر مرة تركض دون أن تفكر في قدميك، آخر مرة تنام دون قلق، آخر مرة تشعر أن الوقت طويل جدا وأن الحياة أمامك واسعة. الغريب أننا في لحظة وجود هذه الأشياء نادرا ما نقول يا الله كم أنا محظوظ بهذا الشيء، لأننا نفعل شيء ثاني، نعتاد، والاعتياد يمكن هو أجمل نعمة وأخطر شيء في نفس الوقت، لأنه يجعل الأشياء جزء طبيعي من حياتنا إلى درجة أننا نتوقف عن رؤيتها ثم تختفي فجأة أو بالتدريج، وعندها فقط نلتفت ونقول يا ليتني كنت أعرف. لكن هل كان ممكن فعلاً أن نعرف؟ اليوم ما راح نتكلم عن فقدان الأشخاص فقط، اليوم بنتكلم عن كل شيء فقدناه قبل أن نعرف أنه مهم، عن صوت، عن مكان، صحة، وقت، عادة، شعور، نسخة قديمة حتى من أنفسنا، وربما عن أشياء ما زالت موجودة معنا إلى الآن لكننا لا نعرف قيمتها بعد. تخيلوا معي شخص يعيش بجانب البحر، كل يوم يشوف البحر، يمر من عنده، يسمع صوته، يمكن في البداية كان يوقف ويتأمل، ثم بعد فترة صار البحر جزء من الخلفية، شيء موجود لا يحتاج إلى انتباه إلى أن يسافر هذا الشخص إلى مكان بعيد، وبعد شهور يسمع صدفة صوت الأمواج في مقطع، في فيلم، في تسجيل قديم، وفجأة يتوقف شيء بداخله ويقول اشتقت. هنا السؤال، هل اشتاق للبحر أم أن اشتاق للشخص اللي كأنه عندما كان البحر جزء من حياته؟ حنا البشر عندنا قدرة عجيبة جدا نتأقلم، وهذه القدرة من أعظم قدراتنا، لكن لها جانب آخر، إننا نتأقلم حتى مع الأشياء الجميلة ثم تتحول النعمة إلى طبيعة، والطبيعة تتحول إلى شيء لا نراه. في علم النفس هناك مفهوم يسمى التكيف أو الاعتياد، الفكرة ببساطة أن الإنسان يتكيف مع التغيرات والأشياء المتكررة في حياته، الجديد يلفت انتباهنا، أما الموجود دائماً فالعقل يتوقف عن إعطاء نفس القدر من الانتباه. يمكن لهذا السبب ما نتذكر كم نحن محظوظون بقدرتنا على المشي إلا عندما نصاب بإصابة، ما نفكر في نعمة النوم إلا عندما نقضي ليلة طويلة لا نستطيع فيها النوم. وهنا توجد مفارقة قاسية، بعض الأشياء لا تصبح مرئية بالنسبة لنا إلا عندما تختفي. ماذا عن الأشياء الصغيرة؟ ريحة بيت الجدة، صوت المفتاح عند فتح الباب، فطور الجمعة، طريق معين اعتدت عليه، رسالة صباحية، مكان كنت تجلس فيه دائما، حتى صوت شخص يناديك باسمك بطريقة معينة. هذه الأشياء يمكن ما كانت تبدو مهمة وهي موجودة، لكنها كانت تمسك جزء من حياتنا، مثل الخيط الصغير في قطعة قماش ما نلاحظه، لكن إذا انقطع تبدأ أشياء كثيرة تتفكك.

0: أضمنك تجربة بسيطة، بعد ما تنتهي هذه الحلقة صار شيء موجود في حياتك الآن، لو اختفى هذا الشيء غداً، وش أكثر شيء راح تفتقده فيه؟ وش التفاصيل اللي راح تشتاق لها؟ أعتقد أن الجواب الصادق مو دائماً، لأن الإنسان ما يعرف مستقبل الأشياء ولا يقدر يعيش كل لحظة كأنها الأخيرة، لكن يمكن نقدر نسوي شيء أبسط، نتوقف أحياناً ونقول أنا موجود هنا، أنا موجود في هذا البيت مع هذا الشخص بهذا العمر بهذا الجسد بهذه الحياة، ما أدري وش اللي يبقى وما أدري وش اللي يتغير، لكن أنا هنا. خليك متذكر دائماً أن في حياتنا أشياء كثيرة ما نعرف أنها جميلة وهي تحدث، لكن نكتشف جمالها بعد سنوات ونقول يا الله كنت أعيش هذا كله وما كنت أدري. لذلك لا تنتظر أنك تفقد كل شيء حتى تكتشف قيمته، ولا تحاول تخاف على كل شيء حتى تمنع الفقد. يمكن فقط انتبه للصوت اللي تسمعه كل يوم، للمكان اللي تروح له كل يوم، للشخص اللي تتوقع وجوده كل يوم، لصحتك ولوقتك وللنسخة اللي أنت موجود عليها اليوم. الفقد لا يتعلق دائماً بالموت أو الأشخاص، بل يمكن أن يكون فقد للروتين، الهوية والشعور والمكان والقدرات. وأنت اليوم مستمعنا، يا ترى وش أكثر شيء ما تعرف قيمته إلا بعد ما فقدته؟
1: فرصة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد. المعلومات والبيانات كثيرة من حولنا ونتعامل معها بشكل يومي. تحليل المعلومات وتصميم الأنظمة وتطوير قواعد البيانات والشبكات وتأمينها بناءً على قرارات علمية يسمى نظم المعلومات الحاسوبية، واللي يعد حلقة الوصل بين علوم الحاسب والمجال العملي للشركات، فهو يتعرف على مشاكل العمل الموجودة ويراجعها، وبالتالي يقدم الحلول التقنية لهذه المشكلة.
2: دكتورة أيمان محمد عطوي، أستاذ هندسة برمجيات المساعد بقسم نظم المعلومات بكلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة الطيبة بالمدينة المنورة. نعني بتخصص نظم المعلومات الحاسوبية مجال يركز على استخدام التكنولوجيا لإدارة ومعالجة المعلومات في المؤسسات والشركات، فتساعد نظم المعلومات في تنظيم العمليات اليومية وتحسين كفاءة الأعمال داخل الشركات، تساعد على تحليل البيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات دقيقة، وتحقق أيضا التكامل بين الأقسام من خلال توفير بيئة تكاملية وبنية تحتية تربط جميع أقسام المؤسسة ببعضها. يندرج تحت تخصص نظم المعلومات الحاسوبية عدة تخصصات فرعية تغطي جوانب محددة من استخدام التكنولوجيا والمعلومات في الأعمال. يوجد تخصصات فرعية متعلقة بتحليل وتصميم النظم، إدارة قواعد البيانات، أمن المعلومات، نظم دعم القرار، إدارة تكنولوجيا المعلومات، التجارة الإلكترونية، تحليل البيانات، وإدارة المشاريع التقنية. أهم المهارات الواجب توفرها في طالب تخصص نظم المعلومات الحاسوبية مهارات مرتبطة بالتقنية الأساسية كفهم أساسيات البرمجة، الإلمام بأساسيات الحاسوب، معرفة مبادئ إدارة قواعد البيانات. من المهارات

0: مهارات معينة في إدارة المشاريع، العمل على تنظيم الوقت والموارد لتنفيذ المهام بنجاح. المهارات الشخصية هامة جدا، مطلق عليها بالسوفت سكيل، سواء كذلك في عرض الأفكار أو فهم المهام. المواد التي يجب أن يتعلمها الطالب في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية مواد مرتبطة بالتقنية، مثل مقدمة البرمجة، هياكل البيانات والخوارزميات، نظم قواعد البيانات، الشبكات، نظم التشغيل، تحليل وتصميم النظم، أمن المعلومات، تعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. هذا ما يتعلق بالمواد التقنية. توجد أيضا مجموعة من المواد التي تركز على الجانب الإداري، مثل إدارة نظم المعلومات، إدارة المشاريع التقنية، التجارة الإلكترونية، وإدارة الأعمال. يوجد أيضا مواد مرتبطة بتحليل البيانات، نظم دعم القرار، التحليل الإحصائي، إضافة إلى مجموعة من المواد المتقدمة والمتخصصة، والتي قد تركز في مثلا أمن الشبكات، تطبيقات الهواتف المحمولة، تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي لبناء أنظمة ذكية قادرة على اتخاذ قرارات. غالبا مجالات التدريب العملي لطلاب نظم المعلومات تشمل تطوير البرمجيات، قد يسند للطالب مهام مرتبطة بتطوير برنامج أو تحسين برنامج موجود، العمل على تطبيقات ويب أو تطوير تطبيقات للهاتف المحمول.
1: يهدف التخصص إلى إعداد جيل متخصص في مجال أنظمة المعلومات، ويمكن للخريجين العمل في مجالات عديدة تساهم في رفع جودة الحياة وعجلة التنمية.
0: بالنسبة للوظائف والمسميات الوظيفية التي يمكن للطالب الالتحاق بها، فهناك العديد من الخيارات، مثل مطور برمجيات، محلل نظم، مدير قواعد بيانات، اختصاصي في دعم تكنولوجيا المعلومات، مدير مشروع تقني، استشاري نظم معلومات، أو مختص في أمن المعلومات. موظف نظم المعلومات الحاسوبية يمكن تعزيز مسيرة المهنية وزيادة فرص الوظيفية من خلال الحصول على شهادات تخصصية مهنية معترف فيها في المجال. هذه الشهادات تغطي مجالات متعددة، مثل البرمجة، إدارة قواعد البيانات، الشبكات، أمن المعلومات، إدارة المشاريع. فتوجد العديد من الشهادات المعترف فيها، مثلا في لغات برمجة معينة أو في استخدام تقنية معينة. فيمكن للموظف الحصول على هذه الشهادات، ويعتمد اختيار الشهادة طبعا على مدى اهتمام الموظف نفسه، فيتم اختيار التخصص المطلوب، الخبرة الوظيفية، أيضا البحث عن الشهادات التي تعتبر مطلوبة في سوق العمل، مثل الشهادات المتعلقة بالحوسبة السحابية، أمن المعلومات وما إلى ذلك. التدريب الوظيفي الذي يحصل عليه موظف نظم المعلومات الحاسوبية يختلف بناء على نوع الوظيفة التي يشغلها واحتياجات الشركة. الهدف إجمالا من التدريب الوظيفي هو تزويد الموظفين بالمهارات والخبرات التي تساعدهم. فربما من أهم أنواع التدريب الوظيفي الذي قد يحصل عليه موظف نظم المعلومات هو التدريب على الأنظمة الخاصة بالشركة، بهدف معرفة كيفية استخدام هذه الأنظمة بشكل فعال لدعم عمليات الشركة، مثلا إدخال البيانات، التدريب على برمجيات والأدوات جديدة، مثل التعامل مع لغات برمجة جديدة لتحسين مهارات، مثلا التعامل مع قواعد البيانات أو استخدام أدوات تحليل جديدة. التدريب أيضا على أمن المعلومات لإكساب الموظف المعرفة بكيفية حماية البيانات والشبكات من الاختراقات والتعامل مع التهديدات الأمنية. التدريب أيضا على إدارة المشاريع لتحسين مهارات إدارة المشاريع التقنية، بما في ذلك التخطيط، التنفيذ والمتابعة، والتعرف على الأدوات المعتمدة في الشركة أو في هذا السياق لتنظيم فريق العمل، توزيع المهام، إدارة الموارد والمواعيد. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يتم تدريب الموظف على استخدام التقنيات التي تعتمدها الشركة فيما يتعلق بالحوسبة السحابية. العمل في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية

بتعزيز مهارات الباحث عن العمل وزيادة فرصة الحصول على الوظيفة. طلب على وظائف نظم المعلومات الحاسوبية مرتفع جدا. هناك الكثير من الإحصائيات وتقارير عالمية تشير إلى وجود نمو متزايد في هذا المجال بنسبة تفوق المتوسط مقارنة بالعديد من التخصصات الأخرى. نظرا للدور الكبير الذي تلعب التكنولوجيا في تعزيز الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، إذا تخصص نظم المعلومات يفتح الباب أمام العديد من الفرص الوظيفية. أهم المجالات الوظيفية في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية تطوير البرمجيات، قد يعمل الخريج في كمطور برمجيات، مطور تطبيقات جوال، إضافة إلى إدارة قواعد البيانات، تحليل الأنظمة، إدارة الشبكات، أمن المعلومات، تحليل البيانات وذكاء الأعمال، إدارة المشاريع التقنية، تطوير الويب والتطبيقات، استشارات نظم المعلومات، إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، التجارة الإلكترونية تعتبر من أهم المجالات، التدريب والتعليم التقني، طبعاً قد يعمل كمدرب تقني أو مطور مناهج تقنية، معلم نظم معلومات. أيضاً من المجالات الوظيفية هي دعم المستخدمين، تقديم الدعم الفني لحل المشاكل التكنولوجية المختلفة التي قد يواجهها المستخدمين.

0: تعزيز الكفاءة في العمليات والقدرات التكنولوجية، مما يزيد من فرص الأفراد في التوظيف وكذلك مهاراتهم الشخصية. تابعونا في تخصصات قادمة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
1: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعة.

0: تحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي،

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار.

وعز النهار ابتدى المشوار أصدقائنا وين ما كنتوا، حياكم مساءكم سعادة من جديد، نجتمع وياكم في برنامجكم المسائي عبر موجة إذاعة الرياض. عز النهار واللي حيكون معاكم من الآن لغاية الساعة 3 مساءً.

وزي ما عودناكم دائما برنامجنا بفقرات المعتادة نبدأ وياكم أول فقرة مشوارك على وين؟ نبي نتعرف على مشاويركم، الأماكن المتجهين لها حاليا، هل هي أماكن عمل ولا أماكن لقضاء؟ خلونا نقول الأشغال أو الاحتياجات الضرورية سواء كانت على صعيد شخصي أو متطلبات البيت مثلاً.

وحتى الناس ترى اللي ما مطلعين مشاوير وجالسين في بيوتهم الله يعطيكم العافية وقاعدين تسمعونا إن شاء الله كمان تستمتعون معنا ونقضي وقت حلو على مدار هذه الساعتين. واليوم خاصة إنه خميس، يوم الخميس يوم نهاية الأعمال وبداية الويكند السعيد إن شاء الله للجميع يا رب. إجازة كذا سعيدة ما تتخيلونها وأشياء تجيكم كذا مفاجئة تستانسون وتنبسطون عليها. ما في أحلى من بشائر الخير لما تهل عليك فجأة بدون مقدمات أو بدون سابق إنذار، ما عندك فكرة عنها، لكن في أحد حب إن هو مثلا يفاجئك في خبر ترتبت أموره وظروفه وتقدر لك أنك تسمع في هذا اليوم، عاد صادف والله ويكند، عاد هنا النهايات السعيدة فعلا زي ما يقولون. فإن شاء الله يا رب أحلى رفقة وأحلى ويكند هالأسبوع، ونتشارك معكم زي ما قلت فقرتنا الأولى مشوارك على وين على رقمنا 011-40-53. لكم أجمل تحايا اليوم في الإخراج من زميل علي الحصيني ومن غادة العلي من أمام المايك. روح فاصل وراجعين.

0: عودة لكم إذن أصدقائنا ومع مقالب يوم الخميس في مقالب كذا خفيفة لطيفة قاعدة تصير. حنقول لكم على التفاصيل يعني أول بأول، بس عموما راح تكون فقرتنا الأولى زي ما قلنا دائما مشوارك على وين، نتعرف على اتجاهاتكم الحين والرايحين وين جايين، اللي طالع من عمله، اللي رايح الدوامة، اللي قضي له مشوار، اللي حاب يخلص أشغال قبل ما يستمتع بإجازة نهاية الأسبوع. فما بعد راح نتعرف وياكم أصدقائنا على الأجواء هذه، أجواء الخميس السعيد. اليوم بنتي رجعت من المدرسة وبيدها قطعة تميس، أما يعني خالها عطاها، فقاعدة تقول لي أنا، قالت لي جملة مرة غريبة، قالت أنا أكل تميس عشان اليوم خميس. وسعت صدري، الله يوسع صدره يعني. أي كيف شعورك إبراهيم وانت عايش في عالم آخر؟
1: أي عالم طال عمرك؟ عالم الموازي؟ وش أقول وش أخر؟ طيب خلينا نقول مستمعين حياكم الله جميعا، طبتم وطاب مساكم في يوم الخميس نهاية الأسبوع، ويكند سعيد علينا وعليكم. ونقول وين مشوارك، وين رايح، وين جاي، لو عندنا عدة مواضيع خفيفة لطيفة. لا تنسوا التحديات طبعا في نهاية الحلقة.

0: خلونا ناخذ اول اتصال. الو الو علي، السلام عليكم.
1: الو
2: حي الله علي، هلا وسهلا.
1: الو السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيفك يا علي؟
1: الو السلام عليكم.
2: ما تسمعني؟
1: الو السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: تسمعني ولا ما تسمعني؟
2: احنا نسمعك، انت تسمعنا؟
1: نسمعك.

0: واضح وضوح.
1: واضح يعني الأمور الحين واضحة وتسمعني. أنا تمام.
2: الله يسلمك ويعافيك، أهلا ومرحبا.
0: قرب قرب صوتك بعيد، صوتك بعيد، قرب قرب.
2: يلا يلا كذا تمام.
0: الله
2: يقول
0: ان شاء الله.
2: هم الشباب ما قصروا، كل شيء غيروا لي مايك، يعني شكل المايك زعلان علينا. شلونك علي؟ طيب ان شاء الله. شو اخبارك؟
0: الحمد لله.
2: كيف الصحة؟ يا هلا ومرحبا، يا هلا والله بالغالي، نورتنا يا علي.
0: انت منور، انت منور بالاذاعة وزعلان مني. الله لا يجيب الزعل.
2: لا
1: الحين هو اللي زعلان مني.
2: الله يجيب الزعل بركب. ها لبي،
0: في واحد زعلان مني.
2: من اللي زعلان منك؟ من اللي زعلان منك؟
0: بينا مسافة السماعة.
2: اي من هو؟ بس
0: هو يسمعني واسمع.
2: هو يسمعك ويسمعنا.
1: يا علي من رايك بالله للالغاز في في في في عز النهار؟ قل فضفض، عطى صريح العباره، قل شو اللي مزعلك، مين اللي زعلان عليه؟
0: والله هو عارف نفسه ويعارفني.
1: يا ليل،
0: هو عارف نفسه ويعارفني.
1: عندك اقوال اخرى ابراهيم؟
0: بينا مسافة ويقربنا السماعات بيننا.
2: اقول اطلع عليك الامام بس.
0: كلام قلتك استاذ لك يا ابراهيم.
2: علي حبيبي، ايش تبي مني؟ ايش تبي مني الحين؟
0: لا لا
2: تطلبني دين انت؟
0: انا ماني زعلان، بس انت زعلان مني، انا مسامحك بالدنيا اخره.
2: انا زعلان منك الحين، انا زعلان، انت سامحني ليش؟
0: عوضتي يا حلوه، جاي جاي ما ادري، انا مسامحك بالدنيا اخره، لكن انت تسامحني.
1: علي علي علي شربكت ام الدنيا، اصبر علينا اصبر. هو اللي زعلان عليك؟
0: والله هو عارف،
2: خلاص المخرج سامحه،
0: هو عارف، انا عارف، ما يحتاج الصوره واضحه.
1: خلاص مخرجنا علي الحسين مسامحكم كلكم، ما يبي منكم شيء.
0: ولنا في كل
2: نصيب. يلا شكرا علي، مع السلامه.
0: هلا والله هلا.
2: طيب ناخذ عبد العزيز.
1: ناخذ عبد العزيز.
2: عبد العزيز مساء الخير.
1: هو بعد زعلان.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا تيجان رايق راسنا كلكم
2: يا حبيبي. انت وقلبي حبيبي عبد العزيز، زعلان من مين انت؟
3: ها؟
2: اليوم موضوعنا انت زعلان من مين؟
3: الله يجيب الزعل، لو زعلان منك او من اي واحد مسامح دنيا واخره.
2: طيب احنا اليوم انت زعلان من مين عشان نبغى نراضي الجميع اليوم، بما ان الخميس وكذا، في احد مزعلك امس اليوم؟ من اللي مزعلك؟
3: من فضل الله عز وجل ما حد زعلنا.
1: عبد العزيز ما يزعل على احد.
3: ولا مزعلين احد، وانا اقول على الملأ اي واحد مزعلني انا مسامحه دنيا واخره. اي واحد وقف معايا موقف، يعني مثلا انا زعلته يسامحني دنيا واخره، وخلي اجرا على الله. واليوم خميس ونيس وبكره جمعه، وتستمع لصوت الاستاذ ابراهيم واختنا الغاليه، فما يحتاج الواحد يزعل. تزعل ليه؟ خميس خليها زهر.
2: ايوه ايوه اتفق معك انا يا حبيبي انت يا عبد العزيز. طيب وين الناس؟
1: رايح وين يا عبد العزيز؟
3: والله انا شوف عندي الخميس الجمعه
2: إيه؟
3: والسبت اطلع مكه عند اخواتي، واحده عند اختي الكبيره والثانيه والثالثه، اجلس معاهم نتونس، في العصر نطلع الهدى، نروح اي مكان. يعني الالفه هذه موجوده، فالله لا يحرم اي احد. انا انادي من هذا المنبر
2: إيه؟
3: اذا عندك اخ اخت ام اي واحد، روح وونس بخاطرهم، وتعال قل لي شوف ايش يصير لك بعد كده.
2: صح،
1: حلو، يعني تدارك خواطر الناس لعل صح. فيها سر كامل.
3: مو اي ناس، مو اي ناس،
1: ناس قريبه منك. نعم
3: ايوه، اخواتي اخواني ارحامي، نطلع نتمشى سوا وزي كده، ما في اي مشكله.
2: صح.
1: صدقت انا اقول ان كلامك 100% يا عبد العزيز.
3: والله انتوا اللي تاج على راسنا، وهادي انتوا تواصلكم معانا كل يوم، هذه أنا أحسدكم عليها وأغبطكم عليها. ليه؟ لأنه هذه الأشياء الحسنة اللي يجب على كل واحد يعمل زي ما أنتوا عاملين لنا، وجزاكم الله كل خير وسامحونا على الإطالة.
1: حياك الله، نورتنا يا عبد العزيز، شكرا لك. أهلا وسهلا. معنا بندر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك يا بندر.
4: الله يحييك. والله
1: زعلان على حد؟
4: لا والله ما زعلان.
1: أحد مزعلك؟
4: لا لا والله ما، لا والله لا يجيب زعل إن شاء الله. ليش؟
1: أنا أدري عن إبراهيم. إبراهيم يقول يوم يحس العالم زعلانين من بعض، يعني حتى بداية حلقتنا اليوم غريبة، يعني كلمنا علي كان زعلان، وحتى المايك زعلان من إبراهيم اليوم. إيه ما اشتغل في بداية الحلقة
2: المايك ما
4: والله إيه. أقول لي زعلان إبراهيم، هذا لازم يراجع نفسه.
2: صح،
4: حد زعلان إبراهيم؟
2: ما أدري والله، أنا ما أدري

0: يشربون من الفطاير.
1: شخبارك يا
0: حبيبي؟ يلا حيا شلونك طال عمرك شخبارك؟
1: قلت لازم اكلم ابو خليل
0: يا زينك
1: وجنبي نافورة. تسمع النافورة ما تسمعها؟
0: اشوفها.
2: جنبك نافورة وين؟ بأي مكان؟
0: نافورة جدة؟
1: لا لا نافورة هنا في صبر.
0: مطعم ولا رايك نافورة؟
2: مطعم سمك شكله.
1: لا لا والله كذا المقهى، مقهى في
0: خاف. متأكد نافورة؟
2: لا تقول اسم.
0: إيه قصدك إعلان وكذا؟
2: لا بس
1: لو قلت اسم ما بيصير يعني إعلان.
2: بعيدا عن الإعلانات يعني تقدر تقول نافورة بشارع، نافورة بمطعم، نافورة بمقهى، نافورة ببيتكم.
0: يلا استمتع. طيب استمتع يا حبيب القلب. هلا والله.
1: عندي مشاركة.
0: يلا قل مشاركتك. يلا وشي
1: مشاركتي؟ هي مشاركة ايه؟ بس الرجعي.
0: بأث الرجعي؟
1: ايه لأن أمس أنا جيت سمعت الموضوع يعني بالصدفة طبعا، مش يعني كده تحت الإذاعة. ففي واحد جزاه الله خير المشاركين ذكر قضية بيت العائلة أو كذا، إنه بيت العائلة ما ينباع مع الأسرة. فأنا كنت أتمنى حقيقة إنه هذا الشخص يعني ما يتكلم إلا بعلم، لأنه الأمر هذا أمر له علاقة بال يعني بالشرع، والإنسان ما يتكلم بالشرع إلا بعلم.
0: طيب
1: هذا هذا اللي أنا أرجع يعني إنه
0: ممتاز.
1: يعني أتمنى من نفسي وخليل ولا تكون الأخت غادة وكل المسلمين.
0: إيه؟
1: إنه يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع عن الله أو الذي أنزل عليه الوحي، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الإمام البخاري وهو أصح كتاب بعد كتاب الله بوب على هذه الآية، قال باب العلم قبل القول والعمل. يعني الإنسان ما يتكلم كلام إلا بعد ما يكون عنده علم، أما أن الإنسان يتكلم كده من غير علم فهذا ما ينفع.

0: انه يشوف انه البيت بيت العائله المفروض انه يبقى للجميع لمن يحتاجه.
1: هو قال البيت العائله لا ينبغي انه ينباع وانه يبقى يعني للكل، وهذا مو صحيح. هذا يعني انا
0: هذا على حسب، هو ما يقول لك يجب ولا هو واجب في الشرع ولا هو ورث في الاخير، بس هو يقول يعني شيء مستحب عشان العائله تجتمع يعني فقط.
1: هذا مو مستحب، معلش اعتقاده، هذا يعتبر ضرر، لان بعض الورثه يبغون نصيبهم عشان يشتروا.
0: هو لو واحد بس قال ينباع حينباع البيت، لو واحد بس من الورثه كلهم.
1: يلا هو هذه وجهه نظري.
0: شكرا يا بندر، يعطيك العافيه. ترى انا واحده من الناس اللي حرفض بيعة البيت بعد الشر يعني هاي. طيب ناخذ اتصال، من معنا علي. فؤاد قطان، هلا وسهلا فؤاد.
2: هلا هلا والله غاده،
0: هلا وسهلا.
3: اهلين وسهلين بنور العيل. هلا فؤاد، هلا بالغالي، شلونك شخبارك؟ تمام ان شاء الله.
2: سويه اذا قام يحيي الواحد حتى
3: الوقت
2: والله يقول اقلب وجهك على التحيه ما بيه منك. طيب كل يوم
0: لا لا جد فؤاد ما فهمت شيء، بس عطنا تحية حساوية كذا على ذوقك، حيينا باللهجة الحساوية، حيينا بطريقة حساوية يعني نحس نحن بيت حساوي.
2: شو اخباركم؟ شو العيال؟ شان والله يعني شان ابوك؟ شان طيب؟ شلون اشكالك اليوم؟ وين رحت وين جيت؟ قال انا سكت بس يبا ذبحتني يا ابو، خرب ابوي امي بس يبا ما نبي اسكت بس قلبي السلام عليكم بس
0: يا كبدي بطيت كبدي يا فؤاد.
2: كيف تعالى؟
0: ما فهمت ولا شيء.
2: هذا اقول لك ما نفهم والله، في بعض القرى ما تفهم عليهم والله يعني
0: علشان لهجة سريعة.
2: والله انا اقسم بالله والله مو كذب والله يعني ما اغلب ودت زوجتي شو اسمه من العيادة مصري قامت تتكلم يقول فهد يا ست فهد يا اخي ترجم لي انا والله مش عارف يعني ايه بتقول دي ايه عمي
0: ما انتبهين والله فؤاد عندك لهجات.
2: ايه لهجات الحسوية. المهم يا غادة
0: سم
2: ما غلب يعني والله قسم بالله صدق يعني هذا كنت مرة يعني كنا نصور في البيت يعني شوف فيلم سينمائي كان مخرج طبعا عباس شويف. المهم البيت وبرا كانوا يجون يعني من ضمن المصورين والإعلاميين بناء حريم يعني. المهم أنا رحت يا طويل العمر الكوفي قاعد كل واحدة قالت يمي وحق الواحدة يطعدها مسكينة وتتفضل قالت لي يقول لي قصيدة ولا لما خلصت القصيدة اللي نفعت الغرطة أعرف انحرجته والله. قلت لها تاج وعلى راسي هالسنة محبوبتي خليتها طفلة وعني دم الصقر مثل الورد ربيتها من قد ما دمها حلو أم العسل سميتها ما عاد يحلالي عطر من يوم ما شميتها بطبشور قمت أكتب غزل هيش على حيطان بيتها من قلبي ما أدري إيش طلعت بس شي حلو أرضيتها ضحكتها مساحة تعب ما تخلص تمنيتها من كثر قيلتها علي أنا اعترف أديتها مو رجال ولا رجل إلا بخدها حبيتها يعني كلمات قوية
0: صح سانك
3: خلاص أتخرب الأبيات حنا نركب أغنية أنت سواليفك على القصيد فؤاد حبيبي
2: حبيبي
3: مبدع حبيبي
2: حبيبي والله
3: يلا مع السلامة
2: حياك الله حبيب
3: قلبي فاصل مستمعين وراجعين مكملين معاكم على 011 40 5 3 3

اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا، بالمزيد ايضا نتواصل وياكم ونتشارك معكم اكيد دردشتنا في هالظهريات الجميله اللي تجمعنا وياكم مهما كانت اجواءكم حاره ولا دافيه ولا بارده في اي مكان في مناطق المملكه. اكيد نرحب فيكم ونحييكم ونقول لكم شاركونا كل فقرات برنامجنا. فقرتنا الجايه حتكون ترند اليوم.

0: نعرف إبراهيم إنه كل الناس يتمنون الثراء. الثراء دائما في مخيلتنا إنه هو ثراء المادة. لكن الحقيقة إنه الثراء ما هو بس مادة. الثراء في أشياء, في أمور كثيرة في حياتنا فيها ثراء. ثرائك في الصحة, في وقتك لما يكون في بركة, في عائلتك لما تكون عائلة دافئة محبة, في راحة البال, في الكمية الهائلة من الذكريات الجميلة اللي في مخيلتك,
1: صح.
0: في ثرائك في القدرة على المحافظة على خصوصيتك, في أمور مرة كثيرة. فإحنا اليوم اللي بنسأل أصدقائنا في ترند اليوم أصدقائي, يا ترى وش الشيء اللي تعتبره ثروة في حياتك رغم أن ما له سعر, ما له سعر شيء, ما هو مادي, يعني شيء ما هو بالفلوس.
1: طيب أهل أهلك, صحتك, ثقافتك, حتى ثراء بالثقافة يا غادة. ثراء لما يكون عندك ما شاء الله يعني تعرف قيمة نفسك وأنت صاحب قرار وممكن تغير كثير من من الأشياء اللي تقدمها. طيب. كرسالة, كنصيحة.
0: جميل جدا. لو سألتك اليوم تفضل تكون صاحب ثروة مالية ولا ثروة ثقافية يا إبراهيم؟
1: ثروة مالية.
0: خلاص.
1: بس أحب الثقافة. مو معناته على فكرة ترى في بعض الناس يقول سبحان الله بعض التجار تلقى سبحان الله عنده ثراء المال لكن ما عنده ثقافة الحوار, ثقافة النقاش.
0: دائما المثقفين من التفين.
1: لا لأنه حط جل وقته في الكتابة, في القراءة.
0: لا ما هو شرط.
1: إيه؟
0: والله العظيم دائما أنت ما تسمع عبارة أصحاب العقول براحة
1: وتلقى يكتب كتاب كيف تصبح مليونير.
0: إيه ممكن يعلمك شلون تصير ثري بس. إيه؟ هو ما عنده فلوس.
1: أيوة زي اللي خدم الناس واللي خدم عمره.
0: بالضبط.
1: إيه فشوف هذه المعادلة صعبة جدا يا هذا. أنا أعتقد إنه الموضوع جدا صعب لكن فعلا في ناس عندهم ثقافة أو ثراء من الثقافة والكلمة والعبارة اللي ممكن تغير حياتك للأفضل, ممكن تكون نقطة تحول في حياتك. لكن سبحان الله صار عام يمكن, وترى الكاتب اليوم يمكن عنده عثرات نفسية صحية, ممكن يكون عنده إلا مر يعني أنا ما أتكلم إن يعني ظروف الحياة كجانب صحي, جانب إنه ما ولد على بملعقة من ذهب. لكن سبحان الله عنده الشور جميل. وأنا أعرف كثير من اللي يسمعنا اليوم عنده ثقافة إدارة المشروع لكن ما يملك من المال الشيء الوفير اللي هو ممكن يغطي قيمة مشروع. فأنا بتكلم عن الثراء بشتى أنواعه, طبعا ثراء المال, ثراء الصحة, ثراء الحياة الجميلة اللي تنعم فيها اليوم, ثراء أيضا سلاء الأبناء الاستثمار فيهم, هذا يعتبر ثراء بعد. أحيانا ممكن يكون ابن عندك يكون هو أيضا نقطة استثمار في حياتك, يعني يكون هو مؤثر
0: ثروتك أبنائك
1: يعني التميز اللي ما شاء الله يعني يمتاز فيه هذا الابن, البنت, الذكاء. وشفنا كثير من الأمثلة الجميلة في حياتنا اليوم. لو تلاحظين يا غادة كثير من الناس اللي مروا في تاريخ المملكة العربية السعودية أو قيادات أو إدارات تلقى سبحان الله ينعكس إيجابا حتى على أبنائهم, يقول هذه البنت المسؤولة اليوم هي بنت فلان الفلاني.
0: لاحظت هذا الشيء إبراهيم. إيه؟ دائما أصحاب المجد والطموح والعظمة يعني أبنائهم بالضرورة يملكون شيء من هذا الجانب, شيء كبير جدا. أنا أعتقد أنه الجينات لها دور كبير, يعني في ناس أو في شخص مثلا ولد ليكون ملك,
1: صح,
0: وكلنا يمكن نستلهم هذا الرأي وهذا الفكرة في ولي عهدنا الشاب الجميل الأمير محمد بن سلمان. ففعلا كلامك منطقي جدا إبراهيم. اليوم في أشياء تورث, في أشياء تشعر بأنها ما خلقت على هامش الحياة من عبث, وهذا الشيء نلتمسه زي ما قلت في أمور كثيرة في حياتنا. ولو رجعنا لمحور حديثنا عن الثراء, إحنا ما حنحصر عموما أصدقائنا الثراء في جانب معين, بس أعطينا أمثلة إبراهيم, لكن ما يزال في ثراء في حياتك مخفي, أنت

التوحيد يمكن اللي أعلم فيه ويمكن حتى ما تعرفها، لأنه في ناس ما عندها اللي هو جانب الامتنان لكل شيء في حياتها، يعني ما تشوف النعمة اللي هي عايشة فيها وتطلع دائما لما يوجد في أيدي الآخرين. يعني شخص مثلا إبراهيم عنده أبناء، الله مكرمة بأبناء صالحين، يعني محافظين، يصلون صلاتهم على أوقاتهم، لكنه ما يشوف أنه هو عنده ثروة زي اللي مثلا عنده 500 مليار في حسابه. فدائما تعريف الثراء بالنسبة لنا كبشر يختلف حسب احتياجنا، وقد نرى هذا الثراء أو فكرة الثراء في أمور ثانية مختلفة ممكن أنا أختلف فيها، ممكن علي، ممكن إبراهيم. في اليوم نبي نسألكم أصدقائي علشان نوحد الكلمة أو على الأقل نقرب وجهة النظر، وش الشيء اللي تعتبره ثروة في حياتك رغم أن ماله سعر؟ فنسمع منكم أكيد على 011-40-53. تروح الفاصل يا علي ولا تحب تأخذ مشاركات هاتفية؟ ناخذ فاصل، يلا ناخذ فاصل على 011-40-53. كلمونا

0: وش الشيء اللي تعتبره ثروة في حياتك رغم أن ما له سعر؟ خلينا نشوف اليوم قائمة الثراء مع مستمعينا واللي راح يقولون إلى أي حد إلى أي حد عندهم مفهوم الثراء ممكن هو يتشكل خارج يعني أسوار المادة. فنشوف مع بعض على 011-45-3. أول اتصال معنا في هيدا.
1: هلا والله، هلا غالي،
0: هلا ومسهلا ومية هلا.
1: هلا والله، هلا بك، قاعد امشي عليك وعلى زميلك وكل زملاء كل الطاقم والمستمعين.
0: يا حبيبتي نورتينا. وين الغيبة يا فهيدة؟
1: والله ما ادري وين رحت، يعني البرامج ذا في الرياض انا قليل اشارك فيها، ما ادري اول كنتي في المساء الحين لقيت في الظهر الحمد لله.
0: اي انا كذا زي القمر كل يوم في مكان مدح نفسه.
1: والله انت القمر يا حبيبي.
0: تسلمين تسلمين فهيدة. قولي لي فهيدة، وش الشيء اللي تعتبرينه ثروة في حياتك؟
1: يعني بعيدا عن المادة؟
0: بعيدا عن المادة اليوم ثروة ما لها علاقة بالفلوس أو بالثراء المادي، شيء غالي عليك.
1: أخواني أكيد وأخواتي.
0: أخوانك وأخواتك الله يحفظهم لك يا رب.
1: الله يحفظهم يا رب.
0: يعني لو أجي أقول فهيدة 10 مليون ولا أخوانك؟
1: لا أكيد أخوانك.
0: 50 مليون ولا أخوانك؟
1: لا أبدا، يعني هم حال حياة لي أخواني وأخواتي.
0: الله يخليهم لك يا رب، يحفظكم لبعض إن شاء الله. شكرا يا فهيدة.
1: العفو حبيبتي.
0: يا هلا وسهلا. في سماح أيضا.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساكم الله بالخير.
0: هلا وسهلا يا سماح، كيفك؟
2: طبعا اللهم لك الحمد، أنا مبسوطة جدا لأنه أنتم تضيعون وقت الدوام.
0: إحنا نضيع وقت الدوام؟
2: أيوة، لأنه أنا طريقي طويل فأحس أني مبسوطة، أنا واقفة قدام المكتب منتظرة.
0: يا حبيبتي أبرك ساعات والله. قولي لي سماح.
2: العافية ما فيها كلام.
0: العافية؟
2: العافية العافية هي كنز كنز كنز والله العظيم.
0: طب لو قلت لك سماح في شيء ممكن تشترينه لا يباع، وش تتمنى تشترين؟
2: اشتري لا يباع؟
0: اي ما ينباع، يعني ما هو بفلوس.
2: ما هو بفلوس اشتري، وما هو بفلوس. والله اشتري لي ايش ممكن؟ بيت العمر. والله
0: ما هو بفلوس، اقول لك ما هو بفلوس.
2: ما اشتري بفلوس، تقولي لي ما اشتري بفلوس.
0: ما ينشرب بفلوس، يعني زي فهيدة قبل شوي. اي
2: اوكي،
0: زي فهيدة قالت اخواني
2: الاهل، فعلا الاهل الاسره بشكل عام.
0: الاسره.
2: ايوه.
0: انت رايحه الدوام ولا طالعه من الدوام؟
2: والله رايحه الدوام، انا دوامي
0: مسائي
2: لله الحمد، مسائي وطويل طويل.
0: الله يعطيك العافيه. بس انه يعني يناسبك هذا التوقيت اكثر صح؟ ولا حب الصباح؟
2: هو افضل، هو افضل صراحه، بس هو اذا تطلعي في المساء الساعه 9 في الليل فتحسي انه انت اخذتي نص النهار واخذتي نص الليل.
0: تعرفي انا لو طلعت فتره مساء، يعني دومت نهار وطلعت مساء، احس في شيء غلط في حياتي، ما ادري شلون. بس الله يعطيك الصحه والعافيه.
2: نتاقلم على الوضع. الله يعطيكم العافيه جزيلا. شكرا.
0: يا هلا وسهلا بسمان. شكرا.
2: تحيه كل.
0: في اتصال بعد علي من معنا. ام احمد، تحية للنساء العظيمات. حيا الله أم أحمد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيفك يا غادة؟ طيبة.
0: أنا طيبة، أنت بشريني عنك.
3: الله يسلم. كيف إبراهيم؟ طيب عندك؟
0: إن شاء الله أنه هو طيب.
3: الله وحشتين أنت وإيمان من زمان عنكم.
0: يا

0: عن الفلوس؟
1: بعيداً عن المادة عندي ترى وطننا الغالي إذا ظلت من وأمان
0: الله.
1: فنحن في نعمة وفي ثراء الحمد لله بعد الله سبحانه ثم الملك ولي عهده.
0: صديقتي قسم بالله أنها أعظم كلمة وأعظم جملة قالت.
1: أي والله الحمد لله يا حبيبتي الله يجعلنا بأمن وأمان دائماً.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تسلمين لنا
1: ويحمينا ويحمي بلاد المسلمين جميعا في كل مكان وزمان. الله يسعدك.
0: اللهم أمين ويسعدك يا رب أم أحمد. شكرا لك.
1: الله يحفظك. سلمي على إبراهيم.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا. صدقت والله أم أحمد يعني مو كثر واليوم أرقام وأرصدة ويعني مهما قلنا يبقى دائما أكبر ثروة ممكن يملكها الإنسان هي الوطن اللي يشعر فيه بالأمن والأمان وفي ذكرياته وفي أهله وفي مستقبله. لولا الأوطان ما تنعمت بالصحة والعافية ولا تنعمت بقيمة الأسرة ولا تنعمت بأبنائك حواليك ولا تنعمت بالأمان ولا عشت ذكريات ولا حيكون لك مستقبل. الوطن هو اللي حنشعر فيه بكل شيء، كل شيء فيه يعني ثروة أمان، ثروة انتماء، ثروة إنسان، ثروة ماضي وحاضر ومستقبل وثروة ننعم فيها. يعني ثروتنا في أوطاننا من الخير والنعيم اللي قاعدين نعيشه في الأرض والبحر والصحراء والموارد اللي ما شاء الله تبارك الله قديش قيمتها في مملكتنا الجميلة. فثروة الثروة الحقيقية أنا أشوفها يعني اللي تشمل وتجيب لك كل أنواع الثروات فيها الحياة هي الأوطان. فلو كان الوطن اليوم حساب بنكي أنا أتوقع أنه ما في رصيد ممكن هو يملاه أو يغطيه. فنرجع لاتصالاتكم. في اتصال علي ولا نروح الفاصل؟ عنبر يا عنبر
2: حياك الله. هلا والله.
0: الله يحييك. هلا وسهلا.
2: كيف حالك؟ طيب ان شاء الله.
0: الله يخليك يا رب. عنبر وش الاسم الحلو؟
2: الله يجزاك. لا اسمي سعد عنبر، هو بس قال لي عنبر.
0: سعد عنبر. اوكي.
2: نعم حياك
0: ونعم
2: الله.
0: فيك. هلا وسهلا. قول يا سعد وش الشيء اللي يعني أنت تشوفها يعتبر ثروة في حياتك رغم أن ما له سعر؟
2: والله يا عزيزتي حاجتين تقريبا.
0: أي؟
2: اللي هي زي ما قالت المتصل قبل شوي، الأمن، أمننا خط أحمر زي ما يقولون.
0: نعم.
2: النقطة الثانية ونأخوك القناعة أو الستر. الإنسان يعيش مستور، وطبعا الستر بالإضافة إلى الأمن والأمان هذا الشيء جميل جدا، يعني الإنسان يشعر فيه ويعيش، يعني هذا الشيء مهم جدا. يعني
0: صدقت والله يا سعد. يعطيك العافية سعد. شكرا لك.
2: حياك الله. هلا والله.
0: يا هلا وسهلا. مين معنا؟ علي أم سعود.
3: يا مرحبا.
0: يا مرحبا. هلا وسهلا. حيا الله أم سعود.
3: جزاكم الله بالخير. يلا نتحييهم. يلا
0: الله يحييك يبقيك. يا هلا وسهلا.
3: الله يسلمك. كيف حالك يا غادة؟
0: سلم حالك يا رب. انت كيفك ام سعود؟ تمام
3: الحمد لله بنعمه من الله.
0: اللهم لك الحمد والشكر.
3: دام احنا في هالوطن الشامخ فاحنا بخير.
0: اللهم لك الحمد وديم عز وطننا يا رب. قولي لي ام سعود الثروه اللي بحياتك ما هي بفلوس وش هي؟
3: هي ثروه عندي كثيره والله، ما هو بس
0: واحده ثريه ام سعود يعني ما شاء الله تبارك الله.
3: انا مليونيره بعد او بلد.
0: الله الله ما شاء الله.
3: أنا ثروتي أول شيء صحتي، صحة أحبابي
0: ما شاء الله،
3: وبعدها ثروتي وجود أبنائي حولي، ثروتي وجود وطني سالم غانم، ثروتي شعبي اللي الشعب الغر اللي شقولة الشامخ اللي هو يعني وطنه الأول في قلبه، والمقيمين فيه برضو ثروة لي لأنهم المقيمين والمواطنين ثروة واحدة، يد واحدة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية لتبقى عالية بعلمها الخطاب.
0: الله يحفظ وطننا يا رب.
3: آمين. وإحنا اليوم يد واحدة مواطنين ومقيمين وعالم إسلامي وعالم عربي في حفظ الأمن والأمان وفي المقدسات.
0: الله يحفظ الوطن وشكرا لك من القلب. أيتها الثرية أم مسعود شكرا لك. ديم ربي عليك النعمة.
3: الله يحفظك. الحمد لله على النعمة هذه بالثراء، والله يحفظها يمنع ويحفظها من الزوال يا ربي، يمنع عنها الأعداء.
0: اللهم أمين.
3: والحمد لله الثراء هو غنى النفس.
0: صح
3: من كل شيء.
0: صدقتي والله صدقتي والله. إذا عين الإنسان مليانة ما يعني ما راح تغيرها، تغير نظرتها أي ثروة في الحياة.
3: الغنى غنى النفس والله.
0: صدقتي.
3: وأنا اتصلت أمس للأسف، يعني كنت أمشي

0: داير وكان يقطع وللأسف وقع فأني يعني قطع وأزعج.
1: لا مالك مالك أنتي دخل في الموضوع هذا كله من الاتصالات. نورتينا من جديد أم سعود، مع أنك كنت مرة حابة أمس أن تشاركينا، بس يلا الحمد لله.
0: أنا عندي موضوع مرة حلو أمس، بس عاد خيرها بغيرها وخيرها فيها وفي غيرها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى. كل الشكر لاهتمامك وتواصلك يا أم سعود، شكرا لك حبيبتي. تسلمين، شكرا لك. يا جماعة ترى الكلام الحلو الجميل هذا اللي ينقال في الوطن، أنا أعتقد أنه خلاص كذا نختم على كلمة الثراء، لأن يعني الوطن فعلا هو الثروة اللي ما في لا قبلها ولا بعدها تعريف لمعنى الثراء، المكان اللي انولدنا فيه واللي عشنا فيه واللي حملنا ذكرياتنا فيه واللي سماها نشوفها قلوبنا وتفاصيلها الصغيرة في وجداننا والأمن اللي قاعدين يعني نعيشه ونستشعره مهما ضاقت بنا الحياة، ونشوف الوطن هو البيت اللي يتسع لنا، يتسع للضيف ويتسع لنا ويتسع لأهل الدار ويتسع للجميع. فهذه فعلا والله الثروة اللي لا يمكن للإنسان أن هو يعني يحاول أن هو يتجرد من اللي مجرد، خليني أقول لك، يقيسها بأشياء أخرى. فالوطن ثروة لأنها زي ما قلت المكان اللي فيه جذورنا والمكان اللي أعطانا كل شيء. فالله يحفظ الوطن الشامخ الأبي يا رب، ويخليه لنا ويحفظ قادتنا ويحمي هالشعب العظيم، الشعب الأبي، الشعب الشامخ، الشعب السعودي، وكل من طبعا يعيش ويسكن على أرض المملكة العربية السعودية. حنروح الفاصل قصير ونرجع لكم من جديد أصدقائنا على 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعينا في أثير إذاعة الرياض، وفي الساعة الثانية من البرنامج راح فيكم وين ما كانت وجهتكم. احنا دائما على السمع قريبين وعلى 011-40-53 متواصلين. غادة، في غرائب الأخبار
1: وطرائف الأسرار حنقولها لكم أصدقائنا، يعني قبل ما نروح لفقرة بصمة موظف الناس اللي رايحين دوماتهم أو طالعين، خلنا نقول لكم هو صراحة استطلاع أو دراسة عملت كذا زي البحث، تبي تشوف مين الناس اللي يترقون عادة أو يحصلون على ترقيات بشكل أكبر. أكيد تبي تقول أصحاب الشهادات وناس أصحاب الكفاءة وهم اللي يحصلون على الترقية. يقولك لا، ما أنت مصدوم؟ إيه، يقولك لا، مين اللي يترقون؟ يترقى الناس اللي أقل كفاءة ووصفوهم بالأغبياء، الموظفين الأغبياء. مو لا، ما في حد غبي، بس يمكن هو الأقل إمكانيات في القدرات يعني المهنية. يقولك السبب ليش دائما يترقى الشخص الغير مناسب، لأنه ما يسبب تهديد مباشر على بعض أصحاب المناصب.
0: وش قلتي؟
1: لا يسبب تهديد مباشر على بعض أصحاب المناصب، يعني يجيك واحد من الإدارة العليا مثلا ويرق فلان من الموظفين، في واحد ثاني أكفأ منه وأجدر منه، ما تم الترقية بهذا الشخص اللي يشوفونه الموظفين اللي مثله في نفس المستوى إن هو غير جدير بالترقية. هنا يبدأ الكلام، ليش ترقون فلان وهو غير كفو؟ يقولك لأنه لا يشكل تهديد على المدير اللي أعلى منه في حال لو تم ترقيته، يعني ما حيكون عنده فرصة في المخاطرة، ما حيثبت إمكانياته وقدراته، ما حيكون كفاءة تنافس المدراء في محيطه. تتفق أم تختلف؟
0: تختلف؟
1: اختلف كما تشاء. طيب نرجع لاتصالاتكم أصدقائنا اللي حاب يشاركنا أكيد، والناس اللي طالعين من وظائفهم رايحين على أعمالهم، نستنى مشاركاتكم في بصمة موظف، وأيضا فقرة موقف مر عليك اليوم حاب تشاركنا فيه، نسمع كل أنواع مشاركاتكم على رقمنا الموحد 011-40-53. معنا أمين.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يحيي الأستاذ عبد العزيز والأخت غادة على هذا البرنامج الجميل.
1: يا هلا.
0: من عبد العزيز؟
1: يا أمين، معك إبراهيم وغادة.
2: إبراهيم، أيوة إبراهيم، ما عليك.
0: أسحب كلامك.
1: خلاص.
2: سحبت.
0: هلا. الله يسلمك.
1: من تكلمنا أمين؟
2: من جدة.
1: كيف أجواء جدة اليوم؟
2: والله حارة.
1: استمتعوا بالحر. لا، جدة ما يجيهم برد، يجيهم حليل في الشتاء.
2: وشوارع وزحمة، يعني هذا الوقت بالذات.
1: عادي، احنا متعودين على الزحمة، لازم تعودون انتوا بعد.
2: اي اكيد، هذا غدية روتين يومي اصلا.
1: كان الله بعون الجميع. امين، تبي تشاركنا فقرة بصمة موظف؟
2: نعم،
0: احنا عندنا فقرة يا امين. الفقرة هذه جزء من شكر الجميلين أمثالك اللي تركوا بصمة في في في مكان عمله، في طلعتها من بيته، عادات سلوكية تدرس يتعلم منها الغير، تعطي مثال للحكمة والطريقة وجمال التصرف، مثلا إماطة أذى، ابتسامة، مساعدة، مساهمة، سواء على صعيد العمل ولا على صعيد أنت قاعد تحرك من بيتك وهذه الديدنك وطريقتك، الفائض من الأكل، شغلات جميلة. إحنا تركنا بصمة اسمها بصمة، أو الموقف الجميل اللي صنع يومك، أو الموقف اللي فعلا تحسنا ضايقك برضو، حتى المسيء يعني، وإن شاء الله ما في مسيء، يعني الشخص اللي ممكن يعني ياثر على الغير بحركة مش حلوة، بعادات سلوكية سيئة، بقيادة سيارة بطريقة عشوائية، بعدم احترام لبعض الأنظمة. احنا قلنا هالفقرة هو تقييم زي الجوجل ماب، نشكر، تقول والله في موقف زعلني كذا، لعل من يسمعنا واعتاد على هذا الموقف ويسمعك يعرف انه هذه من السلوكيات اللي تكون مزعجة ومضرة للمجتمع اليوم ومقلقة وتثير يعني شوي من التساؤلات وتضايقنا، واحنا نحاول نتناولها في البرنامج. واضح الفكرة؟
2: نعم. استاذ ابراهيم،
0: ايه؟
2: انا كموظف، يعني كموظف انا لي فكرة للإداريين يعني.
0: أي أيوة أيوة عطنا وش هي بس؟
2: يعني المدير المسؤول ضروري إنه يطرح يعني يطرح لمسة عند الموظفين في حال إنه راح يذكروه بالخير. فهمت؟
0: الله عليك، فهمت قصدك. قصدك إنه أنت لا تترك المكان زي اللي يقول دع المكان أفضل مما كان، مو بس على النظافة، على نظافة السريرة، على نظافة، على نقاء التعامل، على جمال الخلق، على على متابعة الموظف والعدل بينهم، ولا
2: نعم نعم
0: الله
2: نعم.
0: اترك اترك اثر عظيم لهالناس الجميله، حتى لو كان الكرسي دوار، زي المسؤول لما يترك المكان ويسال ويتكلم مع الزملاء ويدري انه العالم كله تخلت عنه لانه كان شوي يعني متغطرس، ان كان شوي يعني يعني زي ما تقول صارم في قراراته، ما يراعي مشاعر الناس.
2: يا سلام عليك. نعم.
0: صح ولا لا؟
2: ايوه نعم، هذا شيء ضروري جدا.
0: أيوة.
2: وأيضا شوف انطباعك وسلوكياتك تعكسها أيضا في حتى على مستوى الشارع، حتى وأنت ماشي في السيارة، حتى وأنت ماشي تأخذ أشياء من من من من بقالة أو من سوبر أو
0: أي.
2: يعني تطرح
0: أي.
2: تعاملك الجيد.
0: صح
2: صح، يكون له أثر.
0: الله عليك. اي وممكن ناس تخدمك بدون ما تحس لانه انت تركت اثر في كل مكان. لا تضيق الخناق على نفسك بانك انت تكون متمرد على هذا ومتسلط على هذا وماخذ حق هذا وتحاول تقلل من شأن هذا. هنا تضيق الخناق لو طحت او انكسرت في يوم من الايام لن يقف معك احد، ولا قصدك كذا صح؟
2: اي والله يذكروك بالخير، يكفيك الدعوه
0: بس. شاكر مقدر لك يا امين. واضح واضح، حلو هالموقف. يعطيك العافيه يا امين، يعطيك العافيه.
2: شكرا لك.
0: تسلم تسلم تسلم راسك. ناخذ فخر. مساء الخير يا فخر.
3: اهلا. مساء النور.
0: معلش طولنا عليك يا فخر.
3: لا
0: وكلك فخر، الله يرضى عليك.
3: الله يرضى.
0: واكيد لك من اسمك نصيب ما شاء الله تبارك الله
3: ان شاء الله يا رب.
0: تفضل يا فخر. موضوعنا عن المواقف الجميله او البصمه اللي ممكن تتركينها حتى اليوم. استشعر المستمع والمتابع عبر الأثير في شتى مناطق المملكة أنه فعلا هذه من الأشياء الجميلة اللي حلو أن تكون جزء من شخصيتك، حلو أو أنه تحاول أنك تتخلص منها لأنها عادة سيئة أي كان الخيار طبعا.
3: صحيح صحيح. أنا أول شيء قبل ما أبدأ في الموقف راح أبدأ في رسالة لكل مدير ومديرة. لا تعطي إذنك أي شخص، ما خذ انطباعاتك بنظرك وبمتابعتك.
0: صح.
3: أنا في مجال عملي زمان، يعني أنا الحمد لله تقاعدت وارتحت، بس في مجال عملي زمان من خبرة من خبرات، كنت جاية في عمل جديد، وتعرف بعض الناس اللي تحب تنقل الأعلوم والأخبار والطباعات، فكنت أشتغل، دخلت على بصور لبعض الأوراق خاصة فيني أحتاجها، ف حصل انه الموظف اللي جالسه معي في المكتب قامت راحت للاداره وقالت انه انا اتعامل مع الاله بعنف. فانا كملت شغلي ونادتني المديره ورحت لها وقلت لها امري سمي.
1: قالت لك ايش بينك وبين الاله؟
3: ايوه. قالت لي وش مسويه الاله عشان تعاملينها بالتعامل؟ قلت والله شوفي الآلة أنا عليها 19 سنة، قد اشتغلت عليها 19 سنة، يعني أنا أتعامل معها من 19 سنة، قديمة جديدة، وعندي حتى ينادوني دائما تعالي أنت المنقذ. فاقتنعت بكلامي وشافت شغلي. بعد 6 شهور أنا طلبت نقل لمكان آخر قريب من عند بيتي، فيوم جيت أروح قالت يا ليت منك 100 نسخة بس.

0: خربي آلاتهم بس قاعدي.
1: أيوة خربي الآلات بس يلت منك 100 نسخة، وكنت مسوية لها عمل فقالت هذا كنت أتمنى من 10 سنين إن هذا الشيء يعني إني أشوفه بهالشكل.
0: أي
1: والله يعني ما أنساها. طبعا أنا قبل ما أروح ما يحتاج الواحد يتكلم، لكن أعطيتها باقة ورد تستاهلها وتستاهل أكثر منها، وأحييها من هالمنبر شيخة العتيبي. يعني إنسانة أخت مديرة صديقة، يعني فعلا أنت لما تحتوي الموظفين تكسب رضاهم وتكسب إخلاصهم وودهم.
0: صدقتي والله، ونوجه لها بعد تحية ما قصرت.
1: أي والله وجه لها تحية والله يذكرها بالخير، يعني إنسانة قائدة ونعم القائدة،
0: تستاهل.
1: وأشكركم على
0: حنا بعد نشكرك يا فخر، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا فخر، يعطيك العافية.
0: هلا وسهلا.
2: الله عليك فخر.
0: فخر خلتني أتساءل هالسؤال يا إبراهيم، هل من الممكن أنه تنشأ بينك وبين مديرك أنت كموظف علاقة جيدة حتى خارج إطار العمل؟
2: بشوفي بعلمك شغلة، أحيانا يتطلب الموضوع أنه المدير هو اللي زرع هذا الشيء بين الموظفين.
0: لا هو هل يستحب ولا ما يستحب؟
2: لا ما يستحب.
0: هل هو من الأشياء الكويسة؟ أنا لاحظتها، المدراء ما يحبون يكون العلاقات مع الموظفين خارج العمل، يعني
2: هذا المدير
0: حتى كصداقة حتى الزمالة في لها خصوصية وحدودية.
2: صح، هذا المدير طبعا. لكن أحيانا بعض الموظفين حريص
0: يطمح
2: أنه يكون له علاقة مع مدير خارج إطار العمل وكذا، لكن بحدود. حتى لو نحد المدير مثلا، خاصة لو كان مغترب ولا كان مثلا جاي من منطقة ولا جاي من قسم آخر وكذا، فأحيانا سبحان الله واحد يقدم عزيمة ولا لقاء ولا جمعة، حلو يكون في حدود، في لقاء لأحبه وكذا، بس إنه أنا العمل شيء. وترى بعض المدراء أذكياء، يعني وبذكياء الجميع ما شاء الله، ما وجد لهالمكان إلا هو أكيد عنده حسن تصرف مع الموظفين.
0: حنا تونا شقلنا أنا من الناس اللي تترقى. طيب تلاحظ أنه أحيانا بيئة العمل هي اللي تحتم نطاق معين من التعامل، يعني بيئة مو أي بيئة عمل. يعني مثلا على سبيل المثال المعلمين، أنا لاحظتهم أكثر ناس عندهم تسامح وعندهم علاقات اجتماعية أكثر.
2: المعلمين
0: ومدراء
2: حتى لو اختلفوا بالأعمار،
0: صحيح.
2: لا قطاع التعليم أنا أتوقع أنه يختلف عن كل القطاعات.
0: ليه؟
2: لأن هي المحطات،
0: لأن أسرة، كنا جو بيت.
2: لأنه ما شاء الله هو قاعد عمره كله المعلم، طبعا هي مو بسقاطة، تحية لكل المعلمين، يدرس نفس المادة، يتغير العمر عنده، يختلف مع متابعة مواجهة الفئات المختلفة العمرية في حياته، هو يبقى مدير.
0: أنت قصدك ما في بيئة تنافسية؟
2: ما في، ممكن المدير المدرسة أصغر منه سنا يعني، بس هو متخصص في هذه المادة، بس في احترام بين الجميع، يعني احترام يسود بين المعلمين. وعلى فكرة هذا طبع المعلمين من زمان، لقاءاتهم جماعاتهم كذا،
0: فهمت علي؟
2: ستايلاتهم جوهم. بس أنا ودي في كلمة كان ودي أقولها، حتى لو المدير انحد على عزيمة خارجية مع بعض الزملاء، إن كان ودي يكون علاقة تلقى عنده حدود، لكن هو زرع في الموظفين أنا معك هنا وباكل بس بكرة دوام، تلقى يرميها بطريقة كذا، يعني بأسلوب طريف، بطريقة كذا، يعني تلقى عاد يلمح، أو تلقى مو شرط يلمح، ممكن يخلص من اللقاء ذا يرجع، ممكن تراها أنت كموظف تقول وش المدير ذا ما في خير،
0: متناقض.
2: لا لا لا، العمل شيء، وأنا أعتقد إنه ما في مدير ممكن يجامل على حساب نفسه، لأنه بيقع في موقف محرج أو في مأزق.
0: كذا أنا أقول إنه لازم يكون في مدير في في المكان وخلاص، يعني بدون علاقات خارج نطاق العمل. حي الله أفراح، معنا اتصال.
3: الله يحييكم ويبقيكم. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أفراح.
3: الله يحييك، كيفكم أخباركم؟
2: الله يسلمك ويعافيك، يا هلا وسهلا، حياك الله.
3: الله يحييك.
0: قولي لنا أفراح، ايش صار على مشروعك؟
3: والله يعني نص نص لسه.
0: انت تسوين بالصوف دمى وكذا صح؟
3: صوف ايوة، واشياء زينها، كاسات او مثلا عبوات يعني فاضية زينها.
0: حلو، وايش الفكرة الجديدة اللي طبقتيها؟
3: لسه لين قاعد افكر على حاجة بس لسه ما اشتغلت عليها.
0: مثل؟
3: يعني اشياء جديدة زي العلب هذي تكون فيها الذهب للطقوم زي كذا.
0: ايه شفتي الحين طايحين في حركة الكب كيك على شكل ورد؟
3: شفتها ومنتشرة كثير.
0: إيه أنا إن شاء الله الويكند بطبق، بسوي كب كيك وبزين، أنا أحب الكيك بأنواعه.
3: خلاص لو ضبطت معك حكيني.
0: ما حتضبط، يبيلها شهرين عشان تضبط.
3: صدقيني حتضبط وراح يجي.

0: اللي هتصل فيه وتقولي لي راح تضبط
1: ان شاء الله يا رب. الله يسمع منك. انا دائما اتفائل فيك يا افراح.
0: الله يسعدك.
1: يسعدك.
2: شكرا افراح, يعطيك العافيه.
1: يا هلا وسهلا بافراح. في اتصال بعد ابو علي.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا وسهلا ابو علي.
3: اسعد الله اوقاتكم يا حلوين.
2: يا انت الحلو.
3: ان الدراهم في المجالس تكسر الرجال جلالة وإهابة.
2: الله.
3: فهي السلاح لمن اراد قتاله, وهي الفصاحه لمن اراد الحديثه. انا دخلت السياره وسمعت الكلام ان اللي عندها فلوس احيانا ما يعرف يتكلم ولا يعرف يعني ولا يجوز.
1: لا هو مو شيء درجه يعني, ما هو القاعده هي بس كذا اسقاطه بس يعني.
3: وعلى فكره ترى اللي عنده فلوس غالبا غالبا غالبا اخلاقه حلوه, لبسه حلو,
1: شكله حبيبي عنده فلوس اكيد مزاجه بيصير زين, واكيد كل شيء في حياته بيصير زين.
3: وبرضه هذه ابتلاء يعني, من الله يعرف الله كيف يتصرف فيها يعني.
2: ونعم بالله. صح صح.
3: وهذا اللي حبيت اشارك فيه. الا كان عندكم سؤال تبغون تسالوني اياه.
1: نبي نسألك يا أنت, تبي تشارك في ترند اليوم ولا تبي تكلمنا في فقرة بصمة موظف ولا تبي تتكلم عن موقف مريت فيه؟
3: لا والله أنا بس دخلت السيارة وسمعت الكلام وتركت الموضوع, جيت البيت قلت خلنا دق على الشباب ورديت وعلي هذه المشاركة حقتي.
2: بس أبو علي أنت جميل بكل حالاتك ما شاء الله تبارك الله. بس ودي الله يرضى عليك المواقف الجميلة, يعني موقف جميل أنت ودك تتركه للمستمع اليوم آثر عليك, او انه ممكن موقف ممكن ودك يعني تقول يعني هذا الموقف نتخلص منه عادات سلوكيه في حياتنا. ذكر واحد من الشباب, وانا اعطيك مثال بس انت تكون بالصوره ابو علي, ما شاء الله مثلك اخبر بسم الله عليك. ذكر قدم رساله للمدير انه يا جماعه اللي اذا ازيل الستار يعني التقاعد, او انه غادر المدير في يوم من الايام, اترك بصمه واثر جميل في قلوب الموظفين وكذا. يعني كل واحد يحاكي المواقف اللي ممكن يواجهها بحياته, لانه ترى حتى مع الانكسار لن يتخلى عنك احد, او تضيق يعني تضيق على نفسك الصداقات والعلاقات بسبب التصادم مع الناس, ازعل على هذا واشتمر على البقاله والف على هذا وازعل الناس في الاستراحه وشخصيتي شوي يعني منفره. يعني بعض الناس يمكن يرى, مو يرى هو يستشعر انه هذا جزء من شخصيته لكن ما يسمحها, لكن كثره النصائح ممكن تؤثر على الناس. مواقف جميله او مواقف سيئه تقول ودك تتداركها, عبر لي وسولف لي وعطنا اي موقف في حياتك
3: يا حبيبي.
1: يا ويلك يا ابو علي.
3: شكرا شكرا على الكلام والاطراء هذا وعلى المكان اللي انا احظى فيها الان. انا اقول الذكر الحسن للانسان عمر ثاني. يعني كثير من الناس الان شفناهم في حياتنا محطتها, والله ندعي لهم, والله هم يدرون. ليش ندعي لهم؟ لانه من حسن تصرفهم ونصائحهم وارشاداتهم وحبهم للغير. وفي ناس العكس, لا اله الا الله, نسال الله ان يصلحنا ويصلحهم. فانا اقول الانسان هو اللي يحدد يعني موقعه مع الناس بكلامه وبأخلاقه, ويسال الله يعني يسال الله ان الله يعينه على الاخلاق العالية والعلوم الغانمه مع الناس. في ناس ودهم يصيرون بس ما يقدر, مسكين ما ادري يمكن ما يتوفق, ولا النفس البشريه احيانا ما تعينه. فيطلب من الله ويتعلم ويقرا ويثقف ويحتك بناس طيبين امثالكم ويتعلم ويسمع منهم. والتوفيق للجميع يا رب.
2: امين يا رب. يا زينك ويا زين كلامك. الله يعطيك العافيه ابو علي. تسلم تسلم راسك. شكرا شكرا لك. نطلع فاصل.
1: في اتصال علي ولا ناخذ
2: اسيا؟ يلا اسيا. يلا اسيا.
1: حي الله اسيا.
4: أنا
1: غادر, شخبارك؟ أنا تمام, أهلين آسيا, شخبارك؟
4: تمام يا عيون, انت شخبارك طيبة؟
1: تمام التمام. كيف الخميس وياك؟
4: اليوم نقول إن شاء الله على العال المزاج
1: إن شاء الله. ما أدري كم بو يعني في شيء كذا ممريحك في الموضوع؟
4: لا والله عادي, بس تعرفين الساعة 3 ما شاء الله, 3 الفجر
1: صاحية. أنا وياك اليوم من الساعة 3 الفجر صاحين.
4: اي عشان جات الهرمونات اللي تنقل العدوى, اللي سبحان الله,
1: لكيف
4: اقول
1: اللي تكلمين دائما
4: انه تركين
1: معاه تنقل الهرمونات. طيب اوكي, تنقل الهرمونات. بس وضحت الصوره, وضحت اسيا. فهمتك.
2: سوالف حريمي ولا ايش؟
1: لا اللي هو يعني انا كلمت اسيا اليوم مودها مو تمام, حتى الخط انتقلت للعدوى, الهرمونات راحت له, عرفت اللي علي علي علي انه خلاص ما عليه بتكلم, اشرح ولا شلون؟
2: شلون؟
1: عطنا فاصل يا علي،
2: فاصل ونرجع نكمل معكم مستمعينا على 011 40 5 3.

0: مكملين معكم زنهار أصدقائنا, وخلال المشوار أكيد رحب بكل اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية ورسائلكم أيضا عبر هاشتاج عز النهار. تحية لصديقنا اللي أرسلنا في هاشتاج البرنامج وكتب عن موقف. طبعا إحنا أحد فقراتنا اللي هي موقف مر عليك حاب أنك تشاركنا فيه. فيقول الصديق, ما أدري والله وش اسمه, بس هو حسابه كله أرقام وحروف. يقول كنت أعتقد أن عندي صديق أقدر أقول عنه أخوي, ودائما أوقف معه وأحفظ إسراره وأفرح الفرحة. إحنا من سنين طويلة وإحنا مع بعض, وكنت أعتقد أن علاقتنا مبنية على المحبة والثقة, لكن في موقف بسيط اكتشفت شيء ما كنت أتوقعه. لاحظت أنه كل ما صار لي شيء حلو تغير أسلوبه معي, كأنه ما يفرح لي, وإذا حكيت له عن مشكلة بدل ما يوقف معي كان يقلل منها أو يحاول يحسسني أني أنا السبب فيها. الموقف اللي كشفه فعلا اليوم صار لي إنجاز كنت أنتظره من فترة. توقعت يكون أول شخص يبارك لي لكن اختفى, وبعدها عرفت أنه كان يتكلم عني بطريقة مختلفة تماما مع أشخاص آخرين. ما حبيت أواجهه ولا دخلت معه في مشاكل, فقط ابتعدت وبهدوء. والزمن يقول كفيل بأنه هو يكشف لك ما لا تعلم عنه. هذه أحد المواقف اللي شاركنا فيها أحد أصدقائنا عبر هاشتاج عز النهار, وهو يتكلم عن خيبته في صديقة اللي اكتشف أنه كان صديق مزيف على كلامه. طيب نروح للاتصال, مين معانا يا علي؟ عبد الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك عبد الله.
1: هلا والله, حياك الله أختي قادة, كيف الحال؟ طيب
0: سلم حالك.
1: أخوي إبراهيم شلون عسى؟ طيب إن شاء الله.
2: أبشر تمام, يا هلا ومرحبا, هلا بالغالي, هلا بالزين, هلا والله وغلا.
0: اليوم إبراهيم زي اللي تعرف المارد هذا اللي في, إيه؟ في البريق السحري ذا, إيه اللي فجأة يطلع كذا شبيك لبيك.
1: الله يا ربي
0: المارد السحري.
1: ولا يحرمنا هالصوت
2: يا زينك يا زينك,
1: ولا تهون اختي قادة.
2: الله يرضى عليك ويعافيك.
1: الله يخليك. موضوعكم عن الثرى,
0: أنا كان في فقرة ترند اليوم تكلم عن الثروة اللي ما هي مال, يعني في حياتنا ثروات كثيرة لا تقدر بالمال. تبي تشارك نفس الفقرة؟
1: أعظم ثروة طبعا اللي حصلنا عليها هالوطن, هالوطن المطاع من على وقت المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وأبناء البررة حتى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يطول لنا
2: في عمره. آمين آمين.
1: هذا ثرى ما مثل ثرى, يكفينا والله, يكفينا الأمن والاستقرار. يعني يا أخوي إبراهيم يعني
2: صح.
1: لي تقريبا الحين قررت على 60 سنة
2: ما شاء الله تبارك الله,
1: تفتح المملكة إلى غرب المملكة جنوبها شمالها, وإحنا في أمن وأمان. إذا حسيت بالنعاس وقفت على جنب ونمت للصباح وجلست وإحنا في أمن وأمان.
2: ما شاء الله ملك الحمد,
1: أقل ثارة حصلنا عليه إلى الآن.
2: الله يديمها نعمة, الله يديمها نعمة.
1: ولا هو بس لي, للوطن كله وللمقيمين. هذا ثارة ما يعلى ثارة أبدا.
2: صح صح.
1: الله يا ربي.
2: وعلى فكرة ترى ما يحس بنعمة الأمن إلا من افتقدها. روح احمد الله على نعمة المملكة العربية السعودية, وعلى نعمة حكامه, وعلى نعمة الأمن اللي حنا فيها. ولا إن شكرتم لأزيدنكم, هذا جزء من شكر النعم, إنه نكون يد بيد حكامنا, يد بيد مع رجال أمننا, يد بيد مع صوت مع المسؤول, يد بيد كلنا. إيه فهذا وطن عظيم,
1: واجب علينا, واجب اللحمة. الله وجبها علينا اللحمة مع ولي أمرنا.
2: صح
1: إن شاء الله يجزاهم خير, يمتعهم بالصحة والعافية.
2: اللهم آمين.
1: يديمهم إن شاء الله تاج على هالوطن.
2: آمين يا رب. آمين.
1: الله يجزاكم خير وشكرا لكم على هالوطن.
2: تسلم.
1: بإتاعة هالمواضيع الطيبة الممتازة, الله يجزاك خير.
2: وياك يا رب.
0: الله
2: تسلم.
0: شكرا لك إبراهيم. قبل شوي يعني صراحة في أصدقاء متعونا لما شاركونا وقالوا لنا هالجملة العظيمة, إنه أكبر ثروة في حياة الإنسان هو الوطن. اليوم حتى لو عندك
2: صح.
0: حتى لو عندك أموال الدنيا كلها, بلا وطن إنسان ما له قيمة, ما حيستمتع بماله. حتى لو عندك يعني كل متع الحياة, بدون وطن ما في شيء, ما فيها أي متعة, ما لها أي طيب. قيمة هذه الأشياء.
2: أنا بقولك حاجة وما أعتبرها سر, أنا صلت وجلت العالم ورحت دول كثيرة. الناس اللي ألتقي فيهم وغالبية الناس من جنسيات مختلفة يقول حنا يعني نغبطكم نحسدكم على هذه البلد العظيمة, على بلد المملكة صحيح. العربية السعودية, عشنا في ثراها, في عدلها, في أمنها, في رخائها, في تعاملها. هذا الوطن عظيم يا غادة, الوطن اللي لازم نفاخر ونتكلم. نعمة الأمن أنت متى يعني تحسين إنه إنها نعمة عظيمة كذا عظيمة حط عليها مليون خط؟ لما تروحين دول تشوفين النهب، تشوفين الأمن عندهم زيرو، تشوفين إنه كل واحد يحاول يسقط على الثاني، في زعزعة عجيبة. المملكة العربية السعودية مثال لذلك، عشان كذا نعمة الأمن وانتظار كثير من القرارات لحكمة. المملكة عظيمة بقيادتها، وهذا ظل وهذا ديدن حكامنا، احنا تعلمنا منهم الحكمة والطيبة والعدل وكيف ينشرون الأمن والأمان. وأنا أقولها بالفهم المليان، لن يختلف معي لا مواطن ولا مقيم على نعمة هذا الوطن المعطاء، المملكة العربية السعودية. الله يعزها ولا يعز عليها ويحفظ حكامنا يا رب إن شاء الله.
0: الله يحفظ هالبلد العظيم. اليوم يمكن عشان اقتربت الأيام الجميلة اللي يعني نستغلها من أجل الاحتفاء بيومنا الوطني السعودي، مشاعرنا فياضة حتى من قبل لا يبدأ هذا اليوم، وكلنا حاسين أنه نمتلك شعور جميل ورائع، ولا نستطيع أن احنا نعبر عنه بأي كلمة من الكلمات، لا يمكن أن هي تصف ما يصل وجول داخل القلوب إبراهيم. لكن نتمنى من الله العلي القدير دائما احنا نبتهل الله بالدعوات الصادقة بأنه يحفظ هالبلد العظيم، يحفظ حكامه وأبنائه وكل من يعيش على أرضه في أمن وأمان وإن شاء الله إلى أبد الأبدين. يعني هذه اللحمة الوطنية الجميلة فينا اليوم لا يمكنك تجدها في أي بلد أو في أي شعب، وهذا كله يعود بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلى القيادة الحكيمة اللي استطاعت إن هي توحد، ما هو بس أرض، توحد وطن، توحد شعب على قلب واحد وعلى لحمة واحدة وعلى رأي واحد. فيا رب صح. يا رب إنك تحفظ مملكتنا وتحفظ قادتنا وتحفظ الشعب الجميل.
2: وعلى فكرة ما هو مجرد أرض بس نعيش فيها المملكة العربية السعودية، بس عشان يقولون ويسمعنا كل من يتابعنا في البرنامج، هي هوية وانتماء وذكريات ومستقبل. السعودية اليوم بالنسبة لنا بيت كبير، في أهلنا، أحبابنا، في تاريخ أجدادنا، في أحلام أبنائنا، وكل ما نشوف وطننا يتقدم وينجز نحس أن هذا الإنجاز يمس كل واحد فينا. ترى الإنجاز لك ولأسرتك ولأبنائك. حب الوطن ما هي كلمة بس نقولها يا جماعة، هي مناسبة يعني نفخر فيها. حب الوطن يظهر في عملك اليوم، في أسلوبك، في دفاعك عن وطنك، في أخلاقك حتى للعالم، في احترامنا للناس والمكان، في حرصنا أن كل واحد مننا يترك أثر جميل في في في مجاله، في مجال حتى دفاعك عن الوطن. هذه من أهم النعم اللي لازم تقول اللهم لك الحمد. الله يديم على وطننا الأمن والأمان والعز والرخاء، ويحفظ المملكة وأهلها، ويجعل أيامها كلها خير وفرح، ويكتب لنا دائما شرف خدمتها.

0: طيب نرجع لمشاركاتكم. معنا اتصال، مين معنا إبراهيم؟
1: معنا أبو سعود. مساء الخير أبو سعود.
2: مساء الخيرات، الله يبارك فيك أخوي إبراهيم وأخت غادة، وصلى الله يبارك لكم في أعماركم ويبارككم في البرنامج الطيب الصراحة.
1: الله يعافيك وسلمك، يا هلا ومرحبا.
2: الله يسعدك.
1: عندي سؤال، عندي سؤال.
2: الله سم.
1: أول شيء نورتنا.
2: الله وجودك تنور يا حبيبي.
1: وأسعدتنا.
2: الله يسعدك يبارك في عمرك.
1: وأنستنا.
2: الله ينسك دائم كل طيب، أنت وقت عادة كلكم، أنت ونس المساء الطيب.
1: وأمتعتنا.
2: الله يمتعك بالصحة والعافية.
0: داخل أبو سعود أصلا نسى شو بيقول، نسيت شو تقول لنا. أصلا
2: أصلا نستاني فكرتي أنا واحد.
0: الله يحييك يا أبو سعود. قول لنا تفضل. إحنا تكلمنا اليوم في ترند اليوم عن الثروة الحقيقية للإنسان بعيدا عن المادة، ورحنا بعد كذا المواقف اللي مرينا فيها في يومنا وكانت جديرة نحن نطريها في برنامجنا، وتكلمنا ببصمة موظف الناس اللي طالعة واللي رايحة. ووصلنا معك عند سالفتك أنت يا أبو سعود، إيش تبي تشاركنا فيه؟
2: أشاركك في مشاركة عندي قسلات. أولا أهني الوطن بيوم الوطن الطيب إن شاء الله، ويجعل الله يحمي هالوطن من كيد الكايدين، ويجعل في نحورهم إن شاء الله.
0: أمين يا رب.
2: يحمي ملكنا ولي عهدنا مقدساتنا من كل شر، ويجعل شره في نفسه. ويحمي المواطنين والمعتمرين والمقيمين جميعا إن شاء الله.
0: إن شاء الله
2: يا رب يسعدكم جميعا. أمر ثاني من ناحية البصمة الإدارية أو البصمة خاصة المدراء، يعني أنت جيت صراحة جيت على الجرح اللي يبكي وليس يعني يزعل.
0: تفضل.
2: أنا أترحم على زميلنا في مرفق عدلي، الله يغفر له ويرحمه، الأستاذ محمد الجميع الله يغفر له. هذا له بصمة دامغة في القلب الصراحة، الله يغفر له
0: ويرحمه.
2: أعطاني التوجيهات وأعطاني النصيحة كنصيحة أب، وما ما ليس بينه وبين قرابة إنما قرابة المحبة والعمل الوظيفي. فهو دلني كشخص، دلني على الصواب الصحيح على الوظيفي، وأنقذني من جميع من في أحلك الأمور في الوظيفة. حتى وكان في بعض الناس الله يصلحهم يعمل لك مشكلة بلا مشكلة، فيأتي هو فيحلها في أبسط الحلول.
0: ما شاء الله.
2: اي والله الله حتى يعني لي انا بس يعني في جميع موظفينا وفق. يعني
0: شوف في كل مكان في العمل يعني في سيء وفي صالح، يعني كل بيئات العمل تحتوي على مختلف جنسيات شخصيات، لكن يبقى الأثر الطيب هو اللي في الذاكرة. يعني ما بين فترة وثانية نتذكرهم اللي ما طبعا نترحم عليه، واللي ما زال قيد الحياة نذكره بالخير. فجميل انك تترك لك بصمة حلوة يذكرك فيها العالم من بعدك.
2: ما في شك اختي، هو الله يغفر له حط بصمة الأب الحاني في العمل. يعني حل يعني كان الشخص اللي عنده يعني مشاكل عائلية والله يروح البيت ويحلها له، وهو ما له دخل بس يقول
0: رحمة
2: الله يأبيك تجي العمل وأنت متفرع يعني نفسيتك للعمل وليس نفسيتك يعني عائلية تخرب عليك نمط العمل اللي عندك.
0: نعم قليلة أمثاله
2: والله العظيم يا أخي.
1: صح.
2: يعني يحس بخاطر ذكره يعني أنقذنا مصدنا أنا أنقذني من أمور يعني يشيل لها الرأس رب الكعبة والله العظيم. إني عزي الله يغفر له ويرحمه.
0: الله يغفر له ويرحمه، وشكرا لهالبادرة لطيفة منك. يعني ما في أجمل ولا أفضل من دعوات تلحق بشخص يعني غادر هذه الدنيا ويوصلها أجر هالدعوات إن شاء الله. شكرا يا أبو سعود.
2: شكرا لكم وأتمنى كل خير، مساكم طيب إن شاء الله.
0: مساك طيب، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. روح لامتنان.
1: امتنان مساء الخير.
0: امتنان وينها؟ نامت؟ أخاف حنا اللي أبطينا عليها. طيب امتنان معنا ولا خلاص نرجع نكلمك؟ شكل امتنان.
1: امتنان مساء الخير. امتنان في واحد على الخط، في واحد على انتظار. ألو خلنا نسوي كلام جماعية. طب ناخذ فاصل.
0: نروح فاصل،
1: ناخذ فاصل ونكمل معكم على 011 40 5 3.

0: عودة لكم أصدقائنا، نكمل معاكم مشوارنا في عز النهار ونروح لي. صراحة كان في فقرة بس قال لي علي في اتصالات، فما ودنا نحن نضيع وقتكم. خلونا ناخذ أول شيء الاتصالات عشان ما تروح. حي الله، الاتصال معنا مين يا علي؟ دانا.
1: ألو.
0: هلا يا دانا.
1: أهلا، مساء الخير.
0: مساء الفل،
1: كيف الحال جميعا؟
0: نسلم حالك.
1: والله أنا حابة أشارك موضوع أثر موظف، أتوقع زميل
0: أي بصمة عمل. موظف، نعم
1: بصمة موظف. يعني أنا أتكلم من واقع أنا عشته، يعني سبحان الله في ناس تخلي أثر يمتد لسنوات، يعني تكون مركز إلهام.
0: أي نعم.
1: يعني أنا اشتغلت مع موظفة يمكن قرابة سنتين وبعدت عنها هي 10 سنوات.
0: أي نعم.
1: إلى الآن أنا أذكرها بالخير، إلى الآن أنا أتعلم منها، إلى الآن كل موقف يمر أقول لا راح أعمل وأسوي زي ما كان.
0: إيش قدمت لك يا دانا هالموظفة في السنتين؟
1: يعني تسامح، عطاء، طيبة، احتواء للموظفات، كل شيء جميل.
0: شوفي، هو مو إسقاطة على عالم النساء في العمل، لكن عادة يقولك النساء بينهم تنافس عجيب في العمل، وفي يعني عدم تعاون.
1: لا لا بالعكس، لا والله هذا مرة يعني ظلم. في كل شيء في الصالح والطالح، بس صح. في نماذج تكون مشرفة صراحة، وفي صح. نماذج العكس.
0: حبت توجهي لها تحية؟
1: والله وجه لها تحية، بس أنا طبعا ما راح أقدر أقول اسمها صراحة. إيه؟ بس يعني أنا أدعي لها لدرجة أنا مسوية وقف باسمها والله العظيم.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يجزاك خير والله يا دانا. هم الدانات كذا لطيفات وقلوبهم جزينة. شكرا.
1: مشاركة بسيطة، يعني ودي انه يعني الناس يكونوا قدوة للناس صراحة. هذا مكان راح يروح والكرسي ما راح يدوم لأحد.
0: اتفق معك والله يا دانا، شكرا.
1: بس العفو إيه؟ حبيبتي،
2: كان في خاطرك كلام
0: تقولي قولي بس ايه
2: دانا، ولا تروحين تعال تعال لا هي ما عطتنا قفله كذا، احس بخاطرها كلام
0: كان
2: يعني.
0: كان ودها
2: في الاخير طبعا ذكرت شغله، ذكرت شغله
0: حبيبتي. طيب شكرا لك.
2: شكرا لك انت يا غاده.
0: على ايه؟
2: على يعني كل شيء
0: قدمته في هذه الحياه،
2: كل شيء بريالين. طيب لا والله شكرا لوجودك في البرنامج يا غادة.
0: الله يخليك.
2: الله يسعدك يا غادة.
0: أنت بعد ما قصرت، شكرا لوجودك. شكرا أيضا لكم أصدقائنا، وأشكر بدوركم زميلنا في الإخراج اليوم علي الحسيني، ما قصرت يا علي، يعطيك العافية. يوم الخميس هذا يوم استثنائي،

0: أكيد خميس، يعني خميس هو أول ويكند قبل الاستعداد بالاحتفال باليوم الوطني السعودي 96.
1: أنا أعرف أن في ناس ترى بيحتفلون في الويكند هذا، يعني
0: من أمس بيحتفلين.
1: أيه.
0: والله هذا جزء من ترى من التعبير، وجزء من الشعور اللي فعلا فاخر في وطننا، وجزء أنه نفرح أنه وطننا يعيش بأمن وأمان وفرحة وسعادة. ما أعتقد أنه اليوم يعني يخفى على المواطن المقيم للحفاظ على مقدرات هالوطن. عبروا عن شعوركم ونلتزم دائما بضوابط يعني الضوابط اللي ما تخدش يعني حياة الاحتفال والمناسبة، سواء في الإضرار في بعض الأشياء. اللهم لك الحمد، في كل سنة وفي كل عام نشوف ما شاء الله تبارك الله الاحتفال يعني يتغنى الكثير، لا صغير ولا كبير، ما شاء الله بالاحتفال صحيح. باليوم الوطني يعني. وفي حاجة بعد وش نسيت شغلة أنا، وش
1: تشتراني
0: كنت بتقولي شغلة؟
1: لا أنا كنت بقول لك ترى إحنا نستغل هذا اليوم في إظهار مشاعر الفرح، لكن أنت مواطن مدى الدهر، أنت مواطن سعودي مدى الدهر، شلون تظهر وطنيتك في سلوكك، في أمانتك، في إخلاصك، في عملك، في تضحياتك لشعبك ومقدرات الأرض، أرض الوطن.
0: هذا كلام كنت بقوله يا أخي، مخك مخي
1: مخك مخك
0: بطني بطنك
1: في الوطنية وطنيتنا واحدة.
0: الله يعطيكم العافية،
1: يعطيكم العافية، ما قصرت، شكرا لكم،
0: شكرا علي، أبدعت أغاني جميلة وإخراج مميز كالعادة ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافية علي. شكرا لكم مستمعينا. يمكن وصلنا ختام علي ولا باقي؟ وصلنا خلاص؟
1: أيوه.
0: الله، لقطة ختام،
1: النداء الأخير
0: تعلن لهذه الرحلة، تعلن إذاعة الرياض عن إقلاع رحلتها عن انتهاء برنامجنا لهذا اليوم. موعدنا يتجدد معكم إن شاء الله في الواحدة ظهرا، نرجو من جميع المستمعين التوجه إلى إذاعة الرياض، وفي أمان الله.
1: كونوا بخير، في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: الثالثة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض. أبدأها بالعناوين. المملكة تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية تطبيق القانون الدولي دون انتقائية وحماية المدنيين. استمرار الإدانات الدولية لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تعزيزات حوثية غربي تعز وتحرز مزيدا من التقدم على عديد الجبهات. أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة لموسم حج هذا العام. أهلا بكم. أكدت المملكة أن الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل خلال اجتماع مجلس الأمن حول التمسك بالقانون الدولي في حالات النزاع المسلح، وشدد على ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
7: أود التأكيد على أن الالتزام بالقانون الدولي وفي مقدمته ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني يمثل أساساً لصون السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح. وفي ظل تزايد النزاعات المسلحة وما يصاحبها من معاناة إنسانية، تشدد المملكة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها حماية المدنيين والأعيان المدنية وحماية العاملين في المجالين الإنساني والطبي وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق، والالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين. إن احترام القانون الدولي يقتضي تطبيق أحكامه على نحو متسق ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، كما أن تعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة وفقا للقانون الدولي يمثل عنصرا مهما في حماية المدنيين والحد من الإفلات من العقاب. وترى المملكة أن التعامل مع النزاعات لا ينبغي أن يقتصر على احتواء آثارها الإنسانية، بل يتطلب العمل على منع نشوبها ومعالجة أسبابها وتغليب الحوار والوسائل السلمية ودعم جهود الوساطة والمساعي الحميدة بما يهيئ الظروف اللازمة للوصول إلى تسويات سياسية مستدامة.
6: أدانت هيئة علماء اليمن استهداف ميليشيا الحوثي مكة المكرمة، وأكدت أن المساس بالحرمين عدوان على مقدسات الأمة. كما أدان مفتي مصر الدكتور نظير محمد عياد محاولة استهداف مكة المكرمة، مؤكدا أن أمن البلد الحرام والحرمين الشريفين وقاصديهما أمانة تتجاوز الاعتبارات السياسية والجغرافية، مشيرا إلى أن المساس بهذا البلد الحرام لا يستهدف مكانا فحسب، بل يمس مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. من جانبها نددت وزارة الدفاع التركية بالهجمة الحوثية على المملكة، وقالت الوزارة إن استمرار التهديد الذي تشكله الميليشيا الإرهابية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يؤثر سلبا ليس فقط على الأمن الإقليمي وعلى التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي. أفادت مصادر ميدانية في اليمن بتنفيذ القوات المسلحة اليمنية لغارات استهدفت تعزيزات حوثية على خط البرح المخا غربي تعز. وأضافت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية أحبطت محاولة تسلل حوثية في جبهة المضاربة بمحافظة لحج. في هذه الأثناء أعلنت إدارة مخيمات النازحين تسجيل نحو 18,000 أسرة نازحة تضم أكثر من 122,000 نازح في 8 محافظات، وذلك منذ بدء تصعيد الميليشيا الحوثي الإرهابية.
8: على امتداد أكثر من جبهة تتسارع التطورات الميدانية في اليمن مع تصاعد المواجهة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي بالتوازي مع نشاط جوي يستهدف تحركات وتعزيزات ومخازن أسلحة في وقت تتجه فيه القوات الحكومية إلى تعزيز انتشارها وتأمين خطوط الإمداد في المحاور الحيوية. في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب تستمر المواجهة العسكرية بين قوات العمالقة والميليشيا الإرهابية استهدفت خلالها آليات الحوثيين ومعداتهم. وعلى محور تعز استعادت القوات المسلحة مواقع تسللت إليها الميليشيا الحوثية غربي المحافظة، فيما تواصلت العمليات بإسناد جوي استهداف تجمعات وتعزيزات للميليشيا.
9: كم حذرت أنا وكم حذرت أن ميناء الحديدة هو الشريان الذي تغذى منه هذه الفئة الباغية، وهو الرئة التي تنفس منها الحوثيون.
8: أما في مأرب يواصل الطيران الجوي والطيران المسير والقوات المسلحة استهداف التعزيزات العسكرية الحوثية في الطرقات القادمة من مدينة صنعاء إلى الجوف ومأرب. وفي الساحل الغربي تستهدف العمليات الجوية تحركات وإمدادات حوثية في نطاق المخا ودواب في محاولة لقطع خطوط الإمداد والحد من قدرة الميليشيا على الدفع بتعزيزات إلى خطوط المواجهة.
9: لا يتصرف من ذات نفسه، الحوثيون هم أداة من أدوات إيران كما هو معروف، وذراع من أذرعتها القذرة ينفذ ما يطلبوا منهم.
8: وتتزامن هذه التطورات مع قيام الميليشيا بحفر خنادق في الجبال المطلة على مضيق باب المندب ونشر ألغام في الممر البحري الدولي. الحكومة اليمنية الشرعية تؤكد أن معاركها إلى جانب خطوط التماس تهدف إلى بسط السيطرة على الأراضي اليمنية وفرض الأمن على أحد أهم الممرات البحرية الدولية.
6: في الشأن المحلي، بدأت أمانة العاصمة المقدسة استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة لموسم حج هذا العام اعتبارا من السبت الماضي، وأوضحت أن استقبال الطلبات يتم عبر منصة تأهيل المتعهدين الإلكترونية، داعية الجهات الراغبة في تقديم خدمات الإعاشة إلى استكمال بياناتها وتحديثها وفق متطلبات التأهيل المعتمدة والالتزام بالضوابط الفنية والإدارية المحددة لاعتماد الطلبات. كشفت الهيئة العامة للأوقاف عن المتطلبات النظامية لإثبات الوقف، مؤكدة ضرورة تقديم مستندات ملكية الأصل للجهة المختصة وتحرير وثيقة وقفية بعبارات واضحة ومفهومة توثق البيانات الأساسية. وأوضحت الهيئة أن الوثيقة الوقفية يجب أن تتضمن بيانات الواقف والأصل الموقوف واسم الوقف، مبينة أهمية تحديد مصارف الوقف وطبقاته وأوصاف المستحقين وترتيبهم، إضافة إلى أحكام النظارة وواجبات النظار وصلاحياتهم. أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن صادرات وواردات موانئ المملكة تجاوزت 341 مليون طن خلال 2025، أوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمي أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع يتصدر حجم الصادرات ب115 مليون طن، فيما يتصدر ميناء الملك عبد العزيز في الدمام استقبال الواردات بأكثر من 39 مليون طن. أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لأكثر من 36 ألف قطعة عقارية في المنطقة الشرقية ومنطقة حائل ابتداء من يوم الأحد 27 من سبتمبر الجاري حتى نهاية يوم الخميس 31 من ديسمبر المقبل، داعية ملاك العقارات المشمولة إلى استكمال التسجيل عبر منصة السجل العقاري أو مراكز الخدمة، مضيفة أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة يعرض ملاكها للغرامات المالية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتنفيذ خطة السلام بالكامل مع مساعدات إنسانية غير مقيدة، وأكد على عدم تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مطالبا بوقف الضم الزاحف في الضفة، مشددا على أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يرتبط بحل الدولتين. يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم بمحافظة جدة معسكره الإعداد استعدادا لمنافسات بطولة كأس الخليج 27 التي تنطلق في يوم 23 من سبتمبر الجاري وتستمر حتى 6 من أكتوبر المقبل. يذكر أن الأخضر يلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات الكويت وعمان والعراق. أعلن أمس عن طرح تذاكر بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية وموتور مانيا التي ستمنح الجماهير 10

0: أيام حافلة بمنافسات رياضة المحركات والفعاليات العائلية والسباقات على الحلبة، وتقام جولتها أو جولات البطولة في جدة والدوحة في أكتوبر المقبل. أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم مشروع تطوير أكاديميات الأندية الذي يستهدف أندية الدوري السعودي للمحترفين ودوري الدرجتين الأولى والثانية، وذلك ضمن جهوده لتطوير منظومة المواهب ورفع جودة العمل في أكاديميات الأندية وبناء مسار مستدام لإعداد وتطوير المواهب. هذا كل ما لدينا في هذه النشرة مستمعينا الكرام، لم يبقى إلا العناوين. المملكة تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية تطبيق القانون الدولي دون انتقائية وحماية المدنيين. القوات المسلحة أو استمرار الإدانات الدولية لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تعزيزات حوثية غربي تعز وتحرز مزيدا من التقدم على عديد الجبهات. أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة لموسم حج هذا العام. تتهدي النشرة المستمرة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام، بعد قليل نسلط الضوء على سعر الإغلاق في سوق الأسهم السعودية تاسي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

حياكم الله مستمعينا الكرام. مؤشر اليوم يغلق على انخفاض في سوق الأسهم الرئيسية تاسي عند 10777 نقطة. طبعا يعني اليوم يعتبر السوق مستقر نوعا ما بانخفاض طفيف بنقطتين عند 10777 نقطة. وكان المؤشر السوق الرئيسية تاسي في جلسة أمس الأربعاء أغلق على تراجع بنقطتين أيضا ليغلق عند 10780 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال. اليوم السوق كما ذكرت يعني يغلق على استقرار بانخفاض يعني طفيف بنقطتين عند 10777 نقطة. الأسهم اليوم الأكثر ارتفاعا الدوائية أيضا رعاية، ساكو أيضا من الأسهم الأكثر ارتفاعا، رسن، جمجوم فارما أيضا من الأسهم الأكثر ارتفاعا في جلسة اليوم الخميس آخر جلسة هذا الأسبوع. الأكثر انخفاضا اليوم بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة اليوم أرماح الرياضية، أيضا تكوين، لدن للاستثمار من الأسهم الأكثر ارتفاعا في جلسة أو انخفاضا في جلسة اليوم، سلامة للتأمين أيضا من الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة اليوم، أيضا أمانة للتأمين من الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة اليوم. طبعا هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في سوق الأسهم الرئيسية تاسي اليوم. كما يعني المؤشر أغلق على انخفاض طفيف بنقطتين عند 10777 نقطة. طبعا كان في أبرز الأحداث التي ربما قد تكون أثرت على السوق اليوم هو إعلان الفيدرالي يوم أمس برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2023، وشفنا تراجعات على ضوء يعني هذا القرار، قرار الفيدرالي.

0: تراجعت الأسهم الأمريكية يعني في نهاية تعاملات أمس الأربعاء بعد رفع كما ذكرنا الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى في 3 أعوام، وتصريحات أيضا كيفن وارش اللي أثارت مخاوف من بقاء الفائدة وعوائد السندات مرتفعة لفترة أطول. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام فيما يتعلق بسعر الإغلاق اليوم في سوق الأسهم الرئيسية تاسي. اليوم في آخر جلسة هذا الأسبوع يغلق المؤشر على انخفاض طفيف بنقطتين عند 10777 نقطة. في نهاية هذه الفترة مستمعي الكرام، هذه تحية يعني منفذ هذه الفترة علي الحصيني، وقدمها لكم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. بعد رحلة طويلة من البحث والتجارب، انتقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة الأفكار والنماذج التجريبية إلى مرحلة الاستخدام الواسع في حياة الإنسان، فقد أصبح حاضرا في مختلف المجالات من الطب والتعليم إلى الصناعة والإعلام، وأصبح أحد أهم التقنيات التي تشكل ملامح المستقبل. الجزء الثاني من حلقتنا في الذكاء الاصطناعي ودخوله عصر المستقبل. شهد الذكاء الاصطناعي تحولا مهما مع ظهور التعلم الآلي، حيث لم تعد الأنظمة تعتمد فقط على تعليمات ثابتة يضعها الإنسان مسبقا، بل أصبحت قادرة على التعلم من البيانات واكتشاف الأنماط وتحسين الأداء مع مرور الوقت. وقد أدى هذا التطور إلى بناء أنظمة أكثر مرونة تستطيع التعامل مع مشكلات معقدة والتكيف مع الظروف المختلفة.
3: بالنسبة لظهور التعلم الآلي وتغير طريقة عمل الأنظمة الذكية، نقدر نقول أن في النصف الثاني من القرن 20 حدث تحول جوهري جدا في عملية الفلسفة التي بنيت عليها الأنظمة الذكية. فبدلا من الاعتماد على قواعد مبرمجة بشكل يدوي ومنطق رمزي واستخدام اللغات التقليدية في عمليات البرمجة، ظهرت فكرة يعني احنا نعتبرها ثورية جدا، تعتمد على انه بدلا من تعلم الآلة على كل قاعدة، لماذا لا نجعل الآلة تتعلم من البيانات بنفسها؟ فهنا طلع شيء يسمى المشين ليرنينج او التعلم الآلي او تعلم الآلة بشكل عام، غير طريقة عمل الأنظمة إلى نموذج جديد. طبعا هذا النموذج يعتمد على التغذية بالبيانات، بحيث أننا نزود هذه الخوارزمية بكميات كبيرة من الأمثلة، وتستطيع هي

0: بيانات، أيضا التعميم بحيث أن يتم تطبيق ما تعلمته على بيانات جديدة من حيث أنها لم ترها من قبل. أشبه ما يكون بالطفل اللي لما أنت تدربه أول مرة أنه هذه النار ممكن تحرق يدك، هذه النار حارة، هذه النار ممكن تسوي لك ضرر، هذه النار ممكن تسوي لك أشياء معينة، خلاص فيصير هذا الطفل من خلال هذا التعلم أنه يبتعد عن هذه النار، لأنه تعلم أن فيها كمية كبيرة من المخاطر. نفس الشيء اللي احنا قاعدين نشوفه هو الميشن ليرنينج أو تعلم الآلة وطريقة عمل الأنظمة الذكية، بحيث أنه هذه الآلة تتعلم من البيانات، والبيانات توضح لها ما يمكن أن يكون ضاراً، ما يمكن أن يكون نافعاً، ما يمكن أن يكون صحياً، ما يمكن أن يكون غير صحي.
1: أصبحت البيانات العنصر الأساسي الذي تعتمد عليه أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، فهي تمثل الخبرات التي تتعلم منها الآلات. ومع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية والمنصات الرقمية، أصبحت هناك كميات هائلة من المعلومات ساعدت العلماء على تطوير نماذج أكثر دقة وقدرة على التحليل والتوقع.
0: هل البيانات مهمة وهل لها دور في صناعة الذكاء الاصطناعي؟ بلا شك نعم، وما أحد يقدر ينكر هذا الشيء، خاصة في السنوات الأخيرة اللي إحنا عشناها حسينا أن في دور كبير جدا جدا جدا لعبتها البيانات، لأن ظهر عندنا شيء إحنا سميناه GAI اللي هو Generative Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي التوليدي. ماذا نقصد بكلمة توليدي؟ توليدي أي أن عندنا مجموعة من البيانات راح نولد منها مجموعة من المعلومات، فأصبح الذكاء الاصطناعي قادر على أن يولد معلومات من كمية بيانات موجودة عنده. هنا استفدنا من شيء متواجد في الشبكات الاجتماعية، متواجد في محركات البحث، متواجد في السيرفرات العامة، متواجد في الصحف المحلية، متواجد في موسوعات الأخبار، متواجد في أماكن كثيرة جدا. هذه الأشياء لما جمعناها مع بعضها طلعنا شيء سميناه البيج داتا أو البيانات الضخمة. طبعا كلمة بيانات ضخمة لا يدور في بالك أن البيانات الضخمة معناها أنه شيء يعني المقصود فيه كمية كبيرة، لا مو بالضرورة كذا. البيانات الضخمة قد تكون أحيانا كميتها قليلة لكنها تحتوي على جودة ونظافة بالبيانات وموثوقة، خالية من الأخطاء، خالية من التحيزات. أيضا البيانات الضخمة قد تكون متنوعة، يعني بمعنى أنها نصوص وصور وأرقام وأصوات، ليست فقط كمية معينة من البيانات.

0: أصبح الذكاء الاصطناعي أداة مهمة في المجال الطبي والعلمي، فقد ساعد في تحليل الصور الطبية واكتشاف بعض الأمراض في مراحل مبكرة، كما ساهم في تطوير الأدوية وتسريع الأبحاث العلمية، وأصبح العلماء يستخدمونه لمعالجة كميات ضخمة من المعلومات والوصول إلى نتائج يصعب تحقيقها بالطرق التقليدية.
1: لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي في الطب تحديداً وفي سائر العلوم بشكل عام، هل قدم الذكاء الاصطناعي في الطب تقدم معين؟ ما في شك، ما في أدنى شك حول هذا الموضوع، خاصة أيضاً بعد ما ظهر الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي قدم خدمات مذهلة في عملية التشخيص، وخاصة بعد ما أدخل الذكاء الاصطناعي في عمليات الأشعة، في عمليات الرنين المغناطيسي، استطاع أن يكتشف الأورام بدقة متناهية يعني تفوق العين البشرية مهما كانت قدرة العين البشرية على الاستكشاف، بالإضافة إلى أن استطاع أن يقدر تاريخ الأمراض أو تاريخ الأورام أو الأشياء المتوقعة من خلال نسبة النمو ومن خلال معادلات رياضية كثيرة جدا. لو دخلنا على مجال الأدوية راح نجد أيضا أن الذكاء الاصطناعي اكتشف مركبات دوائية جدا جدا جدا جدا فعالة، ويمكن سجل يعني قبل فترة كثير من الأدوية التي يعني اكتشفها الذكاء الاصطناعي من خلال تراكيب كيميائية معينة. لما نتكلم عن على سبيل المثال الجبائر

يمكن أنا لو رجعنا في التاريخ بشكل قديم جدا، نذكر أن الطب القديم كان يستخدم جبائر الخشب ويلف عليها مجموعة من الحبال أو الأقمشة أو غيرها. تطور العلم حتى وصل إلى الجبس، وأصبح الجبس يوضع على الجبائر أيضا بغرض تثبيت العظام. مثل هذه الأشياء الآن بدأت تتلاشى أيضا مع الذكاء الاصطناعي ومع وجود تقنيات حديثة زي الطابعات ثلاثية الأبعاد. أصبحنا نستطيع أن نطبع جبائر تتنفس الهواء وتثبت العظم وتقدم خدمات جدا رائعة في التثبيت، وحتى عملية فكها وقت الالتئام راح يكون جدا سهل للغاية، وبتكون خفيفة جدا على القدم ولا على اليد ولا تولد ثقل، وأيضا بتكون لها دور كبير جدا في إعادة التأهيل. فالمريض بعد الجبيرة ليس بحاجة إلى تأهيل علاج طبيعي مكثف بحكم أنه العضلة أصبحت يعني مخدرة طوال هذه الفترة، لا. فهذا أيضا يعني من ناحية الجبائر يمثل شيء كبير جدا. أيضا يعني لما نتكلم عن الطب ونتكلم عن روبوتات، الآن إحنا شفنا حتى عندنا في السعودية والحمد لله بحكم أنها دولة جدا متقدمة ورائعة في مجال الطب، كثير من الروبوتات اللي أجرت عمليات جراحية بالكامل، وما يحتاج أني أقول لك في المستشفى الفلاني ولا في المستشفى الفلاني، لا، الأخبار مليئة جدا في مثل هذه الأشياء. يعني ما عاد هو روبوت واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، الحمد لله الآن أصبحت كثير من الروبوتات تجري عمليات حساسة للغاية، عمليات في الجمجمة، عمليات في الجيوب الأنفية، عمليات في الأمعاء، عمليات في الكلى، في أماكن كثيرة جدا، ويمكن سمعنا عنها أخبار كبيرة جدا. كلها هذه طبعا استخدم فيها موضوع الذكاء الاصطناعي. يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل عام في العلوم وبالطب بشكل خاص في عمليات التنبؤ. التنبؤ بمعنى أنه مثلا في تحاليل معينة تشير إلى نتائج معينة، هذه النتائج ممكن أن ينبني عليها أمراض في المستقبل، أو ينبني عليها أشياء ممكن تحدث في المستقبل. كذلك التنبؤ في مجالات الأمطار والاستمطار وتحول الرياح والأتربة وغيرها من الأشياء الكثيرة جدا. يمكن أن شفنا الآن كثير من التحذيرات أصبحت تصدر من الدفاع المدني أو من الجهات المعنية أنه غدا سيكون مثلا انعدام للرؤية، أو غدا سيكون مثلا ضباب عالي أو كذا. مثل هذه الأشياء لا شك أنه كان لها دور كبير جدا في عملية تقليل الحوادث وحماية الأرواح وأشياء كثير جدا نتكلم عنها. الحقيقة الموضوع هذا جدا يعني حساس ومتشعب بشكل كبير جدا، لكن أتمنى أني أنا وضعت تصور بسيط فقط عن عملية دور الذكاء الاصطناعي في الطب والعلوم بشكل عام.

0: أصبح الذكاء الاصطناعي حاضراً في تفاصيل حياة الإنسان اليومية، فهو يعمل خلف العديد من التطبيقات والخدمات التي نستخدمها باستمرار، مثل المساعدات الصوتية وتطبيقات الترجمة وأنظمة الخرائط واقتراح المحتوى المناسب للمستخدمين. وأصبح دوره يتوسع ليشمل التعليم والتجارة والتواصل والخدمات المختلفة.
1: لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، ما في شك، يعني ممكن لو تكلمت مع أي أحد بأبسط مثال، متى آخر مرة شغلت الشات جي بي تي أو شغلت الجيميني أو شغلت أي برنامج من برامج الذكاء الاصطناعي؟ ما أتوقع أنك الآن في وقتنا الحاضر بتحصل أحد يقول والله ما أذكر، يمكن قبل أسبوع أو قبل أسبوعين، مستحيلة. إذا ما كان اليوم فهو أمس ولا قبل أمس كحد أقصى. أصبحنا نستخدم الذكاء الاصطناعي الآن في حياتنا اليومية بشكل عام وبشكل مفرط صراحة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحنا الآن نستخدم الذكاء الاصطناعي في المساعدات الصغيرة اللي موجودة معانا. من فينا ما يستخدم نظام سيري على سبيل المثال في الجوالات، أو نظام أليكسا في المنازل، أو نظام جوجل في الجوالات أيضا أو غيرها، علشان نعطيه أوامر صوتية معينة، ابحث لي عن كذا، قدم لي كذا، اتصل بكذا، نفذ كذا. هذه الأشياء

0: كلها متوفرة عندنا. أيضا حتى محركات البحث أصبح الآن الأشخاص يلجؤون إلى محركات البحث عن طريق الذكاء الاصطناعي أكثر من لجوءهم إلى محركات البحث التقليدية السيرش أنجل، لأنه يقول لي هذا يعطيني الإجابة المختصرة اللي أنا أحتاجها بالوقت اللي أنا أحتاجه، ولا يشعبني على روابط كثيرة وإزعاجات كثيرة جدا. لو نتكلم عن منصات الترفيه، يمكن قاعدين نشاهد الآن أنه الساتلايت هذا بدأ يتلاشى، حتى كثير من الأشخاص اللي كنا نعاني أول تعال دور لك فني يزن الساتلايت، نبي القمر الفلاني، نبي التردد حق القناة الفلانية، ما عاد نسمع بهذه الأمور الآن بحكم أنه في كثير من منصات الترفيه أصبحت موجودة على التلفزيونات وتقدم لك جميع الأفلام والبرامج والمقاطع والأشياء كثيرة جدا اللي أنت ممكن تستخدمها. بالإضافة إلى ذلك التجارة الإلكترونية، ولا يخفى علينا أنه الآن كثير أيضا من الأشخاص أصبح يلجأ إلى التجارة الإلكترونية. يا أخي أريح لي سلعة معروفة وشغلة معروفة أنا أبغى أشتريها خلاص، وأنا قاعد في بيتي ولا في دوامي وأقدم الشغلة وأشتريها وتصلني بشكل مباشر. الخرائط، الملاحة، البنوك، مقاومات الاحتيال في العمليات المالية، لعب الذكاء الاصطناعي دور كبير جدا في التقليل من الاحتيال بشكل كبير. الترجمة الفورية أصبحت حاجز، يعني اللي كانت حاجز كبير جدا للتواصل بين البشر أصبحت الآن ما تمثل أي حاجز. كثير من برامج الاجتماعات الآن أصبحت تقدم خدمات الترجمة الفورية بشكل مباشر، وأنت قاعد في بيتك ولا في مكتبك وتستطيع أنك تتواصل مع العديد من العالم بلغات متعددة حول العالم. كل هذه الأشياء أنا أشوف أنها أشياء يعني تجبرنا على أننا نعمل على الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية.
1: رغم الفوائد الكبيرة للذكاء الاصطناعي، فإن انتشاره يرافقه عدد من التحديات المهمة، فهناك حماية الخصوصية وضمان الاستخدام الآمن للبيانات والتعامل مع تأثيره على بعض الوظائف والمهن. ولذلك أصبح من الضروري وضع ضوابط أخلاقية وقوانين تساعد على استخدام هذه التقنية بطريقة تحقق الفائدة وتحافظ على حقوق الإنسان.
0: نعم بلا شك، يعني التحديات الأخلاقية يمكن هي من أكبر التحديات اللي إحنا نخاف منها في وجود الذكاء الاصطناعي. وصراحة يعني أنا ما أخفيك أن الذكاء الاصطناعي نعم فيه تحديات كبيرة جدا، لكن وجود هذه التحديات لا يعني أننا نسلم أو نحارب الذكاء الاصطناعي أو نرفض الذكاء الاصطناعي. أنا لو قلت لك السكين، هل يمكن استخدامها للقتل؟ بتقول لي نعم ممكن استخدامها للقتل. نقول خلاص إذا السكين تمنع نهائيا ولا تباع، وأي واحد مع سكين وأي واحد يشتري سكين راح يعاقب. ما في قانون يقول كذا، لأننا السكين راح نستخدمها عندنا في المطبخ، نستخدمها في أغراضنا اللي إحنا نحتاجها في تقطيع الخضار والفواكه، نستخدمها في أشياء مفيدة جدا في حياتنا وتبقى مهمة للغاية في حياتنا. لكن يجب أننا نسن قواعد وقوانين تمنع استخدام السكين. وأول يمكن من سن مثل هذه القواعد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من أشار إلى أخيه بسكين أو حديدة. يعني مثل هذه الأمور لما سنينا القواعد اطمأنينا. فحنا هنا برضو لما يوجد ذكاء اصطناعي لابد أن يسن قواعد علشان نطمئن. وهنا تبدأ جهود الجهات المميزة في مثل هذا المجال، وعلى رأسها سدايا الله يعطيهم العافية أصدروا لائحة اسمها لائحة حماية البيانات الشخصية، وصدرت هذه اللائحة بمرسوم ملكي دخلت حيز التنفيذ، وأصبحت هذه اللائحة تضمن لنا كأشخاص أنه على الأقل أنه بياناتنا في أمان، ولو لا قدر الله تعرضت بياناتنا يعني استغلال أو شيء من هذا القبيل نستطيع أن نتقدم بشكاوى وفق لائحة موجودة وأشياء موجودة. لما أرجع أقول لك الذكاء الاصطناعي المخاطر اللي ممكن يسويها، ممكن نجد قضية تحيز أو تمييز، مثل القضية اللي صارت قبل تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات صارت مع أمازون، وهي قضية مشهورة جدا. اكتشفوا أمازون بعد مرور 8 أشهر أنه لم يتوظف عندهم ولا مرأة، والسبب في ذلك اكتشفوا أنه الخوارزمية حقت الذكاء الاصطناعي اللي كانت تجري مقابلات شخصية للموظفين الشخص اللي برمجها على أساس أنه يرفض أي مرأة.

0: ولا يوظف إلا الرجال.
1: لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تجربة علمية داخل المختبرات، بل أصبح جزءاً من الأدوات التي يستخدمها الإنسان يومياً لتسهيل الأعمال وتحليل المعلومات واتخاذ القرارات. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الأستاذ الدكتور يوسف الشويحاني، الخبير في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
6: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
8: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
7: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
9: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم اجعلني إذا خيرت بين أمرين، أحدهما للدنيا والآخر للآخرة، أن أختار أمر آخرتي على أمر دنياي، فإن الآخرة تبقى والدنيا إلى زوال.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون.

يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله، إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين ربه، وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. منعه سلام وعطاؤه سلام، لا تناقض فيه ولا اختلاف، وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه. بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة، وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

في البجيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة، ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية، ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري، يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية، ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. الصدارة.

الأخضر يدشن مشاركتها الخليجية أمام الكويت بطموح كسب اللقب. منتخب الشباب أو منتخبنا الشاب يواصل استعدادات لمواجهة قطر في دورة الألعاب الآسيوية. بطعم الانتصار التعاون يتعادل مع مضيفه النهضة العماني في آسيا 2. بطل آسيا الأهلي يصل لجنوب أفريقيا للقاء سان داونز في بطولة القارات. وعقب خسارة العين أنباء عن ترشيح البرتغالي كونسيساو لخلافة مدرب النصر. الصدارة

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، حياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف العداء تقديم، وفي الإخراج فيصل فيعي. يتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو المدرب الوطني صالح المحمدي لحديث مع إن شاء الله حول العنوي سمعتها قبل قليل، ويتوسع الحديث كما جرت العادة ليشمل كل مستجد يطرع خلال الدقائق التي أمامنا بمشيئة الله. طبعا اليوم احنا نتحدث بالإضافة لعنوي سمعتها قبل قليل بشكل على السياق أو فيما يتعلق بالتقرير حول لقاء يوم السبت بعد بكرة بمشيئة الله ممثل الوطن بل ممثل قارة آسيا وإيغونيسيا الفريق الأهلي بعد انتصاره كذلك على فريق النيوزيلندي في بطولة كأس القارات عندما يقابل بطل جنوب أفريقيا سان داونز يوم الأحد القادم بمشيئة الله، يحل ضيفا عليه فريق الأهلي. فتوقعاتكم المباراة طبعا تكون صعبة، وتوقيتها بالمناسبة الساعة 4 العصر توقيت السعودية إن شاء الله. تمنياتنا القلبية لممثلنا أن يستطيع إذن تجاوز هذه المباراة الصعبة. أسعد إذن في هذا الأثناء حبتنا باستقبال ضيفنا اليوم المدرب الوطني صالح محمدي. كابتن صالح مساء الخير.
1: مساء النور أخوي علي، مساء عليك وعلى السادة المستمعين جميعا.
0: حياك الله كابتن صالح وحياكم الله حبتنا إذن مجددا. إذن التقرير راح يستعرض بعد قليل مشيئة الله يتحدث عن مواجهة يوم السبت القادم. الاستطلاع يتحدث عن ذات المباراة، توقعاتكم في ظل كل شيء كابتن صالح حبتنا، في ظل أنه يعني مباراة التعادل للأهلي في الدورة أبطال آسيا الأخيرة ومع الفريق الأوزبكي، وبالإضافة إلى مستويات فريق الأهلي في الدوري المحلي، وبالإضافة لكل التفاصيل اللي الجميع يعرفها، هل الأهلي يستطيع تجاوز ممثل أفريقيا ويذهب باللقب معاه لمقابلة ممثل أمريكا الأمريكيتين الشمالية والجنوبية؟ يعني الآن الأهلي ممثل آسيا، قبل كذا ممثل وطن وممثل آسيا وممثل إيغونيسيا، وفي حال فوز إن شاء الله على أفريقيا راح يكون ممثل كذلك أفريقيا، وسيقابل بطل أمريكا الجنوبية والشمالية. بس قبل ما نتكلم عن اللقاء التالي حق أمريكا اللاتينية والجنوبية، نتكلم عن اللقاء الهام أمام منافس شرس وند وخصم قوي جدا سان داونز الجنوب أفريقي. 011-4053 رقم المباشر استقبال مشاركاتكم. كابتن صالح وش رايك، غير التفاؤل وغير أمنيات، بمنطقية تامة ومباشرة وتوقعات فنية خالصة، وش تتوقع سيناريو يوم السبت القادم؟ هل أنت من جهة من ضمن المتخوفين واللي يعتقدون مباراة صعبة والأهلي ما له شيء فيها، ولا أنت ترى فنيا لا في أمل، بعيد عن الأمل في كلام فني ممكن يجعل الأهلي يتجاوز مباراة صعبة؟
1: والله شوف أخوي علي، بالنسبة للتخوف، التخوف موجود لأنه الأهلي يعني ما هو بكامل عافيته. الأهلي ما هو كنا نتمنى يروح لهذه المباراة وهو بالاستقرار اللي موجود عنده في آخر بطولة النقبة ونفس الأدوات ونفس الاستقرار الفني، لكن هذا التخوف اللي جعلنا في هذه المباراة نتخوف على الأهلي. لكن التفاؤل موجود، وأيضا كمعطيات الأهلي والفريق سان داونز الجنوب أفريقي ما في فروقات كبيرة فنية، أو نقدر نقول أنه الفريق هذا يعني فارق عن الأهلي فنيا، ويظل الفريق في النهاية كرة أفريقية يمثل الكرة الأفريقية والأهلي يمثل الكرة الآسيوية، فالفروقات ما هي كبيرة، ما هي كأن الأهلي يمتلك أيضا عناصر أجنبية على مستوى عالي قادرة أنها تكون ند للند مع الفريق سان داونز. فالمعطيات موجودة للأهلي والتخوف موجود في نفس الوقت، ولكن التوقع أنه بإذن الله أهم شيء الأهلي يكون في يومه، المدرب تحديدا لازم يكون في يومه، لأن المدرب إن شاء الله يتعامل معه بالشكل المطلوب، ونتوقع أن الأهلي يحسمها ممكن فارق هدف أو بركلات الجزاء إن شاء الله.
0: طيب ربي يوفق إن شاء الله ممثلنا. يوم السبت القادم الساعة 4 العصر. توقعاتكم 011-40-5-3. راح نتوسع بمزيد من الحديث لكن بعد ما استعرض التقرير التالي، ونرجع بعد المزيد بالحديث والتفاصيل.
2: وصلت بعثة فريق الأهلي إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة ماميلودي سان داونز ضمن منافسات بطولة كأس القارات للأندية. وتتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو القمة المرتقبة بين الأهلي ومضيفه ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي، والتي تلعب يوم السبت القادم 19 سبتمبر على ملعب فيرسفيلد التاريخية، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال. وتعد هذه المواجهة القارية الكبرى الامتحان الأصعب لبطل آسيا في مشواره العالمي هذا الموسم، إذ تكتسب هذه المباراة أهمية استثنائية كونها تمثل محطة حاسمة في طريق طموحات النادي الأهلي لمواصلة مغامرته المونديالية في البطولة والبحث عن بطاقة التأهل متسلحا بتجربته وثقته القارية. وفي المقابل تحظى تحضيرات سان داونز بمتابعة دقيقة من الصحافة السعودية التي نوهت إلى خطورة أسلوب لاعب الفريق الجنوب أفريقي الذي يعتمد على الضغط العالي والسرعة الهائلة في التحولات، مما يحتم على مدرب الأهلي ولاعبي الحذر واللعب بذكاء تكتيكي عال لامتصاص حماس أصحاب الأرض وخطف نتيجة إيجابية تعزز من حظوظ الكرة السعودية في المحافل العالمية.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من أداد علي اليوسف. ضيفنا اليوم نذكركم محبتنا مجددا للمدرب الوطني صالح المحمدي. ايش رايك كابتن صالح على ضوء ما سمعته؟
3: والله اكيد، شوف هذه المباراة يعني مباراة فاينل، مباراة حاسمة، مباراة بطولة، وان شاء الله انه الاهلي يكون في يومه ويكون يشرف الوطن زي ما عودنا الاهلي سفير الوطن انه يقدم هذه البطوله للوطن. هذا بنتمناه. بالنسبه للفريق سان داونز، يعني فريق ما هو بسهل، فريق قوي، فريق عنده نهج تدريبي او تكتيكي عالي، قوي في التحولات، قوي في السرعات، وهذه من الاشياء اللي لازم الاهلي يكون او مدرب الاهلي يكون محضر لها بالشكل المطلوب، ما يكون فيه اندفاع، ما يكون فيه استعجال، وفتح ملعب المباراة هذه ما تحتمل الأخطاء، لأنه هدف يكلفك الشيء كبير، ومحاول استغلال الضعف الموجودة عند يعني عند المنتخب أو فريق سان داونز اللي هو الظهير اليمين تحديدا، من جهة جالينو يكون على عمل، يكون جالينو في يومه، وعندنا هداف الكبير توني. أعتقد أنه إذا كان حاضر أيضا أنا من اللاعبين اللي أتمنى يكون في يومه، لأنه متى ما كان في يومه حيكون له كلمة في المباراة، يمكن ما حد يتوقع، اللي هو الحارس مندي. حارس مندي يعني معول على شيء كبير، لأنه هو أفريقي ومع منتخب السنغال ومتعود يعرف الأجواء هذه، أجواء الكرة الجنوب أفريقي، وكحارس كبير، كحارس يملك الخبرة والتجربة، نتمنى أن يكون في يومه ويكون يحمي علينا الأهلي ويساهم في تتويج الأهلي في اللقب.
0: أنت جاوبت على سؤالك، أنت بسألك يا قبل شوي، فأنا بقفز السؤال التالي. سؤالي كنت بقولك تعول على مين، بس أنت رحت المندي، يعني كأنك تقرأ مباراة رح تكون هجومية علينا كذا صح؟ وإذا تقول لا، توقعاتك النهج كيف رح يكون عليها مباراة؟
3: والله شوف، هو فريق سان داونز حيستغل الأرض والجمهور، حيكون في ضغط على الأهلي، وهنا يكون فيها يعني فيها زي ما تقول لازم يكون في تأمين لمرمى الأهلي بشكل كبير. فلذلك أنا أعول على مندي الشيء الكبير في هذه المباراة، لكن أيضا ما أتوقع الفريق الجنوب أفريقي حسب قرايته له انه فريق يعني بيكون فاتح ملعب يهاجم، الا اذا يعني حصل انه الاهلي قدامه مثلا ما كان في يومه او ما كان في تركيزه، فممكن يستغل هذه النقطه. ولكن مبدئيا اتوقع انه هو حيعطي مجال للاستجال في المباراه، ممكن يستغل قوته في التحولات وفي المرتدات، استغلال السرعات اللي عندهم كلاعبين سان داونز.
0: اوكي، انت ما ادري لاحظت في مباراه الكاس الاسيويه قدام فريق الاوزبكي، لعب المدرب يمين ماتيوس البرازيلي مكان ترينكاو. هل الخيار هذا تعتقد انه انسب ولا لا؟ ترينكاو سبعة يعني يلعب باليسار، هو نفسه ماتيوس، يعني كيف شفت الفرق بين الاثنين وايهم تشوف انه افضل واحسن انه يمسك الخانة؟
3: والله اتوقع هو ترينكاو هو اللي يعني، ماتيوس لسه لازال صغير واتوقع تجربته وخبرته ولاعب يعني، اتوقع يكون لاعب بديل يعني كده من الاختصار. اما ترينكاو اتوقع هو اللي معول عليه انه يمسك الخانة، فمدرب المباراة الماضية راحوا أتوقع راحوا عشان يكون جاهز لمباراة سان داونز.
0: وش اللي ما عجبك في ماتيوس؟ يعني أنا يعني مثار السؤال إنه ماتيوس كان مالي الجبهة، يعني أصلاً ماتيوس أنت كنت تزاحمه على جالينو بعيداً عن صغر سنه، بس اللاعب منتج، لاعب يأكل الجو، يأكل الخانة. وجوده مكان ترينكاو اللي حد إلى الآن عطيني وجهة نظرك ما أبدأ يعني تعبئة وإملاء للخانة، فتعتقد أن ماتيوس يمكن يستحق. إيش الصفات اللي فرق بينهم باللعب إذا ما قلنا ترينكاوي لحمها إذا أنت تتفق أنه ترينكاوي لحمها بعد برز؟
3: والله شوف، ميزة ماتيوس أنه لاعب مهاري عنده حلول فردية وظهرت لنا بشكل أكبر.
0: بالضبط،
3: يمتلك المهارة الفردية هذه. ترينكاو يمكن قوته لما يدخل على الداخل وعنده قدم قوية على المرمى في التصويب، وقوته في لما يدخل على العمق أكثر، عكس يعني قوته ما ظاهرة في الثنائيات في الواحد على واحد على الأطراف، قوته أكثر لما في اللعب الجماعي أكثر في الدخول للعمق وفي التصويب. هذه قوة ترينكاو على عكس ماتيوس اللي كلاعب برازيلي وصبغة اللاعب البرازيلي المهارية اللي يعطي الحلول والمراوغات ودائما يكون يعطي الحل الفردي للفريق. فهي تعتمد، انا اشوف مثلا انه مدرب يبدا بترينكاو ومن خلال مجريات المباراه الشوط الثاني مثلا يكون في اجهاد او تعب في المباراه يبدا ينزل مثلا ماتيوس على الظهير الفريق سان داونز، يكون مجهد ومتعب وينزله في يعطي قوته بالإضافة هذه. ودائما أنا أرى ماتيوس بحكم كمان عمره صغر كتجربة كمان كلاعب بديل مناسب، ما أعتقد أنه هو إلا في بعض المباريات مثلا زي ما حصل المباراة الماضية يكون في إراحة لترينكاو وزج فيه. أيضا ترينكاو يحتاج يتأقلم وينسجم مع الفريق بشكل أكبر عشان يظهر. يمكن برضو احنا ما نبغى نكسر على ترينكاو، يعني انا نطلب على احكام مبكرة، لانه احنا نذكر اول ما جاء رياض محرز ايضا كان عليه ملاحظات في البدايات، وانه لاعب ما يدافع، وانه لاعب ما اعطى الاضافة وفي يعطي مرة ومرة ما يعطي، لين ما رياض محرز مع الوقت ومع الانسجام ومع التأقلم اثبت انه لاعب كبير وقدم اضافة كبيرة للاهلي. فترينكاو برضو احنا نحتاج ان نعطيه فترة اطول، وانا اشوفه لاعب يعني متى ما كان الفريق أوكي في تكتيك عالي حيقدم الاضافة.
0: صالح ابو شمات لعب مبارتين الاخيرتين في اسيا وفي الدور المحلي في مركز 10 كصانع لعب، كيف شفت المركز هذا؟ وهل ترشح ان قدام سان داونز يلعب في نفس المركز ويلعب اساسي؟
3: والله شوف، صالح هذا مكانه اساسا، صالح ابو الشامات يعني لاعب متاسس من الاكاديميه ومن صغره ومن كمال الفئات السنيه، ايضا حتى في القادسيه يعني كان متميز ومع المنتخب في هذا المكان، لانه لاعب صالح ابو الشامات ما هو لاعب سرعات عشان تضع على الطرف، ما هو لاعب في الواحد على واحد يعني مثلا في الثنائيات يعدي منك بسرعه ويروح، ولاعب مهارة، لاعب يساعدك في الاستحواذ، يساعدك في السيطرة، يساعدك في ذهنيته عالية في القرارات، فتواجده في عمق الملعب أيضا يساعد الفريق على أنه يعني يسيطر على وسط الملعب. فهذا أصلا مكان صالح بالشامات اللي يتميز فيه، فأشوف أنه هذا مكانه واللي لازم يستقر فيه ويتأقلم عليه.

0: تعتمد على المدرب فيه، لكن في هذه المباراة أنا أرشح المدرب إنه يلعب بالسيربستيان في هذا المكان في هذه المباراة، ويكون يلعب بمحورين ارتكاز، يعني يكون تنقانا معاه، يكون إما نايف مسعود أو زياد الجهني، لأن المباراة هذه ما تحتاج فتح ملعب، لأنه لو لعب سيربستيان وصالح أبو الشامات مع تنقانا أعتقد إنه الأهلي حيعاني في الحالة الدفاعية وسط الملعب، لأنه صالح أبو الشامات وسيربستيان الأدوار الدفاعية اللي يقومون فيها بمساعدة تنقانا ما هي بكافية، خصائصهم أصلا ما تساعد في الحالة الدفاعية بشكل كبير، فلذلك أنا أشوف يكون واحد منهم هو اللي يكون موجود في التشكيلة، والأقرب سيربستيان، لأنه سيربستيان أيضا يمتلك قدم قوية في التصويب، ويحتاج الأهلي في أوقات في أنه يخطف هدف من تصويبه خارج ال 18، يمتلك قدم مميزة حساسة على المرمى، ويكون يعني المدرب يقرب على المرمى أكثر خلف توني، ما يكون لاعب محور يقوم بأدوار دفاعية تتطلب منه مجهود كبير، وبالتالي يبتعد عن خطورته اللي هي تكون أمام المرمى وخارج ال 18.
1: أوكي. فراس بريكان هل مستواه نازل؟ أنا عندي أكثر من سؤال عن فراس، ببدأ السؤال أول شيء السؤال هذا، هل مستواه نازل أنت تشوف، ولا لأن الدكة أثرت عليه؟ لأن حتى كأس العالم كأس العالم ما قدم مستوى المطلوب منه، ولا؟
0: والله شوف فراس أعتقد يمر بمرحلة زي ما تقول مرحلة تغير في حياته، هذا تشخيصي له، لكن ما أنا من بعيد، لكن عن قرب ممكن بان أكثر. فراس أعتقد أنه يعني يمكن تزوج قبل كأس العالم، فدخل حياة جديدة ذهنيا لسه ما تأقلم، ما رجع المستوى في الملعب. توقع أنه فراس أيضا وجوده على دكة البدلة فترات ما يشارك، عدد الدقائق هذه أثرت عليه بحكم أنه ما يلعب بالشكل الكافي، أيضا وضع الفريق مع المدرب وتغير طريقة اللعب أسلوبه التكتيك الجديد، مشاركته التأقلم مع المجموعة مع فكرة المدرب الجديد، هذه كلها أتوقع كمان فراس يعني أثرت عليه، رغم أنه لاعب كبير، لاعب دولي، لاعب منتخب، ولاعب محترف المفترض يعني ما هذه الأشياء يكون هو يمتلك الخبرة والتجربة الكافية، لكن أتوقع أنا يعني تشخيصي له أنه مع الوقت ومع يعني نهسر استبدات الدوري مع الدخول في أو بداية الموسم مع الدخول في ما ترك الموسم هيرجع تدريجيا فراس وحيظهر، يعني أتوقع سواء مع الأهلي أو حتى مع المنتخب.
1: ترى الزواج يحل الأمور، مو بدهورها.
0: لا أنت شوف أنا ما
1: تشخيصك صحيح، لأن في حالات كثيرة زيك سابقا نذكرهم، ترى نذكر في حالات كثيرة يتزوج وطاح مستواه.
0: أي بس لما تتزوج مو مسألة يطيح مستواك، بعدها تحتاج وقت تحتاج وقت، فهو الآن يمر في يعني أنت تخيل تتزوج تروح كأس عالم يعني هذه توقيتها مهم لللاعب، يعني تتكلم انه تحتاج انك مو مثلا تأثر عليك، حيأثر عليك بالإيجابي هذا الشيء، ولكن تحتاج انك الوقت اللي ترجع فيه وتكون حاضر فيه. طبعا انا اتكلم ايضا عن النقطة المهمة فيه الحالة الذهنية،
1: بالضبط
0: الحالة الذهنية حتنعكس عليه بإيجابيا ذهنيا، ولكن تحتاج الى الوقت المناسب في او التدرج والعوده في الوقت المناسب،
1: وان شاء الله زوجته تساعده. ترى بالمقابل في لعيبه زوجاتهم ساعدوه لمزيد من توهج، يعني بدون ذكر اسماء، بس انا في بالي وانت في بالك اسماء كثيره، والمتابع الكريم في بال اسماء كثيره زوجاتهم سواء محليا او حتى على المستوى الدولي، في ناس كثير مسيرتهم اصلا تغيرت بسبب قرارات زوجاتهم وعائله وعوائلهم اطفالهم.
0: يعني نضرب مثال سالم الدوسري، سالم انا اشوف اللاعب انفجر بعد ما تزوج،
1: نعم
0: يعني هذا اكبر مثال انا اشوفه، وراح المستويات اعلى وابعد،
1: نعم
0: فلانه خلاص استقر وذهنيا اصبح مركز، فاللاعب صار يعطي عطاء جدا عالي، وهذا الشيء اللي المفترض يصير مع جميع اللاعبين، ولكن هي تعتمد على التوقيت.
1: نعم.
0: توقيت مهم جدا.
1: صحيح، وصفك اعتقد كان صحيح 100%.

0: حياة جديدة يعني كان حياة غير والآن صار حياة مختلفة. أتمنى إن شاء الله توفيق.
1: يا سلام بالضبط.
0: طيب معناته هذا بيأثر حتى على السؤال التالي كنت بسألك يا وجهة نظرك عن توني، لأنه توني بعد حتى ما تدري هل هو ما تأقلم ولا ما انسجم، مع أنه في دافعية عنده وفي تفاعل من اللاعب، أنا أقصد أنه تكتيك المدرب، فيوم كان يعرف انه فراس بركان بيلعب على حسابه ممكن نقول توني يعطيك افضل نسخه منه، بس سؤالي بكل الاحوال هل فراس يلعب على حساب توني وجهه نظرك، ولا بتقول لا فراس اصلا الى الحين ما بعد لقى نفسه بعد الزواج؟
1: شوف خلينا قبل نخش في اللعبه الثانيه، النقطه الاولى انه توني انا اشوف تكتيك المدرب الحالي واسلوب المدرب الحالي ساعد توني على التوهج وحيتوهج اكثر، لانه تكتيك المدرب الحالي هجومي ودائما ما يكون متواجد توني قريب من المرمى ودائما ما حتسنح له العديد من الفرص.
0: بس ما سجل نفس يعني الاهداف اللي سجلها مع يايسلي كان يسجل وكان منافس على الدوري، الان هو يسجل الآن بعد يسجل صحيح انا اتفق معك
1: الان هو هداف الدوري والاحصائيات ايضا اللي عدد الاهداف اللي سجلها الان اكثر من بدايته مع الأهلي في السنتين الماضية.
0: يعني أنا قصدي مثلا ما ساعد الأهلي بالانتصارات، يعني إذا قلنا هاي منظومة كاملة، بس أنا يعني ما أكابر على اقتناعي بوصفك أنه فعلا مدرب هجومي وأنه توني يعني لقى نفسه أكثر مع المدرب، بس أنا أقول أنه فراس في ظل أنه خيار آخر ويساعدك في ظل ضغط المباريات ممكن أنه يلعب الحساب توني، ولا توني تجد أنه مستوى نازل؟ اللي فهمت منك تقول أنه توني مستوى مو بنازل، طيب فراس معناته خاص يبقى كذا دكة؟
1: لا فراس هي لأن ما يعني يرجع التوهج ويرجع نقول لمستواه، لما يرجع لمستواه الآن توني يعني هو الأفضل، فلما يرجع المستوى وينافس توني على الخانة في أوقات مدرب يعمل التدوير ويعمل يراحل توني ويشارك في فراس، لكن في الوقت الحالي لا، توني هو الأجهز هو الحاضر والمتواجد. وأيضا في نقطة ثانية أنا أشوف برضو فراس مع تكتيك المدرب الحالي يقدر يتوظف توظيف آخر، يعني يقدر يكون تحت توني تحت المهاجم،
0: يعني صانع،
1: يعني برضو مش صانع يعني يلعب بالتكتيك هذا كلاعب 9.5 اللي هو مهاجم ثاني. ترى فراس اتوقع انه وليش، لانه المدرب الحالي يعني او التكتيك اللي يلعب فيه الاهلي تكتيك هجومي بحت، فممكن انت تستغني في مباريات تكون مثلا مع فرق اقل منك، فانت ممكن تستغني عن محور تلعب باتنجانا وتلعب سيربستيان وتلعب بفراس خلف توني، يكون هو اللاعب المهاجم الثاني، لانه انت تكون دائما حتكون مسيطر على اللعب على الكرة ومستحوذ على اللعب وتكون ماسك المباراة وتكون تعمل ضغط أكبر على الخصم وتفرض أسلوبك عليه، ففي نوعية مباريات يعني تقدر تلعب فيهم الاثنين. لكن أنا أشوف مثلا فراس في أوقات المدربين يلعبون فيه كجناح كجناح يعني
0: زحمة،
1: مو غير أنه زحمة، مواصفاته هو مو لاعب جناح يتطلب منه ادوار دفاعيه مع الظهير، تتطلب منه يكون بعيد عن ال 18 يفتح، هو اللي يصنع هو اللي يعكس الكور، لكن هو قوه فراس وين وحساسيته لما يكون قريب من الصندوق، يعني يكون يا مهاجم او مهاجم ثاني، لانه دائما المتابعه عنده عاليه فيكون هو المهاجم الثاني. انا شفت الهدف اللي سجله المباراه الماضيه، المتابعة اللي عملها لما ارتدت من الحارس وجاء كملها الشوتة حق مشعل اللاعب مشعل المطيري في المباراة الماضية، فراح تابعها فحساسيته في ال 18 عالية كمهاجم، فبتواجد توني مثلا في مباريات انت تكون تحتاج فيها الفوز، انا كنت اتمنى المباراة الماضية يشارك في الوضعية دي لما الاهلي مع بختكور كان متعادل وكان يحتاج الفوز، كان مدرب أخرج توني وأدخل فراس، لو أنا كنت أتمنى أنه يدخل فراس مع توني عشان يفوز الأهلي، لأنه بختكور كان فريق يعني متواضع ما كان فريق القوي كان تقدر تفوز عليه، ففي نوعية مباراة تحتاج الفوز مثلا آخر ربع ساعة آخر 20 دقيقة، فيكون الاثنين موجودين. هذه الفكرة.
0: وصفك ممتع، يعني قاعد أتخيل وانت قاعد

0: تتكلم، أنا قاعد أتخيل التكتيك والشكل في الملعب وأقول الله يوفق الأهلي يعني، بس أنا أعتقد ظلتهم موجود. الله يوفقك ويوفق إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله الأهلي إن شاء الله دائما عودنا أنك وقت الحسم موجود، ودائما إحنا كأهلاويين نقول متى ما حضرت روح الأهلي أي لاعب يرتدي الشعار والروح موجودة الأهلي يكون في يومه ويقول كلمته دائم.
0: ربي يوفق إن شاء الله ممثلنا ممثل آسيا ممثل أوغنيسيا الفريق الأهلي على إذن فريق سان داونز ممثل جنوب أفريقيا والقارة الأفريقية يوم السبت القادم الساعة 4 العصر تقريبا. يمكن هذا كل شيء ممكن نقوله، بس فقط أنه نذكر أنه يواجه الفائز بطل كأس الأمريكيتين والتي ستجمع بطلي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، حيث يخوض الفائزان من المباراتين مواجهة على كأس التحدي يتأهل الفائز منها إلى النهائي لملاقات باريس سان جيرمان بطل أوروبا. طيب نكسب مزيد الوقت نروح لمزيد من التفاصيل والأخبار، نروح لخبرنا التالي. يدشن الأخضر الأول وتخبنا مشاركته في البطولة الخليجية التي يتزامن افتتاحها مع اليوم الوطني السعودي مواجهة الكويت 23 من سبتمبر الجاري مشيت الله على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية على أن يلتقي بعدها بثلاثة أيام نظيرها العماني، ويختتم دور المجموعات بمواجهة العراق في 29 من الشهر ذاته. وكانت قرعة بطولة الخليج وقعة الأخضر إلى جانب منتخبات الكويت وعمان والعراق إذن، فيما تضم المجموعة الثانية قطر والإمارات والبحرين واليمن. وكان اليوناني دونيس مدرب منتخبنا قد استبعد 8 لعيبة من العناصر التي شاركت في نهائيات كأس العالم التي اختتمت الصيف الماضي في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك من القائمة التي أعلنت ظهر أمس الأربعاء استعداد للمشاركة في بطولة كأس الخليج 27، وذلك خلال فترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل، وشمل استبعاد كل من سالم الدوسري قائد الأخضر إلى جانب كل من سعود عبد الحميد وأحمد الكسار وعلي مجرشي، بالإضافة إلى علي الجامي وأيمن يحيى وصالح الشهري وخالد الغنام، هذا طبعا ثمانية اللي كانوا شاركين في كأس العالم منتخبات الأخيرة. بالمقابل ضم دونس ثمانية آخرين بدلا عنهم، وهو حامد الشنقيطي ومحمد محزري وزكريا هوساوي ومحمد القحطاني وصالح أبو الشامات وعبد الله السالم وريان حامد وهمام الهمامي. طيب توقعاتك أول شيء نبدأ بالتشكيلة، وش رأيك بالتشكيلة وبالعناصر وبتاخذنا بشكل عام حظوظنا في البطولة ومباراة الكويت القادمة شاء الله؟
1: بداية التشكيلة تعتبر جيدة، الأسماء الأجهز واللي شاركت الفترة الأخيرة مع تحفظي على بعض الأسماء كنت أتمنى أنها تستدعى للمنتخب، يعني في أسماء أشوف أنها ممكن كانت تقدم إضافة، يعني مثلا زكريا هوساوي مثلا كظهير يسار، تكلم مثلا عبد العزيز العلاوة جالس يقدم نفسه بشكل مميز مع الطلود، ايضا فارس عابدي الظهير الايسر الاتحاد، يعني الان انا شايف بس متعب الحربي كظهير ايسر موجود في التشكيله رغم عدم استدعاء زكريا وعدم استدعاء فارس عابدي، يعني ظهير واحد، فانا اللي كذا اتصور انه دونس يفكر انه ممكن يلعب بنواف بوشل كظهير يسار، هذا توقعي يعني. انا فكبديل لمتعب يعني في حاله انه احتاجه، لكن انا كنت اتمنى ياخذ ظهير جاهز، يعني في ظهيرين مميزين في الاهلي وفي الاتحاد يعني موجودين وقدموا نفسهم في الموسم الماضي والموسم الحالي، ايضا ايمن يحيى، يعني ايمن كجناح لاعب مميز، يعني محمد القحطاني اضافه ولكن ايمن يحيى ايضا لاعب كان يحتاجه كجناح، اتوقع انه من اللاعبين المميزين. عبد الملك العياري يمكن انا اكثر واحد في البرنامج هذا كنت اتكلم عنه،
0: انا اشهد نعم يستاهل
1: عبد الملك، يعني كان خيار مميز انه بعدين ميزه عبد الملك يلعب ظهير ويلعب محور يعني كانتين، فبعض الاحيان لازم يكون نظرتنا اشمل، اللاعبين المميزين مو شرط يكون في نادي كبير او كذا، يعني عبد العزيز العلاوي المفروض الان راح القادسيه فلاعب يستحق المنتخب ولاعب اصلا منتخبات يعني من الفئات السنيه، فهو موضوع المنتخب الاول هذا مساله وقت، وكنت اتمنى انه من الان يتواجد ببطولة زي بطولة خليج يبرز فيها وبعد كذا كأس آسيا ويقدم نفسه يضع بصمته مع المنتخب الأول. أيضا في لاعبين مثلا المختار علي أيضا لاعب جيد يعني جالس يقدم الإضافة. احنا الآن كمحور ارتكاز أعتقد الموجود عبد الله الخيبري فقط. هذا بشكل عام، لكن بشكل عام التشكيلة ممتازة. يعني اصلا يعني انا اشوف بطولة خليج يعني الاسماء الموجودة قادرة انها تحققها، قادرة انها تحققها مع المدرب مستضيفين على ارضنا وبين جمهورنا. كاس الخليج مش تقليلا فيها وبمستواها، لكن احنا لاعبنا السعودي انا اتوقع تقدر تحط تشكيلتين واي تشكيلة تدخل فيها البطولة تفوز فيها اذا كنت انت محضر لها واذا كنت انت يعني اعطيتها يعني حقها واعطيتها تركيز. اللاعب السعودي والمواهب موجودة وكل خانة فيها لاعبين الى ثلاثة قادرين انهم يمثلون المنتخب خير تمثيل، فاعتقد ان حظوظ منتخبنا بتكون كبيرة. طبعا بالنسبة للمباراة الافتتاحية مع منتخب الكويت حتكون مباراة قوية، مباراة صعبة، دائما البدايات صعبة. وانا اذكر بطولة الخليج اللي حققناها في الرياض كانت المباراة الاولى مع منتخب الكويت تعادلنا فيها، فأثرت علينا لأن النهائي اللي كان يتطلب منا الفوز على منتخب قطر بسبب المباراة الافتتاحية اللي أثرت علينا بالتعادل. فمهم المباراة الأولى والبدايات مهمة التركيز فيها، ومنتخب الكويت دائما متمرس على بطولات الخليج. المتوقع والشيء الأكيد منه المنتخب الكويت حينزل المباراة عنده شغف وطموح أن يفوز على المنتخب السعودي ويقدم نفسه، وخاصة أن الكرة الكويتية ابتعدت كثيرا الفترات الماضية، ودائما هم حماسهم وطموحهم يقدمون نفسهم من خلال المنتخب السعودي. طبعا تكتيكيا أتوقع منتخب الكويت هيعمل على التحفظ، على أنه يدافع، على أنه يحاول يطلع من المباراة يعني حتى لو بالتعادل، أنه يعتبره مكسب أمام المنتخب السعودي، كأنه يعتبر منتخب السعودي مستضيف يعتبر البطل المرشح يعني، أو نقول بطل المجموعة. فأتوقع أنه هيتحفظ وبيطلع بقلل الأضرار وبيلعب أنه يخطف المباراة من المنتخب. فهذا الشيء اللي أنا أتوقع منتخبنا لازم يحضر له بشكل مميز ويكون جاهز للتفاصيل هذه حق المباراة، وإن شاء الله يكون حاضر ويخلص المباراة ويأخذ نقاطها بحول الله
0: إن شاء الله. تذكر آخر بطولة أخذناها في خارجية؟
1: آخر بطولة أخذناها 2003 في الكويت، كانت مع المدرب فاندرلين. البطولة اللي قبل 2002 اللي أخذناها في الرياض،
0: صح؟
1: يعني آخر بطولة في السعودية كانت في الرياض، آخر بطولة حققها المنتخب السعودي كانت البطولة الخليجية 15 عام 2002 في الرياض
0: اللي كنت نجمها أنت.
1: الحمد لله الله أكرمني أني أكون أخدم بلدي وأقدم بصمتي في هذه المباراة.
0: صحيح، بعد أخذنا 2003 بعدها غبنا، يعني ما أخذنا، وصلنا النهائي، يعني وصلنا مثلا النهائي 2009 خسرنا قدام عمان، اللي بعدها 2010 وصلنا النهائي وخسرنا قدام الكويت، 2014 وصلنا النهائي وخسرنا قدام قطر، 2019 وصلنا النهائي وخسرنا قدام البحرين. وش تفسيرك؟
1: أنا هذا تفسير إنه بطولات الخليج يعني ما تتنبأ في المستوى الفني فيها، فيها الحضور الذهني النفسي الضغوطات الجاهزية النفسية، يعني لازم تكون جاهز للبطولة من أول البطولة لآخرها. ما تدخل لاعبين لا يدخلوا مباراة وهم ينظروا نفسهم من الأفضل والأقوى ويتفاجأوا في أرضية الملعب، يتعاملوا مع لاعبين شرسين أو لاعبين عندهم روح أعلى يتفوقوا عليك في الروح، فأنت في النهاية العمل الفني ما يكون ما يظهر إذا الروح تفوقت عليك. أيضا تفسيري أنا تفسير البطولات خليج زمان كانت أصعب، مفترض أنه المنتخب النهايات اللي وصل لها هذه كلها مفترض حقق أقل شيء اثنين منها، يعني لأنه البطولات زمان كانت بالنقاط، لما تتعثر تروح منك نقطتين وتوصل للمباراة الأخيرة فريق منتخب آخر يكون جمع النقاط ما تقدر تلحقه خلاص، على عكس الآن صارت مجموعتين وكل مجموعة يتأهل منها منتخبين، يعني ممكن تخسر مباراة وتتأهل كثاني عادي. وبعدين تلعب دور اربعه وتفوز تلعب النهائي وتاخذ اللقب وانت متاهل كثاني وخسران مباراه، عكس السابق لما كانت في النقاط زي البطوله اللي حققناها في الرياض كانت في النقاط، لو خسرت مباراه خلاص البطوله راحت عليك، لو خسرت مباراه البطوله راحت عليك لانه يكون في منتخب او منتخبين جمعوا نقاط وخلاص وصلوا للمباراه الاخيره هم اكثر نقاط وفازوا في اللقب. فهنا الصعوبه اللي كانت موجوده الان صارت اسهل. الان ايضا اشوف حتى حظوظنا فيها كبيره جدا، يعني بحكم انها على ارضنا بين جمهورنا، بحكم انه اللاعب السعودي الان اشوفه يحظى يعني بدعم كبير ويحظى بتاهيل عالي فني على مستوى الدوري، على مستوى المدربين اللي يشرفون عليه، على مستوى تطوير اللاعب السعودي. في فروقات، يعني ممكن ما ننقص من اخواننا الخليجيين، لكن المنتخبات في جلسه تشتغل بشكل زي منتخب قطر، منتخب الامارات. لكن اتكلم على الاحترافيه اللي موجوده عندنا وعلى مستوى الكره السعوديه، مفترض اللاعب السعودي بالنسبه له بطوله الخليج هذه يعني لازم يجيبها، يعني هو يعني بكل الوسائل، فما بالك لما تكون على ارضك وبين جمهورك، فبتكون يعني فيها الفرص اعلى. اهم شيء انك تكون انت حاضر في المباريات وجاهز انك تخدم وطنك وتقدم المستوى المأمول يخليك ان شاء الله تحضر او تحصل على الكاس وتفرح طيب. الوطن
0: يا رب ان شاء الله نكون قادرين. منتخبنا الاخضر نذكركم حبتنا 0-1-1-4-5-3 واستطلعنا الرئيسي في حلقتنا اليوم. توقعاتكم لنتيجة مباراة يوم السبت القادم بمشيئة الله، ممثل الوطن وقارة آسيا وأوغنيسيا الأهلي، هل يستطيع أن يتجاوز بطل أفريقيا يوم إذا الساعة 4 العصر، ولا مباراة تتوقعون فيها لا سمح الله خروج فريق الأهلي؟ طيب نكسب كذا كذا مزيد من الوقت وروح لخبر آخر. منتخبنا لكن الشاب تحت 21 عام، وواصل المنتخب السعودي تحت 21 عام مساء أمس تدريباته في اليابان استعدادا لمشاركة في إذن منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026 والتي تستمر حتى 3 أكتوبر المقبل. طبعا كذلك تدريبات متوقع أنه تستمر حتى كذلك اليوم، وأدى لاعبو الأخضر ميرانهم تحت قيادة المدرب الإيطالي لويجي والجهاز الفني المساعد، حيث اشتملت الحصة التدريبية على تدريبات لياقية قبل تنفيذ مجموعة من الجمل الخاصة بالكرات الثابتة على الصعيدين الدفاعي والهجومي. ويختتم المنتخب السعودي تحت 21 عام تحضيراته مساء اليوم استعدادا لمواجهة قطر غدا الجمعة بمشيئة الله، ويقع منتخبنا في المجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية إلى جانب منتخبي كوريا الجنوبية وقطر. بالمناسبة كوريا الجنوبية أكثر دولة حققت البطولة هذه نفسها تقريبا بعدل 3 مرات الأخيرة، المرة اللي قبلها كانت اليابان. بشكل عام وشي تعليقك على الخبر قبل ما أروح لك بعض الأسئلة الخاصة؟
1: طبعا المنتخب أتمنى يكون في استراتيجية لهذا المنتخب تكون واضحة، في لأن هذا حيكون المنتخب معول عليه في كأس العالم القادم أو التحقيقات القادمة السنوات القادمة، فيكون في استراتيجية واضحة من البطولة ممكن الاستفادة منها، اللي نتمنى الاستفادة منها الاستفادة الكبيرة في تحضير جيل مميز يخدم المنتخب الأول في السنوات القادمة.
0: يعني مو مثل اللي حصل معك وحصل مع زميلك سعد الشهري، حضرت منتخب في 2021 ثم بعدين استكمل المشوار للأسف مع مدربين أجانب، يعني أعتقد أنت اللي دربته ترى فراس بركان، حسان تنبكتي، نواف العقيدي، متعب الحربي، كلهم هذول أعتقد أنت مريت عليهم دربتهم أهلتهم واخترتهم، وبالأخير للأسف للأسف تغير
1: الجيل اللي بعدهم. أيضا الجيل أنا أتكلم
0: محزن.
1: على
0: موضوع محزن وأنا أعرف أن لسان حالك تقول لا تشكيلي لا أبكيلك.
1: ايوه احنا لازم يكون عندنا يعني استراتيجيه، احنا نقول دائما يكون في استراتيجيه تخدم الوطن ومنتخباتنا حتى مع تغير الاسماء. احنا نقول دائما يتغير الاشخاص لكن العمل يبقى. اما يعني احنا مشكلتنا اللي نعاني فيها في المنتخبات انه يتغير العمل مع الاشخاص وتبدا من جديد، وكل مره تغير وكل مره من جديد، حتى على مستوى اللاعب السعودي لا

0: الشعب السعودي جالس ينظلم، جالس يعني يتشتت، جالس يعني انا اللاعب، احنا كنا لاعبين سابقين قبل ان نصير مدربين، اللاعب يصير عنده انفصام، يعني كل مره بيشتغل في استراتيجيه مختلفه، مره مع مدرب بيلعب بطريقه كذا، ومره مع مدرب يلعب بطريقه كذا، ومره يكون عنده يكون يستدعى، ومره يستبعد، ومره يكون هو اصلا معول عليه انه لاعب المستقبل، ويجي مدرب ثاني يكون خارج حساباته. فهذا يعني ما في حماية للمنتخب السعودي أو لاعب المنتخب السعودي، ما في استراتيجية تحمي. على عكس أنت ذكرت الآن أنه منتخب كوريا، منتخب اليابان يعني متسلطنين في آسيا. ليش؟ لأنه في استقرار. الاتحاد الكوري والاتحاد الياباني عندهم منهجية وعندهم استراتيجيات يمشون عليها حتى مع تغير الأشخاص. حماية اللاعب، حماية اللاعب، اللي اللاعب لازم ينصقل بالشكل المطلوب ولازم يتدرج بالشكل المطلوب، عشان هو في النهاية حيخدم المنتخب الأول، ولازم يكون في هذا اللاعب يعمل عليه بشكل احترافي وبشكل كبير. هذا الشيء اللي احنا نفتقده الآن. احنا الآن المدرب الويجي هذا الإيطالي، يعني على أي أساس يمسك المنتخب الأولمبي؟ يعني المدرب مسك بطولة آسيا للناشئين في جدة، بطولة احنا مستضيفينها، يعني خرج من المجموعات بمستوى هزيل، يعني حتى ما وصلنا لأدوار نهائية معه، وكان من المباراة الثالثة المفترض يقال. والآن نجده كمدرب الآن سلم زمام المنتخب الأولمبي اللي هو يعتبر نواة المنتخب الأول. فأنت التخطيط، الاستراتيجية، الأهداف ما هي واضحة. هذا كله في النهاية يعني عمل تراكمي حيكون للسنوات القادمة وللاستحقاقات القادمة. من الآن لازم أنت تكون الآن تقول لسه إحنا بنشوف وبننتظر وبعدين بنغير. طب هذه كلها فيها عمل. هذه البطولات اللي تشارك فيها لازم أنت تستفيد منها الفائدة القصوى، يكون فيها منهجية واضحة للسنوات القادمة. فهذا شيء مو واضح. فهذا الشيء اللي نتمناه، إنه يكون تشارك في البطولة ليس فقط لمجرد المشاركة أو للتجربة، وممكن تستدعي لاعبين وبعدين تيجي البطولة بعدها يتغير المدرب تستدعي لاعبين آخرين. فإحنا نقعد في الدوامة هذه ما لنا شكل ولا لنا هوية. على عكس شوف منتخب كوريا أو منتخب اليمن، حتى أيضا منتخب أوزبكستان. منتخب أوزبكستان الآن تعدانا. منتخب أوزبكستان الآن اللاعب اللي تشوفه في الناشئين تحفظ شكله لين يوصل الفريق الأول. إحنا عارفين أشكالهم، حافظينهم. ليه؟ لأنه لاعب عارفين أنه جالس يتدرج ومحافظ عليه من الاتحاد نفسه. ما اللاعب هذا لاعب مستقبل. احنا يعني عندنا لاعبين نجوم كثيرين، يعني ما قدرنا نحافظ عليهم، ما قدرنا. الآن المنتخب، الآن كأس الخليج، أنا أشوف من الأهداف اللي المفترض تكون موجودة فيه تواجد لاعبين نظهرهم في هذه البطولة، زي ما ظهرت أنا وظهر غيري في بطولات الخليج. يعني زي عبد العزيز العلاوة مثلا، كان من اللاعبين اللي ممكن في البطولة هذه ياخذ الفرصة. لكن احنا وحنحققها زي البطولة في الخليج، احنا حققناها وظهر فيها نجوم. كمان اذكر انا ظهر فيها حمد المنتشري، ظهروا فيها ذيك البطولة اسماء، وحققناها. فهنا تضرب عصفورين في حجر، انت تحقق وتقدم مواهب للوطن. فهذه الاستراتيجيات اللي احنا لازم نشتغل عليها، وهذه اللي نتمناها تكون موجوده مع الاتحاد الجديد هذا.
1: اوكي، الله يوفق ان شاء الله. بعد كذا منتخبنا تحت 21 عام اذا في بطوله كوريا او اوغونويا او عفوا ناغويا 2026، والمسمات اذا بدوره العاب الاسيويه. نفتح المجال لحبتنا اللي في التواصل الاستماع التقليدي أو في المتابعة التقليدية على 011-4-5-3. كما رحب كذلك حبتنا اللي في التواصل في إذن البث المرئي الرقمي على تطبيق سعودي راديو بلس أو على حساب إذاعة الرياض على منصة الإكس. حياكم الله أبو مشعل. حياك الله أبو مشعل. ألو.
2: أهلا أبو ماجد.
1: الله يحييك، تفضل غالي.
2: أنا تحية لك والكابتن.
1: الله يبقيك. الله يسلمك.
2: أنا والله حاولت أتداخل معك، فأعني حديث ليس عن محوركم اليوم، هل تسمح لي فيه؟ على
1: أكيد تفضل. إلا لا إلا حياك الله. إحنا عندنا موضوع إنه مرشح كونسيساو برتغالي لتدريب فريق النصر، بنستعرضه بعد شوي إن شاء الله. تفضل.
2: طيب، النصر يا

0: أفضل مستويات إنه يخسر بهذه النتيجة المدلة. وأنا كنت أقول نصر يلعب بأبطال أوروبا وليس بأبطال آسيا العام. أنا بس أستغل وجود صالح محمد وأوجه له سؤال فني بحت عن النصر. أنا رأيي النصر بدون رونالدو أفضل. أنا أقول لك أبو ماجد ارجع للمباراة اللي ما لعب فيها رونالدو لا العام لا الموسم الماضي ولا الموسم هذا.
1: أوكي.
0: اللاعبين يتحررون، اللاعبين ما عندهم مشكلة يتعاونون، الفريق في مشكلة لو لعب رونالدو. ارجع الآن مباراة النصر مع نيوم في رمضان كيف نصر قدم كورة مع فاز على الخليج في رمضان 5-1 بدون رونالدو. بداية هذا الموسم جلد الفتح 3 وجلد الدرعية 4 وجلد الرياض 4. لما رجع رونالدو حتى مع الاتفاق لما خرج لاعب كبير لا نختلف عليه والكلام هذا والمزع، لكن خلاص إلى متى النصر يكون حبيس للاعب مهما كان؟ ما قصر يقول كذا، لكن أنا أحس اللاعبين لا غاب عنهم يا أخي يتحررون. هل هذا صحيح؟ هل هذا فنيا صدق؟ يعني ما ينجبرون على التمرير له إجباري له فريق فاضي. أنا هذا لاحظت النصر ممتع، النصر أمتع وأخطر وأفضل بدون الكريستيانو.
1: طيب.
0: هذا رأي فني والله. أنا أقول لك
1: أوكي. أوكي.
0: هذا بالنسبة للنصر والله أجل يا أخي والله مدري إيش جاه النصر هذا
1: الموسم، ولعبين
0: فيه قرود عجيب وفيهم ما أدري والله.
1: وضحت أبو مشعل، عندك إضافة ثانية سم؟ إيه
0: أنا رأيي قديم وقبل وسبقا يا أبو ماجد دخلت معك في بطولة الخليج السابقة وقلت لي وش رأيك من يبرز من لاعب؟ أذكر سؤالك تذكرها أنت؟ ما في منتخبنا والله أنا عندي قناعة فنية إلا اتحاد كورة ولا مدرب. مشكلتنا عناصرية يا ناس، عناصرية لنا 5 سنين، جيبوا بوشر ردوا العمري، جيبوا كندنبكت ما في، هذا مشكلتنا، هذا لاعبيننا. أنا رأي فني، حتى اللي زاد الطين بلة العقود الفلكية اللي خلت لاعب عادي عادي عادي عادي يتقاضى هذه المبالغ، وش تتوقع منه؟
1: أوكي.
0: ماذا تتوقع أن يقدم؟ هذا رأي يعني.
1: واضح ونحترم رأيك أنا وأول الناس معارضين لك، لحنا عندنا عناصر بس إنه بالنهاية يعني رأيك اللي يحكم فيه المتابع.
0: عطني عنصر
1: كثير
0: فارق، أبغى سوبر
1: كثير، مصعب عبد الله السالم، عبد الملك الخيبر الحين العييري يعني ياخذ وقت طويل اللي وصفه صالح محمدي، اسمع كثيره، بس بالنهايه الحكم ترى عند المتابع مو عندي ولا عندك.
0: وانا السالم لما يا ابو ماجد والله هذا راي
1: بكيفك،
0: والايام تثبت لك الفريق عناصريه موجود الكابتن صالح. اتمنى يجيب على السؤال الاول والسؤال الثاني. مشكلتنا عناصريه.
1: ابشر
0: احس عجل العييري انا ما اعرفه، عبد الله السالم هذا
1: يمكن
0: لما كان ماجد عبد الله والاحتياط حقه محمد السويد وسامي الجابر وسعيد الويران وفهد المهلل والشفنيان وفهد
1: طيب.
0: الغريبي ومحسن الجمعان وعبد الجواد وعبد الله
1: صالح. شكرا ابو مشعل. أبو مشعل خليك معنا متابع، الله يسعد قلبك، وأنا سعدت وشرفتنا وتحياتي لك. واختلف في وجهات النظر نفس للود القضية، بس الحياة تراها آراء وطروحات، والحكم تراه لا هو بعندي ولا بعندك ولا بحتى عند ضيفنا، الحكم عند اللي تابعنا. بس أنا أجزم أنه أنت يمكنك ما أنت متابع دقيق، والاستفسارين هذا كابتن صالح دونتهم، بس لو سمحت حبي ناخذ كذلك مزيد متابعين. متصلنا التالي أبو عبد الله، حياك الله أبو عبد الله، تفضل. ألو،
2: أرجو أن تعطيني فرصة.
1: حياك، تفضل. هلا بك، تفضل.
2: ضيفك ما شاء الله تبارك الله تطرق في كلام مهم يجب أن يوضع في الاعتبار، خاصة استراتيجية اللاعبين السعوديين وتعدد المدارس واختلاف المدربين وطرقهم في التدريب. الحقيقة لابد يوضع هذا الأمر في الاعتبار، ولا عندنا ما شاء الله تبارك الله لاعبين في جميع الخانات الأربع، الدفاع، الحراسة، الدفاع، الوسط، الهجوم، ولكن نحتاج إلى استقرار. اللاعب السعودي لا يختلف عن بقية اللاعبين على مستوى القارة الآسيوية، ولكن الاستقرار مطلوب. أن كل سنة كم نغير من مدرب، هذه مشكلة. ما نستقر عن مدرب واحد. أتحدث عن البطولة، البطولة هي محصورة بين العراق وقطر والسعودية والإمارات، هذه الأربع المنتخبات لا أحدهما سيحقق البطولة. ونأتي في مباراة صن داونز الإفريقي ضد الأهلي، نتمنى فوز الأهلي، ولكن المباراة يا أبو ماجد صعبة جدا. ليش؟ هل الأهلي، السؤال اللي طرحنا أسه، هل الأهلي مستوى هذا الموسم مثل مستوى الموسم الماضي؟ اختلاف كثير يعني، خرج من عنده كان الحقيقة قوة ضاربة كسي ورياض محرز، اللاعبين اثنين هذه الحقيقة أثروا على مستوى الأهلي. هم بعد الله سبحانه وتعالى هم سبب حصول الأهلي على بطولتي النخبة.

0: بدأ سوية سنتين متتالية.
1: أوكي.
0: يرجع للفضل الله سبحانه وتعالى. اللاعبين ترى لهم لهم لهم قيمتهم في وسط الملعب وفي الهجوم. ما شاء الله رياض محرز كم كم كم كم صنع وكم سجل في بطولة سوية ما شاء الله.
1: أوكي.
0: لكن ما أدرى وش كيف اللي خلوه يبعدون عن الأهلي والمدرب. ترى هذه الثلاث العناصر أثرت على مستوى الأهلي السنة هذه. طبعا
1: واضح.
0: هل يا أبو ماجد أن اللاعب بيستقر حياته كلها في أي فريق؟ هذه حال كرة القدم، في تنقلات، في انتهاء عقود، ولكن الاستقرار مطلوب.
1: أوكي.
0: نتمنى المنتخب إن شاء الله التوفيق، ومنتخبنا عنده إمكانية أن يحقق البطولة، ولا بد أن نقف. وعند الآن تتحدث ضيفك معك ترى وأنا أسمع، خلاص هو تم اختيار اللاعبين المنتخب، خلاص ما عاد ينفع الكلام، يجب أن نقف معهم.
1: صحيح. شكرا أبو عبد الله.
0: تعديت أبو ماجد مجموعة من اللاعبين، بعضهم إصابات وتم إبعادهم. وبعض اللاعبين اللي واحد توه راجع من إصابة، هل اللي راجع من إصابة راح يدخل مباشرة في المنتخب؟ لا.
1: واضح. شكرا الغالي أبو عبد الله.
0: حياك الله.
1: شكرا الغالي. تحياتي لك. أنا تشرفت العشاء بسعد الوقت، الله يخليك. طيب كابتن صالح المتصل لو سمحت على عجالة، لأن عندنا بعد كذلك محورين حاب نغطيهم قبل نهاية حلقتنا اليوم. المتصل اللي قبله يقول رونالدو في وجوده نصر ما يفوز، يقول الأفضل أنه ما يكون رونالدو موجود. شو رأيك، تتفق معه؟
2: أنا أتفق. رونالدو كأصبح يعني خاصة الموسم هذا، يعني النصر بدأ الموسم بدون رونالدو بشكل مميز. لما عاد رونالدو دخل على التشكيلة وعبد الحمدان أصبح بديل، أثر على المنظومة بشكل كبير. وأنا يعني النصر لازم خاصة الموسم هذا، خلاص رونالدو لازم يعني حتى اللاعب نفسه حتى لو بيحقق أرقام يحققها كلاعب بديل. لما ينزل النصر يكون فايز في المباراة، ينزل يسجل في الوقت اللي يلعب فيه، لكن لا يكون هو مشاركته كلاعب أساسي على مستوى يأثر على المجموعة وعلى منظومة الفريق. أنا أتفق هذا الكلام.
1: السؤال الثاني يقول إنه ما عندنا عناصر، هل تتفق إنه ما الجيل هذا ما في عناصر بارزة؟
2: لا لا لا، بالعكس الجيل هذا يعني احنا خلينا نقيس، لو كان ما في عناصر هل المنتخبات الاخرى عناصرها افضل من منتخبنا؟ فبالنهاية انت قادر تحقق البطولة من العناصر هذه، يعني احنا عناصرنا موجودة حتى لو كانت اقل من اللي في السابق. يمكن الفرق اللي بين اللاعبين الحاليين والسابقين، اللاعبين السابقين كان شغفهم وحبهم وروحهم كانت اعلى، اللاعب الحالي يعني اصبح آلية العمل اللي حكمتها عليهم الانظمة واللوائح، وال انه يعني في النادي يعطي عطاء اعلى مما يعطي من المنتخب.
1: طيب.
2: كان المنتخب تاديه واجب.
1: اوكي، نكسب بزيد الوقت نروح لخبرنا التالي. انتزع التعاون تعادل بطعم الفوز 1-1 امام مضيف النهضة العماني في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعه الثالثه لدوري ابطال اسيا 2، وذلك يوم الامس وبعد خروج الفريقين بشباك نظيفه في الشوط الاول. المباراه التي اقيمت في مجمع سلطان قابوس افتتح ممثل وطن التعاون نتيجه بهدف سجل راكان طليحي في الدقيقه 60 تسديده من على حدود منطقه الجزاء، وخطف اصحاب الارض نقطه التعادل بهدف الكاميروني بيتروس في الدقيقه 81 بضربه راس بعد ركله ركنيه. ايش رايك، كيف شفت المباراه؟
2: وشوف التعاون لسه يعني تغيير المدرب والفريق، أعتقد المنافس ما هو المنافس اللي تقدر تحكم فيه على التعاون فيه، فيعني يعتبر تعادل. أعتقد التعاون بالعناصر وفي الإمكانيات الموجودة عنده يقدر بالنسبة للبطولة هذه وضد الفريق الشمالي إنه كان يقدر يفوز، لكن وضع التعاون الحالي المستواه هو لسه ما يعني الفريق غير مستقر فنيا، فتعتبر خارج الأرض تعتبر نتيجة جيدة.
1: أوكي، مع الوقت اللي بيجينا ذكرت بعض المصادر أن البرتغالي كونسيساو المدرب نادي الاتحاد السابق مرشح بقوة لتدريب النصر عقب الزلزال الذي حدثته خسارة النصر من العين برباعية نظيفة في الجولة الماضية أو في الجولة عفوا الأولى من دوري أبطال آسيا النخبة، وتلقى نادي النصر خسارة موجعة برباعية أمام العين. تحمل المدرب الأسترالي أنجي المدرب الفني الحالي للنصر المسؤولية الكاملة عن النتيجة، وذلك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة. وش رأيك لو تمت؟
2: والله شوف لسه يعني المباراة صراحة النتيجة كانت قاسية على النصر، لكن لسه المدرب أكون في ساوي يعني ما أعرف على أي أساس هو العام ما قدم حاجة مع الاتحاد، ويمكن الفكرة بقدوم كل في ساوي بحكم أنه برتغالي والمدرب السابق جيسوس برتغالي، فممكن نفس المدرسة أيضا بتواجد كريستيانو وجواو نفس يعني الطقوس ونفس الأوضاع ممكن تساعد النصر على الاستقرار أكثر. لكن أنا أشوف المدرب الحالي يعني مباراة العين هي اللي كانت ثقيلة عليه، لكن ما أتوقع أنه كونسيساو حيكون معضلة أو في فارق شاسع بينه وبين المدرب الحالي.
1: طيب شكرا كابتن صالح، أنا سعدت وشرفتنا واستمتعت معك في حلقة اليوم في آرائك وطروحاتك، تحيات لك، وصلنا لهذه حلقتنا لليوم.
2: العفو أخوي علي،
1: شكرا لك مجددا. كان إذن معنا حبتنا المدرب الوطني صالح المحمدي، شكرا لمتد كل واحد منكم على حسن المتابعة، تقبلوا فينا حلقتنا لليوم، تحيات محدثكم علي اليوسف العداد التقديم، وفي الإخراج فيصل فيعت، مسوا على خير. الصدارة. الصدارة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: هوا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا. نرحب فيكم اليوم في حلقة الخميس من برنامج هوا بلادي، وهذه الجولة الخميسية على معظم مناطق المملكة من خلال برنامج هوا بلادي. نتوقف فيها مع مراسلينا مختلف المناطق، كذلك مع ضيوفنا، ونغطي بأخبارنا الفعاليات في مناطق المملكة. للي حاب أنه يزور الفعاليات والمعارض والاحتفالات على اختلافها بحسب كل منطقة، هذا بالإضافة للمهرجانات اللي تتزامن مع المواسم. الناس اللي تحب مثلا تحضر مهرجانات في مناطق مختلفة تقدروا اليوم تلاقوا وجهتكم معنا في برنامج هوا بلادي. فاحنا نرحب بالجميع

0: ونقول لهم حياكم الله في هذه الحلقة، ونرحب بطاقم عملنا طبعا. وخلني على البداية رحب فيه علي الشهري زميلي. حياك الله علي.
1: تهاني. يا مرحبا ومساء الخير. يعطيك العافية على المقدمة الرائعة الجميلة في هوا بلادي، وإحنا دائما نستمتع مع المستمعين دائما في الحديث اليومي والأسبوعي عن فقراتنا المنوعة وعن هوا بلادي والفعاليات المصاحبة لهوا بلادي في كل مكان. رحب في مخرجنا الزميل فيصل النفيعي ونقوله مساء الخير، وأيضا لطاقم الإعداد نوفر خيم وعائشة الزير وهبة العمران، ونقول مساء الخير يا تهاني. ونتمنى إن شاء الله 3 ساعات هذا اليوم في نهاية الأسبوع ويكند
0: صحيح
1: تكون جميلة ورائعة، لأنه حنا إن شاء الله تكون خفيفة. ها إن شاء الله
0: لا تصير خفيفة، ليش لا بالعكس، يعني ترى إيه حلقة الخميس دائما تصير خفيفة.
1: إذا ما شوفي إذا ما كانت خفيفة إحنا بخليها خفيفة
0: بالضبط، أنت تخففها.
1: إيه لأن حنا سبحان الله نهاية الأسبوع دائما يعني سبحان الله يجيك طاقة عجيبة كذا وشوق لنهاية الأسبوع، فأنت أكيد طبعا حتكون تعبر عن مشاعرك، فتكون طاقتك إيجابية زي ما هي طاقتك فيصل إيجابية اليوم، ما شاء الله منطلق تسولف ومنتشي ما شاء الله، الله يعطيك العافية. فنتمنى إن شاء الله 3 ساعات تكون جميلة ممتعة مفيدة أهم شيء، وهذه زي الملخص اليومي السريع لأي واحد يبي يستمتع بيومه. احنا نقدم له الملخص الوطني هذا من خلال برنامج هوا بلادي، وانت روح وش الفعاليات الموجوده صحيح. واستكشف السعوديه، وايضا عندنا فقرات مثل هوايه، وعندنا ايضا حصاد المراسلين من جميع مناطق المملكه مستعدين ومجهزين انفسهم لمواضيع مهمه، مواضيع جميله ورائعه نستمتع فيها ان شاء الله هذا اليوم. وننطلق يا تهاني في فاصل اول مع مخرجنا الرائع والجميل فيصل الفيعي، الله يسعد مساءك. نروح فاصل حلو وجميل في نهاية الأسبوع.
0: يضحك استانس اليوم ما شاء الله ما شاء الله، الله يديمها

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي وانطلاقتنا مع أخبارنا وإنجازات المملكة العربية السعودية. طبعا اليوم حلقة الخميس، وأعتقد جميع الحلقات القادمة بإذن الله راح يكون فيها حديث عن كثير من الإنجازات في المملكة العربية السعودية مثل ما عودناكم، خصوصا بالتزامن مع اليوم الوطني. طبعا واحتفالات اليوم الوطني نفخر بأبنائنا وبناتنا وإنجازاتهم في جميع المجالات، وأيضا نفخر بهذا الوطن العظيم الذي يدعم جميع المواهب. نتوقف بداية مع جامعة حائل اللي تحقق إنجازا أكاديميا بحصول برنامج هندسة الطاقة المتجددة على الاعتماد ABET الدولي. طبعا هذا الإنجاز اللي حققته جامعة حائل هو إنجاز أكاديمي جديد بحصول برنامج بكالوريوس هندسة الطاقة المتجددة على الاعتماد الدولي من هيئة اعتماد برامج الهندسة والتقنية، في خطوة تعكس جودة البرنامج الأكاديمي وموائمته للمعايير الدولية المعتمدة في التعليم الهندسي. وكذلك يأتي حصول البرنامج على الاعتماد الدولي تأكيدا لجهود الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية والارتقاء بجودة مخرجاتها التعليمية وتعزيز قدرات الطلبة في تخصصات الطاقة المتجددة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والتوجهات الحديثة في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة. طبعا احنا نبارك لجامعة حائل هذا الإنجاز، وأيضا دائما راح نكون معهم في مواكبة قدرات الطلبة في تخصصات الطاقة المتجددة والاستفادة من هذا الإنجاز بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والتوجهات الحديثة في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة. كل توفيق لجامعة حائل ولطلبتها وطالباتها. فاصل قصير فيصل.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم كذلك وننطلق في جولاتنا مع زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة، والانطلاقة من منطقة الشرقية وزميلتنا ياسمين السهيمي. حياك الله ياسمين.
1: يا هلا وسهلا تهاني، مساء الخير لك ولجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا فيك، اليوم وين متواجدة ياسمين؟
1: طبعا خليني أقول في البداية تهاني، أنت عارفة أنه بدأ عندنا في المنطقة الشرقية وكغيرها من مناطق المملكة الاستعداد لليوم الوطني 96 اللي راح يكون بإذن الله الأربعاء القادم. فبعض الجهات راح تبدأ احتفالاتها ابتداء من بكرة الجمعة، ومن ضمنهم جمعية الثقافة والفنون بالدمام واللي أنا موجودة فيها الآن عشان نتكلم عن احتفالها بهالمناسبة من خلال برنامج ثقافي متنوع يجمع بين الفنون الشعبية، الموسيقى وغيرها من الفنون تحت شعار عزنا بطبعنا. فبنعطي تفاصيل أكثر عن برنامج الاحتفال مع مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام الأستاذ يوسف الحربي. يا هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا وسهلا فيكم جميعا، وشكرا لكم وشكرا لاهتمامكم.
1: نبغى نتكلم في البداية عن الاحتفال، إيش البرنامج اللي أعدتوه لهذا اليوم؟
2: الجمعية للأمانة في كل احتفالات اليوم الوطني هي تقدم ومبكرا قليلا عن اليوم الوطني احتفائها لتجمع كثير من الفنانين بجميع تخصصاتهم التي تحتويها مجالات الجمعية. بيكون إن شاء الله العرض الأدائية والعرض الفلكلورية هي أهم ما يقدم من فقرات، بالإضافة إلى معرض فني تم افتتاح المشاركة له من فترة سابقة، بالإضافة إلى الشعر، بالإضافة إلى الموسيقى، بالإضافة إلى الحوارات حول ما قدمه الوطن لأبناء الثقافة وما قدمه أبناء الثقافة للوطن من خلال سرد تاريخي لهذه المساهمات.
1: طبعا من ضمن الفعاليات اللي أنت ذكرتها بيكون فيه معرض طبعنا عز، كلمنا عن هالمعرض.
2: المعرض تم الإعلان عنه قبل شهر تقريبا أو شهر وأسبوع، تم استقبال الكثير من الأعمال والمشاركات من المواطنين ومن المقيمين أيضا في المنطقة الشرقية، للأمانة تجسيدا لهذه الانتماءات من مقيمين المنطقة ومن المواطنين. تم قبول تقريبا 55 عمل لأكثر من 35 فنان وفنانة من المنطقة الشرقية. هذا الفارز وهذا النتاج الجيد من المشاركات هو حبا وتقديرا لهذا الوطن، وأيضا الاحتفائية مع جميع الفنانين بجميع انتماءاتهم الفنية لهذا الوطن في مقر الجمعية.
1: طبعا أستاذ يوسف، ما يكتمل أي احتفال يصير فما بالك لو كان اليوم الوطني إلا بمشاركة الفرق الشعبية، فودي أعرف وش اللون اللي راح تشاركون فيه.
2: طبعا الفرق هي تقدم للأمانة تنوع كامل للفنون الأدائية في المنطقة، لا سيما إذا في تواجد ضيوف ومقيمين للتعرف على هذه الفنون المتنوعة الفلكلورية من أرض المنطقة الشرقية. هذه الاحتفائية لا نستغني أبدا عن العرضة السعودية، بالإضافة إلى العرضة الدوسرية، بالإضافة إلى الخبيتي، بالإضافة إلى الليوة، هذه الفنون الشعبية اللي جاءت من عادات المنطقة ومجتمع المنطقة الشرقية وارتباطها في البحر وأيضا ارتباطها في الخليج وتشابهها أيضا في بعض الفنون مع الخليج.
1: جميل. أنا كنت أتصفح صفحتكم على منصة إكس وشفت بوستر الإعلان اللي يتكلم عن احتفال اليوم الوطني، لاحظت فيه تنوع في الأسماء المشاركة بين فنانين مثل ما ذكرت، شعراء، موسيقيين، كيف اخترتوا هالمشاركين في احتفال هالسنة؟
2: الجمعية تزخر سنة للأمانة، هي تزخر بكوكبة كبيرة جدا من الفنانين الشباب ومن المحترفين وأيضا من المتمكنين. الجمعية في ديسمبر القادم تحتفل بمرور 50 سنة في الدمام. هذا التنوع دائما في جميع الاحتفالات الكبيرة يكون في تنوع لإدخال جميع الفنون داخل هذا الاحتفالية. احنا بنبدأ في لقاء يبرز الإسهامات الثقافية اللي قدمها أبناء المنطقة الشرقية للمنطقة أو للوطن، وأيضا ما قدمه الوطن في مساهمات ودعم ورعايات لكثير من البرامج الثقافية من أكثر من 5 عقود. أيضا في تعاون قادم مع الجمعية السعودية في برنامج فني الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية في تقديم برنامج وطني أيضا في جانب موسيقي وفي جانب فني، وبالإضافة إلى مشاركة أحد الشعراء الأدباء، بالإضافة إلى مشاركة أحد المواهب من طلاب التعليم والفائز بعدة جوائز. بيكون أيضا هذا التعاون يشرف الجمعية ويسعد فيه أيضا جمهور الجمعية، بالإضافة إلى تقديم برنامج إلهام الفنانين من حيث مشاركة الفنانين بأجواء وطنية وعمل الرسم اللايف والمباشر للجمهور، بالإضافة إلى أمسية شعرية، وهذه أيضا لا أحد يستغني عن مشاعر شعراء المنطقة في هذا الوطن الكبير.
1: طبعا اليوم الوطني يعتبر فرصة أن الأجيال الجديدة تتعرف أكثر على ثقافة وتراث المنطقة اللي هو فيها، فكيف تحرص الجمعية أنها تقرب هالموروث للجيل الجديد بطريقة تناسبة؟
2: دائما هذه الاحتفالات هي تحدد أو تقدم أهداف الجمعية من خلال

0: هذه المناسبات الوطنية، أيضا من المناسبات الثقافية الكبيرة، تقدم جميع مجالاتها في تبسيطها أيضا للفئة العمرية القليلة، وأيضا تمكن التعرف على الأسماء الكبيرة والأسماء المحترفة والأسماء ذات المجال الكبير في تخصصاتها.
1: بإذن الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله يعني نشوف احتفال يليق بهالمناسبة الغالية ويجمع مختلف الأجيال على حب الوطن والاعتزاز فيها بإذن الله.
0: بإذن الله، والجمعية بإدارتها وأعضائها وفروعها للأمانة تهني الوطن لمقام خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين ولجميع أبناء هذا الوطن بتخصصاته وفئاته ووزاراته، وهذا امتنان قليل جدا يقدمه أبناء هذا الوطن لما يقدمه وطننا لنا للأمانة من أمن وأمان وحياة ينعم فيها كل مواطن ومقيم.
1: إذن شكرا لمدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام الأستاذ يوسف الحربي، واللي كلمنا عن احتفال جمعية الثقافة والفنون بالدمام بمناسبة اليوم الوطني 96. الآن عودة للزملاء في طاقم الاستديو.
2: يا أهلا ومرحبا فيك ياسمين من جديد. طبعا حشاكرير لكم هذه التغطية في فعاليات اليوم الوطني من جمعية الثقافة والفنون بالدمام، وكما هو معهود ما شاء الله تبارك الله المنطقة الشرقية دائما يعني زاخرة بالكثير من الفعاليات ونشيطة ما شاء الله تبارك الله، وكذلك أنت يا ياسمين.
1: حبيبتي تسلمين،
2: الله يعطيك العافية، شكرا لك، وكذلك الشكر موصول لضيفك الكريم.
1: يا هلا وسهلا. يا هلا.
2: مستمعين الكرام، نروح الفاصل وراجعين لكم فيها وبلادي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: هو بلادي.

في هوا بلادي، ونرحب بالجميع ونقول لهم الله يمسيكم بالخير في هذه الدقائق اللي إن شاء الله حنقضيها معكم، أو ساعات، مش دقائق، هي ساعات. طبعا احنا متواصلين معكم في فقرات برنامج هوا بلادي في هذا اليوم، يوم الخميس، نهاية الأسبوع، وعندنا تقرير عن الوعبة، تقرير جميل رائع. عدوا الزملاء نسمع هالتقرير الوثائقي عن هذه الفوهة ونرجع نستكمل فقرات برنامج هوا بلادي.

في قلب الصحراء حيث لا شجر ولا ظل، تنام الأرض على سر وتحلم بفوهة لا تشبه شيئا مما رأت العيون. هناك حيث الصمت له صدى، وحيث الريح تصافح الصخور كأنها توقظ شيئا نسيه الزمن. إنها الوعبة، تجويف ضخم في خاصرة الأرض بقطر يناهز كيلومترين وعمق يخطف الأنفاس. لكنها ليست مجرد حفرة، إنها أسطورة من رماد وحكاية من لهب. قالت لي جدتي إن الجبل عشق نجمة بعيدة، فغضبت الأرض وضربت قلبها بقبضة نارية فصنعت الفوهة. الوعبة كانت بركاناً انفجر ثم هدأ، وبدل أن يترك الخراب زرع الجمال. ومن قلب الحمم نبت الملح وتكونت بحيرة بيضاء في القاع، كأن الأرض غسلت جرحها بالسكينة.

يزورها المغامرون والسياح من كل حدب، يرتفعون فوق حوافها ثم ينزلون نحو القاع، يمشون في صمت كأنهم يعبرون حلماً أو زمناً منسياً. يقول أحد السياح: كلما وقفت على حافتها شعرت أني أقف على حافة سؤال: من صنعها؟ ولماذا هنا؟ وكيف بقيت كل هذه القرون شامخة خاشعة خفية؟ في برنامج هوى بلادي نزور فوهة الوعبة، لا كجغرافيين بل كحالمين، نصغي لما تقوله الحجارة، نشم الملح الذي تخلف من بحر داخلي انقرض، ونروي القصة كما لو كانت كائنا يتنفس ينتظر أن نفهمه لا أن نفسره فقط.

الوعبة ليست حفرة في الأرض، إنها حفرة في الذاكرة، ثقب ناري في جسد الوطن، وجرح شهي لا يلتئم لأنه يحب أن يروى.

0: هو بلادي.
1: تعرف علي، يعني بالحديث عن فوهة الوعبة وكذلك عن كثير من يعني بعض مظاهر التضاريس اللي تختص فيها المملكة العربية السعودية، مؤخرا صرنا نسمع كثير عن فوهات بركانية موجودة صحيح. في السعودية. يمكن زمان ما كنا يعني مو ما كنا نسمع، ما كنا ندقق يعني في الموضوع أو ما يفرق معانا إلا بعد

0: حد يعني بعض الأحداث اللي صارت يعني في السنوات الماضية، زلزال بسيط
1: هزارية.
0: بالضبط، فهذه الأشياء البسيطة خلتك يعني تشوف وش عندنا أصلا، وش موجود حتى وهي خامدة يعني.
1: صحيح، هي براكين طبعا
0: نعم.
1: خاملة وعصور طويلة
0: صحيح.
1: يعني في حرات في المدينة المنورة، الحرات هذه يقول لك انها حرات بركانيه سابقه، واعتقد انه هذه فوت الوعبه، الحفره العميقه اللي في الارض، احد البراكين القديمه.
0: صحيح.
1: طبعا سبحان الله، يعني هي قطر دائره يبلغ 3 كيلو متر بعمق 380 متر، وهي الاكبر من نوعها في الشرق الاوسط. ف يعني سبحان الله بلدنا طبعا تبعد 254 تقريبا كيلو عن الطائف، عن مدينة الطائف. هذا تحديدا يعني بعض المعلومات، ولو أن الزملاء يعني ما شاء الله
0: ما قصروا
1: في التقرير،
0: بالتقرير.
1: شكرا
0: صحيح.
1: للزميل خالد الغانم ومن أعد هذا التقرير، يعني قدموا معلومات مهمة جدا ووافية عن الوعبة، واللي اعتدنا دائما نقدم في هوا بلاد يعني عن أماكن ثرية بالمعلومات في برنامجنا من مختلف مناطق المملكة، وكان هذا التقرير أحد هذه المعلومات المهمة، مثل يعني عن فوة الوعبة. وحنا إن شاء الله عندنا الكثير والكثير إن شاء الله من الفقرات في هوا بلادي. نروح فاصل وراجعين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وما زلنا في ساعتنا الأولى ونتوقف مع فقرة استكشف السعودية، ونتحدث اليوم عن المقتنيات القديمة والأماكن اللي تجعلنا نعيش الحكاية وكأن الزمان عاد بنا سنوات طويلة إلى الوراء. في الرياض يأخذنا متحف بجيلة بني مالك إلى ذاكرة المكان بين أدوات الأجداد وموروثهم وتفاصيل حياتهم اليومية، حيث تتحول كل قطعة إلى شاهد على زمن وكل زاوية إلى قصة تستحق أن تروى. ضيفي في هذا الموضوع الأستاذ عبد الكريم المالكي، صاحب متحف بجيلة بني مالك. حياك الله أستاذ عبد الكريم.
1: يا مرحبا، مساء الخير، الله يحييك يا اختي العزيزة.
0: يا هلا ومرحبا فيك، نرحب فيك اليوم معنا في هوا بلادي، وإن شاء الله بإذن الله يعني يكون عندنا تغطية جميلة للمتحف من خلالكم أستاذ عبد الكريم.
1: أنا سعيد جدا باتصالكم علي، وودي أنكم حضرته شخصيا والله.
0: ربما إن شاء الله في يوم ما نحضر ونشوف المتحف.
1: عندي مقتنيات قوية جدا الحمد لله.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب خلينا نبدأ من البداية، كيف بدأت فكرة المتحف وإيش كانت أول قطعة في بداية هذه الرحلة؟
1: البداية كانت تقريبا عام 1425، والموضوع ما كان مجرد هواية بقدر ما هو شغف وحب حقيقي.

0: بعدها لين كبرت الشغف وصار متحف بجيلة ليكون بيت يجمع هذا الموروث.
1: ما شاء الله تبارك الله. بين ألاف القطع اللي احتضنها المتحف، إيش القطعة اللي تحس أنها تحمل قصة في هذا المتحف؟
0: طيب عزيز، المتحف مليان قطع غالية على قلبي، لكن فيه قطعة لها هيبة وقيمة تاريخية استثنائية وهي القلص. القلص المصنع من النحاس، هذا القلص عمره يتراوح بين 300 إلى 400 سنة
1: ما شاء الله،
0: وكان يستخدم قديما لاستخراج الماء من بير زمزم المباركة.
1: ما شاء الله.
0: لما توقف قدام قطعة نحاس عمرها قرون وارتبطت بأقدس مكان، تحس صحيح بعظمتها التاريخية وروحانيته.
1: صحيح. يعني هذه قطعة من القطع، هل في قطع أخرى يعني يكون لها كذا قصة ارتبطت فيك أستاذ عبد الكريم؟
0: نعم صحيح، حرصت إن المتحف ما يكون مجرد معروضات، بل يكون بمثابة رحلة عبر الزمن. مقتنياتي تغطي كل جزء من يوميات أهالي بجيلة قديما، من أدوات الزراعة والحراثة اللي تعكس كفاحهم وصبرهم، لأدوات المطبخ ودلال القهوة اللي تعبر عن كرمهم، وصولا للملابس والحلي الشعبية التي تشهد على ذوقهم وبساطتهم. هدفنا الأول أن شبابنا والجيل الحالي لما يزورنا أو يزور المتحف يعيشون معانا لحظة في زمن أجدادهم.
1: صحيح.
0: ويشوفون بعيونهم كيف كانت البساطة والأصالة.
1: ما شاء الله تبارك الله. يعني نتحدث عن هذا الموضوع بإسهاب شوية أو بتفاصيل أكثر. مقتنيات المتحف تعكس تفاصيل حياة أهالي بجيلة قديماً، الزراعة والمنزل والعادات والحرف وأسلوب الحياة. كيف يعني استطعت أنك أنت تجمع كل هذه القطع، وأيضا كيف انعكاس الزوار على هذه القطع وقصصها القديمة؟
0: والله يا أختي العزيزة، الحمد لله زارني الكثير من أساتذة جامعة الرياض، وزارني كثير من المدارس الابتدائية والمتوسط والثانوي، وطريق جمع التراث مليان مشقة. وممكن أذكر مثال في رحلة البحث عن أول جهاز تلفزيون ملون دخل المملكة العربية السعودية، القطعة هذه نادرة طبعا لأن التلفزيون له أبواب، ليش تلفزيون عادي، وتعتبر شاهد على مرحلة مفصلية.
1: صحيح.
0: ورحلة البحث عنه ومتابعة أخباره لين قدرنا نقتنيه ونحافظ عليه، أخذت وقت وجهد كبير.
1: ما شاء الله تبارك الله. جميع القطع التراثية يعني المجموعة في المتحف عددها كبير جدا، جمعها ما كان سهل، إيش الصعوبات اللي واجهتك في رحلة الجمع؟
0: والله الصعوبات يا أختي كبيرة جدا، والحقيقة أنا عندي آلاف من القطع لا أقدر أحصيها حقيقة.
1: ما شاء الله تبارك يعني الله. بس فين كانت الصعوبة؟ يعني هل بسهولة كنت تلاقي القطع، ولا كنت تضطر أنك تسافر من مكان لآخر؟
0: لا والله، أولا ظروف العمل هي اللي كانت تأخرني عن جمع المعلومات. فالحقيقة عندي دلة قرشية تصنيع مكة عمرها 300 سنة
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: وهذه جتني هدية من صديق وعزيز على نفسي والله كثر خيره.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: وعندي غيرها وغيرها وغيرها، وعندي حاجات كثيرة لا أقدر أعبر عنها والله.
1: ما شاء الله. السؤال الأخير لك أستاذ عبد الكريم،

0: السياحه والثقافه اللي تشهدها المملكه والاهتمام بهذا الجانب تحديدا، كيف يمكن طبعا لمتحف بجيله ان يتحول من مكان لحفظ الماضي الى تجربه سياحيه يعيش من خلالها الزائر تاريخ المنطقه؟
1: الحقيقه السياحه الثقافية صار لها شان كبير،
0: صحيح،
1: والحمد لله البلد فاتحة الباب لهذا الخير. أنا أشوف أن المتحف ما يبغى له بس يكون مكان تتفرج فيه على قطع قديمة وأثرية وبس، لا، نبغى يكون مكان يحس فيه الزائر أنه عايش القصة نفسها. يعني لما يدخل الزائر ما يشوف بس يشوف سيف ودلة وجدور قديمة، والمفروض يسمح أو يسمع وراها الحكاية، مين استخدامها وكيف كانت الحياة وقتها، وشلون كان الجد يزور أو يزرع ويسقي ويعيش. لما الزائر يوصل للمتحف يلاقي أحد يشرح للزوار بلسانه، ولكن يجرب بعض الأدوات بيده، وجلسات عادية يشرب فيها قهوة عربية سعودية على الطريقة القديمة، أو أكله من أكلات الأجداد، بيصير المكان ما تجربة. هو متحف،
0: صحيح،
1: يصير تجربة،
0: صحيح،
1: يحس الزائر بقلبه مو بعينه بس. وأنا أتمنى أن الجيل الجديد لما يجي يزور المتحف ما يطلع بس بصورة تذكارية، احتاج يطلع وهو فاهم،
0: صحيح،
1: شوية عن جذورها،
0: يطلع فعلا على التاريخ المنطقة.
1: فالحمد لله رب العالمين.
0: الله يعطيك العافية أستاذ عبد الكريم، الحقيقة أنا شاكرة لك تواجدك معنا اليوم وقبولك دعوة البرنامج في هوا بلادي.
1: والله سعيد يا أختي العزيزة، والله يحفظكم، وأتمنى زيارتكم حتى
0: بإذن الله
1: تطلعون على أشياء يعني ثمينة وقديمة
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك،
1: الله يحفظك إن شاء الله.
0: شكرا لك على الدعوة، شكرا، الله يعطيك العافية.
1: يا مرحبا، لا والله
0: يا هلا. مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، بس بنروح الفاصل وراجعي لكم في ساعتنا الثانية اليوم من هوا بلادي.

السادسة مساء في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية السبيعي، أهلا بكم. اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف نتج عنها حالة وفاة مقيم يمني وإصابتان وأضرار مادية في عدد من المباني والمركبات. تواصل الإدانات الدولية لمحاولة الميليشيات الحوثية استهداف مكة المكرمة. المملكة تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية تطبيق القانون الدولي دون انتقائية وحماية المدنيين. تأهيل وإعادة فتح مجرى وادي سلي الممتد من شمال إلى جنوب العاصمة بطول 110 كيلومترات. طيران الرياض يدشن رحلاته المباشرة إلى مانشستر، ثاني وجهاته إلى المملكة المتحدة. الأوقاف تحدد ضوابط إثبات الملكية والبيانات الإلزامية للوثيقة الوقفية. صادرات وواردات موانئ المملكة تجاوزت 341 مليون طن خلال 2025. منشآت تبرم اتفاقية تعاون مع بنك اس تي سي بمحفظة تمويلية تصل إلى 5 مليارات ريال. وادي طيبة يوقع مذكرة في مجالات التقنية والتحول الرقمي وتطوير الأعمال. أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة لموسم حج هذا العام. وفي الخبر الأخير، جامعة حائل تحقق إنجازاً أكاديمياً جديداً بحصول برنامج بكالوريوس هندسة الطاقة المتجددة على الاعتماد الدولي من هيئة اعتماد برامج الهندسة والتقنية. نهاية الموجز، في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
6: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ونرحب فيكم في بداية ساعتنا الثانية من عمر البرنامج. هذه الحلقة حلقة يوم الخميس، لدينا العديد من الموضوعات والأخبار نناقشها طبعا مع ضيوفنا بالإضافة لزملائنا المراسلين من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة الأخبار اللي عديناها لكم. ونتوقف على رأس الساعة طبعا أو بداية هذه الساعة على خبر نتحدث فيه عن 25,000 سجادة رحلة عناية يومية في المسجد النبوي، حيث تتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة متكاملة للعناية بسجاد المسجد النبوي.

وتمتد على مدار اليوم وتستهدف المحافظة على نظافة وجودة 25,000 سجادة وتهيئة 153 مصلٍ بصورة مستمرة لخدمة المصلين والزائرين. تبدأ أعمال العناية بالكنز، تعمل 430 ماكينة ضمن 4 جولات يومياً، تضمن إزالة الأتربة والمحافظة على نظافة السجاد، فيما تشمل أعمال غسل أكثر من 400 سجادة يومية وفحص ومعالجة أكثر من 70 سجادة وفق احتياجاتها. كذلك تتواصل العناية بعمليات التعقيم والتعطير باستخدام أكثر من 450 لتر من مواد التعقيم وما يزيد على 250 لتر من مواد التعطير ضمن إجراءات متكررة للمحافظة على البيئة الداخلية للمصليات طبعا وتهيئتها، حيث تتوزع أعمال التهيئة على 153 مصلى. كذلك يفرش يوميا نحو 25,000 سجادة في دورة عمل متواصلة تواكب حركة المصلين والزائرين وتحافظ على جاهزية مواقع الصلاة في المسجد النبوي على مدار اليوم. طبعا هذه العناية ليست أمرا جديدا، ولكن هذه إضاءة بسيطة للحديث فقط عن العناية بالسجاد في المسجد النبوي وكذلك تهيئة المصليات بصورة مستمرة لخدمة المصلين والزائرين. ونحن نعرف أنه الأعداد كبيرة جدا اللي تزور المسجد النبوي أو المسجد الحرام، أيضا لابد أن يكون من إجراءات يعني صارمة مشددة للوقاية والتعقيم، منع اللي طبعا انتقال البكتيريا الميكروبات، أيضا التقليل من أثار دخول المصلين طبعا إلى المصليات، وبالتالي يعني محاولة تعقيم السجادة ومعالجة أكثر من 70 سجادة يوميا طبعا، هذا يعد شيء بسيط من الجهود التي تقدم للعناية بالمسجد النبوي والمسجد الحرام وكذلك المحافظة على نظافتها وأيضا تهيئتها للاستخدام للمصلين والزائرين. نحن نعطيهم العافية طبعا ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله فيما يقدمونه في هذا الموضوع، وكذلك يعني نواصل دائما تغطياتنا للخدمات التي تقدم لزوار المسجد النبوي والمسجد الحرام، زوار الحرمين الشريفين طبعا، وهذه الرعاية التي تقدم من طبعا الجهات المختصة وكذلك من المملكة العربية السعودية للمحافظة على صحة الزوار والمصلين وكذلك المحافظة على نظافة المكان والاهتمام بجميع الخدمات ولرعاية طبعا المصلين والزائرين في المسجد الحرام والمسجد النبوي. احنا نتمنى لهم التوفيق ويعطيهم العافية على ما يقدمونه طبعا لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبإذن الله راح يكون عندنا تغطيات أيضا قادمة في كثير من المناسبات للخدمات التي تقدم للمحافظة على نظافة والاهتمام بالمسجد النبوي والمسجد الحرام.

0: نرحب فيكم مستمعينا من جديد، ونتحدث طبعا اليوم حين يكون العلم مرتبطا بأدق مراحل الحياة تصبح المعرفة الطبية تحديدا أكثر من بحث أو ممارسة، تصبح فارقا في رعاية الطفل في ساعاته الأولى. من الرياض يجمع المؤتمر الدولي 24 لطب الأطفال حديثي الولادة نخبة من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها لبحث أحدث المستجدات العلمية والممارسات السريرية كذلك، وتبادل الخبرات في مجالات رعاية حديثي الولادة بما يدعم تطوير الممارسة الصحية وتحسين كذلك النتائج الصحية للأطفال. ضيفتي في هذا الموضوع الدكتورة منال العسيري، رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر، للحديث حول المؤتمر الدولي 24 لطب الأطفال حديثي الولادة بالرياض. حياك الله دكتورة منال. أهلا
1: حياكم الله،
0: يا هلا ومرحبا،
1: سعيد بتواجدي معاكم.
0: دكتورة، بداية ما الذي يميز هذه النسخة، وهي طبعا النسخة 24 من المؤتمر الدولي لطب الأطفال؟
1: ما يميز هذه النسخة هي تركيزها على ترجمة أحداث الأدلة العلمية إلى ممارسات سريرية، فأي حدث ودليل علمي نحول إلى ممارسات سريرية قابلة للتطبيق داخل وحدات العنايات المركزة الحديثة للولادة. كمان تجمع خبرات متعددة من التخصصات في طب حديث الولادة، التمريض، التغذية، العلاج التنفسي، الأعصاب، القلب، أمراض الوراثة. كل هذا يعكس طبيعة تكون متكاملة لرعاية الطفل حديث الولادة.
0: ممتاز. ما أبرز الموضوعات والمستجدات العلمية اللي تركزون عليها أو يركز عليها البرنامج العلمي للمؤتمر؟
1: يركز البرنامج العلمي على التحديات الرئيسية في عالم طب أطفال حديث الولادة، اللي هي دي الحالات الحرجة اللي تكون موجودة عندنا في العنايات المركزة حديث الولادة، من ضمنها الإنعاش عند الولادة. الطفل يحتاج إنعاش الخديج عند الولادة، فهذه إحنا نكون هذه واحدة من التحديات اللي إحنا نقدمها في هذا المؤتمر. التهوية الغير غازية، كيف نقوم بحماية الرئة لهذا الطفل، الحد من حدوث أي خلل وقت إحنا ما نعمل له التنفس الصناعي، وقت ما نحطه على أجهزة، كيفية إعطائه التغذية المبكرة ودعم حليب الأم، ومحاولة التقليل من الالتهابات اللي تكون موجودة في العنايات المركزة للأطفال الخدج من التهابات الأمعاء والالتهابات في الدم. كمان نكون نرشد إلى استخدام يعني نقلل من استخدام المضادات الحيوية، ونحاول أن نوصل لتشخيص مبكر لأي التهاب.
0: جميل.
1: ونحاول أن نراقب هذا الطفل، حالته العصبية، حماية الدماغ، التشنجات، أمراض القلب. طبعا يكون عندنا كمان دورات في الفحص الجنيني لأي طفل، الفحوص الجنينية، التشخيص الدقيق للأمراض النادرة والاستقلابية. يعني كل الجودة هذه نسعى فيها إلى رعاية هذا الطفل الخديج وأسرته وتقديم الرعاية الكاملة له.
0: يعني ما شاء الله تبارك الله، الحقيقة يعني في ما يقدم في هذا المجال من قبل المختصين والمختصات، أجد أنه يعني رفع الوعي بالنسبة للأهالي أصبح كبير جدا، والاهتمام بهذا الجانب أيضا أصبح كبير جدا من قبل طبعا الأشخاص المختصين أمثالكم دكتورة، لرفع الوعي بطريقة التعامل مع أطفال حديثي الولادة وكذلك أطفال الخدج.
1: يعني احنا طبعا الاهل يكونوا مشاركين معنا من قبل ولاده الطفل، يعني احنا نكون من قبل الطفل الخديج يكون مولود او اي طفل عنده مشاكل، فتكون احنا تحت رعايه الاهل نناقش معاهم الموضوع، طريقه متابعه الطفل، فين حيدخل، ايش الاشياء اللي ممكن نقدمها له في العنايه المركزه، وهو حيكون متابع معانا من قبل ولاده، الريسك قديش حيكون متعرض، ايش المخاطر حيكون متعرض فيها، إيش الأشياء اللي حنعمل إياها عشان نحاول نقلل من أي خطورة، إيش الأشياء اللي ممكن نعطيها للأم وهي حامل عشان لما البيبي يولد يكون أقل خطورة في نمو الرئة والأشياء الثانية. فهذا الشيء إحنا نكون مع الطفل مع الأهل من قبل ولادة الطفل.
0: ممتاز.
1: بعد ولادة الطفل فحنكون معاهم أصلاً حتى في غرفة الولادة أو بعد استلام الطفل، نعطيهم فكرة عن الطفل وعن إيش هيحتاج دحين، وبعدها المتابعة لما يدخل عندنا العناية المركزة تكون متابعة مع الأهل والمستجدات لأي حاجة له.
0: جميل.
1: حتى الطفل لما يكون خلاص في وقت الخروج من العناية، إحنا نكون طبعا مساهلين مع الأهل ونشرح لهم كل الأشياء اللي هو يحتاجها.
0: طب دكتورة، بالنسبة للمؤتمر كيف ترين إسهامه في تبادل الخبرات بين المختصين من داخل المملكة وخارجها؟
1: طبعا المؤتمر كان في عندنا سبيكر من خارج المملكة وموجودين سبيكر من نفس المملكة. ففيها هذا المؤتمر في مقارنة الممارسات والبروتوكولات والنتائج السريرية بين المراكز المختلفة. فكل أطباء أو متحدثين كان عندهم عرض لدراساتهم الحديثة ومناقشة الحالات المعقدة والجلسات العلمية التفاعلية والأبحاث الشخصية اللي كانوا يعملوها. هنا صار في مشاركة الخبراء من داخل المملكة ومن خارجها، يصير فيها معرفة أكثر ومناقشة وفي فاعلية أكثر إنه يكون تطبيق للتوصيات اللي حتكون تخرج من هذا المؤتمر في السياق المحلي. وكمان فيها بناء مشروعات تعاونية بين المراكز هنا والمراكز الموجودة خارج المملكة.
0: صحيح.
1: وتعكس تطوير أكثر لتخصصنا اللي هو الأطفال حديث الولادة.
0: ممتاز. الدكتورة في ختام يعني هذا اللقاء ودي يعني تعطينا إضاءة حول ما يطرحه المؤتمر من خبرات وممارسات حديثة، كيف يمكن أن تنعكس على جودة رعاية حديثي الولادة وتحسين نتائجهم الصحية؟
1: طبعا هذا المؤتمر هو يضم المتحدثين، يضم الأطباء المتخرجين يعني حاليا يعني حديث التخرج، الأطباء السينير، الناس اللي من زمان متخرجين. فإحنا هذا المؤتمر فيه تناقش للممارسات الموجودة في البروتوكولات الموجودة في الأماكن المختلفة. هذا يساعد على تحسين الرعاية، تسريع التشخيص، التدخل المبكر، البروتوكولات اللي توضع لمتابعة الطفل بأمراض معينة، ويعني وإقامة الطفل عندنا في المستشفى تكون إقامة سليمة. فهذه على جودة تطوير الرعاية حديث الولادة.
0: دكتورة منال، أنا شاكرة لك تواجدك معنا، ولولا ضيق الوقت لكنا تحدثنا بشكل أكبر في هذا الموضوع، لكن شكرا لك.
1: أنا أشكركم كمان. العناية المركزة حديث الولادة يمكن تخصص مرة مهم. أطفال هذول إحنا نحتاج عناية طبعا، لأنهم هم حيكونوا المستقبل الموجودين إن شاء الله بإذن الله. فأنا أشكركم وإن شاء الله تكون دائما حافلين بمؤتمرات بهذه الجودة إن شاء الله
0: بإذن الله. شكرا لك دكتورة منال، الله يعطيك العافية. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

ولا هادي لمن أضللت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا كربا إلا نفّسته، ولا ضرّا إلا كشفته، ولا ديناً

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي، وما زلنا نتنقل وإياكم من منطقة إلى أخرى في مختلف مناطق المملكة. وخلونا نروح لمكة وزميلتنا سامية الشريف. حياك الله يا سامية.
1: أهلا أهلا، حياك الله تهاني، وسعد الله مسائك وجميع أوقاتك ومتابعينا في هوا بلادي.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا سامية. اليوم وين متواجدة؟
1: اليوم في البلد.
0: في البلد. يا سلام. على طاري البلد، رحت برج الساعة ورحت المكان اللي صورتي منه هذاك اليوم. سويت
1: طيب
0: نفس حركاتك.
1: طيب هذه بحق.
0: سويت حركاتك شفتي؟
1: الله يحييك
0: حبيبتي، تفضلي يلا المايك معك.
1: نعم، اليوم بإذن الله بناخذ مستمعينا الكرام إلى قلب جدة التاريخية البلد، ونعيش هوى الأزقة والبيوت القديمة مع عاشقة جدة والمرشدة السياحية خلود عبد الواسع. خلوني أرحب فيها ونكتشف معاها بعض من الأسرار في المنطقة التاريخية في مدينة جدة. حياك الله معنا خلود على تيلي دعت الرياض.
2: أهلا وسهلا بكم، شرفتونا ونورتونا في جدة التاريخية.
1: خلود، لما نتكلم عن المنطقة هذه اللي احنا فيها الآن، وهذا العبق للماضي القديم والعريق للمنطقة التاريخية، خلينا نبدأ كده للمستمعين عن نشأة جدة التاريخية وأهميتها كبوابة للحرمين الشريفين.
2: طيب، هي جدة مدينة عريقة يعود تاريخها إلى قبل الإسلام، كانت معروفة بوصفها مدينة ساحلية ومكان للتجار، لكن في عام 26 للهجرة اتخذها الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ميناء لمكة المكرمة، وشرفها بأنه صار اسمها بوابة مكة، وهذا الشيء زاد من أهميتها. وعلى مدى قرون صارت جدة تستقبل الحجاج والتجار القادمين من كل مكان في العالم، وصارت ملتقى لالتقاء الثقافات والشعوب، وهذا التنوع عكس في عمارتها وأسواقها ومأكولاتها ولهجة أهلها. دائما نقول جدة ما هي مجرد ميناء، هي بوابة مكة وبوابة الحرمين الشريفين.
1: أكيد أكيد. خلود، وإحنا في قلب المدينة التاريخية، لو نعرف المستمعين بأبرز المعالم الأثرية والتاريخية اللي يمكن أن إحنا نكشفها أو نشوفها من موقعنا هذا.
2: طبعا من موقعنا هذا الجميل زي ما أنت شايف إحنا في وسط برحة نصيف، نقدر نوصف للضيوف. أول حاجة يبان عندك النسيج العمراني المميز لجدة التاريخية، البيوت المبنية من الحجر المرجاني أو زي ما احنا نسميه الحجر المنقبي، الرواشين الخشبية الجميلة اللي أصبحت رمز لهوية المدينة.
1: نعم.
2: وإضافة إلى الأزقة والأسواق الجميلة والقديمة فيها، وأبرز المعالم اللي موجودة قدامنا بيت نصيف اللي يتوسط في سوق العلوي ومسار الحج التاريخي. طبعا الزوار لما يجوا جدة هنا التاريخية لازم يشوفوا كمان بيت المتبولي، وعندنا مسجد الشافعي، غير البرحات والبوابات القديمة. الزيارة هنا ما تعتقد يعني ما هي بس المعالم، لازم الواحد يشوف كل مكان ويتخيل القصص اللي وراء الروشان، ويشوف الحكايات المرتبطة بالعائلات حق جدة وذكرياتهم،
1: خاصة إذا كان مع مرشد عاشق للمكان مثلك.
2: طبعا المرشد ده يثري تجربة السائح.
1: أكيد أكيد. طيب خلود، يعني مع التطور الكبير اللي بيشهده المكان وهذا يعني الإنشاءات الجديدة، كيف تجدين التوازن فيما بين التطور الجديد مع الحرص على الإبقاء على الهوية القديمة في كل زاوية نراها؟
2: في رأيي صراحة أجمل ما نشهده اليوم إن التطوير هذا لا يهدف أبدا لتغيير معالم جدة التاريخية، بالعكس هو يحافظ عليها ويعيد إحياء شكلها. طيب، أهم حاجة إنه هو ترميم المباني بيتم باستخدام نفس الموارد الأصلية والمواد على أساسها القديم. والشيء الثاني إنه كمان المنطقة صارت مريحة للزوار، بحيث إنه صار في أشياء تساعد إنه الزوار يستمتعوا بوقتهم، عندهم الكافيهات في الأماكن زي ما انت شايف الحين هنا عندنا مقاهي، يعني يمكن 5 ولا 6 مقاهي حواليننا
1: في المنطقة
2: هذه، الواحد يجي يجلس يتفرج عليها، فكده صار في توازن جدا جميل بروح المكان، يخلي شكل المباني جميلة. والحاجة الحلوة اللي لازم أنبه عليها إنه الواحد كمان يزور المحلات، يشوف الحرفيين أصحاب المحلات، لما يشتري منهم كده تستمر الحياة ونساعد على إحياء المنطقة.
1: صحيح صادقة. إحنا الآن بنشوف أمامنا بعض السياح الأجانب بيلتقطوا بعض الصور مع الرواشين وهذه المباني الأثرية القديمة، حتى طبعا يحتفظوا ببعض من الذكريات لهم لزيارتهم لجدة التاريخية. يعني برأيي كيف يسهم هذا الاهتمام بالمواقع مثل ما ذكرتي في إثراء تجربة الزائر مثل هؤلاء الزوار اللي بنشوفهم أمامنا؟
2: طيب جدة التاريخية ما هي موقع مهم بس لجدة والمملكة، لا، هي موقع تراث عالمي مسجل في اليونسكو من 2014، وهذا التسجيل يؤكد قيمة جدة التاريخية الإنسانية والاستثنائية، ويخلي عندنا مسؤولية المحافظة على هذه المباني وإن نحن نحافظ على قصصها ونقلها للأجيال القادمة. الاهتمام بهذه المواقع يزيد زيادة جدة إنها هي مهمة، ويزيد مشاهدة المباني بإنه لما يكون معهم مرشد سياحي محب للمكان ملم بالمعلومات ومن أهل المنطقة يعطيهم قصص تخلي ذكريات جدة خالدة في أذهانهم ويفكرهم بها، لأنه مجرد ما تمشي من هنا صحيح أنك أنت حتستشعري جمال المكان، ولكن القصص خلف كل روشان في قصة وخلف كل باب في قصة، فلازم نحافظ على ذكريات هذه الأماكن.
1: أكيد أكيد، كل الشكر والتقدير لك المرشدة السياحية المحبة لمكة أو لجدة خلود عبد الواسع، حياك الله. وبصراحة يعني أنا سعيدة جدا بمعرفتك وهذا التور اللي أخذناه قبل شوي في المنطقة وتعرفنا على أشياء جديدة. ممكن أنا لي فترة يعني ما زرت المكان هنا، ولكن فيه تغييرات جميلة وإضافات يعني أعطت المكان روح أكثر جمالا. شكرا لك،
2: شرفتونا ونورتونا الجدة التاريخية.
1: يعطيك العافية. تمام، هو مستمعينا كانت تجربة جميلة اليوم، وحبينا إحنا نتنفس هذا العبق الجميل للماضي العريق في المنطقة التاريخية، وأخذناكم اليوم في هذا الخميس الونيس للمنطقة التاريخية.
0: ما يحتاج، جدة ما شاء الله تبارك الله لو تزورها بعد شهر تلاقي فيها شيء جديد، مستحيل ما يكون فيها دائما إضافات جديدة، سواء يعني على مستوى جدة التاريخية أو حتى على مستوى البحر والأماكن والجلسات والجمال. جمال جدة الحقيقة يعني يعجز اللسان عن وصفه
1: فعلا. بارك الله فيك
0: سامية، شكرا لك، شكرا لضيفتك الكريمة، وأتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله وياك يا رب.
0: وياك.

رحب فيكم مستمعينا من جديد، وما زلنا في ساعتنا الثانية وأخبارنا اللي حضرناها لكم اليوم في برنامج هوا بلادي. وخلينا نتحدث عن محصول الكركديه. طبعا يقول لك أنه تتعدد فرص محصول الكركديه الزراعي فين؟ في جازان، بوصفة طبعا مشروبا تقليديا والاستفادة منه كذلك في الصناعات الطبيعية والغذائية ضمن سلسلة تبدأ من اختيار الأصناف الملائمة تحسين ممارسات الزراعية وتمتد إلى التصنيع واستخلاص المنتجات وتسويقها بما يعزز القيمة المضافة للمحصول وكذلك يفتح آفاق جديدة أمام المزارعين. يعمل المركز الوطني للأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة استدامة على تطوير زراعة الكركديه ورفع إنتاجيته وجودته كذلك من خلال دراسات تطبيقية وتجارب حقلية تستهدف تقييم الأصناف الملائمة لظروف الزراعة وكذلك متابعة مراحل النمو والنضج والحصاد بما يسهم في بناء توصيات علمية تدعم التوسع في زراعته والاستفادة منه في منتجات ذات قيمة مضافة. شملت التجارب كذلك تقييم عدد من أصناف الكركديه من بينها الأحمر والأبيض والأسود والصنف المحلي بهدف دراسة خصائص النمو الإنتاجية ومواعيد الزراعة واحتياجات الري والتسميد إلى جانب متابعة جودة الكؤوس الزهرية ومحتواها من المركبات والمواد الملونة وصولا إلى تحديد الممارسات الزراعية الأكثر ملائمة لكل صنف. طبعا أظهرت نتائج الدراسات البحثية تفاوتا بين الأصناف في معدلات النمو والإنتاجية وجودة الكؤوس الزهرية ومحتواها من المركبات الحيوية ولا سيما طبعا فيتامين سي وكذلك مدة نضج المحصول اللي تراوحت بين 90 إلى 120 يوم وفقا للصنف وظروف النمو. طبعا احنا نتحدث اليوم عن الكركديه هذا المحصول، بس انا اول مره اسمع انه في انواع من الكركديه احمر وابيض واسود، يعني هذا جديد علي. انا اعرف انه هو الاحمر فقط اللي احنا نعرفه ويشربونه اما بارد او حار. طبعا هذا على حسب، لا حار قديمه، بس هي على حسب أشياء معينة. الكركديه معروف تأثيره على الضغط للإنسان، فعلى حسب حالة الضغط عندك تشرب بارد إذا كان أنت من الأشخاص اللي يرتفع عنده الضغط أو يكون أعلى من المستوى الطبيعي فتشربه بارد. إذا العكس طبعا وعندك انخفاض الضغط تشرب الكركديه حار. هذا طبعا بحسب المعلومات اللي جمعناها حول الكركديه في السنوات الماضية، لكن الأنواع هذه جديدة علينا. لازم نعرف إيش الفرق بين الأحمر والأبيض والأسود، وهل تختلف خصائص طبعا المركب نفسه بعد الطبخ والنضج طبعا ما بين هالأنواع. أيضا لو تلاحظ فيصل الفترة الأخيرة أصلا صار يعني موضوع الكركديه دارج. الآن كان أول تروح لل الكوفي أو المقهى تلاقي قهوة شاي قهوة سعودية، يعني هذه الأصناف الثلاثة اللي دايما تكون موجودة. الآن صار في كركديه وكثير من حتى العربات الخاصة بالأسر المنتجة أصبح موضوع الكركديه يعني دارج جدا فيها، وأصبح كثير من الناس صاروا يعرفونها. يمكن إحنا من زمان أذكر يعني نسويه في البيت، نشتري ونسويه في البيت، ويعني يدخل حتى في بعض الـ الـ الـ يعني بعض الأشياء أو الأصناف خلينا نقول اللي نسويها داخل المنزل سواء كان مأكولات أو مشروبات أو حتى خلطات للبشرة وما إلى ذلك. لكن الآن أحس أنه أصبح دارج بشكل كبير وصار معروف، وحتى الصغار والكبار يعني يشربونه، وفي كل الأحوال يعني يعتبر مفيد جدا. ما فيه مبالغة، يعني عفوا ما فيه
مقارنة بين الشاي والقهوة، لكنه مشروب ممكن يصلح للأطفال تحديدا أنهم يشربونه، بعيدا عن أنه لا ما أحبك تشرب الشاي، ما أحبك تشرب القهوة، الكافيين وعالي والآخرة. فبالتالي موضوع الكركديه موضوع مختلف، خصوصا أنه يحتوي على فيتامين سي. مستمعينا، ما زلنا معكم في هوا بلادي، أشغلني فيصل اللي سولف تحت الهوا وما عاد عرفت حتى سولف. خلونا نروح الفاصل وراجع لكم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، وآخر دقائق لنا في ساعتنا الثانية نختمها بهذا الخبر حول تطوير البن السعودي بتقنيات الإكثار والبحوث التطبيقية. طبعا شارك المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة استدامة في ورشة عمل بعنوان تعزيز إنتاج البن وبناء الشراكات في المملكة العربية السعودية، نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة طبعا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في الرياض، بحضور عدد من المختصين والباحثين وممثلي الجهات ذات العلاقة. استعرض المركز خلال مشاركته جهوده البحثية الرامية إلى تطوير زراعة وإنتاج البن السعودي من المختبر إلى المزرعة من خلال برنامج بحثي يشمل الزراعة النسيجية ودراسة الاحتياجات المائية وبرامج التسميد والزراعة، كذلك تقنيات التضليل والبيوت المحمية إلى جانب الأبحاث الجينية والاستفادة من متبقيات القهوة في تطوير منتجات ذات قيمة اقتصادية. سلط الضوء استدامة على عدد من منجزات البحثية في هذا المجال، من بينها تطوير ونمذجة 4 بروتوكولات للزراعة النسيجية لأبرز أصناف البن السعودي، وإنتاج وتوزيع 19,000 شتلة نسيجية على مزارعي منطقة الباحة، إلى جانب الوصول إلى المراحل النهائية لتسجيل صنف نباتي جديد والبدء في إجراءات تسجيل صنف آخر. كذلك تناولت الورشة واقع زراعة البن في المملكة والفرص والتحديات المرتبطة بتطوير إنتاجه والمنتجات المعرفية المتعلقة بالبن السعودي، إضافة إلى مناقشة أولويات البحث وآليات بناء الشراكات ومجالات التعاون بين الجهات المعنية بالقطاع، وكذلك ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه زراعة البن وفي مقدمتها محدودية الموارد المائية وتأثير الظروف المناخية والآفات والأمراض وتفاوت جودة الشتلات والممارسات الزراعية، إلى جانب أهمية تعزيز انتقال مخرجات الأبحاث والتقنيات إلى التطبيق في المزارع. طبعا احنا اليوم لما نتكلم عن زراعة البن نتكلم عن أكثر مشروب انتشارا في المملكة العربية السعودية، يعني أيا كان نوع هذا المشروب، سواء كانت القهوة السوداء أو القهوة السعودية الشجرة يعني المعروفة، أو كان حتى قشر البن اللي أيضا مشهور ومعروف في جنوب المملكة بكثرة كمشروب للقهوة. طبعا اليوم نتكلم عن البن وزراعة البن، هذا النوع من الزراعات اللي الحقيقة أصبح يعني له أهمية كبيرة في صادرات والواردات بالنسبة للمملكة. اليوم نتكلم أيضا عن مهرجانات اللي تقام للبن، كنا نسمع عن مهرجان للعسل، مهرجان للمانجا، مهرجان للرمان، للفلفل، يعني في مختلف مناطق المملكة. اليوم صرنا نسمع إلا شجرة، مهرجان شجرة، إلا اسمه مهرجان الفلفل حق شجرة. إيه ها ذكرته كويس، أنعش ذاكرتك. فاليوم نتكلم عن المحاصيل طبعا اللي اشتهرت فيها المملكة العربية السعودية. تربع على القائمة الآن البن، أو محصول البن اللي طبعا تمت زراعته في مناطق جنوب المملكة العربية السعودية في أكثر من منطقة، وأصبح في أكثر من نوع. الشيء الحلو سبحان الله، قبل شوي نشوف يعني مقطع لأحد المشاهير في منطقة جازان وقاعد يصور البن، لون الثمرة يعني لونها جميل صراحة، يعني
فوشي وردي يعني من هالتدرجات، أخضر أصفر على حسب طبعا نضجها وما إلى ذلك. وتجد دائما كثير من التساؤلات أنه كيف هذه الثمرة يتغير لونها وتصبح باللون البني أو الأسود أحيانا، ويصدر منها هذا الطعم القوي وهذه الرائحة الجميلة. على طاري رائحة القهوة، تعد من روائح السعادة على فكرة. كثير من الدراسات تناولت أكثر من رائحة للسعادة أو روائح اللي تعلق بالذاكرة وترتبط بأشياء جميلة، منها رائحة القهوة، رائحة الشوكولا أيضا أو الكاكاو، كذلك رائحة الخبز. حتى تلاحظون أنه كثير من الأماكن أو الماركت اللي يكون فيها مخبز، سبحان الله يعني يكون التوافد لهذا المكان كبير. أيضا محلات القهوة نفس الشيء، رائحة القهوة الآن عند إعداد فنجان في المنزل، وراحة القهوة كذا ما شاء الله يعني تنتشر في كل مكان، تلاقي الكل ما شاء الله يشتهيها. فثمرة البن يعني لها مكانة كبيرة جدا في المجتمع السعودي وأيضا خارج المجتمع السعودي، وربما يعتبر يعني من أهم الصادرات والواردات سواء عندنا في المملكة العربية السعودية أو في بقية مناطق العالم. احنا نتمنى لاستدامة التوفيق في تطوير البن السعودي، وأيضا الأكثر من البحوث التطبيقية اللي ممكن تفيد في جودة هذه الثمرة وأيضا سعة انتشارها في المملكة العربية السعودية. مستمعينا، ما زلنا معكم في هوا بلادي، بنروح الفاصل وراجعين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي وفي ساعتنا الأخيرة. ما زال لدينا العديد من الموضوعات وكذلك الأخبار حول مناطق المملكة، وهذا الخبر حول أمانة نجران التي تعزز جودة الحياة عبر أعمال تهيئة المتنزهات والحدائق، حيث واصلت أمانة منطقة نجران أعمال العناية والصناية بالمتنزهات والحدائق خلال شهر أغسطس الماضي ضمن خططها المستمرة للارتقاء بالمشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة بما يعزز جاذبية الوجهات السياحية وكذلك الترفيهية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار. شملت الأعمال خلال شهر أغسطس العناية بالمسطحات الخضراء بمساحة بلغت 282 ألف متر مربع، إلى جانب تقليم 14300 شجرة وشجيرة وصيانة 600 عمود إنارة، إضافة إلى أعمال الصيانة في 5 ساحات و23 ممشى. يعطيهم العافية على ما يقدمونه أمانة نجران لتعزيز جودة الحياة عبر أعمال تهيئة المتنزهات والحدائق.

0: أيضا مستمعينا، اليوم من فقراتنا فقرة هواية، ونتحدث فيها عن الفن التشكيلي الذي ليس مجرد لون على مساحة بيضاء، أحيانا يكون ذاكرة المكان، صوتا لهوية المكان، وحكاية وطن تروى بلا كلمات. ضيفتنا اليوم استطاعت أن تجعل من الطبيعة السعودية وتفاصيل الأرض والهوية الثقافية مساحة لتجربتها الفنية بلوحات تتداخل فيها الطبقات والألوان الجريئة. نبحث من خلالها عن العلاقة بين الإنسان والمكان والانتماء. ضيفتي في هذا الموضوع الأستاذة مي العيار، فنانة تشكيلية. حياك الله أستاذة مي.
1: يا هلا وسهلا.
0: هلا وسهلا، رحب فيك اليوم معنا في برنامج هوا بلادي. خلينا اليوم نبدأ عند بدايتك مع اللوحة البيضاء. كيف كانت بدايتك مع الألوان وعلاقتها باللوحة البيضاء؟
1: أول شيء خلينا نقول أنت تحكين عن اللوحة البيضاء، بس أنا دائما أقول إنه المكان أو الذكرى أو الشعور هي الأساس أو هي المادة الخام. فالإحساس هو المحرك الفعلي، وكلها طبعا تكون مشاعر مخزنة بالذاكرة.
0: حلو، جميل. بدايتك مع الرسم متى كانت؟
1: طبعا أنا كنت أرسم من كنت صغيرة، يعني حرفيا قبل حتى أدخل المدرسة.
0: ما شاء الله. مي يعني ما أدري أنت من جيلنا، لأن أنا ما أعرف أرسم.
1: يا حبيبي والله ما أعرف أنت أي جيل، بس لا أنا من قبل ما أدخل المدرسة وأنا كنت أرسم.
0: طيب،
1: فلما دخلت المدرسة كملت رسم يعني وبدعت الحمد لله.
0: الله. طيب خليني بس أخذ من خبرتك في هذا الموضوع شوية. الهواية تكفي ولا لابد أنه الشخص يعني يساعد أو يرفض هذه الهواية بالدراسة؟
1: شوفي، أنا أؤمن دائما أنه الموهبة يعني هي الأساس. فممكن يكون أنت عندك اهتمام أو شغف في خلينا نقول للفن، وممكن أنت تطورين نفسك يعني بالتعلم أكيد.
0: ممتاز.
1: بس إذا كان عندك موهبة فراح تبدعين، يعني هذا راح يختصر لك طريق طويل.
0: إيه خلاص، فهمت أنا مش مشكلتي، ما عندي موهبة. طيب مي، خلينا نتكلم عن الهوية السعودية والطبيعة اللي حاضرة بقوة في أعمالك. كيف تحولين الصحراء والبحر والنباتات وتفاصيل المكان إلى لغة فنية خاصة بك؟
1: يا حبيبك، شوفي كل الأشياء اللي ذكرتيها أنا ما أعتبرها هي مجرد عناصر. يعني هي ما هي مجرد عناصر بصرية أنقلها زي ما هي. هو الأهم بالنسبة لي لما أستشعر رمزيتها. لأن هي كلها تعبر عن، بالنسبة لي تعبر عن هوية الإنسان كذكر أو كأنثى بكامل معانيها أو مفاهيمها وتعريفاتها. بعد كذا أحول هذه العناصر لطبقات من الألوان، لها ملامس ومواد مختلفة، ولها أيضا رموز بصرية بأبعاد مختلفة تحاكي الزمان والمكان، لحد ما يتحول هذا العنصر أو المنظر الطبيعي لحالة شعورية وتجريدية تعبر عن هذه الهوية.
0: علاقتك مع الألوان، يعني كفنانة تشكيلية أعتقد أن العلاقة وطيدة جدا، وفهمك للألوان وتفسيراتها واستخداماتها أعمق مما نتخيل. لكن سؤالي لك، اختيارك للألوان بما أن ألوانك جريئة وأعمالك كذلك متعدد الطبقات، هل اختيارك للألوان يكون بناء على قرار فني محسوب، ولا أن اللوحة تقودك؟ يعني مثل كاتب القصيدة ما يعرفش نهايتها، أو القصة ما يعرفش نهايتها، تقودها الأحداث. نفس الشيء اللوحة.
1: أي فهمت عليك. شوفي الجواب طويل بس بحاول أختصره. شوفي، قبل ما أبتدي أي عمل فني طبعا أنا بالنسبة لي يكون في تحضير. هذا التحضير أكيد يختلف من شخص لشخص، من فنان لفنان. أنا بالنسبة لي يبدأ من تصور ذهني بذاكرتي، طبعا بعد ما يجيني الإلهام. بعدها أسوي له سكتش مبدئي وأحوله رسمة ديجيتال، تصميم كامل.
0: أوكي.
1: نهائي. الخطوة اللي قبل الأخيرة هي لما كل هذه الأفكار أو كل هذه السكتشات اللي سويتها راح تم، يعني راح أنا أنفذها على الكامبس. طبعا أكيد خلال ممارستي وشغلي على هذه اللوحة راح تختلف النتيجة النهائية، وهذا الشيء راح يكون مع كل فنانين، راح تختلف النتيجة النهائية بناء على مشاعري وعلى اللاوعي، لأن اللاوعي دائما هو الأساس في إنتاج أي عمل فني لأي فنان.
0: إذن يعني ما تتخيلين الصورة في راسك وعلى طول تبدأ أن ترسميها؟
1: لا لا، وهي كمان يعني مزيج بينهم كلهم، المسألتين على الألوان، كثرة الطبقات اللونية والمواد باللوحة هي تعكس تراكم التجارب والمشاعر جواتنا، زي ما قلت لك هي باللاوعي. فممكن تقول إنه هذه الألوان جريئة، هي مثلا صوتها وشفافيتها وانسيابيتها هي الغطاء لهذه الألوان أو لهذه التجارب أو المشاعر.
0: جميل جدا. هناك فرق بين لوحة جميلة ولوحة تظل في ذاكرة المشاهد. أحيانا اللوحة تكون علاقة بينها وبين الشخص اللي شاهدها. السر فين من وجهة نظرك؟
1: طيب أنا بالنسبة لي السر هو في الصدق والأثر الإنساني، لأن اللوحة الجميلة يمكن بس تعجب العين بصريا، بس اللوحة اللي راح تعلق بالذاكرة وتعيش هي اللي راح تلمسك، هي اللي راح تلمس روح المشاهد وراح تذكره بجزء منه، سواء كانت تجربة مر فيها أو شيء يعبر عنه أو هي راح تحرك فيه يعني حنين. وهنا بالذات نقدر نقول إن الفن قدر ينقل رسالته.
0: سلام. جميل. ما هي يعني نلاحظ في الآونة الأخيرة حضور الفن التشكيلي أصبح بكثرة، وأصبح إقامة المعارض وحتى الأماكن يعني أو المزارات السياحية اللي موجودة في المملكة العربية السعودية أصبحت تحوي على لوحات لفنانين وفنانات تشكيليين وتشكيليات طبعا في هذا المجال، بالإضافة إلى الجداريات اللي منتشرة أيضا أصبحت في كل مكان. سؤالي لك مع الحراك الثقافي، تشوفين أنه المملكة يعني عززت من حضور الفنان السعودي
1: الآن؟ إيه الحمد لله، يعني أنا أعتبر أنه إحنا الآن فعلا نعيش، خلي أقولها ممكن يكون العهد الذهبي للفن بالمملكة.
0: جميل.
1: الحراك والدعم الحالي هو اللي خلى الفنان السعودي يتنفس ويبرز هويته للعالم بكل أريحية وثقة.
0: جميل جميل جدا. هل في يعني فكرة أو حلم بالنسبة لك مي تريدين تحويل إلى عمل فني؟
1: طبعا أكيد في كثير، لكن بشكل عام أنه أنا أبغى أنه أعمالي لما تكون ممتدة ومتوسعة في الأثر، بمعنى أنه هي تتخلد لحقب زمنية قادمة تحكي هويتنا ثقافتنا وتاريخنا.
0: جميل جميل جدا. ما سؤالي الأخير لك، لك اهتمام في مجال التدريب في الفن التشكيلي للمهتمين المهتمات للمواهب الشابة؟
1: أكيد طبعا، أنا عندي برامج متخصصة للتدريب في الفن، وكمان كان عندي بالاستديو وكنا نسوي تقريبا شبه يومي دورات وبرامج تدريبية في الفن.
0: جميل. ما تشوفين الذكاء الاصطناعي شوي تدخل في هذا الموضوع؟
1: لا بالعكس، من ضمن البرامج التدريبية اللي كنت أسويها وصممتها اللي هي كيف أنه إحنا نعمل الآرت، يعني كيف أنه إحنا ندمج الاي اي بالآرت.
0: حلو.
1: إيه، فكان في برامج متخصصة سويتها لهذا للتدريب، يعني للتدريب.
0: جميل.
1: وما هي موجودة هنا عندنا كثير في السعودية.
0: الحقيقة أنا ما أحتاج لدورة تدريبية، أول شيء فهم أو تذوق الفن قبل ما أتعلم أساسا، لأن أحيانا فعلا أجد نفسي يعني مثلا أعجبتني لوحة بس ما أدري ليه، عرفتي؟
1: هذه هي اللي من شوية أقولك إن هي حاكتك ولمست أثر فيك، يعني هي عملت أثر فيك، لمست شيء بداخلك.
0: مي أنا كنت سعيدة بهذا الحوار الجميل معك الحقيقة. الله يعطيك العافية وشكرا أنك قبلتي دعوتنا.
1: حبيبتي تسلمين، بالعكس والله تشرف.
0: شكرا لك، يومك جميل إن شاء الله.
1: ياك يا رب، شكرا لك، العافية، أهلا وسهلا.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
6: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
5: ونسمع نبض الناس أول بأول.
7: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
8: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
5: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
10: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
11: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، وأيضا وقفة جديدة مع أخبار المملكة، وهذا برنامج بعنوان لنبادر يطلق النسخة السادسة من حملة عينك على البحر بجدة. طبعا يطلق برنامج التطوع والشراكة المجتمعية بمحافظة جدة لنبادر بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص النسخة السادسة من حملته التطوعية عينك على البحر بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، لتعزيز طبعا الوعي بحماية البيئة البحرية وتشجيع المشاركة المجتمعية في المحافظة على الشواطئ والحياة البحرية. تشمل الحملة التي تستمر حتى 26 من سبتمبر أعمالا تطوعية لتنظيف الشواطئ وقاع البحر وإزالة المخلفات بمشاركة متطوعين ومتطوعات وغواصين، إلى جانب إقامة خيمة ثقافية توعوية بواجهة روشن البحرية تقدم برامج تثقيفية وأنشطة تفاعلية تعرف بمكونات البيئة البحرية وسبل حمايتها. طبعا تتضمن الفعاليات ورشة تطبيقية للأطفال حول أهمية الشعاب المرجانية، كذلك دور هذه الشعاب في دعم التنوع الحيوي والتوازن البيئي والتعريف بمفهوم الاستزراع البحري من خلال محاكاة تعليمية آمنة. تسعى الحملة إلى الحد من الملوثات التي تهدد البيئة البحرية وترسيخ الممارسات البيئية المسؤولة وتحفيز العمل التطوعي بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، وكذلك يعزز تكامل الجهود لحماية الموارد البحرية واستدامتها. طبعا هذا الأمر اللي واجب علينا طبعا كمواطنين وأبناء لهذا البلد، وأيضا كمقيمين ويعني نستفيد من خيرات هذا الوطن الغالي، أنه إحنا نحافظ على النظافة البيئية على الشواطئ البحرية، سواء بهذا النوع من المبادرات أو بغيرها، أو حتى كأسلوب حياة يكون يعني يعتمد على ممارستنا لهذا الأسلوب وتوريث هذه الممارسة لأبنائنا. اللهم يعطيهم العافية طبعا حملة نبادر على هذه الجهود التي يقدمونها لحماية شواطئ البحر وكذلك قيعان البحار.

0: ثقافتنا الأخيرة مستمعينا ننتقل فيها لزميلنا حمود العتيبي من الرياض. حياك الله يا حمود.
1: مساء الخير تهاني ومساء الخير لمستمعينا الكرام. يعني أكيد قبل الصلاة نستغل الوقت في الرياض وهو وقت صلاة طبعا.
0: صحيح.
1: لكن اليوم احنا أكيد في أحد الأماكن السياحية الشعبية في الرياض، ولكن معنا حرفة وهي حرفة مهمة تعتبر من زي السعودي المهم جدا، وهي العقار. آلية تفصيلها واهتمامها والعناية فيها، بناخذ تفاصيلها إذا تسمحي لي تهاني بنصر له حتى الوقت.
0: تفضل.
1: يعني بناخذها مع الأخ عمر من سوريا وهو مقيم في السعودية ويعمل في صناعة العقر. حياك الله أخ عمر، معنا عبر أثير بعث الرياض، رحب فيك. وعن تفاصيل هذه المهنة، أنت ما شاء الله كشاب كيف بدأت معك؟
2: الله يسلمك يا رب، سعد بلقائك، أهلا وسهلا فيك سيد حمود. بالنسبة لمهنة صناعة العقال، صراحة نحن متوارثين عن الوالد. والدي قديما كان عنده مثل مصنع عقال بسوريا، وهي المهنة جبناها على الرياض وصرنا نشتغل فيها، أخذتها عن والدي وصرنا نصنع محليا. تبتدي من الماكينة اليدوية اللي هي عبارة عن الحشو الداخلي للعقال، اللي هي عبارة عن قطن يختلف ألوانه حسب الأبيض ولا الأسود ولا الرمادي. المرحلة اللي بعده بيجي الخيط الخارجي، بيختلف على حسب رأي الزبون. تيجي عدة أنواع، من السادة اللي هي المرز الألماني المتعارف عليه الكلاسيكي، بيجي منه الصنف الثاني اللي هو مثلا المجدول طاقة 3 طاقة 5، البرمة الكويتية اللي هي تسمى طاقة 12، ولكن الأمان أشغلهم اللي هن طاقة 1 الستاندر يعني. وبتختلف أسعار صراحة من منطقة لأخرى حسب المكان، حسب تكاليف التصنيع، حسب تكاليف قد العاملة. بالإضافة بيلحقوا للعقال اللي هن مرحلتين نهائيات، اللي هي مرحلة اللي تسمى عنها كمهنة نحن الكسر والتدريس، اللي هي النهاية أو الفينيشنج تبع العقال. وآخر مرحلة اللي هي عبارة عن الوزنية، الوزنية عن طريق القالب الخشبي.
1: سيد عمر، قلت لي انه نوعيه القطن وعلى نوعيه برضه التفريز او حتى الشكل الخارجي، كيف يعني يعتمد انا كشخص عادي انا كيف اعرف نوعيه العقار او القطن الكويس كشاب يعني، ونوعيه التفريز اللي ممكن يناسبني، ممكن في اشكال تناسب الشكل صح الرسمه العقار، يعني كيف هذه التفاصيل؟
2: تماما. هلا بالنسبه لهالموضوع هذا، هي عبارة عن أكثر من سماكة، ولكن أشهرهم اللي هن سماكة الخمسة والخمسة ونص، هن الرسميات. بالإضافة إلى الشكل الخارجي أو التطريز تسمى، اللي هي الستاندر السادة. السادة تجي بمعنى الرسمي لكل المناسبات. بالإضافة إلى الخامات اللي هي أكثر خشونة، اللي هي المجدول الطاقة 3 الطاقة 5، أي تجي ما يقارب الخامات الشتوية، وبيكون أنسب شيء إلى اللي هي كخامة الثوب، بيجي مثلا مع الشال. الشال الشتوي أنسب من الشماخ على الخامات الخشنة. للتفرقة بين الخامات الطبيعية والصناعية لنا خيارين، أول شيء هي جودة الخيط، ثاني شيء اللون. غالبا المادة الصناعية، أنا نسيت لك أنه كل الخامات ذكرت لك إياها في منها خامة صناعية، تفرق عنا بس بكثافة الشعر واللون. هذا الشيء أنت ممكن تميزه بشكل بسيط جدا عن طريق الولع اللي بيجيب أي بني آدم، أنك أنت تحرق العقال وتشم الريحة. ريحة الحشحشة الطبيعية هي بتأشر على أنه الخامة طبيعية، بالإضافة للخامة الصناعية بتعطيك مثل ريحة النايلون، وما في أي معلم للشعر.
1: جميل. طيب سلام مريع، يعني نتكلم على موضوع مهم جدا، كيف نعرف مقاس الكشاف؟ يعني الصناعة اللي بيكون جاهز غالبا يكون مختلف عن اللي مصنوع يدويا وماخذ المقاس، كيف نعرف المقاس اللي يكون يناسب اللبس يعني؟
2: اللي هن عبارة عن مشعرين أساسي. أول مشعر اللي هي أنت لما بتلبس العقال، أهم شيء تكون أنت طاقية اللابسة على راسك مناسبة، ماسك شعرك تمام. بالإضافة إلى أغلبية مقاسات رؤوس العالم حسب خبرتنا على السنين نحن، هي بين 52 و53.
1: هذا بالسعودية؟
2: هي بالسعودية، بتختلف من دولة لدولة حسب طبيعة الرؤوس سبحان الله. هذا الشيء بيبين معك أنت لما بتلبس العقال، مشعر الأول أنه ما يكون عندك فراغ من الخل، بالإضافة إلى الفراغات الجانبية. ثاني مشعر عشان تثبت أنه العقال مقاسه تمام، دو تحرك قريب 90 درجة، تعتبر حالك كأنك ركوع الصلاة وتميل راسك كركوع الصلاة. إن ما طاح العقال فأمورك 100%. آخر مشعر اللي هو يعتبر يعني شكلي، اللي هو مستوى نزول العقال بالرأس، لا يكون وسطي، لا يظهر من الرأس كبير ولا ما يبين الرأس، يعني وسط. بس إن المشعرين الأساسية اللي هنا فراغ من الخلف وركوعك بالصلاة هن مشعرين السبع.
1: جميل، تكلم جزء مهم وهو موضوع العناية بالعقال، كيف العناية بالعقال، كيف اللي يعني إذا كان طبيعي كيف العناية فيه، كيف إذا كان صناعي كيف العناية.
2: تماماً، هلا هي فكرة كثير كثير مهمة، هي أغلبية اليوم العملاء عنا بيعانوا منها. اليوم عنا الشمس هون سبحان الله شوي حرارته مرتفعة، فنحن ما نفضل أبداً نترك العقال السيارة، هي أهم شغلة. ثاني شغلة بتصير تحط عليه أي نوع من أنواع العطور ما في مشكلة، ولكن ليس على الإطار الخارجي اللي هو بيتعرض للشمس، على الإطار الداخلي هو مغلق مش ماخ. وأهم أهم مرحلة اللي هي مثلا المتابعة الدورية، تعتبر أيوه تعتبر كأنه قطعة استهلاكية، هي كل 4-5 شهور مثلا بتجيبه على أي محل تفصيل عقار، بنظف لك العقار، بيوزن لك إياه، بيعطر لك إياه، وعبارة عن شو؟ عبارة عن مي ومادة بسيطة اللي هي السفيري.
1: جميل، يعني الغسيل البيت ما ينفع؟
2: هلا غسيل البيت حط لي وغسالة أكيد، لا هذا دمار العقار.
1: طيب كم ياخذ السلعة؟ كم تاخذ معك اليوم؟
2: ما يقارب تقريبا بين 40 لا 48 دقيقة
1: كدقيقة
2: تقريبا بيكون العقال فنش جاهز.
1: الله يعطيك العافية عمر، شكرا لك.
2: شرفنا فيك، الله يسعدك.
1: يعني تهاني، هذا حديث مهم جدا لفئة الشباب طبعا أكيد في الأسواق الشعبية وفي كل المجالات، في كل المناسبات وفي كل يعني زي الرسم السعودي لازم فيه العقال موجود أكيد، مثل ما ذكر لك عمر أنه تفاصيل العقال ونوع القماش ونوع الخيط وحتى نوع الأسفنج الداخلي هي مهمة جدا في تميز العقال، التميز الطبيعي عن العقال الصناعي، وأكيد مهم جدا موضوع صيانة العقال والاهتمام فيه. طبعا أكيد اللون الأسود يعني مهم جدا للرجال والنساء، العباية، ولكن الرجال العقال.
0: حتى احنا يا حمود يعني يهمني ان نعرف تفاصيل عن العقال، يعني عندي 3 اولاد ما شاء الله تبارك الله، يعني ولا ما اروح واجي معهم واشوف واناظر احيانا، فلازم يكون عندي خلفية شوية عن الموضوع.
1: صحيح صحيح بالضبط، لازم يعني ما هو خاص بالشباب لكن صحيح. خاص بالمجتمع كامل، يعني الأمهات وأبنائهم والشباب يعني بالدرجة الأولى اللي احنا نستهدفه في الموضوع، والخير والبركة في الجميع إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية زميلنا حمود، شكرا جزيلا لك على هذه التغطية من أحد الأسواق الشعبية والحديث عن العقال السعودي، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم.
1: شكرا لك.
0: شكرا.

0: مستمعي الكرام، وصلنا لختام حلقتنا اليوم من برنامج هوا بلادي. كل الشكر لضيوف البرنامج، أيضا الشكر موصول لزملائنا وزميلاتنا المراسلين ومراسلات من مختلف مناطق المملكة، كذلك الشكر لفريق العمل طبعا من الإعداد الزميلات نوفر خيم وعيشة الزير وهبة العمران. كنت أنا معكم من التقديم تهاني عطيف وزميلي علي الشهري. أيضا الشكر الجميل لفيصل الفيعي مخرج حلقة اليوم من هوا بلادي. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك وت

0: الخميس الواحدة ظهرا.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف، وله أطلب، وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف، وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك، كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها، ولا بألفاظها، ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته، وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: جسمك هو الحصن الأول في مواجهة الأمراض، وجهاز المناعة هو الجندي اللي يحميك من الفيروسات والعدوى. لكن عشان يبقى قوي ومستعد دائما، لازم نعطيه الدعم اللي يحتاجه، وهنا يجي دور التغذية الصحية. تخيل جهاز المناعة مثل محرك سيارة، والزيوت والوقود هي الفيتامينات والمعادن اللي تخليه يشتغل بكفاءة. الأطعمة اللي ناكلها يوميا تلعب دور كبير في تقوية مناعتنا. خذ مثلا فيتامين سي اللي يعتبر من أشهر العناصر اللي تعزز المناعة، وموجود في البرتقال والفراولة والجوافة. هذا الفيتامين يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء اللي هي الجنود الأمامية لمحاربة الفيروسات. ومن الأمثلة الثانية الزنك اللي تلاقيه في المكسرات والبقوليات، ويعمل كدرع يحمي خلايا الجسم من التلف. الدراسات أثبتت أن النظام الغذائي اللي يحتوي على الفواكه والخضار الطازجة، البروتينات الصحية والحبوب الكاملة يساهم في تقليل الالتهابات بالجسم ويرفع كفاءة جهاز المناعة. لكن الأكل الصحي مو بس عن اللي تاكله، أيضاً عن اللي لازم تتجنبه. الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة تضعف استجابة جهاز المناعة وتزيد الالتهابات بالجسم. طيب ليش التغذية الصحية مهمة لجهاز المناعة بالتحديد؟ لأن جسمك كل يوم يواجه مئات الميكروبات والبكتيريا، سواء من الهواء أو الطعام أو حتى من الأشياء اللي تلمسها. الغذاء الصحي يعطي جسمك القوة اللي يحتاجها عشان يحارب كل هالمخاطر بدون تعب. لكن خلنا نكون واقعيين، مو الكل يحرص على التغذية السليمة في حياته اليومية. نمط الحياة السريع، الأكلات الجاهزة، المشروبات الغازية صارت جزء كبير من حياتنا. لذلك الحل يبدأ بخطوات صغيرة. بدل المشروبات الغازية بعصير طبيعي، أضف طبق سلطة غني بالألوان لكل وجبة، حاول تختار الوجبات المطبوخة بالبيت بدل الجاهزة. ولا ننسى شرب الماء بكميات كافية، لأن الترطيب مهم للجسم ولتعزيز مناعته. وأخيرا تذكر أنك لما تعتني بنظامك الغذائي، أنت مو بس تحمي جسمك اليوم، بل تبني حصانة قوية تظل معك طول العمر. صحتك هي استثمارك الحقيقي، فاختياراتك اليومية تصنع الفرق. ختاما، الأكل مو بس طعم، هو غذاء ودواء لجسمك، وجهازك المناعي يعتمد عليك. احرص تعطيه الأفضل دائما.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: فرصة.
4: ماذا لو أن أجمل ما نملكه لا نعرف قيمته إلا بعد أن يصبح ذكرى؟ في أشياء ما نودعها ولا نعرف متى حتى نفقدها، ما يكون لها آخر يوم واضح، ولا حفلة وداع، ولا أحد يقول لنا انتبه ترى هذه هي المرة الأخيرة. آخر مرة تسمع صوت اعتدت عليه، آخر مرة تدخل مكان كنت تدخل إليه بدون تفكير، آخر مرة يجتمع فيها الجميع على نفس الطاولة، وآخر مرة تركض دون أن تفكر في قدمك، آخر مرة تنام دون قلق، آخر مرة تشعر أن الوقت طويل جدا وأن الحياة أمامك واسعة. الغريب أننا في لحظة وجود هذه الأشياء نادرا ما نقول يا الله كم أنا محظوظ بهذا الشيء، لأننا نفعل شيء ثاني، نعتاد. والاعتياد يمكن هو أجمل نعمة وأخطر شيء في نفس الوقت، لأنه يجعل الأشياء جزء طبيعي من حياتنا إلى درجة أننا نتوقف عن رؤيتها، ثم تختفي فجأة أو بالتدريج، وعندها فقط نلتفت ونقول يا ليتني كنت أعرف. لكن هل كان ممكن فعلاً أن نعرف؟ اليوم ما راح نتكلم عن فقدان الأشخاص فقط، اليوم بنتكلم عن كل شيء فقدناه قبل أن نعرف أنه مهم، عن صوت، عن مكان، صحة، وقت، عادة، شعور، نسخة قديمة حتى من أنفسنا، وربما عن أشياء ما زالت موجودة معنا إلى الآن لكننا لا نعرف قيمتها بعد. تخيلوا معي شخص يعيش بجانب البحر، كل يوم يشوف البحر، يمر من عنده، يسمع صوته، يمكن في البداية كان يوقف يتأمل، ثم بعد فترة صار البحر جزء من الخلفية، شيء موجود لا يحتاج إلى انتباه، إلى أن يسافر هذا الشخص إلى مكان بعيد، وبعد شهور يسمع صدفة صوت الأمواج في مقطع، في فيلم، في تسجيل قديم، وفجأة يتوقف شيء بداخله ويقول اشتقت. هنا السؤال، هل اشتاق للبحر أم أن اشتاق للشخص اللي كأنه عندما كان البحر جزء من حياته؟ حنا البشر عندنا قدرة عجيبة جداً نتأقلم، وهذه القدرة من أعظم قدراتنا، لكن لها جانب آخر، إننا نتأقلم حتى مع الأشياء الجميلة، ثم تتحول النعمة إلى طبيعة، والطبيعة تتحول إلى شيء لا نراه. في علم النفس هناك مفهوم يسمى التكيف أو الاعتياد. الفكرة ببساطة أن الإنسان يتكيف مع التغيرات والأشياء المتكررة في حياته، الجديد يلفت انتباهنا، أما الموجود دائماً فالعقل يتوقف عن إعطائه نفس القدر من الانتباه. يمكن لهذا السبب ما نتذكر كم نحن محظوظون بقدرتنا على المشي إلا عندما نصاب بإصابة، ما نفكر في نعمة النوم إلا عندما نقضي ليلة طويلة لا نستطيع فيها النوم. وهنا توجد مفارقة قاسية، بعض الأشياء لا تصبح مرئية بالنسبة لنا إلا عندما تختفي. ماذا عن الأشياء الصغيرة؟ ريحة بيت الجدة، صوت المفتاح عند فتح الباب، فطور الجمعة، طريق معين اعتدت عليه، رسالة صباحية، مكان كنت تجلس فيه دائما، حتى صوت شخص يناديك باسمك بطريقة معينة،

0: هذه الأشياء يمكن ما كانت تبدو مهمة وهي موجودة، لكنها كانت تمسك جزء من حياتنا، مثل الخيط الصغير في قطعة قماش ما نلاحظه، لكن إذا انقطع تبدأ أشياء كبيرة تتفكك. أبغى منك تجربة بسيطة، بعد ما تنتهي هذه الحلقة اختار شيء موجود في حياتك الآن، لو اختفى هذا الشيء غدا وش أكثر شيء راح تفتقده فيه، وش التفاصيل اللي راح تشتاق لها؟ أعتقد أن الجواب الصادق مو دائما، لأن الإنسان ما يعرف مستقبل الأشياء ولا يقدر يعيش كل لحظة كأنها الأخيرة، لكن يمكن نقدر نسوي شيء أبسط، نتوقف أحيانا ونقول أنا موجود هنا، أنا موجود في هذا البيت مع هذا الشخص بهذا العمر بهذا الجسد بهذه الحياة، ما أدري وش اللي يبقى وما أدري وش اللي يتغير، لكن أنا هنا. وخليك متذكر دائما أن في حياتنا أشياء كثيرة ما نعرف أنها جميلة وهي تحدث، لكن نكتشف جمالها بعد سنوات ونقول يا الله كنت أعيش هذا كله وما كنت أدري. لذلك لا تنتظر أنك تفقد كل شيء حتى تكتشف قيمته، ولا تحاول تخاف على كل شيء حتى تمنع الفقد. يمكن فقط انتبه للصوت اللي تسمعه كل يوم، للمكان اللي تروح له كل يوم، للشخص اللي تتوقع وجوده كل يوم، لصحتك ولوقتك وللنسخة اللي أنت موجود عليها اليوم. الفقد لا يتعلق دائماً بالموت أو الأشخاص، بل يمكن أن يكون فقد للروتين، الهوية والشعور والمكان والقدرات. وانت اليوم مستمعنا، يا ترى وش أكثر شيء ما تعرف قيمته إلا بعد ما فقدته؟
1: فرصة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: جنت وغضري
4: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع،
6: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم
7: مع إطلالة موسم جديد.
8: شاعر الراية
7: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
5: شاعر الراية،
7: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، يوم جديد وإطلالة جديدة وأكيد حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مقهى ديرتي اللي نطل عليكم فيه من جوهرة وعروس الشمال. حايل حايل يا بعد حيي. اليوم يسعدني أن أكون معكم أنا في التقديم سلطان الشعيب وزميلتي سعاد الشمري، وأكيد يخرج لكم البرنامج عبد العزيز الهيبي. سعاد يعطيك العافية، حياك الله.
1: الله يعافيك يحييك زميلي سلطان.
0: اليوم حلقتنا سعاد مميزة،
1: أكيد إن شاء الله
0: تميزها بمين؟ بضيفنا أكيد.
1: أكيد، وفي الموضوع إن شاء الله اللي راح نتكلم فيه بإذن
0: أنا الموضوع صراحة جدا عجبني، لأنه أحس إن بتعمق في شغلات وبنعرف شغلات. إحنا في كل حلقة نشوف ضيوفنا مواضيع غريبة وقصص غريبة وحتى ناخذ معلومات جديدة. يعني شايف الضيوف السابقين يصدموننا في مواضيع جديدة، فبنتعرف فيها وياك إن شاء الله اليوم سعاد مع ضيفتنا اللي بتتألق اليوم في حوارها وتتألق أكيد في المعلومات اللي بتثري فيها حلقتنا إن شاء الله في برنامج مقهى ديرتي.
1: إن شاء الله أكيد سلطان. إذا مستمعينا الكرام، أرحب بضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة نوف البنيان، وهي أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة حائل. اليوم أهلا فيك دكتورة معنا في هذه الحلقة المميزة.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله في هذا اللقاء اللي أنا سعيدة فيه بمعرفتكم أستاذ سلطان أستاذ سعاد. يعني من الجميل أنكم تلتقون في هذا المكان وبنفس هذه الروح المنطلقة.
1: أكيد دكتورة، شكرا لك. اليوم مستمعينا وزميلي سلطان ودكتورتي الفاضلة، اليوم عنوان حلقتنا هو عنوان مميز، رح نقرأ فيه حائل بطريقة مختلفة. اليوم رح نتكلم عن حائل، هو حكاية المكان وذاكرة الإنسان. دكتورة، اليوم لما نتكلم عن حائل التاريخ

0: الحضارة اللي موجودة في حايل، كيف يمكن أننا نقرأ هذه المكانة من خلال اللي ترك الإنسان فيها من المواقع أيضا من الآثار واللي حافظنا عليه في حائل من العادات والتقاليد؟ كيف يمكن أن نقرأ حائل من خلال هذه الزوايا؟
1: سؤال جميل جدا حقيقة. أريد أن أنوه لأمر هام، بأنني عندما وصلت إلى حائل وأنا لست من حائل، ولكن أبهرتني حائل بجمالها وكأنها كتاب مفتوح، كتاب مفتوح في من ناحية جبالها ومن ناحية أهلها ومن ناحية جميع الأمور التي كنت أشاهدها. فإذا أردت أن أصف حائل فرأيتها في المجتمع الحائلي، حائل بديعة بكل مواصفاتها وبكل جمالياتها التي استنبطتها أنا كزائرة لهذا المكان من هذه النواحي الهامة. الإنسان في حائل هو من صنع هذه الذاكرة، ذاكرة حائل الجميلة التي تميزت بهذه الرموز الحضارية. الإنسان منذ القدم هو الذي صنع هذا الجمال. حائل مدينة مركزية واقعة في موقع استراتيجي مر عليها تاريخ قديم ووسيط وحديث، فعبر من خلالها الإنسان ليصل إلى الآن كل ما تركه تراثا جميلا رائعا. هذا التراث أشاد في العالم وجعل منها حائل العالمية.
2: نعم، جميل جدا نسمع هذا الكلام. وقلت من البداية وفعلا احنا نتكلم عن مراحل المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة حائل بشكل خاص، مرت مراحل عديدة وتنوعها، في كل مرحلة لها حضارة خاصة مختلفة. اليوم بس أسألك، عندما نتكلم عن التراث المادي وغير المادي، شو نعني بهذه ببساطة دكتورة؟
1: السؤال بسيط في حروفه وكلماته، إنما عندما نشرح هذا السؤال علميا يكون التراث المادي هو كل ما نلمسه، كل ما نستطيع أن نلمسه.
2: مثال دكتورة؟
1: مثال المواد، الأدوات، الصخور، هذه تعتبر تراث مادي
2: ملموس. جميل.
1: إنما التراث الغير مادي يتمثل في العادات والتقاليد السلام. والأهازيج والفنون والأزياء والعبارات التي يتداولها المجتمع، هذا تراث غير مادي. فالفرق بسيط في معنى، إنما أريد أن أنوه إلى أمر هام، لا يمكن فصل التراث المادي عن التراث الغير مادي. ما معنى ذلك؟ عندما على سبيل المثال، عندما نأخذ بيت من الطين هو تراث مادي، إنما الذي صنع هذا البيت هو إنسان، إنسان له رؤية وله قدرة على التكيف وله ذكاء خاص في استخدام المواد البيئية المحيطة به من بيئته، له روح في هذا المنزل الذي أراد أن يقطنه هو وعائلته، وله حي يحمل الكثير من العادات والتقاليد. فالمجتمع هذا لا يمكن أن يشكل هذا البيت الطيني، الروح الموجودة في البيت الطيني هي من أعطت البيت الطيني الجمال.
0: ممتاز، أكيد هذا الارتباط بين التراث المادي والغير مادي أصلا يعطينا اليوم هذا البعد. يعني أنا دائما كنت أتوقع يعني سلطان دكتورة أن التراث المادي هو شيء منفصل تماما عن التراث الغير مادي، لكن بعد الكلام أكيد الشرح الوافي اللي طلعتينا فيه دكتورة توضحت الصورة بشكل أكبر. خلينا نتكلم شوي عن التراث المادي. مثل ما ذكرتي التراث المادي هو البيوت الطينية، المواقع الأثرية، ممكن حتى النقوش الصخرية اللي تتميز فيها منطقتنا سلطان،
2: والأدوات زي ما ذكرت،
0: والأدوات أكيد صحيح. طب خلينا نتكلم شوي عن هذا النوع من التراث والتراث المادي، وش يخبرنا عن هذه الشواهد؟ إيش تبي تقول لنا هذه الشواهد عن حياة الإنسان في حائل قديما؟
1: الحقيقة ذكرت قبل قليل أن حائل المدينة أو منطقة حائل عموما منطقة عريقة متجذرة في التاريخ، منذ العصور القديمة مر بها الإنسان ونحت على صخورها الكثير من الآثار التي عبرت عن حياة ذلك الإنسان والبيئة المحيطة، الأدوات المستخدمة، حتى أنواع الحيوانات. عندما نذهب إلى جبة ونرى صحيح. رسومات، نرى رسومات لأنواع من الحيوانات
2: مختلفة.
1: الآلات التي كان يستخدمها الإنسان موجودة في المتحف، كل ذلك عبر عنه الإنسان الأول وبقيت شاهدا عليه. إذا انتقلنا بعد ذلك نجد الإنسان الحائلي أخذ من القديم وأضاف

0: إليه الجديد وطوره بالشكل الذي يلائمه. فالتكيف يلازم الإنسان الحائل، وهذا من جماليات الإنسان في حائل، أنه يستطيع التكيف مع بيئته بشكل كبير جدا، ويطوع نفسه وذاته كيف يدير ذلك المكان بما هو متوفر. فحائل منذ هذه العصور المتعاقبة أعطت لنا الكثير من التواريخ والكثير من الآثار المادية. قبل فترة من الزمن قمت بدراسة في عن قصر القشلة، يعتبر معلم صحيح، يعتبر قصر تاريخي
1: ومرحلة مراحل
0: ومرحلة مراحل تاريخ المملكة العربية صحيح. السعودية. الإبداع الهندسي في بناء هذا القصر يبدأ من اختيار المكان. الملك عبد العزيز رحمه الله عندما اختار هذا المكان اختاره في وسط المجتمع الحائل،
2: صح،
0: قريب وليس فوق الجبال. لم يكن عبارة عن منبر لينادي به أو مكان ليحاصر به مجتمع، إنما كان هو مكان ليحمي هذا المجتمع، قلب الجيش. الحجرات اللي موجودة، البناء، طريقة البناء، طريقة الساحات اللي موجودة تعبر عن ذكاء، ذكاء قيادي، ذكاء هندسي. فالخلاصة أن الآثار المادية المتواجدة في حائل كثيرة جدا، وكل أثر من هذه الآثار يعبر عن مرحلة تاريخية مختلفة تماما عن سابقتها، على نباهة وذكاء من المجتمع سواء قديما أو حديثا.
1: حديثا اهتم في البناء، واليوم قاعدين نشوف احنا ونعيش كيف كانوا عايشين في فعلا قصر قشلة، مثال يحتذى به، مثال مهم في منطقة حائل. والجميل انه هيئة التراث اليوم قاعد تحافظ عليه بشتى انواع الجمال، خلينا نقول انه قاعد تعطيه جماليات اكثر. دكتورة،
0: تركته على حاله، اني انا اتركه على حاله وارممه بنفس المستوى بنفس الجماليات، هذا إبداع. حتى عندما حاولت أني أعرف مواد البناء المستخدمة وقرأتها قراءة، وجدت أن هذه المواد فعلا من الموفورات حائل نفسها، شجر الأثل أو
2: من بيئة المنطقة،
0: بيئة حائل. فهذا الأمر يدعو للتفكير كيف كان الأستاذ، طبعا الأستاذ كلمة كانت تتبع المهندس
1: المعلم البناء
0: معلم البناء، كيف كان الأستاذ يفكر، كيف استطاع أن يرفع هذه الأبنية بأي نوع من الذكاء الهندسي
1: والقوة أيضا.
0: والقوة طبعا
1: دكتور، برجع بس معليش المادي والغير المادي لما نتكلم عنه، ذكرت في غير المادي دكتورة، أبعرف بس أبرز عناصر التراث غير المادي في منطقة حائل. أنت قلت عادات وتقاليد قبل شوي،
0: نعم،
1: بدي أعرف
0: التراث الغير مادي هو من جعل حائل في المقدمة، أبرزها العادات والتقاليد، كرم الضيافة، التكاتف الأسري الذي نلحظه. يعني أنا قريبا وجدت أنه في بعض الإحصائيات أن دار المسنين لا يوجد فيها مسن، معناته العادات والتقاليد الموجودة في حائل هي تعتبر نوع من أنواع التراث الغير مادي اللي موجود، الاحترام، التقدير، التكاتف في الأعياد، يعني حاجة مبهجة جدا ما هي موجودة، أنا ما قد شفتها في أي منطقة أخرى. كيف الجيران كلهم يبدأوا يضعون موائدهم مع بعضهم في نفس الحي،
1: صباح العيد،
0: صباح العيد. شيء جميل جدا. الأهازيج، الزي الحائلي، أنواع الفنون الحائلية، الحرف اليدوية التي ألمحها في الأسواق الشعبية في حائل، هذه كلها تعتبر تراث غير مادي يحمل روح الإنسان الحائلي.
1: طيب دكتورة، نتكلم عن إنه من العادات والتقاليد في منطقة حائل، وذكرتي أنت الحالة الاجتماعية المترابطة في منطقة حائل. عندنا إحنا في حائل تعرفينها عند الرجال أكثر، وفي النساء أعتقد تعال الشابة الحائلية،
0: الشابة الحائلية
1: بعد الفجر لمين أذن العشاء، هم شبات من شبة لشبة،
2: وظاهرة الباب المفتوح ترى مرتبطة بالشابة.
1: إيه نعم، وهذه قاعد تشوفها في الآونة الأخيرة بقوة، صارت أول كنا نشوفها في القرى، الحين شفناها داخل منطقة حائل،
2: داخل المدينة صحيح.
1: إيه نعم، فهذه من العادات الغير المادية دكتورة.
0: أريد أن نوه لأمر هام، هذه هي عادات المسلم، وهذا ما نبه إليه الإسلام في كرم الضيف، فحائل.

0: وأهل حائل يتبعون في ذلك أمر الدين الإسلامي في الضيافة وفي احترام الضيوف وفي فهذه من أجمل العادات اللي أنا لاحظتها في حائل هي مسألة الشبة. والأجمل منها يا سلطان ويا سعاد أنه أنت في الشبة يجيك واحد ثاني يدعيك بشبة أخرى
1: ما تخلص تستمر يعني موال الشبة لنهاية اليوم.
0: جميل جدا جميل جدا فهذه من النقاط الهامة والجميلة البديعة الصراحة.
1: أكيد أكيد أكيد سلطان ودكتورة يعني اليوم حائل يعني تزخر بالكثير اليوم من عناصر التراث المادي وغير المادي. بس معك دكتورة ودي نتكلم شوية عن جانب مختلف اليوم. هذه العناصر أكيد في أحد من العناصر أنت تخافين وتخشين أن الجيل الجديد الحالي أنه يفقد هذا النوع من العنصر إذا ما وثقنا أو ما حفظنا عليه بطريقة معينة.
0: إيش الشاهد في الموضوع؟ شاهد أن الرواية الشفهية هي أكثر شيء أنا أخاف أن نفقده في حائل.
2: عشتها مرة ثانية؟
0: الرواية الشفهية.
2: الشفهية
0: نعم. الرواية اللي موجودة في ذاكرة كبار السن لابد أن نحافظ عليها. الأبنية نستطيع أن نرممها، الأدوات نستطيع أن نضعها في صندوق في متحف
2: صحيح.
0: لكن بعض الروايات الشفهية التي تحمل حدثا تاريخيا أو تحمل قصة مثل شعبي أو قصة حصلت في أيام كذا أو كذا، من يحملها؟
1: إن لم توثق يعني دكتورة أو تكتب
0: نعم.
1: يعني
0: فأتمنى حقيقة أن يكون هناك جهود من الباحثين أو المهتمين بجمع الروايات التاريخية في حائل من أفواه هؤلاء المبدعين من كبار السن. من جهة سيكونوا سعداء بأن أنت تأخذ منهم وترصد هذه المعلومات بأسمائهم.
2: ما في دكتور أحد يدون هذا الشيء؟ يعني أتسفع عن مخرجنا توي يقول لي ما حد عاصر هذا الشيء وأخذ شفهيا.
0: لا يوجد كتاب في روايات شفهية مأخوذة من أفواه كبار السن في حائل. فلو يكون هذا العمل مشترك مثلا ما بين قسم التاريخ في جامعة حائل والزملاء في خارجها، فهذا العمل سيسهم في حفظ الرواية الشفهية لأنه بدونها سوف نفقد الكثير.
2: يمكن كتسجيل نسجله وقاعد يتكلم ناخذ منه كلام شفهي
0: بعد نسجله إبنه من إيوه؟ أخلاقيات إيوه؟ البحث العلمي
2: إيه؟ ناخذ منه نعم. وندونها كأرشيف
0: باسمه
2: إيوه باسمه صوته اسمه
0: وبتاريخ اللقاء وتفضل هذه الرواية أبد الدهر. لا قدر الله توفى الرجل أو المرأة هناك رواية مدونة. فيا سعاد نحن لا نخشى على تراثنا من الضياع إلا الرواية الشفهية جميعها نستطيع أن نتداركها، إلا الرواية الشفهية لابد أن نقوم بحفظها بهذه الآلية وبهذه الطريقة حتى نستطيع أن نحفظ كثير من تاريخ المنطقة.
2: جميل جدا. اليوم سعاد فعلا دكتور قاعد تتكلم عن شيء مهم، ومفروض أيضا نشوف دور كبير من وزارة الإعلام يكون له خلينا نقول جانب لو يساعد مع جامعة حائل في تسجيل مثل هذه الشخصيات وسجلها كصوت صورة ويكون إرشيف عندهم بحيث أنه يرجعوا له الباحثين يرجعوا له الأشخاص. لأنه فعلا زي ما ذكرتي في ناس سابقا عندهم معلومات ولكن للأسف توفوا ودفنت معهم هذه المعلومات
0: وبعضهم لا يعلم عنهم أحد. فيكون البحث أولا عن الشخصيات هذه وحصرها ومن ثم تقسيم الموضوعات وكل موضوع نشبعه بما يحتاج.
2: دكتورة كلام جدا جميل، أنا مستمتع صراحة. ما ودي أطلع فاصل ولكن مخرجنا يقول نطلع فاصل وبنرجع نكمل إن شاء الله نقاشنا عن خلينا نقول حكاية المكان والزمان وذاكرة الإنسان في حلقتنا اليوم مع الدكتورة نوف البنيان اللي بتثري الحلقة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، بعد يعني هذا الفاصل الجميل نرجع معك زميلي سلطان وضيفتنا الدكتورة نوف في هذه الحلقة المميزة اللي نتكلم فيها اليوم عن حائل حكاية المكان وذاكرة الإنسان. وكنا نتكلم قبل الفاصل دكتورة عن موضوع المحافظة على عناصر التراث، وذكرتي دكتورة أن الرواية الشفهية يعني هي أكثر شيء تخشين أن اليوم يفقد لأنه لم يوثق بطريقة مناسبة. اليوم هل تشوفين دكتورة أنه يكفي أننا نوثق التراث يعني بالكتب وبالمتاحف، ولا لازم إحنا نحافظ عليه بطريقة حقيقية من خلال أن إحنا نحافظ أنه أصلا يكون حاضر في حياة الناس في أذهانهم خصوصا الجيل الحالي؟
1: حقيقة أستاذة سعاد، من الأشياء الجميلة اللي أنا لابد أن ننوه إليها جهود المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تعزز هذا الجانب بشكل كبير، وأصلا من مرتكزات الرؤية تعزيز الهوية الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية بحفظ الجذور والآثار الموجودة والتراث الموجود في المملكة. والآن نحن نرى الصغير والكبير يتبعون هذا الأمر بشكل جميل، يعني في الأعياد أو في المناسبات الوطنية أو في المواسم نجد الأطفال والكبار يرتدون الأزياء التقليدية، وهذا شيء رائع وجميل. إذن هناك جهود متكاتفة ما بين الجهات العليا في الدولة ووزارات المعنية، سواء وزارة السياحة أو هيئة التراث أو أمراء المناطق، وكلهم يعملون سويا من أجل حفظ هذا التراث بطرق شتى. وهذه الجهود تتبع رؤية سيدي ولي العهد، رؤية 2030. نحن كمواطنين ما هو دورنا؟ هذا السؤال لابد أن نطرحه على أنفسنا. التراث الحائلي، التراث الجنوبي، أي تراث في مناطق المملكة مسؤولية المجتمع، مسؤولية الإنسان نفسه.
0: كيف يعني دكتور مسؤولية المجتمع؟
1: مسؤوليتهم بجميع اتجاهات، سواء ابتداء من الأسرة، لابد أن تذكر الجيل بأهمية هذا التراث في صب القهوة، في شرب القهوة، في أبرز الرموز اللي تتعلق بتراثنا السعودي وتقاليدنا السعودية. ثم بعد ذلك يأتي دور المدرسة في تكثيف الجهود وتوجيه هذا النشء. نحن لابد أن نركز على هذا النشء حتى لا ينسى تاريخه. ومن بعد ذلك المؤسسات التعليمية الكبرى، المؤسسات الثقافية، الوزارات والهيئات، كلها مجتمعة تعمل من أجل أن تدعم هذا المجتمع وتذكي في نفسه نار الغيرة على تراثه حتى يحافظ عليه من خلال التكثيف، التوجيه في وسائل الإعلام كما تفعلون الآن، أو عن طريق المراكز الحيوية التي تسهم في تذكير الأجيال بأهمية الحفظ على التراث.
0: إذا لاحظ يعني سلطان ودكتورة نوف

0: يعني في كثير من المناسبات اللي تكون في المنطقة تقام في المناطق والمواقع الأثرية، يعني زي قصر القشلاق قد استضاف أكثر من يعني فعالية وأكثر من تجمع يعني بمختلف القطاعات. هل اليوم هذا الدور تشوفينا يعني مناسب؟ هل يدعم اليوم المحافظة على هذا التراث لما إحنا نعمل اليوم نفعل هذه الفعاليات داخل هذه المواقع؟
1: نعم مناسب جدا، شريطة أن يكون هناك مرشدين لهذا الموقع يستطيعون أن يشرحوا للحاضرين أهمية هذا المكان وكيف بني هذا المكان وما هي جهود الدولة في حفظ هذا المكان.
2: دكتورة ما يكون الفعالية ما تكون على المكان نفسه، تكون فعالية أخرى تقام داخل المكان.
1: وإن يكن
2: إيه نعم.
1: وإن يكن لابد، أنا حضرت أكثر من مناسبة وكان من الملاحظات التي أردت إيصالها هي أن نعطي المكان قيمة، مرشدين يقومون بشرحه للحاضرين. لأنه أنا في أكثر زياراتي لقصر القشلة لاحظت أن هناك سياح من خارج المملكة، مو من خارج حايل فقط، كانوا يسألون
2: سياح أجانب
1: أجانب فبالتالي فما بالك يعني عندما تكون هناك مناسبة وطنية أو أي مناسبة ويكون فيها حشود كثيرة، أكيد هناك من يريد أن يسأل. فمتى يكون هناك التوافق؟ عندما تشترك الجهود، فيكون حاضرة وزارة السياحة، حاضرة هيئة التراث، حاضرين المسؤولين عن هذه الفعالية، فبالتالي سيكون البرنامج ناجح أكيد.
2: نعم دكتورة بسألك بس سؤال، أنا من الناس اللي صراحة متضايق نوعا ما من أسلوب العمارة عندنا. من 30-40 سنة احنا تبنى عندنا العمارة، المبنى، السكن، الشقق، الفنادق بطريقة خلينا نقول واقعيا ما حت هويتنا. اليوم قاعد أشوف في بعض المبادرات الحكومية من بعض الوزارات إن ترجع هذا الشيء، ولكن البيت يبنى بطريقة خلينا نتكلم أوروبية أو شرق أسيوية أو في طرق أخرى، يعني مثلا القرميد.
1: نعم.
2: هذا يحط في أوروبا عشان ثلج، إحنا ما عندنا ثلج دكتورة، فيحطون مياه في البيوت. فأنا بتكلم، أنت أستاذة في التاريخ والحضارة بجامعة حايل، وبأسألك العمارة بالتحديد، البناء كيف تشوف الأسلوب، إيش ينقص الأسلوب، من الجهة اللي المفروض تقوي خلينا نقول تثقيف أو ألزام المنشآت الإنشائية بعمارتنا وبتغيير هويتها؟
1: أستاذ سلطان، بالنسبة للعمارة التقليدية في المملكة العربية السعودية لابد أن نحن نبدأ من الأسفل إلى الأعلى. كيف كانت هذه العمارة؟ العمارة كانت مبنية بحرفية عالية من ناحية اختيار مواد البناء، من ناحية التصميم، من ناحية التصميم المطابق للشريعة الإسلامية بالأحوشة التي تتوسط هذه المنازل، طرق التهوية فإذا أردت أن أحافظ على هذا الجمال لابد أني أقنع الأجيال الموجودة الآن واللي هي واقفة على أمر العمارة بجماليات الماضي حتى تستحضر الآن في رسوماتها الهندسية في الحاضر، ولا نفرض فرض. الإقناع بالجماليات إن هذه جزء من هويتك، هذا الجزء الأصيل لابد أنت كمهندس معماري أن تقوم بتطوير مكتبك الهندسي من خلال هذه الرسومات التي تتبع التصور القديم في العمارة التقليدية في بلادك. حتى لو جاءك مواطن ويرغب في بناء منزل بطريقة أوروبية زي ما تفضلت، نحاول إحنا نرجع لجذوره ونعمل بتحديث المناظر القديمة والزوايا القديمة بأسلوب هندسي بديع يرضي العميل. فبالتالي هذا من جهد المكاتب الهندسية. الدولة حفظها الله الآن أقرت على المناطق هذا الأمر، إنه منطقة حايل يكون لها فيها نوع الطابع النجدي كما هو موجود في الرياض، ومنطقة المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة طابع آخر، وهكذا والجنوب بطابع آخر. فلابد أول شيء نقنع الجمهور، وإقناع الجمهور يكون بجهود مكثفة تجعل حب هذه العمارة والقناعة التامة بها موجود في قلوبه، وبالتالي هو ما رح يرضى أنه يبني على طراز غير الطراز المتعارف عليه في بلاد.
0: أكيد. يمكن دكتورة وسلطان، إحنا شفنا بوادر هذه الجهود في المنطقة.
1: نعم.
0: من خلال تدشين استوديو حائل التصميم اللي شفنا، الهيئة، هيئة تطوير المنطقة، مكتب استشارات موجود داخل

0: هيئة تطوير المنطقة للمستثمرين والمواطنين اللي بيبنون اليوم مراكزهم التجارية وحتى منازلهم يستشيرون في العمارة السعودية الهوية الحائلية في البناء. هذه أكيد من الجهود اللي احنا قاعدين نشوفها اليوم في المنطقة دكتورة. دكتورة ودي نتكلم أيضا عن جهود الدولة ولكن في الحفاظ على التراث المادي والغير مادي. دكتورة كيف تشوفين اليوم جهود الدولة في الحفاظ على هذا التراث كجزء أصيل من يعني المملكة العربية السعودية؟
1: حائل منذ أن دخلت العالمية عن طريق منظمة يونسكو التي رصدت كثير من الشواهد في جبة وشويمس عام 2015 تقريبا بدأت في هذه اللحظة أن تدخل عالم آخر. فالمملكة العربية السعودية والحكومة الرشيدة وأمير منطقة حائل حفظه الله سمو الأمير عبد العزيز بن سعد له جهود موفقة في هذا المجال. فلو ذهبنا إلى وزارة فرع وزارة السياحة أو فرع هيئة التراث الموجودة في حائل سنجد القائمين عليها يقومون بجهود جبارة وهم في أهبة الاستعداد لاستقبال أي ملاحظات في هذه الجوانب. أنا من الأشخاص اللي ذكرت لهم بعض المواقع فكانت موجودة في منطقة النيصية مباني قديمة فذكروا لي مشكورين أنهم يقومون بحماية هذه المناطق بطرق معينة. فكانت عندي ملاحظات يستقبلوا الملاحظات على الرحب والسعة ففي جهود. ولكن أنا أذكر أنه هذه الجهود اللي موجودة والمبذولة تتطلب منا نحن كمجتمع والإنسان الحائلي بالذات عليه أن يعمل مع الدولة في الحفاظ على هذا التراث لأنه الحفاظ على هذا التراث لابد أن يكون فيه جهود مجتمع يبدأ من الدولة مع الإنسان الحائلي والمجتمع بشكل عام.
2: نعم دكتورة. دكتورة هو كلام جدا شيق صراحة أنا جدا استمتعت في أسئلة أبغى أسألك إياها بس الوقت في ذهبنا كنت بتكلم بعد عن عادات وتقاليدنا بتكلم عن القرى والهجر عن طبيعتها ولكن كان ودنا يكون وقتنا أكبر ولكن جدا أخذنا معلومات استفدنا واستمتعنا معك وقت حلقتنا انتهى. أنا حاب أشكر شكر جزيل على هذا اللقاء وأتمنى إن شاء الله نلتقيك في قادم الأيام وأنت بصحة وعافية ومعلومات وافية بحول الله تعالى دكتورة. كلمة أخيرة دكتورة في إجابة.
1: شكرا جزيلا وأنا أرجع وأقول إنه تراث حائل وجمال حائل يبدأ من الإنسان وينتهي بالإنسان. شكرا لكم على هذا اللقاء.
2: العفو سعاد يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. شكرا لك دكتورة أنا وشكرا لك زميلي سلطان وأكيد شكرا للمستمعين الكرام اللي كانوا يعني شركاء في هذه الحلقة المثرية في ما يتعلق بالتراث المادي والغير مادي في حائل.
2: نعم نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة في برنامج مقهى ديرتي. كنت معكم أنا سلطان الشعيب من التقديم وزميلتي سعاد الشمري وأيضا في التنفيذ زميلنا المهندس رشيد فهيد والمونتاج بدر العميم وأخرج لكم هذه الحلقة عبد العزيز الهيبي وأشرف على البرنامج عبد العزيز المسعود. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة من جوهرة وعروس الشمال حائل في برنامج
0: مقهى ديرتي.
2: حياكم الله.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: مطلع وحكاية. حكاية
1: ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية،

0: التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم، أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

0: سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن 20 وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: 9 مساء في الرياض. نشرة 9 مساء من الرياض على قراءتها حوري السباعي، وإليكم العناوين. وفاة مقيم يمني وإصابة مواطنة ومقيم نتيجة سقوط شظايا مسيرة حوثية في الطائف. تواصل الإدانات الدولية لهجمات ميليشيا الحوثي على المملكة. المملكة تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية تطبيق القانون الدولي وحماية المدنيين. اجتماع مؤسسة إحسان يناقش توسيع فرص التبرع ورفع كفاءة القطاع غير الربحي. إلى التفاصيل. باشر الدفاع المدني بمحافظة الطائف اليوم سقوط شظايا طائرة مسيرة بعد اعتراضها وتدبيرها تم إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، ونتج عن ذلك وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة ومقيم من الجنسية الباكستانية حالته حرجة وأضرار مادية في عدد من المباني والمركبات. رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ أحمد المعلم تحدث عن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف مناطق المملكة.
3: الحقيقة أنا أعتبر أن هذا ليس قتلا لمواطن يمني، هذا قتل للشعب اليمني. المملكة تحتضن مليونين وثلاثة ملايين من اليمنيين يعيشون في أمن وسلام ويجدون معيشتهم، يكسبون ما يطعمون أنفسهم وأهليهم بها في أمن واستقرار وطمأنينة، ويلبون من المملكة قيادة وشعبا كل ترحاب وكل يعني رعاية. فكون هذه الميليشيا، هذه الإصابة يعني تجرأ على يعني استهداف المملكة، سواء بإصابة يمني، بإصابة سعودي، بإصابة هندي، المهم استهداف المملكة في جوانبها المدنية، معنى ذلك أن يعني أنهم يريدون أن يفسدوا ويقطعوا حبال الود الذي موجود بين اليمن وبين المملكة، وهذا إن شاء الله لن يحدث. لكن هذا بتفسيري أنهم هم يريدون ذلك، يريدون قتل الشعب اليمني وليس قتل واحد أو اثنين منهم.
2: من جهته أكد الكاتب السياسي دكتور مشعل العلي أن ما قامت به الميليشيات الحوثية هو عمل إجرامي يكشف نواياهم الخبيثة.
4: إنما نرى مثل هذه الأعمال الإجرامية في حق الإسلام والمسلمين وفي حق العروبة وفي حق الجيرة التي بيننا وبينهم هي الحق إن دلت على شيء فإنما تدل على أنهم عنصر ليس من العنصر العربي الأصيل الذي يحفظ للجوار حقه ويحفظ حتى الخصومة لا يكون فيها فجور. هذا العمل إجرامي بامتياز، لأن الحق استهدف الأملاك الخاصة واستهدف المدنيين واستهدف المقيمين في ذلك. الحق لم يواجهوا الحق أماكن عسكرية يمكن الرد عليها، ويعرفوا ذلك بأسلوبهم هذا البغير الحاقد. الحق نرى في أنفسنا كسعوديين إنه شد للحمتنا واصطفاف خلف قيادتنا، وكذلك كشف لما هم عليه من سوء أمام الشعب اليمني. الشعب اليمني يجب أن يستشعر أن هذا العمل الحقيقة الإجرامي يجب أن يحاربوه بأنفسهم بغضا في نفوسهم وبألسنهم وبالحقيقة في ما يستطيعون من الدفاع عن أنفسهم، لأن هذا شر لا بد أن يستأصل من أصله ومن شأفته، وبحول الله إنهم مخذولون.
2: إلى ذلك أدانت الصومال والسودان وأوزبكستان وهيئة علماء اليمن ومنظمة الإلكسو بأشد العبارات محاولة استهداف مدينة مكة المكرمة بطائرة مسيرة والهجمات الأخيرة التي استهدفت مناطق مدنية. هذا وأكد إمام المسجد النبوي الشريف الشيخ صالح المغامسي أن استهداف الحوثيين للمقدسات استهانة بمشاهدة

0: شاعري ملياري مسلم حول العالم.
1: ما الذي يجني الحوثي الأضعن من أن مسلما جاء من أقصى الأرض في بلد آمن هو المملكة العربية السعودية فجأة إذا بإنذار مبكر مبتر في جواله يحذره من سهم طائش ممن يدعي أنه من أنصار الله؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لا يمكن للمسلم الحق أن يتناقض قوله مع فعله. هذه البلدة، هذه المقدسات، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حرام بحرمة الله لها، لم يتجر عليها إلا القرامطة في أوائل القرن الرابع، فباءوا بوصمة الدهر. ولا يرتاب عاقل أن صنيع الحوثيين هذا إنما هو يجري على ما صنعه القرامطة من قبل. قائل القرامطة قال وهو يقلع الحجر الأسود: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ يريد أن يعاند الله. هؤلاء الجهل الحوثيين هذا التصرف رغم أنه يعني في السياسة حماقة سياسية، إلا أنه نحن ننظر إليه أهل الإسلام إلى أنه جرأة على حرمات الدين، جرأة على مقدسات المسلمين. هذا استهانة بمشاعر ملياري مسلم في أصقاع الأرض الليل والنهار، إن دعوا أو صلوا يؤمون هذا البيت العتيق ويتوجهون إليه: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أين يذهبون بهذه الآية؟
0: أكدت المملكة أن الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل خلال اجتماع مجلس الأمن حول التمسك بالقانون الدولي في حالات النزاع المسلح.
2: أود التأكيد على أن الالتزام بالقانون الدولي وفي مقدمته ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني يمثل أساساً لصون السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح. وفي ظل تزايد النزاعات المسلحة وما يصاحبها من معاناة إنسانية، تشدد المملكة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها حماية المدنيين والأعيان المدنية وحماية العاملين في المجالين الإنساني والطبي وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق والالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين. إن احترام القانون الدولي يقتضي تطبيق أحكامه على نحو متسق ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، كما أن تعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة وفقا للقانون الدولي يمثل عنصرا مهما في حماية المدنيين والحد من الإفلات والعقاب. وترى المملكة أن التعامل مع النزاعات لا ينبغي أن يقتصر على احتواء آثارها الإنسانية، بل يتطلب العمل على منع نشوبها ومعالجة أسبابها وتغليب الحوار والوسائل السلمية ودعم جهود الوساطة والمساعي الحميدة بما يهيئ الظروف اللازمة للوصول إلى تسويات سياسية مستدامة.
0: عقد مجلس أمناء مؤسسة إحسان للعمل الخيري اجتماعه الأول اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمناء الدكتور ماجد القصبي وحضور أعضاء المجلس، وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها مستهدفات المؤسسة في تعزيز العمل الخيري وتوسيع فرص التبرع ورفع كفاءة القطاع غير الربحي وترسيخ الاستدامة والحوكمة ودعم البرامج والخدمات الوطنية ذات الصلة بالعمل الخيري. كشفت أمانة منطقة الرياض عن اكتمال أعمال تأهيل وفتح المجرى الرئيس لوادي سلي الممتد من شمال مدينة الرياض حتى جنوبها بطول 110 كيلومترات كأحد أهم مشاريع التأهيل البيئي في العاصمة لإعادة إحيائه بعد عقود من انقطاع جريانه وضمان جريانه دون عوائق وربطه بشبكات تصريف مياه السيول والأمطار في المدينة. أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة رزنامة فعاليات اليوم الوطني السعودي التي تضم 23 فعالية ووجهة متنوعة تقام خلال الفترة من 22 إلى 30 من سبتمبر 2026 بمشاركة عدد من الجهات والوجهات في مكة المكرمة. إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام ممارس صحي وافد طبيب أطفال بتصوير مستفيدين أثناء تقديم الرعاية الصحية ونشر صور تمس خصوصيتهم إلى جانب عبارات تنتقص من الكوادر الطبية السعودية.

أكدت وزارة الصحة مباشرتها للواقعة فوراً واستدعاء الممارس للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه والمنشأة الصحية التي يعمل بها. في الخبر الأخير، دشن طيران الرياض الناقل الوطني الجديد وإحدى شركات الصندوق اليوم أولى رحلاته المباشرة إلى مانشستر لتصبح ثاني وجهاته في المملكة المتحدة بعد إطلاق رحلاته إلى لندن في 10 يونيو. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. وفاة مقيم يمني وإصابة مواطنة ومقيم نتيجة سقوط شظايا مسيرة حوثية في الطائف. تواصل الإدانات الدولية لهجمات ميليشيا الحوثي على المملكة. المملكة تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية تطبيق القانون الدولي وحماية المدنيين. واجتماع مؤسسة إحسان يناقش توسيع فرص التبرع ورفع كفاءة القطاع غير الربحي. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها محمد الفلاج وقرأتها محدثتكم حورية السبيعي. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ترند. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض. حلقة جديدة الليلة من برنامجكم ترند، معي أنا هند السالم ومخرج الحلقة محمد الفلاج. ذاتك ثم نفسك ثم نفسك ثم ذاتك، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم اللي حابة أتكلم فيه عن الوعي. ما هو الوعي؟ إيش هو مفهوم الوعي؟ وكيف الإنسان يعرف المرحلة الوعي اللي هو يمر فيها، بالإضافة إلى متى يتحقق الوعي؟ هل هو نتيجة صدمة؟ هل هو نتيجة موقف معين؟ ولا هو عبارة عن مراحل يمر فيها الإنسان؟ لما نتكلم عن الوعي بشكل عام، إحنا نتكلم عن حالة إدراك العقل لنفسه، وهنا لنفسه بحطها بين قوسين، وفهمه للواقع المحيط فيه، بمعنى أنه يستجيب للمتغيرات عبر الحواس. إيش يعني الوعي؟ الوعي يعني الحفظ، الفهم، اليقظة المستمرة، يعني هو القدرة على الشعور بالذات مرة ثانية بين قوسين، وتميز الإنسان عن الآخرين وعن الكائنات الأخرى، عن الآخرين من الناس وعن الكائنات الأخرى. برضو رح نعرف إيش معنى هذا الكلام. الوعي عند الإنسان هو النور اللي يخليه يقدر يمشي في الحياة وهو فاهم ويعرف يحقق أهدافه ويستخدم الطرق السلمية لذلك. الوعي أنواع كثيرة، منها الوعي الذاتي، الوعي العاطفي، الوعي المجتمعي، وكل وعي له مفهوم، وكل وعي الإنسان يعرف يقدر هو في أي مرحلة في هذا النوع من الوعي. الوعي الذاتي يعني الإنسان يقدر يفهم مشاعره، يقدر يعرف هو يحس بإيش، ويفهم أفكاره، ويعرف مواطن القوة ومواطن الضعف عنده، وهذا شيء جدا مهم. وتذكروا لما قلت لكم بين قوسين

ذات، ولما قلت لكم بين قوسين لنفسه، لأنه إحنا في الوعي نركز على أنفسنا أكثر من تركيزنا على الآخرين، وأكثر من تركيزنا على ردات الفعل اللي راح تصدر مننا للآخرين. الوعي العاطفي يعني إدراك تأثير المشاعر الشخصية على الأشياء اللي حوالينا، على الشغل، على العلاقات الاجتماعية، على العلاقات العاطفية، وهذا شيء جد مهم. الوعي المجتمعي هو الثقافة العامة، فهم القضايا العامة الاجتماعية والسياسية المحيطة فينا بالمجتمع بشكل عام. طبعا لما نتكلم عن الوعي والتطبيق الوعي في الحياة، احنا قاعدين نتكلم عن مراحل، زي ما قلت لكم نتكلم عن المراحل، وبنعرف متى الإنسان يصير واعي وكيف يقدر يقيم وعيه، ولكن نمسج ونرجع لكم.

ترند. ليش الوعي مهم في حياتنا؟ إيش اللي يخلي الناس في الآونة الأخيرة تحديداً تتكلم كثير عن الوعي والإنسان الواعي وزيادة الوعي وكيف الإنسان يفهم نفسه ويفكر في ذاته وتطوير نفسه؟ من كل هذا الكلام لأنه الوعي معناه أو المعنى المبسط للوعي زي ما قلنا أنك تفهم نفسك، هو حالة إدراك العقل لنفسه زي ما قلنا في البداية. إيش اللي يخلي الوعي مهم؟ الوعي راح يأثر في حياتنا بشكل مباشر. رقم واحد التطور الشخصي. الإنسان لما يكون عنده وعي أو لما يركز على موضوع الوعي ويسعى إلى زيادة الوعي، هنا الإنسان قاعد يساعد نفسه على تحسين جودة الحياة، يقدر يتخذ قرارات صحية وصحيحة قدر المستطاع، بناء المجتمعات. وطبعا الوعي يخلق جيل قادر على مواجهة التحديات وحفظ النفس والمجتمع. والحمد لله احنا الآن لو نلاحظ انه جيل 2000 صار جيل اكثر وعي من، يعني احنا لو نقارن انفسنا من المرحلة العمرية اللي نشوف فيها الآن جيل 2000 واللي احنا كنا فيها قبل كذا، نحس انه هم اكثر وعي، أكثر نضج، يعرفون يعبرون عن أنفسهم، يعرفون حتى انتقاء المصطلحات عندهم، عندهم قدرة على فهم مشاعرهم والتعبير عنها. التواصل الفعال برضو واحدة من النقاط المهمة في موضوع الوعي، لأنه يقدر الإنسان من خلال الوعي يتفاعل بشكل إيجابي مع المحيط الخارجي اللي هو عايش فيه. الوعي هو الجسر اللي يربطنا إحنا كذات، كأشخاص، وبين العالم الخارجي. بمعنى آخر هو الأداة الأساسية اللي تمكن الإنسان من أنه يفهم ويفسر أفكاره ومشاعره وتصرفاته وتحديد كيف يتعامل مع مجتمعه. طيب كيف نتكلم عن الوعي ومستويات الوعي ونقدر نحدد المرحلة الحالية اللي إحنا نمر فيها أو مرحلة الوعي اللي إحنا نمر فيها حاليا، وكيف التعامل الذكي مع الأشخاص الأقل وعيا؟ في البداية إحنا لما نتكلم عن كلمة الوعي، هل الوعي يحدث نتيجة موقف، صدمة؟ لا، الوعي ما هو زر نضغط عليه فجأة ونتحول إلى إنسان من غير واعي إلى واعي، لا، هو مزيج، هو مواقف وصدمات محفزة نقدر نعتبرها زي الشرارة. كثير من الناس يعيشون في حالة الطيار الآلي، يعني إيش؟ يعني أفكار مكررة بدون تفكير عميق، حتى يتعرضوا إلى صدمة قوية، خسارة لا سمح الله، فقد، أي نوع من أنواع الصدمات القوية، يصير فيها تغيير مفاجئ في حياتهم، فجأة يلقوا حياتهم انقلبت رأسا على عقب. هذا الموقف ممكن يكون زي الصدمة اللي تسبب إيقاظ للإنسان، تجبر الإنسان أنه يراجع قناعاته ويراجع رحلة الوعي اللي مر فيها. وبين زي ما قلنا هي مزيج الوعي بين الصدمات وبين مرحلة ثانية اللي هي تسمى مرحلة تراكمية اللي هي الرحلة اللي احنا عشناها. بعد الشرارة ما تجي أو تحدث، هذا ممكن وممكن لا، ساعات الشرارة بعد ما تجي يتحول الوعي إلى عملية مستمرة ومراحل متدرجة الإنسان يمر فيها، مرحلة طويلة يكون في مرحلة سبات، ركود، بطء في التطور، فجأة

تجي هذه الشرارة وتعجل في هذا التطور. كل مرحلة تبنى على مرحلة تعتمد بشكل مباشر على المرحلة اللي قبلها من التعليم وتطوير الذات، وهذا ما يسمى بتراكم الخبرات. يعني ممكن الإنسان يعتقد أنه هو الوعي جاه نتيجة الصدمة أو نتيجة الشرارة، ولكن إحنا لما نتكلم عن هذه الصدمة بنلقاها هي فقط شرارة أثرت على الأفعال، يعني صار الإنسان كأنه صحة، ولكن المواقف اللي مر فيها ما ينساها، المواقف اللي تسببت بالخبرة المتراكمة عندنا ما ننساها. الوعي عادة ينقسم إلى عدة مستويات، زي ما قلنا في مستويات للوعي، ما هو أبيض وأسود، لا هو زي الدرج زي السلم، كل خطوة ترتفع فينا أو ترتقي فينا إلى مرحلة أعلى من الوعي. الوعي الذاتي هو معرفة الإنسان العميقة لنفسه، وهنا تكمن القوة. هذه نقطة القوة، إنه الإنسان يكون عارف نفسه، عارف نقاط القوة، عارف العيوب، ويعرف إيش هي المحفزات اللي تدعم فيه نقاط القوة، ويعرف المخاوف اللي تدعم فيه نقاط الضعف أو العيوب. 2، الوعي العاطفي هو قدرة الإنسان على إنه يحدد مشاعره، يعرف الآن هو قاعد يحس بإيش تحديداً، يفهم الأسباب اللي تسببت بهذه المشاعر، ويقدر، والأهم والمهم في هذه المرحلة إنه الإنسان يقدر يتحكم في ردود الأفعال اللي نتجت عن حدوث هذه المشاعر. يعني الإنسان يعرف هو بالضبط المشاعر، هو وصل بهذه المشاعر ليش، ويقدر يعمل عليها كنترول بدل ما إنه يستسلم لها ويدخل، يعني مشاعر بدل ما هي اللي تاخذه معاها هو اللي ياخذ المشاعر معاه ويعمل كنترول عليها. الوعي المجتمعي والبيئي، واحنا قاعدين نتكلم هنا عن ادراك الانسان للمحيطين فيه، للبيئه اللي عايش فيها وللمجتمع اللي هو عايش فيه، فهم الثقافات والقضايا المجتمعيه، استيعاب تاثير افعاله كفرد على البيئه والمجتمع بشكل عام. وهذه نقطة جدا جدا جدا مهمة أننا نأسس عليها أبنائنا، الجيل اللي إحنا قلنا أنه راح يكون أكثر وعي بحكم أنه هو انفتح على العالم، بحكم أنه هو أصبح عنده القدرة على التواصل بأكثر من لغة، بأكثر من طريقة. الاستيعاب هذا اللي راح يستوعبه الجيل الجديد هو نوع من أنواع الوعي المجتمعي والبيئي. الوعي الروحي والوجودي، وهنا إحنا قاعدين نتكلم عن المعنى العميق للوعي، وهو معرفة معنى الحياة، الشعور بالاتصال بالكون، إننا نعيش ضمن مبادئ عليا، أخلاقيات الناس اختصرها تقولك روحانيات، إحنا ممكن نسميها إيمانيات، صلة الإنسان بربه، صلته بالعبادة، كيف إنه الإنسان يرتقي بروحه بالهدف من وجوده أساسا، هذا برضو نوع من أنواع الوعي أو قسم مهم جدا من أقسام الوعي. في مراحل للوعي، في سلم للوعي، خطوة خطوة ناخذها مع بعض.

0: ترند. وصلنا معكم لفقرة الأفلام، وزي العادة عندنا ثلاث أفلام مرشحة لهذا الويكند. أول فيلم معنا خيال علمي لعمر 15 سنة، اسمه السحر العلمي الجزء الثاني. مدة الفيلم 2:10، بطولة نيكول كيدمان وساندرا بولك، ويعني أتوقع خلاص الأسماء تغني عن التعريف. في الجزء الثاني من هذا الفيلم يعود السحر العملي علشان ياخذنا مرة ثانية إلى عالم مليء بالأجواء الغامضة، سحر الأجداد والموروثات. تضطر الشقيقتين اللي هما من عائلة أوينز مواجهة لعنة مظلمة تهدد بتفكيك إرث العائلة إلى الأبد. وطبعا هم راح يواجهوا هذا اللعنة اللي أصابتهم في تجربة مليئة بالمرح والسحر والفوضى.
1: I'm sure you've heard of the Owens family. The ones from Massachusetts. The ones their neighbors whisper are witches.
2: You're the Owens sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
2: Oh, right.
4: A really horrible death. But I mean, it's just, it's not great for the no. Tinder bio.
5: I've waited such a long time for this.
6: Yes, she has.

ترند. الفيلم الثاني معانا فيلم عائلي، القطط في المتحف، وعنوان هذا الجزء كنوز مصر. مدة الفيلم ساعة ونص، وطبعا الفيلم عبارة عن رسوم متحركة بعد ما مر سنتين على إنقاذ متحف الأرميتاج وسرقة لوحة الموناليزا. يحلم الفأر موريس أنه ينفذ مغامرة جديدة، وأكيد العائلة فينس وكليوباترا عندهم قطتين صغيرتين، والقطتين برضو يبحثون عن مغامرات. وهنا يلتقي الفأر موريس والقطتين، وعندهم مغامرات لا تخلو من المرح.

ترند. الفيلم الثالث معانا أنسيديوس Out of the Forts، وهذا الفيلم رعب للناس اللي تحب أفلام الرعب. مدة الفيلم ساعة وخمسة وأربعين دقيقة، يعني يعتبر من الأفلام المقبولة نوعا ما. تكتشف ديما قدرة تغيير كل شيء، هذه شخصية الفيلم. طبعا تكتشف أنها تقدر مو بس تدخل إلى العالم اللي هو يسمى بالمدى البعيد، لا، يمكنها أيضا في نفس الوقت أنها تجيب الكائنات اللي عايشة في عالم المدى البعيد اللي عايشة في عالم المدى البعيد وتجيبها تعيش معانا في أرض الواقع. وطبعا بمجرد أنه تدرك الشياطين حقيقة قوتها، يتحول عالمنا اللي احنا عايشين فيه إلى ساحة لعب لهذه الشياطين.

ترند. زي ما قلنا أنه في مراحل للوعي أو في سلم للوعي، يبدأ من مرحلة الضحية، بعدين مرحلة التمكين، بعدين مرحلة التدفق، ومرحلة الاتصال اللي هي المرحلة اللي أعلى درجة في الوعي. ولو نجي نتكلم عنهم واحدة واحدة، نقول مرحلة الضحية اللي هي يكون فيها الوعي منخفض. الإنسان هنا دائما يشوف نفسه أنه ضحية للظروف، ضحية للناس، ضحية للحظ، دائما يشتكي، دائما يلوم اللي حواليه، دائما يحس أنه الأحداث كلها قاعدة تصير له هو تحديدا دون غيره من الناس، ودائما يكون هو إيش؟ المظلوم والضحية، وعلى قولتهم أنا اللي مسيتشينا أنا. المرحلة الثانية هي مرحلة التحكم والتمكين، وهي يبدأ الإنسان شوي يدرك أنه أفكاره واختياراته هي اللي تصنع واقعه، وأنه ما هو مرة مسكين، لا، يبدأ يتحول من مرحلة اللوم والعتاب والحلطمة إلى مرحلة العمل، يبدأ يشتغل شوي، يبدأ يحس بالمسؤولية، يبدأ يتحمل مسؤولية أشياء معينة صارت في حياته، ويبدأ يركز على أنه يتغير حبة حبة. المرحلة الثالثة اللي سميناها مرحلة التدفق أو التسليم، وهي مرحلة الوعي المتقدم، يقل فيها ميل الإنسان هذه المرحلة للتحكم في كل شيء. وهذه مرحلة أكيد أكيد أكيد ناس قاعد تسمعني الآن وفعلا تحس أنها تمر فيها. يبدأ يخفف من أنه يتحكم في كل شيء، يبدأ يتعلم أنه يكون مرن، يتعامل مع الحياة بتقبل، يتقبل الغير، يتقبل التغيير، يتقبل المختلف، يركز على واقعه وعلى الآن، على هنا، يتحرر من قيود الماضي وقلق المستقبل، بمعنى أنه ما عاد يفكر بأنه هذا اللي صار وليته ما صار وإيش بيصير لو حطينا وما حطينا وشلنا وشلنا وحطينا. يعني يبدأ الإنسان يحس كذا أنه في مرحلة سلام نوعا ما، أنه هو يتقبل الاختلاف والتغيير والناس المختلفة والناس اللي تتغير، واللي راح يروح واللي جاء بيروح، واللي راح مع السلامة واللي بيجي يا مرحبا. مرحلة من الاستسلام للواقع مع الراحة النفسية، يعني هو مش مستسلم وهو حزين وقاعد يتحلطم، لا، هو مستسلم بوعي، وهذه هي المرحلة اللي قلنا فيها تسمى التدفق أو التسليم. المرحلة الرابعة اللي هي سميناها في الوعي الفائق، هي مرحلة الوعي الفائق، يعني يصير الإنسان الفرد يصير متصل بالكل، بمعنى يختفي أو يكاد يختفي عنده تماما التفكير بالنفس. الأنا، الإيجو اللي تسمى الأنا العالية، تبدأ تنخفض، يتحرك بدافع الحب غير المشروط والتعاطف والرغبة في نفع البشر بشكل عام. هذه المرحلة خلينا نقول هي مرحلة الوعي المتقدم. وإذا أنت تسمعني الآن تقدر تعرف من خلال التعريف البسيط لهذه الخطوات أو لهذا السلم المختصر من الوعي أنت في أي مرحلة، وهنا أنت لما تعرف أنت في أي مرحلة راح تعرف كيف تنتقل للمرحلة اللي بعدها. كيف تعرف أنت في أي مرحلة؟ مجرد أنك تعرف المرحلة اللي أنت مريت فيها الآن، راقب ردات فعلك، راقب استجابتك للأحداث اللي حواليك، راقب ردود أفعالك عند الخطأ. لما تشوف خطأ صار قدامك، هل أنت تدور على طول على شماعة تعلق عليها الغلط، بمعنى أنك لسه عايش في دور الضحية؟ تسأل نفسك ليش صار فيني وش معنى أنا وليش بس أنا، ولا تفكر كيف أتعلم من هذا الخطأ؟ وهنا معناتها أنت انتقلت من مرحلة الضحية إلى مرحلة بداية الوعي. راقب أفكارك الداخلية، هل أنت شخص مشاعرك زي ما قلنا، تذكروا في النقطة اللي قبل كذا، مشاعرك تاخذك معاها ولا أنت تاخذها معاك؟ هل أنت مشاعرك سواء كانت خوف، حسد، مقارنة مع الآخرين، تقودك المشاعر هذه إلى المعاني السيئة منها، ولا أنت إنسان مشاعرك تقودك إلى الامتنان، تقودك إلى السلام، الرغبة في التطوير؟ لما تشوف أحد ناجح أو أحد جاه شيء من أرزاق الدنيا، تفرح من قلبك، تقول إن شاء الله إنه الله يهنيه باللي جاه، ولا أنت إنسان تقودك مشاعر الغيرة والحسد والحقد للآخرين؟ برضو كيف تعرف مرحلة وعيك؟ هي من درجة تقبلك للاختلاف
وهذا الشيء نعاني فيه كثير من أشخاص حوالينا. أنت تزعل تضايق من الشخص اللي يختلف معك في الرأي، معناته أنت عندك وعي منخفض. لا لا، تسمع وتتقبل وتعرف أنه لكل شخص زاوية من خلالها يشوف الموقف، من خلالها يحكم على الموقف، وهو حر في الزاوية اللي قاعد يشوف فيها، معناته أنت عندك وعي مرتفع. طيب كيف نتعامل مع الأشخاص اللي أقل وعي؟ كل ما ارتفع وعينا كل ما أصبح عندنا قدرة على رؤية تصرفات الآخرين الأقل وعي مننا، ونقدر نتعامل معاهم لأنه إحنا في مرحلة أعلى، فنقدر نتحلى بحكمة وحماية لأنفسنا من أننا ننجرف إلى أننا ننزل في وعينا. لا، نحاول أن إحنا ناخذ الناس اللي أقل وعي مننا إلى المرحلة الأعلى، بمعنى نصير نتعامل مع الأشخاص الأقل وعي بالتعاطف. نتذكر أنهم في يوم ما قد كانوا، يعني أنهم في مرحلة إحنا مرينا فيها قبل كذا، يعني هم الآن في المرحلة اللي إحنا عديناها من الوعي. ننظر لهم على أنهم أشخاص عندهم مشكلة في الوعي وأنهم لسه يتقدموا في الوعي. برضو نتعامل معهم بأننا نتجنب أننا ندخل معهم في جدال عقيم. الشخص الأقل وعي غالبا يدفعك إلى أنك تطلع عن طورك زي ما يقول.

0: الدخول في هذا زي ما قلنا الجدال العقيم. برضو كيف نتعامل معهم؟ نضع حدود صحية. الوعي ما يعني السذاجة أو السماح للآخرين بالاستغلال، لا، يخلينا نعي ولكن بحدود. المزج تكلمت واجد، علوله.
1: ترند أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: ترند. خلاصة الموضوع إنه التعامل بوعي مجدي ودائما يكون مجدي، ولكن ما نتوقع أرباح كبيرة لأنها معركة بين السلام الداخلي حتى لو كانت النتيجة خسارة على مستوى العلاقات الاجتماعية. الموضوع كبير وطويل ولسه في أمور كثيرة ما حكيت فيها، ولكن للأسف لازم أنتقل معكم الآن إلى فقرة قالوا لما تغنوا.
1: ترند.
0: للأسف الأغلب عندهم مشكلة في التعبير عن المشاعر الإيجابية، كلمات الحب عندهم صعب تنقال، وهالشي يخلي الطرف المنتظر لها يدور على كلمات يحفز فيها الطرف الثاني، يعطي دائما إحساس بالأمان علشان يقول ذا الكلمة اللي من أربع حروف غنتها أحلام وقالت قول أحبك واعترف وأنا بالفرحة أطير. كلمة واحدة باللسان قولها برقة وحنان، منتظرها من زمان ومنك تعني لي كثير، ودي بعيوني أشوف قلبك يحن ويروف، واسمع بأربع حروف كلمة معناها كبير، قولها وسرك في بير. مع السلامة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء السعادة، مساء الحب، مساء الود، مساء الذوق، مساء الخميس الجميل، مساء الويكند. هلا وسهلا فيكم في تعاليل، وعلى الموعد دائما من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 10 للساعة 12 رافقكم خلال الساعتين هذه في مواضيع نطرحها وعاد متنوعة، وهو مجلس تعاليل ذا نحاول نقعد وناخذ ونعطي معاكم من خلال آراءكم مناقشة، نتناقش مع بعض، نطرح مواضيع ناخذ آراءكم فيها، ناخذ بعض المواضيع اللي نطرحها تكون متعلقة ببعض الذكريات، بعض المواقف الطريفة يعني، وفي بعض النقاشات اللي نستفيد منها وتستفيدون منها. اليوم خميس وساعتين معنا نبي نقضيها وياكم من خلال تواصلكم على 011-40-5-3.
0: من جديد حياكم الله إلى تعالينا، أسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-5-3 وحتى عن طريق منصة إكس. شاركونا في الهاشتاج برنامج تعاليل في الموضوعات المطروحة في زاوية التعاليل، هي موضوعات اجتماعية إنسانية تربوية وأحيانا فنية. نبي نتعرف على دقيقتكم الفنية حول الدراما والأعمال والمسلسلات، كل هذه التفاصيل إن شاء الله بعد الفاصل. دائما فريق العمل يسعد بكم من الإعداد حصن مغليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. تعاليل
1: شلونك يا طلال؟
0: اهلا يا خالد، حياك الله.
1: اليوم ويكندو، عرفت الخميس الونيس، والعالم الحين تلاقيهم بسياراتهم طالعين مشاوير، مناسبات، عزايم، تماشي، طلعات، يعني ان شاء الله بنقضي معاكم ونتونس معكم في الساعتين هذه.
0: الله يحييكم جميع الى تعاليل في موضوعنا لهذه الليله. اليوم موضوعنا احبتنا الكرام فني. نبي اليوم نتعرف على ذائقتكم الفنية حول الأعمال الدرامية والمسلسلات. في من يختار المسلسل هذا على حسب القصة أو الممثل أو حتى المخرج، هذا عنده شغف الأعمال الدرامية، فيعرف أسماء المخرجين بل حتى أعمال الفنانين. يعني الفنان إذا شارك في هذا العمل يقول هذا بالنسبة لي 10/10. ليش؟ لأن الفنان الفلاني هذا موجود، وهذا وقع نفسه من خلال التأثير الكبير من الأعمال الدرامية التي تقدم لها تأثير عند المشاهد، وهي اليوم صارت أبرز وسائل الترفيه الموجودة عندنا والتسلية، يستمتعون فيها العائلة، الأسرة، الأصدقاء أحيانا في وقت الفراغ مسلسل يتابعون. لا تنسى عاد مسلسلات المنصات اليوم اللي دخلت في هذا السوق واكتسحت وسحبت البساط من أعمال تلفزيونية. صارت مسلسلات اليوم قصيرة إلى 10 حلقات كافية تنتهي القصة كلها، لكن في شيء من عالم الخيال، عالم القصص المثيرة اللي فيها جذب للجمهور، ولا نختلف يعني في شيء بعد يعني يحطون بعد الخيال أو شيء من التفاصيل حتى يكون في عمل جذب للمشاهد. ولا كيف ينجح هذا العمل؟ لابد أحط بعض التفاصيل خفيفة لتثير اهتمامه حتى أقدم هذه الأعمال الدرامية، شخصيات متنوعة ملفتة للنظر، في شيء مثير، في صراعات مختلفة، حتى تزحم كل الشاشات اليوم والتطبيقات بأعمال هذه الفنية والأعمال الدرامية والترفيهية اللي تتسمر العيون والقلوب من أجلها. هذا حاصل في واقعنا اليوم، لكن وش اللي مختلف؟ المزاج، الذوق، النظر لهذا الكم الهائل من الأعمال الدرامية والفنية والمسلسلات، كل هذا اختلف. إن متفقين إن كل هذه الأعمال الدرامية بمختلف مستوياتها القديمة وحتى الحديثة منها، كأنها تعبر عن فكرة مجتمع، عن رأي، عن قصة، عن موقف، لكنها في قالب فني جاذب، وهذا لا شك يعني يعطي قيمة لهذا العمل الفني. كيف في تشكيل فكر وذائقة هذا المشاهد بمستوياته وأجيال مختلفة، تشكل عند الوعي، تبني عند الصورة ذهنية، والكثير من الملامح والتفاصيل الموجودة في الأعمال الدرامية.
1: طلال، كان في حقبة من الزمن فات يعني كانت المسلسلات أو الأعمال الفنية محدودة، ويعني ما عندك أي خيار، فتضطر أنك تشاهد وتشوف المسلسل والعمل الفني، وطبعا

0: يعني زمان ما هو زي الآن. في يعني مؤخرا صار هناك زي ما تفضلت في عدة خيارات، في عدة سواء كان قنوات فضائية، سواء كان منصات، سواء للمسلسلات أو للأفلام. صار هناك في تنافس بين المنصات في تقديم الأفلام والأعمال والمسلسلات الحصرية، وصار هناك يعني في تنافس كبير. اليوم نبي نتكلم مع المستمعين في شغلة، أنت لما تشوف المسلسل أو تبي يعني مسلسل، هل تجذبك القصة أو فرضا الفنان الممثل أو المخرج؟ يعني في هذا الإطار أنت تتابعه، ولا من النوع اللي تمشي مع الهبة؟ الهبة وشي إنه والله الشباب الحين كانوا قاعدين في الاستراحة ولا جروب ولا في السوشيال ميديا وشوفوا ويجيبوا لك مقاطع ممكن من المسلسل ولا من العمل الفني، مقاطع جذابة وأنت تطير في العجة وتروح وتروح تتابع وتشوف. أول ما تشوفها ممكن ما عجبك، ممكن الصورة الذهنية اللي حطيتها في مخك كذا إنه أنا بدخل على مسلسل خطير ولا مثلا فيلم خطير، وتتفاجأ تنصدم في الأخير إنه لا والله ما عجبك وطلعت، وتستحي تقول للعالم إنه ما عجبني. ليه؟ لأنه أنت واحد قاعد وراء العالم، وراء الهبة، وراء الناس وش يقولون. يعني في بعض الناس بس كذا يبغون يشخصون، شفت بالله الفيلم الفلاني ولا المسلسل الفلاني، في يشوفونها بعضهم إنه لا والله ما شفته، يعني أنت ما أنت في المود معانا. هذا في بعضهم زي كذا. الآن هل أنت من الأشخاص اللي تقول لا والله أنا من النوع اللي أستهوي الشيء المعين، كوميدي، تراجيدي، ممكن بعض الفانتازيا، ممكن يكون خيال، ممكن في بعض القصص الاجتماعية، ولا من النوع لا والله الممثل الفلاني أنا أتابعه، أنا أثق فيه، أنه يعني بنى الثقة عندي من خلال أعماله الفنية، أنه أشوفه دائما أعرف أنه مسلسلاته أو أفلامه بطلة.
1: وفي بعض الأعمال يعني سبحان الله يعني يأتيها الترويج من خلال مقطع فقط يمكن مدة 10 ثواني إلى 15 ثانية، ينتشر في الهواتف الذكية في مواقع التواصل ويشوفونه كثير من الناس المتابعين، يسألون هذا يعمل هذا مسلسل، ينشدون عن هذا الاسم فيبدأ يتابعونه، وبعضهم لا يحاول يقرأ تعليقات الناس، كم تقيم هذا العمل، كم تعطي نسبة، هل يستحق المتابعة ولا لا، يدخل في موجة من التوقعات العالية أو المدح الموجود على هذا العمل ويبدأ يتابع الشخصيات. وفي بعضها مقطع أنت تذكرون العمل الرمضاني سعد انفيذة، ترى شهرة المسلسل هذا كله من خلال هذا المقطع فقط، مجتزى وانتشر وأصبح مسموع ومتابع من قبل ملايين المشاهدين، ونجح المسلسل وحصل على جوائز. في ذات الوقت أيضا بعضهم يتعمد مثلا إلى الأماكن التراثية مثل خيوط المعازيب، كانوا يصورون حقبة زمنية رائعة في منطقة الأحساء، قدموها بشكل جميل حتى في صناعة البشوت، كانت فكرة رائعة وذكية وفاز المسلسل وحصل على جوائز. هذه كلها أعمال سعودية، لكن شوف عوامل الجذب تختلف من بيئة إلى قصة إلى عمل إلى زمن وفق الظروف المحيطة في مجتمعنا. يعني لما أعطيك قصة لامة في السبعينات تلقاه متابع، كما جاء في المسلسل عصوف، عدد كبير من الناس يتابعونه يحبونه، قوة المعالجة الدرامية فيها والحبكة في القصة كانت مثيرة للاهتمام. أضف إلى ذلك مثلا الأعمال اللي كانت في الثمانينات مثل عمل شارع الأعشى، كذلك عمل خيوط المعازيب في منطقة الأحساء وغيرها من الأعمال الدرامية، هذه حصلت على جوائز. ليش؟ في ظروف ساعدت. كيف أصبح هذا العمل جاذب للناس المشاهدين؟ إما اختار الزمن، حقبة زمنية كانت ماضية عندها اهتمامات كثير من الناس، حتى الجيل الجديد يحاول أن يتعرف على هذه الحقبة الزمنية، كيف كانوا يعيشون في السبعينات الثمانينات، طبيعة حياتهم، نمط الحياة المعيشية، فكانت قوة جذب عند الجمهور وتأثير عليهم. بالإضافة للأعمال التراثية اللي تقام في الأحياء التراثية في القرى في زمن أول أيضا كانت عامل جذب قوي للمشاهد وأصبح التأثير عليهم. اليوم في هذا الزمن في عصر السرعة وزمن منصات التواصل والحلقات السريعة، وش العامل الجذب برأيك أنت أيها المشاهد حتى تتابع هذا المسلسل وقبل ذلك تختاره؟ يعني تختاره فعلا هذا راح أتابعه، جاز لبعضهم حتى في مسلسلات رمضان يعني والازدحام الكبير في الشاشات ما يتابع شيء إلا بعد رمضان. ليش؟ يشوف الأصداء، الأصداء عليه عمل ألف، خلاص هذا بتابع، حطه في اللستة يتفرغ له بعد رمضان ويتابع، لأن يقول أنا في رمضان زحمة أعمال، ما أدري وش الصح، ما أدري وش الخطأ، ما أدري وش يناسبني وش يجوز لي، فيمشي على كثرة المدح أو التعليقات حول هذا العمل أو ذاك.
0: عشان كذا نقول كيف تختار المسلسل اللي بتتابعه، من قصته ونجومه ولا من تقييمات والضجة اللي حوله؟ يعني سبق انك تابعت مسلسل لانه كان كذا هبة واكتشفت انه فعلا يستحق او ندمت على متابعته؟ كثرة ظهور العمل ومدح الناس له ترفع توقعاتك وتؤثر في رأيك بعد المشاهدة. مثل هذه الأشياء نبي نقيسها عليكم. طبعا طلال إنه نجاح الأعمال الفنية من رجع الصدى أو ردة الفعل عند المشاهدين. يعني قبل شوي تتكلم عن موضوع مقطع اللي هو فيذا
1: ساعد فيذا، نعم،
0: هذا فكرة الترويج والتسويق للعمل من خلال الشركات، يبدون ينزلون المقاطع ويثيرون السوشيال ميديا عشان يكون في هناك متابعة. تلاقيك في ممكن في بعض الأعمال، طبعا ما نحدد جهة أو شيء، تسمع عليه ضجة بس من يوم التابعة تلاقي القصة باهتة ما فيها شيء، والمشكلة أنك ردة الفعل عندك أنك تشوف العالم طائرة فيه. تذكر المسلسل العربي أو السوري اللي هو باب الحارة، كيف أول موسم وثاني موسم كان العالم مرة طائرين فيه، بعدين تصدقني ما شفت إلا حلقة واحدة من ذا كلها.
1: أنت شفتها عشان الأصداء حول العمل،
0: لأنه العالم كذا طالعت، شفت حلقة واحدة إنه فيها قصة ويبغالها إنك تتابع الأحداث. هذا قياس إنه نتكلم فيها. الآن الأعمال السعودية سواء كان في مسلسلات أو أيضا في أفلام، فالآن أصبح فيه صناعة نجوم، في أسماء بدأت الآن تطلع في المرشاش.
1: أي نعم، أي هذا كان 10 حلقات فقط، يعني من ضمن اللي قدموها عن طريق منصات التواصل، ما هو تلفزيوني، هو قدم عن طريق التطبيقات الذكية في 10 حلقات.
0: أتكلم فيها إنه فكرة الأعمال السعودية فيه عملية، فيه حبكة، فيه النص مشدود، فيه يعني
1: قصة واقعية.
0: إيه ولا الحبكة المعالجة الدرامية اللي فيها صارت إيش يعني، يربطك من أول مشهد إلى آخر مشهد، يخليك فيه. أعطانا كم وجه جديد، خلاص بدينا نطلع أنه هذول الوجيه غير الأسماء الخبرة. يعني الآن برضو دخلنا في مسلسلات أبو 40 حلقة، 60 حلقة، 90 حلقة، عرفت؟ صارت الآن في أعمال سعودية
1: في أعمال، نعم، أعمال طويلة، نعم صحيح.
0: لذلك أنه بنتكلم أنت اليوم كيف تختار المسلسل أو العمل الفني اللي بتتابعه، من قصته أو نجومه أو من التقييمات والضجة اللي حوله.
1: شاركونا عن طريق الاتصال 011 40 5 3.

0: تعاليل. حياكم الله، هلا وسهلا فيكم من جديد. رجعنا لكم وفي تعاليل، مستمرين إن شاء الله معكم للساعة 12. قبل الفاصل تكلمنا عن موضوع المسلسلات والأعمال الفنية. هل أنتم من الأشخاص اللي تتابعونه عشان قصته، ولا عشان نجومه، أو يعني عشان تقييماته والضجة اللي حوله؟ يعني في أوقات بعض الأعمال الفنية المسلسلات، إحنا طلال نقدر نقول مسلسلات وأفلام، عرفت، على أساس أنه يكون عليها أعمال. ممكن تلاقي في بعض الشباب يجي يقول لك، وخاصة السينما الآن تواجدها ساعد على أنه يعطيك مجال أنه العالم يتراودون، والله الفيلم مجنون، الفيلم حلو، الفيلم مدري كيف، الفيلم في الأخير تروح تشوف والله فيلم ما تدري، تقول الشباب ذولا اللي قاعدين أو زملائي ذولا وش قاعدين يناظرون، هل أنا المشكلة فيني ولا المشكلة فيهم؟ 011-40-53. نقول أفراح،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، هلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، كيف الحال أستاذ خالد، أستاذ طلال؟
2: أهلا أهلا يا أفراح، حياك الله.
1: الله يحييك ويبقيك. والله صراحة أنا بالنسبة للمسلسلات أختاره عشان قصته وعشان النجوم اللي فيه.
0: شلون يعني، أنت تكونين سامعة فيه ولا بتبحثين؟
1: لا، قرأت عنه.
0: وين مثلا؟
1: يعني خليني أعطيك مثال، في مسلسل من فترة من سنوات كنت أحبه اسمه أهل الراية، مسلسل سوري. طيب المسلسل هذا كان عبارة عن جزئين، يعني لما كانوا يعلنوا عنه قرأت قصته كذا في النت. الجزء الثاني بعض الشخصيات تغيرت كذا،
0: ومن الشخصيات اللي انت تحبينها اختفى.
1: ايوه اختفى.
0: وش صار؟ ما عاد تابعتي؟
1: لا تابعت، كملت، بس انه مو نفس الشخصية في الجزء الاول.
0: بس يعني تقولين انت النجم اللي احبه ممكن لما يكون له عمل اروح اتابعه.
1: ايوه فعلا.
0: ممتاز. وكيف ايش اللي يعجبك في الاعمال المسلسلات؟ عاد انتم والله تحبون البكاء وتحبون ها؟
1: لا والله انا بالنسبه لي شيء حزين من لا ما احبه.
0: والله الاقيكم كذا شوي تدخل على هلك كذا، تلاقي العالم تصيح، وش فيكم يا جماعه؟
1: انا معاك، انا معاك استاذ خالد، ترى بعض البنات والله تتاثر بالقصه وتبكي زي ما هم قاعدين يبكوا.
0: يا حليل، وفقك الله، يعطيك الف عافيه افراح، شكرا لك.
1: العفو يا هلا.
2: اللي يحب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليلة، نتكلم عن الأعمال الدرامية أو المسلسلات في حياتك أو ضمن اختياراتك المسائية، كيف تختار العمل الفني أو تختار هذا المسلسل عن ذاك؟ يعني مجمل الأعمال اللي تقدم اليوم لها تأثير، فيها شيء من إثارة الاهتمام المشاهد، يعني أيا تكن للحقبة الزمنية كما شرنا، أو تكون أحيانا الظروف البيئية اللي أنت عايش فيها، أو أحيانا أسماء الممثلين الموجودين فيها، كل عوامل جذب لهذا العمل أنت تتابعه، لكن أحيانا القصة تكون جاذبة إذا كانت من

0: البيئة نفسها، تحكي عن نفس المحافظة، عن نفس المنطقة، عن نفس المدينة، تتذكر الأحياء، تاريخ الماضي القديم، كل هذا يحيي فيك الشعور الحنين إلى الماضي. 011-40-53 علي.
1: إيه نعم، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: هلا وسهلا علي،
1: حييكم في طرحكم الجميل.
0: الله يحييك، تفضل يا علي.
1: حبيت أعلق على موضوع اللي يقول كيف نختار المسلسل.
0: إيه.
1: صار مسلسل يفرض نفسه، ما عاد حنا اللي نختار.
2: شلون؟
1: خلاص في الإعلانات، في الترندات، في تويتر، في كل شيء.
0: طيب الآن هذا ترويج وجاني الحين على أكثر من منصة، طيب أنا ما جازني ما تابعته، كيف فرض نفسه؟
1: خلاص حتى اللوبي اللي في البيت والجروب.
0: انت طيب يعني تمشي مع الناس انت، اذا تابعوا تابع معهم.
1: لكن المشكله لما تتابع اول يوم يومين تكتشف ان المحتوى يعني
0: ما في قصه. قصتك
1: ما في قصه. أي. وتركيزهم على المشاهير اللي طالعين ترند الفتره الاخيره.
0: انت ايش تحب؟ طيب شنو نوع القصص اللي تحبها في الاعمال؟
1: والله فانا الفتره الاخيره احس القصص كلها.
0: انت ايش تحب؟ ما عليك الحين، انت ايش تحب؟ وش تحب القصة اللي ممكن؟
1: أنا والله أحب القصص القديمة اللي زي المسلسلات المصرية ونور الشريف ولا.
0: لا لا، أنت قصة تبيها تتكلم عن بيئتك، تتكلم مثلا عن واقعك، تتكلم عن مشكلات اجتماعية، وش تفضل أنت القصة تكون؟ تاريخية؟
1: تكون تاريخية تقريبا.
0: ايه؟
1: أو قصص كفاح شخص مثلا بدأ. ايه؟ من الصفر،
2: ملهمة يعني.
0: ايه.
1: أيوة.
0: انت على هالقصة هذه
1: الدراميات والأخير اللي صار
0: يبيلك انت اجيب لك سينما، انت جيب لك اكشن واحد عنده مغامرة وعنده قصة حقيقية وفي نهاية الفيلم يحقق النجاح.
1: اكيد. ايوه
0: يلا ونسمي الفيلم علي.
1: لا لا.
2: علي
0: دلعناك.
2: اسمع، علي البطل.
0: علي المكافح.
1: والله ما المسلسلات الأخيرة صراحة ما عاد.
0: طيب المعرفنا ذوقك الحين، تحب أنت الشيء التاريخي أو اللي فيه قصة كفاح، كيف الواحد يعني تجاوز التحديات ووصل
1: كذا وكذا. لكن ايه. أنا صراحة ما عاد وجدناها في الفترة الأخيرة.
0: طيب الله يحفظك علي، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين علي، من ضمن الأسماء والاختيارات اللي فضلها التاريخية.
2: يا زين أول يا ابن الحلال، بعد المغرب مسلسل دوي في الساعة 11 يجيك مسلسل شو اسمه ذا أنا البردعي.
0: طاش مطاش وجبة رمضانية. إيه. كانت
2: فيعني كان هذا كان يعني على قولهم ما في خيارات ثانية. الآن مع الوضع الحالي ما شاء الله يعني منافسة والأعمال صارت توصلك، سواء كان أعمال عربية أجنبية محلية داخلية يعني أو خليجية. أنت لاحظ حتى المنافسة بين القنوات، القنوات في جهة والمنصات في جهة، كل قاعد إيش ولا. والمشاهد صار عنده ثقافة إنه ممكن يتابع مسلسلات أجنبية.
0: يتابعونهم.
2: إيه إنه صار يعطيك يا أخي، وقعت لما تقعد مع واحد ويعطيك اسماء تقول يا ولد هذا وين.
0: يتابعون فعلا، لأن أصلا الأعمال الفنية هي من اسمها عمل فني، يجب أن يكون مبدع بكامل التفاصيل من الأداء، من القصة، من التمثيل، حتى نهاية العمل يصفق لك المشاهد. هو اللي مروج الأساسي الحقيقي لأعمالك الدرامية هو المشاهد، هو اللي يسوقها أمام الحاضرين وأمام الجمهور وأمام الناس والأصدقاء في الجوال. بس قدم له شيء مبهر، قدم له عامل أو عوامل جذب كلها موجودة في هذا العمل. 011-40-53 فايز.
3: هلا والله.
0: شلونك يا فايز؟
2: هلا وسهلا.
3: الله بخير، سلمك يا مرحبا.
0: الله يبقيك. سم
3: شو الموضوع؟ أنا
2: تتابع مسلسلات؟ أنت تتابع شغلات ولا؟
3: قديم.
2: متى وش كأب يعني مسلسل باقي بذهنك؟
0: خالتي قماشة.
3: يعني خالتي قماشة زي ما قال.
2: لا لا
0: واضح تحب. واضح يحب الكاميرات فايز.
2: بس خالتي قماشة ما في شيء قديم. أنت تقول أشياء قديمة مثل إيش؟
3: كل القديم شفته
2: يعني. مثلا عطني اسم.
3: نبغى مصري
2: ولا لا خلنا نتكلم عن ربعنا والخليج.
3: الخليج درب الزلك، خالتي قماشة، إلى أبي وأمي مع التحية.
0: طيب وش اللي يجذبك فيها؟ اللي ذكرت هذه كويسة، وش اللي يجذبك فيها؟ ليش كنت تتابع هذه كلها؟ فراغ وقتها ما كان عندك مثلا شيء يشغلك؟
2: ما عنده خيار ثاني.
3: في فراغ.
0: ايه؟
3: نعم زي ما قلت. جودة الأعمال
0: إيه؟
3: لأن كانت تعكس الواقع
0: وفيها رسالة يعني
3: وتعالج المشاكل.
0: هي ما تعالج، هي تطرح قضايا.
3: إيه ما هي لما تطرح القضية بيصير فيها وراها
0: ما العلاج عند صاحب القرار، هو اللي يتخذ قرار فيها ويعالجها، لكن هو أداة فقط يوصلها للناس أن هذه المشكلة.
3: بالضبط هذا.
2: فايز الحين ما تتابع؟
3: لا
2: الحين. ليه؟
3: الآن ما حد نادر راح يشوف التلفزيون.
2: إحنا ما نتكلم إنه تلفزيون فقط، يعني نتكلم على إنه أعمال فنية أنت قاعد تتابع سواء كان على
3: والله ما عاد أتابع لا.
0: كبرت عليها يا فايز صح؟
3: كبرت والله.
0: تحسنهم يمثلون عليك يضحكون عليك وكله تمثيل في تمثيل.
3: هو فعلا تمثيل لكن لم يكن تمثيل هادف.
2: فايز شكلك من الناس اللي انصدمت من وراء المصارعة، كنت أول تحسبها حقيقة.
3: أيوة أحسبها حقيقة.
2: متى اكتشفت أنها تمثيل؟
3: والله السنة الأخيرة
2: ما ما ما ما صابك كذا يعني صدمة عمر؟
3: والله خابتني صدمة.
2: ها؟ أيوه.
3: كنت
2: تقل.
3: مصارعة قولتك.
2: كنت تقلدهم زمان.
3: لا لا وش.
2: الله.
0: طيب.
3: أعرف أساميهم.
0: فايز وش أنت ذكرت أنا مثلا قديمة يعني من أعمال الدرامية والآن تقول توقفت ما عاد في ذاك العمل اللي يستحق المتابعة.
3: لا ما قلت كذا قلت ما أتابع ما قلت ما في.
0: إيه ليه ما تتابع؟ لأن ما في جودة زي أول على كلامك.
3: الجودة حتى لو في جودة الحين مو زي أول.
0: إيه ليش ما تتابع؟ وش السبب؟ يعني شيء نفسي ما تقبلت الأعمال ولا انشغالات ما في عندك وقت أصلاً؟
3: لا لا لا نفسي لا أنا في الوقت موجود بس
0: ولا حتى السينما ما تتابع؟
3: لا ولا السينما
0: ولا شيء خلاص.
3: خلاص
0: كورة أجل
3: وحتى لا والله حتى كورة.
0: هاي شيخ وش اهتماماتك أنت؟
2: قصائد وشيلات.
3: اهتماماتي تاريخ جغرافيا.
0: طب في أعمال تاريخية يا فايز.
3: إسلاميات مو بشرط أشوف مسلسل.
0: تقرأ إيه
3: في وثائقيات في
0: وش آخر كتاب قريته؟
3: لا أنا ما صراحة الكتب ما أقرأها.
0: طيب
2: وشكله
3: المصادر
2: شكله فايز يشغل الشيء وينام.
3: لا
2: مرة
3: عندك مثلا أنا قلت لك الجغرافيا والتاريخ عندك أنا كنت أهتم بالكتب اللي هي تخص الجغرافيا زي الأطلس كان في كتاب في اسمه الأطلس في المدرسة.
2: الله هذا باقي تقرأ فيه الحين؟
3: لا على وقته كنت
2: أقرأ فيه. إيه على وقته هذاك أصلاً ما بقى مكان إلا ما شاء الله عليه يعني أطلس.
3: هو عدة اللحظة هو عدة طبعات وفي عدة دول ما ترى يختلف. أنا اللي قريته كنت ماشي.
2: يمكن نسخة مطورة.
3: لا ما مطور أنت ما
2: أنا ما مداني عليه.
3: مو مدك عليه.
0: طيب يا بارك فايز الله يحفظك يا فايز طول عمرك شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا في أمان الله. أهلا وسهلا وياك. 011-40-53 اللي حب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليلة عن الأعمال الدرامية وحتى المسلسلات طبيعة اختيارك لها من خلال القصة أو النجوم أو التقييمات أو أصداء العمل من الناس اللي حولك يتابعونه ويبقى هذا العمل متداول. أحيانا يحكون قصة العمل بيننا وبين الناس اللي حولك في جلسة في مناسبة في عزيمة المسلسل يحكون تفاصيلها بالقصة كيف كانت وين وصلوا ويتوقعون حتى الحلقة الأخيرة كيف تكون. 011-40-53 تهاني.
2: حياك الله يا تهاني.
4: حلو الله يبيك أستاذ خالد أستاذ طلع.
0: أهلا يا تهاني.
4: هلا بك والله.
2: ها شلونك كيفك مع الأعمال الفنية المسلسلات؟
4: الحمد لله زين.
2: وراك إيش فيك؟
4: ما في بس والله الموضوع مرة عجبني صراحة.
2: يلا وش تشوفين أنت الآن؟
4: أنا صراحة يعني أنا أشوف القصة إذا عجبتني تابعتها. يعني
2: كيف تعرفين القصة طيب؟
4: يعني من أول حلقة إذا حسيت إنه يعني عجبني ما عجبني أروح أبحث أشوف شنو القصة.
2: أيوة.
4: إذا عجبتني قصته تابعت وما عجبتني ما أتابع.
2: أنت من رواد اللي يشوفون المسلسلات المحلية ولا الأجنبية؟
4: أتابع سعودية وخليجي
2: بس.
4: أتابع يعني في مسلسلات تركية أتابعها يعني إذا القصة عجبتني القصة ما عجبتني ما أتابع.
2: ولا البنات لما يمدحوا لك شيء تروحي تتابعين؟
4: لا للأمانة أنا ما أتابع هذا الشيء لأن يمكن يمكن هو يعجبه بس انا ما يعجبه.
2: ايه بس ممكن انت لما تسمعين البنات كلهم اللي حواليك والدنيا يتكلموا وتشوفين البنات متجمعين دائما ويتابعون

0: ولا يدقون على بعض وشفتي وما شفتي، ما يصيبك الفضول يعني؟
1: والله أنا مرات يصيبني فضول في هالشيء، فأروح أبحث شوف شنو قصته.
0: وتناظريني كذا من وراهم ها عشان تشوفين هو عجبك ولا لا.
1: أيوة ما عجبني ما أتابع، ما عجبني تابعت.
0: ما انصدمتي في مسلسل ولا شيء تابعتي لين نصه ولقيتيه يعني ما يستاهل؟
1: لا لا لا ما أنا من البداية إذا المسلسل ما عجبني أترك مرة ما أكمله، أو إني أروح أشوف قصته، إذا عجبتني كملت المسلسل، ما عجبتني القصة خلاص أترك.
0: اللي جذبك القصة ولا النجم؟
1: لا أكثر شيء القصة صراحة.
0: تسلمين يا تهاني، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك رب.
0: هلا وسهلا. هلا هلا.
1: شكرا.
0: هلا. عاد تخبر زير سالم أول ما نزل. أوه العالم وصلت برا، يعني في عالم تقمصت الشخصية.
2: إيه هذا التأثير.
0: إيه من كثر ما هو كان يعني فعلا يا يعني تحس إن الحركة حتى في الشوارع شوي تخف بسبة وقت العرض عرض المسلسل. يعني مثل هذه الأعمال يعني تخليك فعلا، يعني أنتم مع الشيء هذا شفتوا العالم متجمع ممكن ما يعجب بعض الأشخاص.
2: هو صحيح اهتمامات يعني مختلفة، في اللي يفضل التاريخي، في بعض يفضل كوميديا أصلا، مهما تعطيه قصة درامية رائعة جدا فيها تفاصيل وفيها رسالة وفيها قيم ما يلتفت لها، يبي الشيء الخفيف اللي يضحك على طول وينتهي. 011-40-53 مشاري.
3: مساء الخير.
2: مساك الله بالنور.
0: مساء الورد.
3: من الساحل الشرقي إلى رياض المجد.
2: يا مرحبا حياك الله. هلا وغلا.
0: مساء الويكندو.
3: الله يطول بعمرك يا أهل الوطن. والله خوش موضوع.
2: يلا عطنا خوش الرأي.
0: وخوش مشاركة.
3: الله يطول بعمرك. طبعا المركز الأول هو درب الزلق صراحة.
2: أوه ما تخطيت للحين.
3: ما حافظه كله. ايه. 17 والمسلسلات الدراما السورية عشقها صراحة.
2: ايه.
3: جدا حلوة صراحة الدراما السورية جدا.
2: أكثر شيء يجذبك فيها أو في العمل الفني بشكل عام؟
3: العمل الفني يعني القصص مثلا الدراما اللي تكون خفيفة وسلسة، يعني قصص بسيطة يعني.
2: ايه. اللي تعبر عن واقع المجتمع.
3: واقع المجتمع. ايه. أيوة.
2: ولا هو بشرط يعني أنها تبرز مثلا المشكلات اللي فيه.
3: لا ما عرف من المشكله، عرف من
2: القصه
3: الاكشنات والقصه الحلوه.
2: اي ممتاز. اي كلام جميل.
3: من اشهر المسلسلات السوريه اللي كنت اتابعها صراحه، وكنت يعني حتى في الشغل اتابعها افتح اليوتيوب وذا اللي هو نقطه ضوء.
2: اي
0: هو حق
3: مجموعه من
0: ياسر. ايوه مجموعه و... صح ولا
3: لا مو ياسر عظمه، حق المخرج علي حاتم.
0: اي عرفته، اللي كل يوم موضوع او شيء.
3: كل يوم موضوع حلو جدا، حلو صراحه شيق جدا.
0: يعني شكل انت كذا عيونك زرق صح؟
3: والله من الجزيره العربيه دوي.
0: قال ايش؟ قال اسمع، قال احب اشوف كذا ثقافه المجتمع ودنيا وش.
3: وعندك عيال قريه، شكر خاص للفنان الكبير ناصر القطبي واستاذ حان صراحه والمجموعه اللي معه، عيال قريه جدا.
2: ما تابعت العصوف؟
3: العاصوف لا والله الأمانة ما تابعت.
2: آخر مسلسل تابعته؟ آخر مسلسل تابعته
3: والله آخر مسلسل ما عاد فيه، انشغلنا بالدنيا.
2: توقف
3: والله غلط،
2: ما عاد صرت تتابع. لا ما عاد في شيء يجذب اهتمامك.
3: تذكرت الغدا ما قمنا تابع فريق واحد عشان كريستيان اللي هو النصر، وأنا اتفاقي.
0: أي. مشاري يعني ما يلفت انتباهك لما تدخل السوشيال ميديا وتشوف العالم تعلق على مقاطع وشغلات زي كذا، ما يصيبك الفضول انك تبي تشوفها؟
3: لا مو كثير اللي يهمني الاشياء الثقافيه، يعني كنت مثل البرامج مثل قناه الشرق السعوديه، هذه ثقافيه جدا حلوه.
2: الوثائقيه
3: جدا حلوه صراحه. يعني جدا حلوه صراحه، على طول اقعد واتابع البرامج اللي فيها جدا حلوه صراحه.
0: وقناه ذكريات السعوديه
3: والذكريات لازم رقم واحد بالعربي، قنواتنا حلوة مواضيعنا حلوة.
0: متى بتتقاعد؟
3: بيبيلي
0: بيبيلك وعلى ذا السوالف.
3: والله أنا ترى شوف أنا صغير بس أقعد مع شيبان ترى في الديرة أول.
0: إيه
3: الثالث على سوالفهم
0: الحين. الله تكبرت الحين. ها تكبرت.
3: إيه خلاص مات والله يرحمه
0: الحين. ما عاد
3: تقول في الناس تقول ايش فيك يا مشاري قاعد مع هالشباب؟ قلت استفيد، هذول جواهر دول راح والله.
0: متى اخر مره رحت سينما؟
3: قبل شوي الظهران.

0: أقول أنت متى؟
1: من قبل أسبوع.
0: طيب وش كنت تشوف؟
1: والله تابع مسلسل وغاتش اسمه فيلم مصري جديد.
0: ولا تدري وش اسمه؟
1: ولا وش اسمه بس
0: داخل مع أخوياك.
1: أيوة وياهم.
0: طيب امدحوه صح؟
1: امدحوه بس لا
0: يوم دخلت أنت لقيت أنه قد المدح ولا؟
1: لا والله شوف لا آخر شيء عندك السينما السعودية للشباب اللي يطلعوا بمسلسلات اللي سوى أفلام السعودية اللي
0: ايه
1: مجموعة من الشباب حلو هذه الأكشنات هذه
0: ايه.
1: آخر واحد رشاش.
0: لا بس أقصد أنت الآن يعني أنت سمعت الشباب يتكلمون عن فيلم ولا عن مسلسل ورحت معهم وانصدمت إنه ما هو
1: ما تجذبني بحكم العمل اللي أنا فيه العمل والشغل والالتزام الأسري ما عاد يجذبني أي شيء يعني أهم شيء عندي شيء مفيد ثقافي أستانس عليه شيء فيه فكاهة حلوة وقصة حلوة أنبسط عليه غير كذا شيء تافه ما أحبه للأمانة لأن كل القصص شابهة تشوف فنان بعد شوي يطلع لك مسلسل ثاني بعد خربط بينه بين ذا وذاك
0: الله الله الله
1: صراحة لا صراحة يعني ما عاد زي قبل أول تحسن فيها يعني شو ترى
2: مو هو اللي قبل ما قبل حتى الآن ترى لها قيمة في الأعمال الفنية لكن يمكن احنا اي بس الآن تغيرت عندنا الأفكار المزاج العام عندنا تغير الاهتمامات أيوة تغيرت أيوة ترى العمر يلعب دور ترى كبير لكن كل الأعمال الدرامية المقدمة لها جمهورها ولها تأثيرها
1: مشكلة كثرة المسلسلات وكثرة أيه الفنانين فهمت علي؟
2: أي نعم
1: خربطك يعني مثلا لا تحصل فنان بعد شوي بمسلسل بعد فيلم
0: لا بس زين كثرة المسلسل يعني الخيارات عندك أكثر
1: جدا لا الممتعة ما أنا بخصف حقها نقول مو زينة زينة بس التكرار اللي يجيه بنفس المسلسل اللي بعد يضيعك يعني زر بايخ قبل شوي محصلة نجم بعد شوي حسن مطقوب
0: غوية هذه لا البطل ما ينطق
1: قبل ما عندي شوي نجم في المسلسل الثاني مطقوق
0: الله يحفظك يا بشاري
1: الله يسعدكم
0: ويكندو سعيد
1: والله يا زين إذاعة الرياض إذاعة الوطن والله
2: يحييك إذاعتكم الله يسلمك
0: الله يحفظك
1: حبيبي والله
0: موفق
1: حبيبي يا هلا
0: مستمرين معكم مستمعين الكرام في تعاليل والويكند اليوم مسكت معي ذا الكلمة ما أدري إيش السالفة لكن اليوم إن شاء الله مستمرين معكم يعني في موضوعنا ترى شوف لما نتكلم عن إنه أنتم من الناس اللي تمشون مع الهبة ولا من الناس لا والله أنا أبي أعرف فنان وأعرف الممثل هذا إنه اختياراته وانتقاءه كويس إيش في أشياء ممكن جذبتك إيش في ممكن أشياء أنت فعلا في البداية غشك المسلسل تابعته في البداية حسيت إنه يعني إنه مرة بطل وفي الأخير تلاقي في نص الحلقات اللي صار حشو 011-40-53 نايف
3: يا مرحب يا أبوي
0: هلا وسهلا
2: وعليكم السلام ورحمة الله
3: يا مرحبا إن شاء الله طيبين
2: يا مرحبا يا نايف
3: على طاري مسلسلات أنا بالنسبة لي أفضل مسلسل مر علي بالتاريخ مسلسل باب الحارة مسلسل سوري
0: تابعت كل الحلقة الأجزاء
3: لا إلى الجزء الخامس
0: ليه
3: يا خلاص في بعض الشخصيات يعني طلعوا من المسلسل
0: إيه
3: مثل شو اسمه المسلسل اللي هو اسمه أبو شاب
0: حتى أثر في العالم صاروا حتى
3: دور أبو شاب
0: بس هذا المسلسل غيره
3: وفي مسلسل بس أنا ترى ما لحقت عليه أو ما نزل بس شفته بالإعادة اللي هو مسلسل الزير سالم
0: أوف
3: هذا المسلسل أنا أعيده فوق 20,000 مرة
0: هذا شكله لعب في إعداداتك أنت
3: ما هذا تأثرت فيه أنا صغير هذا أنا حارف فيه بسيم المعلاق
0: أهلك يطلعوني يلاقونك قاعد تشتغل زي كذا وش فيه ولدنا
3: وترى برضه في مسلسل بس ترى معروف يعني مرة بس ترى يعني كتاريخيا معروف كتاريخ بس ما اشوف احد يتكلم فيه وكذا اللي هو مسلسل ابو زيد الثاني
0: طيب
3: هذا مر برضه يعني مسلسل
0: شوف لا احنا فكرتنا اليوم يا نايف انه ما هي في يعني ذكر المسلسلات قد ما انه انت ممكن تلاقي الايام هذه فيها اوقات تجيك هبه شباب ودنيا يقولوا لك والله مره المسلسل بطل الوضع ممتاز الدنيا ولا احلى وتتفاجئ انك لما تتابع تلاقيه يعني ما هو بحجم

0: المدح اللي لقيته؟
1: شوف وبكون معك على بينا الآن بوقت الحالي ترى ما في أحد يتابع هذه القنوات المعروفة كويس، لأن أكثر المسلسلات صار يشوفونها الناس عن طريق المنصات.
0: إيه هذا كلامنا إحنا سواء كقناة أو منصات، ما نتكلم عن الأعمال نفسها وين ما شفتها عاد براحتك.
1: ليش؟ لأن أنا أقرأ القصة قبل أشوف المسلسل، أقرأ القصة
0: المختصر حقه أو التعريف.
1: المختصر الله عليك، هو أنا هل هو القصة يعني تجوز لي ولا ما تجوز لي؟ تجوز لي نفس المود تابعته، ما نفس المود ما نفس الجو ما تابعته. في دراما وما دراما أنا ما تابعت، أنا مالي شغل بالدراما، خلاص ما راح أتابعه. لا علاقة بالأكشن وهذا تابعته، وبرضو الشخصيات لا علاقة ترى.
0: الأسماء
1: لا علاقة جدا.
0: طيب
1: ولي يقول لك الأسماء هذه ما لها علاقة، لا ترى الأسماء لا علاقة ترى
0: وقعت الأسماء ممكن يعني ممكن يقدم مسلسل أو عمل فني بس إنه تجاري، يعني ما هو بيكون
1: نادر تحصل ممكن مسلسل ينجح بس معروف نادر إني نادر.
0: وش نوع الأعمال الفنية اللي تحب تتابعها؟
1: والله شوف وقت الحالي شوف أنا ترى شوف أنا مسلسلات اللي 30 حلقة 28 حلقة ترى برضه ما صرت أتابعها.
0: تبي أبو 10 حلقات ها؟
1: اي خذك عدد المسلسلات الرمضانية اللي نزلوها ولا مسلسل تابعته ترى، لأن اختصر ممل صار 28 حلقة حلقة هذا صار ممل ترى الحين. أنا بحاول أشوف مسلسل مختصر 10 حلقات حتى يكون له أجزاء عندي مشكلة.
0: بارك الله فيك، ترى الصوت يقطع عندك عشان كذا. شكرا لك يا نايف، الله يعطيك ألف عافية وليلتك سعيدة إن شاء الله، وشكرا لتواصلك معنا. مستمرين معكم في تعاليل على 011 40 5 3 بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: التعاليل. حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض. في موضوعنا لهذه الليلة عن الأعمال الدرامية أو المسلسلات اللي تتابعها، أكثر شيء يشد انتباهك ويخليك تتابع المسلسل. 011-40-53 مشاعل.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا يا مشاعل، حياك الله.
1: الله يحييك، تسلم أستاذ. مساء الخير أستاذ طلال وأستاذ خالد وأستاذ محمد ومستمعينكم جميعا.
0: أهلا أهلا يا مشاعل، حياك الله.
1: الله يسلمك، كل بقى ولا مطول لك. والله موضوع مرة حلو صراحة، ملعبي.
2: حلو.
1: يا سلام. المسلسلات،
0: ملعبك المسلسلات ولا الأفلام؟
1: لا شوف، أفلام صراحة قليل جدا أتابعها، بس أنا لفتني في الحلقة البداية لما قلت إن في مسلسلات زي مثلا هي كانت في رمضان زي العصف، زي شارع الأعشى، زي ليال الشميسي. هذه المسلسلات تحكي حقبة زمنية، يعني صدق صدق علمتنا أشياء كثيرة، طلعت لنا أشياء يعني الجيل الحديث أو حتى إحنا يعني من الجيل بعد كده اللي ما لحق هالفترة هذه، الستينات السبعينات وهالفترة يعني، وكانت يعني تفاصيلها حلوة. يعني الشيء أكثر شيء شد الناس فيها وشو إنه المنطقة مثلاً، يعني مثلاً زي المسلسلات هذه كانت في نجد، فكانوا مهتمين بالتفاصيل، أدق التفاصيل،
0: صحيح.
1: اللهجة النجدية، ثقافة أهل نجد،
0: الأزياء،
1: أكلاتهم، بيئتهم. فحلو المملكة يعني شاسعة، قارة تعتبر ما شاء الله. حلو أنه مثل هالمسلسلات يتابعها واحد في الجنوب، في الشمال، في الحجاز، يتعلم الثقافة هذه. برضو مسلسل يكون مثلا في الحجاز، أنا ما أدري
0: إلا في حارة، إلا في قبل حارة الشيخ،
1: حارة الشيخ وزمان يعني. لا أنا بجيب لك،
0: وفي خيوط المعازيب بعد مثلا في محافظة الأحساء
1: الشرقية. لا أنا بجيب لك شغلة أقدم، يعني ترى التلفزيون السعودي مشكور على قناة مثل ذكريات، يعني رجع لنا وعيشنا فترة جميلة، زي مثلا أصابع الزمن. أصابع الزمن إلى اليوم ترى نتابع. خالتي قماشة من المسلسلات الكويتية الخليجية الرهيبة إلى اليوم، درب الزلق
0: من المسلسلات. أنت لحقتي على هذه؟ كنت تتابعينها؟
1: أنا تابعها الصدق يعني.
0: لا أول على زمنها كنت تتابعين خاتق ماشا؟
1: أكيد لا.
0: ذكريات.
1: طيب.
0: طيب ممتاز. يعني أنت يشدك أكثر شيء الغموض، يعني في الحقبة الزمنية كيف كانت مثلا الحياة في الثمانينات أو السبعينات، فتتابعي مسلسل أجل كشف هالغموض.
1: لا مش الكشف هالغموض، بس أنه يعني الفترة هذه اللي أنت ما عشتها أصلا تعيش كياها. برضو اهتمام بالتفاصيل. ترى في مسلسل جديد، أنا ما أدري والله عرض تلفزيونية ولا لا، بس أنا شفته على منصة، مسلسل اسمه الضارية الأستاذ تركي اليوسف مع مجموعة. هو مسلسل يحكي قصة وفي منطقة جازان، يعني مشاكل الحدود والأشياء هذه. مسلسل رهيب رهيب. أنتم برضو سألتوا هل يعني يشدك مثلا العمل أو النجوم أو مدح أحد، يعني مشاهدات. أنا مشاهدات صراحة لا، لأن الناس أذواق. أنا عندي قاعدة أن الناس أذواق، يعني اللي يعجب الناس وشرطي.
0: انت وش اللي يعجبك الحين؟ انت قلتي اول شيء اللي في حقبه زمنيه انا هذا يشدني، لان ابي اشوف يعني الغموض اللي صاير في السبعينات والثمانينات، ولا انت تقولين لا مو بالقصه ولا الممثل ولا الناس؟
1: لان في اشياء كثير تشد ترى، يعني هو المسلسل او العمل نفسه هو عباره عن اضلاع، يعني زي الاغنيه لحن وكلام
0: بس في جانب مهم يثير اهتمام المشاهد.
1: بالضبط. أنا عندي أحياناً ممكن يكون القصة نفسها،
0: قصة
1: أحب الفكرة أن يكون في قصة، في مشكلة ولها حل في النهاية. أحياناً النجوم، في نجوم أنا أحب أتابعهم، يعني لما يقولوا لي النجم هذا والممثلة هذه في المسلسل أنا أروح أتابعها على طول. يعني في مسلسل لممثلة مثل القديرة صبا مبارك، كان لها مسلسل اسمه ورد على فلو ياسمين، أعتقد أنه كذا.

0: متكامل يعني.
1: بالضبط، لازم يكون متكامل.
0: في عمل طيب أثر عليك، غير شيء من الصورة الذهنية اللي عندك، شيء من أفكارك، من قناعاتك؟
1: كل هذه والله شوف، في العفو،
0: ايه،
1: وفي ورد على فلو ياسمين، هذا فعلا فظيع يعني. في قصة حلوة.
0: ممتاز.
1: وفي برضو مسلسل لصبا مبارك ما بين السطور، برضو حلو.
0: ممتاز.
1: في آخر شيء عشان ما أطول عليكم، في أحد واحد من الأخوان تكلم عن المسلسلات التاريخية. أنا فعلا تجذبني جدا المسلسلات التاريخية، على أنها في زمن قديم وكانت الإمكانيات يمكن بسيطة، مو زي الآن. بس بالله يعني أنا
0: أول كانت ترى على أول كانت ترى يسوونها ديكور داخل الاستديو.
1: لا
0: أول
1: أنا بقول لك فيلم زي
0: فيلم ولا مسلسل؟
1: لا، فيلم الرسالة.
0: إيه،
1: إلى اليوم لما يعرض ما يشدك، على أنه قديم جدا. أنا ما أدري كيف تصور ولا شو الإمكانيات اللي تصور فيها، بس يجمع جميع الممثلين، إخراجه رائع على الإمكانيات البسيطة، إتقان اللهجة العربية الفصحى يعني كما يجب أن تكون. على الممثلين كانوا يعني من مصر ومن الأردن أعتقد، ما أدري والله، يلا رحمة الله على اللي توفى والعمر الطويل اللي عايشين. لكن من الأفلام التاريخية اللي عالقة في الذاكرة يعني، لما تشوفها اليوم يشدك.
0: ممتاز ممتاز.
1: أسلوب، أداء، إخراج، ممثلين، فهو العمل الفني عمل متكامل.
2: كيف طقوس المشاهدة عندك؟
1: طقوس المشاهدة عادي يعني، بالليل بالنهار فاضي مشغول. لا أنا
2: تحبين تجيبين مكسرات ومدري وش تكين ولا شلون؟
1: لا لا لا لا، أحيانا والله أكون مسافرة فأفتح وأشوف يعني، أكون في خط سفر طويل. أحيانا الصباح على حسب الوقت.
2: أي مش عليك، ما تسوقين أنت تاكية قاعدة ومبسوطة تشوفين لوحدك؟
1: لا، ما له علاقة بسوق ولا ما بسوق، ما له علاقة، ما له علاقة أبد. العلاقة بمزاجك أنت، بجوك، بالشيء اللي أنت قاعد تتابع. حتى الشيء اللي تتابعه ترى يأثر عليك يعني. مسلسل تاريخي ما أعتقد أنك بتشوفه مثلا، ما أدري، بس يعني تشوف أحيانا في وقت مناسبات دينية، في وقت مناسبات دينية، ما أدري كيف أوضح لكم الفكرة.
0: في رمضان يعني،
1: في إيه، في رمضان مثلا أحيانا حتى هم يجيبونه بهالفترة. بس أنت لما تدخل عليه تشوفه تحس أنه في وضع معين لازم تشوف المسلسل هذا فيه
0: قبل السحور.
1: في مسلسلات تنفع في الليل، في المساء. إيش قلت؟ ما سمعت.
0: أقول المسلسلات التاريخية قبل السحور وقتها،
1: ما أدري والله، ما أتذكر. ما يفرق، بس المهم أنك تكون رايق علشان تستوعب. هو فيلم قديم يعني، هو الرسالة.
2: إحنا ما نتكلم عنه على فيلم واحد، نتكلم على طقوسك أنت بشكل عام. بارك الله فيك يا مشاعل، وسعدنا سمع صوتك.
0: الله يحفظك يا مشاعل، شكرا لك على اتصالك. شكرا،
1: شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: 011-40-53 سعود.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: مساكم
3: الله بالخير.
0: مساك الله بالنور. شلونك يا سعود؟
3: الحمد لله طيب.
0: كيف الحال؟
3: طيب.
0: كم عمرك؟
3: 12.
0: كأنك تقول ليش كبرت نفسك؟ توك تقول 11، ما قلت 12.
3: توني داخل 12.
0: الله يحييك، العمر كله يا سعود. كيف الحال؟ شلونك؟ طيب؟
3: طيب الحمد لله.
0: يلا وش عندك؟ شو بتقول؟
3: يعني بقول على اليوم المسلسلات القديمة والحالية.
0: إيه سم، يلا.
3: الحين مثلا المسلسلات القديمة مثل طاش مطاش.
0: الله.
3: حاليا مثلا في مسلسل المرسى، هذا يعني شوف جديد. أيه. فرسان قريح.
0: الله. انت ايش تحب يا سعود؟ تحب المسلسلات الطويله مثلا 30 حلقه 60 حلقه، ولا تبيها 10 حلقات وخلاص؟
3: لا 15 حلقه كذا بس. أيه. تكون كويسه يعني.
0: طيب المرسى كم؟ وصل 60 حلقه ولا لا؟
3: لا،
0: هذه 40.
3: تعدى 60 حلقه
0: او تعدى؟ وتابعتها كلها؟
2: اتوقع 90.
0: ايه وتابعتها كلها يا سعود؟
3: ايه.
2: ما شاء الله. متى تشوفها انت؟
3: اشوف مرات مثلا مع اهلي، واذا هي موجودين اتابع انا واخوي.
2: والدراسه وش وضعها؟
3: لا بالاجازه اتابع، والدراسه لا كويسه.
0: سعود من اللي يختار لك المسلسل؟ انت تختار نفسك ولا اهلك يقول لا تابع هذا ولا تابع هذا؟
3: لا انا اهلي كانوا يتابعونه وعاد شفت كويس،
0: تابعت. اي تابع مع اهلك يعني، اذا اختاروا مسلسل تابع وياهم.
3: ايه
0: احس انا كذا ودك تصير ممثل.

0: إن شاء الله.
1: ها تلعب في البيت، أنت تمثل في البيت مع أهلك وإخوانك؟
0: لا.
1: أي وش اهتماماتك؟ وش تحب تصير إذا كبرت؟
0: إن شاء الله ضابط.
1: ضابط ما شاء الله، الله يوفقك يا سعود.
2: سنة كم أنت يا سعود؟
0: ما أسمعك والله.
2: كم عمرك؟
1: 12.
2: 12؟ 12 ما شاء الله تبارك الله. وفي أهلك ما يمنعونك من بعض المسلسلات ولا عادي؟
0: لا في مثل مسلسلات في مسلسلات لا والله يمنعوني.
2: كويس يعني في رقابة.
0: اي نعم.
2: يلا موفق إن شاء الله يا سعود، وبالتوفيق إن شاء الله، واهتم لدراستك أكثر شيء لا يشغلك بعض الأعمال.
0: الله يعطيك العافية.
2: شكرا
0: الله.
2: لك يا أبو.
1: يا مرحبا يا سعود، في أمان الله. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. محمد
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: يا هلا مرحبا.
1: هلا وغلب محمد،
3: كيف الحال؟
2: يا الله يحييك. سهلا
3: ترى الصوت فيه صدى،
1: أنا نسمعك بوضوح.
3: سلام. طال عمرك الموضوع ايش؟ عن المسلسلات؟
1: عن اللي جنبك تقول وعليكم السلام، من هو هذا اللي مر؟
3: والله ما عندي احد.
1: طيب محمد ايه مسلسلات؟
3: مسلسلات طال عمرك والله شوف مسلسلات سعودية هي زينة بالاساس، ولكن اغلبها ما تجي الا في وقت رمضان فقط، يعني هذا اللي احنا نشوف في التلفزيون، اما غير ما في شيء يعني، ولا هي زينة بالعكس؟
2: هو وقت رمضان لا، الآن صار في زخم كبير. هو كان زمان إنه المنافسة على رمضان، الحين صارت المسلسلات الأعمال الفنية مستمرة على مدار السنة، سواء كان في التلفزيون ولا سواء في المنصات حقة الأفلام والمسلسلات.
3: نعم صادق. بس
2: ولا ما تتابع أنت؟
3: لا والله أنا ما أتابع، بس أنا ما نشغل التلفزيون إلا في رمضان فقط
2: بس. وبقيت رمضان وبقيت السنة،
3: بقيت السنة والله رياضة كلها نتابع الدوري وكذا.
2: راعي كورة.
3: ايوه والله حقين كورة.
2: ولا مع الحلال؟
3: لا والله حلال ما عندنا حلال، الله يرزقك ان شاء الله. ولكن طال عمرك مثل شو اسمه اتابع ترى مسلسلات فيه على ما ادري اذكر الاسم، منصة شاهد عارف. فطول عمر نشاهد مثل مسلسل العميل إذا تعرفون، هذا مرة ما شاء الله تبارك، بس مو سعودي.
2: إيه عرفته.
3: نعم هذا ما شاء الله
2: خمسة أجزاء ذا.
3: هذا ما شاء الله 10/10. أيوة.
2: يلا الله يوفقك إن شاء الله يا محمد. شكرا تواصلت معنا ويعطيك ألف عافية.
3: هلا مرحبا الله يعافيك.
2: هلا وسهلا. 011-40-53 نايف.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
4: مساء الخير.
2: مساء النور يا مرحبا.
4: كيفك أستاذ خالد وكيف الأستاذ طلال؟
1: أهلا يا نايف. أهلا. حياك الله.
2: أهلا يا نايف.
4: خميسكم هذا مو خميس صناعية، خميس أجواء أبراد. أنا ما
1: أنت من وين الحين تكلمني يا نايف؟ الرياض ولا وين؟
4: لا في الجنوب.
1: جنوب ما شاء الله عليك.
2: الدنيا براد ولا أمطار؟
4: برعد
2: وجوه
4: حلوة
2: والله. هذول اللي مستانسين بالجو. تفضل نايف، وش اللي تشوفه أنت من الأعمال، من نوع اللي تسمع من الناس ولا يعني تحب تتابع أنت بشكل يعجبك؟
4: بالصراحة أنا أحب أتابع بالشكل اللي يعجبني. في مسلسل عالق في ذاكرتي إلى الآن تقريبا عام 1427-28
2: كما احنا
4: بيوت نادمة،
2: بيوتنا
4: ابراهيم الحساوي وخاسامي فاطمة
2: الله يرحمها
4: والاستاذ حاج الحيدار.
2: ده جاب على الجرح.
4: الذكريات اللي
2: ذكريات قبل كم يوم يقول 28، يعني كان قبل 20 سنة تقريبا. ايه هذا عمل قد شاركت فيه. طيب أنت من النوع اللي تحب يا نايف الأعمال، يعني وش اللي تستهويها أكثر شيء؟ تاريخية، الكوميدية، الدراما؟
4: زي الأول ما
2: أنت قديم، أنت من النوع اللي تدور على الأشياء القديمة.
4: إيه
2: الأعمال الجديدة ما في شيء منها يعني؟
4: والله أتابع الجديد بس ما يستهويني زي القديم.
2: حلو، يعني انت تحاول تبحث عن الاعمال القديمه من خلال المنصات الرقميه.
4: اي نعم.
2: أجل شكلك مسنتر عند ذكريات قناة ذكريات دي.
4: هذه لازم أنام وأنا تابع.
2: شكلك من النوع اللي ما ينام إلا يكون مشغل شيء. ها تبي تشغل شيء تاريخي شوي اللي أنت نايم؟
4: ما في تاريخ يا رجل، تاريخ أدخل أحلام حروب.
2: الله يحفظك يا نايف، شكرا لتواصلك معنا. شكرا شكرا لك. شكرا لك. العفو العفو.
1: اهلا اهلا يا نايف، حياك الله.
4: موعدنا الخميس الجاي ان شاء الله
1: باذن الله. على خير ان شاء الله. ترى عاد الخميس الجاي ترى عندنا حلقه، استعد.
2: اي خميس
1: الله يحفظك.
2: موفق
4: يجيكم عاد
1: الثلاثاء الاربعاء. تشرف طال عمرك. الله يحييك.
2: هلا وسهلا. شكرا.
1: يا مرحبا في امان الله. 011 40 53. خالد
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أسعد الله مساءكم ومساء الجميع.
1: يا مرحبا يا خالد. أهلا أهلا بخالد.
5: أنا أكلمكم من المدينة المنورة، تشوقت للسماع والاستماع لكم ومشاركتكم.
1: الله يحييك يا خالد، يا مرحبا.
5: أول شيء شكرا على هذا البرنامج اللي فعلا بيعيد الناس للذكريات ويعطيهم فكرة عن أشياء ممكن تكون مخفية عليهم. فمشاركتنا بالنسبة للمسلسلات، في مسلسل زمان اسمه البرادعي.
2: أنا البرادعي.
5: أنا البرادعي يا أخي، لما نتذكر هذا المسلسل سبحان الله العظيم، أشوف كيف كانت بساطة الناس، رغم يعني بساطة الفقرة الإخراج، بس كانت تشد الانتباه، كان المجتمع يحاول أنه يحين الوقت علشان يشوف الحلقة الثانية. حاجات بسيطة لكن كانت هادفة.
2: أنا البردي.
5: أنا البردي. والله كان مسلسل جميل ومشوق. فبرضو من الأشياء التاريخية الحجاج. الحجاج أنا تصويره والمعاني اللغوية بالنسبة للغة العربية ترى والله مرة مميز. يعني شدني أشعاره، كلماته، بلاغته. التصوير اللي متصور فيه الحجاج وفيلم الرسالة ترى تصوير خرافي. نفسي أتمنى جميع البرامج والمسلسلات والأفلام تكون على نفس الإيش، نفس الصيغة، والمخرج يستخدم نفس النمط.
2: شوف الأعمال التاريخية تراها مرهقة كثير وشغلها، وخاصة يعني لما أنت تتكلم في تاريخ يعني بتوثق تاريخ، والأعمال الدرامية هذه ترى توثق تاريخ، وممكن تعرف الأجيال الحالية عن تاريخ، فدائما ما يكون فيها يعني تدقيق وتعب، وخاصة حتى لما يجي التصوير في حقبة معينة، يعني الأدوات، الأكسسوارات، الشغلات كلها لازم تكون إيش مواكبة المرحلة هذه.
5: التصوير ناطع كده وجميل يا أخي، التصوير لحاله تسمع الموية في حركتها في جريانها، تسمع يعني.
2: أنا أقصد لك إنه هذا لما يكون يتحضر بالطريقة هذه، فلازم يكون، لأنه حيكلف ميزانية عالية، فلازم يكون هناك إمكانيات عالية حتى في التصوير، عرفت؟ لأنه في الإخراج عمل المجاميع والشغلات هذه برضو تدخل في تقنية، فهمت؟
5: شوف يعني شوف من المشاهد اللي أنا أتمنى الجميع يشوفها، عندما جاء الحجاج إلى الخليفة وطلب منه أن يمسك ولاية العراق، شوف الكلام اللي حصل ما بين الخليفة وبين الحجاج يا أخي، كلام بلاغة يحسسك بقيمة اللغة العربية وبمجتمعنا احنا كعرب، كيف قوة كلامنا وحجتنا وسلاستها وجمالها يا أخي. هذا فيلم حقيقة، والرسالة كمان وفتح مكة، هذه يعني الأشياء والله تخلينا تصدق بلغتنا العربية.
2: طيب وحاليا
5: حاليا واي فاي.
2: يعني تدور على الضحك انت.
5: واي فاي هذا ما شاء الله تبارك الله يجيب أشياء فعلا من الواقع اللي احنا نعيشه.
2: ما هي هذه بعض الأعمال الفنية اللي تعالج بعض المشاكل الاجتماعية، أو أنها تطرح المشاكل الاجتماعية، في بعضها يكون إيش من باب الكوميديا والضحكة والنكتة.
5: جميل يعني في جمال، في تودد أسري، في حب، في علاقة مجتمعية، في منافسة، في أشياء الزوجة ومرة زوجها، يعني هادف البرنامج هذا، والممثلين النخبة اللي فيه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله اللهم صل. يعني
2: هذا آخر شيء شفته.
5: برضو في فيلم أنا شد انتباه، بس والله يخونني اسمه، ولد أقتنى معزة أو تيس وعشقوه عشق أبدي، لحد انهم كانوا يبغوا ياخذوه مسلسل سعودي هو
2: فيلم فيلم سعودي. فيلم فيلم سعودي ايوه
5: فيلم سعودي فاخذ التيف هذا والجفره هذه ولا ودته الرياض
2: راح الباص وطلع و...
5: نعم طلع باص وطلع سياره وراح قرى وراح كله عشقه على انه هذا المخلوق هذا فعلا يدل لك العلاقه ما بين الانسان والحيوان عندما تكون في الالفه وتكون في الرحمه فما شاء الله دراما حقيقه هادفه ومستجده
2: تشوف الان انه في جيل شباب جاي وعنده امكانيات عاليه ممكن يوصلون
5: والله في والله في شوف انا شو اسمه دكه العبيد
2: اي
5: دكه العبيد هذا مسلسل مره جميل واخراجه جميل وممثلينه يعني في الممثل هاشم نجدي هذا الرجل ما شاء الله تبارك الله يعني يؤدي اكثر من دور ان كان الدور السعودي ان كان النمط الاردني ان كان النمط يعني ما شاء الله متمكن ولغته العربيه يعني في ممثلين تخونني اسماءهم والله انهم ما شاء الله تبارك الله فاملنا فيهم كبير
2: بارك الله فيك يا خالد يعطيك الف عافيه شكرا لتواصلك
5: شكرا شكرا انتم على برنامجكم الرائع ده اللي بيخلص الانسان من سلبيات بتفتح عنده مدارك ويتعرف على اشياء كانت مخفيه يعني
2: مرحبا مرحبا بك
5: يا هلا
2: هلا هلا هلا وسهلا
1: 011 40 53 سعد
6: يا هلا
1: شلونك يا سعد عساك طيب
6: خير يا مال الخير
1: هلا وغلا بسعد
6: هلا بالحبايب
1: سم تفضل
6: نسيت الموضوع وشو
1: ارتبكت على طول انت على طول ترتبك انت تصلح تصلح ممثل يا سعد عرفت الموضوع
2: ايوه بالضبط بالضبط صحيح اوكي نعم
6: بمسلسلات بمسلسلات
1: اي صح تفضل
6: انا اشوف والله ما عاد في مسلسلات نفس قبل
1: لا لا وش الاحباط يا سعد
6: يعني اشوف انا تبعت المرسى تبعت الجديد هذه اللي
1: اي بس يا اخي المرسى والله عليها اصداء عاليه ترى بعد يمكن قل ما جاز لي ما هو اهتماماتي
6: لا شوف المرسى انا تبعتها يمكن على مر الزمان يمكن انه مسلسل تركي على عزه
1: اي هين تقول لي الفكره الحين مستوحى من هذا من هذا نتكلم عن عمل الان اللي قدم انت تقول ما جاز لي صح
6: ما جاز انه مستوحى انا ما تسوي انت جيب سيناريو
1: طيب في غيري ما تابعت انا ما تابعت الاصل ما تابعته ما ادري انا اروح هذه مشكله الوعي اللي يخرب عليك اللحظات الجميله
6: اي فاقولك انا تابعته كله وفي فرق شاسع غريب الموضوع شويه حبتين ليش
1: هو طبيعي بعد يا سعد ما راح يجيب لك كوبي بيست طبيعي
6: صح
1: لازم اضيف في شيء يتوافق مع عاداتنا مع طبيعه مجتمعنا
6: صح
1: طيب وغيره
6: على ايام عبد الحسين عبد الرضا ايام حياه الفهد الله يرحمهم على ايام مسلسل كانت لها طعم
1: يعني كان له هيبه
6: استمتع والله
1: طيب يمكن ترى العامل الزمني بعد فرق بعد يا سعد كم كان عمرك يوم تتابع عند درب الزل وكم كان عمرك الان اهتماماتك تغيرت افكارك قناعاتك صورتك الذهنيه كل هذا تغير
6: صح بس اللذه اختفت
1: يعني ليش
6: ما في لذه تحس انه خلاص
1: سعد. ما في عنصر تشويق قصدك
6: ايوه هو ده
2: سعد ترى ترى في الفتره الماضيه لانك انت كنت في في سنك وقاعد تشوف ان حاجه يعني فوق الخيال الان الجيل الحالي اللي وقت ما كان سنك ممكن كنت انت تنجذب وانت عمرك 12 سنه 18 سنه 15 اللي الان قاعدين يشوفون الاعمال قبل شوي متصله فكانت تتكلم عن جميع الاعمال اللي يعني انعرضت خلال السنتين ثلاث سنوات وشايفتها ان حاجه واو
6: ايه
2: بالله كيف واو حلوه
6: حلو حبيت والله بس شوف شوف انا بضرب مثال في بركان وثق قصوي يعني هم من من من الاشياء القديمه اللي احنا عشنا عليها
2: اي كبرنا
6: عليه اي بس انه حتى ناصر اللي يقدم جوده يعني اخر مسلسل سواه ما هو بناصر احنا نعرفه تضحك من الحركه
1: اللي هو
6: كلمه اللي كان في شاهد نسيت اسمه اللي فبراير الاسود
1: ايوه اي
6: اي ما تحس انه ما في لذه
1: اي نعم
6: نرجع للمسلسلات التركية الإسبانية خلاص صرنا ندور المتعة في أشياء ثانية
1: يعني تحس كان القصة ما فيها عمل جذب مكررة
6: ما في إن بغيت شيء حزين ودك تحزن ما تقدر تضحك ما تقدر
1: لا لا قصك فبراير الأسود يعني كانت القصة مكررة ما فيها جديد
6: نعم
1: اي مكرره
6: واحس ما تصلح الناس القصه بيها.
1: طيب الان وش اللي طيب الان وش القصه اللي تثير اهتمامك موضوعها ايش
6: انا اهم شيء انه عمل مميز.
1: هو عمل نعطيك عمل مميز بس هو الشيء اللي شد اهتمامك. انا بيك تتابع الحلقات كلها.
6: ممكن تحقيق
1: تحقيق جرائم.
2: ايه. شوف كذا تحقيق.
1: ايه. تحب الاكشن والرعب انت يا سعد.
6: احب التشويق انا.
1: صدق والله. يا اجي صح لك افلام كذا اجي خليك على السينما.
2: ايه خليك على السينما جرب.
6: هو خلاص على السينما على الافلام اللي فيها الشرطه وتحقيق والامور هذه.
1: ترقيت الحين ها؟
2: ما ترقيت من مسلسل. ما عرفتك يا سعد خوليو. سعد خوليو معنا.
6: بس والله يعني ما احس هو الزمن ولا حنا ما ادري.
1: والحقيقه ترى في اعمال تقدم الان واتصور انها مناسبه لجميع شرائح المجتمع.
6: ايه عملت تحس ان متفقين عليه الناس كلها.
1: خيوط المعازيب
6: ما تبعته.
1: شارع العشاء
6: ما تبعته. اقدم شيء تبعته العصوف ترى.
1: العصف.
2: ما هو أقدم شيء يعني آخر شيء تابعته كامل العصف قصدك.
6: العصف عشان يعني.
2: إيه عشان يذكر.
1: طيب أنت شفت شفت الأصداء حول أعمال السعودية مثلا العشاء واللي صارت مثلا في العصف.
6: إيه الترندات اللي تطلع في التيك توك يوم شارع العشاء سعد فيذا. أنا أصدق كسعد ما أحب الأشياء هذه عرفت.
1: أنت ما تدري وش القصة إلى الحين كيف على طول ما أحبها.
6: رجال حب بنت جارته
1: لا القصة كاملة تتكلم عن الحقبة الزمنية في الثمانينات. شوف الديكور الإضاءات التصوير المحلات يعني المنتجات يعني الثقافة يعني كلها
6: يعني زي العصوف
1: سبعينات كان العصوف قبل.
2: لأنه أنت ممكن قاعد تشوف نفسك أو ذكرياتك في هذا العمل.
6: ايه
2: صح يعني أيام الثمانينات التسعينات ممكن سبعينات.
6: مبسوط أنا الغالي.
2: ها
6: ترى صغير ما
2: كبير يا رجال. يا انت دارس انت دارس الابتدائيه ليلي رح
6: انا ادرس
2: اميه. لا القصد فيها يا سعد انه الفكره في الاعمال اللي انت قاعد تشوفها لانه قاعده تسحبك او انك عشت الماضي فيها. الفكره الان انه ممكن فيه افكار الان زي الاعشى زي في وجيه شابه في عالم قاعده تشتغل فيه. انت ممكن اللي من نوع اللي تشوف مقاطع في السوشيال ميديا وممكن ما تجوز لك خلاص تأكس على الموضوع.
6: ايه
2: صح
6: صح.
1: وش اللي صح وش اللي صح؟
6: ايه اشوف مقاطع في التيك توك و
1: ايه. انت ضمنت اشكال خارجي. ايه. صح في الاخير
2: هو في الاخير قاعد يطلب
6: مشي بالسياره.
2: ايه قاعد يطلب ولا قاعد
6: يعني مسلسل الغميضة حق هدى حسين.
1: إيه أيوة.
6: أنا والله تابعته كامل.
1: أنت كنت تقول آخر واحد العاصوف صار بعدها واحد. لا الحين.
6: تذكرت. ذاكرة ما شاء عندي. بالمعلومية توي صار الأب فمسؤولية كبرت.
2: ما شاء الله ما شاء الله. أيوة تبارك الله. الله مبروك.
1: وش اللي شدك طيب في العمل هذا؟ قصة.
6: القصة.
1: ولا هدى؟
6: لا هدى كبيرة معي.
1: قديرة فنانة قديرة ومعروفة لها اسمها.
6: نعم هدى حسين أستاذة.
2: اسمع
6: السيناريو
2: مو أنت تدور على تحقيق.
6: اسمع بس سالفة أنك عمية وتمشي لها مشي هذه غريبة شوي وتعرفين الناس كلها.
1: مع ذلك كملت مسلسل كله.
6: طيب كملت.
2: يبي يوصل وين وين ذا العمية يوديها.
6: غريب أعمى
2: أعمى بصير.
1: طيب يا سعد الله يحفظك. يا سعد طول عمرك.
6: كلمة خير. أتمنى يجي عمل في المستقبل يعني يصير يعني كويس مرة.
1: والله هم يقولون ترى قدمنا أعمال كويسة وحظيت بنجاح وأصداء واسع وحصل على جوائز بس سعد ذائقته عالية. سعد ما أدري وش يبي.
6: إذا ما لقوا يتبون علي أنا أمثل عادي ما عندي مشكلة.
1: بيض الله وجهك.
2: هذا اللي تدور عليه من أول شكلك.
1: بيض الله وجهك يا سعد.
2: في عندنا اسمع عندنا دور واحد ميت. الله يحفظك. الله يحفظك وليلتك سعيد ومبروك ما جالك. الله يوفقك.
6: الله يطول عمرك. الله يبارك.
2: اهلا اهلا وسهلا. شكرا لك. 011-40-53 نايف.
7: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
1: ورحمه الله.
2: اسفين طولنا عليك.
7: لا ابد عادي ومساء الخير لك.
2: هو المشهور
1: مساك الله بالنور. يا مرحبا يا نايف.
2: نايف المشهور صح؟
7: اي نعم المشهور.
2: اسلم. هلا
7: على فكرة اخوي خالد اخوي طلال
1: سم
7: بالنسبة للشهرة ترى عمرها 6 شهور وتنتهي.
1: اللي هي
7: الشهرة
1: هذا خالد هوني نادك. أيوة. المشهور
7: أقولكم يعني بس يوم قال لي خالد بعطيكم المعلومة هذه.
2: يعني كم باقي لك؟
7: هلا؟
2: كم باقي لك على 6 شهور؟
7: أنا شهرين.
2: إذا قعدت بالثلاجة ما تخرب بتطوع. أسلم يا نايف.
7: الله يسلمك. والله أنا أول شيء ما تابع الحين مسلسلات ولا لأن صراحة المسلسلات الأولى انتهت وأنا ركز دائما صراحة أخوي خالد أخوي طلال اللي هو على المسلسلات البدوية تشدني أكثر صراحة.
2: يعني القديمة ولا يعني
7: القديمة الحين ما فيها أتوقع الآن ما فيه قليل. أنا أتكلم على القديمة حزم الضامي ورحة بن عجلان عندك راس غليس عندك سلمك الله من الكويت الرحيل أعتقد غانم صالح وسعاد العبد الله. فأنا أركز على المسلسلات البدوية المسلسلات السورية تشدني أرضه باب الحارة.
2: يا أخوي أنتم لما تشوفوا مسلسل كذا وترجع تشوفه مرة ثانية وثالثة ورابعة كيف يجي لك خاطر كيف ما أدري
7: أحيانا والله يا أخوي خالد إني أروح لقناة الذكريات يعني وتجيبوا مسلسلات بدوية وأرجع الماضي أقول لك كنت أنا أتابع المسلسل هذا أنا تابعه طبعا من سنوات يعني الرحيل وحزم الضامي الفنان مطرب فواز أتوقع كان معهم والفنان أتوقع محمد العلي الله يغفر لك كان في مسلسل
1: يعني تفضلت الأعمال التاريخية
7: برضو الأعمال التاريخية
1: اللي يعني اللي فيها لغة عربية فصحى
7: بالضبط اللي طارق بن زياد وفتح الأندلس أتابعها بصراحة عندك برضو الزير سالم بس الحين والله ما يشدني شيء يا طلال
1: تشوف الآن العمر يعني هو اللي بيسبب لك هالفارق كله بينك وبين المسلسلات
7: والله ممكن صراحة لأني أقول لك أول شيء العمر شيء ثاني إن ما في شيء يعني يشدك يعني كلها أمور
1: اي تحس انها ما تناسبك يعني على المستوى العمري اللي عندك الان تحس ان موضوعاتها يا انها مرت عليك يا انك تجاوزتها يا انها صارت قديمه او مكرره
7: اعديها الحين تركيزي كله بو على المباريات مثلا وعلى تقريبا المباريات تقريبا البرامج المنوعه زي برامجكم كذا مثلا الاذاعه احرص على الاذاعه
1: الاذاعات قصدك مو بإذاعة وبس بس موجود كل الاذاعات
2: تدري لقيتها مره مشارك في اذاعه موجود على تطبيق
7: يا اخي لا يا مشهور انا مشهور يا
1: طيب يا نايف
2: ما في شيء عفوا طلال ما في شيء الان الفتره الاخيره تحب الكوميدي انت واضح انك تحب الضحك وتحب الوناسه تبي تشوف
7: المسرحيات يعني انا يعجبني اللي هو طارق العلي بالكويت مسرحيات عندك عبد المحسن النمر فنان من الشرقيه اتوقع
2: له وشو مسرح ولا مسلسل عبد المحسن
1: دراما دراما
7: لا المسلسل الاخير اللي بالاحساء صوروه والبحرين ضيعت اسمه تو برمضان اللي راح طلع عبد المحسن النمر يعني هذا شدني صراحة الدراما وفيها يعني حلو للأمانة وفنان عبد المحسن النمر ما شاء الله يعني
1: أستاذ نعم أستاذ مدرسة نعم
2: حساوي وفي مجموعة من الأسماء ما شاء الله عليهم يعني أثبتوا
7: بس والله أنا أقول لكم الآن تركيزي على المباريات والكورة صراحة أكثر من المسلسل ما عاد فيه مسلسل صراحة
1: ما في طيب أفلام مالك في الأفلام يا نايف السينما
7: لا لا لا والله ابدا مره يمكن العيال اللي راحوا ممكن السينما وكذا اروح معهم كذا بس عشانهم ولا والله ماني برايح
2: تجاملهم ابدا ما سبق مدحوا لك الفيلم ودنيا ورحت دخلت معهم لقيت انه عادي بالنسبه لك
7: والله عادي اخر شيء راحوا له اللي هو حق هذا حق الصغار ايش اسمه
2: مش هو
7: سبايدر مان
2: ايوه
7: يعني رحت معهم اقول لك وحضرت وشفت وصراحه بس يعني ما
1: مو في مستواك مو في مستواك
7: لا
1: اي مو في مستواك اي طيب
7: العمر يعني انا باخذ جيلي وجيل غيري صعب يعني
2: الله الله الله شوف شوف شوف شوف, شوف نايف كيف يا اخي
7: هذا الواقع يا خالد هذا الواقع مهما كان
1: الله يحفظك يا نايف يطول عمرك اسعدتنا والله بهالاتصال وهالمشاركه يا نايف
7: الله يرضى عليك عندكم يوم عندكم اخوي طلال حلقه اليوم الوطني اتوقع ولا
1: عندنا الله يسلمك ان شاء الله الثلاثاء والاربعاء الله يحييك
7: السمية اللي من ابها تقولوا لها يوم الخميس ما ادري كيف يمكن الخميس
1: لا الثلاثاء والاربعاء
2: هذاك عشان عايش في الصناعيه فهمت
7: الله يسعدك
2: الله يحفظك.
1: طيب نايف الله يحفظك نايف يطول عمرك. شكرا لك. حياك الله في أمان الله. 011-40-53 ناصر.
8: نعم الله ينصرك. السلام عليكم.
1: شلونك شلونك يا ناصر؟ عساك طيب.
8: كيف الحال؟
2: هلا وسهلا.
1: حياك ربي يا ناصر. هلا وغلا
8: على قناة الرياض
1: إذاعة الرياض. الله يحييك.
8: إذاعة الرياض الله يحفظكم إن شاء الله.
1: سمي يا ناصر.
8: كيف الحال؟ سلمت المشهر. والله بدي يجذبنا يعني من الأشياء القديمة درب الزرع.
1: الله
8: أي والله يعني هذا تعيده مرتين ثلاث أربع خالتي قماشة حاجة تهدف وفيها تربية. اليوم يعني تشوفه إذا ما كانت مقتبسة فهي تمثل على حقبة أخرى وليس فيها من نوع من التربية للأطفال اليوم يشوفون حاجة جديدة.
1: إيه.
8: يعني متمنين مثل يعني الحالة الاجتماعية خاصة تمثلها خالتي قماشة كانت حالة اجتماعية جميلة بيت اللمة المراقبة. اليوم هذه معدومة بين العوائل في اليوم.
1: تبي تبي يراقبون يعني العوائل؟
8: لا مو قف.
1: ها تبي يحطون كاميرات؟
8: الحين صارت الكاميرات أكثر من.
1: في شيء يعني نوع من الترفيه فقط في العمل اللي إني أنا ممكن أحط لك عنصر الكاميرات فقط تشويق عشان نشوف نهاية القصة كيف تكون. ولا ما عندنا أصلاً في البيوت بهالطريقة إنه واحد يجلس يسوي هالكبير ما في.
8: إي لا مو إحنا نقصد شفت كيف لمة الأولاد. والعائلة
1: نعم.
8: والجمع
1: ويتهاوشون ويتهاوشون في الصالة
2: كل واحد صار في إيده الجهاز وانتهى.
8: أحسنت يعني بالحاجات هذه الجميلة هذه اللي ما تنسى إنك تعيدها مرتين وثلاث وأربع فعلا فيها شغل وكمية هائلة من الـ
1: الـ والحين ما عاد يناسبك شيء ناصر؟
8: والله يناسب ما يعني ما نهضب حق الممثلين لكن ما هو نفس المستوى زي ما تفضل الزميل آخر يقول اليوم كلها مقتبسة مقتبسة يعني أبو عيسى اللي جاء في رمضان من تفائت أبدع عبد المحسن النمر
2: عبد المحسن
8: العاصوف حاجة جميلة
1: أبو عيسى اللي هو مسلسل خيوط المعازيب
8: خيوط المعازيب
1: أنت من وين يا ناصر؟
8: من نفس الشرقية
1: عشان كذا مثل البيئة وفرحت أنت عن العمل هذا
8: لا لا لا والله العاصوف ترى شيء جميل
2: العاصوف ولا خيوط
1: خيوط المعازيب
2: هو يقول عاصوف
1: لا عبد المحسن في خيوط المعازيب
2: ابو بدر في المعازيب
8: دخلنا في شغله جديده يعني خيوط المعازيب
1: وش كان اكثر شيء لفت انتباهك يا ناصر صناعه الحياكه البشوت
8: والله لا
1: ولا القصه كامله عن الاحساء
8: بدايه العمل مع شركه الزيت والشغلات وكيف الانسان يشتغل فيها شوي فيها من التجاره لو انه في النهايه
1: وفيها زي المنافسه في التجاره كان بين عبد المحسن وسمير الناصر
8: نعم اي والله سمير الناصر يعني كلهم فنانين
1: كلهم ما في شك كلهم ابطال الشرقيه كلهم نعم ما في شك نعم
8: ولا ننسى ضويان يعني افلامه الكبيره ممثلنا الله يرحمه يعني هذه الخامه هذا لما تقول لي خامه وتتابع مصيول ولا غير مصيول على ذيك الايام ولا الشهراني يعني هذول فنانين
1: يعني انت لما بعت خيوط المعازيب ما تابعت شيء
8: لا
1: خلاص
8: ما تبع
1: يعني تحب انت العمل اللي انت تحب العمل مثل محافظتك او منطقتك او مدينتك
8: والله انا احب ناصر القصبي عشق مو على اساس انه سمي ولكن استاذ ناصر يعني
1: ونعم والله استاذ قدير فنان ومدرسه ما في شك نعم
2: ناصر ما يعني تابعت شيء ما تابعت شيء مع اولادك مع بناتك مع اهلك شيء قريب تبي تشوف ايش
8: والله قريب لا لاني انتقلت على الافلام الاجنبيه الصراحه يعني بعد تقاعد تتابع الافلام الاجنبيه فيها اكشن فيها شغلات الاول ندور الدراما المسلسلات الان فاليوم خلاص ده.
1: تغيرت اليوم المفاهيم والاهتمامات كل شيء تغير الله يحفظك يا ناصر يطول عمرك شكرا على اتصالك وعلى المشاركة الله يحييك الله يحييك يا ناصر أهلا وسهلا 011-40-53 عبد العزيز
9: يا مرحبا
1: مرحبتين أهلا يا عبد العزيز
9: مساكم الله بالخير جميعا
1: مساك الله بالنور
9: والله أنا كنت راجع من العمل ودخلت على الإذاعة للحظ الطيب يعني.
1: حظنا طيب طال عمرك
9: الله يحفظك يعني سمعتكم تتحدثون عن المسلسلات أنا والله الهدف من الاتصال اللي هو ذكر مسلسل أنا أتمنى أن الناس كلها تشوفه، لأنه فيه وعظ و يعني تقريبا يلامس كثير جدا من حياتنا في الفترة الأخيرة.
2: مش قديم ولا جديد يعني؟
9: لا بالوسط يعني. طبعا يحيى الفخراني اللي هو الليل وآخره، إذا أحد شافه منكم؟
2: لا.
9: يعني هذا مسلسل بطل، أنا مهما بشوفه والله العظيم كأني أشوفه لأول مرة. طبعا فيه إذا ما غلطان فيه ممثلة مصرية، والله أنا ناسي اسمها.
2: طيب أوكي. هو
9: فممتاز، بيحكي يعني عن حياة الأخوان لما بيعيشوا مع بعض فترة طويلة، وبعدين بيختلفوا على الورث وعلى أنه الأخ الكبير هو اللي كان السند في الأول والأخير، ولا حقي أنه يأخذ كل شيء. يعني مسلسل صراحة هادف.
2: يمكن يمكن جاء في وقت مناسب لك أول ما شفته وعلق في الذاكرة.
9: لا والله، بس أنه مجرد أنت لما تشوف وتشوف الأحداث وكيف الأخير في آخر المسلسل أنه رجع الأخ الكبير لما صار عنده مشاكل كثير ما وقف معاه الأخوان، فأقول فعلا هذه أنت تسمع كثير من
2: أنه فيها عبرة يعني
9: جدا جدا جدا صراحة.
2: وش اسمه؟
9: الليل وآخر.
2: أوكي، الله يحفظك يا عبد العزيز ويعطيك الف عافيه والساعه المباركه طال عمرك. هلا وسهلا.
1: في امان الله. 011-40-53 ابو منصور، حياك ربي، كيف الحال؟
10: الله يسعد مساكم كل خير.
1: مساك يا مرحبا يا منصور،
10: الله يحفظك. احنا سمعنا ما شاء الله الحوارات الجميله،
1: الله يحييك.
2: اسلم يا ابو منصور.
10: كل جيل وكل زمن لها قولتهم رجاله من ممثلين ومن غيرهم.
1: صحيح،
10: ما في شك ان السن احيانا والعمر ما يتدخل كثير في ذوق الانسان وفي اختيار ما يناسبه. يعني الان على قولتهم لا تلبس ابنك جلبابك يعني.
1: نعم.
10: احيانا الدراما تكون هادفه ولها رسائل جميله يعني في العادات وفي التقاليد وفي، وهذه النقطة اللي أنا للأسف أخشاها أحياناً تكون مزعجة، أنها تدخل عليك أحياناً أشياء يعني بالأصح تظلم مجتمعك. لأن تشوف بعض الأحيان الأشياء اللي للأسف ما هي مجتمعنا بالذات القديم، يعني لأن كلها تحكمها القيم والشيم والدين والإنسانية والأشياء الجميلة، أحياناً يمثلها جيل ما عاشها، بالتالي يصير اسقاطات يعني في الجوانب دي.
1: اي نعم. اي
10: نبلى باشياء ما هي في الاساس.
1: اي نعم. انت الان كانك تقصد يعني الاهم من هذا كله القيم نحافظ عليها وتكون موجوده في اعمال الدراميه،
10: ونكون امنا يعني ما ننقل الجيل.
1: اي نعم احسنت. اي ما نقل لكل الاشياء الايجابيه والرسائل تكون ذات معنى ومضمون وقيمه حتى يعني تحلى بها الاجيال الناشئه.
10: اي والله حقيقه.
1: اي
10: ما
1: هو
10: نجيب الناس
1: نصورهم أشياء. أي نعم أحسنت. وهذه الفكرة مطروحة أبو ناصر، حتى أبو منصور عفوا، حتى في مسألة يعني تقديم صورة السعودي في الأعمال الدرامية يقدم على أنه رجل مكافح وناجح ورجل أيضا يفتخر بوطنه وولاء وانتماء أيضا للقيادة الرشيدة الله يحفظهم. هذه كلها صور إيجابية وحضارية وطنية قبل أن تكون مسؤولية اجتماعية، وهي واجب علينا نبرزها أيضا في أعمالنا الوطنية والدرامية. الله يحفظك
2: بارك المصر. الله فيك
1: يطول عمرك. شكرا لك على إضاءتك، تحياتنا لك.
2: شكرا.
10: وأشكركم أنتم لأنكم تديرون أحيانا حوارات مهمة نحتاجها عن الرادي، أنا من عشاقه من طفولتي.
1: الله يحييكم. يا مرحبا منصور، أهلا وسهلا.
10: التقنية الله يعطينا خير أكثر.
1: آمين آمين. الله يحفظك منصور يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. شكرا.
2: 011-40-53 أبو أيمن.
11: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. اهلا وسهلا.
1: الله وبركاته.
11: كيف حالك استاذ طلال؟
1: اهلا ابو ايمن، حياك الله.
11: والله انا والله خدمه سريعه ابغى منكم. انا سير معاق وابي عربيه متحركه، انا في ينبع ومريض في البيت ما اقدر امشي.
1: ان شاء الله ان شاء الله. ابشر
2: باذن الله.
1: ابشر ابشر ابو ايمن، الله يطول عمرك ويحفظك
2: ويعافيك ويشافيك ان شاء الله.
1: تحياتنا لك، في امان الله ولا يهمك. اهلا وسهلا بالجميع. 011-40-53 ابو ريما.
12: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
12: مرحبا مساكم الله.
1: مرحبا مساكم الله بالنور.
12: واليوم تكلمون عن المسلسلات
2: قديم ولا جديد؟ قديم ولا جديد؟ وش اللي تتابع؟
12: انا والله طال عمرك من اول اتابع طاش مطاش.
2: اي
12: والله يجزاهم خير والله العظيم حطونا بصمة ذاك الحين ضحك ونسات، بس الحين ودي انهم يحطون دراما قال شيء
2: اي
12: مثل ناصر قصبي الله يمسيه بالخير.
2: هو انت من اي جيل؟
12: انا وصل

0: يعني التسعينات ولا
1: توني مكمل 40 الحين.
0: ما شاء الله، يعني توك تبدأ الحياة.
1: الحمد لله. بس في مسلسل الظاهر اللي ما لحقت عليه بس أتابعه،
0: أي
1: هو أبو حقب، تذكرونه؟
0: أبو إيش؟
1: أبو حقب
0: الظاهر ما رأى
1: سعد خضر.
0: إلا إلا إلا القديم.
1: أيوة.
0: يا الله، شوف ترى في ميزة الآن في منصات العرض هذه الآن، وخاصة المنصات الرقمية، أنه تقدر تستعيد أشياء قديمة، تقدر تكون
1: الله العظيم مسلسلات يعني لها بصمة.
0: هذا تقعد تفرج فيه والمكيف خربان، فهمت؟
1: يعني صح، الممثل يمثل صح يعني من قلب، حسنا من قلب يمثل على نفس الطبيعة اللي هو المجتمع اللي هو فيه، عرفت؟
0: ترى في صدى عندك يا ابو ريما،
1: مثل الحين بعض الممثلين الحين طال عمرك بس يتمالح.
0: ما تقدر نقول انه يتمالح قدر ما انه ممكن لا لا لا لا المحتوى ما هو ما هو ما هو بذاك.
1: انا في مسلسل انا ما ودي اذكر اسمه المسلسل،
0: اي لا نحافظ على اسماء الاشخاص والعالم.
1: ما ودي اذكر اسمه. تخيل يعني جالس واحد مع حاله طال عمرك في الصاله ومدق الملكي ودق الكوبرا، يا اخي مين معقول يا اخي؟ مو بنفس الطريقه جالسه خالصه مشخص منعم.
0: شوف لاحظ في بعض المسلسلات الان بدوا يتعاملون معها، انه الواحد قاعد في البيت يلبس قميص البيت ولا
1: عايش الجو، المخرج مفروض انه عايش الجو على نفس المجتمع، عرفت؟
0: في ترى في معالجه الان، يعني حتى لاحظت الان في بعض الامس كنا حتى
1: الباس يعني ما بنفس الباسنا ولا
0: امس كنا مستضيفين احد الستايلست وتكلموا معنا انه الفكره الان انه دائما اللي يشتغلون على المحتوى انه ينقلون الثقافة الحقيقية والاسلوب الحقيقي اللي احنا متعايشين فيه.
1: هذا الصح، هذا الصح مفروض. انا والله اني حتى بعض المسلسلات اني اتحمسها زي العصوف.
0: ايه
1: حلو العصوف ما شاء الله زين. يعني
0: انت من النوع اللي تحب تشوف المسلسلات في وقتها ولا ترحلها وبعدين تشوفها؟
1: لا احبها اذا جت في ام بي سي اتابعتها في وقتها، زي العصوف مسلسلات يعني لها بصمة، عرفت؟
0: حلو. وانت متربعنا على السفره.
1: والله الله
0: الله الله الله الله يحفظك يا ابو ريما.
1: وفي مسلسل بعد قديم.
0: طيب لا تدف يا ابو ريما، لا تدف، اهدى شوي علي. قال سم اسلم اسلم ابو ريما.
1: انت تذكره انت
0: وشو ايش دخلني انا في الموضوع؟
1: سعد البحري، سعد البري،
2: عبد الله البري، عبد الله البحري. اي مو بسعد.
0: اهم شيء انه جاب الاسم الثاني، فهمت؟
2: طيب ابو ريم الله يحفظك ابو ريم، يطول عمرك، شكرا لك على اتصالك، في امان الله. 011-40-53 محمد.
0: هذا قطف الاسم من جدار، فهمت؟
2: محمد
0: اقرب اسم للصقة. اهلا محمد،
3: مساك الله بالخير.
2: الله يحييك، مساك الله بالنور،
3: يعطيك العافية على البرنامج.
2: الله يعافيك.
3: والله في مسلسلات ودها تكرر، والله مش راح تكرر، مثل الى ابي وامي مع التحية. على هذه طلعت اخبار ودي تكرر بس ماش
2: ما عاد من بيتابعها لو تكررت خلاص
3: يا ابن العول التعليمي. هذا والله العول التعليمي،
2: بس اليوم الاجيال تغيرت والافكار تغيرت والخيارات تعددت وعندنا تقنية اليوم دخلت علينا، ما عاد في الرسائل اللي تقدمها بهالطريقه.
3: بس والله يعني شيء اشياء تعليميه حلو ثقافه الطالب، ما في مسلسل يشد انتباه الطفل.
2: اي نعم.
3: الحين انت مثل فضلت انت على جزئية مسلسل درب الزلق، هذا اللي ما تمله مرة واحدة. درب الزلق ما تمله. وفي مسلسل خرج ولم يعد،
2: أيوة
3: الصراع بين الذرتين.
2: أي نعم. أي
3: هذا فيه مسلسلات تحكي الواقع اللي احنا عايشينه الخليجي، أو في مسلسلات طلعت لا تمثل الواقع الخليجي بأي صلة من الصلات. مثل المسلسلات والله واجد، بس عندي هالمسلسلين درب الزلق اللي بيمع التحية
2: ما تمل منها إلى الحين، تابعها ولك ذكريات معها.
3: ترى بكلمك عودة. لا
2: أي أنا عارف، أقول لك ذكريات معها.
3: ذكريات لا بالله ذكريات.
2: أي
3: ودار خصوصي
2: على الدنيا السلام،
3: وعلى الدنيا السلام، وخالد عبيد
0: غضب مدري شو اسمه،
3: غضب اللي كلامه كله علامه.
2: ايه
3: على الله يعطيكم العافيه.
2: الله يعافيك، طول عمرك يا محمد، يا مرحبا.
3: يلا
2: الله يرعاك، في امان الله، اهلا وسهلا.
0: 011-40-53
2: عبد الرحمن.
4: هلا مرحبا،
0: يلا حيا، هلا وسهلا.
4: الله يحييك ويحييك، مساء الخير.
0: مساء النور، هلا وسهلا، شلونك؟
4: طيب ابشر

0: دوم يا رب. اسلم يا عبد الرحمن.
1: سمعتكم تتكلمون عن المسلسلات والمسلسلات.
0: هي المسلسلات، هل انت من النوع اللي تدور على اسم الممثل ولا القصه، ولا من النوع اللي اذا مدح لك احد العمل والمسلسل تروح تشوفه؟
1: لا انا الحقيقه مسلسلات ما اتابع الا رمضان فقط.
0: وشو؟
1: المسلسلات ما اتابع الا في رمضان.
0: أي.
1: رمضان فقط.
0: اها.
1: اي نعم، لانه يكون الجوده في رمضان اعلى وتكون في شغل متعب عليه يعني.
2: شلون جودة في رمضان؟ يعني بعد رمضان ايش يحطون؟ هي نفسها حقت رمضان؟
1: لا حقت رمضان مثل العطور.
2: اي هي نفسها تعاد بعد رمضان.
1: لا بس في رمضان يكون لها يعني جلسه مع الاهل.
2: اي وقتها مناسب لك.
0: اي هذا
2: ولا الجوده هي.
0: لا هو يشوف الجوده زينه لانه كان صايم وافطر واكل والحين بدا يشوف يناظر زين، عرفت؟
1: كل شيء زين في رمضان.
0: الله يحفظك يا عبد الرحمن. شكرا. هلا وسهلا يا عبد الرحمن، شكرا لك. 011-40-53. خالد.
3: هلا والله.
0: يا هلا ابو خلود.
3: هلا والله، الله يحييكم.
0: يا
3: شكرا على الاستضافه وعلى البرنامج المميز حقيقي.
2: الله يحييك.
0: تفضل.
3: انا اول مره بصراحه اشارك، بس انا دائما اسمعك طال عمرك استاذ خالد اتصور.
0: ايه.
3: الصباح وعندك برنامج العصر كذا.
0: لا كان يمكن قبل رمضان في الظهر.
3: ايوه قبل رمضان الظهر اتصور.
0: ايه.
3: وانا من عشاق بصراحه طبعا مواضيعك جدا محترمه ومميزه.
0: الله
3: دائما والله اسمعك. الله يسلمك.
0: الله يرحم والديك. اسلم عطنا موضوعنا اليوم. اليوم نتكلم عن المسلسلات والاعمال الفنيه. انت من
3: نعم
0: انت
3: انا والله من عشاق السينما حقيقه.
0: الله.
3: المسلسلات يعني اي والله انا من عشاق السينما، ومن يوم اني صغير وانا كنت يعني اروح للسينما واعتبره بالنسبه لي يعني مشاهده الفيلم يعني من افضل الاشياء عندي.
0: تعال تعال تعال تعال يا خالد.
3: سامع.
0: وين قاعد تشوف انت؟
3: والله كنت بلندن اروح.
0: اوكي هنا اتفقنا. اي حلو.
3: ما قبل ما تجينا الامور، ولكن الحمد لله الامور الحين طيبه والناس مستمتعه بالسينما. انا حضرت كذا مره بصراحه.
0: ايه.
3: شفت الجمهور ما شاء الله والسينمات مليانه والناس مستمتعه جدا.
0: حضرت شيء قريب؟
3: لا والله قريب، لا والله من فتره.
0: ايه.
3: فيلم والله نسيت هو اجنبي ولا.
0: إيه.
3: بس ماني بروح هنا كثير بصراحة.
0: ما تروح هنا يعني؟ تضطر انك تروح السينما برا.
3: والله لا كنت يومني على ايامنا طبعا الحين واحد.
0: لحظة انت عشت هناك ولا زيارات بس؟
3: والله الثنتين كان عندنا بيت وكنت اروح كل 3 شهور مع الله يرحمها الوالدة. وبعدين درست الدكتوراه هناك 9 سنوات جلست.
2: ايه دكتوراه في ايش؟
3: في العلوم البيئية. أنا متخصص في العلوم البيئية
2: ما شاء الله
3: وبالنباتات.
2: ما شاء الله. دكتور شاء الله. خالد
3: سامتا.
2: طيب نتعرف عليك أكثر ولا لا؟
3: تفضل.
2: أي ما الاسم دكتور خالد إيش؟
3: خالد العقيل. طيب
2: خالد ونعم. العقيل ونعم ونعم. يا مرحبا يا خالد.
3: نعم
2: الله يحييك يطول عمرك. لكن عملك في الرياض ولا لا؟
3: اي نعم طبعا.
2: اي لكن تحكي انت عن فتره سابقه كانت المتابعات اللي تشدك كلها في الافلام السينمائيه.
3: ما وما زال الان بس اني اشوفها في البيت طبعا.
2: اي الان وش تفضلها؟ اي تفضل الاعمال السينمائيه السعوديه ولا تفضل الاجنبيه؟
3: والله لا والله انا الاجنبي بصراحه.
2: أي.
3: لانه الان مع التطور وبشرك يعني ماده الأفلام محتاجة العناصر متكاملة.
2: وش العناصر المفقودة في الأعمال السعودية؟
3: والله الكاركترز يعني مش موجود. يعني إلى الآن ما وصلنا لهالمرحلة.
2: أي.
3: ولكن الآن في دعم مهول.
2: صحيح.
3: للتطور في هالموضوع ومنها يعني على سبيل المثال الآن شوفت عينك جامعة الرياض.
2: صحيح.
3: متخصصة في
2: نعم. الفنون صح.
3: أيوه في الموسيقى في الأزياء.
2: صحيح.
3: في كذا يعني بدينا ندخل في هالمجال. صح إننا ناضجين فيه بس
2: لا دخول أكاديميا أكثر. أي أكاديمي يعني هذه نقطة مهمة أكاديمي. وستكون يعني منعطف مهم في صناعة الأفلام السعودية.
3: برافو عليك.
0: في شغلة الآن أنه أنت عارف أنه هذا الموضوع صناعة.
3: نعم.
0: الآن بدأت الأسس تبدأ أساس بناها وتأخذ مجراها ونوصل مرحلة إلى أن نصدر أعمال تكون بمستوى عالمي. الماضي ممكن كانت اجتهادات أو استقطاب خبرات من الخارج. فالآن في عندنا جيل موجود الآن ما شاء الله، إحنا قاعدين ننبهر من بعض في بعض الشباب السعودي اللي متواجد خارج المملكة ويعني مارسوا المهنة، لكن يعني عدد قليل. لكن الآن اللي قاعد يصير من يعني صناعة مثلا زي هذا الآن الفن بشكل عام، ففي مجموعة من الشباب سواء كان أولاد أو بنات كلهم الآن ما شاء الله تبارك الله في خضم إنه قاعدين يمارسون عملهم بشكل أكاديمي.
3: أحسنت. هل يقول لك هي عناصر؟ يعني أنت ما في مانع أنك تنتج الممثلين وتجيب المخرج من برا، لأن ما وصلنا في تعرف المخرجين بعضهم جدا مميزين يعني.
2: عندنا ترى عندنا شباب سعوديين ترى يخرجون أفلام
3: بإذن الله. يعني أي. أنا أقول لك جايين في الطريق.
2: أي نعم.
3: الآن مبدئيا أنه هل خبر الممثل مع مرور الزمن يكتسب الخبرة، يعني مش يوم وليلة، يعني من فيلم فيلم نشوفها في الأجانب، في الفيلم الأول ما يبدأ، الثاني الثالث بعدين يتطور.
2: أي نعم. أي ممتاز مع الممارسة.
3: على طاري الصناعة، يعني أنا حصل بغيت أتلقف ذيك الأيام وأدخل في ذا البزنس.
2: أي.
3: وحاولت أني أتواصل مع مخرج طبعا ما من غير ذكر أسماء. أوه. مرة مميز من مصر.
2: أوه.
3: إنه يجي ويجمع هالمنظومة ويصير إنتاج أفلام، يعني صناعة فعلا مميزة.
0: الفكرة الآن يا طويل العمر أنه حتى الممثلين الآن ترى الآن بدأت في إحدى القنوات صارت تأخذ الممثل وترسله برا سنة سنتين يدرس أو يتعلم ويجي. الدول الثانية صارت عندها معاهد ودراسة.
3: صحيح.
0: يأخذ ثلاث سنوات أربع سنوات ويتخصص.
3: نعم.
0: يجيك عنده
3: نعم.
0: أساسيات. ترى المرحلة الماضية كلها اجتهادات، يعني مواهب كانت.
3: صحيح.
0: مواهب. لذلك الآن لما يكون
3: صحيح.
0: نبدأ في الأعمال في الترتيب بالشكل هذا يبينا خمس سنوات سبع سنوات حتى
3: الله.
0: تبدأ المنظومة تعطيك المطلوب.
3: لا بإذن الله إن شاء الله جايين وبنكتسح العالم كله العربي والعالمي.
2: وأيضا فرصة لرجال الأعمال أنهم يستثمرون في المجال، تعود تطرح الفكرة من جديد.
3: والله إن ستراها بزنس مهبط.
2: أي ما في شك. نعم.
3: تجاري وصناعة وزي ما تفضلت، يعني جوانب كثيرة وما زال محتاجين.
2: لا لا هو خلاص الآن الباب يعني. فتح الباب الآن، ما إنما فينا الآن في الطريق وإن شاء الله في طور تجهيزات حتى
3: الله.
2: نصل إلى نقطة الاحتراف. الله يحفظك دكتور خالد. شكرا لك دكتور.
0: بارك الله فيك.
2: أهلا وسهلا. في أمان الله.
3: الله يوفقكم في أمان الله.
2: حياك الله. 011-40-53 أبو ماجد.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيكم العافية أستاذ.
2: الله يعافيك.
0: هلا.
4: أعطيكم العافية. موضوعاتكم دائما شيقة ما شاء الله عليكم.
2: يا حيا الله أبو ماجد.
4: الله يطول عمرك. في طال عمرك الدراما السعودية يعني بداية كانت يعني حنا في الأيام طاش مطاش ودرس الحان وهذا كان فعلا كنا نتابع أسماء المسلسلات ما فيه يعني كنا نتابع المسلسلات الخليجية والمصرية، لكن الآن في تطور يعني نوعا ما خاصة في المسلسل اللي التاريخي اللي هو العاصوف ناصر قصبي والأستاذ اسمه السناني عبد بصراحة بالله. لكن الآن أنا أشوف المسلسلات تبدأ في قضية قاعد لكن تنتهي ما حلق الموضوع، ما أدري يتركوا للمشاهد إنه هو اللي يفت فيها ولا يتوقع، يعني ما أدري والله. أنا هذا اللي صراحة
0: أنت يعني ملاحظتك الآن على أنه يعني أنت الآن قاعد تشوف شيء الآن الوقت الحالي.
4: نعم أنا أشوف يا أستاذ أنه الآن بالنسبة للمسلسلات يعني ما فيها تدخل في مشكلة قاعد تصير وفيها زي قضايا الورثة قضايا بوليسية قضايا لكن تنتهي بالخير ما في نتيجة. طيب منو اللي كان فيه جزء ثاني بيطلع
0: يعني انه يحاولون انهم يسحبون الفكرة ويمدونها اكثر.
4: ايه لكن مثل نشوف المسلسلات السعودية ولا ذا اللي هي البرامج اللي كل يوم لها حلقة هذه تقريبا نوعا ما هي اللي يعني بالنسبة يعني أنا أتابعها يعني أن كل يوم لها حلقة. أما
0: أيه.
4: لا كفكرة
0: من أنه قصة مستمرة يعني
2: حلقات منفصلة هي. بالنسبة لك أفضل من المتصلة
0: هي يسمونها أيوة. حلقات هي. متصلة منفصلة
2: أي نعم بيض الله وجهك أبو ماجد تحياتنا لك شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا
0: شكرا لك
2: باسم
5: السلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: كيف الحال أستاذ خالد
0: أهلا وسهلا
5: من أشهد المعجبين ببرنامج
0: صراحة الله يحفظك إن شاء الله أسلم يا باسم
5: والله على سياق الأعمال والمسلسلات أنا الصراحة أختلف مع الشخص اللي قبل اللي يمدح المسلسلات العربية على الأجنبية
2: أنت ما عليك منه الآن قل رأيك وخلاص كل واحد يقول رأيه ما نرد على بعض إحنا اي قل رأيك
5: أنا أنا والله أشوف أن المسلسلات الأجنبية تقدمت على العربية بشكل واضح
2: هي من زمان متقدمة مش عاد هي متى تقدمت العربية عشان تتأخر أيوه هم سابقيننا من زمان في الأعمال الدرامية والسينمائية
5: وأنا أناشد جميع كل شاب سعودي ومخرج سعودي أنه ينتج لنا أفلام وأعمال ومسلسلات
2: طيب.
5: يعني
2: ممتاز طيب يا باسم
5: نظرة كويسة
2: ممتاز شكرا لك يا باسم على الاتصال وعلى المشاركة معنا مروان أهلا وسهلا
6: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله
6: مساكم الله بخير جميعا
2: مساك الله بالنور
0: مساء النور والسرور
6: والله لفت انتباهي استعادة الذكريات في البرامج
0: في المسلسلات الأعمال الفنية
6: الأعمال الفنية والبرامج كذلك برضو العلمية زي برنامج الطب والحياة لعم الدكتور زين أحمد السباعي وبرنامج العلم والإيمان
0: وبنك المعلومات
6: بنك المعلومات كذلك في رمضان طبعا
0: وأنا البردعي
6: والبردعي
0: لا شوف مروان انت يعني واكبت حقبة يعني صح ولا لا وكان هذيك الأيام الخيارات محدودة والوضع كان يعني ما عندك نوع من انه انت تنتقي او انه كانت الامور موجودة قدامك لكن في الوقت الحالي الخيارات متعددة فتقدر تشوف الشيء اللي يعجبك والشيء اللي يعني تتقبل ذائقتك ما لاحظت الان انه انت يعني في جيل حالي جديد قاعد يتحرك ما في شيء منها عجبتك
6: صحيح تغير انا جيت انا مخضرب بين الجيلين جيت
0: طيب
6: كنت بالبدايات يعني لحقت على الجيل القديم
0: حلو
6: لما كان التلفزيون يفتح العصر الساعه 4 الصبح كنا ننتظر ولين يفتح
0: ممتاز
6: ونجد الليل يسكر الساعه 12 في الليل
0: حلو انت نام الساعه 9 اصلا
6: اخر شيء لا ما نام نتفرج لين الساعه 12 في الليل كنت في الابتدائي ذيك الايام
2: الله هذه ايام افتح يا سمسم ها
6: أيام
2: جرين دايزر ولا بابا فرحان
6: لا جرين دايزر
2: جرين دايزر أي نعم طيب طيب
6: جزيرة الكنز
2: إيه ذكريات طيب. حلوة يا مروان الله يحفظك طول
0: أنت رايح في أفلام كرتون إحنا نتكلم في مسلسلات وأنت يا عمي
2: ختمتها تستاهل
6: طيب البرامج العلمية برضو يعني
2: طيب إيه ذكرت أنت بنك المعلومات من ضمنها ذكرت أشياء كثيرة يا مروان الله يحفظك
0: بارك الله أمرك. فيك شكرا لك
2: شكرا لك يا مروان على الاتصال وعلى المشاركة منع تحياتنا لك في أمان الله شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا في هذه الحلقة أعطر التحية من فريق العمل من الإعداد حصة المغيليث التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج تصبحون على خير
0: إلى اللقاء الأسبوع القادم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كنفة.
2: تحضرين الفرح
3: يا حبيبتي؟ يلا تعالي نجلس برا.
4: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر.
5: تبغاني أجيب لك.
4: ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. الماء أساس الحياة وأحد أهم مقومات الأمن والتنمية والاستقرار، ومع تزايد التحديات المرتبطة بندرة الموارد والتغيرات المناخية والنمو السكاني واتساع المدن، أصبح الأمن المائي قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل الدول واستدامة تنميتها. وفي المملكة تكتسب المياه أهمية خاصة بحكم طبيعة البيئة والمناخ ومحدودية الموارد المائية الطبيعية في مقابل تنمية اقتصادية وعمرانية متسارعة، وهو ما جعل تنويع مصادر المياه والتوسع في التحلية وإعادة الاستخدام ورفع كفاءة الاستهلاك والابتكار في إدارة الموارد محاور رئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتتأكد أهمية هذا الملف مع تسمية عام 2027 بعام الماء، ما يفتح مساحة أوسع لتعزيز الوعي بقيمة المياه واستحضار حضورها في حياة المجتمع وثقافته وبيئته، إلى جانب المسؤولية المشتركة تجاه استدامتها للأجيال القادمة. فما المقصود بالأمن المائي؟ وما أبرز التحديات التي تواجه استدامة المياه في المملكة؟ وكيف يمكن أن يشكل عام الماء فرصة لتعزيز ثقافة المحافظة على هذا المورد الحيوي؟ للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد أخصائية الاستدامة الأستاذة هيفاء آل إسماعيل. أهلا وسهلا بك أستاذة هيفاء.
8: أهلا وسهلا بك، حياك الله.
7: خليني أبدأ معك مباشرة بهذا السؤال، عندما نتحدث عن الأمن المائي ماذا نعني بهذا المفهوم؟
8: الأمن المائي في مفهومه العام هو قدرة الدولة على ضمان توفير المياه بالكميات والجودة المناسبة بصورة آمنة ومستدامة، بما يكفي لاحتياجات السكان واستمرار الأنشطة التنموية والاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار لحماية الموارد والقدرة على مواجهة أي مخاطر مستقبلية قد تؤثر في الإمداد. لهذا المفهوم عمق خاص في المملكة، لأن التعامل مع الماء عندنا ارتبط من وقت مبكر ببناء الدولة واستقرار المدن وخدمة الحجاج وكذلك استمرار التنمية. فمن رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله بدأت إدارة الموارد المائية تتطور بصورة منظمة، ثم اتسعت الأدوات والمصادر تدريجياً حتى وصلت إلى المنظومة التي نراها اليوم.
7: نعم أستاذ هيفاء، المملكة كما هو معلوم ذات طبيعة جغرافية ومناخية خاصة ومختلفة، إيش أبرز التحديات التي تجعل الأمن المائي قضية استراتيجية بالنسبة لنا؟
8: التحدي في المملكة يرتبط أولا بخصوصية الجغرافيا والمناخ. لدينا مساحة واسعة، تفاوت بين المناطق في الأمطار والسيول والمياه الجوفية، كذلك تباعد المدن ومراكز الطلب وارتفاع الاحتياجات مع النمو السكاني والعمراني. كذلك هناك أو كان التحدي دائما هو كيف ندير هذا التنوع المائي بكفاءة، كيف نضمن وصول المياه واستمرار الإمداد في مختلف مناطق المملكة. لهذا نرى أن بناء المنظومة تطور وفق احتياجات كل مرحلة. بدأ الاهتمام بالماء منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم جاء التنظيم المؤسسي والرصد في عهد الملك سعود، وبعد ذلك توسعت السدود والآبار، ثم فتحت التحلية في عهد الملك فيصل مصدرا جديدا للإمداد. استمر بعد ذلك التوسع في الإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. لذلك الأمن المائي بالنسبة للمملكة قضية استراتيجية، لأنه يرتبط مباشرة باستدامة المدن، كذلك الاقتصاد والصناعة، الزراعة وجودة الحياة واستمرار التنمية نفسها.
7: نعم، من منظور الاستدامة الذي تتحدثين عنه، هل التحدي الأكبر يكمن في إيجاد مصادر جديدة للمياه أم في إدارة ما نملكه الآن من موارد بكفاءة أكبر؟
8: نعم، من منظور الاستدامة لا أضع إيجاد مصادر جديدة وإدارة الموارد بكفاءة في مواجهة بعضهما، لأن الأمن المائي يحتاج الاثنين. تنويع المصادر يعطينا مرونة وأمانا أكبر في الإمداد، بينما الكفاءة تضمن ألا نهدر ما استثمرنا في توفيره أصلا. يعني هذا تقريبا ما تكشفه رحلة المملكة نفسها. لو رجعنا إلى ثلاثية الأمن المائي نجد أن البداية كانت بمعرفة المورد، ثم إدارته وحفظه، ثم توسيع مصادر الإمداد، واليوم نضيف إلى ذلك خفض الفاقد وإعادة استخدام المياه المعالجة، إدارة الطلب والاستفادة كذلك من التقنية. فليس الهدف أن ننتج ماء أكثر باستمرار ولا أن نكتفي بالترشيد، الهدف أن تكون لدينا مصادر متنوعة وأن نحسن إدارة كل قطرة تدخل هذه المنظومة.
7: نعم، خليني أروح معك أيضا موضوع مهم جدا. المملكة العربية السعودية تعتمد بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر، هذه الخطوة كيف أسهمت يعني في تعزيز الأمن المائي، وإيش أبرز التحديات أيضا البيئية والاقتصادية المرتبطة فيها؟
8: التحلية من أهم التحولات في تاريخ الأمن المائي السعودي، لأنها وسعت خيارات المملكة المائية، جعلت البحر مصدرا استراتيجيا للإمداد إلى جانب المياه الجوفية والسطحية ومياه الأمطار والسيول. أنا يعني تحدثت في هذا التحول أو عن هذا التحول وكتبنا عنه، أنه بعد مرحلة الرصد ودراسة الموارد والسدود بدأت التحلية تدخل بصورة مؤسسية في عهد الملك فيصل. من هنا بدأ فصل جديد في رحلة الماء السعودية. اليوم أصبحت التحلية ركيزة رئيسية في إمداد المدن، لكن من منظور الاستدامة لا يكفي أن نقيس النجاح بحجم الإنتاج فقط، لأن هناك استهلاك الطاقة، التكلفة الاقتصادية، إلى جانب الأثر البيئي. من بين هذه التحديات كذلك الرجيع الملحي، والرجيع الملحي هو المياه العالية الملوحة المتبقية بعد عملية التحلية. لذلك من المهم تطوير طرق إدارتها وتقليل أثرها على البيئة البحرية. فالتحدي اليوم ليس هل نستطيع التحلية، المملكة قطعت في ذلك شوط طويل، التحدي هو كيف ننتج المياه المحلاة بكفاءة أعلى وطاقة أقل وأثر بيئي أقل.
7: نعم، أستاذة هيفا، إلى أي مدى يمكن للابتكار والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة أن تجعل إنتاج المياه وتحليتها أكثر كفاءة؟
8: الابتكار كان حاضرا في رحلة المياه السعودية من البدايات، لكن صورته تغيرت مع تغير المرحلة. في البدايات كان التطور في المسح الجيولوجي، الرصد الهيدرولوجي، تقنيات الحفر، ثم جاء التطور في السدود والتحلية ونقل المياه لمسافات طويلة. أما اليوم فأصبحنا نتحدث عن البيانات والذكاء الاصطناعي، أجهزة الاستشعار، فيمكننا اليوم التنبؤ بالطلب، اكتشاف التسربات، تحسين تشغيل الشبكات، وكذلك التدخل في الصيانة قبل حدوث الأعطال. في التحلية تحديدا كلما استطعنا خفض استهلاك الطاقة وتطوير تقنيات أكثر كفاءة والاستفادة كذلك من الطاقة المتجددة،
7: نعم،
8: أصبح إنتاج المياه أكثر استدامة اقتصاديا وبيئيا، وهذا يعكس انتقال المملكة من بناء القدرة على إنتاج الماء إلى بناء القدرة على إنتاجه وإدارته بكفاءة أعلى.
4: نعم أستاذة هيفاء، اسمحي لي أطلع فاصل قصير ثم نعاود الحديث عن هذا الموضوع الهام والحساس. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
6: أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
4: من جديد أهلا بكم مستمعي الكرام في برنامجكم أبعاد، في هذه الحلقة التي نتحدث من خلالها عن الأمن المائي مع الأستاذة هيفاء آل إسماعيل أخصائية الاستدامة البيئية. أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد أستاذة هيفاء.
8: حياك الله.
4: خليني أروح معك أيضا في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والظواهر أيضا المناخية المختلفة والمتطرفة، كيف يمكن أن تتأثر معادلة الأمن المائي في المملكة والمنطقة بشكل عام خلال العقود المقبلة؟
8: نعم، المملكة لديها تاريخ طويل في التعامل مع التفاوت المناخي، لأن الأمطار والسيول تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة المملكة، وكذلك درجات الحرارة ومعدلات التبخر مرتفعة في أجزاء واسعة. لذلك كانت إدارة المياه مرتبطة بفهم الجغرافيا والمناخ، لعل السدود مثال واضح على ذلك، لأنها تساعد في إدارة مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها والحد من أخطارها. ثم جاءت التحلية وأضافت مصدر لا يعتمد مباشرة على انتظام الأمطار. مع التغيرات المناخية تصبح المرونة المائية أكثر أهمية، أي أن تكون لدينا مصادر متعددة تخزين استراتيجي.

0: وكذلك إعادة استخدام للمياه وشبكات أكثر كفاءة وبيانات تساعد على التنبؤ بالطلب والمخاطر. الأمن المائي مستقبلا لا يتعلق فقط بكمية المياه، إنما بقدرة المنظومة على التكيف والاستمرار.
1: نعم، أين يقع الأمن المائي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأبرز التحولات التي يشهدها قطاع المياه باتجاه المزيد من الكفاءة والاستدامة؟
0: الأمن المائي اليوم يقع في صميم استدامة التنمية. لا يمكن الحديث عن توسع عمراني أو صناعي أو توسع سياحي أو اقتصادي دون إمداد مائي موثوق ومستدام. إذا نظرنا إلى المسار السعودي سنجد أن كل مرحلة بنت ما تحتاجه المرحلة التالية. يعني في عهد الملك سعود جاء التأسيس المؤسسي والربط ودراسة الموارد، في عهد الملك فيصل دخلت التحلية مرحلة جديدة، ثم اتسعت البنية التحتية للإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. اليوم مع رؤية السعودية 2030 أصبح التركيز أكبر على الحوكمة ورفع الكفاءة وخفض الفاقد وكذلك إعادة استخدام المياه المعالجة. دخلت أيضا التقنية والابتكار والشراكات بشكل أكبر. بالنسبة لي التحول المهم أن السؤال لم يعد فقط كم ننتج من المياه، إنما أيضا ما كفاءة ما ننتجه اليوم، كم نفقد، كم نعيد استخدامه، كيف نحافظ على استدامة المنظومة للأجيال القادمة.
1: جميل. أيضا يعني بلا شك أنه تسمية عام 2027 بعام الماء يعني أمر مهم للغاية ويعطي دلالات كبيرة. كيف تقرأين دلالات هذه التسمية وما الذي يمكن أن تضيفه إلى جهود المملكة في تعزيز الوعي بقيمة المياه واستدامتها؟
0: أرى أن اختيار المملكة عام 2027 عاماً للماء يحمل دلالة وطنية مهمة، لأنه يأتي امتداداً لمسيرة طويلة في بناء الأمن المائي. في الوقت نفسه يفتح مرحلة جديدة يكون فيها التركيز أكبر على الكفاءة والاستدامة وكذلك الابتكار. هذا الاختيار كان أحد أهم دوافع سلسلة رحلة الماء بالنسبة لي، لأني عدت من خلال المقالات إلى جذور التجربة السعودية لأقرأ كيف تشكلت المنظومة عبر الزمن وكيف تطورت من إدارة الموارد إلى تنويع مصادر الإمداد ثم إلى الكفاءة والتقنية. بالنسبة لي لا يتوقف الأمر عند الكتابة عنها، لكن من خلال عملي في مجال الاستدامة أعمل أيضا على تطوير مبادرات مرتبطة بالمياه، لأني أرى أن قيمة عامل الماء الحقيقية أن يتحول هذا الزخم إلى مشروعات ومبادرات قابلة للقياس، وكذلك تشارك فيها الجهات والقطاع الخاص والمجتمع وتستمر آثارها إلى بعد 2027.
1: جميل. كيف يمكن استثمار عامل الماء بحيث يتجاوز الفعاليات والمناسبات ويتحول إلى فرصة لإحداث تغيير مستدام في ثقافة المجتمع وسلوك الأفراد والمؤسسات تجاه المياه؟
0: أفضل استثمار العام الماء 2027 يبدأ من تحويل الاهتمام إلى التزام. يعني كل جهة يفترض أن تسأل نفسها ما الأثر الذي أستطيع أن أحققه في كفاءة المياه؟ هل أخفض استهلاكي؟ هل أرفع إعادة الاستخدام؟ أتبنى تقنية معينة؟ أم أشارك في مثلا مبادرة ذات أثر يمكن قياسه؟ من هنا يأتي دور الجهات الوطنية القائمة في القطاع، وكذلك دور الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع. كل طرف يتحرك من موقعه، الجامعات بالبحث والابتكار، الشركات بالتطبيق والتمويل، الجهات المختصة بالمؤشرات والحوكمة والمتابعة. يعني أهم ما يمكن أن نقدمه عامل ما هو أن يغير طريقة التفكير نفسها من فعالية نتحدث فيها عن الماء إلى مشروع له هدف ومؤشر ونتيجة، وهنا فقط يتحول العام إلى فرصة حقيقية للتغيير.
1: أيضا على مستوى المجتمع، هل ترين أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه تحتاج اليوم إلى الانتقال من مجرد توعية إلى تغيير سلوك؟ وأيضا كيف يمكن تحقيق ذلك عمليا على أرض الواقع؟
0: نعم، أعتقد أن المرحلة اليوم تحتاج فعلا إلى الانتقال من معرفة أهمية الماء إلى ممارسة سلوك مختلف اتجاهه. المملكة قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة الإمداد، ويبقى دور الفرد مهم في حماية هذا الإنجاز ورفع الكفاءة. كذلك تغيير السلوك يبدأ عندما تكون المعلومة أقرب للناس وأكثر.

0: أكثر ارتباط بحياتهم اليومية، أن يعرف الفرد حجم الاستهلاك، أين يحدث الهدر، ما الأثر الذي يصنعه التغيير البسيط. هنا تصبح التوعية أكثر فاعلية، لأنها تنتقل من رسالة عامة إلى ممارسة يمكن للإنسان أنه يلاحظ نتيجتها. من منظور الاستدامة أرى أن القياس مهم جدا، لأن السلوك الذي نستطيع قياسه يمكننا تحسينه فيما بعد. لهذا نحتاج إلى أدوات، رسائل، كذلك حوافز تساعد الأسر والمنشآت على متابعة استهلاكها وتحويل الترشيد إلى عادة مستمرة.
1: جميل. أستاذة هيفا، الدور الذي يمكن أن تقوم به المدارس والجامعات وأيضا وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية في بناء وعي مائي مستدام خصوصا لدى الأجيال الجديدة؟
0: نعم، أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة لأن نقدم للأجيال الجديدة من خلال القصة السعودية نفسها، ليس فقط من خلال رسائل ترشيد مثلا. هذا أحد الدوافع الأساسية لكتابة سلسلة رحلة الماء. لدينا تاريخ ثري يبدأ من نماذج الوقف، المشروعات المائية التاريخية، كذلك من رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم بناء المؤسسات والرصد والسدود والتحلية، وصولا اليوم إلى التقنية والابتكار والاستدامة. هذه ليست فقط قصة ماء، إنما قصة تنمية وبناء وابتكار. المدرسة اليوم تبني السلوك والعادة، الجامعة تنتج المعرفة والبحث والحلول، وكذلك لدينا الإعلام يحول هذه المعلومات والسياسات إلى وعي يفهم المجتمع، والمؤسسات أيضا الثقافية تحفظ ذاكرة الماء وتربطها بالهوية والتنمية. عندما نقدم الماء بهذه الطريقة يتحول من موضوع ترشيد موسمي إلى مجال للابتكار والمسؤولية وصناعة المستقبل.
1: الحقيقة أنه الحديث عن هذا الموضوع يطول، وهو يعني من الأهمية بمكان التطرق إليه وأيضا التفصيل فيه، ولا سيما في مثل هذا التوقيت بالذات. شكرا جزيلا لك الأستاذة هيفا آل إسماعيل، أخصائية التنمية البيئية، شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك وسعدت جدا بهذا الحوار، خاصة أن موضوع الأمن المائي يستحق فعلا هذه المساحة والاهتمام، وأتمنى أن أكون وفقت في تقديم صورة تليق بمنظومة الأمن المائي في المملكة العربية السعودية.
1: بلا شك، شكرا جزيلا لك، شكرا وافرا لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة. شكر مقدم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس. بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مطلع وحكاية. حكاية
2: ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. وقائلة والدمع سكب مبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر. قال ابن هشام في السيرة: وكان من حديث جرهم، ودفنها زمزم، وخروجها من مكة، ومن ولي أمر مكة، إلى أن حفر عبد المطلب زمزم، ما حدثنا به زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: لما توفي إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، ولي البيت بعده ابنه نابت بن إسماعيل، ولي البيت بعده ابنه نابت ابن إسماعيل ما شاء الله أن يليه، ثم ولي البيت بعده مضاد بن عمرو الجرهمي. قال ابن إسحاق: وبنو إسماعيل وبنو نابت مع جدهم مضاد بن عمرو وأخوالهم من جرهم. قال ابن إسحاق: وبنو إسماعيل وبنو نابت مع جدهم مضاد بن عمرو وأخوالهم من جرهم، وجرهم وقطرة يومئذ أهل مكة، وهما ابن عم، وكانا ضعنا من اليمن، فأقبلا سيارة، وعلى جرهم مضاد بن عمرو، وعلى قطوراء السميدع رجل منهم، وكانوا إذا خرجوا من اليمن لم يخرجوا إلا ولهم ملك يقيم أمرهم. فلما نزلا مكة رأيا بلدا ذا ماء وشجر فأعجبهما فنزلا به، فنزل مضاد بن عمرو بمن معه من جرهم بأعلى مكة بقعى قيعان جبل بمكة فما حاز، ونزل السميدع بقطراء أسفل مكة بأجياد فما حاز، فكان مضاد يعثر من دخل من مكة من أعلاها، وكان السميدع يعشر من دخل مكة من أسفلها. يقال: عشر فلان القوم عشرا وعشرا إذا أخذ عشر أموالهم، وكل في قومه لا يدخل، وكل في قومه لا يدخل واحد منهما على صاحبه. ثم إن جرهم وقطرا بغى بعضهم على بعض وتنافس الملك بها، ومع مضاد يومئذ بنو إسماعيل وبنو نابت، وإليه ولاية البيت دون السميدع، فسار بعضهم إلى بعض. فخرج مضاد بن عمرو من قعيقعان في كتيبته سائرا إلى السميدع، ومع كتيبته عدتها من الرماح والدرق والسيوف والجعاب، يقعقع بذلك معه، فيقال: ما سمي قعيقعان بقعيقعان إلا لذلك. وخرج السميدع من أجياد ومعه الخيل والرجال، فيقال: ما سمي أجياد أجيادا إلا لخروج الجياد. وذكر أن مضادا ضرب في ذلك الموضع أجياد 100 رجل من العمالقة، فسمي الموضع أجيادا لهذا. فالتقوا بفاضح موضع قرب مكة،
8: واقتتلوا قتالا

شديدا، فقتل السميدع وفضحت قطورا، فيقال ما سمي فاضح فاضحا إلا لذلك. ثم إن القوم تداعوا إلى الصلح، فساروا حتى نزلوا المطابخ شعبا بأعلى مكة، واصطلحوا به وأسلموا الأمر إلى مضاد. فلما جمع إليه أمر مكة فصار ملكها له، نحر للناس فأطعمهم. فيقال ما سميت المطابخ المطابخ إلا لذلك. وبعض أهل العلم يزعم أنها سميت المطابخ لما كان تبع نحر بها وأطعم وكانت منزله، فكان الذي كان بين مضاد والسميدع أول بغي كان بمكة فيما يزعمون. ثم نشر الله ولد إسماعيل بمكة، وأخوالهم من جرهم ولاة البيت والحكام بمكة لا ينازعهم ولد إسماعيل في ذلك لخؤولتهم وقرابتهم، وإعظاما للحرمة أن يكون بها بغي أو قتال. فلما ضاقت مكة على ولد إسماعيل انتشروا في البلاد، فلا يناوئون قوما إلا أظهرهم الله عليهم بدينهم فوطئوهم. ثم إن جرهما بغوا بمكة واستحلوا خلالا من الحرمة، فظلموا من دخلها من غير أهلها، وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها، فرق أمرهم. فلما رأت بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة وغبشان من خزاعة ذلك، أجمعوا لحربهم وإخراجهم من مكة، فآذنوهم بالحرب فاقتتلوا، فغلبتهم بنو بكر وغبشان فنفوهم من مكة. وكانت مكة في الجاهلية لا تقر فيها ظلما ولا بغيا، ولا يبغي فيها أحد إلا أخرجت، فكانت تسمى الناسة، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك مكانه. فيقال إنها ما سميت ببكة إلا أنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها شيئا. قال ابن إسحاق: فخرج عمرو بن الحارث بن مضاد الجرهمي بغزالي الكعبة وبحجر الركن فدفنها في زمزم، وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمن، فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزنا شديدا. فقال عمرو بن الحارث بن عمرو ابن مضاد في ذلك، وليس بمضاد الأكبر، وكان قد نزل بقنونة من أرض الحجاز فضلت له إبل، فبغاها حتى أتى الحرم فأراد دخوله ليأخذ إبله. فنادى عمرو بن لحي: من وجد جرهميا فلم يقتله قطعت يده. فسمع بذلك عمرو بن الحارث وأشرف على جبل من جبال مكة، فرأى إبله تنحر ويتوزع لحمها، فانصرف بائسا خائفا ذليلا وأبعد في الأرض، وبغربته يضرب المثل.

وقائلة والدمع سكب مبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فقلت لها والقلب مني كأنما يلجلجه بين الجناحين طائر، بلى نحن كنا أهلها فأزالنا صروف الليالي والجدود العواثر، وكنا ولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظاهر، ونحن ولينا البيت من بعد نابت بعز فما يحظى لدينا المكاثر، ملكنا فعززنا فأعظم بملكنا فليس لحي غيرنا ثم فاخر. ألم تنكحوا من خير شخص علمته فأبناؤه منا ونحن الأصاهر.

0: فإن تنثني الدنيا علينا بحالها فإن لها حالا وفيها التشاجر، فأخرجنا منها المليك بقدرة، كذلك يا للناس تجري المقادر. أقول إذا نام الخلي ولم أنم، أذى العرش لا يبعد سهيل وعامر. وبدلت منها أوجها لا أحبها، قبائل منها حمير ويحابر. وصرنا أحاديثا وكنا بغبطة، بذلك عضتنا السنون الغوابر. فسحت دموع العين تبكي لبلدة بها حرم أمن وفيها المشاعر، وتبكي لبيت ليس يوذى حمامه، يظل به أمنا وفيه العصافر. وفيه وحوش لا ترام أنيسة، إذا خرجت منه فليست تغادر. قال ابن هشام هذا ما صح له منها، وحدثني بعض أهل العلم بالشعر أن هذه الأبيات أول شعر قيل في العرب، وأنها وجدت مكتوبة في حجر باليمن ولم يسمى لقائلها. شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هي إدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية. حكاية
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: وناستكم لنا ترى منسين، انتم من وناستكم نستانس، احنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس اول باول.
4: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
5: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: فرصة.
2: ماذا لو أن أجمل ما نملكه لا نعرف قيمته إلا بعد أن يصبح ذكرى؟ في أشياء ما نودعها ولا نعرف متى حتى نفقدها، ما يكون لها آخر يوم واضح ولا حفلة وداع ولا أحد يقول لنا انتبه ترى هذه هي المرة الأخيرة. آخر مرة تسمع صوت اعتدت عليه، آخر مرة تدخل مكان كنت تدخل إليه بدون تفكير، آخر مرة يجتمع فيها الجميع على نفس الطاولة، وآخر مرة تركض دون أن تفكر في قدميك، آخر مرة تنام دون قلق، آخر مرة تشعر أن الوقت طويل جدا وأن الحياة أمامك واسعة. الغريب أننا في لحظة وجود هذه الأشياء نادرا ما نقول يا الله كم أنا محظوظ بهذا الشيء، لأننا نفعل شيء ثاني نعتاد، والاعتياد يمكن هو أجمل نعمة وأخطر شيء في نفس الوقت، لأنه يجعل الأشياء جزء طبيعي من حياتنا إلى درجة أننا نتوقف عن رؤيتها ثم تختفي فجأة أو بالتدريج، وعندها فقط نلتفت ونقول يا ليتني كنت أعرف. لكن هل كان ممكن فعلاً أن نعرف؟ اليوم ما رح نتكلم عن فقدان الأشخاص فقط، اليوم بنتكلم عن كل شيء فقدناه قبل أن نعرف أنه مهم، عن صوت، عن مكان، صحة، وقت، عادة، شعور، نسخة قديمة حتى من أنفسنا، وربما عن أشياء ما زالت موجودة معنا إلى الآن لكننا لا نعرف قيمتها بعد. تخيلوا معي شخص يعيش بجانب البحر، كل يوم يشوف البحر يمر من عنده يسمع صوته، يمكن في البداية كان يوقف يتأمل، ثم بعد فترة صار البحر جزء من الخلفية، شيء موجود لا يحتاج إلى انتباه، إلى أن يسافر هذا الشخص إلى مكان بعيد وبعد شهور يسمع صدفة صوت الأمواج في مقطع، في فيلم، في تسجيل قديم، وفجأة يتوقف شيء بداخله ويقول اشتقت. هنا السؤال، هل اشتاق للبحر أم أن اشتاق للشخص اللي كأنه عندما كان البحر جزء من حياته؟ حنا البشر عندنا قدرة عجيبة جدا نتأقلم، وهذه القدرة من أعظم قدراتنا، لكن لها جانب آخر، إننا نتأقلم حتى مع الأشياء الجميلة، ثم تتحول النعمة إلى طبيعة، والطبيعة تتحول إلى شيء لا نراه. في علم النفس هناك مفهوم يسمى التكيف أو الاعتياد. الفكرة ببساطة أن الإنسان يتكيف مع التغيرات والأشياء المتكررة في حياته، الجديد يلفت انتباهنا، أما الموجود دائماً فالعقل يتوقف عن إعطائه نفس القدر من الانتباه. يمكن لهذا السبب ما نتذكر كم نحن محظوظون بقدرتنا على المشي إلا عندما نصاب بإصابة، ما نفكر في نعمة النوم إلا عندما نقضي ليلة طويلة لا نستطيع فيها النوم. وهنا توجد مفارقة قاسية، بعض الأشياء لا تصبح مرئية بالنسبة لنا إلا عندما تختفي. ماذا عن الأشياء الصغيرة؟ ريحة بيت الجدة، صوت المفتاح عند فتح الباب، فطور الجمعة، طريق معين اعتدت عليه، رسالة صباحية، مكان كنت تجلس فيه دائما، حتى صوت شخص يناديك باسمك بطريقة معينة. هذه الأشياء يمكن ما كانت تبدو مهمة وهي موجودة، لكنها كانت تمسك جزء من حياتنا، مثل الخيط الصغير في قطعة قماش ما نلاحظه، لكن إذا انقطع تبدأ أشياء كثيرة تتفكك. أبغى منك تجربة بسيطة، بعد ما تنتهي هذه الحلقة اختار شيء موجود في حياتك الآن، كل لو اختفى هذا الشيء غدا وش أكثر شيء راح تفتقده فيه، وش التفاصيل اللي راح تشتاق لها؟ أعتقد أن الجواب الصادق مو دائما، لأن الإنسان ما يعرف مستقبل الأشياء ولا يقدر يعيش كل لحظة كأنها الأخيرة، لكن يمكن نقدر نسوي شيء أبسط، نتوقف أحيانا ونقول أنا موجود هنا، أنا موجود في هذا البيت مع هذا الشخص بهذا العمر بهذا الجسد بهذه الحياة، ما أدري وش اللي يبقى وما أدري وش اللي يتغير، لكن أنا هنا. وخليك متذكر دائما أن في حياتنا أشياء كثيرة ما نعرف أنها جميلة وهي تحدث، لكن نكتشف جمالها بعد سنوات ونقول يا الله كنت أعيش هذا كله وما كنت أدري. لذلك لا تنتظر أنك تفقد كل شيء حتى تكتشف قيمته، ولا تحاول تخاف على كل شيء حتى تمنع الفقد، يمكن فقط انتبه للصوت اللي تسمعه كل يوم، للمكان اللي تروح له كل يوم، للشخص اللي تتوقع وجوده كل يوم، لصحتك ولوقتك وللنسخة اللي أنت موجود عليها اليوم. الفقد لا يتعلق دائماً بالموت أو الأشخاص، بل يمكن أن يكون فقد للروتين، الهوية والشعور والمكان والقدرات. وانت اليوم مستمعنا، يا ترى وش أكثر شيء ما تعرف قيمته إلا بعد ما فقدته؟
1: فرصة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: جنت وغضري
6: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
7: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
8: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلامي للعموم.
9: مع إطلالة موسم جديد
10: شاعر الراية،
9: حيث يلتقي الشعر بأهله.
7: شاعر الراية،
9: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
11: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد. المعلومات والبيانات كثيرة من حولنا ونتعامل معها بشكل يومي. تحليل المعلومات وتصميم الأنظمة وتطوير قواعد البيانات والشبكات وتأمينها بناء على قرارات علمية يسمى نظم المعلومات الحاسوبية، واللي يعد حلقة الوصل بين علوم الحاسب والمجال العملي للشركات، فهو يتعرف على مشاكل العمل الموجودة ويراجعها، وبالتالي يقدم الحلول التقنية لهذه المشكلة.
2: دكتورة أيمان محمد عطوي، أستاذ هندسة برمجيات المساعد بقسم نظم المعلومات بكلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة الطيبة بالمدينة المنورة. نعني بتخصص نظم المعلومات الحاسوبية مجال يركز على استخدام التكنولوجيا لإدارة ومعالجة المعلومات في المؤسسات والشركات، فتساعد نظم المعلومات في تنظيم العمليات اليومية وتحسين كفاءة الأعمال داخل الشركات، تساعد على تحليل البيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات دقيقة، وتحقق أيضا التكامل بين الأقسام من خلال توفير بيئة تكاملية وبنية تحتية تربط جميع أقسام المؤسسة ببعضها. يندرج تحت تخصص نظم المعلومات الحاسوبية عدة تخصصات فرعية تغطي جوانب محددة من استخدام التكنولوجيا والمعلومات في الأعمال. يوجد تخصصات فرعية متعلقة بتحليل وتصميم النظم، إدارة قواعد البيانات، أمن المعلومات، نظم دعم القرار، إدارة تكنولوجيا المعلومات، التجارة الإلكترونية، تحليل البيانات، وإدارة المشاريع التقنية. أهم المهارات الواجب توفرها في طالب تخصص نظم المعلومات الحاسوبية مهارات مرتبطة بالتقنية الأساسية كفهم أساسيات البرمجة، الإلمام بأساسيات الحاسوب، معرفة مبادئ إدارة قواعد البيانات. من المهارات أيضا مهارات تنظيمية وإدارية مرتبطة بالتخطيط والتنظيم وإدارة الوقت. حيث نظم المعلومات تتطلب مهارات معينة في إدارة المشاريع، العمل على تنظيم الوقت والموارد لتنفيذ المهام بنجاح. المهارات الشخصية هامة جدا، مطلق عليها بالسوفت سكيلز، مثل القدرة على حل المشكلات، التواصل الجيد الفعال، سواء كان ذلك في عرض الأفكار أو فهم المهام. المواد التي يجب يتعلمها الطالب في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية مواد مرتبطة بالتقنية مثل مقدمة في البرمجة، هياكل البيانات والخوارزميات، نظم قواعد البيانات، الشبكات، نظم التشغيل، تحليل وتصميم النظم، أمن المعلومات، تعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. هذا ما يتعلق بالمواد التقنية. توجد أيضا مجموعة من المواد التي تركز على الجانب الإداري مثل إدارة نظم المعلومات، إدارة المشاريع التقنية، التجارة الإلكترونية وإدارة الأعمال. يوجد أيضا مواد مرتبطة بتحليل البيانات، نظم دعم القرار، التحليل الإحصائي، إضافة إلى مجموعة من المواد المتقدمة والمتخصصة والتي قد تركز في مثلا أمن الشبكات، تطبيقات الهواتف المحمولة، تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي لبناء أنظمة ذكية قادرة على اتخاذ قرارات. غالبا مجالات التدريب العملي لطلاب نظم المعلومات تشمل تطوير البرمجيات، قد يسند للطالب مهام مرتبطة بتطوير برنامج أو تحسين برنامج موجود، العمل على تطبيقات ويب أو تطوير تطبيقات للهاتف المحمول.
1: يهدف التخصص إلى إعداد جيل متخصص في مجال أنظمة المعلومات، ويمكن للخريجين العمل في مجالات عديدة تساهم في رفع جودة الحياة وعجلة التنمية.

0: بيانات الشبكات، أمن المعلومات، إدارة المشاريع. فتوجد العديد من الشهادات المعترف فيها، مثلا في لغات برمجة معينة أو في استخدام تقنية معينة، فيمكن للموظف الحصول على هذه الشهادات. ويعتمد اختيار الشهادة طبعا على مدى اهتمام الموظف نفسه، فيتم اختيار التخصص المطلوب، الخبرة الوظيفية، أيضا البحث عن الشهادات التي تعتبر مطلوبة في سوق العمل، مثل الشهادات المتعلقة بالحوسبة السحابية، أمن المعلومات وما إلى ذلك. التدريب الوظيفي الذي يحصل عليه موظف نظم المعلومات الحاسوبية يختلف بناء على نوع الوظيفة التي يشغلها واحتياجات الشركة. الهدف إجمالا من التدريب الوظيفي هو تزويد الموظفين بالمهارات والخبرات التي تساعدهم. فربما من أهم أنواع التدريب الوظيفي الذي قد يحصل عليه موظف نظم المعلومات هو التدريب على الأنظمة الخاصة بالشركة، بهدف معرفة كيفية استخدام هذه الأنظمة بشكل فعال لدعم عمليات الشركة، مثلا إدخال البيانات، التدريب على برمجيات والأدوات جديدة، مثل التعامل مع لغات برمجة جديدة لتحسين مهارات، مثلا التعامل مع قواعد البيانات أو استخدام أدوات تحليل جديدة. التدريب أيضا على أمن المعلومات لإكساب الموظف المعرفة بكيفية حماية البيانات والشبكات من الاختراقات والتعامل مع التهديدات الأمنية. التدريب أيضا على إدارة المشاريع لتحسين مهارات إدارة المشاريع التقنية، بما في ذلك التخطيط، التنفيذ والمتابعة، والتعرف على الأدوات المعتمدة في الشركة أو في هذا السياق لتنظيم فريق العمل، توزيع المهام، إدارة الموارد والمواعيد. إضافة إلى ذلك يمكن أن يتم تدريب الموظف على استخدام التقنيات التي تعتمدها الشركة فيما يتعلق بالحوسبة السحابية. العمل في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية لا يتطلب عادة الحصول على رخصة مهنية محددة كما هو الحال في بعض التخصصات الأخرى، ومع ذلك هناك شهادات مهنية معترف بها دوليا قد تكون مطلوبة أو موصى بها من قبل أصحاب العمل لتعزيز مهارات الباحث عن العمل وزيادة فرصة الحصول على الوظيفة. طلب على وظائف نظم المعلومات الحاسوبية مرتفع جدا، هناك الكثير من الإحصائيات وتقارير عالمية تشير إلى وجود نمو متزايد في هذا المجال بنسبة تفوق المتوسط مقارنة بالعديد من التخصصات الأخرى، نظرا للدور الكبير الذي تلعب التكنولوجيا في تعزيز الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات. إذا تخصص نظم المعلومات يفتح الباب أمام العديد من الفرص الوظيفية. أهم المجالات الوظيفية في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية تطوير البرمجيات، قد يعمل الخريج في كمطور برمجيات، مطور تطبيقات جوال، إضافة إلى إدارة قواعد البيانات، تحليل الأنظمة، إدارة الشبكات، أمن المعلومات، تحليل البيانات وذكاء الأعمال، إدارة المشاريع التقنية، تطوير الويب والتطبيقات، استشارات نظم المعلومات، إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، التجارة الإلكترونية تعتبر من أهم المجالات، التدريب والتعليم التقني، طبعا قد يعمل كمدرب تقني أو مطور مناهج تقنية، معلم نظم معلومات. أيضا من المجالات الوظيفية هي دعم المستخدمين، تقديم الدعم الفني لحل المشاكل التكنولوجية المختلفة التي قد يواجهها المستخدمين.
1: مع التوجه نحو الاقتصاد الرقمي يلعب النظم المعلوماتية دوراً في تحسين البنية التكنولوجية بالمملكة وتحسين جودة الخدمات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة عبر تطبيق تقنيات المعلومات، واللي تساهم في تطوير الصناعات المحلية من خلال تنفيذ حلول تكنولوجية في تكنولوجيا المعلومات المتقدمة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر تحسين إدارة الموارد وتعزيز الكفاءة في العمليات والقدرات التكنولوجية، مما يزيد من فرص الأفراد في التوظيف وكذلك مهاراتهم الشخصية. تابعونا في تخصصات قادمة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
6: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي

0: في قلب بريدة، حيث تمتد الرمال كصفحات من كتاب عتيق، يقف متحف العجالات التاريخي شاهداً على زمن لم تكن فيه الطرق معبدة ولا الخرائط مرسومة، بل كانت العزيمة هي الطريق والإبل هي الجناح. هنا تبدأ الحكاية، حكاية رجال عرفهم التاريخ باسم العجالات، أولئك الذين حملوا بضائعهم وأحلامهم وانطلقوا من قلب الجزيرة العربية نحو الشام والعراق ومصر وما وراءها. بين جدران المتحف تستيقظ الذاكرة، سروج عتيقة وأدوات سفر أنهكها الترحال، وصور تروي ملامح رجال صنعوا جسور التجارة والتواصل بين الشعوب. كل قطعة هنا لا تعرض كأثر جامد، بل كنبضة من زمن حي تخبرنا كيف كان الصبر زاداً وكيف كانت الصحراء مدرسة للشجاعة والإصرار. في متحف العجالات لا تشاهد مقتنيات فحسب، بل تعبر بوابة إلى تاريخ صنعه رجال آمنوا بأن الأفق لا حدود له، ومن بين تفاصيل المكان تتجلى قصة القصيم، وقصة وطن نشأ على العمل والكفاح والانفتاح على العالم. هنا في بريدة ما زالت خطى القوافل تسمع في الذاكرة، وما زال المجد يروي حكاياته لمن يصغي. ديرتي حبيبتي، في كل متحف حكاية، وفي كل حكاية وطن، يزداد جمالاً كلما عرفنا تفاصيله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: عندما يطلق الليل أشرعته على الكون يهدأ الضجيج وتغفو الكائنات، ننصت إلى البوح الأنثوي الهامس كل مساء.

همسات ناعمة تكتبها مريم الغامدي، إخراج عبد الرحمن الأحمدي.

0: تغمرني الحيرة كثيرا هذه الأيام.
1: الحيرة؟
0: أشعر أنها تمزقني، تشتت أشلائي، تبعثرني على مرافق التساؤل.
1: فضفضي، أزيلي العبء عن كاهلك.
0: أحتاج إلى طبيب نفسي يهدئ ما بي من تيه ودوخان.
1: اعتبريني طبيبا نفسيا.
0: ما زلت صغيرة.
1: ما مررت به يجعلني أشعر بما تشعرين به.
0: صدقتي، العمر ليس مقياسا للنضج، فكم من شباب يافعين تولوا أمور من هم أكبر سنا منهم يا صديقتي الشابة، وكم من أربعينيين لم يحتملوا وقع السنين.
1: قولي إذن، كل أذان لاقطة.
0: أذان لاقطة أم صاغية؟
1: هل نسيتي نحن في عصر التقنية؟ والأذن أصبحت مثل الميكروفون، تلتقط وتسجل.
0: ألم أقول لك العمر ليس مقياسا للنضج؟
1: أذناي مهيئتان للتسجيل بحساسية عالية.
0: اسمعي إذن.

0: ليلى فتاة في عمر الربيع، جميلة رقيقة حية، تخدش مشاعرها الكلمة القاسية، حالمة كنسمة صيف. كانت تحلم بالتخرج والزواج والأمومة،
1: حلم كل بنت طبيعية.
0: كان فارس أحلامها يزورها في أحلام اليقظة، شاب وسيم رائع لفتاة والسمات.
1: صورة الفارس المثالية لكل فتاة تدخل مرحلة الأنوثة.
0: رسمت صورته في كراستها الصغيرة وفي كل دوائر الفرح، نقشته على وجه المساء.
1: مثلي، كنت أراه كلما هبت نسمة الربيعية تعبق بعطر الخزامة.
0: كانت تناجيه كل ليلة عندما ينبسط السكون على الكائنات. كانت تحلم به كثيرا، وطيفه كان يحوم في سقف حجرتها الصغيرة المزينة بورود الربيع وذات مساء

0: ذات مساء اقتحم صمتها وأحلامها على مهرته البيضاء.
1: ذات مساء اقتحم صوت أبيها صمت السكون،
0: أيقظها من الحلم،
1: فجر أحلامها الوردية، تهاوت آمالها على الزجاج المسحوق لتغرق في بحر الدموع الدامية.
0: صوت الواقع
1: ووقع الخبر
0: أثرت فضولي،
1: صفعها بالقرار المفاجئ.
0: صادر أحلامها،
1: زوجها من رجل يحمل على كاهله أضعاف سنينها الصغيرة.
0: مرارة الواقع،
1: زوج لثلاث وأب لاثني عشر من الأولاد والبنات.
0: وليلى
1: بكت، توسلت، تحجرت دماؤها في الشرايين.
0: وفارس الأحلام،
1: حلم تبدد في جنبات الخزائن المكدسة بالمال والحلي.
0: تزوجت ليلى المال والحلي،
1: غارت صورة الطير.

0: من المسؤول عن اغتيال المشاعر؟
1: المال والحلي،
0: جبروت السلطة الأسرية،
1: وليلى ضحية سلبت منها الإرادة والرأي.
0: للمال نفوذ يغري صغيرات السن، وقد تستكين ليلى لنفوذه وتضحي بأحلامها.
1: صغيرات السن لديهن الشباب والعزم والحماسة.
0: للمال قوة.

0: وجبروت لا يستهان بهما،
1: وللشباب صوت يدافع عن حقوقه.
0: في زمننا يا سيدتي يعلو صوت المال ويغطي على صوت الحقوق.

0: لو كانت ليلى ابنتي لما وأدت أحلامها الصغيرة في كنف رجل لا يشاركها الطموح والحماس ووضع الأسس لحياة مستقبلية تبنيها مع من هو في عمرها.
1: لو كانت ليلى أختي لخططت لها استراتيجية الاستقرار
0: مع رجل تبدأ معه رحلة الكفاح،
1: مع رجل يضمن لها الحياة المادية الآمنة
0: مهما كان عمره،
1: المهم ألا يضطرها إلى الانتظار الطويل في قائمة الباحثين عن الاستقرار المادي.
0: والحب والتقارب في العمر،
1: الحب والشباب بلا مال، شيخوخة مبكرة يا سيدتي. نحن في زمن المادة، أريد رجلا يغنيني عن إرهاق نفسي في العمل وتربية الأولاد وتوزيع المهام
0: والأحلام واستشراف المستقبل.
1: من يضمن لي أن الشباب سيحقق لي حلمي؟ هو من يستطيع استشراف المستقبل
0: والمشاعر المشتركة وانتظار أول طفل لهما معا، أليس تحقيقا لأحلام الشباب؟
1: أفيقي يا سيدتي، نحن في زمن العولمة، في زمن الشبكة العنكبوتية، في زمن البحث عن عصب الحياة. المال هو السيد، هو الاستقرار.
0: والحب والتفاهم؟
1: الحب يشترى بالمال يا سيدتي.
0: يا إلهي، في أي كوكب نعيش؟ في أي واقع نحلم؟ أين قصص الحب التي ضحى أصحابها بكل شيء في سبيل من يحبون؟ أين الذين تنازلوا عن عروشهم من أجل من يحبون؟ أين الذين تعذبوا وعانوا ليحظوا بلقاء من أحبوا؟
1: الحب موجود ولكنه غير مكان إقامته، فسكن البنوك واستلقى على دفتر الشيكات.

0: الحب هو الحب في كل مكان وزمان، حتى لو تبدلت العصور يبقى الحب ميزان المشاعر والعواطف.
1: والمال هو المال في كل مكان وزمان، حتى لو تبدلت العصور واختلفت التواريخ يبقى المال ميزان السلطة.
0: لقد زدتني حيرة على حيرتي أيتها الشابة، كنت كمن يحتمي بالرمضاء من النار.
1: أنا لسان الواقع يا سيدتي، لسان حال الشباب في هذا الزمن.
0: يؤسفني أن أقول إنه واقع مرير، وشباب أغرتهم المادة على مطالب القلب.

0: دارت الهمسات بين
1: مريم الغامدي
0: وغادير السعيد،
1: وسجل الهمسات
0: محمد الشهري.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشاعر هو جورج صيدح، ولد بدمشق سنة 1893، وفيها تلقى دراسته الأولية، ثم انتقل إلى لبنان حيث درس في معهد عين طورة وتخرج منه سنة 1911. وفي عام 1925 سافر إلى مصر للعمل في التجارة، ثم غادر القاهرة إلى فرنسا، وهناك اقترن بفتاة فرنسية ورحل بها إلى فنزويلا، واتخذ من مدينة كاراكاس مقرا لتجارته. وفي فنزويلا أنشأ مجلة الأرزة، وفي عام 1947 انتقل إلى الأرجنتين واستقر في بونس آيرس، وواصل نشاطه التجاري والأدبي، وبرز اسمه في المهاجر، وتناقل الوطن العربي قصائده، وقام برحلات في أمريكا اللاتينية يترجم لأدباء المهجر، ثم أنهى نشاطه التجاري في أمريكا وعاد إلى الوطن العربي، وقام في بيروت سنة 1952 ونال الجنسية اللبنانية. ولكنه لم يلبث أن عاد إلى باريس وأقام فيها إلى أن توفي سنة 1978. وجورج صيدح شاعر أديب مؤرخ، يتقن اللغتين الفرنسية والإسبانية، وله فيهما كتابات وأشعار. ومن آثاره الشعرية الدواوين الآتية: النوافل، صدر في فنزويلا عام 1949، ديوان نبضات، أصدره في باريس سنة 1953، وحكاية مغترب، أصدره في بيروت سنة 1960. وجورج صيدح في هذه الدواوين عربي القلب واللسان والإحساس، حتى في رحيله بين أوروبا ومهاجر أمريكا كان مع الوطن بحبه وذكرياته وحنينه وأحاسيسه ومواقفه. وله إضافة إلى هذه الدواوين كتاب ترجم فيه لبعض شعراء المهجر، وهو بعنوان أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية. وقصيدته التالية قالها على ضفاف بحيرة ليما في مدينة جنيف أثناء هجرته إلى أمريكا.

0: لي في البحيرة مركب، لي في البحيرة مركب كالصرح لا يتقلب، هو في العشية مسرح، هو في الضحية ملعب، هو في النهار حمامة، هو في الليالي كوكب. جمع الزوارق حوله كالولد يجمعها الأب، فإذا رسى لاذت به، وإذا جرى تتعقب، وإذا أشار تبعثرت، أو أقبلت تترتب. عبثا تغالب سيره الأمواج فهو الأغلب، يرتادها مذعورة منثورة تتوثب، يرتادها مذعورة منثورة تتوثب، زبدا تطير أمامه ووراءه تتألب. فكأنه قلم يمد من اللجين ويكتب، إن هل هللت الشواطئ والثغور ترحب، آنا يواصلها وآونة يصد ويهرب، والطير من وكناتها، والطير من وكناتها تهفو إليه وتصحب. فكأنها رسل الدساكر بالتحايا تخطب، وكأنه ملك أطل على رعايا ترقب. جئنا زرافات على الوحدان فينا نحدب، لاهين كالأطفال في حضن السفينة نلعب. وأمامنا البهجات تفتن من تشاء وتخلب، حتى إذا تم الطواف بنا وحان المغرب، نصب الخوان فلا ترى إلا صحافا تنهب، وفمي أذوق الطيبات به ولا أستطيب، هيهات أن يستعذب اللذات من يتعذب، وفمي أذوق الطيبات به ولا أستطيب، هيهات أن يستعذب اللذات من يتعذب. لم يبق في قيثارتي وتر يرف ويطرب، كل النجوم وقد هوى نجمي بعيني غيهب. لم يبق في قيثارتي وتر يرف ويطرب، كل النجوم وقد هوى نجمي بعيني غيهب. إني أتيتك يا بحيرة مدنفا أتطيب، أنا ذلك الشبح المريب الواجف المتغرب، حيران أية محنة أشكو وأية أندب، لي مدمع في القلب، لي مدمع في القلب سال عن العيون محجب. حذر الحسود، حذر الحسود إذا رأى من ذلتي ما يرغب، ثقلت على نفس الحياة، ثقلت على نفس الحياة وضاق فيها المذهب. لا مال، لا آمال، لا هدف يلوح فأطلب. يا مال كم قصر تشيد وكم ضمير تخرب، إن يؤسر الليث ازدرى ملك السباع الثعلب، ومتى الفريسة جندلت، ومتى الفريسة جندلت كثرت عليها الأعقب، واستنسر الصرصور واستشرى لديها الأرنب. فإذا عيالك أنشبوا ما ليس خصمك ينشب. من خاب سعيا في الحياة له الصداقة أخيب. من خاب سعيا في الحياة له الصداقة أخيب. إن جهل تعتزل المجال وحين يضرب تضرب. ما اليأس، ما اليأس إلا أن تموت وأنت حي تتأب.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.
3: سواليف الناس.

0: ما أكلتي كويس يمها، ليش فطورنا ما يعجبك؟
1: يا بنتي مو كده، أنا فطرت قبل ما أجيكي. أنا قايمة من الساعة 5 الفجر عشان رحلة أبوك الساعة 8:30. سويت له الفطور وجهزت أغراضه وراح هو للمطار، وأنا قلت بدل ما أقعد لحالي أروح عند بنتي هدى.
0: الله يحييك يمه، بس لو أني مكانك يمه كان ما خلينا أبوي يروح الحالة. ليش ما رحتي معه يمه؟ تغيرين على الأقل جو وتشوفين بلد ما عمرك أصلا شفتيها.

0: أخليكي بالفندق لحالك طول اليوم؟ قلت في خاطري يا بنت ليش أروح مدام ما هو فاضي يمشيني هناك، أزين أقعد مع بنتي أوسع صدري.
1: والله يا بركة من ساعة يما، بس أبوي وش عنده في المغرب؟
0: أنت ما تدري تعالش هناك مثل كل سنة مسكي حدسك الله يكفينا شر، مبهدله مرة مبهدله، عادي يقول لك هناك مصحة في الدار البيضاء.
1: إيه؟

0: عليه جني.
1: أجل خليني أزهم وأبشر ناصر إنك عندنا، أكيد بيفرح.
0: لا لا لا لا، أرجوك لا تزحمي عليه، اتركينا منه.
1: ليش ليش طيب يمه؟
0: يا بنتي زوجك ناصر ودي يشوف العمى ولا يشوفني، اتركيه بس خلينا في ساعة خير.
1: لا يمه حرام، ناصر دايم يتكلم عنك كلام زين، انت فاهمه غلط يمه. دايم اذا صار عندنا اكله حلوه يقول يا ليت يا ليت خالتي عمشه معنا، واذا طلعنا يقول يا ليت يا ليت خالتي عمشه معنا.
0: يا بنتي انا ادري، يقول المثل القلوب شواهد، مجرد كلام ياكل عقلك بيه، ولو هو وده اني اختفي من قدامه.
1: على العموم على العموم، وجودك هالشهر معنا ان شاء الله يمكن يصفي القلوب ويعيد المياه لمجاريها.
0: ان شاء الله نشوف. هاتي بس القهوة، هاتي القهوة.

0: هدى هدهوتي هدى.
1: هلا
0: يا هدى.
1: هلا هلا والله القوة. ها خير، وش ذا اللي معك؟
0: احنا صندوق بردقان جايبه لك من النوع اللي يحبه قلبك، لقيته رخيص وقلت فرصة.
1: عندي لك مفاجأة حلوة.
0: بالله يا هدى، انا حاس اليوم من اول يوم سعد. هاتي زيديني زيدي سعادتي.
1: امي
0: زيدي
1: امي عندنا يا ناصر.
0: ها وشو؟ اعطيني مويه، اعطيني شو، اعطيني. الحمد لله. حرام عليك يا هدى، تصدميني دفعة واحدة. كان أعطيتيني الخبر واحدة واحدة، تعرفيني ما تحمل.
1: خير خير يا حبيبي، وش فيك كذا؟ طيحت البردقان وش رايك؟ وش فيك؟
0: من الصدمة، قصدي من الفرحة. يعني يا هدى أنتي مثل اللي جدع علي مليون ريال فجأة، لازم أنصدم من الفرحة.
1: أنا قايلة كذا. أنا كنت ناوية أكلمك بالتليفون في العمل، بس قلت أحسن تكون مفاجأة.
0: يا هدى ياهي فاجعه، ياهي مفاجعه، قصدي ياهي مفاجعه. لو تدرين عن مشاعري في هاللحظه.
1: لا وابشرك، تبي تقعد عندنا شهر كامل.
0: شهر؟
1: ايه
0: شهر. ليش يا هدى ليش؟ وش سويت انا؟ وش سويت؟
1: وشلون يعني ليش؟
0: قصدي يعني ليش شهر بس؟ ليش ما يكون سنه؟
1: أنا قايلة إنك تبي تنبسط. يلا حبيبي غير ملابسك وخليني أصحي أمي علشان تتغذى. يلا
0: يلا الله يعيني.

0: أجل تقولين خالي راح لمصحة الديسك في المغرب الشقيق يا خالة؟
1: إي نعم إيه.
0: الحقيقة يا خالتي يلها أعلم باللي في النفوس ليت الديسك يعني يطول معه علشان نسعد بوجودك في منزلنا تملينا فرح وسعادة لأنك ما شاء الله عليك خيرة عام القريب والبعيد يعني مكان ما تحلين يحل معك الفرح والخير. أنت ما شاء الله تبارك الله وجه السعد على كل واحد تدخلين بيته ما شاء الله.
1: إيه الله أعلم الله أعلم.
0: تدرين يا خالة أخ لو عندي الإمكانية إني لا أدبر لك إجازة في مكان يناسبك وتتحقق رغبتي في إسعادك. مكان يا خالة يخليك تستغنين عن كوبون العودة في التذكرة من حلاوته مكان.

0: اشوفكم اخر انسجام، فاتني شيء من الحكي الحلو.
1: ها هدى، هات اللي ينسونه. بس الظاهر ان القولون حقي بدا يتعبني.
2: الاذاعه زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.